0: كل هذه تعطي نتائج حلوة في تبييض الأسنان وإزالة بعض التصبغات البسيطة، فهي تعتبر حل علاجي قبل أنها تكون حل تجميلي. يعني الأصل في طب الأسنان هو الحفاظ على بنية السن الطبيعية.
1: نعم. طيب دكتور بندر، هل كل أنواع العدسات تتطلب برد طبقة المينا؟ وإيش الفرق بين اللومينير والفينير من حيث أنه الحفاظ على صحة السن؟
0: جميل. طبعا الإجابة لا، ما هو كل الحالات تحتاج إلى برد. في بعض الحالات يعني الفينير التقليدي اللي بيغير وظيفة أو بيغير شكل السن أو يحتاج عندي فراغ مثلا لازم أقفله، في الحالات هذه لازم يكون عندنا تحضير بسيط، تحضير يعني بسيط جدا، عادة تحضير العدسات أقل من 1 ملي، يعني نص الملي ربع الملي، يعني شيء بسيط جدا بس عشان العدسة تغير اللون الداخلي وكذلك تقفل الفراغ اللي موجود. اللومينير في غالب الحالات يكون بدون برد بدون تحضير، أو يكون في تحضير محدود بسيط جدا، يعني ما يكون ظاهر ويعني ما يلاحظه المريض، وفي نفس الوقت يعطينا أثر ويعطينا فائدة في العدسة تمسك بشكل جيد وما تكون باردة أو ما تسبب التهابات في اللثة. لأن تقريبا اللومينير يكون 0.2 من الملي، يعني شيء قشرة بسيطة ما تنشاف، وهي عادة تكون بمادة الفيلدسباثيك أو الإيماكس، وفي بعض الحالات تكون بدون تحضير نهائيا، لكن لازم يكون فيها دقة متناهية في أخذ المقاس. هذا الفرق بينها تقريبا.
1: والفينير؟
0: الفينير زي ما ذكرنا، الفينير هو الفينير التقليدي غالبا يحتاج إلى تحضير نحت بسيط في السن عشان نقفل فيه الفراغات ونغير فيه التصبغات والمشاكل اللي ذكرناها أول. لكن اللومينير إذا يعني الحالة كويسة بس المريض يحتاج حالة تجميلية فقط، يعني ما عنده مشاكل أصلا لكن يبغى تجميل وحريص على موضوع التجميل، في الحالة هذه نقول لا، اللومينير مناسب لك، لكن لازم يكون الإطباق جيد ويكون حالة ممتازة جدا، لأن إذا كان الإطباق ما هو كويس ممكن تكسر معانا وظيفة لأنها قشرة بسيطة جدا جدا.
1: نعم. طيب دكتور، هناك معتقد شائع بأن تبييض الأسنان الكيميائي أو المنزلي يضعف المينا بشكل دائم، ما مدى صحة هذا الأمر طبيا؟
0: جميل. الاعتقاد هذا غير دقيق. التبييض الطبي المعتمد في عيادة الأسنان عندنا في السعودية ما يسبب أبدا ضعف للمينا إذا كان تحت إشراف طبيب مختص، لأن في شركات يعني طبية تشتغل على تسويق بعض المنتجات التبييض وهي صراحة ما هي مناسبة، يعني في كثير من الحالات اللي تجينا العيادة عندهم تحسس، عندهم انحسار في اللثة، عندهم مشاكل، يعني بشكل دائم نحاول نعالجهم على فترات عشان يتحسن معاهم موضوع التحسس والتهابات اللثة، عشان يستخدموا مثلا لزقات غير صحية يعني دعائية في موضوع التبييض والأمور هذه. فحنا نقول الأفضل يكون تحت إشراف طبيب مختص، والتركيزات الموصى فيها عادة التركيزات الموصى فيها تركيز مادة البروكسايد الهيدروجين بروكسايد تكون من 25% حتى تقريبا أقل من 40%. إن زادت أكثر من كذا تعطي نتيجة، لكن لازم الطبيب يقلل المدة ويكون يعني لازم تحت إشراف طبي عشان يعني يعمل معايرة بشكل جيد للمادة ما تسبب أي مشاكل مستقبل لطبقة المينا أو تسبب جفاف سطحي للمينا.
1: نعم. طيب دكتور بندر، أنت على ذكر الأشياء التجارية، عدسة الأسنان اللي يسوق لها تجاريا وعبر وسائل التواصل، هل لها أضرار على السن؟ أنه يقول لك مثلا تستخدمها مدة معينة، عندك مناسبة معينة، يعني مدى كشكل وكطبية نتكلم، يعني هل لها أضرار؟
0: جميل. طبعا عدسات الأسنان هي من أدق المعالجات في طب الأسنان، لازم تكون تحت إشراف طبيب مختص في المجال هذا، وفي نفس الوقت لها مقاسات خاصة، يعني هم يسوقون أن في السمايل أون، يعني تقدر تركبها وتغير لونها، هي ما تجي، هي أصلا قالب يتفصل، تغير ربع من الملي ما تركب في مكانها العدسة أو التركيبة، هي شغل تجاري. أكثر من واحد يسألني يقول أنا حصلت السمايل أون موجودة في مواقع أجنبية وبطلبها. للأسف تجي يعني وشكل بس كذا كأنها زي اللعبة يعني ما تركب على أسنان، يعني لكل إنسان له تفاصيل وشكل الأسنان، هذه ما راح تركب على يعني سنك، فهي تكون بس مجرد دعاية. في بعضها تجي بس للقشرة الخارجية، حتى هذه لو كانت تركب هي أصلا بتسبب التهابات في اللثة، ويعني أبدا أبدا ما ننصح فيها نهائيا.
1: نعم. طيب دكتور بندر، هناك حالات تعاني من رائحة فم كريهة أو التهابات لثة حادة بعد تركيب العدسات، ما الأخطاء الطبية أو السلوكية اللي تؤدي لهذه المضاعفات، يعني سواء من العيادة اللي راح لها المريض أو من المريض نفسه؟
0: جميل. السبب غالبا ما هو في العدسات نفسها، يكون عادة سوء في تصميم العدسة، عدم تطابق في الحواف أو إهمال في تنظيف الفم، أو تراكم الجير اللي هو طبقة البلاك على حواف العدسة، هذا يسبب التهاب مستقبلا ونزيف ورائحة كريهة. هو يعني قد يتطور الموضوع أن يكون معنا مستقبلا اللي هو تراجع في اللثة. التراجع إذا كان شديد علاجه يعني يكون صعب ومتأخر، وممكن يعني يحتاج إلى جراحة للثوية، قص في اللثة أو إعادة ترقيع اللثة. إذا من عملت العدسة أو التركيبة بشكل كويس، سواء كان في فراغ أو كانت التركيبة والعدسة خارجة عن مستواها عن السن، في الحالتين هذه يكون عندي التهابات لا محالة، وهي تختلف على من مريض إلى مريض، في بعضهم تظهر بسرعة بعضهم تطول فترة. إذا كانت معمولة بشكل مثالي فالمسؤولية بعدها تكون على المراجع في الاهتمام والنظافة. أنا عادة أفضل يعني استخدام فرشة ناعمة، وفي نفس الوقت الأهم من الموضوع هذا استخدام خيط الأسنان أو خيط الأسنان المائي. خيط الأسنان المائي جدا ممتاز، لكن ما يكون، الدراسات تقول يفضل ما يكون بشكل يومي، يفضل أن يكون يوم ويوم لا، أو مثلا مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع عشان ما يصير عندنا انحسار في اللثة، لأن خيط الأسنان المائي يستخدم بين الأسنان، والضغط بشكل دائم بين الأسنان اللي هو المثلث اللي موجود بين الأسنان ممكن يصير معنا انحسار. هل نقول نسدد ونقارب، نزيل طبقة البلاك أو الجير الموجودة في المنطقة هذه بشكل مثالي اللي يصعب على الفرشة أنها توصل له، وفي نفس الوقت ما نأثر على اللثة مستقبلا.
1: جميل. طيب دكتور بندر، كيف بيؤثر البرد الخاطئ أو المبالغ فيه للأسنان تحضير العدسات على حيوية السن على المدى الطويل؟ يعني بعض الأطباء ممكن يبرد لك السن بشكل يعني يخليه يعني أصغر شيء، فبعدين لما هو يعني المريض بعدين يبغى يسوي معالجات يقول له الطبيب خلاص سنك هذا زي ما نقول بالعامية انعدم يعني.
0: أيوه جميل. طبعا البرد الزايد أو المفرط لطبقة المينا إيش يصير فيه؟ يصير أن السن خلاص نفقد الحاجة الأساسية والأقوى في السن اللي هي طبقة المينا الخارجية، وبنوصل لطبقة العاج. طبقة العاج طبقة ضعيفة ما يمسك عليها اللواصق حق التركيبات بشكل كويس، يعني لونها مختلف بشكل يعني لونها مايل للأصفر أو البني. فلو أجي بسوي مثلا عدسات في الحالة هذه بيكون العدسة اللون هذا يشف عن اللون الداخلي يعني، ومادة الإلصاق فيها بتكون ضعيفة ما راح تمسك بشكل كويس، وممكن يزيد معانا حساسية الأسنان قربنا من العصب، ويضعف عندنا طبقة المينا مثل ما ذكرنا، ويكون عندنا احتمالية كبيرة جدا إلى علاج العصب مستقبلا. أو ممكن لو أثبت التركيبة أو العدسة على المادة العاج الداخلية ممكن يصير عندنا تحسس بشكل دائم، وإذا ما صار عندنا تحسس ممكن يصير عندنا التهاب أو تعفن في العصب ما يظهر إلا مستقبلا. عشان كذا لازم يكون برد بشكل جيد وبقياسات محدودة مناسبة، يعني العدسات مثلا الإيماكس لها برد خاص، مقاس خاص، ولها أدوات خاصة في البرد، يعني ما نعديها ولا نقل عنها. اللومينير نفس الطريقة، الإيماكس، الكراون، الحشوات السيراميكية، كل شيء له طريقة محددة في البرد. عشان كذا أغلب أطباء التجميل تجميل الأسنان يكون عند الطبيب زي المجهر، يستخدمه يعني بشكل دائم في أغلب الحالات عشان يشوف الحواف بشكل جيد.
1: جميل. طيب دكتور بندر، متى يجب على المريض أنه يراجع الطبيب فورا وإزالة أو استبدال تركيبات تجميلية؟
0: أيوة طبعا، إذا ظهرت عندنا آلام مستمرة أو حصل عندنا كسر في التركيبة أو العدسة، أو كذلك مثل ما ذكرنا سابقا اللي هو التهابات ونزيف اللثة المتكرر، أو يكون عندنا رائحة يعني ما تزول، رائحة مستمرة حتى لو نظف المريض تروح فترة وترجع، ففي الحالة هذه لازم نتأكد وروح عند الطبيب يعمل كذا أشعة يعني بزوايا مختلفة حتى نحن نحدد مكان المشكلة، يعني سواء عندنا فجوة تحت التركيبة أو يكون في عندنا تسوس تحت التركيبة أو التركيبة أصلا خارج عن القياسات أو ما يكون في حواف لها واضحة يعني خارجة على اللثة. ففي الحالة هذه لازم نروح طبيب الأسنان، وأنا أفضل يكون عند طبيب تجميل الأسنان أو تركيبات الأسنان عشان يقيس الموضوع بشكل جيد بالأشعة المناسبة ويحدد الخطة العلاجية، وغالبا الخطة العلاجية تكون استبدال للتركيبات، نادرا يكون فيه إصلاح.
1: نعم. طيب دكتور بندر، يعتقد البعض أنه ألم الأسنان ينتهي بمجرد زوال الوجع، كيف يمكن لإهمال علاج خراج السن أن يتسبب في التهاب حاد ومزمن في الجيوب الأنفية؟
0: سؤال جميل جدا، وصراحة شيء يجهله كثير من أطباء الأسنان والمراجعين، وكذلك حتى أطباء الأذن والأنف والحنجرة يحولون حالات لطبيب الأسنان ويرجع طبيب الأسنان يحولها، يعني يصير في حلقة مفرغة في هذا الموضوع. ألخص لكم الموضوع بشكل جيد، وطبعا قد يختفي الألم بعد معالجة عصب السن، ولكن العدوى تكون موجودة، تبقى العدوى موجودة وتستمر بالانتشار فترة كبيرة جدا، وتأخذ تقريبا يعني من سنة وفوق ان الخراج يزيد، البكتيريا تزيد، لكن ما يكون في الم. هذا الاشكاليه، يعني المراجع ما يحس بالم، يقول انا قطعت العصب واموري تمام، لان المناعه في الجسم جالسه تقاوم الانتشار، يصير في حرب داخل العظم داخل الجذر، لكن ما يشعر فيه المريض. هذا يعني عشان مناعه الجسم، فبمجرد تضعف مناعه الجسم يبدا يصير في انتفاخ او يصير في خروج الصديد خارج الجسم. إذا خرج الصديد خارج الجسم عبر فتحة صغيرة، في الحالة هذه رحمة من الله أنه خلاص ظهر عندي المشكلة أروح أعالجها. لكن في بعض الأحيان ما تظهر، يعني ما تخترق العظم وتظهر لخارج اللثة، أو في بعض الأحيان تخرج على الجلد من خارج.
1: نعم.
0: فتبقى في العظم، تأكل في العظم حتى توصل لأقرب منطقة الجيوب الأنفية، أو تنزل على الرقبة، أو ممكن تنزل مناطق أعمق قريب يعني من الرئة لا قدر الله، أو الدماغ، وفي بعض الأحيان ممكن تسبب خراج حول الدماغ إذا اخترقت الجيوب الأنفية، لكن هذه في حالات نادرة جدا. فعشان كذا احنا نقول لازم كل 6 أشهر إذا عندك معالجات قديمة تعمل متابعة يعني بشكل مستمر، حتى لو مثلا كل سنة مرة ما في إشكالية، تروح تعمل أشعة بانورامية ويكون الطبيب يعني موصى فيه وتثق فيه، يشيك على الأسنان كاملة ويشوف هل في خراجات قديمة، يعني يركز على المعالجات القديمة، هل في خراجات؟ ما في خراجات إن شاء الله أمورك تمام بإذن الله تعالى. كثير من حالات الخراجات الفك العلوي تصل للجيوب الأنفية عن طريق زي الناصور الصغير بين العظم الفكي والجيوب الفكية، فتدخل في الجيوب الأنفية وتبدأ يفرز الصديد داخل الجيوب الأنفية، يصير عند المراجع نفس مشكلة الجيوب الأنفية، صداع مزمن، حساسية، دوخة، عدم توازن، نفس أعراض الجيوب الأنفية، يروح عند طبيب الأذن يكشف عن طريق المنظار في الأنف ويلاحظ الأنف نظيف ما في إشكالية، يقول روح عند طبيب الأسنان نفس المشكلة، يعالج السن بشكل غير مثالي ويرجع تبقى المشكلة يعني مثل ما هي. عشان كذا اختيار الطبيب والمتابعة موضوع مهم في هذا الموضوع.
1: نعم جميل. طيب دكتور بندر، كيف ممكن يمتد تأثير الخراجات العميقة إلى عظام الفك، وهل يمكن أن تؤدي إلى تآكل العظم لدرجة أنه ممكن أنها تمنع زراعة الأسنان مستقبلا؟
0: جميل. طبعا الخراج المزمن يسبب تآكل تدريجي في العظم، وكذلك ممكن يسبب تآكل في الجذر نتيجة للالتهاب المستمر أو فرط النمو البكتيري في المنطقة. إذا أهمل المريض فترة طويلة ما تابع عن طبيب الأسنان، فممكن التآكل هذا يستمر ويفقد العظم كامل حول السن. فيجي طبيب الأسنان يبغى يزرع ما في عظم كافي، عندنا 1 ملي أو 2 ملي قريبة من الجيوب الأنفية، ما رح نقدر نزرع. في الحالة هذه لازم يكون في تطعيم عظمي، وبيأخر عندنا الخطة العلاجية، والنجاح في بعض الحالات قد يكون ضعيف، خصوصا اللي عندهم مشاكل صحية.
1: نعم. طيب دكتور بندر، وش الأعراض اللي إذا ظهرت على المريض المصاب بخراج أسنان تستدعي التدخل الجراحي الفوري؟
0: أيوة. طبعا الحالة هذه مثل ما ذكرنا سابقا يكون في خراج مزمن، يعني أو تورم سريع في الوجه واضح، صعوبة في البلع أو التنفس، أو يكون في عندنا ارتفاع في درجة الحرارة، أو خروج الصديد بكميات كبيرة. يعني إذا كان الصديد يخرج هذا يعني فضل من الله إن حصل عندنا إفراز للصديد خارج الجسم، يعني في بعض الحالات ما يخرج، يبقى في داخل الجسم، وممكن يسبب انتشار للعدوى أو صعوبة في فتح الفم، ولازم في الحالات هذه يكون في تدخل سريع وعاجل. ما تكفي المضادات الحيوية، لأنها المضادات الحيوية تأخذ وقت، لازم يكون في جراحة.
1: نعم. طيب دكتور، إذا المريض ما أجرى سحب العصب وتنظيف القنوات في أي عيادة كانت بشكل صحيح وكامل، وش التبعات الطبية، وهل يمكن إعادة علاج العصب بنجاح؟
0: نعم. هو في الحالة هذه تبقى البكتيريا داخل القنوات وتستمر العدوى، وتخرج البكتيريا من جذور السن إلى العظم المحيط، ويكون عندنا في الحالة هذه ألام أو يظهر خراج، أو مثل ما ذكرنا سابقا خراج كامل مزمن ممكن يحفز نفسه بنفسه لفترة طويلة ويوصل مناطق أعمق في الجسم. عشان كذا احنا نقول لازم يكون علاج العصب بشكل مثالي، ويتركب العازل المطاطي على السن، ويكون عزل السن بشكل مثالي سواء في علاج العصب أو في الحشوات العميقة، عشان نتلافى موضوع انتشار العدوى أو حصول البكتيريا.
1: نعم. طيب دكتور، ما خطورة وجود حواف غير متطابقة أو فراغات بين التركيبة واللثة، وكيف ممكن أنها تتحول هذه الفراغات إلى بيئة خصبة للتسوس الثانوي؟
0: جميل. طبعا أي فراغ بسيط يسمح بتجمع البكتيريا أو بقايا الطعام سواء حول الحشوة أو حول التركيبة، هذا يؤدي إلى تسوس تحت التركيبة أو التهاب في اللثة، وكلها تحتاج يعني إلى إعادة معالجة في الحالة هذه. أي فراغ تحت التركيبة أو الحشوة أو العدسة مهما كان، يعني هو يحسب عادة بالمايكرون، إذا وصلنا للملي لا خلاص هذا يعني فشل في المعالجة، هي أقل من الملي، أجزاء بسيطة. فالفراغات هذه تتقيم، هل ممكن إصلاح الشغل القديم بإعادة الحشوة بشكل يعني بدون نحت للحشوة القديمة، أو استبدال الحشوة أو التركيبة بتركيبة جديدة. في الحالة هذه راح يصح معنا على طول التهاب اللثة، ويتنظف التسوس بشكل مثالي، وخلاص ما يكون في عندنا أي مشاكل أو أي راحة.
1: نعم. طيب دكتور بندر، أحيانا يشكو المريض من ألم مستمر عند المضغ بعد وضع الحشوة، كيف ممكن تأثر أو يؤثر عدم ضبط الارتفاع الإطباقي للحشوة على المفصل الصدغي الفكي؟
0: الحشوة إذا كانت مرتفعة بيصير عندنا آلام في مفصلة الفك، وفي الحالة هذه لازم قبل ما يطلع المراجع من العيادة يتأكد الحشوة ما هي مرتفعة أو التلبيسة ما هي مرتفعة. إذا كانت مرتفعة يعني على المدى الطويل بيصير في آلام في الوجه وآلام في مفصلة الفك.
1: نعم. طيب كيف ممكن يوازن طبيب الأسنان بين استعادة وظيفة السن من مضغ ونطق أو دعم الفك، وبين المظهر الجمالي اللي هو طبعا أهم بالنسبة للمريض وما يدري إيش التبعات الأخرى، ولماذا يجب أن تسبق الوظيفة دائما التجميل في خطة العلاج؟
0: جميل. النجاح هو أن يكون في توازن بين الوظيفة وبين الجمال، لكن عندنا الوظيفة هي الأهم. عوض وظيفة معينة أهم من يكون عندي موضوع الجمالية. إذا قدرت أجمع بين الثنتين يكون هو الخيار المثالي. لذلك يجب التأكد من سلامة الإطباق وصحة اللثة وثبات السن، ثم تحسين الشكل واللون. الابتسامة الجميلة هي اللي ما تعمل يعني بشكل الابتسامة الجميلة التي لا تعمل بشكل صحيح ما تدوم فترة طويلة، يكون فيها مشاكل مستقبلية، يكون فيها مضاعفات، ممكن يكون المراجع يخسر مرتين بدل ما كان من البداية ممكن يخسر مرة واحدة ويعاني مرة واحدة.
1: نعم. طيب دكتور، في حالة تقويم الأسنان أو زراعة الأسنان المفقودة، كيف ممكن يسهم العلاج الوظيفي في حماية الجهاز الهضمي وصحة الجسم عامة؟
0: جميل. طبعا الأسنان هي تعتبر بداية الجهاز الهضمي، ويعني لما تكون الأسنان وسطها بشكل كويس، الإطباق يكون جيد، ما في أي بكتيريا أي تسوسات كثيرة، يكون عندنا بإذن الله تعالى بداية الجهاز الهضمي كويس، عشان كده يكون عندنا المضغ كويس، ما في أي بكتيريا في الفم ممكن تنتقل للجهاز الهضمي.
1: نعم. طيب دكتور بدر، ختاما رسالتك الأساسية اللي كنا من البداية نتحدث عن هذا الموضوع لكل من يبحث عن الابتسامة الجميلة على حساب صحة أسنانه الأساسية، وش تقول برسالة قصيرة؟
0: جميلة. طبعا لا تضحي بأسنانك السليمة من أجل موضة مؤقتة. الأسنان طبيعية ممكن تعويضها بالكامل، لا يمكن طبعا تعويضها بالكامل مهما تطورت التقنيات. اختر العلاج المحافظ وابدأ دائما بصحة الأسنان واللثة. وأنا بالنسبة لي دائما أقول صحة اللثة مهمة جدا جدا. الأسنان ممكن تتعوض، نعمل حشوة، تركيبة، زراعة، لكن إذا كانت اللثة أو العظم المحيط بالسن يعني بدأ يتعب بسبب تركيبات قديمة سيئة أو معالجة قديمة سيئة، صعب التعويض في الحالة هذه.
1: شكرا لك دكتور بندر بن حسن الفيفي، طبيب تجميل أسنان، شكرا لمعلوماتك القيمة.
0: الله يعطيكم العافية، وتشرف باللقاء الجميل هذا، وإن شاء الله قدرنا نجيب على كل الاستفسارات.
1: الله يعطيك الصحة، والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حوري السبيعي، وفي الإخراج عبد الله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعي خوارزميات، ويوم جديد ولقاء جديد في هذا البرنامج الذي نواكب فيه كل ما يفيد ويؤثر في استخدامات مثالية للذكاء الاصطناعي ومساعدة في جودة حياة مثالية. أرحب بضيفنا المهندس مصطفى الشعلة، حياكم الله.
3: أهلا وسهلا فيك.
2: في حلقة سابقة تحدثنا عن الأتمتة، والحقيقة يعني الموضوع أشمل من مجرد الحديث عن خدمة عملاء أو مسار الحديث مع العملاء، وهو واحد من المسارات المهمة ولكن ليس هو كل شيء. هناك مستودعات، هناك جرد، هناك أحيانا استلام الشحنة وتسليمها وجرد المخزون، يعني سلسلة إمداد متكاملة. إلى أي درجة ممكن للذكاء الاصطناعي أنه يساعد فيها
3: سلسلة الإمداد أو السبلاي تشين؟ بنسبة كبيرة ممكن تفوق 75% بالإمكان أتمتتها من استقبال الطلب، لأنه استقبال الطلب هذا عبارة عن مهمة مكررة. عندك منتج معروض وأنت تبغى تشتري، بعدين هو نفس البرنامج بيصدر فاتورة، هذه الفاتورة أنت تستلمها تدفع. لما يتم عملية الدفع بتم عملية الشحن. الشحن ممكن يكون في تدخل بشري إذا كان في هناك مخزن، والآن هناك أيضا في مشاريع متقدمة مو في إطار حديثنا، كيف أتمتت الشحن والمنتجات، كيف تاخذها عن طريق رجل آلي، يعني ما يحتاج موظفين ياخذها ويشحنها. هذا نطاق آخر، يعني مش لأن القائم عليها شركات كبيرة، بس أنا كصاحب متجر صغير ممكن هذه كل هذه المهام أتمتها عن طريق الذكاء الاصطناعي. ردود متكررة، إصدار فواتير، عملية شحن، تتبع لين ما تصل إلى العميل.
2: طيب، ننتقل لموضوع التسويق والإدارة بشكل عام، وهي يعني جزء مهم من نجاح هذه المشاريع. فبسهولة أني أضع خطة تسويقية يعني بذكاء اصطناعي أو بشكل شخصي، لكن مسألة تحليل السوق والاحتياجات ومعرفة ما يعني يحتاجه العملاء في هذه المنطقة أو في هذه الفترة.
3: الذكاء الاصطناعي له دور كبير جدا، وكل وسائل، أجزم أن كل وسائل التواصل الاجتماعي الآن عندها أدوات ذكاء اصطناعي لتحليل رضا العملاء وتحليل السوق، ما يسمى بالسيجمنتيشن، تقسيم العملاء. أنت إذا بتعمل أي عملية إعلانية وعندك منتج، العملاء بتم تقسيمهم حسب العمر، حسب الحي، الإنفاق، التكرار، هذه كلها معلومات مهمة جدا. وسائل التواصل ممكن إذا أنت بتعلن عن أي منصة، خلينا نقول على سبيل المثال الإنستغرام، هو بيحلل لك، بيقول لك هذا في أي بلد تريد تسوق وأي عمر تستهدف. وأيضا الجمهور الشبيه أو اللوك ألايك، تغذي المنصة بقائمة أفضل عملائك فتستهدف أشخاص مشابهين إلى عملائك.
2: يعني ممكن يصل إلى أصدقاء زبائني ويعني يتواصل معهم ويفهم أنهم يعني شبيه الشيء منجذب إليه، فأحيانا سلوك المتسوق سلوك أقرانه أو أصحابه نفسه.
3: بالضبط، ممكن يوصل لك إعلان، هذا الإعلان لأنه وصل لصديقك
2: وسواله لايك
3: فيقول most likely ان صالح بيعجب المنتج. وهذا احنا نشوفه الان واقعا، مثلا اللي يستخدم برنامج تيك توك بيشوف انه انا ابحث عن شقة مع صديقي ابغى اشتريها بالرياض، كيف عرف وكيف قاعد يعطيني اعلانات عن شقق بالرياض؟ كيف ما تدري؟ فهذه كلها وسائل ذكاء اصطناعي تقرب العميل من المنتج اللي هو يرغب فيه. تحسين الميزانية أيضا آليا، والتوقيت الذكي، هذه من الأمور الصعبة. متى أنا أنشر إعلاني؟ في الويكند، في الأيام العمل؟ هذا في أدوات أيضا مختصة تعطيك التوقيت الذكي لنشر إعلانك في الوقت المناسب.
2: أحيانا مهندس مصطفى نشوف مشروع صغير أو فكرة صغيرة أو منتج يعني يمكن ما يستفيد منه معظم الناس، لكن صاير ترند وحديث المجتمع يعني، وينافس فيه شركات كبيرة يعني. معقول أنه هذا يعني التسويق ساعده فيه الذكاء الاصطناعي؟
3: ما أقدر أقول الذكاء الاصطناعي لوحده، لأنه هي مجموعة من العوامل، منها مثلا مؤثرين محليين local influencer أو الميكرو influencer. يعني ممكن يكون واحد من المشاهير هو اللي خلى هذا المنتج ترند، فما أقدر أحمل كل شهرة وكل نجاح لأي عملية تسويقية إلى الذكاء الاصطناعي. ولكن أنا اللي يهمني هنا هو كيف نستخدم هذه الأدوات في تطوير عملياتنا التسويقية. في تقنية مهمة جدا وهي تقنية UTM، تتبع UTM. UTM هذه في الرابط اللي أنت تبغى تنشره، مثلا عندك منتج على اليوتيوب مثلا أو على الإنستغرام أو على أي منصة أو حتى على متجر إلكتروني عندك، هذا الرابط تضيف عليه UTM. UTM هذا يدل يخبرك بعدين لما تستخدم أي عملية تحليلية، يخبر كم نسبة الوصول إلى موقعك، من وين جاي، من أي منصة، من إنستغرام، من الواتساب، من الفيسبوك، على أساس هذه تساعدك في العملية التحليلية. تقول أنا والله راح أركز في عملياتي التسويقية على الواتساب، لأن معظم الناس تجيني من الواتساب. وأيضا ممكن تخلق روابط مختلفة، مثلا عندك مسوقين اثنين تبغى تصنع عملية تنافس، مثلا أنت مشغل موظفين بار تايم للتسويق، وحسب تسويقهم للمنتج بيحصلوا على زوائد أو يعني زيادات، تعطيه رابط، انت تعرف ان هذا الزبون وصل الى المنتج عن طريق هذا الرابط

0: حياكم الله مستمعينا، ولازال حديثنا في خوارزميات. وأحيانا يعني إحنا إذا مثلا عندي مشروع وسويت حساب على الذكاء الاصطناعي، هل يستطيع هذا الحساب أن من خلال البيانات، يعني خلال سنة كاملة من بيانات العملاء والبيع والشراء، أن يستفيد منها في وضع خطة تسويقية للسنة القادمة؟
1: بالضبط، وهذه مهمة الأدوات التحليل. أدوات التحليل عندنا مثلا جوجل أناليتكس، اللوكر ستوديو. هذه لما تعرف حركة البيع والشراء وصير عندك قاعدة بيانات، تعرف مين المنطقة الأكثر مبيعا إلى منتجاتك، مين شريحة الأعمار، الجنس، الذكور أو الإناث، حتى المواسم، بتعرف انه هذا المنتج مثلا يباع في هذا الشهر فلان بشكل اكبر، شتاء او صيف، هذا المنتج يناسب الصيف او يناسب الشتاء. ضروري جدا عملية التحليل، تحليل عملية المبيعات لعام كامل، مهمة جدا لأي رائد اعمال على اساس يعرف يخطط الى العام المقبل.
0: وهذا ملاحظ حتى على مستوى الشركات الكبيرة اليوم. أنا لو في وقت معين بحثت عن بلد معين بسافر له، فتقريبا السنة الجاية زي هذا الوقت ألاقي أنه في إيميلات تجيني يعني شوية ترويج على هذا البلد أو هذه شركة طيران مثلا أو هذه الخطة، حتى أنه هو فهم أني أنا تقريبا حبيت هذا المكان.
1: بالضبط بالضبط. أضيف على هذا، وأنا تركيزي على رائد الأعمال اللي توه فاتح مشروعه، يعتمد على برنامج واحد من الذكاء الاصطناعي كمساعد شخصي إله، مثلا شات جي بي تي، ويخبره. وأرجع إلى موضوع البرومت انجينيرينج اللي هو هندسة الأوامر، خليه يفهم شنو نشاطك، وخليه يفهم، اشرح له شنو نشاطك، شنو مشروعك، شنو هي رؤيتك. هو يضع لك خطط، حتى هو يضع لك خطة تسويقية، يعني حتى قبل لا أنت تنتقل لذيك الأدوات، أنت اعتمد على هذا المساعد الشخصي. قول له أنا أبغاك أنت الآن مساعد الشخصي في تطوير هذا العمل. راح هو يتقمص شخصية المستشار، مستشار ريادة الأعمال. هذه نقطة جدا مهمة. أنت أول في البداية خلي عندك الفكرة، مو هو اللي يفكر عنك، خلي عندك أنت الفكرة واطحنها معاه. هو بيوضع لك خطط ومشي معاه من بداية المشروع إلى عملية التسويق، إلى حتى ما بعد التسويق. هو راح يحفظ معلوماتك ويساعدك في عملية التسويق،
0: وحتى هو بطبيعة الحال محتفظ بمعلومات أنت قلتها له من زمان.
1: بالضبط.
0: فهو لما يجي يعطيك رأي يبني على ما ذكرت له من زمان، والشيء اللي يمكن أنت نسيته عن نفسك.
1: نعم، هو من التخطيط إلى حتى التنفيذ. يعني على سبيل المثال، لو أنت عندك منتج الآن سريع وتبغى تعلن، عندك جروبات واتساب، كان سابقا تكون المحتوى ويدوب تحطه وترسل، الآن تختصر عليك هذه المهمة، يقول يلا إيش رايك أنا أبغى أسوي إعلان على منصة الواتساب. هو بيعمل لك إعلان وحتى بالإيموجيات المناسبة لهذه المنصة. لو تبغى هذا الإعلان تحطه على اللينكد إن مثلا، تبحث عن موظف، فهو بيصنع لك صياغة مختلفة. هو عارف أنت مشروعك الآن، عنده خارطة ذهنية متكاملة لمشروعك،
0: وعنده معرفة عن جمهور اللينكد إن وجمهور الإكس وجمهور.
1: بالضبط.
0: فكيف يقرون الإعلان يعني؟
1: بالضبط. ولذلك ضروري، وهذا من مهام، وهذا من يعني تقنيات هندسة الأوامر، اذكر لنا هذا النص اللي أنت تبغاه إلى وين. إذا أنت تبغى توجه مثلا طلب شراكة أو طلب عمل إلى جهة معينة، لشركة، بترسلها بالإيميل، يقول أنا أبغى أرسل إيميل لكن إلى مانجيريال ليفل، إلى مستوى إداري معين، إلى شركة كبيرة مثل الشركة الفلانية. هو بيصيغ صياغة الكتابة المناسبة للجهة اللي أنت بتوديها. أرجع مثلا على الواتساب، إذا سوى لك إعلان طويل أنت ممكن تقول اختصر إلي، لأنه أنا أبغى أرسله، أبغى في ثانية واحدة يقرأ ويفهم الإعلان. تقدر تقول أبغى أرفع مستوى الحماس، أبغى أقول إن هذا آخر قبل أن تنفذ الكمية مثلا، أو الصيف قادم كذا، ويعطيك حتى جو الإعلان بشكل حماسي. فاستخدام هذه

0: الأداء كأداء شخصية مساعدة راح تساعد جدا رجال الأعمال أو رواد الأعمال المبتدئين في تطوير أعمالهم.
1: وحتى بمجرد أني أفكر في مشروع، يعني يمكن أنا بنظرة القاصرة أو بمعلوماتي البسيطة أشوف أنه والله في هذا الشارع ينفع المشروع الفلاني لأنه في كثير مشاريع ناجحة فيه، أو أنه الهبة الحين أو الترند على المشروع الفلاني، بس هو كيعني منصة تجمع الداتا يفهم سلوكيات المتسوقين، أفكارهم، يفهم وضع السوق، يفهم قليل من المستقبل في هذا المشروع اللي أنا أفكر فيه، فهذا قد يساعد بشكل أو بآخر. يعني
0: هو قد يساعد، لكن يجب الانتباه، يجب الانتباه، لأنه هو ممكن يقول لك إيه روح هنا ما لا يستغنى، خصوصا مع إذا أنت لسه ما دخلت المشروع لا يستغنى من استشارة ذوي الخبرة البشريين.
1: إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في موضوع الذكاء الاصطناعي والتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نرجو أن نكون قد قدمنا جرعة معلوماتية، وبلا شك أن الهدف الأسمى لكل صاحب أعمال أن يتوسع في البحث والابتكار. شكرا لطيب متابعتكم، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما

كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات، وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شحومهما ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن

وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك

0: ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه
1: معكم في إذاعة الرياض.
2: كل شيء خلقه ثم هدى، أنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت البادئ

بالعطايا قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب. اللهم يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من حدث، وأوفى من

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج هوا بلادي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. معي أنا رائد ميشاري من التقديم، وزميلتي تهاني عطيف، ومن الإعداد عايشة الزير، والإخراج العزيز جدا فيصل النفيعي. راح نكون معكم بإذن الله على مدى 3 ساعات مليئة أكيد بالأخبار، مليئة اليوم بكل ما يخص السياحة في مملكتنا الحبيبة، مليئة بالرسائل من الزملاء المراسلين أو حتى الضيوف أو حتى الفقرة المحبوبة لدينا، التواصل معكم أعزائي المستمعين في سؤال الحلقة اللي أكيد بنقولها بعد شوي. عندنا اليوم أخبار مهمة، عندنا اليوم جولات سياحية كبيرة جدا ممكن أن يستفيد منها الجميع، نستفيد منها حتى في سؤال الحلقة اليوم. كل أسئلتنا في هوا بلادي تخص اليوم سياحتنا، وتخص اليوم الأجواء الجميلة اللي في المملكة العربية السعودية، سواء في الشرق في الغرب في الجنوب في الشمال. يعني تبارك الرحمن، نملك تضاريس ونملك جغرافيا جميلة اليوم، ونملك اليوم اللهم لك الحمد بنية تحتية في كل مناطق ومدن المملكة الحبيبة.

البحر وما أدراك ما البحر، جزء اليوم من سؤال حلقتنا. لكن قبل نطلع على هالفاصل الغنائي، أذكر بأن أرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا أكيد اتصل على الرقم 1 لإذاعة الرياض 011-40-53. يمكنك اليوم الاستماع لنا عبر البث المرئي المباشر في مواقع التواصل الاجتماعي لحسابات إذاعة الرياض، أو حتى عن طريق الراديو. تقدر اليوم كل الطرق تؤدي إلى إذاعة الرياض. فاصل قصير وراجع لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـ iOS.

0: iOS والأندرويد. إذاعة SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هو بلادي.

0: حياكم الله من جديد. سؤال حلقتنا اليوم، يعني في فعالياتنا في مملكتنا الحبيبة، يعني غصت في أعماق البحر، جربت ركب قارب، حاولت تطير بالباراشوت، رحت هايكينج، جربت التلفريك. سولفنا عن أول مغامرة اليوم أنت عشتها، وش شعورك لحظتها، وهل كنت يعني وهل كانت فعلا مختلفة؟ نبغى نسمع التجربة، وش سويت؟ كيف كانت التجربة؟ مين أقنعك فيها؟ هل كانت تجربة جيدة؟ تجربة سيئة؟ نبغى التجربة اللي أنت سويتها وكانت بالنسبة لك تجربة يعني اليوم ما تنسي. أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. طبعا نستهل أول رسائلنا المباشرة مع زميلتنا نورة مروعي من عسير. نورة أهلا وسهلا،
1: حياك الله رائد، مرحبا ألف فيك في منطقة عسير وبالزملاء في الاستديو وجميع المستمعين.
0: حياك الله نورة، دائما ميزتينا برسائلك المميزة، اليوم فيها طاري هدايا ولا؟
1: أي أكيد،
0: يلا تفضل.
1: طبعا سعيدة اليوم بوجودي في بيت التراث الشعبي أو التراثي في قرية المفتاحة، اللي تتميز بهويتها المرتبطة بتراث منطقة عسير. اليوم رائد احنا نتكلم عن سياحة، فالسفونير أو الهدايا التذكارية هي جزء لا يتجزأ من أي تجربة سياحية، وخصوصا إذا ارتبطت برسومات بفنون تقليدية يعني مرتبطة بشكل مباشر بهوية منطقة عسير.
0: جميل.
1: وخصوصا فن القط العسيري وهو موثق في اليونسكو في التراث اللامادي، أيضا يحفز على أن تكون هذه الهدايا جزء من هذه التصاميم. سعيدة جدا بوجودك أستاذة أمل ملوذ، صاحبة الهدايا التذكارية أو حرفية في مجال الهدايا التذكارية. حياك الله.
2: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا وجودي معكم في هذا البرنامج الجميل وعلى الهواء مباشرة.
1: أمل، هذا البيت بذلت جهد كبير ما شاء الله تبارك الله بتعاون مع جهات حتى ينفتح ويكون يحتضن عدد من الفعاليات في مكان واحد.
2: احنا هدفنا الأول هو إعادة الجيل الحالي إلى ما عاشه الآباء في هذا المكان، فطلبنا تواصلنا مع هيئة التراث وما قصروا، يعني تواصلوا مع هيئة تطوير عسير واستلمنا المبلغ مبنى تحت إشراف هيئة تطوير عسير، وقمنا بتشغيله لهدف أن نعيش الجيل الحالي ما عشناه نحن وأبائنا في المناطق المهجورة. عدنا أحياءها.
1: جميل. طبعا هذا البيت هو من المدخل الخلفي لقرية المفتاحة، في مسار من أول ما أدخل ما شاء الله الدخول من هنا وعدم عكس المسار. خلال دخولي في أكثر من ورشة تقام تحت هذا البناء الأثري أو التراثي القديم.
2: احنا هدفنا أن تجربة السائح هي هدفنا في المركز الأول، فأول حاجة للزائر أول ما يدخل مع الباب يشوف الرسومات القط العسيري، يعني أول ما يدخل مع الباب يكون عنده فكرة إيش موجود داخل المبنى. يطلع الدور الثاني يحصل ورشة الخرز والأساور الدائمة، هذه بالتعاون مع فجر صالح، هي حرفية في مع هيئة التراث. بعدين يتجه للأزياء، أزياء تراثية شعبية مع الأستاذة صالحة أهل مثيب، أشهر من نار على علم
1: ما شاء الله ما يحتاج.
2: ورشتها مجانية، تحكي من بدايات الزي العسيري، من بداياتها كيف أنها تتطور وتدرج، عندها ملبوسات جدا جميلة. بعدين اتجه الزائر إلى الأستاذة نورة الدوسري، فنانة قط عسيري، تشرح له مفردات القط العسيري وتشرح له العمل كيف يتم رسم القط العسيري في البيوت القديمة.
1: جميل.
2: واللي يحب إنه يجرب ويجرب تجربة القط العسيري، فهي عندها تجربة وعندها
1: المعدات كاملة طبعا للألوان الطبيعية ولا تستخدم
2: ألوان أكريليك. أيوة. عندها تجربة الرسم على الكانفس وعلى الفخار وعلى الورق.
1: جميل.
2: بعدين وعلى الخشب كمان. بعدين يخلص الزائر من الجولة في الدور الثاني، ينزل الدور الأول، يحصل ورشة الألوان الدائمة، ورشة الألوان المضيئة. ورشة الألوان المضيئة هذه فكرتها أن نعلم الطفل عن الألوان المضيئة وكيف طريقة التعامل معها، وكيف بحيث أن دمجنا الألوان المضيئة مع القط العسيري. فهدفنا أن نعطي للطفل فكرة كيف أنه يدمج الفن الحاضر،
1: يحرك عنده المشاعر الفنية، يستكشف إذا هو فنان.
2: أي نعم أي نعم. يخلصهم الورشة حقت الألوان المضيئة، يتجهوا لورشة الرسم على الألوان، رسومات تراثية بأشكال جميلة جدا. بعدين يتجهون للمعرض، المعرض فيه ثلاث لوحات عسير بين الماضي والحاضر والمستقبل، لوحة القط العسيري، بعدين لوحة قصائد من أبها، بعدين عندنا مجسمات. السنة هذه صراحة تعاوننا مع الفنانة نورة مهدي، وكانت مجسماتها جدا رائعة وأثرتنا فيها، مجسمات عن السبعينات، عن
1: منطقة عسيرة أو مدينة أبها في
2: السبعينات. مدينة أبها في السبعينات، وكمان في عدة مجسمات من إنتاجنا الخاص.
1: جميل أمل، مشوارك جميل ومشوار حافل وطويل، بدأت عندك بسفرة.
2: بدأت بصورة.
1: أعطينا هذه الحكاية.
2: أنا وزوجي من هواة السفر، سافرنا تقريبا أكثر من 22 مدينة حول العالم. فجاء فترة وكنا في المفتاحة هنا، وكانت بنتي تتصور، فقالت شافتها سائحة لبنانية فقالت شو حلو اللي بتكون سفنير. من هنا انطلقنا، بدأنا بثلاث منتجات خاصة فينا، إنتاجنا الخاص. الحين ما شاء الله تبارك الله نملك فوق 53 منتج خاصة فينا
1: ما شاء الله.
2: من الهدايا والتحف التذكارية، حنا حابين ندمج بين الماضي والحاضر بطريقة عصرية، بحيث أن السائح يلاقي جميع الأسعار بمختلف الخامات موجودة عندنا. والحمد لله رب العالمين، خلال مشوارنا 10 سنوات ما هو أقولنا وصلنا للفكرة كاملة، وصلنا 65% من الفكرة.
1: ما شاء الله عليك أمل. هذا المكان اللي احنا فيه عبارة عن قطع تذكارية جميلة، ما بين حقيبة يد نسائية، ما بين ما شاء الله أكواب، مقات، مناديل الصفرة اللي هي وشالات نسائية، حقائب، يعني أشياء سهلة ويقدر السائح يحملها معه ورايح، ما في عبء حمل وذا. طيب هل في طريقة للوصول حتى من غير خارج الموقع هنا؟
2: أي نعم، إحنا يوم بدينا درسنا سلوك السائح في أوروبا، في أمريكا، في لقينا إن في ناس يحبون الأكواب، ناس يحبون الميداليات، ناس يحبون الأشياء الخفيفة. يعني قدرنا أن نجمع بين هذه كلها، تعاوننا مع فنانين نأخذ منهم رسومات يدوية نحولها رقميا بعدين نطبعها على المنتجات. الحمد لله المشوار شوي يعني متعب، بس الحمد لله طلعنا بنتيجة حلوة.
1: جميل جدا. طيب حاجة والله نشوف هذا الطفش هذي بالشكل الجديد،
2: هذه الطفش الفرنسية حنا خذينا وسوينا عسيرية.
1: ما شاء الله المقتنيات عندك جميلة جدا، حتى المجسمات الصغيرة اللي يعني ما شاء الله لابسة المرأة العسيرية وفي يدها
2: هذه من مجسمات الأستاذة نورة مهدي.
1: ما شاء الله تبارك الله. أمل، في هذا المشوار الجميل احنا دائما نتكلم حتى عن تجارب السياح، انه اول ما ينزل من الطيارة ويركب السيارة يقول انا حاط في راسي حاجتين لا اسافر الا فيها، هدايا تذكارية تراثية المنطقة وعسل. فانت الجانب هذا عندك، كيف تواصل او في آلية معينة للتواصل مع شركات تنظيم السياحية؟ وأنا أعرف حقيقة أن في توجيهات كبيرة جدا حتى من معالي وزير السياحة وأمير منطقة عسير، مثلا في سمو أمير المنطقة هي تطوير عسير، دائما يوجه حتى أنه تقتنى القطع داخل المكاتب والوزارات والإدارات هدايا من تصاميم المنطقة وشغل الحرفيين والحرفيات.
2: أي نعم، الحمد لله تم التعاون مع أكثر من شركة سياحية داخل المنطقة، شباب ما شاء الله تبارك الله سعوديين، يعني إيش أقول يعني وش أتكلم عنهم، روح حلوة. يعني يجينا المرشد يقول أنا سعري من كذا لكذا، والفئة حقتي مثلا في آي بي أو في عادية أو في أقل، نوفر له حسب الفئة، حسب المبلغ اللي هو حاطنا للسائح عنده، نوفر له الهدايا اللي هو يبغاها. عندنا طبعا موقعين، اللي هو الموقع هذا الموسمي اللي هو داخل القرية التراثية، البيت التراثي في قرية المفتاحة، وعندنا الفرع الثاني اللي هو أمام الراشد مول على طريق المطار.
1: جميل. طيب يعني موضوع السعر ما عاد صار هاجس، لأن دائما يقولون لا نروح نشتري من أسواق، من أشياء، من يعني أماكن ما فيها الجودة. وأنا حصلت معي شريت أشياء بعض أحيان، يعني كذا مرة كان معي سياح وفعلا انكسرت والله ما قد حركوا أساسا. فالجودة المنتج مهمة.
2: أنا يهمني جودة المنتج، يهمني أن السائح يطلع مبسوط، يهمني أن صاحب الهدية اللي يجي ياخذها من عندي يتجمل. احنا اهل عسير نحب
1: الجماله،
2: نحب الجماله، فيهمني انه يتجمل بالاول والاخير. فاذا جاي يقول لي قلت ولا يهمك، مالك الا هديه تجملك بالسعر اللي تبغاه.
1: الله يبيض وجهك يا امل، سنة رائعه جدا، مبدعه، مكان جميل، مكان تفاعلي من بدايه الدخول. ما شاء الله احنا قافلين الباب ترى يا رائد، لانه ما شاء الله المكان فيه حركه وعائلات واسر واطفال يسالون حتى عن ادق تفاصيل المنتجات والاجنحه الموجوده داخل هذا البناء الجميل اللي محتفظ بجميع تفاصيله العمرانيه، الالوان، يعني الدرج، حتى الرائحة كلها موجودة هنا في هذا المكان.
0: لازم نشوفها في حساب إذاعة الرياض في سناب شات.
1: أبشر، أتشرف. الله
0: يحفظك. طيب. استمتعنا جدا نورة بك وبضيفتك، شكرا لك وشكرا لرسالتك.
1: يعطيك العافية. رجال
0: شكرا الله. لك. طيب وذكر بأرقام التواصل 011 40 53 الرقم 1 لإذاعة الرياض على سؤال حلقتنا اللي يقول هل أنت اليوم جربت تغوص في البحر؟ جربت اليوم الهايكينج؟ رحت هليكوبتر؟ طرت بالباراشوت؟ إيش الفعاليات اللي أنت سويتها وكيف كانت تجربتك ومين اللي خلاك تجرب هالمغامرات الكبيرة جدا في المملكة، سواء في المملكة أو حتى خارج المملكة؟ ودنا نسمعها، ودنا نعرف ردة فعلكم على 011 40 5 3.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هو بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي وفي رسائلنا مثل ما وعدناكم في بداية حلقتنا المتنوعة. تنضم إلينا حديثنا الزميلة سامية الشريف من مكة المكرمة. سامية أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا رائد، أسعد الله مساءك ومساء جميع المتابعين على تير إذاعة الرياض. اليوم بإذن الله سنكون معكم ونتنفس هذا الهواء الجميل وهذا الهواء اللطيف من هنا من أعلى أبراج الساعة بمكة المكرمة، هذه الإطلالة الخاصة والمميزة أمام الكعبة المشرفة. نقف في أعلى هذه الأبراج وبوقف الملك عبد العزيز رحمه الله، هذه رائدة الأيقونة التي تعتبر شامخة وتعانق السماء وتجمع بين الهندسة والموقع الروحاني بجوار أعظم مكان الكعبة المشرفة. للحديث أكثر عن هذا المعلم وهذه الرمزية وتأثيره على زوار بيت الله الحرام، يسعدني أن يكون معي مسؤول بالتواصل والاتصال المؤسسي بأبراج الساعة الأستاذ فادي الذهبي. حياك الله معنا أستاذ فادي.
2: يا هلا وسهلا، حياكم الله، زارتنا البركة، أهلا وسهلا بإذاعة الرياض ونورتونا وشرفتونا، الله يحفظكم.
1: اليوم أستاذ فادي هوانا مختلف مع هذه الإطلالة المتميزة وهذه الإطلالة الخاصة على الكعبة المشرفة. الزائر لمكة يعني الأهمية الرمزية لهذا المكان بالنسبة للزائر وتأثيرها على زوار مكة والمعتمرين والزوار.
2: لا شك أن زيارة أبراج الساعة هي جزء من رحلة متكاملة للمعتمر والزائر سواء من داخل المملكة أو خارجها. طبعا بعد أن يقوم الزائر أو المعتمر بشعائره الدينية في مكة المكفية الكعبة في الحرم الشريف، يقوم بالذهاب إلى الأماكن الإترائية الموجودة في أبراج الساعة، مثل متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، مثل متحف برج الساعة، مثل المركز التجاري في أبراج الساعة، وعدد كبير من الإطلالات الخلابة لأبراج الساعة. ونحن هنا نتحدث من إحدى أكبر وأجدد مشاريع أبراج الساعة، وهي مطل أبراج الساعة لأجمل وأشرف إطلالة في العالم على الحرم المكي الشريف. فهي سلسلة من تجربة إترائية متكاملة لضيوف الرحمن من الاعتناء بهم، بحيث بعد الشعائر الدينية يقومون بالاستمتاع بالطعام السعودي ومعرفتهم بالتراث السعودي والإطلالات الخلابة بذكرى لا تنسى وتدعو إلى التكرار. فنحن نعتبر كل شخص من زملائنا هنا هو سفير لهذا الوطن الغالي، وأيضا نعتبر كل من زارنا هو عنصر مهم للحديث والترويج عما رآه من اهتمام ومن فخامة ومن رقي ومن تراث ومن طعام سعودي وقهوة سعودية وإرث سعودي جميل وتعامل رائع. هو يعتبر أيضا لنا منصة أو متحدث عندنا في كافة أنحاء العالم. فالحمد لله هؤلاء يأتوا إلينا وينقلوا صورة رائعة في بلدانهم لعودتهم.
1: أكيد تتفق معي أستاذ فادي أنه تجربة زيارة الأبراج يعني تعتبر وكأنها مدينة داخل مدينة.
2: طبعا هذه أنت حضرتك قلتي الشعار الذي ننوي نقوله دائما، نحن مدينة داخل مدينة. أبراج الساعة هي أيقونة سعودية إسلامية عالمية، نفخر ونفاخر بها. هي أكبر مجمع فنادق في العالم، بها أكثر من 10,000 جناح، معظمها بإطلالات بانورامية أو جزئية على الكعبة المشرفة والحرم المكي الشريف.
1: وكذلك هي تعتبر أهم نقطة مأهولة بالسكان في العالم.
2: هي نعم هي أهم نقطة مأهولة بالسكان. نحن نستقبل في اليوم أكثر من 100,000 زائر في رمضان، تجاوز العدد إلى 250,000 زائر في اليوم في 24 ساعة لأبراج الساعة فقط، هيك عن الحرم المكي.
1: غير
2: الحرم المكي في السنة نستقبل أكثر من 40,000,000 زائر لأبراج الساعة، ونحن نتحدث عن حرم.
1: دعنا الآن نتحدث عن هذه الإطلالة. الآن أمامنا الكعبة المشرفة والمنارات ما شاء الله تبارك الله، أرى هناك جبل النور.

0: مر. نعم. وكثير من المشاريع يعني المخططات التي نراها أمامنا يعني شيء يدعو للفخر عندما يجلس الزائر هنا في هذه الإطلالة المميزة ويتطلع إلى هذا الجمال، إلى هذه الإطلالات، على هذه المشاريع التي تقدم من المملكة العربية السعودية لزوار مكة المكرمة.
1: نعم، نحن نقوم دائماً بشرح هذه الأماكن للزوار نحن منصة هنا، ليس مجرد مجموعة فنادق أو مركز تجاري ضخم. نعم، سيستمتعون بالضيافة السعودية بالمقاييس العالمية. نحن هنا نعتبر أكبر مجمع فنادق، ولدينا أيضا أعلى برج مأهول في العالم اللي هو برج الساعة. الساعة تستطيع أن تريها من بعد 45 كيلومتر إلى 35. هناك العديد من الميزات، لكن عندما يأتي إلينا الزائر نقوم بالشرح له أين الأماكن الإثرائية التي يزورها بمختلف اللغات،
0: يعني من الموقع
1: هنا. نعم، ندله على جبل النور، وندله أيضا على حي حراء الثقافي، وندله على الحيثم، ندله على عدة أماكن. طبعا هناك بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة، نتعاون جميعا لخدمة ضيوف الرحمن. وطبعا هناك لنا علاقات استراتيجية مع عدد كثير من القطاعات الحكومية التي نسعى دوما إلى تحقيق نتائج ملموسة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. ونعتبر أبراج الساعة أيضا منصة وطنية للحديث عن السياحة السعودية. نريد أن العديد الملايين من الزوار يأتون إلى هنا، دعهم يستفيدون أو دعهم يستمتعون بأرجاء متعددة من بلادي، من الشمال إلى الجنوب إلى الشرقية إلى الوسط إلى
0: فعلاً
1: في أماكن كبيرة. مستعدين نحن بالتعاون مع أي جهة للترويج السياحي للمملكة العربية السعودية.
0: أكيد، بارك الله فيكم، شكرا على هذه التجربة من خلال هذه الإطلالة الرائعة وهذا المعلم الذي نفخر فيه كسعوديون هنا في مكة المكرمة. هذا الإثراء الذي تقدمونه من ناحية ثقافية، من ناحية إثرائية لتجربة الزائر لمكة. شكرا لكم.
1: شكرا لكم، شرفتونا وزورتونا ودوما في خدمتكم.
0: بارك الله فيك. شكرا أستاذ فادي. رائد ومستمعين الكرام، يعني بهذه الإطلالة الجميلة عندما يأتي الزائر لمكة يحرص دائما بعد أدائه لأن أن يعيش هذه التجربة من خلال هذه الأبراج عزيز رحمه الله، ليعيش لو جزء بسيط من هذه المرافق، سواء كان من ناحية التسوق من
2: صوتك.
3: أتفق معك، صوتك يقطع سامي.
2: من المكان اللي موجودة فيها
0: التي ذكرها أستاذ فادي، المتاحف التي تكون يعني متواجدة هنا وفي خدمة الجميع. إذن نقدر نقول تجربة متكاملة يعيش الزائر والقادم لمكة.
3: يعطيك العافية سامية، شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم.
0: بارك
3: الله. يعني الأجواء اللي عاشتها سامية جميلة جدا اليوم. صحيح. تتكلم عن أعلى قمة في مكة المكرمة، يعني هذا المكان اللي ترى صدق إلى الآن أنا ما جيته، يعني فوق مرة. حس التجربة فيه مرة جميلة، يعني أنه أنت تشوف
2: الصراحة هي مصورت لي أوكي من المكان.
3: غش كده.
2: ما شاء الله المكان
3: جيتي؟
2: لا
3: حس المكان لا يعني له
2: ما أدري. أنا حقيقة يعني لما أسافر مكة ما أحرص أني أروح كذا أماكن، أنا أحرص بس أني أقدر ألاقي لي مكان عشان أصلي فيه.
3: لأن في البرج هي على طول يعني
2: بالضبط. هي بالأبراج الناس اللي ما شاء الله يعني يطلعون يتمشون وكذا، أنا عندي يعني من رسرق سوون ذا الحركات، بس أنا لا الصدق لكن
3: يعني
2: المكان اللي هي موجودة فيه بما أنها هي تواجدت فيه وتعرف الناس هناك المرة الجاية لازم تضمن لنا
3: ضروري
2: مكان فيه.
3: ضروري جدا هذا المكان لازم في زيارة. تهاني، التجارب وما أدراك ما التجارب اليوم. نعم. في سؤال حلقتنا أنه إيش التجربة اللي أنت قد سويتها مثلا في
2: مغامرات
3: أي خطيرة فعلا. سويتها مثلا
2: بالضبط.
3: في حياتك
2: شيء تحس أنها مغامرة، يمكن عند الناس مو مغامرة بس عندك أنت بالنسبة لك مغامرة، منها موضوع مثلا الطيران الشراعي.
3: صحيح.
2: منها الغوص، منها صعود الجبال مثلا.
3: صحيح.
2: كثير أشياء، منها مغامرات الهايكينج، كثير كثير كثير، أو تسلق الجبال، أو أشياء كثيرة جدا. بعض الناس عندهم هواية أنهم يجربون هذه الأشياء الجديدة. اليوم نسألهم عن هالأشياء، وشي
3: وكيف تجربتهم الأولى
2: بالضبط، كيف كانت التجربة الأولى، وش الشيء اللي ودك تجربه حتى لو ما جربته وودك أنك تجربه، شاركنا فيه اليوم
3: أكيد
2: في برنامج هوا بلادي على 011 40 5

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. في كل عام تؤكد النخلة أنها ليست مجرد شجرة مثمرة، بل قصة عطاء متجدد، رمز أيضا لقطاع زراعي يشكل رافدا هاما للاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق يأتي موسم تمور حوطة بني تميم 2026 ليجسد هذا الحضور بوصفه منصة تحتفي بجودة المنتج المحلي وتدعم المزارعين وتبرز مكانة المحافظة في إنتاج التمور في موسم يجمع بين الأصالة والتنمية تحت ظلال النخيل. ضيفي في هذا الموضوع الأستاذ فهد السميح، مدير المركز الإعلامي لسوق موسم تمور محافظة حوطة بني تميم. حياك الله أستاذ فهد.
1: الله يحييك استاذة تهاني، بس بعد الفهد السميح. شكرا لك استاذة
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله ولا يهمك، تفضل.
1: الله يسعدك. اول شيء انا سعيد جدا ان اكون في بيتنا الاول، ومنذ زمن قديم قبل اكثر من 20 عاما كانت اذاعه الرياض بيتي الاول والاخير. نعم طبعا، حوطه بني تميم احدى مناطق محافظات الجنوب منطقه الرياض، تبعد عن مدينه الرياض 110 كيلو تقريبا، إحدى الروافد الجميلة جدا والوجهات السياحية الجميلة جدا. هذه الأيام يوجد عندنا موسم تمور حوطة بني تميم للموسم الثاني على التوالي، ويعتبر هذا الموسم استثنائي جهود محافظة حوطة بني تميم وبلدية حوطة بني تميم ومكتب وزارة الزراعة والمياه والبيئة بمحافظة حوطة بني تميم. هذا الكرنفال الجميع الذي صنع لنا هذا الموسم الكبير يجسد مدى اهتمام ولاة الأمر ووزارة الزراعة والمياه في إعطاء كل المزارع وكل ما هو مهتم بهذه الزراعة. نعم
0: نعم أستاذ فهد، أيضا نتحدث اليوم عن المشاركة في الموسم، في هذا الموسم تحديدا من مزارعي حوطة بني تميم، هل هي مقتصرة عليهم فقط ولا المشاركة للجميع ولبقية المناطق؟
1: طبعا المزارع الموجودة في حوطة بني تميم مزارع كثيرة لله الحمد، ترمز إلى كثير من المراكز التابعة لمحافظة حوطة بني تميم، أكثر من كم مركز موجود فيها، بالإضافة إلى وجود بعض المحافظات التي تأتي إلينا من المحافظات المجاورة لنا، وبعض المراكز التي تأتي منها من بعض المزارع، ما هو بذيك الكميات الكبيرة، لكن أكثر شيء حوطة بني تميم. نعم
0: نعم، بالنسبة لمدة الموسم، إيش التغيرات اللي تحصل في أثناء طبعا هذا الكرنفال الجميل الحقيقة؟ ماذا عن أصناف التمور؟ أعطينا كذا يعني نظرة بانورامية حول الموسم بشكل كامل.
1: جميل سيدة هاني، طبعا الموسم هذا الاستثنائي أنه تم طريق الشركة المشغلة لمحمد بن عبد الله طالب جزاهم الله خير وبارك الله بجهودهم، والمنفذة البلدية حوطة بني تميم. الموسم هذا يعتبر تم توزيعه تقريبا على أكثر من 23 مبسط، يضم كثير من أجود أنواع التمور، وهي الشيشي والخلاص والمنيفي والسلج والشبيبي، كل أنواع التمور متوفرة ولله الحمد. الأسعار متفاوتة على حسب العرض والطلب، وجود أكثر من 6 مسارات تنظم الحراج اليومي الذي يبدأ من الساعة 6:30 صباحا حتى الساعة 8:30 صباحا، وفق آلية دخول سيارات وخروجها بترتيب آري جدا، بالإضافة إلى تواجد أنواع يعني زراعية مثل التين والعنب البلدي. طبعا العنب البلدي اللي قالوا أول العنب وآخر الجئ، هذه ميزة معروفة عند البلد، بالإضافة لوجود التين البلدي اللي هو الأخضر والعسلي اللي هو الأحمر. نعم
0: ما شاء الله، جميل جدا. قلت لي الموسم تقريبا يمتد لمدة 90 يوم
1: تقريبا 90 يوم تقريبا. نعم وبالإضافة أن طبعا حين أن يكون أكثر، وطبعا حين أن يكون في فعاليات
0: إن شاء الله بإذن الله
1: وتكون مصاحبة للموسم، بالإضافة

0: وجود فود تراك لخدمة الموجودين والمسافرين على طريق الزيوم. أيضا لا أنسى أنه الطريق أو الموقع الموجود في ساحة العروض والمعارض والمهرجانات تابع للبلدية أنه على طريق الجنوب، يعني ممكن يخدم عفوا السالك كل هذا الطريق. نعم
1: جميل جدا. خلينا نتحدث عن الجانب هام جدا، كيف يمثل هذا الموسم منصة تسويقية هامة للمزارعين، وأيضا مدى إسهامه في دعمهم وتمكينهم، وأيضا دعم المستهلك في الوصول إليهم والأثر اللي ينعكس عليه.
0: نعم، أول شيء إحنا في ما شاء الله تبارك الله عندنا شباب الفترة الصيفية نمينا عملية إنه ننمي فكر البيع للشباب الذين ما بعد يعني بدأوا في عملية الشراء والبيع، فتم يتم لهم بمجموعة من السطور والكراتين التمر ويبيعون في مناطق جزئية من نفس موقع موسم التمور. إضافة أنه التسويق اللي حاصل عندنا يتم تقريبا 20,000 ما بين كرتون وسطل يتم توزيعه أو شراءه من موسم تمور حوطة بن تيمين يوميا ويبلغ معدل البيع اليومي أو خلال 6 أيام اللي أنا سويت عرض تقريبا 42,000 لمدة 6 أيام اللي مضت. نعم
1: جميل جميل جدا. إذن نعم. يعني هي فرصة لربط صاحب البضاعة وصاحب المزرعة نعم. بالمستهلك والوصول إليه بشكل مباشر من خلال هذا المهرجان.
0: نعم ولله الحمد.
1: جميل طيب،
0: وإحنا نوجه لكم بعد الدعوة زيارة المهرجان ومرحبا والله ومسهلا.
1: والله نتمنى يعني مهرجان التمور من المهرجانات الصراحة المحببة إلى كل السعوديين، وخصوصا أنه في هالفترة يعني حتى أنه كثير منهم يشتري التمور بالكراتين ويكنزها أو يعني يحتفظ فيها إلى موسم رمضان.
0: نعم إن شاء الله أنكم تجون، ونوجه الدعوة للأستاذة هدى الصباغ وإلى كل مسؤولين إذاعة الرياض، ترى والله نعرفهم وعلى رؤوسنا كلكم.
1: أكيد أكيد أستاذ فهد، يعني
0: الله يجزاكم خير.
1: بس ودي أسألك في ختام هذا اللقاء، خلينا نوجز أهم الفعاليات والخدمات المصاحبة التي تقدم للزوار من خلال هذا الموسم.
0: أول شيء عندنا ديوانية الغالين تابعة لبلدية حوطة بن تميم، تقدم برامج خاصة لكبار السن بالإضافة إلى استقبال زوار المحافظة واستقبال الإعلاميين على مدار افتتاح موسم التمور، يبدأ من الساعة 6 كحراج، وبالنسبة لاستقبال الضيوف يبدأ من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 10 ليلا. هذا الديوانية تقدم خدمات القهوة والشاي إضافة إلى استقبال الضيوف والقيام بجولة على السوق كاملا، إضافة إلى وجود فود تكرات تقريبا مجموعة لتقديم خدمات الوجبات السريعة، إضافة أنه هناك اقتراحات إن شاء الله أنه بتفعل إن شاء الله لاحقا من إقامة ألعاب ترفيهية خاصة للبراء للأطفال وأيضا مسرح للطفل، وإن شاء الله الأمور طيبة تبشر بخير خلال الأيام الخليلة القادمة بإذن الله تعالى.
1: أستاذ فهد سماح شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا اليوم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
0: أشكرك أستاذة تهان وأشكر طاقم البرنامج هو بلادي، شكر خاص للمعدين الجميلين فهد الحسان وأستاذ عائشة زير وكل من هو تحت إذاعة الرياض التي يمتد 40 عاما وقلوبنا معها، لن ننهض أن كإعلاميين إلا من بيت الإذاعة. نعم
1: الله يعطيك العافية وشكرا لك وأتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: شكرا شكرا أستاذة تهان شكرا.

طيب مستمعين، نذكركم بموضوع اليوم. عطونا وش المغامرة اللي عشتوها في طبعا فيصل أنت مواصل، أنا نايمة، خلنا نعرف كذا نرتب قدراتنا مع بعض. إيش المغامرة

اللي عشتوها في رحلة معينة، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها، منها رحلات الغوص، منها الهايكينج، تسلق الجبال، منها أيضا زيارة مثلا المدن الأثرية والتراثية. إيش الشيء أو المغامرة اللي عشتها أو ودك تعيشها؟ شاركنا فيها على 011-40-53. لا تنسون إحنا ما زلنا معكم في هوا بلادي حتى الثامنة بإذن الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد. اصبر بس خليني اضبط السماعه عشان صوتك. ايه عشان كذا
1: صوت هادي اليوم هو اصلا، ولا يتهيأ لي عشان سمعتي انا شويه الصوت فيها من مره.
0: اي انت ما شوفوا احنا دائما لما يصير مذيع الفتره يدخل دائما كذا يصير في الصوت يتلخبط.
1: ادري
0: لا ما له دخل، بس عشان ما تجيب العيد فيصل نقفل الصوت.
1: طيب التجارب،
0: اي المغامرات اللي اليوم ودك تعيشها او عشتها،
1: صحيح،
0: من خلال مناطق المملكه او حتى السفر لخارج المملكه، شاركونا هذه المغامرات. ايش الشيء المجنون اللي انت سويته؟
1: تدري ايش اللي يهمني فيها بعد التجربه؟
0: اي
1: تحسف
0: ايش انطباعك؟ إيه؟ هذا اذا جربت طبعا، اذا ما جربت وودك انك تجرب علمنا وش الأشياء اللي ودك تجربها، وهل في مخطط للتجربة يعني قريب ولا لا. تقدروا تشاركونا على 011-40-53. ونتكلم اليوم عن المملكة العربية السعودية غنية بالتضاريس اللي تساعدك،
1: صحيح،
0: على يعني تجربة أو على المغامرة. وش الشيء اللي ودك تجربه
1: والله أو جربته؟ أنا جربت

0: شو اسمه الهايكينج.
1: الهايكينج
0: اي ودي بس لياقة.
1: انا ممكن اجرب الهايكينج بس برضو ما جربت, ويعني يمكن اكثر يعني اكثر مغامره اني انا طلعت التلفريك في السودة, يعني لان انا ما احب الاماكن مرتفعه, مو عندي فوبيا بس اني تعرف اللي كذا يجيني نقص اكسجين, فما ما احب يعني المكان كذا مرتفع.
2: كيف كانت التجربه؟
1: الصدق ان التجربه كانت حلوه بس طول الوقت وانا افكر شلون بتنفس.
0: ما حد حولك قاعد يسوي اللي يجيك دمه ثقيل ذا اللي يحرك؟
1: لا الحمد لله. اوكي يعني ممتاز. ما معي الا واحده صغيره من حيفا ما
0: زين يعني امورها طيبه.
1: اي ما في مجال ان احنا نسوي زحمه.
0: هي مخيفه
1: بس كانت تجربه حلوه. انك كذا بين الجبال عرفت, وكذا في اماكن ما توصلها لا سيارات ولا يعني كذا, يعني مكان اول مره تستكشفه او تشوفه, مره انبسطت وعجبني الموضوع. بس ما عد كررتها مره ثانيه.
0: انا اللي نفسي اجربها وخايف العدسه, عرفتي اللي تدور هذه اللي
1: إيه؟
0: امنيه حياتي بس اخاف, يعني قاعده اتخيل انه طيب وقفت فوق. ليه؟ عارف انه مو بلايق على شكلي. ادري
1: ليه؟
0: انا
1: يا اخي
0: بس هي مخيفه. هو مو خوف بمعنى يعني انا قاعد اتخيل انه مو مساله انها تطيح, بس اتخيل انه ممكن توقف فوق.
1: ايه
0: طيب ايش بسوي فوق؟ كيف بيطلعوني فوق؟ يعني مستحيل يجيبوا لك طياره عشان يطلعونك من انت. فاجلس الين بعد. ليش انا اجرب؟
1: قلت لك انا الهايكنج ممكن, لكن تسلق الجبال لا. طيران الشراعي لا
0: اكيد.
1: ودي اجرب اللي هو اللي بالمنطاد. بس بجربها ليه؟ بس هو تعلق بافلام الكرتون سابقا, يعني صدق يعني عشان اكون صريحه في الموضوع بدي اجربها.
0: تأثير الإعلام.
1: بس اني برضو ما لقيت الحافز اللي يخليني اجرب.
0: مخيفه والله تخوف, يعني كيف اطير في السماء ببالون؟
1: بعد ودي اجرب كثير اشياء. ودي
0: الغوص؟
1: اجربها لا طبعا. ودي اجرب الغوص برضو كمان اخاف. شوف الأماكن يا المرتفعة كثير أو في داخل البحر كثير, هذه دائما فيها نقص أكسجين حتى لو أنت عندك الجهاز. إلا ما تشعر مع الخوف أصلا. نعم. مع الفوبيا تشعر أنك ما أنت قادر تتنفس.
0: ولا إشارة, لغة إشارة جربتها أنا في جدة, لغة إشارة
1: لا أستطيع الصراحة.
0: فوش كنت أقول لهم كذا يعني كذا ما في نفس.
1: أيوة.
0: فقاعد يقول لي في نفس يشرك. ارفع أصبعك فوق, ارفع أصبعك فوق. حاول فيني مرة مرتين. أيوة. بعد قال حبيبي اطلع برا. والله يعني من النهاية. بس كانت تجربة للأمانة جميلة. هذه المشاعر اللي حنا قاعدين نسولف فيها سواء في تجاربنا أو الأشياء اللي حنا ودنا اليوم نجربها. ودي أجرب جعل بالي حاجة.
1: وشو
0: اللي شو اسمه الفورمولا؟ عرفتي السيارات دي؟
1: هذه برضو من المغامرات اللي أحب أناظرها بس ما أجرب.
0: تاني مشو 200 أصلا ما يمديك تصور. أنا ما أدري كيف أصورهم.
1: يعني شوفها انا الحين احنا لما نسافر جازان المنطقه اللي احنا فيها منطقه جبليه والسيارات تطلع فوق.
0: صحيح.
1: والطريق يكون رايح جاي حاجه تشبه العقبه بس انها شوي على. ايوه بالضبط نفس الفكره اللي انت وصفتها الحين. فتخيل ان انا طول الوقت وانا من كثر الخوف ومن كثر الفوبيا اذا طلعت ما عاد ودي انزل.
0: يعني مستحيل تسوقين؟
1: سقت الصدق بس سقت في أماكن قريبة مرة ما فيها طلعات ونزلات.
0: أوكي.
1: أوكي في نفس المنطقة الجبلية ما رحت تحت مثلا.
0: ما سقتي قر عادي؟
1: لا
0: هذا أخطر شيء.
1: ووقت الأمطار السيول أصلا هذه الفترة هي يعني فترة أمطار وسيول ما شاء الله تبارك الله يعني أهل المنطقة متعودين.
0: صحيح.
1: فيقدرون يتعاملون مع مثل هالظروف. أنا من الناس اللي لا تجيني الفوبيا ما أقدر الصراحة. جربتها وإلى يومك
0: نفس
1: أهلي وجماعتي والناس اللي أروح لهم كل سنة تقريبا
0: أبي أبقى فوق. تكفون لا تنزلوني.
1: هذا هو أنا أبي أبقى فوق ما بحد ينزلني. هذا هو قالوا نتمشى نروح المكان الفلاني في طلعة فيه طريق رايح جاي فيه على طول هذه الأسئلة. لا لا الأمور طيبة والله العظيم يا مرة سووا فيني وقالوا الأمور طيبة.
0: كانت طيبة؟
1: لا طبعا.
0: طب أقول لك حاجة غريبة تضحك. أنا في الطيران أعشق الهبوط. يعني أستمتع جدا
1: هو النزلة
0: بس. أيه؟ الإقلاع عندي فوبيا مخيفة منها. المشكلة مي بهنا. الحاجة المضحكة في الموضوع وشي أني أنا قبل ما أسافر أي مكان أشوف كذا سبحان الله أدخل أنا بنفسي وأبحث عن يعني الله يبعد عن النشر مثلا
1: الحالات والأشياء اللي تخوف.
0: تصادم الطائرات
1: كيف تقعد تدورها
0: تخيلي وأتابع. ولما أنت تطير

0: يعني خلاص تبدأ كذا أحس إن الطيارة قايلة كذا طايرة فوق، أحس إنها بتصقع، شعور غريب.
1: تصقع
0: طلعت طلع المصطلح قحطاني حق قاشر اللي أنت قاعد تقوله أو ها
1: تصقع. عموما في كل الأحوال موضوع المغامرات صحيح. هذا يبي له قلب قوي، ويبي له مو بس أبي أجرب وانتهى الموضوع، لأنك أحيانا ممكن يكون التجربة نتيجتها عكسية، ممكن تسبب لك فوبيا صحيح. أعظم مما أنت تتخيل. فحلو إنه ما تسوي زي رائد ولا تروح تدور الأشياء اللي والقصص اللي تخوف. إذا أنت ودك تجرب شيء معين خلها للتجربة مثلا، هذا إذا كنت قادر، وتشوف مستوى الأمان أهم حاجة. أكيد. لا تدور الأشياء كم طاح مين مات، لا تدور ذا الأشياء.
0: بس لازم تقرأ يعني عن أي شيء قبل تروح له، يعني لازم تقرأ عنه.
1: لا بس مو تروح تقرأ عن الناس اللي ماتوا فيه،
0: ما هو حنا سبحان الله سلبيين، لما أنت تبحث يطلع لك الأشياء السلبية. يعني عشان كذا هو يعني في أشياء أنت لازم تقرأ فيها علشان مثلا أنت بتعرف، لكن الأشياء العامة يعني مثل الغوص والأشياء هذه كلها أصلا قبل تنزل، أو الطيران الشراعي أو غيره،
1: هم يعلمونك.
0: جميل جدا ترى فيصل الغوص فعليا.
1: أنا مو عارفة أنه إبداع،
0: سبحان الخالق المناظر تحت. إيه؟
1: من نقطة النفس هذا.
0: شفت النقطة اللي أنت قاعد تقولين عنها؟ يعني أنا الأكسجين شغال ترى، بس أني أخاف.
1: حتى لو كنت مركب الأكسجين أو الأسطوانة معاك يظل أنه مع الخوف ورهبة
0: نفسيا،
1: نفسيا ما تقدر تتنفس. يا فيصل ترى السواليف سهلة.
0: إيه والله السواليف سهلة. إيه والله، بس سبحان الله يا فيصل ومستمعين الكرام، كانت المناظر تحت سبحان الخالق. يعني تشوف شيء، عرفتي تشوفه في الأفلام والمسلسلات والسمك والأشياء والمخلوقات اللي تحت، فأنت تشوف شيء جديد. هذه جزء من تجاربنا اللي حنا قلناها، حنا بنسمع أكيد تجاربكم، وين رحتوا وسويتوا، شو الأشياء اللي أنتم حريصين عليها، من تستشيرون أصلاً اليوم مثلاً لما أنت بتروح تسوي فعالية أو بتسوي تجربة، مين الشخص، هل هو مختص، هل مثلاً نعطيها المقولة اللي دائماً نقولها استشر أو اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. نبغى الطريقة الخلطة كاملة اللي أنت تستخدمها في مغامراتك أو ناوي اليوم تستخدمها على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي وفي فقرة المتصلين والمستمعين والمستمعات اللي نسأل فيها عن مغامراتكم وأراءكم في موضوع المغامرة. هل في مغامرة جربتها؟ احكي لنا كيف انطباعك وشعورك بعد المغامرة. أيضا شاركونا بالمغامرات اللي ودكم تجربونها، وهل في مخطط لتجربتها مستقبلا؟ شاركونا على 011-40-53. يعني فعلا ترى أنا من الأشياء اللي أشوفها مغامرة الألعاب.
1: أي ألعاب؟ أوكي،
0: مدن الملاهي مثل القطار الموت وذا الأشياء.
1: أجمل شيء في الحياة هذه لأنه السيفتي فيها عالي.
0: حتى لو السيفتي فيها عالي، أنا من زمان قاطعت ذا الأشياء، ما أقدر.
1: موقف ولا
0: لا ما أقدر أنزل منها تصافك.
1: بس أنا أبو 10 ثواني كذا.
0: لا والله العظيم، تعرف اللي إذا جيت مرة ثانية تقول والله مستعيل ما أركبها كذا، هي هذه الفكرة. كنت يمكن في مرحلة عادي عندنا نغامر،

0: الحين احس تعرف هذا من اثار التقدم في العمر يعني
1: يعني العمر له دور تهاني في موضوع المغامرات.
0: اكيد له دور اكيد له دور في اشياء الان مستحيل انك تجربها، زمان عادي تسويها وتجربها
1: اصلا في اشياء تتذكر يعني انه انت سويتها بعدين تقول انا كيف كنت اسوي هذه يعني مرحله
0: النضج. اي موضوع العمر هذا فعلا في فرق كثير، وبعدين انت كمان تفكر في صحتك، تفكر اذا عندك اصابات او اشياء انها ممكن تتاثر بمثل يعني هذا النوع من المغامرات، فكذا توقف تعيد حسابات
1: ما حسافس يعني. سكس فلاجز ما جت لو عمري 35 سنة بس عادي اقدر اجرب يعني في اشياء صغيرة.
0: لا
1: يعني
0: عندك ما عندك مجال، انت عندك مجال
1: باقي 5 سنوات.
0: انا وقفت برا السور ما دخلتها عشان ما يصير موضوع المغامرة. يوم جاب الباص ياخذهم قاعد قلت له
1: سوي اللي تبون
0: روح وانا بقعد.
1: زرتيها السكس فلاج القدية؟
0: ما دخلتها. زرت القدية وصلت وما اقول لك مع هذا ركبتهم الباص ورجعت
1: مع السلامة.
0: ايه بالضبط يعني.
1: لا شوف ترى الجيل الحالي تهاني معلش عذرا على المقاطعة محظوظ جدا يعني أغلب التجارب اللي اليوم حنا يعني ممكن كنا نسويها مثلا برا السعودية ممتاز الآن هو نعم يقدر يعيشها اليوم سواء مائية كهربائية صح كل شيء وكواليتي عالي جدا اليوم يعني
0: لا تقدر ويصورونهم تعيش. بعد يمكن زمان أنت ما كنت تشوف رد فعلك مثل هذا، الحين لا تقدر تشوف رد فعلك وانت قاعده تمارس اللعبه، فاني شفت ردود افعالهم بعد
1: قلت الحمد لله اني ما رحت. طيب خلنا ناخذ اول متصلين. عبد العزيز حياك الله.
2: يا هلا مساك الله بالخير. هلا والله
1: مساء الورد عبد العزيز شلونك؟
2: الله يطول عمرك شو اخبارك؟
1: الله يسلمك عبد العزيز. وش المغامره اللي انت جربتها نبغى ردت فعلك فيها او شيء تبغى تجربه؟
2: بس انا ما انا بخواف زيك اجرب الهليكوبتر وبعدين ابطل.
1: والله تخوف يا اخي تنتفض في السماء.
2: انا لما اجرب شيء انا عندي تجربه مختلفه عن كل اللي ذكرته.
1: قول عطنا.
2: طبعا التجربه هذه يعني شوي غريبه وبنفس الوقت يعني فيها مغامره مخيفه شوي.
1: اللي هي
2: طبعا انا اكلمك من القصيم، والقصيم عندنا مزارع وفيها القلبان هذه القليب تعرف القليب.
1: صحيح.
2: نروح ندور القليب اللي عمقه يكون من 40 إلى 50 متر تحت.
1: جميل.
2: وننزل فيه بحبل طال عمرك كذا زي الصعود الجبل بهذا نزول.
1: خطير.
2: لين نجي الموية، الموية يكون اللي موجودة بالقليب تقريبا من 10 إلى 13 متر.
1: وحر أو أقصد الرطوبة عالية صح؟
2: طبعا الاكسجين بس احنا متعودين، وبعدين يكون فيها طيور معششه وبيض وحركات وكذا
1: حركات.
2: اي والله فنجلس نسبح فيها تقريبا من ساعه الى ساعه ونص.
1: طب خطير الموضوع.
2: هو انا اقول لك هذه تجربه خطيره وبنفس الوقت انا اعتبرها مثيره وتجربه حلوه بالنسبه لي.
1: عدتها اكثر من مره؟
2: اي والله عدتها
1: طبعا اكيد.
2: هذا الكلام الله يطول عمرك لما كان عمري 40، الان عمري 60 سنه
1: تبارك الرحمن. طبعا اكيد ما ننصح الناس يسوونها ابدا يعني، لكن يعني هذه واحده من التجارب. طيب شيء نفسك انت تسويه؟
2: والله شوف انا نفسي اجرب تجربتك الهليكوبتر. والله
1: جميله جدا، بس حاول انك تاخذها في وقت ما في هواء.
2: طبعا اكيد هي ترى نفس الطيران الشراعي ما تركب الا اذا كان الجو ما فيه هواء.
1: اي ولا والله تجربه جميله.
2: انا جربت الشراعي تجربه جميله وممتازه مره والله.
1: طيب عبد العزيز شكرا يا عبد العزيز يعطيك العافيه. واحده من شكرا يا عبد العزيز شكرا. واحده من التجارب اللي خارج الصندوق يعني ما كنا نتوقعها القليب وحتى فيها رساله لابائنا واجدادنا سابقا كيف كان المويه بالنسبه لهم وكيف كانت الخطوره. الان اللهم لك الحمد يعني في الامن والامان والرخاء وكل شيء. مويتك تجيك وانت في غرفتك
0: صحيح.
1: تبارك الرحمن.
0: اوصاف
3: الو
0: يا هلا ومرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساء الخير أستاذ هاني أستاذ راهي أستاذ فيصل كل فريق العمل يعطيكم العافية.
0: يا هلا ومرحبا. يلا أوصاف شاركينا.
3: والله بالنسبة للمغامرة أنا يعني أحب إني أغامر لكن في نفس الوقت أخاف. أنا حاولت تلفيك الطايف إني أجربه.
1: كلكم عندكم مشكلة معه. إيه.
3: لكن ماني قادرة ما قدرت. أنا أشوف أقول لا ما أقدر أني أغامر وأجرب التلفريك أخاف مرة.
0: لا أنا التلفريك عادي يعني صح أنه شوي كذا حسيت بكتمة بس عادي يعني حلو المنظر الصراحة. وشيء ثاني يعني نوعا ما آمن في شيء ماسكك يعني.
3: اي صح. قالوا لي صديقاتي احنا جربنا حاول بس ماني قادره الشيء ما جربته ما اقدر اني اغامر واجرب. لكن في مدينه الالعاب فيها العاب مره مخيفه جدا، لكني حاولت اني اركب القطار اركب العاب يعني هذيك اللي في الجو كذا. ركبت بعض الالعاب لكني غامرت فيها، قلت انا بجرب اشوف البنات يركبون فيها وينزلون، كان لازم اجرب. وركبت فيها حاولت يعني جربتها
0: طيب،
3: يعني تحس اني ماسكه مره قلبي خلاص خايفه، قلت انا لازم اجرب عشان اني اقول خلاص انا زميلاتي ركبت اللعبه اللي تقولون صعبه.
0: اي بالضبط انتي قدرت.
3: ركبت ولعبتها شوي لكن قلت خلاص لا والله دي صعبه، انا اطير ابي في الهواء او يمكن تخرب او توقف وسط الجو، انا ما اقدر العبها مره ثانيه. لكني غامرت في لعبه لعبت فيها ونزلت قالوا هذا ركبت، قلت لا ركبت الالعاب اللي تقول خايفه مخيفه مره، في بعض الالعاب لا والله ما قدرت العبها. أنا أشوف الناس راكبين فيها أشوف البلد.
0: أهم شيء أشوف موضوع الألعاب يعني ممكن كذا بتجيك لحظة يعني كذا تقدرين تستجمعين قواك وتلعبينها، لكن التلفريك أنا أدعوك صراحة أنك أنت تجربينه، صدقيني من تجربة واحدة بكذا نوعا ما بتشعرين بالأمان.
3: أنا أحاول كل ما طلعنا الصيفية في الطائف أنا أحاول إني أركب التلفريك طلع عندك أو يلا اطلعي والله أني خاف شوي، في خواتي يطلعون اخواني يطلعون بس انا ماني قادره ما ادري عندي خوف كذا.
0: طيب
3: انت فوقي كذا
0: معليش يا وصف، ان شاء الله باذن الله تتغلبين على مخاوفك.
3: ان شاء الله يا رب.
0: شكرا لك يا وصف،
1: يعطيك العافيه. وصف
0: يعطيك العافيه، شكرا لك حبيبتي.
4: انتم على موجات اثير اذاعه الرياض.
5: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
6: الإذاعة زمان.

مستمعي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. إليكم حلقة جديدة في برنامجكم مع أهل الفن.

0: أهلا وسهلا أخ سعد التمامي، وكل عام وأنتم بخير.
1: أهلا ومرحبا.
0: سمعنا في مطلع الحلقة صوت المطرب طلال المداح في أغنية ما عننا وعنك، فشو القصة؟
1: والله القصة هذا مو هو صوت طلال المداح، هذا صوتي أنا بقلده لأني معجب فيه.
0: الحقيقة كان التقليد متقن جدا، يعني حتى أنا اعتقدت أنه صوت طلال المداح لأول وهلة. طيب
1: شكرا لك.
0: بالنسبة لتقليد الأصوات، ممكن نعرف من إمتى بدأت فيها؟
1: بالنسبة للتمثيليات وتعدد الأصوات هذا من صغري يعني، وأنا بحب تقليد أي شخص يعني صوته يختلف عن أصوات الناس، مثلا في خنة أو في رنة أو في بحة بحب أقلده من صغري. طبعا في السابق ما كان في إذاعة وما كان في تلفزيون، بس كان في حفلات سمر، حفلات مدرسية، فدائما بتوفق ولله الحمد فيها.
0: هذا بالنسبة لتقليد أصوات ممثلين مثلا أو شخصيات،
1: نعم،
0: بالنسبة لتقليد المطربين بالذات من إمتى؟
1: بالنسبة لتقليد المطربين من 8 سنوات طبعتها على أسطوانة فيها تقليد مطربين.
0: ومين المطربين اللي يعني قلدتهم في هذه الأسطوانة؟
1: قلدت فيها مطلق الذيابي وسميرة توفيق وصباح، هذه على أسطوانة قديمة يعني. وبعدين ما كانت بموسيقى، كانت بالناي، أنا بعزف الناي وسجلتها على أسطوانة قبل 8 سنوات.
0: طيب لو سمحت، بمجال تقليد المطربين شو بتحب تسمع؟
1: والله أنا أرتاح لصباح.

0: طيب أخ سعد، في مجال التمثيل شو هي البرامج اللي بتقوم فيها؟
1: والله الآن هم طبعا البرنامج اللي بقوم فيه الآن مسموع هو سعيد في شهر الصوم،
0: صح،
1: وفي المستقبل إن شاء الله يعني نعمل حاجات جديدة
0: شو البرامج الثانية غير سعيد في شهر الصوم؟
1: بعد رمضان إن شاء الله، نعمل برنامج أسبوعي إن شاء
0: أيوة،
1: الله يكون هادف وفكاهي.
0: على غرار البرامج الهاتفية والتمثيليات اللي كنت تقدمها سابقا،
1: نعم،
0: ممكن نعرف شو هي البرامج اللي قدمتها قبل رمضان أو في السنوات السابقة؟
1: والله في برامج كثيرة يعني في الإذاعة، منها مغامرات سعيد هذه حوالي 41 حلقة،
0: أيوة،
1: وربع ساعة مع التمامي، ودقائق مع التمامي، وتمثيليات كثيرة يعني موجودة في الإذاعة.
0: طيب لو سمحت بنسمع مقطع من مغامرات سعيد.
1: طيب، مغامرات سعيد، طبعا هذه
0: المؤثرات
1: هي.
0: الصوتية.
1: ف أقول لك نعم يا سعيد، إيش في؟ آه، ذا النهار درى على بالي فكرة، إيش الفكرة؟

0: يعني فكرة جديدة؟ إيش الفكرة الجديدة؟ ها، أقوم أروح أجيب خزان حق الموية هذا، وبعدين ألشق ألحم فيه من تحت تافور.
1: تافور؟
0: أي نعم تافور، ورايح أملي الخزان هذا بنزين.
1: طيب،
0: وبعد ما أمليه بنزين رايح أغطيه وأتكن الغطاء مزبوط، ورايح أولع التافور من تحت. وش يصير ذنك؟
1: يصير يعني ينحجر البنزين ويصير يعني
0: يطير، يصير يطير.
1: طيب بعدين؟
0: بعدين فوق هذا الخزان كرسي بتكاي زي كرسي المقناط.
1: طيب،
0: بعدين سعيد يروح حامل البندق وراكب فوق هذا. إذا كنت حبي تركبي معي سوينا لك كرسي.
1: بعدين؟
0: بعدين أطير فوق في الفضاء، رايح هناك أحصل طيور، رايح هناك أخذ موية نظيفة معقمة مقطرة.
1: طيب، مش معقول يطير.
0: يطير أقول لك يطير، ليش ما يطير؟ يطير، تطير الطيارة بالبنزين، تمشي السيارة بالبنزين. لازم فكرة سعيد تتنفذ.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

أماكن تراها بأذنيك. الإعداد عبد الله ابن حسن الزهراني. الإخراج صالح ابن حسن الصقعبي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامجكم الأثيري الأسبوعي أماكن تراها بأذنيك.

0: أيها الإخوة، مرحبا بكم معنا في جولة هذا الأسبوع، والتي نتجول خلالها داخل متحف المصمك لننقل لكم صورة صوتية عما يحويه هذا المعلم الحضاري من كنوز تراثية عظيمة.
1: مرة أخرى نرحب بكم أيها الأحبة في كل مكان، ونصحبكم إلى متحف المصمك التاريخي بمدينة الرياض.

0: أعزائنا، حينما ينتقل الزائر لمتحف المصمك إلى جناح الرياض الماضي والحاضر والذي يتكون من قاعتين، يجد عددا من اللوحات التي تعطيه فكرة عن مدينة الرياض وتطورها.
1: ففي أولى قاعات هذا الجناح توجد لوحة تبين نشأة مدينة الرياض وأخرى عن الرياض في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي،
0: كما توجد لوحة عن الدولة السعودية الأولى والثانية والرياض خلال الفترة من عام 1282 وحتى عام 1319، ولوحات أخرى عن الرياض والأهمية التجارية والعسكرية وعن سور الرياض وبواباته.
1: هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من الصور المشروحة والتي تتزامن مع كل فترة وتتحدث عنها، ومن أبرزها صورة للملك عبد العزيز وهو عائد من صلاة الجمعة مع مجموعة من المواطنين التقطت عام 1358 للهجرة.
0: وقد توسط هذا الجناح أيها الأحبة مجسم يجسد البيت الشعبي في منطقة نجد.

0: مستمعينا الأعزاء، وتأخذنا الخطى ونحن نتجول داخل متحف المصمك إلى الحاضر الزاهر، إلى جناح الرياض الحديثة.
1: وأول ما يستقبل الزائر في هذا الجناح مجسم كبير لمدينة الرياض القديمة عام 1336 للهجرة، والسور الذي يحيط بها.
0: وقد وضعت على حواف المجسم العديد من الصور الفوتوغرافية القديمة التي تحكي تاريخ تلك الفترة.
1: كما يضم هذا الجناح صورة كبيرة لسور الرياض، ويتضح عليها مجرى وادي البطحاء عام 1336 للهجرة.
0: وتضم القاعة كذلك صورة جوية كبيرة وخرائط جوية أخرى التقطت عام 1405 للهجرة، حدد عليها موقع سور الرياض القديمة وبوابته، وكذلك قصر المصمك.
1: كما يوجد عدد من الخرائط الجوية التي التقطت عام 1369 للهجرة، وصور أخرى توضح النطاق العمراني لمدينة الرياض ومراحل التنمية في المملكة.

0: وننتقل معكم أيها الأعزاء الآن إلى جناح منطقة البئر والذي خصص للزراعة والمياه وشرح الطرق التقليدية للزراعة والري والتطور الذي شهدته المملكة في هذا المجال.
1: وأول ما يلاحظ الزائر لهذا الجناح البئر الموجودة في ساحة المنطقة التي نتجه منها إلى قاعات الجناح.
0: وفي بداية هذه المنطقة نجد لوحة كبيرة لطرق الري وعليها بعض الأدوات التي كانت تستخدم في الري كالبكرة والحبال.
1: كما يضم هذا الجناح لوحات توضح النهضة الزراعية التي شهدتها المملكة وما وصلت إليه بالإضافة إلى تطور أساليب الري والمياه في المملكة.
0: بعد ذلك ننطلق معكم أيها الأحبة إلى جناح التقسيمات الإدارية حيث نتوقف عند قاعة مقتنيات الملك عبد العزيز يرحمه الله.
1: فنجد السجل المصور للملك عبد العزيز والذي يضم بعض الصور النادرة له مع بعض أفراد أسرته التقطت في مناسبات مختلفة.
0: ومن هذه القاعة ننتقل معكم إلى جناح مآثر الملك عبد العزيز والتقسيمات الإدارية في عهده والتي تتضمن ما شهدته المملكة من تطور إداري خلال فترة الملك عبد العزيز في المجالات المختلفة كالصحة والقضاء والنظام المالي والعلاقات الدولية والاتصالات والمواصلات والتعليم والتنظيم العسكري.
1: وفي هذا الجناح يتم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الملك عبد العزيز وخاصة ما تحقق في مجال النفط.
0: وقد خصصت في نهاية هذا الجناح قاعة ملكية وضع فيها علم المملكة العربية السعودية والمصحف الشريف داخل واجهة عرض، وبعض الأقوال الخالدة للملك عبد العزيز علقت على ديباجة خضراء.
1: كما علق بالقاعة صور لأصحاب الجلالة ملوك المملكة الملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد رحمهم الله جميعا، إضافة إلى صورة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
0: وفي نهاية المتحف ساحة خارجية بجوار المدخل الرئيسي مباشرة يوجد بها درج يؤدي إلى الأبراج الدفاعية والممر الدفاعي المتواجد فوق البوابة.
1: وقد وضعت في هذه الساحة العديد من الأسلحة الدفاعية التي استخدمت في عهد الملك عبد العزيز.
0: ويعلو متحف المصمك على كل ركن من أركانه برج أسطواني الشكل بارتفاع يقدر ب18 مترا يتم الصعود إليه بواسطة درج من الخشب.
1: ويوجد في كل برج فتحات للرمي على محيط البرج، ويبلغ سمك جدار البرج مترا وربع.
0: وفي وسط متحف المصمك برج مربع الشكل يشرف على القصر من خلال الشرفة العليا.

0: أعزائي المستمعين، في الأسبوع المقبل بمشيئة الله لنا لقاء. إلى ذلك الحين نستودعكم الله. لكم تحية من مقدمي هذه الحلقة بدور إسماعيل ومحمد الصقير. لكم أعطر تحية من الهندسة الإذاعية سامي الجغيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: قطرة ندى. يحيى الصلهبي وعبد الله الفيفي. مجداف وبحار شعر طاهر زمخشري. لي بين عينيك مجداف وبحار، لي بين عينيك مجداف وبحار، وفيهما بالسنة الضحاك تيار. أخاف أقلع والتيار يمنعني من أن أسوح ببحر فيه إعصار. وقد ركبت من الأهوال أعظمها، لأنني في اقتحام الهول مغوار. فكيف أرهب من بحر تطارحني فيه الصبابة أنفاس وأشعار. إني أجدف في بحر شواطئه قد أبعدتها عن الملاح أسرار، ولا يزال به الإعصار يدفعه ومن صفير الرياح الهوج مزمار. وللنداءات في أطرافه صخب، وللواعج في طياته نار، وتحت أهدابها يرسو على حلم رؤاه لملمها في النور نوار. قد راح يرسل من إشعاعها نغما له اللواحظ أوتار وقيثار. فيا عيون المها، ما قيل عنك غدا، عندي خرافة ما يرويه ثرثار.

0: فيعيون المها فيعيون المها ما قيل عنك غدا عندي خرافة ما يرويه ثرثار فعينها بالروي العذب صادحة وللقصاد في الألحاظ سمار ومن شفيف السنة بالجفن أشرعة لأغنيات لها فيء وأزهار فالبحر إن نظرت تفضي كوامنه بما يخبئ تحت الهدب بتار. فعينها بالروي العذب صادحة وللقصاد في الألحاظ سمار ومن شفيف السنا بالجفن أشرعة لأغنيات لها فيء وأزهار فالبحر إن نظرت تفضي كوامنه بما يخبئ تحت الهدب بتار وحسبها أنها تروي بنظرتها حكاية الحب والألطاف أسمار فيا ضفاف الهوى قولي لطلعتها العين بحر وإني فيه بحار.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.

0: أعزائنا، نتمنى أن تحوز هذه الحلقة على رضاكم وتنال إعجابكم،
1: ونحن نسعى دائما لتحقيق طلباتكم ورغباتكم.
0: نرجو ألا تبخلوا علينا بالاستفسارات والمشاركات والاقتراحات التي تدعم البرنامج،
1: فنحن في انتظار المزيد منكم على عنوان البرنامج:
0: المملكة العربية السعودية، إذاعة الرياض، بريد المستمعين.
1: والآن إلى أولى فقرات البرنامج.

0: المستمع صالح عبد الله النعير من الرياض يريد نبذة عن حياة جان جاك روسو. نرحب بالأخ صالح ويسعدنا أن نقدم له نبذة من طلبه.
1: نشأ جان جاك روسو في أسرة بروتستانتية من أصل فرنسي، وقد ولد في جنيف يوم 28 من يونيو عام 1712 للميلاد، وتوفيت أمه في أثناء ولادته،
0: وتعهده أبوه إيزاك روسو الساعات بالتربية، وعهد به والده إلى الراعي لامبرسيه الذي علمه اللاتينية.
1: وفي عام 1727 للميلاد التحق تلميذا لدى حفار معروف كان يقسو في معاملته، ولم يرضى بهذا الوضع، وكان يفضل القراءة والنزهة في حقول جنيف.
0: وفي مارس 1728 قرر ألا يعود لمعلمه، وهرب سيرا على قدميه في طرقات سافوي، فآوته السيدة ديوان، وبعد حياة غير مستقرة عاد روسو في عام 1732 للميلاد إلى نفس السيدة في شارميت.
1: وعندها قضى روسو تعليمه، وقد تعلق بالسيدة حتى أصبح يناديها بأمه، حتى عام 1742 للميلاد عندما غادر إلى باريس.
0: وظل يحلم بالشهرة، وعمل معلما ثم مدرسا للموسيقى ثم سكرتيرا بسفارة فينيسيا، وسرعان ما عزل من وظيفته.
1: وفي عام 1743 للميلاد حاول أن يلفت إليه الأنظار، فقدم إلى أكاديمية العلوم مشروعا ثوريا عن العلامات الموسيقية على أسس حسابية، ولكن المشروع

0: يلقى نجاحاً.
1: وفي أوائل أكتوبر عام 1749 ميلادية، على طريق فانسين، واتته فكرة. كان روسو يقرأ في صحيفة بيده الموضوع الذي طرحته أكاديمية ديغون للمسابقة، وهو: هل ساعد تجدد العلوم والفنون على إفساد الأخلاق؟ وفي اعترافاته أشار روسو لتلك المناسبة بقوله:
0: في اللحظة التي قرأت فيها هذا النص تجلى أمامي عالم آخر، وأحسست بأنني صرت رجلا آخر.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: قهوة الصباح.
4: أدب المسافات فن حماية القلب. تمر بنا في هذه الحياة لحظات تهز فيها جذور الخيبة من شخص وثقنا به، أو حلم بذلنا له الروح ولم يكتمل. تلك الخيبة التي تجعلنا نشك في كل شيء، بل وأحيانا تجعلنا نشك في أنفسنا، لكننا مع الوقت ندرك أن الخيبة لم تأتي لتغلق قلوبنا أو تطفئ نورنا، بل جاءت لتعلمنا أدب المسافات. فالثقة بالحياة لا تعني الاندفاع الأعمى، بل تعني أن نثق بوعي أقوى، وأن نوازن دائما بين الحذر الذي يحمينا والثقة التي تمنحنا القدرة على الاستمرار. إن المسافات التي نضعها اليوم بيننا وبين الآخرين ليست جدارا نبنيه لعزل أرواحنا عن العالم، وليست قسوة اخترناها لتجنب الألم، بل هي حقيقتها حدود تحفظ كرامتنا وسلامنا. نحن نتعلم بعد كل انكسار ألا نربط سعادتنا بالآخرين، بل نزرع الأمل في داخلنا أولا. نكتشف أن قلوبنا أثمن من أن تؤمن لكل عابر، وأن أرواحنا تستحق تلك المساحة الآمنة التي تسمح لنا بالنهوض مهما سقطنا، وبالاستمرار مهما خذلنا الطريق. تأملوا معي حالة تلك الطيور التي تعلمت كيف تحلق في السماء بعد أن هدأت العواصف. إنها لا تتوقف عن الطيران لأن الرياح آلمتها يوماً، بل تعود للتحليق وهي تحمل في جناحيها وعياً جديداً. هكذا نحن بعد كل تجربة نصبح كطيور تعلمت متى تمد اليد للمساعدة ومتى تحمي القلب من العبث.

والدخول إلى مساحاتنا الخاصة، ومن هو جدير بأن نفتح له أبواب قلوبنا. فالكلمة التي تقال لنا والموقف الذي يبذل لأجلنا لهما وزن لا يقاس بالظاهر، بل بموضع سقوطهما في أعماقنا. لنكن أكثر رحمة بأنفسنا، ولنتذكر أن القوة ليست في تجنب الخيبات، بل في تلك الشجاعة التي تجعلنا نختار الأشخاص المناسبين الذين يستحقون صدقنا، لنمضي في هذه الحياة بخفة أكبر وقلب أقوى، لنحمل في جوانحنا أملاً لا ينطفئ ونوراً يستمد قوته من الله أولاً ثم من إيماننا بأنفسنا. الثقة ليست مجرد كلمة، بل هي شعلة نضيئها داخلنا، تبدأ بأنفسنا أولاً ثم تتسرب بحكمة لكل من حولنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة، يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب.

ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صيفك على كيفك. على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك. على كيفك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة قمر حامد نايتة، أستاذ مساعد في كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، باحثة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، شابة سعودية تؤمن بأن لكل فكرة فرصة لتصبح إنجاز إذا وجد الشغف والإصرار والقوة. بداية بدأت رحلتي مع فكرة أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي في عام 2025، عندما لاحظنا تحديا حقيقيا في مجال المراقبة المستمرة للمرأة الحامل. بداية الفكرة ظهرت من مشكلة شخصية عند تعرض أحد أفراد العائلة إلى نقص في السائل الأمنيوسي مما أدى إلى ولادة مبكرة. عشنا خلال فترة الحمل مراقبات مستمرة، قلق وهلع من زيارات المستشفى أكثر من مرة، وفي كل مرة كنا نزور فيها المستشفى كنا نجد العديد من النساء اللي بتواجه نفس المشكلة. فهنا بدينا نفكر أنا وزميلي دكتور يوسف الصحفي، ليش ما نحن نشوف جهاز يغني عن الزيارات المتكررة والمتباعدة ما بين كل فحص من خلال الألتراساوند والفحص الآخر، بحيث أنه تقدر المرأة الحامل تستخدمه في المنزل وتطمن على نفسها، وبكده تقدر أنه يكون يعني في مراقبة مستمرة لحالة الأم وحالة الجنين، بحيث أنها تطور من الرعاية الصحية المنزلية. فحاولنا أن نحن نوجد هذا الحل من خلال جهاز تلبسه المرأة الحامل، يكون هذا الجهاز محتوي على الحساسات بتقيس نسبة الأكسجين للطفل، ضربات الطفل، حركة الطفل إذا طبيعية أو غير طبيعية، انقباضات الرحم في حال وجود أي مؤثر للولادة المبكرة، أيضا نقص أو زيادة السائل الأمنيوسي لأنه نقصه ممكن يؤدي إلى ولادات مبكرة وزيادته ممكن تؤدي إلى اختناق، بالإضافة إلى فهذا مهم. هذا الجهاز مربوط من خلال تطبيق في جهاز الإمرأة المحمول، جوال أو آيباد، وفي نفس الوقت مربوط في نظام المستشفى، بحيث أنه في حالة المراقبة المستمرة إذا وجد هناك أي مشكلة فسوف يرسل تنبيه على جوال الأم وتنبيه مفصل أكثر. سيستم المستشفى سوف يستطيع الدكتور عن بعد التدخل عن بعد من خلال أنه يشوف كل امرأة إيش حالتها، حالة تقييمها المستمر. إذا وجد أنه في تنبيه لامرأتين أو ثلاثة في حالة خطورة، هذا رح يساعده أنه يقدر ينظم حجز الجدولة للألتراساوند، وبكده يكون الناس اللي لهم أولوية الناس اللي لهم خطورة بيكونوا في الأولوية. هذا حيساعد الضغط على المستشفيات أيضا بالنسبة للحجوزات، كده حيكون في ترتيب للناس اللي لها الأولوية، ثم الناس الأولوية المتوسطة، ثم الناس اللي أمورهم طبيعية. هذا لا يغني، هذا الجهاز لا يغني عن الألتراساوند الموجودة في المستشفى، هو مجرد مطور لها، أو نقدر نقول إنه هو حاجة متصلة لها بتساعد في الكشف عن المشاكل يعني بوقت أبكر. بدأنا بالفكرة الحمد لله في 2025 وطورناها إلى أن شاركنا فيها في عام 2026 في معرض جنيف الدولي، وحصلنا على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، وأصبح حلمنا واقع بأننا نحن حققنا نموذج جهاز صحي يساعد الإمرأة على الاطمئنان على حالتها وحالة الجنين، خصوصا أنه هذا الجهاز حيفيد في المناطق النائية التي لا توجد فيها مستشفيات، وحتضطر الإمرأة أنها تقطع شوط كبير إلى أن تذهب إلى المستشفى في أماكن أخرى. طبعا الطريق ما كان سهل، واجهنا العديد من التحديات. أبرز التحديات اللي واجهناها أنه كيف نقدر نصمم الجهاز بطريقة تمنع أو تسيطر على انتقال الالتهابات والبكتيريا. كما ذكرنا سابقا قلنا الجهاز ممكن يتلبس على بطن المرأة، طيب في حال أنه وجدت أكثر من امرأة حابة أنها تستخدم هذا الجهاز، فكيف نحن نقدر نسيطر أو نبعد اللي هي مشكلة انتقال العدوى لأنه بيكون ملامس للجلد. فبهذه الحالة نحن قدرنا أننا نفصل، وصلنا الحل أن نحن نفصل الدائرة الكهربائية ونضمنها داخل قماش، القماش هذا بيلبس الحزام، فبكده تقدر أي امرأة تشتري حزام بديل وتستخدم نفس الدائرة الكهربائية لكن في الحزام في القماش الخاص فيها. فكده نحن نكون قدرنا أن نخلي الجهاز يستخدم لأكثر من مرة، ملتي يوز لأكثر من امرأة، مع السيطرة الالتهابات أو الأمراض المتنقلة. من هنا تعلمنا أنه كل تحدي هو فرصة للتطور. حاولنا أنه نحن نصقل مهاراتنا، حاولنا أنه نقرأ أكثر، حاولنا أننا نستفيد من بيئة الدعم والابتكار الموجودة في المملكة. دعم جامعة جدة لنا، وهذا كان له دور كبير في تجاوز هذه العقبات. في الختام أقول بكل فخر واعتزاز، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، نستلهم طموحنا من قيادتنا الحكيمة ونمضي بثقة نحو المستقبل.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: وعي. الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم. صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة، وإذا طلعت لا تنسى وسائل حماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: موجز 7 صباحا بتوقيت إذاعة الرياض. في اتصال هاتفي مع ولي العهد رئيس وزراء إسبانيا يدين هجمة ميليشيات الحوثي ردا على استهداف منشآت بترولية، القوات السعودية تشن ضربات نوعية ضد أهداف الميليشيات الإيرانية داخل العراق. المملكة تؤكد أنها لا تسعى إلى التصعيد، ولكن لن تتوالى في اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على سيادة المملكة ومقدراتها. مملكة البحرين تدين بشدة تكرار المحاولات الإرهابية لاستهداف المنشآت البترولية في المملكة العربية السعودية. وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية قطر والكويت والبحرين لبحث آخر تطورات الأوضاع. الجيش الأمريكي يعلن إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية على قواته في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي يجدد التهديد باستهداف جبل الفأس في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وزير الخارجية يصل إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في اجتماع لحوار بين الأديان. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم صحة والعافية. صباحكم منكة بنكة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل مليء بالطاقة الإيجابية والحيوية. صباح الأربعاء المنكة بالخميس، ريحة بخور
1: زين الطبوع الربوع.
0: الله اي والله انها تزين فيها الطبوع. شوف هو تزين فيها الطبوع، لكن يعني مع طاقة أمس يوم الثلاثاء كانت غريبة نوعا ما. يوم الثلاثاء أمس كانت الطاقة لو الناس كلها لو بطيئة المود، ما حد بيطلع بيروج، لكن الأربعاء يجهز. شفت التحضيرات اللي ما قبل العزيمة، من بيجينا
1: حسن الخميس مقبل
0: إيه، ريحة خميس كذا، ريحة خميس وريحة بخور، ريحة ناس، ريحة عزائم، كل شيء مترتب. ليش البيت مو نظيف دائما؟ إيش قصدكم؟ أردت حركات الأمهات. الله يصبحكم بكل ما تحبون أينما كنتم وأينما حللتم، السيارات الطائرات والغواصات والسفن والقطارات والمترو كذلك. أحبتي في الله،

0: صباح الخير، صباح السعادة، وصباح الخير بدرية.
1: صباح الخير يا فهد، وصباح الخير الكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليهم هذا الصباح الأربعائي الجميل الصيفي اللي كله وناسة وفرحة وفلة. اليوم نصبح أيضا على مدينتنا الغالية الرياض ونقولها صباح الخير يا الرياض، صباح جميل، صباح تفاؤل، صباح طموح، صباح مملكتنا الغالية. من صباح المملكة من هنا من إذاعة الرياض نصبح عليكم اللي يعد فقرات سعدة الشهري وهناء الصباغ وأيضا عمر العتيبي وتحت إشراف فهد حساني، وأيضا معكم أنا بدرية خالد وزميلي فهد الغامدي، ومعانا مخرجين المبدعين رهف المطيري وعبد العزيز الجربوع. وش تبي تقول
0: بدري؟
1: وش
0: صبحت على المدن بعدين صبحت على الرياض؟
1: إيه؟ عشان احنا منطلقين من الرياض.
0: صباح الرياض اول
1: بدك ننطلق مثلا من الطايف.
0: صباح الرياض اول بدي
1: خلينا نوقف اول وقفاتنا في هذه الحلقه وراجع لكم، خليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

حذر المركز الوطني للأرصاد مستمعينا الكرام من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وذلك اليوم الأربعاء. وأضاف المركز أن تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار يمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة داعيا السكان إلى متابعة التحديثات الجوية والالتزام بإرشادات السلامة. وعلى صعيد درجات الحرارة توقع المركز أن تبلغ الحرارة العظمى 46 درجة مئوية في الدمام و44 درجة في المدينة المنورة و43 درجة في كل من الرياض ومكة المكرمة، فيما تسجل جدة 39 درجة وجازان 37 درجة مئوية.

0: وحياكم الله من جديد أصدقائنا أصدقاء الصباح، ومثل ما عودناكم في حلقاتنا المتجددة معكم من الأحد للخميس كل يوم يكون عندنا عنوان نتكلم فيه وموضوع نتناقش وناخذ رأي. موضوعنا اليوم يعني قصدينا صيفية، روحة جاية، إجازة قرب ويكند، في روحات جيات، في مطاعم، ها، في كافيهات، في رواتب، والناس رايحة تخطيط. أكيد الناس بتروح مطاعم، بتروح الدنيا، بتستانس، توسع صدرها، تتمشى يعني. بس بعض الأحيان في ناس يقول لك والله إحنا نواجه مواقف في المطاعم، والله نواجه أحيانا أنه يجيني الطلب غير اللي طلبته، يجيني الطلب ناقص، يجيني الطلب في حاجة معينة كذا ما عجبتني، بارد، أيا كانت الأسباب. في ناس يقول لك أنا أطنش ما مشي الليلة وعفى الله عما سأل، وفي ناس يقول لك لا والله أنا استبدل الطلب هذا لو سمحت، أنا دافع هنا لو سمحت، سيذل الناس، أوكي أنا دافع هنا، فأتمنى أنك تبدل هذا الطبق لأنه صراحة مو هو مناسب لي تماما
1: أو مو زي توقعاتي
0: أو أبدا. يعني أنتوا التقييم هنا 7، ليش هنا تقييم 1.5؟ يعني حرفيا أنا ماني قادر أكل الشيء هذا. فهل أنت من النوع اللي تتكلم وتبادر وتعطي وتقول لو سمحت غير وما إلى ذلك، وتسوي ما بقول لك من الحبك، وهو حقك، وحقك عزيزي مرة حقك، بس وبرضه كيف الأسلوب، هذا أهم شيء. أنا يهمني الأسلوب أكثر لأنه من حقك تبدل عادي، ولا تأخذها بسكات على قولتهم وتمشي الليلة وما إلى ذلك. في ناس يقول لك بدرية أنا ما عندي مشكلة أروح المطاعم أروح الكافيهات، بس يقول عندي مشكلة واحدة، يقول الأطفال،
1: الأطفال بزعج الأطفال،
0: يقول لك الأطفال يعني يقول أكثر أمر ممكن يزعجني، يقول لك عادي خلوهم يجون مطاعم، خلوهم يجون، بس يقول لك مو كل المطاعم. يعني هل أنتم تشوفون الأطفال عادي يدخلون أي مطعم؟ لأنه في بعض المطاعم فاين دايننج، فايف ستارز ريستورنت، تحس كذا أجواءها حلوة هادية، حقت أزواج، حقت بزنس هدوء كذا شغلها، تحس أن المطعم هذه ما تتحمل أي نوع من أنواع الضجيج. هل تشوفون أو تعيدون قرار أنه والله يشوف يفضل أنك ما تجيب الأطفال، أو في بعض المطاعم يقول لك والله إحنا قاعدين ندرس الآن فكرة أنه والله نخلي زون خاص للأطفال يلعبون فيه يقعدون فيه وما إلى ذلك؟ هذا هو موضوعنا باختصار، وبس على أساس نشوف وش كيف تتعامل مع المطاعم والروح الجاية، خصوصا عشاق المطاعم اللي حبي يطلع ويجي.
1: يعني شوف أنا مثلا أنا ما أحب بصراحة الحقيقة، وإحنا هنا نبغى الشفافية. أنا ما أعرف يعني أتناول وجبتي وأتكلم مع الشخص اللي أنا عازمته مثلا على الغداء أو العشاء بهدوء، وفي صوت طفل جاي نوبة غضب، يعني ما أقدر، صعب. لكن يعني في يعني اكتشفت بعض المطاعم انه في بعض الزبائن يتضايقون، يعني مثلا جايين في غداء عمل، في طفل قاعد يصرخ وامه تحاول تقنعه وهو مو راضي، يعني مشكله
0: بعض
1: ايه، يعني بعض الناس تحس انهم عادي
0: 90% من الناس
1: يعني عادي يجيب اطفاله ويجي يخلص اموره وتلقاها تسولف في صديقتها وبزرها يتضرب هو البزر الثاني، ويعني هذه اوفر. لكن ان نخصص مطاعم خاصه لهم لا، لكن بعض المطاعم اخذت هذه السياسات انه في اوقات خاصة يكون، يعني مثلا أوقات اللي تجرى فيها الاجتماعات، الأوقات اللي فيها الناس الرايقة،
0: ليت نايت،
1: هذه ما يصير فيها أطفال، فأنت اقتنصها وصير يعني إذا مطعمك المفضل روح له في وقت ما يكون فيه أطفال
0: ويحتاج بدرية. يعني جاء الوقت هذا أنه ما في دخول أطفال، أو مثلا ممنوع في هذه الفترة دخول أطفال، ليه؟
1: ليه؟
0: ليش؟
1: إنه ما في
0: إيش
1: سياسة،
0: المطعم السيء هذا
1: ترى ما في سياسة تمنع، ما في سياسة تمنع دخول الأطفال في المطاعم، الأطفال متاحين يدخلون في المطاعم، يعني خاصة في مطاعم العوائل ما فيها ولا شيء، ما في ولا سياسة تمنع. لذلك هم خصصوا أوقات لا ما يستقبلون فيها عوائل عند معاهم أطفال.
0: أنا ما عندي مشكلة دخول الأطفال، بس اللي يعرف أنه عياله ملائكة هادين
1: في أطفال،
0: في أطفال
1: ما كأنه في المطعم
0: فعلا، في أسر أنا شفتها في مطاعم فاين دايننج جالسة أقول في أطفال ولا ذولي كراسي زايدة معهم، بسم الله ما شاء الله، الله يحفظهم ويحرسهم إن شاء الله ويهدي غيرهم، تمام. هدوء وسكينة وما في صوت، ما في لا أبغى كل واحد في صحنه. بابا ممكن أخذ من هذه يا أخي أيه. أنتوا كيف ما شاء الله بسم الله ما شاء الله
1: أيه. في أطفال هادين معاك أنا في هذا الموضوع
0: أيه. أصلا يعني هو أضافه كشخة للمطعم الأطفال ذول
1: أيه. تحس أنه يعني الولد متعود على المطعم أنه يجي يجلس عارف في قوانين في المطعم يعني متعلم كيف يتعامل في المطعم وهذا المفروض أنه يكون. لكن في أطفال يعني بحقيقة الوالدين ما يقدرون يضبطونهم يعني عندهم نوبات غضب الطفل ما يخجل من الناس الغرباء يصرخ بصوت عالي
0: لانه معودون إيه؟ اذا بياخذ الشيء يبكي إيه؟ وصايح يعطونه الشيء.
1: فكيف انت مثلا طلع انا صاحبتي كيف نتقهوى ونستمتع في وقتنا يعني خرب الجو
0: طفى
1: ما يطفي
0: افصل البطارية.
1: فإذا نبي نسمعكم على 011-40-53 برضو في أشخاص غير الأطفال غير موضوع الأطفال في أشخاص كده تتفاجأ أنه إذا طلعت معاهم في مطعم جلسنا على الطاولة خلاص اخترنا الطاولة وجلسنا عليها لا الفيو مو حلو لو سمحت أبغى أغير الطاولة رحنا جلسنا على الطاولة الثانية قلت لا والله طاولتنا الأولى أحسن لو سمحت أبي أرجع لطاولتنا يعني تحس الموضوع وشو بعدين جبنا الأكل حط

0: المنيو طبعا 600 شرط لازم يكون في المنيو، لازم يحتوي على ما ادري ايش هذا ايش، وتنادي هذا تفصل لي ايش معنى
1: اي لا تطلع مع هذا
0: يعني تحس انه
1: يجوعك تموت جوع قبل ما تاكل،
0: تطالع ايه تستنى يخلص طلباته ايه، يعني عنده تفاصيل التفاصيل انه لا ما طلعت المطعم كذا لازم نفصل تفاصيل، يعني حتى المنيو اذا جاء الطبق مو هو المتوقع لو سمحت ما عجبني طبق يغيروا لي
1: اي لا لا, لا. إيه. كيف
0: بالضبط
1: تحس انه تحس انه يعني
0: إيه؟ ما هو سهل، ما هو انه خلاص المهم الطلعه.
1: في ناس ترى يقول لك بحل القرش
0: اي
1: يبي يحلله فاتطلب واتفصل واسوي
0: اي اي والله إيه. فاذا 011 40 قبل ما ينهار فهد 011 40 5 3 من معنا نوف، يسعد صباحك يا نوف.
2: هلا بك، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، حياكي.
2: خير كيف حالكم؟
0: تمام الحمد لله.
2: الله يعافيكم، والله لي 4 سنوات عنكم تخيلوا.
0: هلا بك والله منورتنا.
2: الله يبارك فيك ويا رو.
1: يا مرحبا يا مرحبا، حياك ربي.
2: هلا بك. عن الاطفال صحيح؟
0: إيه؟ مو عن الاطفال، عن المطاعم. وش اللي يواجهك لما تجين تروحين المطعم؟ يعني وش اكثر شيء يزعجك في المطعم؟ وش يعني اذا جتك
2: والله الاطفال صراحه
0: كلنا
2: والله عظيم ان الاطفال
0: صراخ الاطفال
1: إيه؟ بدون اي تردد
2: والله.
0: ومو مو باي اطفال، يعني في اطفال مزعجين في اطفال لا يعني
2: إيه ملائكة. في اطفال مزعجين في اطفال مؤدبين
1: في اطفال
2: انا والله اكثر شيء مزعجين صراحه.
1: يا ساتر
2: اي والله.
1: واللي يمشي على نغمه واحده
2: وما لا على نغمات
1: ويعيدها يعني ما يغير في التون
2: لا لا ابدا
1: اسكت ولك اسكت
2: شلون
0: ايه قولي لنا يا نوف ايش كمان يزعجك في المطاعم؟
2: والله يعني وسيرات اللي حوله وكذا وتحت الشباب وهذا هو
0: ايه
2: بس
1: هي ضح مجموعة شباب ضحكهم صوت عالي وكذا
0: ايه
2: ايه
1: اللي معلم فاين داينينج مدري
2: صادق والله
0: ايه يعطيك العافيه. طيب ما قد يعني مره علقتي على المنيو جاكي طبقك اللي طلبتيه ما هو نفس اللي طلبتيه
2: الا والله؟
0: ها كيف تصرفتي؟
2: تصرفت ولا بدل وش اسمه الطبق يبدل على طول
1: إيه؟ يا سلام يبدل الطلب على طول
0: إيه؟
1: يا سلام
0: إيه؟
1: يا سلام
2: ايه
0: يعطيك العافية نوف. هلا
2: والله هلا وين
0: شكرا
2: بمشاركة
0: والله حنا أسعد، شكرا لك على هالمشاركة، يسعدنا صباحك. صفر واحد واحد أربعين خمس ثلاثات إيش كنت بتقول؟
1: والله ترى والله ترى مو بس الأطفال يا جماعة،
0: تحس كل الناس
1: ترى مو بس الأطفال هي بدرية ترى حطي بالك ترى في مجموعة شباب يجيك صوتهم عالي ولا بنات قر قر قر ولا شباب إنه قر قر قر إيش فيه
0: في
1: يا جماعة ألو المطعم ما يتحمل الصوت هذا.
0: إيه بس أنت الآن في وسط ناس يعني إيش تتوقع يعني يلتزمون الهدوء
1: لا ما أتكلم عن في مطاعم عادي ما لها إيه؟ ما لها مثلا دريس كود ما لها تون معين في الصوت لا المقاهي لا.
0: أنا يزعجني أكثر شيء اللي
1: ينزل
0: يوقف
1: بلوت.
0: اللي يوقف ويصور الجو حق المطعم بدون استئذان هذا يزعجني جدا.
1: أنا يطير ينقز أنا حرفيا
0: ياخذنا محتوى كله
1: شياطين
0: إيه فمرة مزعج يعني أنت لازم تستأذن أول شيء قبل ما تأخذ صورة للمطعم
1: لا وكذا
0: إيه
1: لو يعطيك الوجه البريء عرفت لي
0: إيه ما درت عنكم
1: إنه أنا همري الفايبز حقت المكان بس يعني
0: وتدخل أنت في الصورة حقت الجولة حقت البانورامية
1: وكل اللي في الفيديو وجيهم كذا
0: إيه إنه إيه يعني تحسوا التعدى على الخصوصية. فإذا 011 40 5 3 ونقول يسعد صباحك يا نوال.
2: يا مرحبا صباح الخير والله يعد
0: هلا بك والله
2: توعتوني
1: سؤال عليك
2: والله كنت تتكلم انا لكن سعت انا فهد خلاص مو قادر يتحمل فطرت فهد انت اول شيء والله شربت القهوه
1: اكيد وقهوتي يمي وشغل
2: يمي هذه يمي كلمتنا
1: ما رحت بعيد ترى خوالي من الشرقيه اي ما في
0: حكي شرقاوي
2: ما ادري ايش اخبارك
0: والله
2: عنت الله يعافيك ان شاء الله انتم بعد لهجتكم حلوه وجميله ونحبها بعد
0: كل لهجات المملكه الغاليه
2: كل لهجات المملكه صراحه جميله جدا كل لهجه لها ميزه معينه فيها شيء يميزها عن اللهجه

0: الدنيا.
1: اي والله.
0: نفس الكلام اللي قلتي قبل شوي بدرية، هذا التصوير أنا ما أحب صراحة،
1: مزعج. إيه مزعج.
0: ما أحب نهائيا جداً. حتى والله العظيم عن جد أتضايق، يعني لما تطلبين الشيء وتحطينه صبروا لما يكتمل.
1: إيه؟
0: يكتمل الأطباق،
1: تصوير الأطباق
0: نصور.
2: لحظة
0: الكلام ده.
2: لحظة
1: مزعج.
0: اي والله عن جد، يعني هذا انا ما احبه صراحه. اما للمطاعم انا صراحه روحاتي قليله، في الشهر مره مرتين، يعني مو دائما صراحه، لان ما احنا راعين مطاعم كثيره، مع ان اليهال التطبيقات يطلبون من عندها، بس احنا الكبار يعني مو من راعينا على طول المطاعم. فمثلا في الشهر
1: تطلعين كعائله يعني مجموعه مع بعض؟
0: لا، لأن أنا سيارتي صغيرة فأنا اللي أوديهم.
1: إيه؟ يعني عائلة أوديهم
0: جروبات بين فترة وفترة. إيه بين فترة وفترة، يعني لا أخذ الشباب هنا. اللي هال دين المراهقين أخذهم عشان أغير جوهم. الكبار أقولش يعني مو راعين المطاعم.
1: طب لما تجين تختارين المطعم أو كلكم تختارون المطعم، شو تحرصون إنه يكون هادي، يكون مثلا
0: ما في مطعم هادي بدري الحين. صحيح. يعني كل المطاعم صارت يعني مفتوحة وفيها إزعاج، يعني حتى الخصوصية راحت. يعني تدخلين يعني تاكلين بي يمر عليك طالع، يعني حتى مو قاصد، بس أحس أن حد يمر وأنا أكل أقصب اللقمة. فعشان كده أنا ما أحب حين أروح المطاعم، يعني حتى لو رحت أكل على الأقل أعطوني ساتر يعني وكذا. يعني يقول لي ما في، يقول لي ما في، يعني ما أدري، أحس أنه ما داخل راحت يعني. لأن أنا أتغطى وكذا، فأحس أن أنا ما أخذ راحتي. أي فيجي من هذا النوع. يعني بالنسبة إلى الأطفال زي ما قلتوا قبل، شوف في أطفال ما شاء الله أهلهم يعطونهم تعليمات قبل لا يروحون.
1: يا سلام.
0: يعني أنا قبل 3-4 أيام طلعت خدت عيال أخوي صغار وكذا، بنات أختي، فقعدت أقول شوف إحنا بنروح نبغى الهدوء، نبغى ما في صريخ، ما في عنا، ما في ما يابا والأكل، نصبر
1: زين.
0: إيه أعطيهم والله ووصيهم لين ما وصلنا إلى المطعم. هاويش أبد يحطون لديهم على فهمهم منا خلاص ممنوع الكلام. قلت إيه تنتظرون إلى ما يجي، لين ما يبون وش اللي تبغونه اطلبوا وبيجي لكم، وتنتظرون تصبرون ان شاء الله.
2: يا سلام.
0: والحمد لله عدت لي شوية، هي حركة عندهم بس ما في صوت، يعني حركة تعرف اليهال يتحركون وكذا.
2: ايه بسيط.
0: ايه بس الحمد لله ما في صوت. فكان ازعاج، انا راسي وجعني، وانا لما يصير في هدوء ما اعرف اكل يعني صراحه.
1: نفس الشيء
2: اذا صار في هدوء ما تعرفين تاكلين.
1: اذا ما في هدوء،
0: اذا ما في هدوء ما اقدر اكل يا فهد، والله العظيم احس ان انا اقوم وانا جوعانه.
2: صادقه والله لتلوث ضوضاء
0: يعني.
2: ترى
0: ان شاء الله الوجبه، ان شاء الله الوجبه سندويشه. اذا ما في هدوء ما اقدر اكله ولا احب. شوف انا حتى لما يقولوا لي صديقاتي انه خلنا نطلع مطعم، قلت ما ادري اذا طلعنا مطعم انتم تهدرون، انا ما اعرف اكل اذا هدرتوا.
2: الله
0: قاعدين يضحكون
2: والله بعذرك، ترى صدق والله ما في.
0: أقوم تتكلم وتسألوني أسئلة ولك ما فهمي، بحس
2: صعبة. إيه خلاص خلص انتهى، بعده أبدأ سولف. متى تسولف؟ الفقرة اللي بعد العشاء ينزل الحلا.
0: مع القهوة.
2: إيه مع شاي كذا وتسواليف هنا خلاص. إيه وتقول لي بعد الأمور. إيه لا.
0: إيه والله العظيم الحمد لله.
2: سولف وأنا جوعان.
0: وأنا اللي أطلبه من المطاعم، يعني هو صحيح فيه يعني للأفراد والعوائل، فيه يعني قسم الأفراد، والله رحنا قسم الأفراد هدوء، قلت الله ما في ولا ياهل، عكس قسم العوائل. يعني هو جميل، يعني مثلا يقسمون حتى قسم العوائل اللي عندهم أطفال يخلوهم في جهة، ولا يعني مثلا ما معهم أطفال يخلوهم في جهة.
2: والله شوفي أول شيء نواة الله يعطيك العافية على هالمشاركة الطيبة، ولا خلا ولا عدم، ويعني دائما ما تحرمين من هالمشاركات الطيبة. ثانيا
0: الله يسلمك فهد.
2: ثانيا قضية الفصل، والله لو تفصلين من اللي تسمعين صوت الأطفال وبعدين يعني
0: بس على الأقل بعيد يصير عن فهد.
1: إيه
2: أوكي ممكن
1: تسمعين حتى لو في آخر المطعم صراخة ما شاء الله.
0: خلاص فهد افتح مطعم وإحنا أول زباين. بس أول زباين كانوا بدري مجانا. ها
1: أكيد أكيد أكيد أكيد بداوم عندكم أنا وعيالي.
2: طول عمرك يا نواة.
0: ما تقلت له خير وبركة والله بفهد ودرية هالكرم وطيب.
2: الله يحفظك. مالك زود. مالك زود.
0: الله يسلمكم إن شاء الله.
2: منالك يا متمين.
0: تسلمي بالله يا حياتي للجنة.
2: في الجنة يا أهلا وسهلا. يا مرحبا.

0: هي
1: شوف الكل قال انه يعني صوت الاطفال صعب الواحد ياكل معاها او يستمتع بوجبته.
0: يو يو يو يو.
1: انا ما ادري ايش شخصنتها الحين.
0: انا شخصنتها لاني تذكرت طفل قاعد يمشي بنفس الرذم يعني بنفس الهواء وبنفس الفواصل وبنفس النغمه بغيت اتجنن.
1: بسم الله الله يخليه الاهله.
0: جاني بس انه جسني بكية
1: يعني ترى والله معاناة حتى الأهل ما يستمتعون وهو قاعد يصرخ معهم.
0: المصيب مو بهنا
1: إيه؟
0: الأهل ولا علي يبكيهم.
1: في أطفال عنيدين ترى والله إيه.
0: ويسولفون وهذا كن
1: تعودين على صوته.
0: طيب أكتمة أخنا قريش اسم الله عليه بس إنه يا بالحلا والله العظيم.
1: طيب نقول 011-40-53 إيش أكثر شيء يزعجكم في المطاعم؟ هل هو المنيو؟ هل هو الأصوات الأطفال؟ في أطفال كمان يجرون.

0: الثلاثات ونقول يسعد صباحك يا أفراح.
1: يسعد صباحكم صباح السعادة والفرح.
0: هلا بك والله.
1: الله يسعدكم يا رب. كيفكم أخباركم؟
0: هلا بك والله يا أفراح.
1: الله يسعدك. والله شوف يعني على موضوع المطاعم ترى يعني فين وفين لما نطلب. يعني إذا مثلا اشتهينا احنا كلنا نطبخ في البيت ترى. إذا اشتهينا مثلا طلبنا أو خلينا أحد يجيب لنا يعني شيء زي كذا يعني. طيب لكن اللي حصل ما أقول لكم على حاجتين حصلت مرة كذا. قاعدين نصوم أنا وأخويا 6 من شوال واشتهينا. تعرف أنت دوخة بعد رمضان ما عاد في الواحد يطبخ ولا اشتهينا شيء وطلبنا وفجأة سبحان الله نتفاجأ بثلاثة أطباق زيادة
0: هدية
2: وش هالغلطات المطلوبة وينها؟
1: والله العظيم أتصل على الكابتن وقلت يا أستاذ الله يعطيك العافية احنا طلبنا طبقين وطلبنا مشروب وجات ثلاثة أطباق زيادة. قال هم اللي حطوها عشان خلاص المحل بيقفل ما نترجع ولا حاجة هم ضافوها من عندهم
0: مجاني. ما شاء الله رزق جاكم.
1: مسكت وحطيتها أخوانا وشكله. الحاجة الثانية نازلين احنا من جدة المكة ومرينا على مطعم خلاص يعني تعبانين ما عاد في نطبخ ولا ذا. فجأة كذا أحد الموجودين هناك بدأ يصرخ كذا بصوت عالي ويسب الموظف اللي هناك يجيب الطلبات ويصيحني صراحة ليه هذا كله يعني في احترام للمكان اللي احنا فيه يعني يصير.
0: ايه صحيح صحيح. وش علق
2: لايك؟
0: ايه لايك حط لك لايك أفرح.
2: والله لا يعني ما شاء الله تبقى شل أنا يعني نفسه يغلطون معاي ويزودون أنا يغلطون ينقصون. ما شاء الله عليكم ما شاء الله تبارك الله حظكم حلو أفراح.
0: يعطيك العافية أفراح نورتنا.
1: يا هلا
2: والله. أنا أطلب برجر يجيبوا لي 2 حلا. إيش تبي؟
0: وين أتنرفز أنا إذا ما جاء طلبي.
2: وإذا كنت جوعان مرة احذر أنت لخبط والطلب. يعني ترى والله حرفيا يمكن انا اخذ يمكن اجر سنتين قدام من الصبر لاني كظمت الانفجار الغضبي الجوع الى جوعي حار.
0: وبعدين شوف هو اصلا هم يدرسون الزباين يعرفون ان الزبون اذا كان جائع يسمونه الزبون الجائع لازم بسرعه تخدمه
2: الزبون.
0: ايه والله ترى صحيح
2: يعرفون هذا الادب دائما يجي
0: هذا اذا استعجل وقال لك بسرعه الطلب لازم بسرعه في المطبخ تستعجلون طلبه لانه حيكون غاضب ويجي طلبه بالضبط يعني يركزون عليه.
2: مصيبه اذا جاء
0: في دراسه في هذا الموضوع.
2: اوه
0: اي والله انه انواع الزباين اللي يجون يرتادون المطعم اذا هو زبون يعني رايق وكذا انه اوكي اذا في زبون غاضب يستعجلون بالزبون الغاضب قبل. فانت لما تجي تدخل المطعم كذا اضرب في يدك عشان يستعجلون طلبك. لو سمحت يا جمال
2: بالله وين ال 7 كيلو لحم اللي طالبه؟
0: نوقف فاصل راجعين
2: لازم.
0: ايوه
2: يلا

روحي بلقاك تفز فزة حمامة وتحوم حولك من غلاك وأملها يلين من نظرة غلا وابتسامة ترد روحي الغالية في محلها.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها،

0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: صباح المملكة.

0: ومكملين معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وسؤال حلقتنا لليوم يقول: إذا وصلك طبقك أو وجبتك وما نالت إعجابك، هل تطلب استبدالها ولا استرجاع قيمتها؟ وكيف تفضل، هل تفضل السكوت يعني خلاص تمشيها، ولا أنه لا لازم تطالب بحقك؟ برضو قولوا لنا إيش الأشياء اللي تزعجكم لما أنتوا تروحون للمطاعم، وهل تختار يمكن مطاعم معينة؟ واليوم شفنا أنه في كثير من المطاعم خاصة في المملكة العربية السعودية عندهم سياسات وقوانين، مثلا من ضمن السياسات اللي هي تنظيم تجربة الزبائن بحيث أنه يحدد مدة الجلوس، يصير عنده مثلا في أوقات الذروة يحق للمطاعم أنها تحدد مدة الجلوس، وأيضا تخصيص يمكن جلسات معينة، هذه جلسات تناسب العوائل، هذه جلسات لا تناسب الأشخاص الأفراد، وبرضو يعني تنظيم يعني تقول أنه يبعدونهم عن الأطفال شوي، بس أنه حتى ولو برضو في نبي نسمع أيضا إيش السياسات اللي اكتشفتها في المطاعم وعجبتك، اللي هي من ضمنها برضو التخصيص. يعني أنا قد مرة جتني صاحبة المكان قالت لي إنه الآيباد عندها قاعد ينور على طاولتي إشارة حمراء إنه انتهى الوقت المخصص للجلوس. طيب الله. طيب أنا ما خلصت جلوس، أنا لساتنا. قلت لها لازم تغيرون الطاولة.
1: أوه.
0: طبعا غيرنا الطاولة الثانية، خلاص ما عاد يأشر عندها.
1: ما شاء الله،
0: سياسة غريبة، أنا ماني لساتني أنا ماني فهمتها.
1: كم المدة اللي
0: أعتقد
1: حطوها؟
0: ساعة أو ساعة ونص خلاص يجلس الزبون لأنهم في وقت ذروة. سياسة غريبة، سياسة غريبة، أنا ما عجبتني. فإذا نسمعكم على 011-40-53 من
1: معنا. وإذا جلس ساعة وقاعد يتنطن وما سكت إيش حتنفجر الطاولة؟ ماني فاهم والله العظيم، شيء
0: ينفجر الأيباد
1: والله العظيم. شيء غريب أقسم بالله العظيم.
0: منصور يسعد صباحك.
2: النور يا هلا
0: يا هلا بك والله.
2: بخصوص ان عشان الاطفال اللي يسببون ازعاج والاذى، انا ما عندي مشكله في الاطفال. يعني الطفل ما عذره، تخيل لما يكون رجال كبير تقعد انت واهلك طالعين تغيرون يعني المطعم، تكون في مطعم تحبونه شيء، فجاه كذا تشوف تامر عاشور بجنبك يغني، يصور طبقه، يصور المطعم، يصور اهلك، يصور الشباب.
0: مره مزعج.
1: لا لا مزعج جدا والله.
2: ولا اللي يخلي الطبق يقوم يرقص، يثبت الجوال يرقص، ما ادري عشان
0: يسوي محتوى.
2: يعني انت كرم النعمه قبل كل شيء، شوف اللي حولك ما يحبون يطلعون طيب، صورهم يطلع بالغلط، يعني انت مو فاضي للمشاكل. لا يقول انا جاي المطعم جاي بفلوس، يا اوكي يا حبيبي في شيء اسمه اداب الاكل، اداب المكان، تقعد تحترم اللي حولك. اما تقوم واللي يسوي جو يعني ما له داعي. انا اذا بالنسبه لي الطفل يسوي ازعاج خليه يقول ازعاج، طفل صغير يعني عادي يصرخ، صح انه بيسبب لي توتر ذا، بس برضه عادي انت لما تكون كبير يعني.
1: بالضبط يعني والله أمر عجيب زي هذا. المضايقات ترى حرفيا هي ما هي بس قضية إزعاج، هي قضية أصلا ممكن لا سمح الله تؤدي المشاكل، تؤدي إلى خلافات، تؤدي إلى مثلا موضوع يتفاقم ويصبح يعني أنت عارف، ما ودي أقوله بس أنه بيوصل لمشاكل، مشاكل أكبر من كذا
0: لأن فيها

0: خصوصية.
1: أيوة.
2: واللي يخش على الطبق حق كذا ما يعرف يعني الطلب ولا ذا يناظر شيء كذا، يا محمد محمد تعال أبغى نفس ذا، يخش في الطاولة حقك يعني تفضل تلمعي ولا تجي.
0: لا مرة مزعج، أنا قد صارت لي هذه القصة. إيه.
1: No.
2: جدا ولا مزعج. وش ذا؟ وفي ناس ترى سبحان الله يعني وجههم نفس ما يقولون قوية يعني يجي ذوق نفس ذا يعني. إيه. عندي مشكلة.
0: إيه إيه. مرة جدا مزعج.
2: كيف يا حبيبي عطني. يا
1: لا والله هذا هذا هذا مو وجه قوي للاسف، الوجه القوي يكون وجيه ومشرف، لكن هذا هذا من قله الذوق والادب للاسف.
2: هذا والله صدق يعني في المطاعم ترى حرفيا حس ان الموضوع فيه انفتاح، لا هذول تعدل الانفتاح يعني خلاص تحس انه من احد من اخوانك ولا من افراد عائلتك.
1: ايوه ايوه في ناس للاسف ما يلقي للناس اللي حوله اهتمام ولا يحترم المكان يعني ولا
2: الطفل انا عندي بعذره والله خلي يزعجني ولا احد يتمادى.
1: ايوه يا سلام يا سلام عليك، الله يعطيك العافيه
2: حبيبنا يعافيك يا
1: طول عمرك.
0: نورنا والله، شكرا لمشاركتك
2: وجلابك
0: والله.
1: والله موضوع له.
0: اي ترى انا قد صارت لي
1: تمادي تمادي خصوصا من الناس.
0: الطاوله كانت قريبه من الكاونتر هذا اللي يعرض الكيك وما ادري ايش، كنت طالبه انا كوفي وطالبه معاها قطعه كيك كذا صغيره، هي واقفه في اللاين بعدين لفت على طاولتي قالت لي ممكن لو سمحتي اسالك اذا طعمها حلو او لا، كويسه الكيكه ذي او لا، ممكن ممكن اذوق؟ لا مو ممكن.
1: ممكن اذوق؟
0: اي ممكن تسمحين اذوق؟
1: اذوق؟
0: لا مو ممكن غير ممكن، ممكن تذوقين من الكاونتر بس ما تذوقين من طبقي.
1: يا لهوي
0: مزعج جدا الموضوع. ممكن اذوق
1: ممكن إيه؟ يعني ممكن تعطيني بس يعني انطباعك تقييمك بالله لو سمحت للحالة يعني اوكي.
0: لا اي في ناس اوفر
1: ممكن تجيبها بطريقه بعدين اذا هذا، لكن اما شغله لو سمحت معي ملعقه صغيره ممكن اذوق فيها
0: ماشي بالملعقه. فاذا نقول لكم برضو قولوا لنا ايش المواقف الغريبه اللي تواجهونها في المطاعم، قولوا لنا على 011-4533. ام شرف يسعد صباحك.
1: الامور ليش قاعد في البيت؟
3: عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: طب عليكم جميعا فرده فرده.
0: يا سلام هذه ام شرف
3: لي صباح الممك على اذاعه الرياض.
0: اكتمل الباكج.
3: كيف حالكم عساكم طيبين؟
0: والله تمام الحمد لله. كيفك؟
3: بخير نعم الحمد لله الله يسلمكم.
0: ها قولي لنا.
3: تاخذ نفس.
0: يلا. في في
1: في قصص. بسم الله عليك بسم الله عليك.
3: والله جبلنا في المطعم جابوا جرجير مقطع مقطع مقطع كم الدجاج مقطع على الدجاج. انا ما اكلت.
0: ايه. كذا الطبق كذا حوسه.
3: ما يعجبني الجرجير مقطع مقطع ما صغار صغار بس الشين بصابعك وتاكلي او بالملعقه ما يعجبني انا مقطع خليته. احنا نروح المطعم
0: لا تقولي اسم المطعم ايوه اوكي سمك ها.
1: اه حلو
3: والله مطعم السمك كلام بس ما في اطفال معانا اطفال ورجونك.
0: اي صح.
3: لا في نروح هنا يعني الحريم الكبار بس مع بعض والبنات واذا كان بيصورون يصورون صور معلش.
0: إيه. تصورين الطبق عادي عندكم لكن اذا إيه جت واحده من برا وكذا قاعده تصور جوله على المطعم
3: ماشي اتصل ما تقدرين تقولين لهم لا تصوروا لو ما تبغين تصورين لازم تصوروا.
0: إيه. يعطيك العافيه ام شرف نورتنا.
3: الله يسلمكم
0: بخير. يعني حقيقة صراحة أم شرف عندها منطق يعني أنا ما أقبل يعني إنه يشتغل في الطبق يعد لي وما لبس الجلوفز. أمس أنا موقفة واحد قلت له ارجع عبلي الكوب
1: والبس.
0: المشروب وانت لابس أو رح وجب واحد ثاني لابس الجلوفز.
1: سمحت الدينك
0: إيه دينك لا شوفها
1: الدينك حبيبي هذه لا تكررها
0: فإذا إحنا نوقف فاصل راجعي لكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

مكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة. واليوم مع بداية موسم التمور في المملكة يعود هذا المنتج الوطني الأصيل ليتصدر موائدنا، لا بوصفه غذاء تقليدي فحسب، بل

0: مكون غني ويدخل في كثير من الوصفات المبتكرة وأيضا المتنوعة. التمور اليوم أصبحت حاضرة في الحلويات، في المشروبات، وأيضا في الأطباق المالحة، وتستخدم أيضا بديل يمكن طبيعي للسكر، وهذا الشيء يجمع القيمة الغذائية والمذاق المميز ويفتح المجال أمام أفكار جديدة في عالم الطهي. اليوم راح نتكلم عن طرق توظيف التمور في المطبخ، وأيضا أبرز يمكن الوصفات والأفكار اللي ممكن إننا نعدها. يسعدنا أن نستضيف الشيف إبراهيم بن وائل مصبح، الشيف التنفيذي ومستشار فنون الطهي والمدرب المحكم الدولي المعتمد ومطور المشاريع الغذائية، ونقول يسعدنا صباحك.
1: يا أهلا وسهلا على أستاذة بدرية، الله يسعد صباحكم بالخير، أحب أصبح عليكم وعلى السادة المستمعين قناة إذاعة الرياض وبرنامج صباح المملكة.
0: حياك الله. اليوم نتكلم عن هذا العنصر الأساسي في المطبخ السعودي اللي هو التمر. كيف ممكن اليوم التمور كيف تم توظيفها في وصفات عصرية تتناسب مع مختلف الأذواق؟
1: طيب، طبعا المملكة ما شاء الله تبارك الله فيها اختلاف وتنوع في التضاريس، سواء التضاريس الزراعية أو الجغرافية، وهذا الشيء خلى يصير في المملكة تنوع في التمور. والتمور طبعا له فوائد غذائية عظيمة جدا، وأيضا هو منتج ابتكاري جدا ويضيف قيمة غذائية جدا لأغلب يعني الحلويات والمنتجات الغذائية.
0: يعني اليوم كثير نسمع عن دبس التمر أو شيرة التمر، إيش أبرز استخداماتها في الطبخ وأيضا في الحلويات، وهل ممكن إنها تكون بديل للسكر؟
1: طيب، طبعا أغلب الحلويات عندنا في المملكة بشكل كبير هي بتكون من منتجات التمور زي الكليجة، الحنيني، والآن صار في ابتكار في الوصفات، وصار في صناعات تحويلية من التمور مبتكرة وتدمج بين المطابخ السعودية والمطابخ العالمية بلمسة جميلة جدا.
0: إيش أكثر الوصفات يمكن أو المنتجات المبتكرة اللي ممكن نعدها من التمور خاصة في موسمها؟ يعني هل ممكن أن نعد وصفات مثل الأيس كريم، مثل المشروبات أو المخبوزات؟
1: نعم أكيد، طبعا في عدة وصفات مبتكرة، من ضمنها أيس كريم عجوة المدينة، وأيس كريم السكري، تمر السكري، وأيس كريم خلاص الحساء، وأيضا في مشروبات كثيرة مبتكرة من التمور زي سمودي التمر، أيضا في صوصات وفي إضافات، والآن ما شاء الله تبارك الله يعني صار أغلب الشيف يبدعوا ويبتكروا، أيضا يعني خلينا نقول اللي في المنازل كمان صار يبتكروا ويضيفوا التمور وصوصات التمور في السلطات والأطباق الرئيسية.
0: برضو كيف تقدر العائلات أنها تستفيد يعني من وفرة التمور في الموسم وأيضا تحويلها إلى منتجات منزلية وسهلة ومغذية، وخاصة أصحاب المزارع؟ يعني في بعض العائلات يصير عندها مزارع تمور، فيصير عندهم هذا الفائض في التمور، فكيف ممكن أنه هذا الفائض خاصة في الموسم نقدر نحوله إلى منتجات منزلية سهلة وأيضا مغذية؟
1: طبعا دائما كنا نسمع أنه في فائض تمور في المواسم وفي من أغلب المزارع، لأنه هو كان بس يعني تصدر أو أنها تباع، الآن صار في عدة جهات تدعم الموضوع هذا في الصناعات التحويلية للتمور، وأيضا الآن هيئة فنون الطهي بتدعم المنتجات هذه، وصار في ابتكار. يعني الآن عندنا مثال خلينا نقول زي عجوة المدينة، عجوة المدينة هي يعني خلينا نقول للأطفال ممكن بشكل كبير أغلب الأطفال ما يتقبلوها كعجوة بلونها، لكن ما يعرفوا قيمتها الغذائية، فالآن صرنا إحنا نبتكر وصفات وصناعات تحويلية من عجوة المدينة بالحلويات، بالآيس كريم، بمنتجات كثيرة عشان يتقبلوها الأطفال ويأخذوا الفوائد اللي فيها، وصار في صناعات تحويلية كثيرة جدا وابتكارات من التمور.
0: حقيقة أنا أتمنى الحقيقة أنه يعني التمور توصل إلى مرحلة يعني لدى الأطفال أكثر من الكاندي والشوكليت، يعني توصل هذه المرحلة أنه الطفل لما يدخل على بيشتري يترك الشوكولاتة ويتوجه للتمور، يكون مثلا في زي ما ذكرت صناعات تحويلية أنه يكون شكل نفس العلبة يعني جاذب للطفل فيصير يختار، وهي وجبة يعني وجبة مفيدة يعني ما تسبب إلا الفوائد، يعني ما تسبب نفس مضار الشوكولاتة للأطفال. برضو أيضا نبي نعرف من واقع خبرتك إيش أكثر الأخطاء اللي ممكن يقع فيها البعض لما يجون يستخدمون التمور في الطهي، وإيش النصائح اللي ممكن تساعدهم أنهم يحصلون على أفضل النتائج، خاصة الأمهات اللي حابين يدخلون التمور في وجبات أطفالهم لأنها تبني أكيد الأجسام مما تحتوي من سعرات حرارية وأيضا حديد.
1: طيب طبعا من أغلب خلينا نقول الأمور اللي الناس يعني ما تنتبه لها وما تركز في هذا الموضوع، أنه بيعاملوا جميع أنواع التمور في الحلويات أو في إضافتها أو صناعة التحويل لها ك يعني خلينا نقول بشكل عام معاملة واحدة. أنواع التمور طبعا تختلف، كل تمرة لها خصائص غذائية، كل تمرة لها كل نوع تمر له طريقة استخدام، له درجة حرارة معينة عشان إحنا نقدر نضيفها على المنتجات أو على الحليب. في أشياء ممكن أنا أحولها إلى معجون تمر، في تمور ما تنفع معايا، في أشياء تنفع أنها تكون دبس، في أشياء ما تنفع. فلازم يعرفوا دور كل عنصر غذائي، يصير فيه تثقيف لأنواع التمور واستخداماتها، وأيضا نطلع من النكهة حقة التمر أطباق تتجانس معايا. يعني خلينا نقول أنا الآن لو أضفت تمر السكري لسموذي التمر حيديني يعني طعم جميل جدا، لأنه فيه له سكر موزون وفيه له طبقة يعني خلينا نقول شوية جميلة أثناء خلط المشروب. طبعا إحنا شاركنا في معرض دولي مثلنا المطبخ السعودي في إيطاليا وعملنا منتجات صناعات تحويلية من التمور، وحتى الناس يعني خلينا نقول الزوار من خارج السعودية من دول كثيرة جدا يعني انبهروا انه في الان صناعات تحويليه من التمر، كانوا متعودين دائما انه يشوفوا التمر كده، فاغلب يعني الزوار خارج المملكه ما بيتقبلوا التمور هذه. فالان صار في عده ابتكارات، صار في تثقيف، صار في دور لكل تمره، انا ممكن احطها في الكرواسون، ممكن احطها في المشروب، فلازم اعرف دور كل عنصر غذائي في التمره. عندنا العجوه اذا انا حطيتها في الثلاجه بتي بس معايا، فلما اجي انا اكل الحلى او المنتج فبلاقيه قاسي، فلازم اعرف الخصائص حق التمره عشان انا اقدر ابدا.
0: يعني الحقيقه انه نصدر هذا الموروث الوطني وايضا نروج للتمور السعوديه خارج المملكه العربيه السعوديه، يعني هذا الشيء الحقيقة جزء يمكن هي من هويتنا الثقافية، وأنها تكون سفير يحمل اسم المملكة العربية السعودية إلى مختلف دول العالم بشكل جديد وبطريقة جديدة غير الطريقة اللي إحنا متعودين أنها تكون يعني ثمرة، مجرد ثمرة أنه تطلع بشكل مختلف. وهذا الحقيقة ما تتمتع فيه التمور في المملكة العربية السعودية أنه ممكن تقدر تغيرها إلى شكل آخر، ممكن تضيف لها أيضا مواد أخرى. يعني السؤال اللي أنا أبغى أسألك إياه وهو من باب الفضول، أنه كيف ممكن ندخل التمر على الأشياء المالحة؟ هل ممكن أنها تتجانس مع بعض بحيث أنه نسوي فطاير من الموضوع بحيث أنه تدخل مع المالح؟ هل ممكن هذا الشيء؟
1: نعم صحيح. طبعا الآن خلينا نقول إحنا بصفة عامة في المطاعم والفنادق صار الطبق اللي بيكون فيه له أي نوع من أنواع التمر هو بدي يعني قيمة للطبق، يعني صار الآن في ثقافة بشكل كبير. فلما نروح الآن صار في سلطات إحنا بنضيفها للتمر، صار الآن لما نتكلم على الطبق السعودي الوطني اللي هو الجريش، في بعض الشيفز أو بعض الناس اللي بيطبخوا الجريش لما يسوي المسمنة بيضيف على نفس المسمنة ممكن شوية من دبس التمر، بدي يعني تكنيك جميل ونكهة جميلة جدا. فالآن صار فيه طبعاً للتمور أطباق كثيرة، صار فيه منتجات، صار فيه كرواسون، صار في ساندويش برضو بيستخدموا فيه التمر المجفف، التمر الصوص. فالآن القهاوي صار فيها إيحاءات التمر، صار لها مواسم ويعني بتحصل على تسويق كبير جدا.
0: اليوم مع ازدياد الاهتمام بالمطبخ السعودي، كيف ترى مستقبل التمور في المطاعم والفنادق؟
1: أنا أشوف مستقبل قوي جدا، وصراحة يعني زي ما قلت لك الطبق اللي بيكون فيه له تمر صار له يعني قيمة غذائية جدا. وخلينا نقول الآن كمان عندنا الحلى السعودي الوطني اللي تم اعتماده إنه هو حلى سعودي الوطني اللي هو المكشوش، بيستخدم أيضا من دبس التمر. فصار الآن مو مجرد إني أنا باكل الطبق أو إني بجرب الطبق، صار فيه إكسبيرين، صار فيه تجربة للطبق، صار فيه قيمة غذائية للطبق.
0: صحيح، يعني الحقيقة أصبحت اليوم التمور في المملكة العربية السعودية تحجز لنفسها مكانة مميزة في الأسواق العالمية، مدعومة بهذا الاهتمام المتزايد بالتصنيع الغذائي وأيضا التغليف الحديث اللي شفناه. يعني شفنا كذا تغليف رائع للتمور بحيث أنه الواحد ممكن يقدمها كهدايا، وأيضا شاركت زي ما ذكرت في المعارض الدولية. إحنا أكيد نشكرك أستاذ إبراهيم، شيف إبراهيم بن وائل مصبح، شيف تنفيذي ومستشار فنون الطهي ومدرب ومحكم دولي معتمد وأيضا مطور في مشاريع الغذائية. كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة فيما يخص التمور، خاصة مع موسم تمور في المملكة العربية السعودية، هذا المنتج الوطني اللي دائما هو حاضر في موائدنا وأيضا الآن أصبح حاضر عالميا. كل الشكر لك أيضا شيف إبراهيم على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: يا أهلا وسهلا، وتشرفت فيكم.
0: حياك الله.

فإذا مستمعينا الكرام، مثل ما شفنا التمور ما هي مجرد منتج زراعي، أكيد هي جزء من هويتنا الثقافية ومن موروثنا الثقافي. وأيضا زي ما شفنا أن أصبحت سفير يحمل اسم المملكة في مختلف دول العالم، واليوم اللي تتمتع فيه المملكة العربية السعودية من جودة عالية وتنوع كبير في أنواع التمور، يعني فعلا أصبحت تحجز لنفسها مكانة بين الأسواق العالمية. وإحنا أكيد معانا المزيد والمزيد من الفقرات، فأخليكم قريبين.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. في هذا الوقفه مستمعينا نتكلم عن دراسه علميه استراليه يقول لك ان السباحه دور فعال في تخفيف الام اسفل الظهر، يعني متفوقه في ذلك على رياضات وتمارين بدنيه اخرى من حيث النتائج المحققه، مبينه ان فوائد السباحه لا تقتصر على المدى القصير إذ استمر تأثيرها الإيجابي لفترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة كاملة بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي.
1: وأيضا أجرى هذه الدراسة باحثون من إحدى الجامعات في سيدني ونشرتها مجلة متخصصة في الطب الرياضي، وخلصت إلى أن خضوع مجموعة من المتطوعين لبرنامج سباحة مدته 8 أسابيع أفضى إلى تحسن ملحوظ في حركتهم، وأيضا تراجع واضح في شدة أوجاعهم.
0: وبحسب ديبورا ويرهام التي أشرفت على الدراسة، فإن السباحة خففت من ألام المشاركين بنسبة قاربت 50%، وقد شارك في التجربة 76 شخص بالغ تراوحت أعمارهم بين 26 و 74 عام، وكان جميعهم يعانون آلام في أسفل الظهر استمرت ل3 أشهر على الأقل قبل بدء البرنامج.
1: فإذا آلام أسفل الظهر دائما هي من الأكثر المشكلات الصحية يمكن شيوعا، وأيضا تؤثر على جودة الحياة ترى، يعني والقدرة أيضا على ممارسة الأنشطة اليومية. وبين الأدوية والعلاج جتنا هذه الدراسة اللي كثير من الباحثين يواصلون البحث والأكيد للتخفيف من آلام الظهر اللي أكيد يعني يخلي الواحد ما هو قادر يكمل يومه بشكل طبيعي. فإذا هذه الدراسة راح الحقيقة دراسة جميلة ومؤشرات أيضا واعدة لأهمية ممارسة النشاط البدني والسباحة. السباحة تحس أنه حتى في الصيف يعني
0: تغير
1: ضمن الأنشطة الجميلة،
0: مرغوبة، رفرش، تبريد، رياضة لجميع أجزاء الجسم. علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. السباحة ذي ملي لأنها تهتم بكل تفاصيل الجسد. ثاني شيء وقعة أخف على المفاصل، وقعة أخف على العظام، تقلل برضو عملية المقاومة، أنه الجسم مثلا على الأرجل، على الأقدام، على الركب، على الحوض، على الظهر. فقس على ذلك لو أنك تمارسها بشكل منتظم وبأوقات معينة، شوف ترفع معدل اللياقة، ترفع اللياقة القلبية، اللياقة الرئوية، اللياقة الجسدية بشكل عام. سبحان الله جسمك يبدأ يتفصل. أصلا لو تلاحظ السباحين أو السباحات تلقاهم فجأة كذا الأكتاف تعرض، تعرض أكتافهم. ليه؟ لأنه سبحان الله تمرين مش طبيعي. فلا لا السباحة والله
1: من أجمل الرياضات الحقيقة السباحة والله. وأيضا ترى ضغط الموية برضو يصير زي نوع من أنواع التدليك لبعض العضلات اللي يمكن ما يعني نغفل عنها، ما نستخدمها في الجيم مثلا، فما نمرنها في الجيم. فهذا الضغط الخاص بالماء ممكن أن يساعد أيضا على تخفيف برضو الضغط على المفاصل زي ما ذكر الدراسة، وأيضا تخفيف الضغط على مفاصل الظهر، وهذا الشيء أيضا يسهم في تعزيز الجودة، جودة الحياة، وأيضا الوقاية من كثير من المشكلات. إذا يا جماعة عليكم بالرياضة، السباحة ثم السباحة ثم السباحة، خاصة في فصل الصيف
0: بلبطوا
1: بلبطوا في المسبح. خلونا نطلع فاصل وراجعي لكم بالمزيد، والمزيد خليكم قريبين.

صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم اصدقائي في برنامج صباح المملكه. في هذه الوقفه مستمعينا سنتحدث عن الطموح وما ادراك من الطموح. طبعا انطلاق من طموح بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. تسعى جمعيه مورد ان تصبح كيان وطني ومزدهر وذو اثر عالي في ايجاد حلول مبتكره للتحديات المجتمعيه من خلال منظومه عمل متكامله ومحفزه ومثمره. طبعا في فقرتنا اليوم نعرف أهم البرامج الداعمة لرؤيتهم وصولا إلى تحقيق أهدافهم. فيسعدنا أن نستضيف الأستاذة سيل السويل، مديرة الاتصال المؤسسي لجمعية مورد، جمعية مورد الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية. حياك الله وبياك أستاذة سيل.
1: السلام عليكم. الله يحييك
0: أستاذ فهد. عليكم السلام ورحمة الله، نورتينا وشرفتينا أستاذة سيل في برنامج صباح المملكة. بداية
1: الله
0: يطول لي عمرك. بداية أستاذة أسيل، ودنا تحدثينا عن جمعية مورد وما الهدف أيضا الذي أنشئت لتحقيقه من خلال برامجها.
1: بداية حابة أقول شكرا لاستضافتكم لي.
0: حياك الله.
1: ثانيا جمعية مورد تأسست، طبعا اسمها الكامل جمعية مورد الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية. تأسست انطلاقا من أهداف رؤية المملكة 2030 بهدف دعم وتطوير القطاع غير الربحي والمساهمة في مواجهة التحديات المجتمعية من خلال تمكين رواد الأعمال الاجتماعيين والمبتكرين، وأيضا مساعدتهم على إيجاد حلول وأفكار تخدم المجتمع. والجمعية هي جمعية أهلية طبعا، مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتبع إداريا وماليا للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ورقم ترخيصها 2206. وأيضا تعمل تحت الإشراف الفني لمنظومة التجارة، ومقر الجمعية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم. وتأسيسها يعني يعمل تأسيس الجمعية يعمل على تقديم برامج ومبادرات نوعية تهدف على تنمية القدرات وتشجيع الابتكار ومساعدة الأفراد والجهات على تحويل أفكارهم من مشاريع الأثر إيجابي في المجتمع.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب جميل أستاذ سيل، طيب ماذا عن الرؤية المستقبلية المرسومة للجمعية؟
1: رؤيتنا في جمعية مورد أن تكون يعني

0: برامج تدريبية ورش عمل ومبادرات نوعية، بالإضافة إلى بناء شراكات مختلفة الجهات بهدف تنمية القدرات وتعزيز الابتكار ورفع كفاءة القطاع غير الربحي.
1: جميل جدا. طيب وسط كثرة التحديات أستاذة سيل، يعني خصوصا التحديات المجتمعية، وش أبرز الحلول اللي تركز عليها الجمعية؟
0: نؤمن في جمعية مورد بأن التحديات المجتمعية تحتاج الأفكار جديدة وحلول مبتكرة، لذلك نركز على تمكين الأفراد والجهات غير الربحية من تصميم مبادرات ومشاريع لها أثر من خلال البرامج التدريبية ورش العمل وأيضا والاستشارات المتخصصة.
1: جميل جدا. طيب ماذا عن برامج أو برنامج عفوا رواد الابتكار الذي ستقيم الجمعية إن شاء الله الأسبوع القادم، وكيف هذا الشيء بيساهم في تبني المبتكرين ودعمهم؟
0: برنامج رواد الابتكار طبعا هو الحمد لله نسخته الأولى نجح وهذه النسخة الثانية، هو أحد البرامج النوعية التي تقدمها جمعية مورد ويهدف إلى تنمية مهارات الأطفال في الابتكار والتفكير الإبداعي من خلال الروبوتات والتقنيات الحديثة.
1: ما شاء الله.
0: وفازت طبعا بالشراكة مع مؤسسة إبراهيم عضيبي على مستوى جائزة، يعني أخذت جائزة على مستوى المملكة ضمن أفضل المشاريع.
1: ما شاء الله.
0: وطبعا هذا البرنامج نسعى من خلاله اكتشاف المواهب في سن مبكرة وتنمية مهارات الأطفال وتحفيزهم على الابتكار وصناعة الحلول.
1: ممتاز ممتاز جدا. طيب أستاذ أسيل، ودي أيضا أسأل عن أبرز الفعاليات المصاحبة للبرنامج وأيضا المسارات اللي ركزت عليه وأيضا ماذا سيضاف أيضا لهذا البرنامج.
0: تمام. برنامج رواد الابتكار هو مجموعة من الفعاليات التطبيقية والتفاعلية، من أبرزها ورش العمل في الروبوتات والبرمجة والتحديات العملية والمشاريع الجماعية وعرض ابتكارات المشاركين، يعني الأطفال لما يشاركون يعرضون ابتكاراتهم بهدف أنه نعزز التعلم بالممارسة وتنمية الإبداع. ويركز البرنامج على عدة مسارات منها الروبوتات والبرمجة والتفكير التصميمي وحل المشكلات وأيضا العمل الجماعي لمساعدة الطفل على تحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية وتنمية مهاراتهم.
1: جميل جدا. ختاما أستاذة سيل سويل، ودنا بكلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء.
0: حابة أقول في ختام هذا اللقاء أتقدم بالشكر لكل من يؤمن بأهمية الاستثمار في الإنسان، فبناء جيل مبتكر يبدأ من توفير البيئة التي تنمي المواهب وتدعم الأفكار. وأيضا أقدم خالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة جمعية مورد الأستاذ يوسف بنبيني على دعمه وقيادته للجمعية. وأيضا الشكر موصول للأمين العام الأستاذة تهاني مطيري التي كان لها دور مهم في مسيرة الجمعية منذ تأسيسها، يعني سواء خلال فترة رئاستها لمجلس الإدارة أو من خلال دورها الحالي كالأمين العام، حيث ما شاء الله تبارك الله يعني أسهمت جهودها أستاذة تهاني وقيادتها في نجاح الجمعية وتعزيز مسيرتها ورسخ توجهها في مجال الإبداع والابتكار. وأيضا أشكركم إذاعة الرياض وبرنامج صباح المملكة، ونشكر الأستاذ فهد
1: طويل عمرك
0: على هذه الاستضافة الكريمة.
1: يا رب.
0: ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم ما يسري ويحقق الفائدة. كان معكم أسيل سويل من جمعية مورد الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، ونسأل الله أن نواصل تقديم مبادرات تسهم في خدمة المجتمع وصناعة أثر إيجابي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله. كل الشكر لك أستاذة أسيل سويل، مديرة الاتصال المؤسسي لجمعية مورد للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية. شكرا لإثرائك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم مملكتنا الغالية تزخر بمعالم تاريخية تحكي قصة وطن، وأيضا تحفظ تفاصيل مراحل مهمة من مسيرة التأسيس والبناء. في كل مدينة وأيضا في كل محافظة نجد شواهد عمرانية ما زالت تقف شامخة، تنتقل أو تنقل للأجيال حكايات الماضي، وأيضا تبرز جمال العمارة السعودية الأصيلة. اليوم في فقرة شيء ما تعرفه راح نصحبكم إلى محافظة شقرا لنتعرف فيها على واحد من أبرز معالمها التاريخية اللي هو قصر السبيعي. هذا القصر ما كان مجرد مبنى أثري، هذا الشاهد على أحداث وطنية مهمة ارتبطت بمسيرة المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، كما تميز أيضا بتصميم معماري يجمع بين الأصالة والإبداع. نشوف إيش يقول لنا التقرير. يقول يعد قصر السبيعي في محافظة شقرا بمنطقة الرياض أحد المعالم التاريخية والتراثية، إذ اتخذه الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله مقراً لإقامته خلال رحلاته بين الرياض والحجاز، واستخدم أيضاً مقر لبيت المال في منطقتي الوشم والسر، ومقر لتجهيز الجيوش، وأيضاً وأحد المقار القيادة في بعض معارك التوحيد، إلى جانب كونه مجلس يجتمع فيه وجهاء المنطقة وأيضاً أصحاب الرأي. يقع القصر في الجهة الجنوبية الغربية من البلدة القديمة بمحافظة شقرا، واللي تبعد نحو 200 كيلومتر عن مدينة الرياض، وأيضا شكل محطة على الطريق التاريخي الرابط بين الرياض والحجاز. طبعا القصر شيد عام 1327 للهجرة، اللي هي وافق بالميلادي 1909، على يد الشيخ عبد الله بن محمد السبيعي، قبل أن يعاد بناءه عام 1354 للهجرة اللي يوافق 1936 للميلاد، على يد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السبيعي في مشروع استغرق 4 أعوام. طبعا القصر بني على الطراز المعماري الإسلامي الأندلسي، وتزين واجهاته الخارجية والداخلية الشرفات والعناصر الزخرفية والنقوش العربية والإسلامية، وأيضا صممت واجهاته بإطارات بارزة تتضمن مثلثات معمارية لتصريف مياه الأمطار بعيدا عن الجدران، فيما زينت الأبواب والنوافذ الخشبية بنقوش يدوية تجمع الأشكال الهندسية وأيضا الزخارف النباتية، ومنها أيضا عناقيد العنب. القصر يضم أعمدة حجرية مكونة من خرزات أسطوانية مسطحة، برضو شيد الأسقف شيدت باستخدام جذوع الأثل وجريد وسعف النخل، وغطيت بطبقات من الطين والجص وفق أساليب البناء التقليدية في منطقة نجد. وأيضا يعد هذا القصر اللي هو قصر السبيعي في محافظة شقرا بمنطقة الرياض أحد المعالم التاريخية والتراثية. وكمان في القصر يعني هذه الأعمدة الحجرية اللي ذكرناها اللي مكونة من خرزات أسطوانية مسطحة، وأيضا عندنا تم استخدام جذوع الإثل وجريد وسعف النخل في

تشييد الأسقف، وأيضا غطيت من الطين والجص وفقا للأساليب زي ما ذكرنا القديمة المتبعة في منطقة نجد. فإذا هذا هو قصر إسباعي، واللي كان شاهد على أحداث وطنية مهمة ارتبطت بسيرة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه. هذا التميز اللي يجمع بين في التصميم المعماري، اللي يجمع بين الأصالة والإبداع. فإذا هذه معالمنا التاريخية اللي تبقى أكيد صفحات مفتوحة في ذاكرة الوطن، وتروي للأجيال قصص الرجال اللي صنعوا هذا التاريخ، وأيضا تعكس ثراء العمارة السعودية وجمال تفاصيلها. فإذا كان هذا قصر إسباعي في شقرة، أحد الكنوز التراثية اللي تستحق فعلا الزيارة وتستحق التأمل، يعني لا زالت شاهد على الماضي وأيضا مصدر إلهام وفخر، وتجسد المملكة العربية السعودية هذه العناية اللي أولتها للحفاظ على إرثها التاريخي والثقافي. فإذا هذه هي كانت فقرة شيء ما تعرفه أو لقل لك شيء. في مزيد أيضا معنا من الفقرات ومزيد من الوقفات بإذن الله، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

وما زلنا متواصلين معكم أصدقاء الصباح في هذه الصباحات الجميلة، ونرحب بكل اللي انضموا معنا في هذه الساعة الإذاعية الثالثة من عمر حلقتنا لليوم في برنامج صباح المملكة. اليوم لما نجي نقول مستمعين الكرام المنزل، يعني إحنا ما نتكلم على مساحة نعيش فيها، لا، إحنا نتكلم على انعكاس لذوقنا لشخصياتنا، المكان اللي بسببه نبحث يعني عن الراحة والهدوء بعد يوم طويل. ومع كثرة اتجاهات الديكورات اللي نشوفها احنا تتغير من موسم الى اخر، اليوم نتساءل ايش هو اللي رايج وممكن انه يناسب منازلنا، وفين تكمن الاناقة، في كثرة التفاصيل ام في بساطة التصميم ام في حسن اختيار العناصر. اليوم في فقرة اسأل مختص رح نقترب اكثر واكثر في عالم التصميم الداخلي، ورح نتعرف على ابرز المفاهيم والاتجاهات الحديثة، وكيف ممكن نصنع منزل يجمع بين الجمال والعملية والاناقة. اليوم يسعدنا اننا نستضيف المصممة حوراء عبد الله الفلفي.

0: الفلفل صاحبة مكتب حوراء الفلفل للتصميم والمقاولات العامة، ونقولها يسعد لنا صباحك.
1: صباحكم يا عرب، أهلا وسهلا.
0: يا هلا بك والله. اليوم يعني كل شيء نشوفه في عالم الديكور يضفي جمال للمنازل، لكن هل فعلا الجمال في كثرة التفاصيل ولا في كثرة الأناقة؟ يمكن أنه يتحول المنزل إلى منزل أنيق، أو أحيانا يتحول كأنه متحف المنزل. فكثير يعني ظهر مؤخرا مصطلح يطلق عليه الفوضى المنظمة. لما نجي نتعرف عليه أكثر، يعني ماذا نعني بهذا المصطلح في عالم الديكور؟ وأيضا هل ممكن أنه يكون مجرد موضة أم أسلوب في التصميم نقدر نطبقه عمليا على منازلنا؟
1: بالنسبة إلى الفوضى المنظمة، هي ما معنى يعني أنه يكون المكان منظم وعفوي ومريح، يعني تحس المكان حيوي، تمام؟ يعني يكون كل نقطة حطناها بقصد، يعني احنا قاصدين ان احنا نحط هذه القطعة الاساس. كيف اشرحها بشكل ابسط لحظة؟
0: انها تكون يمكن ما تسبب او تخالف اي قطعة اخرى.
1: تكون اول نقطة ان هي تمثل شخصية صاحب المكان. الله. هذه نقطة، يعني ممكن الالوان اللي تناسبني، الستايل اللي يناسبني، يعني يكون يناسب شخصيتي اول نقطة، وبعد كذا ادخل فيها بعض التفاصيل تضفي لي حيوية في المكان.
0: برضو إلى أي مدى نقدر نقول أنه ديكور المنزل أنه يعكس شخصية صاحب المنزل واهتمامه وأيضا أسلوب حياته؟ يعني كثير ندخل نلقى مثلا كثير من نفس اللون متكرر، يعني يصير اللون مثلا غامق أو لون فاتح في المنزل، يعني نلقى أكثر من قطعة متكررة بنفس اللون، يعني نصير نقول أنه صار المنزل شوي أكثر قسوة. بعض الأحيان ندخل منازل كثيرة لأصحابنا نلقى اللون الأبيض يغلب عليها كثير، فكيف ممكن، يعني إلى أي مدى ممكن يعكس ديكور المنزل شخصية صاحبه وأيضا اهتمامه وأسلوب حياته؟
1: عندنا بعض الأشخاص تحب الأماكن اللي تكون فيها مساحات بيضاء، فهذا تلاحظي مكانه، يعني مثلا لو تجين تراقبين أي دكتورة أو أي ممرضة تدخلين بيتها تلاقين الألوان كلها فواتح، انطبع عليها الجانب العملي في بيتها، تقول لك أنا أتشتت من الألوان. يعني أنا واجهتني أكثر من عميلة مثلا لما أجلس معاها أتناقش إيش الستايل اللي تحبي، إيش الألوان اللي تحبيها، محتوى الحديث معاها أسألها أنت ممرضة، أنت دكتورة، تطلع فعلا أنها بهذه الشخصية، طبع عليها الجانب العملي في بيتها. بعض الأشخاص مثلا تحب السفر للأماكن اللي تكون حيوية بزيادة، ألوان وطبيعة وإلى آخرة، تدخلي بيتها تلاقي عندك الألوان الأحمر الأزرق الأخضر البنفسجي، انعكست شخصيتها في بيتها.
0: وايضا في بعض الاشخاص يصير روتين يومهم مليان ضوضاء، فيحب انه لما يرجع البيت يصير البيت هادي، الوانه كلها ما فيها نقشات، الاضاءه تكون هاديه، يعني حتى يوصل للصفاء ويرتب هذه الافكار اللي ملخبطه في يومك كله، فيصير البيت كانه يهرب له. نجي احنا ندخل منزل نلقى البيت يعني لونه ابيض زي ما ذكرتي، صفاء هدوء، يعني لدرجة أنه بالنسبة لنا نحسه ممل، لكن بالنسبة لا هو المكان اللي يرتاح فيه أكثر ويتخلص من هذه الضوضاء. برضو في عندنا يعني أكيد في أخطاء في شائعة يمكن في الديكور، فممكن أنها تجعل المنزل يصير أقل فخامة وأقل يمكن راحة بصرية، خاصة في الأشخاص اللي يسكنونه ممكن يسبب لهم يعني عدم راحة، زي ما ذكرنا إحنا قبل أنه ممكن يكون يوم مليء بالزحمة فيبغى يتخلص من هذه الأفكار. فكيف أن يعني نتجنب هذه الأخطاء؟ نبي نعرف وش أكثر الأخطاء أولا الديكورية الشائعة اللي ممكن تجعل المنزل يصير أقل أناقة أقل فخامة أو فخم يمكن بزيادة.
1: أول نقطة في الأخطاء الديكورية يعني في هذا الجانب، أنه يكون عندي مثلا الغرف مساحاتها صغيرة وأنا أخذ للأثاث بأحجام مرة كبيرة، يعني أنا لازم أراعي مساحة مكاني في الأثاث اللي راح أحطه فيه. هذه نقطة. النقطة الأهم تنوع الأرضيات في المكان يسبب تشتت بصري يعني شاسع، ممكن مثلا صالة مفتوحة على قاعة طعام على مطبخ، تجي العميل تلاقي المطبخ الأرضية شكل، تجي الطعام شكل ثاني، تجي الصالة شكل ثالث، هذا في إزعاج بصري عندك، بالإضافة إلى ألوان الغرف مثلا. يعني أنا دائما أفضل في تصاميم المنازل أن يكون لون الصبغ الموحد إلى كامل الأدوار لون واحد. الأرضيات ممكن تكون مثلا البورسلين كلها نوع واحد، الغرف اللي راح تركب فيها الباركيه يكون الباركيه برضو لون واحد إلى أكثر من غرفة، دورات المياه تكون مثلا مختارة فيها لون رئيسي، وحتى اللي طعمتها أنا خلاص أخصص دورة مياه المجلس بتطعيمة مختلفة تناسب ديزاين المجلس. دورة مياه الصالة تطعيمة مختلفة مع البورسلين الأساسي تكون تناسب ديزاين الصالة. ممكن برضو تنوع الخامات في المكان، يعني بعض المساحات ندخلها مثلا كمجلس ندخل نلاقي فيه 6-7 خامات جدارية، من شيبورد، من رخام، من حديد، ستانستيل، مرايات، زحمة تشوش بصري مرة. فيفضل أن المساحة تكون ما تزيد عن 3 خامات مختلفة
0: في الغرفة الواحدة.
1: نتكلم
0: في الغرفة
1: وبالإضافة أن تكون أحد أنواع الخامات مدمجة لأكثر من مساحة. يعني مثلا لو كنت بعتمد مثلا خامة الرخام لنفترض بدخلها في صالة، ممكن أدخلها جزيء بسيط في قسم الطعام، ممكن أدخلها جزيء بسيط في المدخل مثلا، بحيث أن أنا أعطي تواصل بصري عندي، أنا عارفة إذا الخامة شفتها هنا لما أروح هناك أو ما شاء الله انحطت إلي بطريقة ثانية، توظفت عندي في المكان بطريقة ثانية، فأحس الروح واحدة وفي تواصل بصري وما في تشتت بصري بخامات مرة مختلفة في البيت.
0: هل نقدر نطبق هذا الشيء برضو في الأقمشة؟ يعني الستائر، الكنب، هل نقدر نطبق هذا الشيء نفسه؟
1: بالضبط. يعني بالنسبة للكنب مثلا ممكن يكون اللون الأساسي محايد، وأشكل الألوان تكون في الخداديات، وبرضو حتى بالنسبة للخداديات يعني 3 أشكال كافية، حتى لو أني أنا كررت منها ولكن تكون 3 أشكال كافية، ما تكون إن أشكال مرة كثيرة. يعني ألاقي الجانب اليمين خدادياته مختلفة تماما عن الجانب اليسار، هنا في تشتت بصري بزيادة. ممكن يكون في تناسق في ألوان الكنب، الخدادية تكون مطعمة منها في الكرسي مثلا عشان أعمل توازن بصري، بس ما أنوع في الخامات كثير، يعني ما أخلي الأقمشة مرة كثير لدرجة تحسسني إن أنا ماني عارفة أركز هو نيو كلاسيك وكلاسيك ومودرن مثلا.
0: طب أنا متى أقرر إنه ستارة لازم تكون بنقشة يعني ملونة؟ إذا كانت الغرفة مثلا كلها سادة وفيها بس الخداديات المنقشة، هل أقرر الآن أنه لابد أني أختار ستارة سادة أو بنقوش؟
1: لا، شوف، هو الطابع العام إذا كان الستايل مودرن فهذا إحنا بعيدا عن النقوش تماما، ولكن بعض الأحيان يكون العميل عنده لمسة مثلا من الستايل الفرنسي، الستايل الكلاسيكي، الستايل، فممكن نطعم له في الستاير بالنقوش.
0: برضو احيانا بعض الاشخاص يحبون يدخلون مثلا كنب جلد، فايش الستاير اللي ممكن تمشي مع الصوفة الجلد هذه وبقية الكنبات حتكون اقمشة او الكراسي الباقية حتكون اقمشة، فكيف ممكن انه يدخل ستارة؟ هل يدخلها بنقوش بخطوط طولية ام بيخليها سادة؟
1: انا افضل السادة بحيث ان العب بالاشياء الثانية كديزاين. يعني انا دائما اساسا في الاشياء الثابتة ما احب ان تكون فيها النقوش بزيادة. يعني ممكن أخلي النقوش في الأشياء المتحركة عندي في المكان، كرسي أنا ممكن أبدله بعد سنتين، سجادة، خدديات، لوحات، بس عناصر رئيسية إذا اضطر الأمر حطيتها بنقوش.
0: يا سلام.
1: بناء على ذلك راح أبني في المكان، لكن دائما يعني أفضل أن تكون الستاير مثلا بالسادة بالخطوط الناعمة أو النقش اللي مرة ناعم اللي لما أقرب منه أشوفه بس لما أبعد أحسه سادة.
0: يعني هو الحقيقة تحسين أنه يعني سيدة البيت يمكن أكثر شيء، إذا يعني تقول لك مثلا الغرفة هذه حطيت فيها أغلى القطع ولفيت الأسواق، يمكن راحت البلدان ثانية ونقت أغلى القطع وآخر الموديلات، بس لما تجي تجمعها في غرفة واحدة يعني في زحمة، ففي زحمة حتى بصرية، فمتى تتحول الرغبة في تجميل المنزل وإضافة التفاصيل تتحول إلى ازدحام بصري ممكن أنه يفقد المكان جماله؟
1: شوفي، إحنا عندنا في التصميم في ستايل اسمه ستايل انتقائي، أن أنا أنتقي اي شيء يعجبني بالسوق، اي ستايل.

0: اقدر ادمجهم في مكان واحد، لكن لازم اركز مثلا على الالوان، هذه نقطه. ممكن دمج الالوان في النقوش، يعني ممكن انا عجبني ستايل مثلا كرسي كلاسيكي لنفترض، وعجبتني كنبه مودرن ادخل من ضمنها خداديات مثلا كلاسيكيه، ادخل من ضمنها مثلا سجاده بوهيمي، لكن ادمجهم بعنصر رئيسي اللي هي الالوان. لو بدخل فيها الاحمر ادخل تاتش فيه في السجاده، تاتش فيه في اللي هو الخداديات، برضو في عنصر من الكرسي مثلا لو حتدمج فيه الوان الاشياء هذه. صح ان الستايلات مختلفه، لكن قاعده تدمج لي روح واحده في النهايه، الالوان متناسقه. فهذا الستايل ممكن اسميه ستايل انتقائي.
1: الله يا سلام، يعني الحقيقة أنت أخذتين العالم ثاني، عالم الديكور فعلا يعطيك هذا الإبداع ويحرك داخلك هذه الملكة، ملكة الإبداع. برضو في بعض الأشخاص يحبون يحتفلون بكل فصل أو بكل مناسبة يعني، فيغيرون شوية من الديكورات. ونلاحظ أيضا انتشار هذه الديكورات، خلينا نسميها الديكورات الموسمية، كيف تغير تفاصيل المنزل مع كل مناسبة أو كل فصل. هل نقدر نقول أنه يستحق هذا التغيير المستمر، أم أنه في بدائل يمكن أكثر عملية؟
0: أنا دائما أفضل أن يكون المكان بألوان محايدة، لأن الألوان المحايدة تتناسق معي مع أي ألوان شاطحة على المألوف. يعني مثلا يكون عندي الكنب بيج أو من الرماديات الفاتحة، ممكن بكرة دخلت مثلا جاني مثلا اللي هو شهر رمضان، فأدخل عليه الستايل الرمضاني راح يندمج معاه. بكرة جاني عيد فدخل معاه مثلا الستايل اللي فيه نقوش وإلى آخره بيمشي معاه. بكرة يجيني صيف أبغى أخلي الستايل صيفي، بدخل فيه ديكورات صيفية، أدخلها مثلا من ضمن السجاد، الأكسسوارات، اللوحات، الخدديات، الشموع مثلا، مفارش الطاولات، المفارش اللي تجي على الكنب على الجانب، هي اللي راح تغير إلي من فكرة ستايل إلى ستايل مختلف، ولكن العناصر الأساسية الثابتة تكون موحدة.
1: برضو يعني إذا انتهى الفصل ممكن أشيل هذه القطع وأغير فيها في السنة القادمة وأضيف مثلا قطع جديدة، صحيح كذا؟
0: بالضبط. أي نعم.
1: برضو يعني الحديث، لما نتكلم عن الديكور الحديث فيه يعني تحسين أنه ما شاء الله في تطور، في كل مرة إحنا نشوف تصاميم جديدة، أفكار جديدة نقدر كذا نطعم فيها، مثلا غرفة الجلوس، غرفة التلفزيون، طاولة الأكل، مثلا مدخل البيت، في كل مرة يطلع لنا أشياء جديدة يعني تخلينا نتساءل إيش المناسب لمنازلنا. لكن مثل هذه الأشياء، مثل توزيع الأثاث، اختيار أيضا الإضاءة، دخول الشمس إلى المنزل برضو ممكن تعطي هذه اللمسة الجميلة، أيضا تنسيق الألوان. إحنا نبي منك قبل ما نختم حلقتنا، نختم لقائنا لليوم، كذا نصائح أساسية تخلينا نحصل على هذا المنزل الأنيق المتوازن بصريا اللي يشابه شخصياتنا بدون ما يكون فيه تكاليف كبيرة.
0: أحد النصائح أو أهمها توزيع الإضاءة وتنوع مصادر الإضاءة في المكان. يعني بعض الأحيان مثلا يكون التوزيع صحيح بالسقف، ولكن ما في تنوع مصادر إضاءة، يعني ما يكون مثلا ما في إنارات مخفية، ما في إنارات أبجورات، ما في أبريكات جدارية، ما في إضاءة مثلا اللي تجي اللي هي أرضية واقفة، ما في مثلا يعني بعض الأحيان لما ندخل ممر فنادق نلاقي عندنا سبوتات أرضية، هذه راح تضيف جمالية. ممكن أشوف نفس الممر في جهة ثانية الإضاءة هذه مو موجودة، قاعدة أشوف إنه في شيء ناقص في المكان، في شيء ما يعطيني جمالية. فأنا أول شيء أهتم بعنصر الإضاءة وتوظيفها في المكان. ثاني نقطة، أهتم جدا في تنوع الخامات في المكان، إنها ما تكون زي ما اتفقنا إن أكثر من ثلاث أو نقدر نقول أربع خامات لو كان في تطعيمة بسيطة، ولكن تكون الخامات هذه مش منفصلة تماما عن المساحات الباقي، أساس أعطي روح للمكان واحدة. يعني لما أدخل غرفة النوم ألاقي مثلا التسريحة، الكومودينة، الخزانة بنفس ألوان الشيبورد مثلا، أطلع برا ألاقي تطعيمة الشيبورد موجودة عندي مثلا في رف التلفزيون، أروح للمدخل ألاقي في الرف تبع المدخل مع مثلا الأرفف الجانبية للمرايا، ألاقي الطابع الرئيسي موجود عندي في أكثر من مساحة عشان أحس أن الروح واحدة. بالإضافة أن تكون الألوان برضو زي ما اتفق أن تكون متناسقة. بالإضافة أن أنا لما أجي أأسس ما أأسس يعني مثلا رحت السوق وعجبني طقم من خمس قطع كنب، وأنا مثلا المجلس عندي يساعد أن أحد قطع

0: متين كبار وكرسي. لا أنا لازم أختار الأثاث المناسب إلى مساحتي، ما يعني ما أجيب أثاث زايد عن الحاجة. خلاص أنا أشوف إيش احتياجي، إيش اللي بحتاجه في المكان مثلا، يعني كغرفة نوم مثلا يقول لك والله أنا بحط إلي كنبة جانبية، يجيب لك مثلا كنبة 3x2 هي كبيرة كغرفة نوم، يعني غرفة نوم فيها شخص شخصين.
1: صحيح.
0: هذه الكنبة حقت مجلس، فلا أنا لازم أراعي توظيف قطع الأثاث في المكان. نفس الفكرة هذه، يعني أشياء بتعطيني اللي هو راحة وتوازن أكثر في المكان. بالإضافة ممكن
1: فإذا يعني هي على حسب يعني الشخص إيش يحتاجه، على حسب النشاط أيضا اللي بيكون في هذه الغرفة يحط عدد القطع يمكن أو لا. يعني مثلا إذا إحنا في غرفة معيشة وفيها تلفزيون، فعدد بعدد أفراد العائلة راح يختار حجم الصوفة اللي بيجلسون عليها الأشخاص.
0: تمام.
1: إيه. طب إذا كانت مساحة الغرفة صغيرة، هل يعني حتصير الصوفة كذا تفصيل يعني بحجم أصغر، يعني ما تكون فيها هذه الديزاين الضخم بحيث أنه يضيق لي الغرفة؟
0: أنا دائما في المساحات الصغيرة أنصح أنه يكون الكنب مثلا يكون متصل، والطاولة تكون منه وفيه، بحيث أن أنا أستفيد من زوايا كامل، أستفيد من المسافات بين الكنب. لأن أنا لو حطيته متقطع مثلا، أنه قطعة 3 متر، قطعة مثلا مترين، قطعتين على مفرد، أنا راح أخسر المساحات اللي ما بينهم، لأن لازم بحط مساحة لطاولة جانبية، بحط مثلا زرع في الجوانب. لا أنا عندي مساحة صغيرة أعمل مثلا بحرف U أو حرف L، أخلي الطاولة منه وفيه تجيب مساحة مثلا 40 سنتي 30 سنتي، بس تكون كخدمة جانبية. أنا استفدت من الزوايا جميع حل في المساحة، فأنا أخذت مثلا في عين الاعتبار أن أنا ممكن أستقطب أكبر عدد ضيوف حتى لو كانت مساحة صغيرة.
1: يعني أصير كمان أستغني عن الطاولة الخاصة بالتلفزيون، بحيث أني أعلق التلفزيون، أحط له زي الإضاءة أو الإطار الخاص فيه كبرواز، بحيث أنه خلاص المساحة ضيقة فما يحتاج اللي هي الطاولة الخاصة بالتلفزيون.
0: اي نعم، وممكن لا أحط الطاولة الخاصة بالتلفزيون بس تكون بحجم ناعم المعلقة.
1: يا سلام.
0: مش نفس النظام القديم اللي يجينا كبيرة وتحت وتاخذ مساحة وارتفاع. لا تكون بشكل مرة ناعم معلق بالجدار.
1: فالحقيقة الحديث عن الديكور وهذه النصائح القيمة اللي قدمتيها لنا أكيد تأكد أنه جمال المنزل ما يقاس دائما بكثرة القطع أو ارتفاع التكلفة، بل بالعكس يعني بحسن التخطيط، تناسق التفاصيل، وأيضا اختيار اللي يناسب احتياجات الأسرة وأيضا أسلوب حياتهم. المصممة حوراء عبد الله الفلفل، صاحبة مكتب حوراء الفلفل للتصميم والمقاولات العامة، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الرائعة وعلى هذا اللقاء الجميل، وشكرا أيضا لك لقبول دعوة صباح المملكة. شكرا لك.
0: شكرا على الاستضافة، يشرفني ويسعدني.
1: حياك الله.
0: الله يحييك. الله يسلمك.
1: إذا يا جماعة الخير، يعني لما نجي ندخل في عالم الديكور يعني عندك المجال واسع، لكن تختار أنت أسلوب حياتك كيف، وعن طريق هذه الاحتياجات اللي تحتاجها الأسرة تختار التصميم الداخلي اللي يناسب أسلوب حياتك وأيضا يعكس أيضا شخصياتكم داخل المنزل. اليوم أصبح الديكور علم وفن يجمع بين الجمال بين الراحة وأيضا الوظيفة اللي مطلوب منها هذه القطع، قطع الأثاث يصنع كذا بيئة تمنح الإنسان شعور بالهدوء والانتماء، وأيضا تلبي احتياجاته اليومية بأفضل صورة. وإحنا أكيد عندنا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: اهلا وسهلا بكم اصدقائي اينما كنتم واينما حللتم في برنامج صباح المملكه، مكملين معكم وايضا في وقفتنا هذه يا ساده راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع يخص هاكاثون اماره منطقه تبوك للابتكار الرقمي iGovThon 2026. طبعا يقول لك يواصل استقبال طلبات المشاركه.
1: وهذا الهاكاثون إمارة منطقة تبوك للابتكار الرقمي اللي تنظم إمارة منطقة تبوك تحت شعار ابتكار رقمي لأثر مستدام، قام باستقبال طلبات التسجيل والمشاركة حتى 8 أغسطس 2026، مستهدفا المبدعين والمبتكرين وأيضا أصحاب الأفكار التقنية لتطوير حلول رقمية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وأيضا تعزيز التحول الرقمي بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
0: ويعد الهاكاثون منصة تنافسية تجمع المطورين والمصممين ورواد الأعمال وأيضا الطلبة والخريجين للعمل ضمن فرق متعددة التخصصات على ابتكار حلول تقنية تستجيب لتحديات حكومية واقعية وتحويل الأفكار إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق والتطوير بإشراف نخبة من الخبراء والمرشدين.
1: ويهدف الهاكاثون إلى تعزيز ثقافة الابتكار الحكومي وأيضا تمكين الكفاءات الوطنية من توظيف التقنيات الحديثة والبيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية والمبدعين بما يسهم في دعم الحلول الواعدة وتعزيز فرص تطويرها وتبنيها مستقبلا.
0: ويتضمن الهاكاثون 3 مسارات رئيسية تشمل تجربة مستفيد استثنائية وحكومة رقمية أكثر كفاءة ودعم البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يتيح للمشاركين توظيف مهاراتهم التقنية والإبداعية لتقديم حلول عملية ذات أثر ملموس، ويهيئ الهاكاثون بيئة تنافسية محفزة تتيح للمشاركين المنافسة على جوائز تحفيزية.
1: وأيضا الهاكاثون لمن يستعرض أيضا حلولهم أمام الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء فرق عمل متعددة التخصصات بما يعزز فرص تطوير المشروعات الرقمية الواعدة وتحسين أيضا الخدمات الحكومية. طبعا إمارة منطقة تبوك دعت الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل عبر منصة الابتكار التابعة للإمارة، وأيضا الإسهام بأفكار رقمية مبتكرة تعزز الخدمات الحكومية وأيضا صناعة أثر مستدام في مستقبل المنطقة. فإذا هذا خبرنا اليوم، وصراحة خبر رائع جدا. وهذه الهاكاثون إمارة منطقة تبوك للابتكار الرقمي طبعا مبادرة تؤكد أنه الاستثمار زي دائما ما نقولكم يبدأ بالإنسان وبالعقول القادرة على الابتكار وصناعة الحلول. دائما الهاكاثونات ما هي مجرد منافسة تقنية، هي أصبحت منصة لاكتشاف المواهب وأيضا بناء الشراكات وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتطبيق وأيضا تسهم في تطوير الخدمات الحكومية ورفع جودة الحياة. المملكة العربية السعودية دائما تواصل وفي ظل رؤية 2030 ترسيخ مكانتها كبيئة داعمة للابتكار وأيضا التحول الرقمي من خلال تمكين الشباب واحتضان هذه الأفكار الواعدة وأيضا فتح أفاق جديدة أمام المبدعين للمشاركة في بناء مستقبل أكثر تطور وأكثر استدامة.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله، الله لا يغير علينا.
1: اي والله
0: الله لا

كثيرة يا أخوي. سقى الله همس كان تخلص معاملة تروح لفلان وتخلص فلان، لا وتخلي واحد هو اللي يكتب لك لأنه هو لا أفهم ولا أخبر. الله المستعان. لكن الحمد لله، الحمد لله فضل الله ثم فضل حكومتنا الرشيدة، الله يديمهم لنا ويديم العز علينا يا رب.

0: طيب ضغوطات الحياة قاعد تقول فيك يمين يسار، قاعد تتوتر أعصابك، دائما تسمع مصطلح هدي أعصابك. طيب شلون أهدي أعصابي يا أخوي؟ قاعد تقول لي هدي أعصابي، طب عطني الحل. طيب يقول لك في 4 عادات عزيزي المستمع، هذه العادات تدعم صحة الجهاز العصبي وتسهم يعني اتباع يعني فيها اتباع عادات أو هذه العادات اليومية الصحية في دعم الجهاز العصبي وتعزيز كفاءته، واللي يساعد أيضا على تحسين التركيز والمزاج.
1: اي والله
0: ركز، هدي أعصابك يعني عدل مودك، وما يبيك تضبط أعصابك ووترك، لا لا لا، هدي مودك. وش الأربع عادات يا بدرية؟
1: أول عادة من هذه العادات، احصل على نوم جيد.
0: انزان نوم ازان يوم.
1: يا سلام، النوم لابد انه يكون بعدد الساعات اللي جسمك يطلبها. يعني
0: يا حسرتي،
1: اي 12 ساعة؟
0: يا حسرتي
1: اقل؟
0: يا
1: اكثر؟ لا اكثر من 12 احسه زيادة. يعني تحس انه يعني الواحد ياخذ يعني من 10 ساعات الى 12 ساعة، تحس انه كذا فل النوم.
0: ما شاء الله.
1: واذا كان يعني من اول ما يحط راسه، يعني ما يصير في تقطع في النوم، يستفيد اكثر وجسمه، تحس حتى عقله يرجع يصطح اكثر.
0: دمعت عيوني يوم قلت 12 ساعه.
1: يا ريت والله.
0: الله يرزقنا
1: من الاحلام التي
0: الله يرزقنا 8 ساعات بس.
1: وكثير قالوا، يعني كثير من الدراسات قالت انه من الساعه 10 الى الساعه 2 بالليل لابد انه يكون العقل، عقل الانسان داخل هذه النوم العميق، لانه هنا يبدا العقل يرجع يبني الخلايا من جديد، ويرجع يتخلص من الخلايا الميته، ويرجع يتنشط من جديد عشان يبتدئ يوم جديد. انه هذا هو الوقت المناسب اللي يكون فيه الانسان يجدد عقله او يرجع ينمي عقله من جديد.
0: يا سلام.
1: ويحافظ عليه.
0: يا سلام.
1: 2،
0: الله.
1: 2 ايش يقول؟
0: مارس الرياضه.
1: مارس الرياضه،
0: لازم رياضه. رياض يا جماعة، الرياضة ماشي هرولة خفيفة يا أخوي، خذ لك ترامبولين في البيت، خذ لك أي شيء، سوى اتحرك، رح مشاويرك مشي، لا تروح بقالب سيارة، أدري حر والله أدري، بس خلي مقاضيك بعد المغرب عادي، ما في عذر. اطلع صلاة الفجر الصباح بعد الصلاة، خذ لك فرة في الحي، سير، طبعا لا تكون ملقوف يعني تسير على الجيران وتشيك عليهم، لا لا، بس رح خذ لك لفة وارجع بيتك. ترى الرياضة فعلا تخفف كثير من التوتر والضغط، وتقلل هرمون الكورتيزول والتوتر اللي يسبب لك هذه المضاعفات الجسدية والعصبية والتشتت وعدم التركيز. فالرياضة يا أخوي.
1: وثلاثة يقولك الغذاء المتوازن. طبعا الصحة دائما إذا كان فيها غذاء متوازن من الفيتامينات وتوزيعات اللي هو الهرم الغذائي، طبعا أكيد الإنسان راح يكون هذه العادات جيدة لجهاز العصبي. وآخر شيء، خفف الضغوط النفسي.
0: على كيفي.
1: خفف عبد العزيز، خفف لنا الضغوط النفسي.
0: من فين؟ طيب
1: عطنا فاصل.
0: من فين؟
1: عطنا فاصل
0: أطول الحل، شلون نخفف؟ هذه الأخيرة لحظة عندي احتجاج، كما تطلع. طيب خلاص أجيك تقول لي يلا.

0: ويا جماعة الخير في عندنا مشكلة.
1: هاي
0: ايش المشكلة؟ التلفزيون.
1: الله العظيم
0: التلفزيون والجلوس ومشاهدة التلفزيون لوقت طويل وقلة الحركة تسبب ضعف النشاط الذهني، ممكن أنه تسبب لك تأثر على صحة الدماغ، واللي يتأثرون الرجال أكثر من النساء.
1: أعوذ بالله دائماً.
0: يجيك زهامر مبكر.
1: We always die first. استغفر الله العظيم.
0: فإذا التلفزيون يسرع شيخوخة دماغ الرجل. ممكن أنه كثير من الناس يعتبرون الجلوس أمام التلفزيون أنه شيء عادي، يعني أنه تلفزيون نتفرج يعني في أفلام في أخبار، لكن يعني مو بس مجرد وسيلة للراحة بعد يوم طويل. لكن ماذا لو كان لهذا الأمر تأثير على صحة الدماغ مع التقدم في العمر؟
1: يا للهول، هذا ما أشارت إليه دراسة حديثة تابعة أكثر من أو تابعت أكثر من 1700 شخص لمدة 24 عاما، ووجدت علاقة بين الإفراط في مشاهدة التلفزيون وزيادة احتمالات التراجع المعرفي والخرف.
0: يا ساتر
1: يا ساتر يا ساتر.
0: اللافت للموضوع أنه هذه الدراسة تحدثت عن تأثير أكبر لدى الرجال، حيث أنه رصد الباحثون تغيرات في بعض مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير.
1: لكن السؤال هنا، هل المشكلة في التلفزيون نفسه أم في ساعات الجلوس الطويلة وقلة النشاط الذهني والحركي؟
0: وشو فعلا يعني أنا أحس أنه يعني خلنا نكمل الدراسة. يقول لك الباحثون أكدوا أن القراءة والتخطيط وحل المشكلات وحتى ممارسة الحركة بشكل منتظم كلها أنشطة تساعد على الحفاظ على كفاءة الدماغ مع التقدم في العمر.
1: وهنا هذا يذكرنا بأهمية التوازن، فلا أحد يقول ابتعدوا عن التلفزيون تماما، ما لا تبعد عنه أوكي، لكن من الجيد ألا يكون هو النشاط الوحيد يعني اللي يملأ أوقاتنا يا جماعة.
0: خصوصا مع انتشار المنصات الرقمية اليوم، أصبح من السهل أنه تمر ساعات طويلة أمام الشاشة دون أن نشعر.
1: لذلك ربما حان الوقت لنسأل أنفسنا، وهذا كلنا يا جماعة، كم ساعة نقضيها أمام الشاشة يوميا فائض العلم، وكم دقيقة نخصصها لتنشيط عقولنا بالقراءة أو تعلم شيء جديد.
0: فإذا رسالة بسيطة، ألحق نفسك، يعني ممكن أن التلفزيون يأثر عليك لسنوات طويلة ويأثر أيضا في صحة الدماغ وجودة الحياة.
1: يعني لو ما في نشاط وما في حركة وما في ممارسة شيء جديد وقاعد تتابع تلفزيون، سلم على الشهداء اللي معك.
0: احنا وصلنا نهاية حلقتنا، ونهاية حلقتنا ما تعني نهاية الصباح.
1: نعم فهي نهاية ابدا، يعني اشراقة جديدة ان شاء الله نلتقيكم فيها غدا اصدقائي. لكن قبل ما نروح خلونا نشكر فريق العمل، ونشكر ايضا لا قبلها اصدقاء الصباح المشاركة في الموضوع وضيوفنا الكرام، وايضا فريق العمل من الاخراج والتنفيذ رهف المطيري وعبد العزيز الجربو واعدادنا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي واشراف عامل البرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك هل عبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياه فهد الغامدي، والمحزن مليان الضرغام الجلمود الصنديده كجلمود صخنا حطه وسيله من علي بدريه خالد. الى ان نلتقيكم غدا يوم الخميس الونيس عديل الروح المؤنس، الى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم، وفي أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لين ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: المستشار على إذاعة الرياض.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في برنامج المستشار. يقول أحدهم: لا أعرف لماذا انفجرت بسبب موقف بسيط. وتقول أخرى: كنت أتحمل كل شيء، ثم في يوم لم أعد أستطيع حتى القيام بأبسط المهام. في كثير من الأحيان لا يكون سبب الانهيار النفسي هو الموقف الأخير، بل سنوات من التحمل والتراكمات التي لم تجد طريقا للتعبير أو المعالجة. يشبه الأمر كوبا يضاف إليه الماء قطرة بعد قطرة حتى تأتي القطرة الأخيرة فيفيض الكوب. ليست القطرة الأخيرة هي السبب الحقيقي بل كل ما سبقها. اليوم مستمعي الكرام نتحدث عن التراكمات النفسية والتحمل المزمن وتأثيرهما على الصحة النفسية والجسدية أيضا، وكيف يمكن أن نتعلم التفريغ النفسي قبل الوصول إلى مرحلة الانهيار. أناقش هذا الموضوع مع ضيف الثلاثاء الدائم الدكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله دكتور.
8: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
7: أولا دكتور، يعني المقصود يعني عندما نتحدث عن التراكمات النفسية، وش المقصود بالتراكمات النفسية؟
8: التراكمات النفسية مجموعة من الضغوط والمشاعر وكذلك التجارب التي لم يتم علاجها في وقتها، فتظل مخزنة داخل الإنسان ومع الوقت تتراكم. قد تكون هذه التراكمات خلافات لم تحل، مشكلة بينك وبين شخص ما حليتها، ضغوط عمل متكررة أتعرض إلى نفس هذه الضغوط، إما عمل لا أستطيع القيام فيه أو مهام وظيفية ضاغطة علي في العمل فأنا جالس أتحمل، أو مشاعر حزن لا يتم التعبير عنها، وهذه أشاهدها كثير في العيادة أنه بعض الناس ما يستطيع التعبير عن مشاعره، حتى الحزن والفرح ما يقدر يعبر عن مشاعره، فهذا يسمى بالكبت والتراكمات في مشاعر الحزن لا يعبر عنها. أو قد تكون في مسؤوليات مستمرة، عندي مشاغل كثيرة ومسؤوليات مستمرة مثلا في الأسرة في العمل، استلم مهام معينة فتكون بشكل دائم، فهي عبارة عن تراكمات. كثير من الناس لا يتوقع أن هذه تراكمات شعور المسؤولية لأنك تعيش في قلق. نتكلم عن التراكمات، نتكلم عن المشاعر والضغوط بالإضافة إلى إحباطات صغيرة متتالية، قد تكون تنازلات متكررة عن احتياجات الشخصية. كل هذه وليست المشكلة في وجود الضغط، فالحياة لا تخلو من الضغوط، وإنما استمرارها دون مساحة للتعافي. فحنا دائما نقول إذا أعطيت نفسك فرصة تعبر عن مشاعرك تتكلم عنها ما توصل إلى هذه التراكمات. فهي ما تحدثنا عنها هي مجموعة تراكمات، بعض الناس يعتقد تراكمات أنها في المشاكل فقط، لا، هي أشمل وأوسع، هي مجموعة ضغوط حياتية لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.
7: طيب اللي ما يستطيع دكتور أنه يعني يعطي نفسه فرصة كما ذكرت للتعبير عن مشاعره، لماذا يتحمل أكثر مما ينبغي؟
8: سؤال جميل. كثير من الناس لا يسمحون لأنفسهم بالتوقف ويعتبرون التحمل فضيلة مطلقة أو شيء قوة أو أنه شيء جيد، ولذلك أول الأسباب هذه التربية، وينشأ الإنسان وهو يسمع عبارات مثل اصبر، لا تتشكى، تحمل عشان الآخرين، لا حد يزعل منك، اصبر عشان أخوانك، الناس اللي من حوالينك. أحيانا يقول يعني أحد المراجعات كانت تقول لي جملة ما أنساها، تقول كلمة كانت يقولها لي والدي، تقول القوي لا ينهار. حنا بشر، فلذلك من أكثر الأسباب اللي تخلي الناس لا يسمحون لأنفسهم بالتعبير عن مشاعرهم أو أنهم يتحملون أكثر القناعة المغلوطة اللي ممكن تكون عند الإنسان، أنت قوي، لا تنهار، حاول تكون أقوى. فلذلك بعض الناس يتحمل مسؤولية هذه المشاعر. يعني أعطيك مثال، أحد الأشخاص لما توفى والده ما عبر عن مشاعره في تلك اللحظة، مع أنها مشاعر طبيعية إنسانية، كان خير البشر يعبر عنها لما بكى على فقد ابنه، قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، فهذا طبيعي، هذه مشاعر إنسانية ليس لها دخل. بالعكس اليوم حنا نقول الإنسان اللي يعبر عن مشاعره هذا هو من يمتلك القوة. فكان يقول هذا الشخص، يقول ما قدرت لأني لازم أكون قوي في هذا الموقف، أخواني ناظرون فيني، أنا صرت اللي أطبطب عليهم وأنا اللي صرت أمسك هذا وأحضنه، يقول ما عبرت عن مشاعري، عد اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، خلاص ما عاد وقت أصيح، العزة انتهى. أخذ تقريبا ما يقارب 6 شهور، يقول فيني زي الغصة، يقول ماني عارف، ما كنت أتوقع أنه في شيء في داخلي، يقول زي الغصة، يقول شفت اللقمة اللي تجيب الحلق، وأحيانا فكرت أروح أكشف، وفي زي الضغطة في صدري، يقول ما توقعت أن كل شيء أنا عندي في حياتي جيد ماديا اجتماعيا أسريا وظيفيا، قلت الحمد لله حياتي كانت بخير ما فيني شيء. فلما جلست أتناقش أنا وياه أنه ما في مشكلات في حياتك، فتكلمنا عن الصدمات اللي مرت عليه خلال الفترات اللي راحت، ذكر لي بجملة عابرة موقف والده، أنه الوالد توفى. قلت وش شعورك ذاك اليوم؟ عبرت عن مشاعر. قال ما حسيت بشيء. وش سويت؟ قال كان فيني غصة للفقد فكتبتها. فلما تحدثنا أنه يدعيد لي إعادة الموقف من جديد، اللي هو موقف الوفاة وكيف صار والدفن، انفجر بالبكاء. فهذه مشاعر مكبوتة، فلذلك جزء من الكبد القناعات المغلوطة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أحيانا الخوف من فقدان العلاقات. أنا ممكن أتحمل محمد عشان ما يزعل مني، عشان ما أفقده، فطول الوقت يرمي علي كلام، يحملني مسؤولية، يستغل مثلا مكانتي أو شغلي، أو يستغل قدرتي المالية، أو يستغل أي شيء مني. أنا ما أقدر أقول لمحمد شيء، أنه أخاف أنه يتركني. وأحيانا أخشى من البعض أن يؤدي الاعتراض أو وضع الحدود إلى فقدان الحب والقبول. أنا أقدر أحط حد لمحمد، أقول أعتذر، بس خاف أن محمد ما عاد يحبني، أو خاف أن محمد مرة ثانية ما يتكلم معي، أو يخاف أنه ما حد أنه يتركونه. لذلك بعض الناس عندهم خوف من الهجر، فغالبا إيش يختار هذا الشخص؟ يختار الصمت والتحمل. ويا كثر ما نشوفها في العلاقات، أكثر الناس اللي تنفجر يكبت يكبت يكبت، يقول ما أقدر أرد عليك، وخاف أقول لك شايف شو سوي، أسكت وأضحك. طيب الحدث عدى، طيب هل الشعور راح؟ لا، فممكن يطلع لنا بشكل آخر. أيضا من الأسباب الشعور بالمسؤولية المفرطة. بعض الأشخاص يشعرون أنهم مسؤولون عن راحة الجميع، فيجعلون احتياجاتهم، فيؤجلون احتياجاتهم باستمرار. وهذه من أكثر الأخطاء اللي حنا نشوفها، يا كثر ما لاحظها يعني في العيادة، أنه كثير يلعب دور المنقذ. أنا يهمني أنك ترضى، احتياجاتي في آخر شيء، يسعى لأهله لأسرته. حنا نقول الواحد ما يسعى لأهلك، يعني هذا الأشخاص يقول لي يعني قال أنت بتعلمون الأنانية والفردانية. قلت لا، إحنا نعلمك تحب نفسك، ما علمناك الفردانية أو أنك تقول ما لي دخل بالناس. ولكن أنا لما تجي حاجتي وحاجة الآخر، أنا أقدم نفسي إلا في شيء ضرورة مطلقة. ولكن ودائما أكرر عليهم، أقول جسدك ونفسك، وإن لنفسك عليك حق.
7: ممكن نضرب مثال يا دكتور يعني اللي ذكرته
8: قليلا؟ ممكن نعطي مثال يوضح هذا الموضوع. إنه بعض الأشخاص ما يرتاح في منزله، ما يسافر عشان مثلا يسفر اخوانه، ما يشتري لبس عشان يعطي اخوانه، مثلا ما ممكن يركب سياره زينه لان اخوانه ما عندهم سياره زينه. طيب هذا انت الله رازق والله فاتح عليك، طيب ليش انت ما تعيش الشعور نفسك؟ ممكن انا اضغط على نفسي عشان اللي من حوالينا اخويا، مثلا خلينا نقول اخواني اخويا، يمكن طول الوقت مسؤول انهم يكونوا مرتاحين في الجلسه، فطول الوقت تبغون شيء، الجو معجبكم، المكان معجبكم، الجسم معجب. طيب وانت في المطاعم وش تاكلون؟ طيب وانت في الطلبات وش تبغون؟ طيب وانت. فهذه هي الجزئية، انه لابد انك تكوني الانسان عندك تعبير الرأيك ورغبتك انك تعبر عنها. فالناس اللي يتحملون مسؤولية الاخرين لا يستطيعون انهم يعبرون عن مشاعرهم. الأمر الأخير، الاعتقاد بأن المشاعر سوف تختفي، وهذه من كثر أكثر الأسباب اللي حنا نشوفها، أنه بعض الناس يعتقد أن المشاعر سوف تختفي لوحدها، لكن المشاعر التي لا تجد مساحة للتعبير لا تختفي بل تتراكم. وللأسف أن هذا التراكم يكون في البداية مشاعريا ويتحول إلى أعراض قد تكون يعني مشاكل جسدية.
7: وهذا اللي تبسأل دكتور بالنسبة لي الأعراض الجسدية أيضا للتراكمات النفسية كيف تؤثر يعني على الدماغ أو الجسم بشكل عام؟
8: جميل. عندما يتعرض الإنسان بشكل دائم لضغوط مستمرة، يبقى الجسم، هذا كثير يجون يقول أنا حس أني الجسم في حالة استعداد دائم، ويستمر إفراز هرمونات التوتر لفترة طويلة. أحد الأشخاص يجيني يقول أنا طول الوقت أحس أني متحفز، عارف اللي أي مثلا صكت باب بقوة أكون متوتر على طول، يجيني خفقان على طول، طول الوقت وأنا متحفز. فلما نسألهم الناس اللي عندهم تحفز، قد يكون أمرين. الأمر الأول هي طبيعة الشخصية، لما تكون شخص القلق دائما عندهم هذا الطبيعة. والناس الثانيين اللي عندهم ضغوط وعندهم تراكمات وعندهم صدمات في الحياة، يصير جسمه حساس لأي موقف خارجي، فلذلك يصير الكورتيزول يفرز في الجسم، والهرمون التوتر يفرز في الجسم بشكل دائم. فمع الوقت يؤدي ذلك نفسيا أولا إلى سرعة الانفعال. تلقى بعض الناس اللي عندهم ضغوط وتوتر تجدهم سريعين الانفعال، يعصب بسرعة، يصرخ على عياله، ما يتحمل، نرفزته سريعة، أي كلمة ممكن يتضايق منها وممكن يسبب لك مشاكل. فهذا الجزء الأول. أيضا لاحظ عندهم اللي عندهم مشاكل في سرعة الاستثارة والانفعالات، نجد عنده مشكلة في الذاكرة والتركيز، نجد عنده ضعف في التركيز، ما يركز، ينسى. أيضا من الأعراض الانفعالية والنفسية الإرهاق النفسي، طول الوقت يحس إن جسمه طايح، ما له خلق يسوي شيء، مرهق، تعبان. يوم تجي واحد ترى مو متعب جسدي، يقول يحس إنه خاص مرهق من الداخل. دول طول الوقت، لأن جسمك طول الوقت متحفز. بالإضافة، وهذه من أهم الأشياء اللي لاحظها كثيرا، إنه نبدأ نشوف انخفاض الدافعية، ما عاد له خلق يسوي شيء، ما له نفس، حس ما في طاقة، اللي يسمونها بعض الناس فقدان الشغف، إنه يحس ما في دافع يسوي إني أبذل أي مجهود. ليش؟ لأنه خلاص من الداخل يشعر هذا الإنسان أنه مرهق.
7: وهذه لاحظها النقطة هذه اللي هو انخفاض الدافعية، لاحظها في كبار السن كثير يا دكتور، هل أيضا يدل على تراكمات نفسية أو لا؟ يعني عامل العمر
8: لا، جزء هي على حسب الحالة والمسيرة حياة الإنسان. هذه متى نقيمها؟ نقيم لما نسأل الشخص كيف مراحل حياته، هل هو شخص تعرض إلى مواقف ضاغطة؟ وكثير نلقى كبار السن اليوم اللي تعبانين، يعني في الجيل هذا اليوم، كبار السن اللي نقول 50-60 اليوم، غير لما نقول 80-90، فاللي يحسون بالوهن والتعب أحيانا يكون من كبر العمر، تقدم العمر، وجزء منهم لا قلق، بذات اللي يعانون من تعب جسدي ووهن، يحس بالوهن، قد تكون برضو من أعراض القلق. بالإضافة أيضا إلى الاكتئاب، هذه كلها أعراض جسدية. الاكتئاب نتكلم، القلق نتكلم عن واحد توقع دائما، توقع خاطئ، متحفز، تفكير في الكوارث، يحس أن الحياة بتنتهي، وأنواع القلق الخمسة اللي ذكرناها في الحلقات السابقة. بالإضافة إلى الأعراض الجسدية، احنا تكلمنا عن شقين لهذه التراكمات تؤثر علينا بشقين، جسدي أو نفسي وجسديا. أول حاجة حنشوفها جسديا، الناس اللي دائما متحفزين نجد عندهم مشاكل بالنوم، كثيرا نشوفها في العيادة، وكثير أسمع الناس في مثلا موقع التواصل الاجتماعي، أنا ما نام إلا أخذ لي مثلا منوم، أستخدم العشب الفلانية وغيرها. طيب ليش؟ لأنه جسمك اليوم ما تقدر تنام، جسمك متوتر. فحنا نقول الإنسان اللي بيجي يحط رأسه على المخدة يكون جسمه خلاص بعد المجهود الرياضي أو نشيط أو جسمه نظيف، فلذلك إذا حط رأسه جسمه خلاص متعب يحتاج النوم. الناس اللي عندهم تراكمات وكبت يقول أحس جسمي محتقن، فلبن أجي أنام، أبغى أنام بس جسمي متوتر، فما يدخلون بالنوم. فأول نقطة نجدهم عندهم اضطرابات النوم، الصداع المتكرر، يا كثر ما أشوفها اللي تشوفهم دائما البنادول أو المواد، أي مادة فيها كافيين أو باراستامول تلقاها دائما في شنطته، هذا تلقى الشد العضلي دائما يشتكي لك من آلام الرقبة أو الكتفين، اضطرابات الجهاز الهضمي اللي ما لها سبب، يمكن يروح أغلبهم هذه الأعراض حنا نقول ما لها سبب عضوي، يعني مثلا مشاكل الجهاز الهضمي، ما
7: القولون مثلا،
8: القولون العصبي، فإن الهضمي أوكي بسبب الأكل، وهذا القولون العصبي فانتفاخات الغازات والأشياء هذه. أيضا وجدنا ارتباط كثير، وقرأت يعني أحد الأبحاث أنه في ارتباط كبير ما بين أعراض القلق والاكتئاب وجرثومة المعدة أو ارتجاع المري. طيب هذه مشاكل صحية، نعم، بس في ارتباط ما بينهم. فأحيانا بعض الأطباء الباطنة ممكن يحولون إلى الطب النفسي، أنه راح شوف هذه الأعراض قد تكون أعراض نفسية مو بجسدية. بالإضافة إلى الشعور الدائم بالإرهاق، طول الوقت يشعر أنه مرهق طول الوقت. فلذلك نقول أن الصحة النفسية والجسدية ليستا منفصلتين، بل يؤثر كلاهما في الآخر.
7: طيب لماذا يعني بعض أو الكثير من الأشخاص ينهار بسبب موقف بسيط؟
8: جميل، وهذه دائما اللي نسمعها، أنه من أكثر الأسئلة اللي يطرحون الناس ليش صحت بكلمة عابرة، ليش انفعلت والأمر لا يستحق. الإجابة بشكل مبسط اللي هو المثل، هذه القش التي قسم الظهر البعير. أحيانا الناس التي تتحمل وقت طويل وتكبت وتتحمل وتتحمل وتتحمل وتتحمل، أحيانا موقف بسيط، أحيانا ممكن نقول سخيف هذا الموقف، يفجر الإنسان. ممكن أم طفلها متحملة ضغط البيت ومشاكل البيت وكل شيء، يعني مضغوطة طول الوقت، بالزوجة تأخر علش 10 دقائق ممكن تنفعل، أو قال لها كلمة انفجرت بالبكاء قاعدة تصيح. طيب أنا ما قلت الموقف ترى عادي ما يستدعي هذا الانفعال، ولكن أغلب الناس لما يكونوا محتقنين ومتوترين من الداخل خلاص هي مشكلة. لذلك ليش حنا نقول اليوم المشاعر حاول أنك تفرغها لحظة بلحظة. فالسبب الكبير أنه هذا الشخص يعاني من كبت كبير، واللي خلاه هذا الكبت خلاه ينفجر، ولذلك كثير من الناس ينصدمون أنك أنت مبالغ، هذا الموقف لا يستدعي ردة الفعل، وهذا يعطينا مؤشر أن هذا الإنسان يعاني من كبت. أحيانا يبكي مو لازم يصرخ عليك، ولا رديت عليه ردة فعل معينة مو لازم يرد عليك، ولكن تلقاه ينفجر بالبكاء أو ينفعل انفعال غير مبرر. وهذا نجدها في بعض الآباء إذا خرب ولده شيء بسيط راح صرخ عليه وبعدين يندم يقول يا أخي ما كان الموقف يستدعي هذا الانفعال أو ردة الفعل هذه العنيفة.
7: طيب نطلع فاصل يا دكتور ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة. أذكر فقط المستمعين الكرام بهاتف البرنامج لمن لديه سؤال أو استفسار حول موضوع اليوم. موضوع اليوم التراكمات النفسية ما لها وما عليها وتأثيرها على الجسم والدماغ. هاتف البرنامج 011-40-53-011-40-53.
9: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
10: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
11: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
6: المستشار على إذاعة الرياض.
7: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، ورحب مجددا بضيف الثلاثاء الدائم الدكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله من جديد دكتور.
8: حياك الله وحيا المستمعي الكرام.
7: تحدثنا قبل الفاصل يا دكتور أنه يعني كيف ينهار الشخص أو الإنسان بموقف بسيط، وذكرت أنه يعني الموقف الأخير أو الموقف اللي انهار بسببه وهو بسيط لم يكن السبب الحقيقي، بل كان القشة التي قسمت ظهر البعير، وبالتالي كان هناك فيه تراكمات لدى هذا الشخص، فيعني كان هذا الموقف البسيط كالقشة التي قسمت ظهر البعير. معنا اتصال أبو عبد الله.
12: السلام عليكم.
7: عليكم السلام، تفضل أبو عبد الله.
12: الخير الجميع، الله يطول عمرك. عندي استفسار بسيط، انها حل القلق الدائم بشكل عام، يعني لانها اجرى 3 سنوات تقريبا او 4 سنوات، فوش حله اللي هو، هل هو دوائي او سلوكي الافضل؟
7: ابقى معنا ابو عبد الله يجيبك الدكتور.
12: سم.
7: اتفضل. طيب دكتور،
8: بالنسبه للقلق اذا كانت الاعراض شديده، كيف شديدة؟ أثرت على النوم، على الأوفر ثينكينج، تفكير بشكل زائد، حنا نقول نحتاج إلى العلاج الدوائي. إذا كان القلق لا استطيع أن نناقش الأفكار، بس عندي أفكار مغلوطة، حنا نكون العلاج السلوكي، والأفضل دائما الدمج بينهما، يعني ياخذ علاج سلوكي وعلاج دوائي.
12: هل التجاهل هو الحل يا دكتور، ولا في أشياء غير التجاهل برضه؟
8: الأفكار الوسواسية أحياناً تجاهلها أفضل، لأنها فكرة زنانة ما لها نتيجة، لأنك إذا استرسلت معها ما حتوقف، وحتطلع لك من فكرة لفكرة لفكرة، فتجاهلها يجيب نتائج. بس بعض الناس يقول ما استطيع أن أتجاهلها، إذا قدرت تجاهلها أو تناقش هذه الفكرة إذا كانت منطقية أو تجاهلت، استطعت أن تجاهلتها وارتحت خير وبركة، ما استطعت لا إحنا ممكن نأخذ علاج دوائي عشان يخففها لنا.
12: هو الإشكالية أن أغلب الأفكار أنها مهم منطقية ولكن العقل يصدقها بالغصب، ولكن رغم اعتقادك أنها هي خطأ وعارف كل حاجة ولكن تأثر على نفسيتك. فهمت علي؟ الله يطول عمرك.
8: أي واضح، بجاوبك عليها. إحنا عندنا نقطتين من الأفكار، مدام عشان نرجع لموضوع الحلقة، عندنا نقطتين على هذه الأفكار. في الأفكار الوسواسية اللي يعلم الإنسان أن هذه الأفكار غير منطقية وما تسمى بأفكار سخيفة بس تزن على الواحد، إحنا نتكلم عن أفكار وسواسية. في أفكار ثانية اللي هي التضخيم، الأفكار الكارثية والأفكار اللي يا أبيض يا أسود، هذه نسميها أخطاء التفكير. فأحيانا هذا يستطيع الإنسان أن يتعامل معها ويناقشها، بس الأفكار الوسواسية لا، ما يقدر الواحد حتى ينزعج من نفسه أني كيف أنا أمشي وراء هذه الأفكار واشتر خلف هذه الأفكار وأنا ما أوقفها. فإحنا نقول إذا كانت شديدة لا تستطيع السيطرة عليها، العلاج الدوائي يجيب نتائج كويسة معها.
7: شكرا لك أبو عبد الله، نتمنى أن وصلت الإجابة. دكتور، يعني هل فيه علامات أو مؤشرات يعني تدل على أن الإنسان يعني تجاوز حدود التحمل الصحي، يعني لا، أصبح يكبت زيادة على اللزوم؟
8: سؤال جميل. أول شيء خلينا نتكلم عن التحمل الصحي، الشعور

0: أول حاجة يشعر الإنسان بالتعب رغم الراحة، فقدان الاستمتاع بالأشياء، الانفعال على مواقف بسيطة، أيضا كذلك كثرة البكاء، أنه خلاص أنا اليوم خلاص الموقف بكائي كثير، أي كلمة تنرفز منها، شعور بأن كل شيء أصبح عبء، كل شيء يشيل همه، يعني بالعامية كذا يشيل هم كل شيء، فقدان الرغبة والتركيز، الانسحاب من الآخرين، بالإضافة عندنا شعور بأنك لم تتحمل أي شيء. فهذا يشعر الشخص انه كل شيء مقفل من حوالينه، مو قادر يسوي شيء. هنا نقول لا، هنا بديت انت توصل الى تجاوز حدود التحمل الصحي. شعور تعب رغم الراحه، هذا اللي حكينا عنه قبل شوي، الجسم محتقن بس ما بذل مجهود، هو مرتاح طول اليوم بس جسمه يكون تعبان. فاحنا نقول الشعور بانك لم تعد تتحمل، الشعور انك ما انت قادر تتحمل اي شيء، فهنا يجب أن نتوقف ونسأل هل المشكلة في هذا الموقف أم كل ما تراكم قبله؟ ولذلك لما ترجعون الناس نقول لهم ارجع، ليش هذه الإعراض؟ هل الموقف هذا اللي أنت فيه هو المشكلة ولا المواقف السابقة والتراكمات السابقة؟ فحنا نقول إذا بدينا نحس بهذه الأعراض نعرف أنه تجاوزت التحمل الصحي.
1: طيب وش الفرق طيب بين الصبر الصحي والتحمل المؤذي؟
0: جميل، لأن كثير من الناس يقول يا أخي اصبر. طيب كيف أفرق أني هذا الصبر صحيح، صح أني أتحمل ولا ما أتحمل؟ فلما نجي نتكلمها بشكل منطقي، في فرق كبير بين الصبر الصحي والتحمل المفرط. الصبر الصحي مواجهة المشكلات، أنا صابر أتحمل فراح أواجهها، مشكلة بيني وبين أخوي ما راح أسكت وأقبت وما أعبر عن شعوري، لا أروح أواجهها، أتكلم معه، أقول هذه المشكلة زعجتني، في شعوري أعبر عن مشاعري، في شعور تجاه أخوي محمد يجي يقول ترى والله أنا ضايقني اليوم أنك مثلا ما ردت علي إلا متى، أعبر عن شعوري حتى الآخر، أنا ما كبت ولا دخلت في إشكالية، أنا صبرت عليك كعلاقة، ما رحت وسحبت علاقتي معك، لا رحت جيت عبرت عن شعوري لأني ما أبغى أخسر محمد، فأنا قلت له هذا الموقف أثر علي أو سبب لي انزعاج أو خلاني عدم أشعر بعدم الارتياح في التعبير عن المشاعر من الصبر الصحي، طلب المساعدة عند الحاجة، وهذه من الأشياء الرائعة جدا. بعض الناس اللي عندهم صبر غير يتحمل يتحمل يتحمل إلين ينهار أو ينفجر، فهذا يطلب المساعدة، الحفاظ على الحدود الشخصية، ما أسمح لأي إنسان يروح يدوس علي على طرف أو يدخل في حدود الشخصية، وأني أنا من باب أني أسكت وجامل وكني ما شفت، هذه برضه تكون مؤذية. هذا بالنسبة للصبر الصحي. الصبر الغير صحي أو التحمل المؤذي، أول حاجة كبت المشاعر، من أكثر الأشياء اللي تؤذي الناس ونتحدث عنها كثيرا، لا تكبت شعورك مهما كان، عساك إذا ما قدرت تعبر فيه في الموقف نفسه رح في السيارة وتكلم مع نفسك. وهذه دائما نقولها أنه التفريغ الانفعالي، خلاص صرخ، ترى الصراخ والحديث ليش الناس لما تبكي ترتاح؟ ترى هذا نوع من أنواع التنفيس الانفعالي، عبرت عن شعوري هذا. فلذلك بعض الناس ذولي ترى مرتاحين، شفت اللي يقال لهم على قولة واحدة تقول أنا دائما يقولوا لي أم دماعة أي موقف أصيح عليه، ترى اللي يبكي هذا مرتاح يعبر عن شعوري. في ناس ما تقدر تصيح، ما تقدر تعبر عن مشاعرها، فلذلك ذولي الناس اللي يتعبون أكثر، ما يقدر يعبر، ممكن ذولي تطلع، ممكن تطلع انفعالاته على شكل عصبية، هذا انفعالاته على شكل بكاء. احنا نقول كبت المشاعر هذا من المؤشرات اللي تعد انك شخص عندك تحمل مؤذي. تجاهل الاحتياجات، اني انا عندي حاجات عاطفيه، حاجات اجتماعيه، اتجاهل، اقول عادي انا مو بلازم، عادي الاخرين اهم شيء، انا مو بلازم عيالي اهم، انا مو لازم اشتري، الناس اللي من حولي اهم. الاستمرار رغم الاستنزاف، انا ممكن استمر في علاقه وهي تستنزفني، فأقول أتحمل، والله محمد كفو، معليش بمشي له المرة الأولى والثانية والثالثة، فطول الوقت أتحمل. الاعتقاد بأن الاهتمام بالنفس أنانية، وهذا اللي قلناها قبل شوي، أنه بعض الناس يقول أنتم تدعون للفردانية، لا، الاهتمام بالنفس ليس أنانية، الاهتمام بالنفس من قمة الثقة بالنفس، أنت لو تحب واحد تلقاك حتهتم فيه لأنك تحبه، فما بالك بذاتك. الصبر قوة، أما التحمل الذي يدمر النفس فليس فضيلة.
1: طيب ليش يعني من يعاني من الكبت مثلا يخاف من التعبير عن هذا الكبت؟ وش الأسباب؟
0: جميل، يعتقد البعض أن التعبير عن المشاعر أو عن الضيق يدل على الضعف، على قلة الإيمان. لما تجي واحد يقول والله أنا مستاء وإني منزعج من ظروف الحياة صعبة، يقول يا أخي أنت إيمانك، توكل على الله، والله اللي مقدر. يا أخي أنا متوكل على الله، بس أنا فيني شعور أبغى أعبر،

0: لذلك أبغى أتكلم، أبغى أقول، أبغى أحد يسمع لي. ترى في بعض الناس يعني أحد الأشخاص زملاء سألني قال كل اللي يجون للعيادة كلهم عندهم مشاكل، كل الناس عندها مشاكل. قلت أنا عندي جزء من المراجعين في العيادة يأتي للعيادة فقط عشان يعبر عن مشاعره، يقول المكان الذي لا يحكم علي فيه ولا أحد ينظر لي بنظر وأجد أحد يسمع لي العيادة. فلذلك أحيانا التفريغ عن المشاعر والتحدث في استياءاتك اليومية من الأشياء الجيدة. فالناس بعض الناس يعتقدها ضعف، لو بجي أقول محمد أنا عندي مشكلة أحس أني ضعيف لما أجي أقول لك أنا في موضوع أزعجني ولا حزين ولا متضايق أو ضعف مثل ما قلنا ضعف إيمان. فهذا يجعل الشخص أو فقدان سيطرة. أحيانا بعض الناس يحس أنه إذا تكلمت عن مشاعري أني أنا فقدت السيطرة على حياتي، فما أبغى أعبر أني أنا متضايق أو مستاء. لكن علم النفس يؤكد أن الاعتراف بالمشاعر لا يزيدها بل يساعد في تنظيمها. أما إنكارها، وهذه دائما أقولها، لا تنكر شعور أنت تحس فيه، لأن إنكار المشاعر يجعلها تظهر لاحقا بصورة أشد وأكثر.
1: وكيف تفريغ التراكمات النفسية يعني بطريقة صحية يا دكتور؟
0: أول حاجة إحنا نقول في المشاعر دائما الاعتراف، في كل شيء تبغى تحله، أي حاجة تنكرها فيك بالذات في الجانب النفسي، أي شيء تنكره لا تستطيع أن تعدله. لو واحد ينكر أنه ما عنده زكام بيروح يأخذ حبوب بيأخذ دواء، لا. فحنا نقول أول حاجة الاعتراف بمشاعرك. أولا اسأل نفسك ماذا أشعر الآن بدل لماذا أشعر، لماذا أشعر عشان أعترف. ليش يجيني هذا الشعور؟ ليش أنا حزين؟ حيطلع لك عقلك يقول حزين لأن ما عندك أحد وما حد يحب، حيدخلك في دوامة. عرفت أقول وش أنا أحس فيها الآن؟ أحس بإيش؟ أحس أني حزين، متضايق، منزعج، مستاء. فتعبير عن المشاعر، سؤال نفسك ماذا أشعر فيه، هذا يساعدك الاعتراف بشعورك الحالي. الأمر الثاني، لا تؤجل كل شيء. حل المشكلات الصغيرة أولا يمنع تحولها إلى أعباء كبيرة. تجي مشكلة على طول أواجهها أحلها، ما أهرب من هذه المشاكل، لأنه كل ما هربت من هذه المشاكل كل ما صارت عليك عبء في المستقبل. وهذه دائما نكررها عندنا في التعبير أو تفريغ المشاعر، تعلم كلمة لا. كل نعم تقولها على حساب نفسك قد تتحول عليك بعبء إضافي. لا إذا كنت لا أستطيع، لا إذا كنت لا أريد، لا أحمي فيها حدودي. فكلمة لا أرجوكم، هذه دائما حين نقولها، أرجوكم تعلموا قول كلمة لا لكل شيء يستنزف طاقتك. فلما تستطيع تتكلم بكلمة لا تستطيع أنك تتعافى. الأمر الثاني، خصص وقتا للتعافي. الراحة ليست رفاهية بل ضرورة حتى يستطيع الدماغ إعادة توازنه. بعض الناس يعتقد أن الرفاهية والترفيه والله هذه الراحة شيء فيه رفاهية، لا، الراحة هي متطلب. كأنك تشحن زي الجوال اللي لما تشتغل عليه طول اليوم يحتاج إلى شحن، فشحنه تركبه في الشاحن. كذلك الجسد والنفس تحتاج إلى راحة. تحدث مع شخص تثق فيه، هذه من الأشياء اللي تساعدك على تفريغ الكبت. التعبير عن المشاعر لا يزيل المشكلة دائما، لكن أحيانا يخفف العبء النفسي. راقب إرشادات جسدك، أحيانا يخبرنا الجسد أننا مرهقون قبل أن ندرك ذلك بعقولنا. إذا بدأت تلاحظ أن في أعراض جسدية متنقلة في جسمك، مرة يدك، مرة صداع، مرة قولون، مرة تحس متنقلة ما هي بثابتة، فأعرف أن جسمك بادي يعطيك مؤشرات. بالإضافة أنك تطلب المساعدة المتخصصة عند الحاجة. إذا أصبحت التراكمات تؤثر في أربع أشياء، وإذا من إحنا نقولها للمراجعين، الأول إذا نومك تأثر، عملك تأثر، علاقاتك تأثرت، صحتك الجسدية تأثرت أو استمرت هذه الأعراض لفترة طويلة، قد يكون من المفيد مراجعة مختص نفسي حتى يساعدك في الخروج من هذه الأزمة. إحنا نقول تحول الموضوع من مشكلة بسيطة أو تراكمات إلى انفجار أثر على الصحة أو العمل.
1: طيب، يعني أحيانا يصعب على البعض تحديد السبب الحقيقي لضيقهم أو انفعالهم، هل يحدث ذلك يا دكتور خصوصا في العيادة؟
0: أي كثير أحيانا الناس ما قادرة تتعرف على شعورها أو تتعرف، ما تعرف إيش الأسباب. إحنا نقول دائما المسبب لما تطلع عليك الأعراض الجسدية أو الأعراض بشكل عام، مو لازم أروح أحلها وأعرف ليش سببها. أنا اليوم راح أركز على حلها. اليوم أنا بادي جسمي يعبر. إحنا عندي قاعدة أقولها للناس، أقول إن لم يعبر لسانك عبر جسدك. فإذا إذا جسدك بدأ يعبر، أنت بادي الأمور تخرج عن السيطرة، عن سيطرتك، عن إدارتك، عن قدرتك على إدارة هذا الموقف. فأنت في هذه اللحظة تحتاج

0: طيب بالنسبة للمحيطين، يعني بالشخص اللي يعاني من تراكمات نفسية، كيف يستطيعون ملاحظة أنه يعني قد يقترب من مرحلة الانهيار؟
1: سؤال جميل. لما نجي نتكلم احنا اليوم ما هو دور العلاقات والأسرة؟ دور العلاقات والأسرة انهم يلاحظون الناس اللي من حوالينهم. لما الاحظ شخص ابدا الاحظ عليه المؤشرات اللي احنا ذكرناها، انه يكبت، انه يتحمل، انه قدم الاخرين، انه صار ينفعل بسرعة، احنا دورنا ان نجلس معه ونفهمه. قد يكون احيانا عنده قناعات مغلوطة، قد يكون هو عنده قناعات لازم أصير القوي اللي يضحي من أجل الآخرين، الشمعة التي تحرق نفسها لتضيء للآخرين. قد يكون هذا الشخص غير مستبصر، تربى على كده أنك لازم تساعد الناس، لازم توقف مع الناس. فحنا ممكن نوجه هذا الإنسان أنك راقب جسدك. أنت اليوم هذه المشكلة لو شلت هم الناس، هل هو واجب عليك؟ هل هو مسؤوليتك؟ هل الآن أنت تقدر تخدم هذا الشخص؟ فحنا نحول هذه الانفعالات إلى أفعال. أنا بدل ما أشيل هم مثلا أخوي اللي عنده ديون وأشيل همه وأقعد أروح أفكر كيف أساعده، أما أساعده بدعم مالي، وساعده ببحث له عن وظيفة، وساعده في حل مشكلته المالية. يصير أنا أسوي أفعال وليس انفعالات. أغلب الناس اليوم للأسف،
0: وبالتالي تفريغ،
1: أو هذا تفريغ، وهذا جزء يخفف عليه الشعور. أنا كنت وقفت معه وخلت يعبر عن مشاعره، كلم استياءاته، جزء أني سمعت له. هذا جزء. في بعض الناس ما يبغى يبين ضعفه. يعني بعضهم يجي يقول انا كتوم. ليش كتوم؟ قال انا شو استفيد لما اجي اقول لاخوي ولا اللي من حولي، اقول له راح اضيق صدره. يا اخي انت في مرحله هذا دوره لك، حقه عليك في العلاقه. بيقول واحد مستمع يقول يعني اصير شكاي. لا، في فرق بين تفريغ المشاعر، وفي فرق بين الشكاوي. الشكاي اللي نسميه عام بالعاميه شكاي، اللي كل مجلس بغى يتذمر ويشتكي ويسب، وكل مره تجلس معه تطلع من عنده طاقه سلبيه. هذا مختلف. ولكن اللي يكبت ويجي يعبر لك عن شعوره مره واحده، او عن شيء ضايقه، موقف ضايقه، بالعكس هذا شعور صحي. احنا نقول للناس تعلموا دائما تعبيركم عن المشاعر وتكلم فيها. واستماعي لشخص، ترى احيانا لما نجلس معك شخص،
0: وهل كثره، يعني دكتور، هل كثره الشكوى يعني تساعد على التفريغ او لا؟ ممكن قد تزيد الشعور بالعجز والاستنزاف.
1: كثره الشكوى احيانا يعزز شعور الالم عند الشخص، واحيانا بعض الناس يعيش دور الضحيه فيه، انه من كثر ما يشتكي يتذمر. فلذلك حتى ذلك احنا دائما نقول راقب كلماتك، راقب افكارك، تؤثر على شعورك. طول الوقت وانا اتشك ان الحياة ظروف صعبة والدنيا صعبة والحياة ما عاد زي اول، والواحد ما يقدر يفتح بيت ولا يقدر يعيش. طول الوقت هذا اتشك من مدير، اتشك من عياله، اتشك من دوامه. فلذلك هذا طول الوقت لما تجلس معه تعطيه جانب في التفاؤل، تقول في جوانب في الحياة زينة، اقول ايه في جوانب، بس يا اخي مديري كذا بيتي، ما يقدر يطلع من هذا الدائرة اللي تبرمج عليها وتعود عليها. فحنا نقول دائما لا تكثر الشكوى بشكل كبير، روح ركز، عبر عن شعورك. أنا مستاء اليوم لأن ظروفي الحياتية كذا وكذا وكذا، فعبرت عن شعوري أني مستاء، بس ما راح أدخل في التفاصيل في كل شيء تذمر منه، لأن كثرة الشكوى لها تأثير سلبي على مشاعر الإنسان. قد يعيش شيء أو يتعود على الشكوى فيفتقد يعني الجو الجميل أو الأشياء الجميلة من حوله في الحياة.
0: وكيف نتعامل مع التراكمات، يعني إذا كانت دكتور ناتجة عن أشخاص يعني لا نستطيع الابتعاد عنهم، مثل الأباء، الأخوان؟
1: أو شوف، احنا عندنا مشكلة اليوم، أنه قد يكون هذا الشخص اللي يسبب لك الاستياء أو الانزعاج قد يكون شخص قريب منك، زوج أو زوجة أو أب أو أم. احنا طول الوقت دائما تعبيرك عن المشاعر في الموقف والوقت المناسب في لحظتها. في بعض الناس ما تقدر تقول له، أبوك مثلا، والدك رفع صوته عليك. في بعض الناس يقول من باب البر أني أسكت وما أتكلم. طيب الشعور هذا، احنا اتخذنا طريقة أني ممكن أروح إلى مكان آخر وأتكلم بصوت عالي مع نفسي. بعض الناس يقول أنا ما نبي مجنون أكلم نفسي. ترى وهذه قاعدة، اللي يكلم نفسه ترى شخص صحيح. المجنون ترى يشوف شخص آخر، يعتقد أن يشوف شخص آخر. فتحدث مع نفسي بصوت عالي كأنه أبوي قدامي، فأقول أبوي هذا الموضوع أزعجني، أنا مستامن. بينك وبين نفسك. فلذلك ما خليت الموقف كابته وما تكلمت وأقول يلا خلاص خليت، لا، عبرت عن هذا الشعور. إذا قدرت تواجه الأشخاص اللي سببوا لك أذية أو استياء وتوقفهم وتحط حدود في تجاوزاتهم، هذا خير وبركة. ما استطعت أنك توقف هؤلاء الأشخاص وتحط حدود، حنا نقول لك راح أخرج في مكان بعيد عنه، في غرفة، في سيارتك، وعبر عن الشعور كأنما الشخص هذا واقف أمامك.

0: تعبر عن شعورك تجاهه.
1: تحدثنا يعني قبل شوي دكتور موضوع البكاء، أنه قد يكون يعني عامل مساعد كبير في التفريغ. وهنا يعني سؤال، متى يكون يعني البكاء والانفعال تفريغ طبيعي، ومتى يكون يعني مؤشر يستدعي المساعدة النفسية؟
0: إذا كان البكاء بشكل دائم في كل موقف حنا نقول، أو الانفعال والعصبية في كل موقف يمر علينا حنا نقول أنت وصلت إلى المؤشر العالي، انفعالاتك صرت تستثار بسرعة، تبكي بسرعة إذا كانت مستمرة، أو إذا كانت عابرة بين فترة وفترة، موقف أزعجني واحد تكلم علي وبكيت وحسيت بشعور مو بزين وصحت في ذلك الموقف أو صرخت في ذلك الموقف، هذا نتكلم عن انفعالات صحية طبيعية. ولكن إذا استمرت متكررة حنا نقول لا، هذا يستدعي إلى مساعدة متخصصة.
1: طيب أخيرا يا دكتور، يعني هل فيه وش العادات النفسية البسيطة اللي يعني تساعد الإنسان على أن يصل إلى مرحلة القشة الأخيرة؟
0: من الأشياء اللي توصل الكبت الزايد، إنه أنا مثلا وصلت إلى مرحلة إني أتحمل أتحمل أتحمل، ترى موقف بسيط ممكن يخليك تنفجر. فحنا نقول دائما العادات الصحيحة إنه كل خلي يكون عندك جرد للمشاعر، كل يوم يمر عليك موقف لا تجي تحط راسك على المخدة إلا أنت منظف مشاعرك. مستاء من محمد، يا أقول أعبر عن الشعور حقيقة، أو أجي بكرة أقول محمد ترى سبب لي هذا الموضوع. لا تخلي موقف يستمر معك، تتراكم المواقف اللي تستطيع أن تواجه فيها وأن تحلها فحلها، واللي ما تستطيع أنت حاول أنك تشارك فيها أحد حتى يخرج ذلك الموقف من داخلك ويطلع للخارج، حتى لا تصل إلى تلك الشعرة وتلك الانفعال اللي ممكن يؤثر على علاقاتك أو على عملك أو حتى على المقربين من حولك، لأنه هذه المشاعر الكلمة إذا خرجت لها أثر وتؤذي، قد تؤذي كثيرا.
1: الدكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: الشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. كالعادة هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج علي العنزي، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل حماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك.
6: صيفك على كيفك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال،
1: المذيلات الحجرية.
2: قبل آلاف السنين ما كانت حرة خيبر في شمال المدينة ساكتة مثل اليوم. كانت أرض تنبض بالحياة، والليل فيها مليان أضواء نجوم ما يحجبها حاجب. ويقولوا في أحد المواسم وصلت جماعة من الرحالة يتبعون نجم غريب يظهر مرة كل 100 سنة، وكانوا يعتقدوا إن النجم هذا يحمل رسائل من السماء، وإن مكان سقوط ضوءه يكشف أسرار الزمن. ظلوا يمشوا أيام وليالي حتى وصلوا إلى قلب الحرة، وهناك شافوا أرض سودة واسعة تحيط فيها تلال النار الخامدة. يوم وقفوا فوق مرتفع صخري لمحوا ضوء النجم ينعكس على الأرض بشكل غريب، وكأنه يرسم خطوط طويلة تنتهي بدوائر حجرية. اعتبروا المشهد إشارة وبدأوا يبنوا مذيلات حجرية على نفس الرسم اللي شافوه في الضوء، حجر فوق حجر وصف بعد صف، حتى صارت الأشكال تمتد على الأرض كأنها كتابة عملاقة ما يقراها إلا الزمن. مرت السنوات واختفتها الناس، لكن الحكاية ما انتهت. وكانت الفكرة تقول إنهم ما رحلوا كلهم، ولكن ظلت آثارهم تتكلم عن ناس حطوا إشارات إذا هبت الريح بين الحجارة في الليالي الهادية تسمع همسات خفيفة كأن أحد ينادي من زمن بعيد. كان الرعاة إذا شافوا المذيلات تغير أماكن ضلالها بطريقة ما تشبه بقية الصخور، والقمر إذا اكتمل وصار فوق الحرة تظهر الخطوط الحجرية وكأنها تتحرك ببطء فوق الأرض السوداء، وما حد كان يتجرأ من الخوف يتقرب منها، وخاصة لمن ينتصف الليل لأنهم يسمعوا أصوات يعتقدوا أنها أصوات الناس اللي بنوها. مع مرور السنين جت أجيال ورحلت أجيال، لكن ظلت المذيلات الحجرية واقفة لين جاء العلماء في زمننا هذا، وصاروا يدرسوها من السماء لين الأرض، يلتقطون صورها ويتأملون أشكالها ويحاولون فهم سرها الحقيقي. اكتشفوا إنها آثار قديمة جداً تركها ناس عاشوا قبل آلاف السنين، لكن كثير من أسرارها ما زال غامض حتى اليوم. وهنا يلتقي الخيال بالحقيقة. الحقيقة إن المذيلات الحجرية موجودة فعلاً وشامخة فوق أرض الحرة من عصور بعيدة، أما الخيال فكل هذه الحكايات اللي نسجتها الرمال والرياح حولها، وبين الحقيقة والأسطورة تظل المذيلات الحجرية في حرة خيبر واقفة بصمت كأنها رسالة قديمة تحمل أسرار غريبة وصلت من زمن ما حد يعرف لغته.
1: المذيلات الحجرية مع البروفيسورة سلمى هساوي.
3: في السابق كان لها أهداف هذه الدوائر الحجرية والمذيلات. في العصور الحالية الإنسان يخاف من أي شيء غريب وينظر إليه على أنه مسكن للجن والعفاريت، وتبدأ الأساطير من هنا، لأن بعض الدوائر الحجرية تكون جزء من مبنى، جزء من معبد، فتظهر وتكون أمام الشخص. ولكن البعض منها مثل المذيلات

0: طويلة أساسا، لأنه اختلف أسباب بناء هذه الدوائر الحجرية والمزيلات، فالمتراكمة فوق بعضها البعض والواضحة أمام الإنسان ينظر إليها بخوف، لكن البعض منها أساسا لو وقفتي أمامها ما تعرفيها، ما لا يمكن التعرف عليها إلا من خلال الطائرات الدرون أو حتى من الأعلى. حتى عندما اكتشفت من الأعلى في إحدى الرحلات الطيران لبعثة أثرية أعتقد فيها جون فليبي، وجد بعض، وكانت هذه البعثات أساسا للبحث عن البترول في تلك الفترة، فنظر من الأعلى فوجد رسومات غريبة على الأرض، لذلك بدأ البحث عن هذه الدوائر الحجرية والمذيلات. وليس جميعها تستطيعين أن ترينها وأنت في الأرض، لابد من الأعلى.
1: كيف أثرت المذيلات الحجرية على حركة رعاة الأغنام من أهالي القرى في الليالي المقمرة؟
0: نعم بالتأكيد أنها هي في الأساس أشكال هندسية، الدوائر الحجرية والمذيلات بعضها فوق بعض كما ذكرت، وقد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، وقد تكون جزء من مبنى أو منفصلة عن المباني، أو أقوام فوق بعضها البعض، وفي الأخير تعطيك شكل. وبعضها لديها قواعد، والبعض منها متفرقة والبعض متوازية وهكذا، وبعضها على شكل هلالي مسطحة متداخلة مربعات. فهو إبداع في الأخير، هو إبداع بشري تنتشر في جميع أنحاء المملكة، الهدف منها مختلف. لماذا تم يعني قام الإنسان ببنائها مختلف، فالبعض منها أو على حسب مكان وجودها. فلو نظرنا إلى البعض منها تجدين مثل ما ذكرت هي للرعاة أو للطرق التجارية، خاصة المذيلات تبدأ بواسطة خط مستقيم وينتهي بكومة أحجار. عادة البعض يرجح بأنها طريق تجاري، والبعض منها تجدينها فوق بعضها البعض كما ذكرت، وبعضها تجدينها كأنها دائرة مغلقة، ورجح بأنها مصائد، قد تكون مصائد للحيوانات، يعني تكون عبارة عن دائرة مغلقة ومفرغة من الداخل غير ممتلئة، والبعض منها ممتلئة، والبعض منها عبارة عن مثلث ينتهي بدائرة. وهذه وقفت عليها ومكتشفة في منطقة خيبر.
2: طبيعة الصخور اللي المستخدمة في بناء هذه المذيلات؟
0: طبيعة الصخور مختلفة فعلى حسب المنطقة، فهي لا ترى كما ذكرت لك لا ترى إلا بالعين المجردة، لكن الصخور مختلفة مثل الصخور الجيرية الحرات، الصخور الموجودة في الحرات، الصخور القوية هي أكثر الصخور الموجودة أو صخور الحرات تحديدا.
1: هل تم اكتشاف أماكن أخرى تضم مثل هذه الأشكال؟
0: نعم، معظم أنحاء المملكة كما ذكرت في البداية فيها الحرات تنتشر في جميع مناطق المملكة، ويعود تاريخها التقريبي تحديدا إلى العصور الحجرية، والبعض منها يعود إلى 1007 قبل الميلاد، والبعض الآخر إلى 1004 قبل الميلاد. نستطيع أن نقول أنها موجودة في وسط المملكة تحديدا، هناك في منطقة الرياض على الدوادمي، وفي شمال المدينة المنورة، خيبر، فدك، العلا، عائل، مكة المكرمة، فهي موجودة بكثرة في الجميع، تغطي معظم أنحاء المملكة، وتعطينا دلالة على أنها كانت إما عبارة عن استراحات للقوافل التجارية للتزود بالمياه وأخذ قسط من الراحة، أو دليل للقوافل التجارية، خاصة وأن الطرق التجارية كانت مرتبطة.
2: يعود تاريخ بناء المذيلات الحجرية إلى 7000 سنة، يعني أقدم حتى من الأهرامات المصرية، يبلغ طولها غالباً نصف كيلومتر، أما امتدادها فبعضها يوصل إلى كيلومترين، ويتراوح ارتفاعها غالباً

0: تقريبا ما بين 80 إلى 100 سنتيمتر بحسب توفر الأحجار. في بعض أشكالها دائرية تشبه مغرفة الطعام مثل الدائرة الفارغة ويخرج منها خط مستقيم، وبعضها مثلثية تتكون من مثلث فارغ يخرج منه خط حجري، وتنتشر في مناطق المملكة العربية السعودية مثل حرة خيبر، منطقة حائل، الجوف وتبوك.
1: انتهت حلقتنا،
0: نلقاكم على خير.
2: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيس، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلق. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: موجز 11 بتوقيت إذاعة الرياض. المملكة تؤكد أن الضربات التي شنتها في العراق أتت دفاعا عن النفس. قوات التحالف تنفذ ضربات نوعية ضد ميليشيات إرهابية في العراق. الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر عددا من المسيرات بالشرقية. الأردن يعلن التصدي لخمسة صواريخ دخلت مجاله الجوي قادمة من إيران. أمير المدينة يشدد على أهمية متابعة سير المشاريع التنموية بالمحافظات. تجمع حائل الصحي يحصل على الاعتماد في طب الروماتيزم لدى الكبار. حاضرة الدمام تنضم إلى المبادرة العالمية لجودة الحياة. انطلاق فعاليات مهرجان الطاولة التراثية التاسع على مدى 15 يوما. تنظيم بطولة سيكس كينغ سلام في الرياض أكتوبر المقبل. أمطار متوقعة على جازان وعسير ورياح نشطة على الرياض والشرقية. عربيا وعالميا، مقتل وإصابة 48 طفلا في كردفان غربي السودان خلال شهرين. تفكيك 4 أطنان من مركبات نترات الأمونيوم في جنوب لبنان. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 13 وفاة. الحكم على مراهق بالسجن مدى الحياة لقتله 4 أشخاص في جورجيا. إيرباص تنهي رحلة تجريبية استغرقت 24 ساعة بين أستراليا وفرنسا. أستراليا تحذر من اضطراب بصري مرتبط بأدوية السكري والسمنة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. نشكر لكم حسنى وطيب الاستماع، في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. مسار بسم الله الرحمن الرحيم. يا هلا وسهلا متابعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض، حلقة جديدة من برنامج مسار. في عالم يمضي سريعا اعتدنا أن نلتفت إلى ما ينقصنا أكثر مما نلتفت إلى ما نملكه، ننتظر الإنجاز لنفرح ونؤجل الرضا إلى حين تتحقق الأمنيات، بينما تغيب عن أعيننا نعم تحيط بنا في كل لحظة. الامتنان ليس مجرد كلمة شكر، بل هو أسلوب حياة وثقافة تعلمنا أن نرى الجمال وسط التفاصيل وأن نقدر النعم مهما بدت بسيطة. فحين يمتلئ القلب بالامتنان يصبح أكثر هدوءاً وتغدو الحياة أكثر اتزاناً ورضاً. وفي هذه الحلقة نتوقف مع هذا المعنى الإنساني الراقي لنتعرف على أثر الامتنان في تحسين جودة الحياة. كيف يمكن لهذه العادة البسيطة أن تنعكس على صحتنا النفسية وعلاقاتنا ونظرتنا لأنفسنا ولمن حولنا؟ ضيفة اليوم مدرب معتمد في تطوير الذات ومهارات الحياة، الدكتورة تهاني الحميدي.

0: يسرنا اليوم نرحب بضيفة الحلقة من برنامج مسار، الدكتورة تهاني الحميدي، مدرب معتمد في تطوير الذات ومهارات الحياة. يا هلا وسهلا دكتورة.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله أستاذة هند، أرحب فيك وأرحب في السادة المستمعين الكرام.
0: دكتورة تهاني، لما نسمع كلمة امتنان كيف نقدر نعطي معنى لها بشكل واضح وسهل للجمهور اللي يسمعنا الآن؟ يعني كيف نفسر أنه كلمة امتنان تختلف عن كلمة الشكر؟
1: حقيقة يعني يمكن يكون بعض الناس يعتقدون أن الامتنان والشكر تتشابه أو كأنها شيء واحد، لكن بينهم يعني في اختلاف أو فرق بسيط. يعني الامتنان يعتبر هو شعور داخلي، يعني بحيث أن الإنسان يستشعر قيمة النعم اللي موجودة في حياته، سواء كانت هذه النعم نعم مادية أو نعم معنوية، فهو يستشعر هذه النعم ويعرف أنها هذا شيء يستحق التقدير منه، فهو شعور داخلي. لكن الشكر هو يعتبر التعبير الخارجي عن هذا الشعور، بحيث أن الشخص يعني يعبر عن الشكر من خلال كلمة، مثلا لما يقول شكرا أو يقول يعطيك العافية، أو ممكن يعبر عنها من خلال الأفعال أو القيام برد الجميل. يعني بمعنى آخر ممكن نقول أن الامتنان هو الجذر والشكر هو الثمرة أو النتيجة لهذا الامتنان.
0: حلو، الامتنان هو شيء داخلي، مشاعر داخلية نفسية، أما الشكر هو تعبير عن هذا الامتنان، زي ما تفضلتي دكتورة، بالشكر، بالثناء، بالإعطاء، بالتقدير، بالتقييم، بالهدية، كلها تندرج تحت مسمى الشكر. في الآونة الأخيرة صرنا نسمع كثير كلمة الامتنان وعلاقته بالصحة النفسية وجودة الحياة. ليش صار الآن الحديث في موضوع الامتنان وكيف ينعكس بشكل مباشر وواضح على الصحة النفسية وجودة الحياة متداول بشكل أوسع من قبل؟
1: ممكن لو نشوف إحنا تطور علم النفس قديما، كان علم النفس يركز فقط على تشخيص الاضطرابات النفسية وعلى علاجها، لكن الآن مع التطور اللي صار وظهور علم النفس الإيجابي تغيرت زاوية الرؤية، بحيث أن أصبح النظر إلى مو شرط أنه كيف نعالج الإنسان من الأمراض أو الاضطرابات، بقدر أنه كيف نجعل الإنسان يعيش حياة سعيدة، حياة فيها رضا، فيها ازدهار. يعني فممكن حتى نشوف الآن الدراسات الحديثة في هذا المجال كلها تؤكد على أهمية الإنسان أنه كيف يكون يعني يقدر ويستشعر النعم اللي موجودة في حياته، لأن ممارسة الامتنان يعني بشكل منتظم تساعد الإنسان أن يكون يعني عنده قدر كافي من الرضا عن الحياة، أيضا يكون عنده قدر يعني من الانخفاض في مشاعر القلق والاكتئاب، يكون عنده تحسن في جودة النوم، أيضا يكون عنده علاقات اجتماعية صحية، مرونة في مواجهة الضغوط. فهذه كلها هي الأساسيات اللي تساعد الإنسان أن يكون عنده جودة حياة صحية أو مثالية.
0: لأنه أساساً مصطلح جودة الحياة هو يعتبر من المصطلحات الحديثة نوعاً ما عندنا في المجتمعات الشرقية، فارتباط جودة الحياة بمفهوم الامتنان يمكن هذا شيء اللي خلى كلمة الامتنان يعني تسطع في الآونة الأخيرة، فكثير صرنا نسمعها متداولة في السوشيال ميديا، الكل يتكلم عن الامتنان، عن الامتنان، عن التقدير. ويمكن فعلا يعني مع إيقاع الحياة السريع دكتورة تهاني والسوشيال ميديا، انفتاح العالم، الناس تغفل عن بعض الأمور اللي هي تستحق فعلا الامتنان مننا. هل نقدر نقول إنه الامتنان هذا إحساس فطري، شعور فطري يولد مع الإنسان، ولا هو مهارة تحتاج الإنسان إلا أنه يتعلمها ويطورها؟
1: سؤال جميل أستاذة. يعني إحنا ممكن نقول الأثنين، وشلون الإنسان أساساً يولد بالفطرة عنده الإحساس بتقدير الإحسان من الآخرين. يعني لو بجي الآن الطفل صغير وبعطي بيحس مني بشعور الحب، أو بعطي هدية بسيطة، أو أقدم له أي قطعة حلوة، بتلاحظينه على طول بيفرح، يبتسم، يجي يحضنك، يقول لك شكرا. يعني هو من الفطرة أساسا فيه اللي هو تقدير الإحسان اللي هو يتقدم له. لكن السؤال، هل هذا الشعور يبقى عنده ويستمر بنفس القوة؟ هنا يأتي إيش؟ يأتي دور التربية، يأتي دور البيئة اللي هو عايش فيها، العادات اليومية، حيث أن الإنسان كل ما تعود على أنه يبدأ يلتفت للنعم اللي موجودة حوله، يبدأ يقدرها، فهذا يعني بهالطريقة يصبح الامتنان كأنه جزء من شخصيته وجزء من أسلوب تفكيره. يعني خليني أقول لك، شفتي الآن مثلا جسمنا لما يكون في عضل

0: عضلة معينة احنا نبغى نقويها، فاحنا كيف نقدر نقويها؟ من خلال ممارسة التمارين لها. فانا بقول كأن الامتنان كأن عضلة نفسية تحتاج مني الى تمارين عشان اقويها. حلو. طيب ايش ممكن تكون هذه التمارين؟ ما بتكون طبعا تمارين صعبة او تاخذ وقت كبير، تاخذ ممكن حتى دقيقتين في اليوم. باختصار يعني زي مثلا كأن الانسان يجي نهاية اليوم يسأل نفسه، يقول طيب ايش الاشياء الجميلة او الاشياء النعم اللي موجودة في حياتي انا ممتن لوجودها، فيبدي يقولها مثلا، يذكر نقطة نقطتين. فكل مرة هو يمارس هذا الشعور ويمارس هذا الإحساس وهذا التمرين، هذا بيزيد عنده اللي هو الشعور بالامتنان وبيخليه يكون أكثر رضا عن حياته، حتى لو كانت الأشياء بسيطة، يعني ما هو شيء أشياء كبيرة.
1: يعني كأنه يذكر نفسه بالنعم اللي هو فيها، يذكر نفسه بالإيجابيات اللي في حياته علشان يعزز موضوع الامتنان زي ما تفضلتي، ويقوي عضلة الامتنان اللي هي أوريدي موجودة بس تحتاج إلى عناية.
0: صحيح فعلا.
1: التمارين هذه لها خطوات، تبدأ بزي ما تفضلتي دقيقتين، بعدين ممكن نزيد منها أو ممكن ننشئ أطفالنا عليها، نعودهم عليها، أننا نجمعهم نكلمهم عن النعم اللي إحنا تعودنا عليها فما عدنا نذكرها، أو أنه لا تحتاج إلى شخص يكون واعي عشان يقدر يقدر هذه النعم.
0: لا هي فعلا يعني تمارين بسيطة، يعني حتى ما تاخذ وقت وما تاخذ جهد كبير، يعني
1: غير استحضارها. غير الاستحضار، تقولتي نستحضر أيوة. الأشياء البسيطة، إيش ممكن صحيح. برضو نقطة ثانية غير أننا نستحضر النجاحات أو النعم البسيطة اللي مرت فينا طوال اليوم؟
0: مثل ما قلنا أن الإنسان يبدأ يكون عنده وعي وإدراك أكثر للنعم اللي موجودة، سواء كانت بلحظتها، يعني أساسا هي في البداية بتكون تمارين نهاية اليوم، لكن مع كثرة التمارين واستخدامها بيلاقي يعني الشخص نفسه بنفس الموقف يبدأ يستشعر هذا الشيء، يعني ما عاد بيكون تمرين، يعني هي في البداية عشان إحنا كأننا نعيد برمجة الوعي، فإحنا نحتاج تفكير، يعني كأننا نقول لنفسنا الآن بنعمل هذا التمرين، لكن مع الاستمرار خلاص بيكون جزء من طبيعة تفكير هذا الإنسان، تلاقي بنفس اللحظة لو صار له أي إنجاز بسيط، يعني أنجز مهمة بسيطة بالعمل، صحة من النوم وهو بصحة وعافية، نعمة البيت، نعمة الأهل، فيبدأ بكل لحظة يسترجعها وكأنه يذكر نفسه فيها. لكن هي في البداية إحنا نسميها تمرين كأنه مجرد تذكير لها، لكن في البداية بيكون يعني هي تمرين، بس بعد كده بيبدأ يتعود عليها، بتكون جزء من روتين حياته.
1: جميل جدا. كيف نقدر دكتورة تهاني تغيير طريقة التفكير عندما نرفع من الامتنان داخلنا؟ يعني كيف الإنسان يقدر يغير من شخصيته أو من ردود أفعاله بوجود الامتنان في داخله؟
0: تمام. ممكن
1: إحنا
0: لو نشوف الدماغ البشري بشكل عام دائما فيه التحيز السلبي، يعني كأنه يلتقط المشكلات والانتقادات بشكل أسرع وأكبر من الأشياء الإيجابية. يعني مثلا لو أجي أقول لك مثال، لو يجي شخص يسمع يقول له أحد يمدحه أو يسمع كلمة مدح خلال اليوم بينبسط ساعة ساعتين، بس بعد كده خلاص بتتلاشى بتروح. لكن لو يسمع كلمة نقد ولا أحد يقول له كلمة فيها نقد تلاقينها تظل معاه طول اليوم،
1: طول العمر وحياتك.
0: صحيح فعلا.
1: طيب.
0: وتظل معه مدة أطول لأن يكون في اللي إحنا نسميه التحيز السلبي. فإحنا عشان إحنا نعيد هذه البرمجة بحيث إنه عقلنا ما يكون أكثر حساسية لملاحظة الأشياء السلبية، فإحنا من خلال ممارسة الامتنان بوعي ندرب أذهاننا كأنها ترى الصورة كاملة، تشوف الموقف كامل، يعني إحنا ما نشوف فقط الجانب المظلم كثر ما احنا نشوف بعد ترى في جوانب ثانيه ايجابيه في الحياه. بمعنى ان الامتنان يعني ما يغير ظروف الحياه، لكن هو يغير العدسه اللي انت قاعد تشوف فيها حياتك.
1: جميل جدا. ايش العلاقه دكتور تهاني بين الامتنان وجوده الحياه اللي احنا بدينا فيه موضوع حلقتنا اليوم؟
0: اعتقد انه ممكن اكثر المفاهيم اللي ممكن يساء فهمها حاليا اللي هو جوده الحياه.
1: أيوه.
0: ليش؟ لان بعض الناس ممكن تربط عندك جوده الحياه كانها هي الرفاهيه او المال، بينما جوده الحياه هي يعني معنى اوسع من كذا بكثير. جوده الحياه تعني ان الشخص يعيش بحياه فيها رضا، يكون حياته لها معنى، فيها استقرار نفسي، عندها علاقات صحيه ايجابيه، عنده احساس بالامان، يعني ممكن حتى ممكن نجسدها اللي هو الشعور بالسعادة. يعني حتى ممكن هذا الشيء يقودني إلى يعني فكرة أنا أشوفها حتى كثير يعني في المجتمع، اللي هو كأنهم يقعون في فخ تأجيل السعادة. بمعنى ممكن يجي شخص يقول لك والله أنا بصير سعيد إذا شريت بيت،
1: صح.
0: أو أنا بصير سعيد إذا أنا حصلت على الترقية الفلانية، أو أنا بصير سعيد إذا سافرت للمكان الفلاني، وكأن رابط السعادة بحدث أو موقف معين. مع العلم لو يصير لهذا الشيء تجين تسألينه تقولي طيب يلا طرشين أنت سعيد، صدقيني ما بيقولك خلاص أنا حصلت على السعادة. اللي كان سعادته أنه يسكن البيت بيقولك فعلا أنا سكنت، لكن البيت يبغى له تأثيث ويبغى له ويبغى له. اللي حصل على الترقية بتقولين طيب أنت الآن صرت سعيد، يقولك لا الترقية صار وراها يعني شغل كثير وساعات عمل أكثر وإلى آخره. لو بتجين شخص الثاني تقولين طيب أنت سافرت للمكان اللي أنت كنت تبيه صرت سعيد، يجي يقولك لا وقتها كان الجو غير مناسب وما انبسطنا. ليش؟ لأنه هو أساساً السعادة هي شعور داخلي، وأساسها والجذر تبعها اللي هو الامتنان. يعني ممكن تلاقين أنت في ناس حياتهم جداً بسيطة وما عندهم هذه الإمكانيات الكبيرة، لكن هم عندهم يعرفون كيف يشوفون السعادة من الموارد اللي هي موجودة في حياتهم. يعني هم ما هم قاعدين يشوفون المفقود كثر ما هم مستمتعين بالأشياء الموجودة.
1: وهذه يعني نقطة جداً مهمة، أنه الإنسان يستمتع بالرحلة زي ما يقولوا إلى أن يصل إلى الهدف، لأنه لو هو حيأجل الفرحة إلى الهدف فأنت زي ما تفضلت دكتورة بيوصل إلى الهدف وبرضه بيجد منغصات، لأنه الحياة ما تكمل لأحد.
0: صحيح.
1: هذا بالنسبة للامتنان وجودة الحياة اللي فسرتيها دكتورة تهاني بأنها لا تعني السعادة وإنما تعني الرضا وتعني الامتنان، وبالتالي فهي علاقة طردية بين الامتنان وجودة الحياة. كيف ممكن نقول أنه الامتنان يأثر في الصحة النفسية وفي الراحة الداخلية، وكيف ممكن أنه يقلل من حدة التوتر والقلق اللي صار، يعني خلينا نقول مرض العصر، الكل يعاني من التوتر، الكل يعاني من القلق، وما في إنسان يخلو من الشوائب النفسية، فكيف يؤثر الامتنان في هذه الأمور؟
0: صحيح. طبعا الصحة النفسية يعني معنى كبير، وتشمل يعني أن الإنسان يكون يعني حياته تخلو من الاضطرابات من الأمراض، يعني حتى لو أبسطها اللي هو التوتر والقلق. فعندنا العقل بشكل عام لما يكون دائما يعني يدور في حلقة اللي هو التفكير بالخسائر بالمخاوف بالأشياء اللي يبغاها تكون في المستقبل، فكذا بيكون العقل في حالة من الاستنزاف، بيوصل الإنسان لمرحلة فيها إنهاك عصبي، وبترتفع عنده نسبة التوتر والقلق لأنه قاعد يدور في حلقة مفرغة يربط سعادته ويربط صحته النفسية ويعني الشعور بالسعادة بمدركات هو يشوفها غير واقعية. لكن الشخص اللي يمارس الامتنان تلاقينه يكون أكثر توازن، يعني هو عارف وفاهم أنه في أشياء تنقصه، في أشياء يتمنى أنها تكون في حياته، بس هذه الأشياء والأمنيات والرغبات اللي يبغاها ما هي قادرة، يعني ما سيطرت على حياته الحالية. هو ما زال مدرك ومستوعب في أشياء نعم موجودة عندي بحياتي. بهالطريقة هو بيكون عنده صحة نفسية عالية، بحيث أنه تنخفض عنده مستويات القلق والتوتر، أيضا يتحسن مزاجه، يكون عنده زيادة في التفاؤل، وأيضا تعزيز الشعور بالأمان النفسي.
1: حلو. وممكن نقول كذا بشكل أو بآخر الامتنان أصبح يساعد الإنسان على تجاوز الأزمات والضغوطات المختلفة.
0: صحيح.
1: كذا نحس أنه الامتنان يعني صار كأنه هو أساس لكل الانعكاسات النفسية اللي ممكن يتعرضها الإنسان في حياته، حتى مواجهة بعض المخاوف أو بعض الصعوبات بعض التحديات.
0: فعلا صحيح. يعني الإنسان دائما يعني إحنا في الحياة إحنا نواجه مشاعر ونعيش مواقف مختلفة. يعني الامتنان ما هو معناته أنك لازم تعيش سعيد ومبسوط وانت راضي، لا ما هي بهالطريقة. الامتنان يعني إحنا نعيش المشاعر المختلفة لكن بطريقة فيها وعي أكثر. يعني الإنسان بحياته بشكل عام بيعيش مع المواقف المختلفة مشاعر كثيرة، بيعيش الفرح والسعادة والخوف والقلق والحزن، شيء طبيعي يعني هذه الحياة. ولكن إيش الغلط أو شو الشيء اللي مو طبيعي إن هذه المشاعر إنها تأخذ وقت وجهد أكثر، بالذات لما يكون الإنسان في مواقف اللي إحنا نسميها مواقف الأزمات أو المواقف اللي يصير فيها ضغوط حياتية. هنا يظهر قيمة الامتنان. خليني أعطيك مثال. لو الآن في شخص مثلا فقد وظيفته، تمام، إيش الشعور الطبيعي؟

0: تحزن صح؟
1: صحيح.
0: فشيء طبيعي ما نجي نقول لا وما تحزن، شعور طبيعي. أي موقف كنا بنمر فيه في حياتنا، فيه أزمة، فيه ضغوط، هي مشاعر طبيعية بتطلع، طبيعي إنه بيحس بالحزن يوم يومين أسبوع أسبوعين، ولكن ما تستمر. طيب وش اللي يخلي المشاعر هذه تستمر عنده بشكل كبير؟ العقل اللاواعي عنده بيبدأ يجي يقول خلاص أنا بما أني أنا يعني تركت وظيفتي أو فقدت وظيفتي، أنا انتهى مستقبلي، خلاص أنا ضاعت حياتي وأنا بلاقي وظيفة ثانية. فكثرة ترديد العبارات السلبية هذه كأنه بيدخل في دائرة اليأس والاستسلام، وهو اللي بيخليه ما يقدر يتجاوز هذه الأزمات أو الضغوط. بالمقابل لو تخيلنا أن في شخص ثاني عاش نفس الوضع، فقد وظيفته تمام، وزن عليها يوم يومين، لكن جلس يقول لنفسه صح أنا فقدت وظيفتي، لكن أنا الآن اكتسبت خبرة، هذه بتساعدني بالسيفي تبعي، بتقويني. صح أنا خسرت وظيفتي، لكن أنا أملك صحة، يعني صحتي الجسدية سليمة، أنا ما زال عندي أسرة، أهل، أصدقاء أحبهم ويحبوني. فهو كأنه يعني كأنه قاعد يقول يعني يولع لمبات مختلفة في العقل عنده، كأنه يعني ينتبه لأشياء ما كان منتبه لها، بحيث إنه ما يكون يركز فقط على المفقودات أو على الأشياء السلبية، لا يظهر الامتنان. بالعكس أنا فقدت وخسرت وطبيعي إني بحزن، بس بالمقابل أنا عندي أشياء جميلة كثير في حياتي، ما تخرب علي هذه اللحظة أو هذا الموقف. حتى ممكن تشوفي أستاذة في حياتنا نماذج كثيرة، الأشخاص مروا بابتلاءات، صعوبات كثيرة، مثلا أمراض مزمنة، أو مثلا يفقدون أشخاص أعزاء عندهم. صحيح. لما تسألينهم عن أحوالهم يجون يقولون لك الحمد لله الحمد لله، فدائما الحمد والامتنان دائما على لسانهم. فهذول بتلاقين عندهم توازن نفسي كبير، بحيث أنهم يواجهون صعوبات في حياتهم، يواجهون انهيارات أزمات، بس مع ذلك ما زال عندهم توازن نفسي، لأنهم قادرين من خلال الامتنان يوازنون ما بين المفقودات وما بين الأشياء اللي موجودة في حياتهم.
1: جاوبتيني دكتورة على سؤال كنت أسألك يا أنه لماذا بعض الأشخاص أكثر رضا وسعادة بالرغم من قلة الإمكانيات، وفي أشخاص ثانيين يعانون رغم الوفرة؟
0: تمام صحيح، في عندك بعض الأشخاص عندهم نعم كثيرة وعندهم كل شيء متوفر حتى على مستوى الرفاهية، ومع ذلك تلاقيهم هم سعيدين. طيب ليش طيب هذا الشعور عندهم؟ في ممكن أكثر من جانب، ممكن أحدها أو أهمها نقول اللي هو الاعتياد على النعم. بعض الأشخاص لأنه ما هو قاعد يمارس الامتنان في حياته بشكل كبير، صار يعتقد أن النعم اللي موجودة في حياته خلاص اعتاد عليها، اعتاد على وجودها. فتلاقينا أي شيء يحصل عليه الآن يجي سعادة مؤقتة، يعني لما مثلا يشتري سيارة، يشتري جهاز جديد، يحصل على مثلا مكافأة معينة، يفرح بس يوم واحد. بكرة لا، بيبحث عن شيء جديد، لأنه ما هو قادر يستمتع ويشعر بقيمة الأشياء اللي عنده. فتلاقينا لما يحصل على الشيء طيب اللي بعده، فتلاقينا طول عمره يؤجل شعور السعادة، يؤجل شعور الرضا، الامتنان. بينما أشخاص آخرين تلاقينهم أقل منهم بكثير، ما عندهم يعني هذيك الإمكانيات الكبيرة، بس تلاقينهم معطين مجال لنفسهم أنهم يستمتعون كل شيء عندهم في حياتهم.
1: وهذا يمكن دكتورة برضو يعني طبيعة مجتمع، أنا أحس أنه الناس إذا السعادة تخبيها لحد يدري لحد يدري إش إش، وفي المشاكل أو المصائب لا قدر الله تلقي لها معلنة والكل يتكلم فيها. فيمكن إحنا بحاجة برضو إلى أننا نعيد يعني ترتيب الـ الـ الـ الانفعالات، انه الانسان لما يمر بسعاده عبر عن سعادتك، عيشها، تغلغل فيها، استشعرها، استمتع فيها، لانه السعاده مرحله زيها زي الحزن برضو مرحله. لكن اني انا يعني انغمس، او بعض الاشخاص ينغمس في الحزن، ينغمس في المشاكل ويعيش وياخذ راحته في المده في الطويله، بينما السعاده لا، يسرقها سرقه. يمكن هذه واحدة من المشاكل، ما أدري تأيديني أو لا دكتورة، إنه هي برضو قاعدة تنعكس على موضوع الامتنان، إنه إحنا ما قاعدين نستمتع أو ما قاعدين نعطي الفرح والسعادة حقه.
0: صحيح، لأن مثل ما قلنا يعني ممكن هي تسمى بالتحيز السلبي، وهذا فعلا نشوفه بحياتنا. يعني لما يصير المواقف الحياتية مثلا سلبية، فيها أشياء مثلا فقد، حزن، مثلا أمراض، أشياء، تلاقينهم ياخذون المشاعر السلبية يعيشونها بشكل جدا كبير.
1: صح.
0: على العكس لما يكون مشاعر سعيدة يعني ياخذونها بشكل سريع، يعني كأنهم يخافون انهم يصيرون سعيدين.
1: بالضبط.
0: طيب وليش؟ ايوه لانه خلاص كأنها برمجة عقلية، خلاص يتعود على انه انا اعيش في الجانب السلبي، في الجانب المظلم انا انغمس فيه، بينما نجي نقول لا تعال شوف ترى في جانب ثاني بحياتك، في اشياء تستحق انك تعطيها قدرها من الاهتمام من السعادة، بحيث ان يكون في توازن في حياتك. يعني احنا ما نقول فعلا ان الحياة كلها سعيدة وكلها راحة، لا ابدا، ولا نقول بعد ان الحياة كلها حزن، بس المهم ان يكون عندنا توازن، نعطي مشاعر الحزن حقها ونعطي مشاعر الفرح يعني حقها، ومع ذلك ما نعطيها قدر كبير من الوقت عشان ما نستنزف، نوصل مرحلة الاستنزاف النفسي لها.
1: جميل جدا دكتورة. من اهم العلاقات الاجتماعية هي العلاقة بين الزوجين، وفي موضوع الامتنان كيف ممكن أن ينعكس الامتنان في العلاقة بين الزوجين بشكل إيجابي والعكس؟
0: حقيقة يعني أنا أشوف صراحة من أجمل صور الامتنان هي اللي تظهر داخل الأسرة أو بالذات بين الزوجين. الحين لو نشوف غالبية المشاكل الزوجية بين الأزواج غالبياً وش سببها؟
1: عدم التقدير.
0: ممتاز، غياب التقدير. يعني تلاقين تجيك الأم تقول أنا أقدم وأضحي وأعطي وأسوي لأبنائي وأسوي لزوجي وما ألاقي بالمقابل كلمة حلوة. والعكس صحيح، ممكن يجي أحيانا بعض الأزواج يجي يقول أنا أقدم وأشتغل وأعطي وأشتري ولا ألاقي من زوجتي أي كلمة حلوة أو امتنان. فده الحياة الزوجية تحتاج يعني ما هو كلها مش أنها تكون مشاعر حب وإلى آخر، قد ما هي حاجة للتقدير. يعني الزوجين يحتاجون أكثر شيء في الحياة الزوجية أو في العلاقة الزوجية اللي هو الشعور بالتقدير، يعني كل طرف يحس أن الطرف الآخر قاعد يقدره، قاعد يثمن كل شيء هو قاعد يقدمه. يعني هي أحيانا تكون كلمات بسيطة زي يعطيك العافية، ما قصرت، يعني أنا شاكرة وقفتك معي، فهي كلمات بسيطة لكن تأثيرها على الحياة الزوجية بشكل عام جدا كبيرة. لأن لما يكون في ضعف بالتقدير بين الأزواج، لأن هي حاجة في الأساس، يعني هي حاجة إنسانية، الحاجة إلى التقدير والامتنان. فلما يكون كل زوج قاعد يشوف الطرف الآخر ما هو قاعد يقدر الشيء اللي قدمه، فتلاقين بتنشأ المشكلات الزواجية، ومن ضمنها مثلا يصير كل طرف يركز على الجوانب السلبية في الآخر لأنه ما أشبع بالتقدير، فتلاقين يبحث عن بدائل أو أشياء خليه يركز مثلا على الأشياء اللي تنقصه، أن الطرف الآخر ما هو قادر يقدم له ولا هو قادر يعطيه. يعني واللي أيد كلامي بعد قوله تعالى وجعلنا بينكم مودة ورحمة. المودة اللي هي تعني المشاعر الحلوة والجميلة بين الطرفين، وأهمها التقدير والامتنان. فكل ما كان الحياة الزوجية فيها تقدير كبير وامتنان ما بين الطرفين، كل ما كانت حياة أكثر دفء وأكثر سعادة.
1: مين يفترض أنه يبادر في موضوع الامتنان دكتورة تهاني، الزوج ولا الزوجة؟
0: والله أنا أشوف الأثنين كلهم لازم يبادرون، يعني كل واحد لما يشوف الثاني قاعد يقدم شيء هو على طول يشكره، لأن لو كل واحد بينتظر الثاني خلاص ما بيصان للامتنان ولا التقدير. إذا كل واحد قاعد ينتظر الثاني هو اللي يبادر أول، لازم هو اللي يشكرني أول، خلاص بيمضي العمر وبتمضي السنوات وبيكبر هذا الشعور النفسي عندهم سلبي. لكن المفروض من اليوم كل واحد منهم يبدأ يقدر الثاني على أي شيء بسيط يسويه، فهذا الشيء بالعكس بيضفي مشاعر جدا إيجابية وجميلة ما بين الطرفين.
1: طيب إذا كان واحد من الطرفين دكتورة يبادر ويمتن ويشكر ويقدم، الطرف الثاني ما أخذ وضعية الاستقبال فقط، كيف يتعامل الآن الطرف هذا؟
0: ممكن أن الطرف اللي قاعد يقدم ويعطي يبدأ يعلم الطرف الآخر. يعني ممكن أحيانا يصير الطرف الآخر عنده جهل، يعني هو مهم، يعني هو تلاقينا بالعكس يجي يقولك أنا أحبها وأقدم لها وأعطيها وأشتري لها، يقدم بالجانب المادي لأنه هو يتوقع أنه هو بهالطريقة هذه طريقته في الامتنان والشكر. لكن أنا أقول أن الطرف الآخر زي مثلا ممكن الزوجة تجي تعلم زوجها أنا يعني أنا أفضل أنك أنت تقول لي كلمة شكرا مثل ما أنا أشكرك تشكرني، يكون بطريقة كأنها قاعدة تعلمه أو تدربه، بحيث أنك كأنها تلفت انتباهها لشيء ممكن يكون جهلا يعني ناسي.
1: ممكن يكون جهلا، والشخص اللي عنده الأنا عظيمة فهو يعتقد أنه هو يستحق هذا التقديم ويستحق هذا العطاء، فمن داخله فعلا ما يشعر بالامتنان. كيف ممكن نتعامل مع هذه الحالات؟ ومش بس بين الزوجين، يعني ساعات نلقاها في بيئة عمل، ساعات نلقاها بين إخوان، ساعات نلقاها بين جيران، ساعات بين صديقات، واحدة من الصديقات تبادر وتسأل وتدور وتعطي وتهتم، والثانية بس تستقبل وتأخذ وتعتقد هي في قرارة نفسها أنه هي تستحق هذا التقدير والعطاء. يعني عدم التوازن في العلاقة هنا

0: إيش الحل معه؟
1: أحياناً كثرة يعني الامتنان لشخص وهو ما هو قادر يقدم شيء، بالعكس أنت كأنك قاعد تبني يعني شيء هذا مستحيل إنه يكبر. يعني مثلاً لو كان في الزوج أو صديقة أو شيء وأنت طول الوقت قاعد تقدم وتعطي وأنت في قرارة نفسك أنت تنتظر إنه قاعد يقدم يعني يرد هذا الشيء أو قاعد يعني يباد لك هالشيء. بعض الأشخاص عندهم الأنا عالية جداً بحيث أنهم يقتنعون أو خلينا نقول استحقاق عالي عندهم بشكل كبير، فهم يتوقعون أنه أنا الشخص اللي أعلى، المفروض أني أنا اللي يرضوني وأنا اللي يقدموا لي
0: بالضبط أني أنا أستحق هذا الشيء.
1: أيوة صحيح. فإحنا بهالطريقة كأننا قاعدين نغذيه بطريقة غير مباشرة. طبعاً ممكن يكون الطرف الآخر يبدأ يخفف هذه الأشياء مع التوضيح، لأني أنا دائماً أقول حتى الأشخاص اللي هم نظرتهم لنفسهم جداً عالية لا ما يتركون كذا يعني على يعني على نفس شخصيتهم. الحوار جداً مهم في العلاقة الصداقة، في العلاقة الزوجية، في علاقات العمل لازم يكون في حوار بحيث أن كل طرف والثاني يبين له إيش اللي قاعد يحس فيه. يعني ما يجي طرف هو اللي فقط قاعد يقدم ويضحي وينتظر، فبيروح طول عمره هو بس قاعد ينتظر رحلة انتظار فقط. لكن لما أنت تجي وتوضح وجهة نظرك وتبين، وممكن حتى أحيانا بعض الأشخاص يتجلون من الحوار بطريقة مباشرة، فممكن إحنا نجيبها حتى بطريقة غير مباشرة. يعني مثلا أنا سوي مثلا تجي زوجة تقول زوجة والله أنا سويت لك كذا، طب أنت وش ممكن تسوي لي؟ يعني كأنها تلمح للطريقة غير مباشرة أنه ترى مثل ما أنت تاخذ ترى المطلوب أنك تقدم.
0: هذه ما نعتبرها مساومة أو عطاء مشروط؟ يعني ممكن يفسرها مثلا الطرف الثاني انه انك انت قاعده تعطيني عشان المقابل، مش قاعده تعطيني عشان انت من داخلك قاعده تعطيني بحب، فمو ممكن انها تفسر بانها مساومه او حتى يعني العطاء المشروط اللي هو كثير من الناس تقول اوكي العلاقه يفترض انه يكون فيها اخذ وعطاء وعطاء واخذ عشان تكون متوازنه، ولكن اشتراطها ما ادري. ايش رايك؟
1: صحيح. أنا وش أقول؟ أقول أن دائما لما نقول الشيء مشروط معناته إحنا كأننا قبل ما نقدم الشيء نبغى يعني كأننا حاطين شرط. ولكن في العلاقات الإنسانية ما يكون فيها شيء مشروط. يعني مثلا الزوجة لما تقدم شيء ما تجي تقول والله أنا بسوي لك كذا عشان أنت بتسوي لي كذا، لا هي ما تشرط، ولا حتى بعلاقة الصداقة ولا بالعلاقات هذه إحنا ما نحطها شرط في البداية، إحنا نبغاها نتيجة وليس شرط. يعني لما هي تقدم بعدين تلمح انه يعني مو تلمح عطني، تلمح انه ترى في مشاركه، ترى في توازن بالحياه. فانا اشوف انه كلمه مشروط كلمه جدا يعني ما هي على مستوى العلاقات الانسانيه، لان العلاقات الانسانيه ما اقدم شيء انا لأن مشروط او لاني شاركت، لا انا اقدم الشيء عن طيب خاطر وانتظر منك المبادره ايضا يعني عن طيب خاطر.
0: صحيح. طيب دكتورة تهاني، لما نتكلم عن يمكن كثير ترددت كلمة إحنا لا نشعر بقيمة الشيء إلا بعد فقده، أو لا نشعر بقيمة الشخص إلا بعد فقدانه الله لا يقدر، ولكن ليش إحنا ما نقدر نقيم الأشخاص هم موجودين عندنا؟ ليش نعتاد على وجود الأشخاص في حياتنا وما نقدر قيمتهم الحقيقية إلا بعد غيابهم؟
1: بشكل عام يعني خلينا نقول أنها تندرج أيضا تحت يعني احتياج النعم. يعني بعض الأشخاص يكون في حياته أشياء كثيرة زي مثلا وظيفة معينة، الأهل، الوالدين، الأبناء، الصحة، العافية، هذه من النعم اللي يعني أساسية في الحياة. فيجيك بعض الأشخاص تلاقينا كأنه تعود أنها كأنها خلاص تعتبر كأنها روتين في حياتي، ما هو لأنها هو ما يحبها أو ما هو مهتم فيها، لكن ممكن كأنه أصبح ينظر لها كأنها يعني شيء روتين في حياتي أو كأنها خلاص شيء طبيعي مسلم به. ولكن بعد ما لا قدر الله يفقد أحد هذول الأشخاص أو أحد الأشياء اللي هي مهمة في حياته كأنه توه يصحى توه ينتبه، طب ليش أنا ما كنت منتبه لهذا الشيء؟ فعشان كذا الامتنان جدا يعني كأنه يوعينا كأنه يخلينا ننتبه ترى في حياتنا أشخاص مهمين نحبهم ويحبوننا، ترى في حياتنا نعم كثيرة موجودة، نعمة الأهل، الأصدقاء، الزوج، الأبناء، الوظيفة، الصحة والعافية، في أشياء كثيرة موجودة في حياتنا، فليش ما ننتبه لها الآن ونشكر ربي عليها ونبدأ يعني نهتم فيها، لأنها هي بين يدينا، لأن لا قدر الله صار مثلا أي موقف وصار في فقد لحد هذه الأشياء، يعني وقتها بيشعر بالندم بشكل كبير لأنه مو لأنه ما كان يحبها بس لأنه ما كان منتبه ومهتم لوجود هذه الأشياء في حياته.
0: طيب كيف نعلم أبنائنا، كيف نغرس فيهم قيمة الامتنان؟
1: حقيقة يعني أنا أشوف الأطفال يتعلمون بالقدوة أكثر مما يتعلمون بالتوجيه بالكلام. يعني لما الطفل يعني يعيش في بيئة قاعد يشوف الوالدين عنده الأم والأب كل واحد قاعد يقدر الثاني، كل واحد مثلا لما يسوي ثاني شيء يشكره ويعني يعطي شعور الامتنان والتقدير، فهو راح يربى على هذا الشيء. أيضا لما الأهل يبدون يعلمون أبنائهم من الصغر أي أحد يقدم لك شيء لازم تشكره، يعني حتى لو كان مثلا المعلم، أحد الأقارب قدم لك شغلة، حتى لو بعض يعني العاملات اللي بالمنزل، أي أحد يقدم لك شيء أنت تعود على كلمة شكرا. فهو بهالطريقة بيتعلمها من البيئة والحياة اللي يعيش فيها، لأن لو بدي ألقن الطفل لازم أن تكون تظهر شعور التواضع والاحترام والامتنان والشكر وهو ما هو قادر يشوف قدوة قدامه تنفذ هالشيء، فما بيقدر أنه يعني يطبقها. فهذه الامتنان والمشاعر التقدير هي قيم تغرس من خلال الممارسة اليومية. الطفل اللي يعيش في بيئة كلها تقدير واحترام فأكيد أنه لما يكبر راح يطلع على المجتمع أكيد أنه بيمارس هذا الشعور من التقدير والاحترام والامتنان للآخرين.
0: جميل جدا. كيف نوازن احنا كأولياء أمور دكتورة تهاني بين تلبية احتياجات الأبناء وتوفير لهم حياة سليمة نقدر نحقق لهم أمنياتهم نلبي لهم طلباتهم وبين أننا نعلمهم القناعة والامتنان؟
1: يعني ممكن احنا نشوف الآن في العصر الحالي يعني صار في مغريات كثيرة. يعني في كل مكان في مغريات وفي متطلبات وفي ماديات كثيرة، فأنا أعتقد أن التوازن هو الحل السليم، بحل من الطبيعي أن إحنا نوفر لأبنائنا احتياجاتهم الأساسية، وهذا الشيء هم اللي يحتاجونه من الأهل، أنك توفر لهم كل احتياجاتهم اللي تعينهم على الحياة بطريقة صحية وسليمة. ولكن لابد أن نفرق ما بين الاحتياج وما بين الرغبة. يعني الطفل يعني لما يتعود أنه خلاص لما مثلا ينكسر جهاز يبغى جهاز جديد، يطلع جهاز جديد أنا أبغاه، تنكسر لعبة اليوم لازم بكرة لعبة جديدة، فهو بهالطريقة تعود على أن رغباته دائما تكون يعني خلاص يعني تتلبى رغباته. بحيث أن الطفل لو إحنا ربيناه من البداية من التربية على مفاهيم كثيرة زي مفهوم الصبر مثلا، أنت تبغى لعبة معينة أو تبغى جهاز جديد، طيب خلينا نجمع مصروفنا خلال كم شهر ونتساعد احنا وياك، احنا مثلا نشتري هالشيء اللي انت تبغاه، او مثلا ننتظر لحد ما انت تنجح او مثلا تتفوق ونعطيك هذا الشيء. فاحنا هنا قاعدين نعلم على مبادئ الصبر، نعلم على مبادئ انه الشيء اللي بيدك انت تعرف قيمته، ما هو شيء مثلا خلاص انت ما انت مقدر قيمته ممكن اليوم تكسره وبكره تبغى بديل، لا، لكن لما انت تحس بقيمه هذا الشيء اللي بين يدينك فانت بتعرف انه هذا الشيء يستحق منك التقدير، يستحق منك انك يعني انك تمتن لهذا الشيء اللي موجود بين يدينك. فاحنا هدفنا في التربيه مو احنا نربي طفل انه يحصل على كل شيء في الحياه، بقدر ما احنا نربي طفل هو عنده يعني احنا موفرين له وسائل المتعه والصحه الصحيحه، ولكن مع ذلك يقدر قيمه الاشياء اللي بين يدينه.
0: يعني ممكن نقول برضو أننا نعلم الطفل أو نربط في تنشئته من نعومة أظافره أنه في علاقة بين الجهد والامتنان. إذا تعبت في شيء وحصلت عليه يجب أن تكون ممتن، لأنه بعض الناس تقول لك أنا تعبت إلين أخذته، فأنا يعني زي اللي أنا أريدي دافع مشاعري أني أنا بذلت جهد، فأنا أمتن للشيء اللي يجيني على راحة مو اللي أتعب فيه.
1: صحيح.
0: يعني هذه برضو ربط بين الامتنان والجهد، إنه الإنسان حتى في متعة تحقيقه لأهداف معينة هو بيبذل مجهود، وهذا ما يمنع إنه في نهاية الجهد ووصوله إلى الهدف إنه يكون ممتن إلى أنه قدر يتجاوز هذه المرحلة ويصل إلى الهدف اللي هو يحلم فيه.
1: فعلاً، فإحنا يعني ما نحرم أبنائنا من الرفاهية، ولكن إحنا نحاول نستخدمها بحكمة وتوازن، بحيث أن الطفل يعيش في بيئة مريحة، بيئة صحية، قادر ياخذ الاحتياجات الأساسية، بس مع ذلك هو يقدر ويمتن ويكون أكثر رضا بالأشياء اللي هو عارف قيمتها، عارف أنه أنا حصلت على هذه الهدية لأني أنا نجحت، لأني أنا تفوقت، لأني أنا مثلاً أطاحت أهلي مثلاً بشغلة معينة، فهو كأنه يعرف قيمة الشيء، ما هو يجي على طول يعني خلاص أنا بكرة باخذ لعبة جديدة أو باخذ غرض جديد، لا.

0: فيها على الخطوط الحمراء العلاقات الرسمية في العمل، وبين أننا نكون ممتنين لزملاء العمل في مجالات مثلا تقديم المساعدة وغيرها، وبين أننا ما نبذل مجهود إحنا مش مسؤولين عنه أو مش مطالبين فيه. يعني حس يعني أن الحبكة صعبة شوي.
1: صحيح. ممكن أنا أشوف بيئة العمل، يعني بغض النظر أنها أكيد بيئة فيها أنظمتها ولوائحها وشروطها ومتطلباتها مع كل موظف، لكن هي قبل هذا كله ترى هي علاقات إنسانية. يعني تلاقي أن الإنسان أساساً يقضي وقت كبير في العمل تقريباً إلى 8 ساعات، فأكيد أن نفسيته وأدائه تتغير مع العلاقات الإنسانية هذه. فأنا أشوف أن الشخص اللي يكون موظف في بيئة هو قادرة تعطيه تقديره، قادرة تعطيه الامتنان لوجوده فيها، فبالعكس يعني ممكن يعطي ويقدم بشكل أكبر. لكن من الشخص اللي بيبدأ يكون يحط حزازيات ويبدأ يتهرب من المسؤوليات، وهذا أنا أم أقدر عليه وهذا فوق طاقتي وهذا ما هو اختصاصي، لما يكون أساساً هو ما هو مرتاح أو قاعد يعيش في بيئة عمل غير صحية، حتى في الأخير ممكن توصله إلى الاحتراق النفسي الوظيفي، إلى مشاكل وظيفية. ممكن بعض الأشخاص ممكن يترك وظيفته بسبب المشاكل البيئية اللي تأثر على نفسيته. فعشان كذا أنا بغض النظر أنها تكون بيئة عمل، هي بالأساس بيئة إنسانية. كل ما كان الإنسان قاعد في فريق هو حاسب وجوده معاهم، يعني فريق يشكره ويمتن له، يعني ما هو شرط فقط الفريق اللي هو يعمل معاهم أو حتى المدير المباشر، لا، هي ثقافة البيئة كلها، بيئة العمل بشكل عام. لما يقدم مهمة معينة أو ينجز شيء معين ويلاقي فيه إحسان، اللي يشكره واللي يقدر على هذا الشيء واللي يقول أنا ممتنك معانا بهذا الفريق، فهو تلاقين هذا الشيء حتى بيرفع ثقته بنفسه، حتى بيشجع على الإبداع. يعني حتى في ناس تعنيهم الجوانب المعنوية أكثر من المكافآت، يعني ممكن لو يعني بيئته تعطيه قدره وتعطيه حجمه، فهذا الشيء ممكن يغنيه حتى عن ترقية أو حتى عن مكافأة، لأن هذا الشيء بيخليه أكثر تقدير لنفسه، أكثر إحساس بالثقة بالنفس، بيكون حتى طاقته ودافعيته للعمل جدا إيجابية. حتى لو أنطلب منه شغل مثلا ممكن يكون أعلى شوي، فتلاقين هو يقدمه بنفسية وبدافعية جدا جميلة لأنه حاب البيئة
0: فعلا. ونسمعها يعني كثير يرددوها، تقولوا ليش قاعد إلى الآن في المكان الفلاني، يقول لك بيئة العمل حلوة أو بيئة العمل مريحة، مع أنه في شغل في مجهود في تعب، ولكن البيئة نفسها إيجابية، فهنا الإنسان يشعر بالأمان في هذه البيئة. وإحساس الأمان يمكن من أفضل المشاعر اللي ممكن الإنسان يحسها في أي مكان.
1: فعلا الإحساس بالأمان، الإحساس بالتقدير، الإحساس يعني بالراحة النفسية، أكيد كلها أشياء تبعث على الإنسان إنه يكون مرتاح في البيئة اللي هو فيها، سواء كانت بيئة العمل، بيئة الأسرة، بيئة الأصدقاء والمجتمع. كل ما كان الإنسان أكثر أمان، أكثر راحة، هو حاسس بقيمته بين الناس اللي حولهم، فأكيد هذا الشيء بيرفع بشكل كبير من صحة النفسية، وبالتالي إنها تؤثر على جودة حياته والرضا عن الحياة.
0: ما في شك. دكتورة تهاني، اسمحي لي أنتقل معك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. صح أو خطأ دكتورة تهاني، الإنسان غالبا يركز على ما ينقصه أكثر مما يملك. صح أم خطأ، المقارنة المستمرة بالآخرين تعطينا شعورا بالرضا؟
1: خطأ.
0: تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على نظرتنا للحياة؟
1: صحيح.
0: يمكن أن تتحول أكثر النعم إلى أمر اعتيادي يجعلنا لا نشعر بقيمتها؟
1: صحيح للأسف.
0: صحيح للأسف. طيب، صح أم خطأ، كتابة النعم أو التعبير عنها يوميا يصنع فرقا في حياة الإنسان؟
1: صحيح.
0: شكرا لك دكتورة تهاني الحميدي على وجودك معنا في برنامج مسار، استفدنا كثير، ورب اللي يسمعونا يكونوا استفادوا من التعبير عن الامتنان وتقييم النعم وإعطائها حقها.
1: الله يعطيك العافية أستاذة هند، وأشكرك وأشكر السادة المستمعين، وشكرا لكم.
0: ببساطة، ولعل أجمل ما يؤكد أهمية الامتنان أن العلم سبق أن أثبت أثره الإيجابي، ففي دراسة شهيرة أجراها الباحثان الأمريكيان روبرت إدمون ومايكل ماكولو، طلب من مجموعة من الأشخاص أن يكتبوا بانتظام الأشياء التي يشعرون بها.

0: الامتنان لها، وبعد أسابيع قليلة أظهرت النتائج أنهم أصبحوا أكثر تفاؤلاً وأكثر رضا عن حياتهم، وبالتأكيد أفضل صحة نفسية، بل حتى أكثر نشاط في حياتهم اليومية. وهذا يؤكد أن الامتنان ليس مجرد شعور جميل، بل هو عادة يومية يمكن أن تنعكس على جودة الحياة بأكملها. في الختام، قد لا نستطيع أن نغير كل ما يحدث في حياتنا، لكننا نستطيع أن نغير الطريقة التي ننظر بها إليها. الامتنان هو تلك العدسة الجميلة اللي تجعلنا نرى النعم التي اعتدنا وجودها، فنعيشها بوعي أكبر وسعادة أعمق. تذكروا دائماً أن الامتنان لا يغير ظروفنا، بل يغير قلوبنا، ومن قلب ممتن تبدأ حياة أكثر طمأنينة وجودة. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: مسار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: وعي.
7: بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل. والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ. وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر، فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب.

0: الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعدتم أوقاتا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأسبوعية المتجددة في برنامج الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة نناقش معكم كتابا بعنوان دول رائدة في التعليم لمؤلفته لوسي كريهان. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا.
1: كالمعتاد نأخذ نبذة عامة عن الكتاب.
2: يكمن هذا الكتاب في التخصص النوعي للمؤلفة، فقد عملت في بداية مسيرتها العملية معلمة لمادتي العلوم وعلم النفس في للمرحلة الثانوية في لندن، ومن ثم انطلقت في رحلة حول العالم ركزت خلالها على البحث العلمي والدراسات التحليلية للسياسات وللمعايير للتعرف إلى أسباب تفوق الأنظمة التعليمية الرائدة حول العالم، وذلك في رسالة الماستر التي حصلت عليها من جامعة كامبريدج البريطانية التي تعد مرجعا عالميا في تطوير سياسات التعليم وإصلاح المنظومة التعليمية للعديد من الحكومات ومجالس إدارات التعليم في العالم. ملخص الفكرة أن هذا الكتاب يقدم خلاصة رحلة المؤلفة إلى 5 من الدول الرائدة عالميا في قطاع التعليم، والتعرف إلى أسباب نجاحها عن طريق الغوص في تاريخ كل دولة وعناصر تجربة النجاح التعليمية وكيفية التعامل مع تحديات تعليم الأطفال ذوي القدرات والمهارات المتنوعة والمنهجيات التي كانت تتبعها كل دولة في توفير بيئة تعليمية جاذبة وممتعة، وكيف كان حتى لأولياء الأمور دور كبير في إنجاح هذه التجارب وفي دعم نجاح أبنائهم في التحصيل الدراسي والتفوق العلمي، إلى جانب الأبعاد النفسية التي ساعدت على توفير بيئة تعليمية متكافئة وعادلة. تحدثت في البداية عن سر النجاح في فنلندا، ووضعت إعداد المعلمين عنوانا فرعيا لهذا النجاح، ومن ثم تحدثت عن سر النجاح التعليم الياباني، ووضعت تطوير سلم التعليم عنوانا فرعيا، وتحدثت عن سر تصدر سنغافورة الدول الرائدة في مجال التعليم، ومن ثم تكلمت عن يعني المبادئ الخمسة للريادة والتميز في تطوير أنظمة التعليم، وتحدثت حتى عن عوامل تأهيل المعلم التي بذلتها سنغافورة في سبيل الحصول على تجربة تعليمية رائدة على مستوى العالم. هذا باختصار شديد عما تحدثت عنه المؤلفة في هذا الكتاب القيم.
1: نبدأ بالحديث حول التجربة التعليمية اليابانية والتي من خلالها حكمت المؤلفة عليها بالنجاح واعتبرتها نموذجا يحتذى.
2: بداية، نظام التعليم في اليابان ينقسم بشكل أساسي إلى 4 مراحل. مرحلة التعليم الابتدائي وتتكون من 6 أعوام، بعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة وتتكون من 3 أعوام، ومن ثم التعليم الثانوي أو المرحلة الثانوية وتتكون من 3 أعوام، والمرحلة الجامعية يعني مكونة من 4 سنوات، أو التعليم المتوسط بعد الجامعية الدرجة المتوسطة مكونة من 2. يبدأ الطالب مسيرة الدراسة بالمرحلة الإلزامية عندما يكمل أعوامه 6 الأولى، يلتحق بإحدى المدارس الابتدائية ويتعلم اللغة اليابانية، العلوم الاجتماعية، الرياضيات، الموسيقى، الفنون، الحرف اليدوية، حتى يتعلم التدبير المنزلي والتربية البدنية، ويحضر الطالب أسبوعيا درسا عن التربية الأخلاقية. وتعد التربية الأخلاقية جزءا رئيسا من نظام التعليم في اليابان، الذي يهدف هذا النظام إلى إنتاج طالب متكامل من جميع الجوانب. وبعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة ويقوم بنفس دراسة المواد التي تحدث

0: عنها ولكن بشكل أكبر، حيث يضاف إليها اللغة الإنجليزية، الرحلات الميدانية، النوادي الصيفية، ومن ثم ينتقل إلى مرحلة التعليم الثانوي التي يعد فيها الطالب بشكل صارم وحاسم للذهاب إلى التعليم العالي، سواء كان التعليم الجامعي أو المتوسط. أهم خصائص نظام التعليم في اليابان، الخاصية الأولى أنه يستمد نظام التربوي من طبيعة مجتمعه وروح أمته واحتياجات وطنه، ولا يستورد النماذج التربوية الخارجية. وتقول المؤلفة أيضا أن نظام التعليم الياباني يستمد نهضته الحالية أو الحديثة من جذوره ومؤسساته وتقاليده المتأصلة والقائمة بالفعل، ولم يدمرها أو يهملها بدعوى القدم أو التقليد. الخاصية الثالثة أن التعليم في اليابان خدمة وطنية عامة وواجبا قوميا يتجاوز جهد أي فرد أو فئة، وأنه في المناهج والمقررات والتوجيهات يمثل عامل التوحيد الأهم لعقل الأمة وضميرها منذ مراحل التعليم الابتدائي، فلا يسمح فيه بتعددية المناهج أو حتى بالفلسفة التربوية. الخاصية الرابعة، يعني تقول المؤلفة أن اليابان لم تأخذ بالنزعات الليبرالية والسيكولوجية الغربية، بل ظلت متمسكة بنظام الانضباط الموحد في الفكر والسلوك رغم الضغط المعاكس الذي تلاقيه من الاحتلال الأمريكي ورغم الانتقادات الغربية لها. أما في الخاصية الخامسة فتقول نقطة القوة الأساسية في النظام الياباني ليست في جامعاته ولكن في معاهده التقنية المتوسطة بعد المرحلة الثانوية، وتقول هي العمود الفقري لنظام التعليم في اليابان، وأن الممارسات العملية والتدريبية يعني أهم وأبرز واجبات الشباب الياباني منذ طفولته، حيث يقوم بتنظيف الصف والمدرسة إلى ما بعد تخرجه عندما يبدأ من برامج التدريب الوظيفي. الخاصية السادسة، تقول المؤلفة أن اليابان استطاعت أن تجمع بين شعبية التعليم وبين الارستقراطيته العلمية الفكرية، وقالت بأن التعليم يعني أتيح للجميع في قاعدة الهرم التربوي، وذلك لتزويد الأمة بالأيدي العاملة المتعلمة، ولكن في مستوى القمة اقتصر على العقلية أو على الفئة المتميزة عقليا والمتفوقة في المواهب، وذلك لتخريج القادة القادرين على مواجهة التحديات. أيضا من الخاصيات أو الخاصية السابعة، تقول أن اليابان لم تنبهر باللغات الأجنبية وحسمت المعركة اللغة تعليميا وحياتيا منذ البداية. تقول المؤلفة لا يمكن لأمة أن تبدع علميا إلا بلغتها الأم، وقالت بأن لا يستمع العالم لأمة تتحدث بلغة غيرها. والخاصية الأخيرة، قالت أن وفق النظام التربوي الياباني يعني استطاعت توفيق ما بين مركزية التوجيه ولا مركزية التنفيذ، وذلك في معادلة متوازنة.
1: طبعا من الصعب إسقاط التجربة كاملة على مجتمع آخر لاختلافات وفروقات كثيرة، لكن ألاحظ أنه كثير من الدول تأخذ جزء من هذه التجربة حتى في عدد السنوات أو تقسيمها.
0: نعم، وهذه شبه موحدة عالميا بالمناسبة.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب دول رائدة في التعليم للمؤلفة لوسي كريهان. بعد ذلك، بعد هذه التجربة اليابانية، تحدثت المؤلفة عن تجربة سنغافورة والتي اعتبرتها بحسب رأيها من الدول الرائدة في التعليم.
1: نعم، وهي تتصدر الدول الرائدة في تطور التعليم، وتقول بأن نظام التعليم في سنغافورة باختلاف أنواعه، سواء كان التعليم الخاص أو الحكومي أو الدولي، يمتلك خيارات متعددة ومرنة في كل

0: مراحله، بدءا من الحضانة والمرحلة الابتدائية وصولا إلى المرحلة الثانوية وما بعدها. فهو يهدف إلى بناء شخصية قوية للطفل وينمي مهاراته الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تحقيق نتائج أكاديمية جيدة، ويعود حتى على الطلاب بالوظائف المرموقة بعد تخرجهم. وثمة ملامح وخصائص للنظام التعليمي في سنغافورة كتلك التي تحدثنا عنها في اليابان. أهم ملمح من الملامح يعني اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها. تقول بأن المسؤولين في سنغافورة عملوا على هدف أساسي أسهم في إرساء قواعد جيدة للتعليم حتى أصبح من أفضل نظم التعليم عالميا، وهذا الهدف يتمحور في اكتشاف مواهب كل طالب على حدة، ثم يتم اختيار برنامج تعليمي له يهدف إلى تنمية هذه الموهبة للوصول إلى ذروتها، وخلق حلقة من الشغف والحب تظل ملازمة للطلاب طوال حياتهم، وذلك لتطوير مواهبهم. وفي هذه المسألة يلعب الآباء دورا عظيما في متابعة أطفالهم في مرحلة ما قبل الدراسة، والتعرف إلى ميولهم واهتمامهم في تلك المرحلة، وبناء عليها تختار المدرسة المناسبة التي تساعدهم على تنمية المهارات. الخاصية الثانية يعني حرية اختيار الطالب لدراسة ما يريد، يعني يلتحق الأطفال بالمرحلة الابتدائية في عمر السابعة أو في سن السابعة، يتعلمون خلالها مبادئ الرياضيات واللغة الإنجليزية، ويركزون على تنمية مهاراتهم في لغتهم الأم، ويقضي خلالها الطفل 6 سنوات في المرحلة الابتدائية، يلتحق بعدها مباشرة بالمرحلة المتوسطة، وبعد انتهاء المرحلة المتوسطة يكون الطالب له مطلق الحرية في الاختيار ما بين المدارس العليا الثانوية الحكومية أو الخاصة أو البرامج التعليمية الأخرى. فهنا حرية الطالب ليختار ما يريد وما يوافق اهتماماته، وبذلك يكون الطالب يدرس ما يحب وما يقع ضمن اهتماماته. وحتى بعد هذه المرحلة في التعليم بعد الثانوي ينقسم إلى الجامعة والمعاهد التقنية والفنية. الخاصية الثالثة هو الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ويتم مدرسين ذوي كفاءات وقدرات خاصة داخل كل مدرسة للاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تقدم هذه المدارس تسهيلات ونظاما تعليميا مناسبا لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. كذلك يعني نقطة في غاية الأهمية في الخاصية الرابعة، وهو تنمية مهارات التفكير النقدي. وتعد تجربة سنغافورة في تنمية مهارات التفكير النقدي أنموذجا ينبغي التوقف عنده، حيث أصبح تعليم التفكير ركيزة أساسية لإصلاح التعليم وتطويره وهدفا أساسيا من أهدافه. وقد قامت سنغافورة يعني في هذا الجانب بوضع خطط للتعلم مهارات التفكير، مما يعني تبلورت اتجاهات تربوية كثيرة واستحدثت استراتيجيات تعليمية فقط لتعليم التفكير النقدي وتنمية مهاراته. الخاصية الخامسة هو تطوير نظام التعليم العالي. فنظام التعليم في سنغافورة متقدم للغاية ولكنه انتقائي لدرجة كبيرة، حيث أن أقل من 25% من الطلبة يستطيعون الوصول إلى الجامعة، كما أن الميزتين الأساسيتين للتعليم العالي في سنغافورة هما الانتقاء والجودة، حيث أن الانضمام إلى الجامعة يعني يخضع لانتقاء عالي، يضاف إلى أن الجامعات السنغافورية مصنفة من أفضل الجامعات في آسيا والعالم. وفي الجهة الأخرى هذه الجامعات التي لا تقبل إلا 25% من طلاب سنغافورة تجذب عددا كبيرا من الطلاب الأجانب في مختلف التخصصات الجامعية. هذا باختصار ما يميز التجربة السنغافورية في التعليم عن سواها.
1: ونلاحظ أنها تجربة طويلة الأمد، يعني ليس بالضرورة أن تخرج نتائجها مبكرا، فيعني حتى تصل إلى هذا المستوى. وهذه المشكلة في المجتمعات العربية أن المسؤولين في التعليم يستعجلون النتائج، بينما حتى تضع تجربة وتستطيع أن تقيس نتائجها تحتاج إلى عقود من الزمن.
0: نعم، ليست من بالسهولة بمكان، وعندما تضع برامج تعليمية جديدة تناسب، وعندما تكون هذه البرامج من رحم البيئة المجتمعية، ومخرجات هذه البرامج ليست يعني لا أظن في عام ولا عامين.
1: نعم، طيب، يعني الكاتبة وصلت إلى أنه هناك

0: خمس مبادئ مهمة للريادة في تطوير أنظمة التعليم يمكن أن تستفيد منها حتى تلك الدول التي يصنف فيها التعليم على أنه منخفض.
1: المبدأ الأول تقول تأهيل الطلاب وإعدادهم لتحقيق أفضل نتائج للتحصيل الدراسي، وكذلك يجب أن تراعي الأنظمة التعليمية حال المهارات الأساسية في السنوات الأولى للتعليم قبل الانضمام إلى صفوف التعليم الرسمي. وضربت مثلا قالت بأن في فنلندا وسنغافورة وشنغهاي يعني لا يبدأ الأطفال الالتحاق بصفوف التعليم الرسمي قبل سن السابعة، ولكن في كندا واليابان يلتحقون في سن السابعة. فقالت لا يعتمد النظام التعليمي قبل الرسمي على اجتياز الأطفال لأي اختبارات دراسية في هذه السن. المبدأ الثاني هو تقول تصميم المناهج الدراسية لغرض التطبيق العملي، ويبنى السياق التعليمي في هذه الحالة على أساس التحفيز والإبداع. وقالت يجب أن تركز المناهج الدراسية على تحديد المفاهيم ونواتج التعليم، لذلك التطبيق غاية في الأهمية وهو ما تهمله كثير من الدول. فعندما تصمم المناهج الدراسية بناء على التطبيق أو النظرية والتطبيق سوف يتعلم الطالب أفضل من النظرية. وحتى قالت أن المنهج الدراسي الوطني يجب أن يحتوي على موضوعات دون التعمق في التفاصيل مثلا، ويجب أن يحتوي على الحد الأقصى من الشرح الوافي لمجموعات المفاهيم والأفكار، وكذلك حتى الأسلوب التنظيم الأفكار التي يجب أن يعني ابتكار المعلم لعدد من التطبيقات العملية التي لا توجد في المناهج. المبدأ الثالث هو تشجيع الطلاب لخوض التحديات بدلا من تحفيزهم لاجتياز الاختبارات الدراسية. وكذلك قالت في المبدأ الرابع مثلا يعني إعداد وتأهيل المعلم لتصميم المناهج الدراسية والمشاركة في صنع السياسات. المبدأ الخامس هو تطبيق نظام المكافآت لدعم المدارس المتميزة، وذلك بدلا من نظام العقوبات. وقالت بأن في الخلاصة تقول بأن التعليم يمتلك قدرات هائلة لتنمية المواهب ولتحفيز الشغف وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتوفير حتى مناخ ملائم لإعداد قادة الغد ليكونوا يعني مبدعين ومبتكرين وصالحين. وتقول كما أن الأنظمة التعليمية أيضا تمتلك قدرات تخريبية هائلة عندما تركز على إقصاء الطلاب وعلى المعلمين غير المتفوقين علميا وتحد من قدراتهم حينما لا توفر فرصا مكافئة لبناء المعارف والمهارات الأساسية حول المفاهيم الدراسية قبل الخوض في غمار التعليم الرسمي. فهذا باختصار المبادئ الخمسة لتطوير أي نظام تعليمي.
0: نعم، إذا مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب دول رائدة في التعليم أسرار نجاح الدول المتفوقة في التعليم حول العالم للمؤلفة لوسي كريهان. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل

0: غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صوت من المستقبل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا خالد سعد العمراني، مهندس في مركز الابتكار وإرادة الأعمال في جامعة تبوك. من بداية دراستنا وحتى تخرجنا كان عندي اهتمام كبير بكيفية التقنية، هل ممكن تحل مشاكل في واقعنا اليومي أو لا؟ مو بس تكون أفكار نظرية، بل حلول تستخدم على أرض الواقع وتحدث فرق فعلي. بداية فكرة مشروعنا كانت عندما لاحظنا مشكلة تتكرر بشكل يومي، وهي سوء استخدام مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة. كثير من هذه المواقف تكون مخصصة وفاضية بالفعل، لكن ما تكون قابلة للاستخدام، إما بسبب وقوف خاطئ أو أي شيء يعيق استخدام الموقف واستفاد منه بشكل صحيح. وهذا الشيء كان سبب إشكالية حقيقية، إن هدف من هذا الموقف تسير الحركة، لكن الواقع أحيانا يعكس الشيء هذا. من هنا بدأت فكرة مشروعنا، وهو نظام تحقق ذكي من جاهزية الموقف. فكرة النظام ببساطة هي أن لا يكتفي فقط بمعرفة الموقف فاضي أو لا، بل يتعمق أكثر يحدد الموقف قابل استخدامه فعلي، وهو عبارة عن كاميرا تصور موقف احتياجات خاصة وتصور موقفين موازية له وتقيس المسافات بينهم وتعطي إشعار في النهاية هل الموقف قابل للاستخدام أو لا، وهل إذا كانت السيارة مقربة يعني لازل الموقف يرسل إشعار لصاحب السيارة عن طريق اللوحة أن وقفتك غلط أو عدل وقفة. النظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المشهد من خلال الكاميرات ثم اتخاذ قرار فوري حول الموقف. استخدمنا تقنيات الـ AGI بحيث تتم المعالجة بشكل مباشر على الجهاز نفسه بدون حاجة للكلاود يعني، وهذا الشيء يعطي سرعة أكثر واستجابة فورية وخصوصية أكبر. وخلال تطوير المشروع واجهتنا تحديات متعددة، من أهمها دقة النظام في التمييز بين الحالات المختلفة في الواقع، لأن المشهد مو دائما واضح. مثلا كان علينا أن نحدد هل السيارة واقف بشكل صحيح أو لا، أو هل هناك إشغالات وسلوكيات خاطئة تمنع استخدام صحيح الموقف. وهذه الأشياء كنا لازم نغذي الـ AI نفسه بحيث إحنا نعلمه. تجاوزنا هذه التحديات من خلال عمل مستمر وتجربة أكثر من نموذج ذكاء اصطناعي وتحسين جودة البيانات المستخدمة في التدريب، بالإضافة إلى اختبار نظام في سيناريوهات مختلفة حتى وصلنا إلى مستوى دقة جيد ومرضي بالنسبة لنا. خلال مسيرة المشروع لم يكن العمل فقط تطوير تقني، بل كان أيضا تعلم مستمر وتجربة عملية لفهم كيفية تحول الفكرة إلى نظام فعلي يمكن الاعتماد عليه. مشروعنا كان له مشاركة مميزة على مستوى دولي، حيث شاركنا في مؤتمر جنيف للاختراعات وقدمنا المشروع هناك أمام مجموعة من المختصين في الابتكارات ومن مختلف الدول. ولله الحمد حصل المشروع على اهتمام وتقدير من الحضور، كما تم تكريمنا من نائب سمو أمير منطقة تبوك وحصلنا على الميدالية الفضية في المؤتمر، وهذا كان إنجاز كبير لنا ودافع قوي للاستمرار والتطوير. هذا إنجاز لم يكن نهاية الطريق، بل كانت بداية جديدة، كانت بداية من تطوير والتحسين، لأن نطمح أن يكون المشروع قابل على التطبيق على نطاق واسع في المستقبل. وفي البداية كنا نحاول في بداية المشروع نحاول نطبقه في المواقف الجامعة، لأن بيئة الجامعة تعطي مساحة للمشاريع. مشروع يساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب تحسين جودة الحياة ودعم الوصول الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في خدمة المجتمع وتحويل المدن إلى بيئات أكثر ذكاء وتنظيم. الفكرة لنا ليس مجرد مشروع تقني، بل هي رسالة بأن التقنية ممكن تكون وسيلة لتسهيل الحياة ورفع جودة الخدمات وتحقيق العدالة في استخدام اليومي للمرافق العامة. وفي النهاية أنا فخور أني أكون جزء من هذا الوطن الطموح، وفخور أني عندي فرصة لو بسيطة المساهمة في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتوافقه بتطلعاته. طموحنا كبير وإمكانياتنا أكبر، ومع تعمقاتنا نقدر نوصل لأكثر مما نتخيل ونحول أفكارنا إلى واقع ينعكس على حياة الناس بشكل مباشر.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مع طرائف الشعراء. في الحلقة الماضية تناولنا بعض أبيات الشاعر بهاء الدين زهير الطريفة، وقلنا عندنا المزيد منها في الحلقات القادمة. خلونا نوقف مع أبياته عن الثقلاء ويا كثرها، شكله كان يعاني منهم. ومن أصلا اللي ما يعاني من الثقلاء؟ يقول في إحدى نتفه الشعرية: يا ثقيلا لي من رؤيته هم طويل وبغيضا، هو في الحلق شجا ليس يزول، كل فضل في الورى أضعافه فيك فضول، كيف لي منك خلاص، أين لي منك سبيل، حار أمري فيك حتى لست أدري ما أقول، أنت والله ثقيل، أنت والله ثقيل. ويقول أيضا: وقائل يجهل ما يقول، أقواله ليس لها تأويل، لها فصول كلها فضول، كثير ما يقوله قليل، فهي فروع ما لها أصول، كلامه تمجه العقول، أبرمني حديثه الطويل، فليت لو كان له محصول، وجملة الأمر ولا أطيل، هو الرصاص بارد ثقيل. ويقول بعد: وثقيل كأنما ملك الموت قربه، ليس في الناس كلهم من تراه يحبه، لو ذكرت اسمه على الماء ما ساغ شربه. وأيضا يقول: كلما قلت استرحنا جاءنا الشيخ الإمام، فاعترانا كلنا منه انقباض واحتشام، فهو في المجلس فدم ولنا فهو فدام، وعلى الجملة فالشيخ ثقيل والسلام. وكذلك يقول: رب ثقيل لبغض طلعته، أخشاه حتى كأنه أجلي، وكلما قلت لا أشاهده ألقاه حتى كأنه عملي. يخاف من ملاقاتها الثقيل خوفه من الموت، وكل ما ظن أنه نجا من شوفته لقاه، كأن عمله اللي لابد يلقاه بعد الموت. ويستمر شاعرنا في هجاء الثقلاء ويقول: وثقيل ما برحنا نتمنى البعد عنه، غاب عنا ففرحنا جاءنا أثقل منه. ويا فرحة ما تمت، ذكرني بالمثل اللي يقول: خلك على مجنونك لا يجيك اللي أجن منه. وإذا كان التثقيل على الناس بشكل عام صفة سيئة وبغيضة، فالتثقيل على المرضى منهم أسوأ بكثير. يقول شاعرنا: وعائد هو سقم لكل جسم صحيح، لا بالإشارة يدري ولا الكلام الصريح، وليس يخرج حتى تكاد تخرج روحي. وعائد يعني ورب عائد، وهو اللي يعود المرضى، هو سقم ومرض زود على المرض اللي فيهم، واللي فيهم كافيهم، ما يفهم بالإشارة ولا التلميح أنه طول ولازم يمشي من غير مطرود، ولا يفهم حتى بالكلام الصريح، هذا وش فهمه، وليس يخرج حتى تكاد تخرج روحي، أشوى أنه يروح ولو في الوقت بدل الضايع. وعلى طار الثقلاء والوقت بدل الضايع، أتمنى أننا ما ثقلنا عليكم، وأنه ما كان في وقت ضايع في الحلقة، وأن اللي قدمناه كان مفيد وممتع. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من طرائف الشعراء. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي من الإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء.
0: طرائف الشعراء.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في هذا الشهر الفضيل، في شهر القرآن الذي نتعبد فيه لله عز وجل بخير ما أنزل وهو القرآن الكريم، وبخير ما كان فيه من تفكر وتدبر. وإن من أشرف العلوم وأبرها وأسماها وقوام القلوب وسرورها هو أن نتحدث عن الله. أخي الكريم، هل من حديث أشرف من الحديث عن الله؟ هل من كمال للعبودية نطرقها دون أن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى؟ الله الذي اتصف بالكمال والجلال في أسمائه وصفاته، في صفات لا تنتهي عظائمها. سل نفسك يا عبد الله، هل أرسل الله الرسل إلا لأجل أن نعرفه ونوحده ونعبده حق عبادته؟ هل أنزل الله الكتب إلا لأجل أن نعرف الله حق المعرفة بأنه العظيم الكبير الحق المبين السميع البصير؟ يا الله، أي خوف وأي تعظيم وأي وجل وأي خشية نرجوها من أنفسنا ونحن لا نعرف الله حق معرفته؟ أي استعظام ووقار تنتظره من نفسك وأنت لا تعرف من هو الله ولا حتى في أسمائه وصفاته؟ لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق. لما عرفتك صار الحب أشرعتي أمضي وحيدا وعباد الهوى غرقوا. لأنك الله دمعي بات نافذتي نحو السماوات أبكي ثم أنطلق. لولا جلالك يا الله بعثرني في لجة العمر ليل نبضه رهق. أيها المستمع الكريم، أختي المستمعة الكريمة، من غير الله يهدينا إن ضللنا؟ من غير الله يعافينا إن ابتلينا؟ من غير الله يطعمنا إن جعنا؟ من غير الله يسقينا إن ظمئنا؟ أغير الله أغير الله أغير الله يغنيك إن افتقرت؟ أغير الله يؤمنك إن خفت؟ أغير الله ينصرك إن حوربت وظلمت؟ الله يرعاك إن احتجت، يعلمك إن جهلت، يبصرك إن احترت، يؤنسك إن استوحشت، يجبر كسرك إن تألمت، يشفيك إن مرضت. الله يكشف الغم، الله الذي يزيل الهم، الله الذي يشفي الألم وينزل الخير الأعم. يا أحبتنا، إنه الله صاحب الجود والفضل والمن. ما طال ليل الأسى إلا وأعقبه فجر يفجر في وجداننا الفرحة. كم ساهر دامع العينين مكتئب وحين ناجى الذي يدري به إن شرح. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة كان يعظمه في كل أحواله، في كل شؤونه، في كل حياته. انظر له صلى الله عليه وسلم في شيء من عبادته، في صلاته مثلا، حين يتوضأ، حين يخرج للمسجد.

المسجد، حين يستفتح الصلاة، حين يقوم الليل، كلها أذكار تعظم الله عز وجل في نفسه ووجدانه. وإن خرج لسفر، وإن خرج لجهاد، إن أكل، إن شرب، كلها مواضع يعظم الله فيها ويذكره. وما ذاك إلا لأنه يحب الله ويريد أن يوقر الله حق توقيره. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، لا نحصي يا رب ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في دقائق.
3: الهيئة الملكية لمحافظة العلا. تعد الهيئة الملكية لمحافظة العلا واحدة من أبرز المبادرات الوطنية الرامية إلى إحياء الإرث الحضاري العريق للمملكة، وتحويل العلا إلى وجهة عالمية للثقافة والسياحة الطبيعية. تأسست الهيئة في عام 2017 بموجب أمر ملكي، وتتولى مسؤولية تطوير المحافظة التي تقع في شمال غرب المملكة، وتزخر بمواقع أثرية فريدة مثل مدائن صالح، أول موقع سعودي يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. تعمل الهيئة على حماية التراث الثقافي والطبيعي من خلال برامج دقيقة تشمل الترميم وإجراء الحفريات الأثرية وتوثيق النقوش، إلى جانب تطوير البنية التحتية السياحية عبر إنشاء منتجعات ومتاحف ومراكز زوار وشبكة نقل حديثة. كما أطلقت الهيئة مبادرة شتاء طنطورة، وهو مهرجان موسمي ثقافي وموسيقي وفني ينظم في قلب الصحراء ويستضيف فنانين عالميين. الهيئة تمثل نموذجاً للتنمية المتكاملة، حيث تجمع بين الحفاظ على الهوية الحضارية وتوفير فرص اقتصادية مستدامة للسكان المحليين، إضافة إلى كونها منصة للتبادل الثقافي مع العالم.
2: في دقائق.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: مطلع وحكاية. حكاية.
0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحوانة الدراج فالمتفلمي. زهير ابن أبي سلمى، واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني، من مضر حكيم الشعراء في الجاهلية. ولد في بلاد مزينة بنواحي المدينة، توفي أبوه صغيرا فتربى في غطفان أخواله وتزوج منهم. اشتهر بتحبير الشعر وتنقيحه وتهذيبه، حتى إنه كان يهذب قصيدته في قرابة الحول، ولهذا كانت تسمى قصائده الحوليات. وهو أحد الشعراء الثلاثة الفحول المتقدمين على سائر الشعراء بالاتفاق، وهو امرء القيس، وهو زهير، والنابغ الذبياني. قال ابن الأعرابي لزهير في الشعر ما لم يكن لغيره: كان أبوه شاعراً وخاله شاعراً وأخته سلمى والخنساء شاعرتين، وابناه كعب وبجير شاعرين، وزوج أمه كذلك شاعر، وهو أوس بن حجر، وقد كان زهير راوية لشعره. قال ابن قتيبة: يقال إنه لم يتصل الشعر في ولد أحد من الفحول في الجاهلية ما اتصل في ولد زهير، وقال عنه: كان زهير يتأله ويتعفف في شعره، ويدل شعره على إيمانه بالبعث. وقال ثعلب: كان أحسنهم شعرا وأبعدهم من سخ، وأجمعهم لكثير في المعنى في قليل من المنطق، وأشدهم مبالغة في المدح، وأكثرهم أمثالا في شعره. وذكر عن الأصمعي أنه قال: كفاك من الشعراء أربعة، زهير إذا طرب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا غضب، وعنترة إذا كلب. قال عكرمة بن جرير: قلت لأبي: من أشعر الناس؟ قال: أجاهلية أم إسلامية؟ قلت: جاهلية. قال زهير: وغالب شعره مدح في هرم بن سنان، وغالب شعره مدح في هرم بن سنان، سيد جواد في غطفان، أصلح بين عبس وذبيان، في حرب داحس والغبراء، ومن شعره فيه قوله: صح القلب عن سلمى وقد كان لا يسلو. قال صاحب الأغاني: هذه القصيدة أول قصيدة مدح بها زهير هرما، ثم تتابع بعده: وكان هرم أقسم ألا يمدحه زهير إلا أعطاه، ولا يسأله إلا أعطاه عبدا أو وليدة أو فرسا، فاستحيا زهير، فكان إذا رآه في ملأ قال: أنعم.

فإن الحق مقطعه ثلاث: يمين أو نفار أو جلاء، ومعناه يميناً أو منافرة إلى حاكم يقطع بالبينات، أو جلاء وهو بيان وبرهان يجلو به الحق وتتضح الدعوة. فقال عمر: لو أدركت زهيراً لوليته القضاء. وقد قال لبعض ولد هلم: أنشدني بعض مدح زهير أباك. فأنشد، فقال عمر: إن كان لا يحسن فيكم المدح. قال: ونحن والله إن كنا لنحسن له العطية. قال: قد ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم. ومما قال زهير في هرم: قد جعل المبتغون الخير في هرم، والسائلون إلى أبوابه طرقا. من يلقى يوما على علاته هرما، يلقى السماحة فيه والندى خلقا. حرب داحس والغبراء التي دامت لأربعين سنة بين عبس وذبيان، وهما أبناء عمومة. فداحس فرس قيس العبسي، والغبراء فرس ابن بدر الذبياني. وكان من حديثهما ما يروى أنهما تراهنا على عطية المنذر بسباق بين داحس والغبراء، وقد أرسل ابن بدر الذبياني من يعيق داحسا فرس قيس، فسبقت الغبراء. فلما علم قيس غضب، وقد أرسل ابن بدر الذبياني ابنه لقيس ليأخذ منه السبق فقتله. فقتل ابن بدر الذبياني مالكا ابن زهير العبسي أخو قيس، فاشتعلت الحرب واستمرت أربعين سنة. فقاما هرم بن سنان والحارث بن عوف بالإصلاح بين الحيين، وتحمل هرم أكثر من 3000 بعير. فأنشأ زهير معلقته التي يمدح فيها صنيع هرم والحارث بن عوف، اللذين تحملا ديات القتلى في حرب داحس والغبراء، التي نشأت بين عبس وذبيان. ويشدد على حسين بن ضمضم الذي تخلف عن مجلس الصلح إضماراً لأخذ ثأر أخيه، وقد تداركا ذلك الحارث وهرم، لتنتهي بذلك حرب ضروس استمرت زمناً طويلاً. وقد اختتم المعلقة بأبيات في الحكمة قال في مطلعها:

أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمي وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي ومنها فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي وقد قلتما إن ندرك السلم

واسعاً بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. إلى أن قال: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. رأيت المنايا خط عشواء من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمن سمي. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي. ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله، على قومه يستغنى عنه ويذممي. ومن يوفي لا يذمم، ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجمي. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرق أسباب السماء بسلمي. ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي. ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذمي. ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لم يكرم نفسه لم يكرمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وكاء ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلمي. سألنا فأعطيتم وعدا فعدتم، ومن أكثر التسأل يوما سيحرمي. رأى زهير في منامه في أواخر عمره أن آتيا أتاه، فحمله إلى السماء حتى كاد يمسها بيده، ثم تركه فهوى إلى الأرض. فلما احتضر قص رؤياه على ولده كعب، ثم قال: إني لا أشك أنه كائن من خبر السماء بعدي، فإن كان فتمسكوا به وسارعوا إليه. ثم توفي قبل المبعث بسنة. فلما بعث صلى الله عليه وسلم وفد بجير بن زهير على النبي وأسلم، ثم خرج إليه كعب بقصيدته بانت سعاد وأسلم.

0: شكراً لحسن إصغائكم وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا الدريس، ومن الإخراج محمد المنيف. في أمان الله.
1: مطلع وحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى مونسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
8: يلا جاهزين يا شباب،
7: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
9: مع ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
8: بطريق
7: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء.

الشفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غدرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، وعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية، بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: صيفك على كيفك. وش رايك تعطي نفسك ساعة واحدة بس بدون جوال ولا ايباد ولا حتى لابتوب، ساعة تقضيها مع اهلك او تقرأ فيها كتاب او تمارس هواية تحبها؟ يمكن تكتشف ان اجمل اللحظات هي اللي نعيشها بعيد عن الشاشات. جربها اليوم، ساعة لك مو لأجهزتك. صيفك على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، لحلقة جديدة، حلقة مباشرة من برنامجكم اليومي يعز النهار.

لكم أجمل تحية مستمعين الأعزاء، من تحية الإخراج من المبدعة والرائعة اللي اليوم إن شاء الله بتخرج لكم هالحلقة وعد الدوسري.

أما تحية الإعداد والتقديم فمن محدثكم أبو الغيث الحيدر. فقرات برنامجنا لهالحلقة عندنا فيه فقرة مشوارك وين وكم النسبة اللي دائما نبدأ فيها الحلقة دائما، ويعني نبدأ الحوار والحديث معكم حول هذه الفقرتين، فقرة مشوارك وين للناس اللي متواجدين في سياراتهم، طالعين راجعين جايين رايحين مغادرين، يعني واصلين. هل الفقرة نتكلم معهم نسألهم وين كنتم وين رايحين ايش سويتوا، يعني ناخذ اخبارهم وعلومهم من خلال هالفقرة. اما الناس اللي في البيت فدائما تكون لهم فقرة كم النسبة، وكم النسبة بما ان اسئلة امس حبيتوها شوي فراح كمان نكمل معكم مع اسئلة امس وتساؤلات الامس، راح اعطيكم فكرة موجزة عنها بعد شوي، لكن بكمل الفقرات وبقول لكم ان عندنا بعد هالفقرتين تكون عندنا فقرة ترند الحلقة. وترند الحلقة الحقيقة اليوم راح اتكلم عن شيء اتوقع ان يعني ما في احد قد تكلم عنه. يعني بأتكلم عن موضوع ما أتوقع أن قبل كذا في أحد تكلم عنه. كيف يا وعد؟ وعد تقول لي وفي يعني كملها كمان، وفي آخر الحلقة بقول لكم لغز ما في أحد قد جواب عليه. لا فعلا بقول لكم موضوع يمكن هو من المواضيع، شفت لما تجي تدور لشيء بعدين تلقاه كذا تحت السرير مرة، فهذا الموضوع كذا يعني تحت السرير مرة تحت الفراش ترفع وكذا، فبعدين في النهاية ممكن تلاقي يعني مرة متخبي هذا الموضوع، فرح نطرحه في فقرة ترند الحلقة. أما التحدي فزي ما قالت وعد راح نجيب لكم سؤال، بس بحاول إنه يكون مرة خفيف وسهل، لأن جتني أنا انتقادات الحقيقة كثير حول هذا الموضوع. يعني يا جماعة الخير طيب إيش أسوي؟ يعني أنا زيكم لما أجي أشوف اللغز لما أحس أني أنا أعرفه أو قد سمعت عنه فما أجيبه في الحلقة، أنا أحب أجيب مثلا شيء يشدني يجذبني يعقدني شوي لين ما أوصل للحل، ولذلك نختاره لكم. فبإذن الله إن شاء الله تكون حلقة حلوة وجميلة ورائعة معكم حبايبنا المستمعين زي ما ذكرت. إيش تقولي؟ لا قبل الفاصل بس بأذكرهم كم النسبة بالأسئلة اللي ممكن تجيهم في فقرة كم النسبة، زي ما ذكرنا اللي هو امتداد لحلقة الأمس وأسئلة الأمس، يعني ممكن نسألكم كم نسبة نسيانك لكلمات السر أو الباسورد اللي دائما توضعها في جوالك، كم نسبة تغييرك لخلفية الجوال كل فترة، كم نسبة اهتمامك بمظهرك الخارجي حتى في المشاوير القريبة. أحيانا في ناس يا أخي سبحان الله لو تشوفه بس واقف عند بيتهم تلاقيه بكامل أناقته، يعني لدرجة تقول هذا ما شاء الله متى ممكن أشوفه كذا عادي لابس أشياء طبيعية عادية، لا دائما تشوفه وهو أنيق هو جميل هو رائع. فرح نسألكم أو هذه راح تكون من ضمن أسئلتنا، كم نسبة تحملك للانتظار في الطوابير الطويلة مع أن هذا الشيء الحمد لله اختفى من عندنا تماما، ما عدا ممكن بعض الكافيهات اللي تفتح يعني جديد أو المطاعم اللي تكون عليها زحمة ممكن تلاقيها الطوابير، لكن الأشياء الثانية الحمد لله ما عندنا. نسبة قراءتك للشروط والأحكام قبل الموافقة، يعني شايف لما تجيك كذا شروط وأحكام وبعدين تحت يقول لك اضغط موافق، مين منكم يقراها؟ مين منكم يشوفها؟ مين منكم يطلع عليها قبل ما يحط موافق؟ عموما هالأشياء وأكثر بإذن الله
راح تكون معكم في برنامجكم عز النهار وفي فقرة مشوارك وين وكم النسبة. هاتف البرنامج 011 للي يحب يشاركنا 011 40 53. فاصل غنائي ونرجع نكمل البرنامج ومعنا أصواتكم في عز النهار.

عز النهار.

0: يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله من جديد في برنامجكم عز النهار. حياكم الله، وتكلمنا قبل الفاصل ان احنا بنكون معكم في فقرتين، فقرة مشوارك وين وفقرة كم النسبة. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 5 3، ومعنا أرجوان. ألو أرجوان؟ لا أرجوان راحت. طيب نشوف مين راح يكون معنا إن شاء الله في الاتصالات. زي ما ذكرت راح نتكلم معكم في فقرة كم النسبة، ونسألكم عن بعض الحاجات اللي أغلبها طرحناها أمس. معنا أرجوان.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير لك أبو غثب على الكافة المستمعين.
0: يا مساء النور، كيف الحال يا أرجوان؟
1: الحمد لله تمام.
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: أجواءكم فيها أمطار ولا لا؟
1: آخر مرة شفت المطر يوم السبت.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، حلو ما شاء الله. إيه؟ طيب نسألك في كم النسبة ولا مشوارك وين؟
1: والله مشواري بالبيت تونا.
0: مشوارك في البيت، ما طلعتي ولا مكان؟
1: لا.
0: أجل راح نسألك في كم النسبة صح؟
1: إيه.
0: طيب أنا بسألك كم نسبة قراءتك يا أرجوان للشروط والأحكام قبل ما توافق عليها؟ يعني يعني كيف يعني فهمت قصدي ولا أفسر لك أكثر؟
1: إيه لا فهمت.
0: إيه إيه.
1: لا والله أني على طول أحط موافق كثيرة من ذا اللي بيجلس يقراها.
0: أيوة ما تقريها أبد.
1: لا.
0: طيب كم النسبة يعني نقدر نقول يعني كم؟ 25% أقل أكثر؟
1: يمكن 10%.
0: 10% يا أرجوان؟ أنت مو ما تقريها، أنت ما تشوفيها أصلا.
1: إيه كثيرة والله، بيروح الوقت ترى مستعجلة الحين.
0: طيب مهمة، فيها حاجات ممكن ما تعجبك، فيها حاجات ممكن ما تخليك مثلا تحمل التطبيق ولا حاجة.
1: والله ما أدري، أحيانا أحسهم يجبروا الواحد يضغط موافق صح. يعني فكذا جاية إجبارية يعني.
0: صح.
1: سواء قرأنا ولا ما قرأنا.
0: صح. طيب كم نسبة تأثرك بآراء الناس؟ يعني برأي الناس فيك؟
1: والله رأي الناس يعني ما يهمني
0: كلام الناس اللي بيقدم ولا يأخر. ها
1: ايوه مره ما يقدم ولا يأخر شيء.
0: طيب كم النسبه خلينا نقول؟
1: والله
0: زي الاول 10%.
1: ايوه
0: 10%.
1: ايوه
0: حلو، يعني احنا الحين عندنا الترند، الرقم الترند في المحادثه او الحوار هذا 10%.
1: 10.
0: طيب كم نسبه تقلب مزاجك؟ يعني هل أنت من النوع اللي مزاجها يتقلب كثير ولا لا؟
1: والله هذه يمكن أعطيها 70% 80%.
0: واو.
1: إيه مزاجي مرة متقلب.
0: يا ساتر، يعني اللي حولك يعانون من هالموضوع.
1: إيه
0: الله المستعان. طيب شكرا جزيلا.

0: لك يا أرجوة.
1: ما عندكم ما في نسبة حبك للبحر، نسبة
0: يلا
1: حبك
0: يلا حبك،
1: للحلويات،
0: يلا حبك
1: تفضل.
0: للبحر، حبك للحلويات، يلا.
1: هذه كلها 100%، أحس إذا مر يوم ما أكلت شيء حالي في حاجة
0: ما
1: ناقصة.
0: شاء الله.
1: إي والبحر كذا، يمكن آخر مرة يمكن قبل سنتين كذا، والله أني مرة ودي أروح، إن شاء الله ربي يعطيني الروح.
0: إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. الله يخليك
1: يلا
0: يا أرجوان وتحياتنا لك.
1: يا هلا،
0: يا
1: شكرا.
0: هلا ومرحبا، حياك الله. عبد العزيز.
2: السلام عليكم ورحمة الله
0: يا
2: وبركاته.
0: هلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله
2: يقول
0: صديقنا الغالي.
2: يقول لك وإن مر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش من عمري.
0: الله الله الله الله الله.
2: لأنه أنتم أهل الرياض صراحة تاج على راسنا، وأنا أحب
0: يا
2: أهل
0: حبيبي
2: الرياض
0: أنت،
2: كثير.
0: أنتم التاج والله، أنتم التاج، الله يخليك يا عبد
2: العزيز. أنا يعني كان في برنامج يجي في الرياض برضو، برنامج مسابقات، وكان في أشياء كثيرة، فأنا أحب يعني إيش أتعامل معهم و
0: مع مع
2: هذه البرامج
0: مع الإذاعة
2: الجميل.
0: قصدك؟
2: هي مع الإذاعة
0: أيوة.
2: طبعا
0: والله عزيز وغالي والله،
2: الله يسلمك من
0: الله
2: كل
0: يخليك
2: شيء.
0: يا حبيبي يا حبيبي،
2: وهذا الرقم تعرف إنه الرقم حقكم ده ما تغير من زمان.
0: أيوة أيوة أيوة أيوة،
2: إذا بقول لك من عام 1300 ويعني فوق 80 82، وأنا معاهم
0: ما شاء الله
2: معاهم.
0: ما شاء الله، ونفس
2: أيوة.
0: الرقم
2: نفس الرقم
0: أيوة.
2: يعني أنا يسمون الشيبة تبع الإذاعة.
0: لا لا والله، لا عز الشباب، عز الشباب عبد العزيز. أبو مين قلت لي؟ أبو مين؟
2: أبو ريان.
0: أبو ريان، ريان. أيوه نعم، وكرم أبو ريان، عز الشباب أبو ريان.
2: كلكم تاج على راسنا،
0: أنت التاج يا حبيبي.
2: يعني اللي يعني في جميع البرامج يعني يحترمون احترام، الله يبارك لكم في صحة.
0: الله يخليك
2: الصباح.
0: الله يخليك
2: يعني، يا الله يسلمك،
0: الله يطول في عمرك يا حبيبنا ابو ريان. ابو ريان ايش نسالك على مشوارك، وين ولا كم النسبه؟
2: نعم،
0: مشوارك وين ولا كم النسبه؟
2: الا تبغى.
0: طيب
2: الان على انا جالس دحين في البيت، لكن في الصباح اقوم بعد صلاه الفجر كده على الساعه 7 7 ونص اخذ السياره وعلى البحر يوميا.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: أخذ لي دراجة أو أحيانا أمشي برجلي وزي كذا. أيوة، لأنه صراحة يعني الواحد، لأنه هذه ساعة بيولوجية من أيام ما كنت في المدرسة. يعني حتى عندي مدرسة، ما عندي مدرسة أقوم في هذا الوقت.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، شيء جميل والله ورائع.
2: أيوة، عشان كذا أنا بقول لكل واحد متقاعد زيي، سيب الحرمة ما لك صلاح بها.
0: ايه،
2: خلى كده روق المانجا وسوي اللي تبغى، روح وتعال وتمشي وخليها زهر، خدها معاك في اي مطعم تدلها الجميل، لان هي تعبت معاك وتعبت ربت لك العيال، لازم في رد الجميل.
0: صحيح، بالفعل بالفعل والله يا حبيبنا عبد العزيز. طيب انا بسألك الحين سؤال، تمام؟
2: أيوة.
0: لان كلامك جدا جميل ورائع وكذا وما شاء الله، فراح ندخل في الفقرات وبسالك عن عن نسبه اللي هو النسيان عندك كيف.
2: شوف، اول كان بيرفكت تمام، بس دحين كل الانسان لما يكبر يعني ينسى، لكن يحاول انه يعتبر يعني لا يحط في عقله انه نسي ولا زي كده، انه هذا
0: بس. ترى كلنا ننسى ترى، يعني حتى أيوة. حتى اللي مثلا اعمارهم عاديه وكذا والله تلاقيهم ينسون يعني كثير.
2: صح صح.
0: اي
2: عارف ليش؟ بسبب الاكل اللي الان اللي بناكله، مو زي ايام زمان.
0: ما ادري، انا الحقيقه في ناس كثير يتكلموا عن الاكل يقولوا هو
2: إلا
0: سبب.
2: إلا.
0: أيه.
2: ايوه
0: انا احس ان لا مو الاكل، انا احس انه شيء ثاني يعني احساس. ترى ما عندي معلومه، انا اللي احس انه ايش، انه من خلال مشاهداتنا. يعني احنا الان الواحد لما يجي يفتح جواله يشوف تطبيقات، يشوف سوشيال ميديا، يشوف حاجات، يشوف افلام، فذاكرته ايش تخزن وايش تخلي.
2: صح صح. وبعدين
0: إيه، فلازم لازم يترك مساحه فاضيه.
2: في حاجه مهمه، ايام زمان ما كان عندنا التلفزيون غير ابيض واسود.
0: صح.
2: والساعه 12 قدو نايم. يوم الجمعه يزيدوها واحده ساعه كمان. والله زي ما قلت.

0: طيب والله
1: يعني هذه الأشياء ترى الآن الملهيات اللي عايشين إحنا الآن برضو هذه سبب. أنت شوف أنت وشوف عيالك.
0: صحيح إيه والله صحيح والله صدقت والله جدا كلامك جميل ورائع يا حبيبنا عبد العزيز أبو ريان يا عيوني أنت الله يجزاه خير ويطول في عمرك يا غالي.
1: الله يسلمك من كل شر
0: يا حبيبي. وياك وياك يا رب.
1: انت اسمك قلت ليش؟
0: ابو الغيث. ابو الغيث من امس اذكرك ابو الغيث.
1: ايوه بقول لك كلمه.
0: ايه
1: بقول بنات القصر يا ابو الغيث بالهيل ودعمت سيسانو.
0: سيسانو
1: خوفي عليك ما حلفت. حلفت بالله اني ما فك بيبانو.
0: بيبانو
1: لانه مسكنك في القلب.
0: يا حبيبي يا حبيبي انت القلب كله ابو ريان. الله يسعدك الله يسعدك. شكرا شكرا حبيبي. وياك وياك. شكرا جزيلا. يا هلا ومرحبا. يا هلا امتنان.
2: الو
0: الو الو
2: اهلين يسعد لي مساءك بكل خير استاذ ابو الغيث.
0: مساءك سعيد حياك الله. شو اخبارك؟
2: بخير الله يسعدك.
0: طيب ان شاء الله
2: الحمد لله تمام.
0: على ايش نتكلم؟
2: عن النسبة. هذه الأسئلة
0: عن النسبة. نسبة خلينا نقول نسبة تسجيلك لمقاطع صوتية طويلة في الواتساب.
2: صفر.
0: يعني أنت من النوع اللي يسجل دقيقتين ثلاث دقائق أربع دقائق؟
2: لا والله إذا كذا أتصل اتصال أفضل.
0: صح أي والله صحيح. ليش؟
2: أيوة. أحس إنه ما ينفع يعني ما أقول اللي
0: إيش المشكلة كله. يعني الواحد لما يجي يتصل أفضل. أيوة. من إنه وين المشكلة؟ حلو.
2: أيوة والله.
0: طيب كم نسبة استخدامك للإيموجي في المحادثات؟ أنت من النوع اللي أي كلمة كذا تحطيه مكانها؟
2: لا لا لا لا
0: ها.
2: يعني ممكن نسبة مرة قليلة يعني.
0: حلو. طيب نسبة حفظك للأسرار؟
2: صراحة أنا ما عندي أسرار ممكن يعني.
0: لا لا يعني لما شخص أو في واحدة مثلا تقول لك أنت نسبة حفظك الأسرار يعني ما تفشي الأسرار.
2: والله صراحة مو ما أمدح نفسي بس والله أنا إنسانة مرة أحفظ الأسرار يعني ما قد ما أفتكر أنه أنا قد رحت فشيت سر أحد أو شيء. مو مدح بس والله هذه الحقيقة يعني.
0: حلو حلو. فيك ضحكة ليه يا امتنان؟
2: والله ما تدري من إيش.
0: طيب المهم كل شيء تمام.
2: الحمد لله
0: الحمد لله. طيب شكرا لك يا امتنان.
2: اهلا والله
0: حياك الله. هلا ومرحبا. ميلا ميلا.
3: الو
0: الو الو
3: هلا
0: هلا مرحبا.
3: اهلا مساء الخير استاذ الغيث.
0: مساء النور. اهلا ومرحبا. كيف الحال يا ميلا؟
3: الحمد لله ماشي الحال.
0: شو الاخبار؟
3: كله تمام
0: الحمد لله. فقره كم النسبه صح؟
3: ايه.
0: طيب كم نسبة تقبلك مثلا للصديقات الجدد؟
3: صفر.
0: ابدا
3: ابدا
0: ما
3: وخلاص.
0: اي يعني يعني انت من النوع اللي مثلا لازم صديقاتك تكون من زمان. ما ينفع واحدة تجي جديدة كذا وتكون صديقتك.
3: لا انا مو قصة انه ما ينفع تجي جديدة بس انا حاليا يعني ما عندي صديقات خلاص. كان فيه وانتهى الموضوع خلاص ما عاد فيه يعني علاقة عادية يعني.
0: طيب كم نسبة تقلب مزاجك؟
3: يعني 85 والله كل شيء لي مزاج يعني.
0: طيب
3: حتى بيني وبين نفسي في مزاج.
0: طيب نسبة استمتاعك بالجلوس لوحدك؟
3: 90%.
0: واو تحب الوحدة؟
3: أي والله أحبها.
0: ليش؟ ليش؟
3: كذا يعني أرتاح نفسيا يعني ما أحب الضجة وما أحب أجتمع مع الناس كثير.
0: نسبة قدرتك على ضبط نفسك لما تزعلي؟ أنا حاس إنها نسبة قوية نسبة كبيرة ما شاء الله. أنت من النوع اللي تضبط نفسها لما تزعل.
3: يعني قصدك ما أبين ولا يبان؟
0: لا يعني ما تخاصم الناس لما تزعلي. ما شاء الله عليك أنت عندك كذا
3: والله ياري
0: سيطرة على نفسك.
3: والله ياري
0: هو والله أنا عارف. أنا قاعد أقول لك كذا من باب أني أعطيك دافع.
3: والله ياري.
0: طيب طيب شكرا جزيلا لك كميلة.
3: يسلم. شكرا.
0: حياك الله. هلا مرحبا. هلا مرحبا. طبعا فقرتنا زي ما قلنا مشوارك وين وكم النسبة، مكملة معكم مستمعين الأعزاء. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011-40-53 وفاصل غنائي. بعد الفاصل نرجع لكم ومعنا صوتكم في عز النهار.

عز النهار. عز النهار.

0: يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الكرام في برنامجكم عز النهار. كنا نتكلم قبل شوي عن فقرة مشوارك وين، اللي من خلالها نسأل الناس وين طالعين، وين طلعتوا، من وين جايين، خلصتوا دوام ولا لسه. الناس اللي موجودين في سياراتهم وقاعدين يسمعوننا الآن، مع أن ما أدري أحس إلى الآن تواجدهم مو قوي، هاتف البرنامج اللي يحب يشاركنا منهم، هاتف البرنامج 011 40 5 3. وأيضا فقرة كمن نسبة اللي نتكلم من خلالها عن أشياء كثيرة جدا، ومن ضمنها حتى قبل شوي كنا نتكلم مع الأستاذ حبيبنا أبو ريان عبد العزيز عن كيف رأي الناس. أتوقع أن أيوة عبد العزيز، فرأي الناس، فقال رأي الناس ما يقدم ولا يأخر. وهذا ذكرني الحقيقة بموضوع أنه كيف ممكن الشخص اللي يعتمد على آراء الناس فيه ونظرتهم عليه، ممكن أنه بعد فترة يصاب بالإحباط ويصدق كلامهم، لدرجة أن فيه واحد كان يحكي قصة، يقول أنه فيه مرة من المرات دخل صف، طبعا هذا واحد أمريكي، يعني شفت المقطع قبل فترة، وقد شفت الحقيقة من زمان بس رجعت أشوفه قبل فترة، بقول لكم على قصته. بس الحين معنا أبو عبد الإله، صح؟
1: هلا هلا، مرحبا بالغيث
0: أبو عبد الإله. يا هلا ويا مرحبا.
1: مرحب يا أبو الغيث من أبها البهية. هلا
0: يا هلا يا هلا ويا مرحبا، حي الله أبو عبد الإله وأهل أبها.
1: والله يا أبو مشتاق لك يا أبو الغيث.
0: يا حبيبي يا حبيبي، الله يطول في عمرك ويخليك.
1: أنت تقول الدق، أنا الدق مش ما يردون.
0: أي عشان كذا.
1: أي.
0: لا الحين من ان شاء الله، من الحين ورايح يردون.
1: والله انا اشكر المستقبل المكان، حولتني على طول والله، حولتني.
0: الله يجزاها خير، الله يجزاها خير.
1: هلا بك من شدة عشير والمطر شغال.
0: هلا بك اكثر والله، يجعلها امطار خير وبركه.
1: والله ابو غيث احبك. اي والله
0: يا حبيبي، انا اكثر، الله يخليك يسعدك يا حبيبي. نتكلم مع سم، تفضل.
1: جاهز
0: نتكلم معك عن مشوارك وين ولا كم النسبه؟
1: والله انا مشواري راح السوده.
0: يا سلام.
1: نعم، والنسبه طال عمرك 99.
0: 99 حق ايش؟
1: كلش،
0: كل شيء 99. طيب لو قلت لك كم نسبه قدرتك على ضبط نفسك لما تعصب؟
1: 100%.
0: يا سلام يا سلام. نسبة
1: يعني لازم اتعود، اول شيء ضبط النفس لازم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لازم
0: صح.
1: تكون ريلاكس يعني
0: صح صح
1: صديقي. الشيطان يعني لازم تمسك أعصابك بأي شكل.
0: أي والله فعلا. طيب نسبة تأثرك بآراء الناس؟
1: والله يا أخي الكل بالكل، والله بالكل يعني لازم تأخذ رأي، ولكن إذا إذا إذا شيء مؤثر أنت لازم تأخذ رأي، يعني رأيك بكل إمكانية، ما تأخذ رأي الآخرين. لازم تكون مقتنع 100%.
0: صح،
1: اقتنع خلاص. اقدر
0: ومو اي شخص ممكن الواحد ياخذ رايه، ممكن الشخص ياخذ راي الناس اللي تحبه، اللي فعلا تهتم الامره، صح؟
1: ممكن يعني ياخذ، يمكن شوف، ممكن ياخذ راي ابوه او امه، لان هذول الاثنين يحبونك.
0: صحيح،
1: غير كذا لا.
0: صح، وراي المختصين كمان لما نتكلم عن العمل او نتكلم عن هالامور.
1: عاد هذا المختصين إذا عنده حاجات يروح المختصين، لكن الرأي اللي إذا بتشاور ما في أحد يحبك أكثر من أبوك وأمك.
0: صحيح. طيب أنا بسألك سؤال دائما الناس يتكلمون عنه، ويقول لك يا أخي أنا لما أشوف الشخص، أشوف الواحد كذا، يعني أعرف شخصيته أو أقرأ شخصيته. أنت كم نسبة قراءتك للشخص اللي قدامك؟
1: والله يمكن 70%.
0: ما شاء الله،
1: 70%. أشوف الرجال مبتسم وأنا مبتسم، نتبادل الابتسامات، يعني أحس إن الناس طيب، واللي مبتسم دائم تلقاه طيب قلب.
0: صحيح صحيح فعلا. نسبة مجاملتك للناس في المواقف العادية، في المكالمات، في الأشياء اللي زي كذا؟
1: والله يا ابو الغيث انا يقول اني انا محرج دائما ادق اقول انت مش كويس ادق على طول.
0: ايوه بس كيف تجاملهم بالكلام؟
1: لا ما جامل ادق على طول اعطيه وجه اقول انت يعني
0: اي يعني تقول له واحد اثنين ثلاثة كذا
1: ما اقول الا كذا اقول انت غلطان وانت ذكي على طول.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك والله يا ابو عبد الاله شرفتنا وانا سعيد جدا بهالاتصال.
1: ابو الغيث ابو الغيث احنا ترى جيل الطيبين احنا جيل الطيبين
0: احلى جيل
1: ايه
0: احلى جيل وعجب الجيل احلى جيل
1: انا واحد سبعة يا ابو انا اقول لك جيل واحد
0: اي عرفت عرفت عرفت والله يا احلى احلى جيل واحلى ناس الله يخليك طول في العمر يوفقك يا رب.
1: برامج هادفه ومنت وانا دائم صديقي لاعة الرياض
0: يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
1: ما شاء الله برامج مفيده ودائم نشتاق لكم الله يوفقكم
0: على الراس والعين الله يسعدك.
1: شكرا يا ابو الغيث وشكرا لمستقبل المكالمات وجزاكم الله خير
0: حبيبي. يا هلا ومرحبا حياك الله ابو عبد الاله يا هلا ومرحبا. مجدي
2: حياك
0: اهلا وسهلا
2: الله يحييك يا رب تسلم.
0: كيف الحال يا مجدي؟
2: بخير الله يديك العافيه.
0: ايش الاخبار؟
2: والله بخير الحمد لله.
0: من وين تكلمنا يا مجدي؟
2: الشرقيه الدمام.
0: يا هلا ويا مرحبا باهل الشرقيه والدمام.
2: الله يحييك
0: يا هلا ويا مرحبا بمجدي
2: الله يديك العافيه.
0: في السياره صح يا مجدي؟
2: اي نعم
0: ما شاء الله. من وين طالع وين رايح؟
2: والله شغل الميدان يعني كذا.
0: اي يعني ما زلت الى الان في العمل؟
2: اي نعم.
0: حلو. متى ينتهي دوامك؟
2: على الساعه 5.
0: على الساعه 5 اليوم الاربعاء فلذلك العمل يوم الاربعاء يكون خفيف شوي اخف من يوم الاحد.
2: هو شبيه بالخميس يعني.
0: صح ايه صحيح صحيح شايل شوي من سمعه الخميس اليوم الاربعاء.
2: ايوه نعم يعني بيكون خلاص يعني الخميس هو بدا من يوم الاربعاء.
0: اي بالضبط بالضبط. حلوه الكلمه حبيتها. طيب ايش ممكن اسالك في كم النسبه؟
2: والله النسبه يعني تقول يمكن 60 70 كذا يعني على حسب.
0: لا انا اقول لك هل اسالك الحين في فقره كم النسبه؟
2: اي عادي مو مشكله.
0: طيب بسالك كم نسبه نسيانك

0: ترجع للذاكرة بعدين.
1: ما تركب السيارة فلوس الطريق يتذكر.
0: فعلا اي والله اي والله. طيب 60% الحمد لله نسبة الى الان ما زالت طبيعية.
1: بس الحاجات القديمة بتكون راسخة في الذاكرة موجودة.
0: راسخة في الذاكرة.
1: اما الجديدة كلها لحسب العمر طبعا شوية شوية. هذا وضع طبيعي في تكوينة
0: جميل.
1: البشرة يعني يتناسون حبة حبة.
0: صحيح. كم نسبة مجاملتك للناس؟
1: والله شوف المجاملة دي ذبحتنا.
0: ليه؟
1: والله ما تجامل مشكلة، تجامل مشكلتين.
0: صح، يعني احنا ما احنا عارفين ايش نسوي.
1: اي والله، لأنه مرات كده تتحط في موقف محرج. يعني تلاقي تقول اي والله حلوة خلاص والله كويس وكذا.
0: ايه؟
1: وهو بيكون في نفس الوقت ولا حلو ولا كويس.
0: والناس آراءهم مختلفة عن الموضوع، في ناس يقول لك يعني حلو المجاملة، في ناس يقول لك لا مو حلو المجاملة.
1: وما تقدر ترضي يعني ذا ولا ترضي ذا.
0: ايه؟
1: يعني صعبة شوي.
0: ايوه.
1: لكن المجاملة هي طبعا مرات بتكون جبر خواطر.
0: يا سلام عليك، هذا اللي كنت انا ابغى اقوله، لان في احيانا تجي تدخل على ناس كذا قاعدين وكذا يا الله منورين الجلسه ما ادري ايش جلستكم كذا.
1: أيوة.
0: اي جبر خاطر فعلا.
1: ايوه فدي بتكون ليها ثواب، لكن مرات المجامله لهذا العكس والله العظيم.
0: الله المستعان.
1: ايوه يعني يعمل وسطية بين ذا وبين ذا.
0: صحيح، خير الأمور الوسط.
1: إيه نعم.
0: تمام، الله يسعدك يا مجدي ويعطيك الصحة والعافية.
1: وأنا والله سعيد جدا ببرنامجكم عز النهار
0: حبيبي،
1: وأتابع على طول يعني على فترة في السيارة.
0: حبيبي والله حبيبي.
1: الله يحييك.
0: على راس العين. شكرا،
1: أسلام كثير. الله يحييك.
0: يا هلا ومرحبا يا مجدي، حياك الله حياك الله. أبو سميح.
2: عليكم.
0: يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جزاكم خير على هالبرنامج
0: ويطول في عمرك.
2: والله أنا مش باري طال عمرك مقعد تحت وفوق الفراش.
0: أي
2: لكن والله من قلبي أتكلم.
0: نعم.
2: جزاكم الله خير، وشايف معروف والله ثم معروفكم توصلون صوتي.
0: هذه
2: طال عمرك. أما الإنسان ما يقوم نفسه، ترى الناس هم اللي يقومونه.
0: نعم.
2: قالت أنا بعطي نسبة لنفسي، يعطي نفسه بالمية مية، لكن ما حصل. الناس الرجاجيل هم اللي يقومون الشخص.
0: أيوة.
2: معلوم.
0: معلوم.
2: الكلام الطيب.
0: إيه.
2: وأقول الله يلزم حكومتنا.
0: الله.
2: وطننا، ومن أراد وطننا ولا حكومتنا ولا مقدساتنا، الله يشغل بنفسه.
0: الله.
2: في هالمهم. في هاليوم المبروك. السلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله حياك الله يا أبو سميح. يا هلا يا مرحبا، حياك الله أبو سميح، الله يعطيك العافية.

طيب حبايبنا المستمعين، رح نروح لفاصل غنائي. بعد الفاصل رح نتكلم عن فقرة ترند الحلقة. ما أدري أقول الموضوع الآن ولا بعدين، أقول الحين؟ طيب أوكي الحين. طيب أنا قلت لكم في بداية الحلقة أن الموضوع لليوم موضوعي ما طرح كثير وما تطرقوا له كثير، و يعني تتوقع أنه مختلف شوي هذا الموضوع، زي اللي أنت تحس فيه بس ما تقدر تعبر عنه. إيش هو؟ هو يقول لك الإشباع القسري. يعني كيف؟ يعني أحياناً تكتشف أنك تكره شيء، تمام؟ مو لأنه سيء ولا لأنه ما يعجبك، لا، بس لأنك ربطت مثلاً بشخص كان يكثر منه بشكل خلاك تنفر. يعني كيف؟ يعني مثلاً تلاقي أخوك هو من عشاق اللعب في يعني على

البلايستيشن او كذا الكوره تمام. انت تصير كل شوي كل ما جيت دخلت تبغى تلعب مع اخوك تلاقيه يلعب كوره يلعب كوره، تجي تناظر تصير انت بعد فتره تكره هاللعب خلاص، مو لانها مش كويسه حلوه وجميله بس لا، لان هذا الشخص اللي عندك من جد يعني خلاص كل شوي تشوفه على هذا اللعب. مثلا واحد يحب فنان معين يحب يسمع لهالفنان، فكل ما تطلع مع السياره تلاقيه يشغل اغاني للفنان المعين هذا مره مرتين ثلاث اربع خمس ست، بعد فتره تصير انت خلاص يا اخي ما عاد تبغى تسمع، ما عاد تبغى تتعرض لهذا الشخص او لهالفنان، لدرجه انك حتى لما تكون انت لحالك بدون اخوك او بدون الشخص هذا زميلك او صديقك او او او او بدونه في مكان ثاني انت تصير ما تبغى تسمع نهائيا. في بعضهم كمان حتى محبه عاديه، يعني مثلا في مسلسلات مشهوره ما ابغى اقول اسمها بس مشهوره تلاقي الامهات دائما يتابعوها، انت اول ما تدخل الا هي مشغله التلفزيون على هالمسلسل، هي ختمت المسلسل مره ختمته مرتين اجزاء مع اجزاء اجزاء عندها اجزاء، هي كمان تتابع هالاجزاء واحد اثنين ثلاثة اربعة تمام، وبعد ما ختمتها كلها ترجع من اول وجديد وتتابعه، فانت تصير يا اخي لا خلاص انا ما احبه ما عاد ابغاه. فهذا هو الاشباع القصري، ان احنا احيانا نكره اشياء مو لانها مو حلوة او مثلا سيئة، لا لان اللي عندنا طفشونا فيها طفشونا. فهل أنت عندك أشياء كذا؟ في ممكن بعضهم ممكن تلاقيه يقول لك والله في ناس من كثر ما يستمع مثلا للإذاعة ما عاد خلوني أتابع الإذاعة، بس بعدين بعد فترة كذا تابعتها وحبيتها، ممكن يقول لك كذا. فإذا عندك شيء زي يعبر عن هذا الموضوع حياك الله، اتصل على البرنامج، هاتف البرنامج 011-40-5-3. نروح فاصل، بعد الفاصل نرجع ومعنا أصواتكم في فقرة ترند الحلقة.

لو طفل مثلا يحب الشوكولاتة لكن كل يوم قاعد انت تعطيه شوكولاتة بكمية كبيرة يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، راح يوصل ليوم يقول لك لا خلاص انا ما عاد ابغاها، خلاص انا ما عاد تعجبني. لو شخص مثلا يحب اغاني فنان معين لكن صديقك يشغل هالأغاني في كل مشوار في كل طلعة، بعد فترة بتصير أنت ما عاد تطيق تسمع هالفنان. واحد مثلا كان يحب كرة القدم لكن لأنها كانت تستحوذ على التلفزيون طوال الوقت في البيت فبدأ يكرهها. يعني مثلا الآن بعض البنات وكذا، واحدة ما تكون عندها مشكلة في كرة القدم ككرة القدم، ما عندها مشكلة إلين تتزوج. فمثلا إذا كان زوجها من العشاق لهاللعبة وكل يوم لازم يتابع المباراة ولازم يقعد أمامها الفترة محددة ولازم الصوت وذا، صير هي تلقائيا ما عاد تحب هاللعبة، ما عاد تحب تشوفها نهائيا. فيقول لك يعني الدماغ يمل من التكرار المفرط أو يربط الشيء بتجربة مزعجة فتتحول المشاعر الإيجابية إلى سلبية. عموما هذا موضوعنا لليوم، الإشباع القصري. هل صرت تكره شيء بسبب كثرته في حياتك أو بسبب أن ناس ثانيين خلوه كذا؟ أنا أعرف واحد يقول يا أخي أنا كرهت العود.

0: ليش؟ لأنه كان ساكن مع واحد في مكان يعني زي مكان مشترك ساكن معه، وهذاك يتعلم للعود. فيقول يا أخي ليل ونهار أنا مواصحة وهو يدق عود يدق عود يدق عود لين صرت أكره أسمع للعود. فممكن الواحد يوصل لهالمرحلة. هات في البرنامج 011-40-53 اللي يحب يشاركنا حول هذا الموضوع. يا هلا ويا مرحبا. معنا أفراح.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال أستاذ أبو الغالي؟
0: يا هلا ويا مرحبا يا أفراح، حياك الله.
1: الله يحييك ويبقيك. يا ربي لك الحمد، والله بخير، انت اخبارك؟
0: الله يسعدك يخليك يا رب.
1: والله شكرا على المواضيع حق الجميلة،
0: الله يسعدك.
1: مواضيع حلوة، الله يعطيك العافية يا رب.
0: صار معك هذا الموضوع ولا؟
1: إلا خليني أقولنا.
0: يلا قولي.
1: طيب يلا. هو مسلسل معين تابعته مع أهلي، تقريبا المسلسل هذا جلس 19 أجزاء. طيب
0: أي عارف المسلسل. أنا أعرفه المسلسل أعرف أبا عن جد المسلسل أي موجود في كل بيت أتوقع. حلو.
1: أيوة. المهم تابعت تقريبا 3-4 أجزاء وطفشت. أنا ما شاء الله كملوا، أنا قلت والله خلاص ما أبغى أتابع. خلاص يعني صراحة صار ما عاد يعجبني. يعني تخيل الشخصيات اللي تحبها وتعرفها وعشت معها كل الأجزاء تغيرت وصارت وجه جديد، صارت يعني بنفس الاسم بس شخصيات ثانية. ما صراحة الشخصية اللي كانت أول كانت أحسن، ليش غيروها؟ ما مو حلو.
0: أي والمشكلة لإعادة يعني هم خلاص كل ما عندهم وقت فراغ يتابعون هالمسلسل. خلاص يا أخي أنا طفشت. أنا
1: القناة هذه تعيده والقناة اللي بعدها تعيده والشهر اللي بعد القناة اللي بعدها، الواحد خلاص والله العظيم طفش.
0: اي مل. وكمان حتى احيانا في بعض الاشياء كذا غير انه المسلسلات، كمان في الحياة العادية تلاقي مثلا اختك تحب شغلة معينة بشكل خطير، يعني كل ما قلته نبغى ناكل تقول نبغى ناكل كذا. خلاص تصيري انت بعدها خلاص ما عاد تحبي الاكلة هذه.
1: ولا حاجة ثانية، لما ربح مع أخويا في السيارة كل مرة يشغل لك الفنان الفلاني ونفس الأغنية، والله العظيم لو ما طفيت ولا أطفي أنا ترى فيك منه لا عاد تشغل وأنا معاك.
0: يا ربي الله يعين.
1: قال يعني إيش تبغيني أسوي؟ قلت خلاص شغل لحالك وأنا معاك لا تشغله.
0: صحيح. الله يعطيك العافية يا أفراح، شكرا جزيلا.
1: الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا.
0: أهلا ومرحبا. نوال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته. عليكم. وعليكم السلام.
2: كيف حالك؟
0: والله بخير، شخبارك؟ تمام
2: الحمد لله بخير، الله يعطيك الصحة والعافية.
0: كأن صوتي يوصلك متأخر.
2: أنا على أفراح يوصلني متأخر؟
0: أي
2: لا زين كويس. تسمعني أنت الحين؟
0: أي أسمعك بس أحس كأن صوتي يوصلك متأخر.
2: لا زين أسمعك عدل أنا.
0: طيب تمام. في كنت تقولي مستانسة على أفراح.
2: أنت سمعتني؟
0: إيه
2: والله استانس على أفراح، ما شاء الله الأشياء اللي تجيبها جميلة جدا، الله يعطيها الصحة والعافية.
0: لا وبعدين
2: يعني
0: في شغلة
2: إنسانة تلقائية يعني ما شاء الله عليها وعفوية. تفضلي بقى.
0: في شغلة كمان بينك وبينها، أمس أنت اتصلتي هي جت بعدك، اليوم هي اتصلت أنت جيتي بعدها.
2: الله
0: القلوب شواهد. إيه ما أدري ما ماري ماري
2: ماري
0: أي والله ماري.
2: إيش
0: الله يعافيك. إيش يعني اليوم مرئياتك عن موضوع الإشباع القصري؟
2: ما أدري يعني ماري
0: شيء صرت تكرهيه بسبب كثرته عند ناس آخرين، أو يعني بسبب أن هالأشخاص دائما يحبوه، دائما هو خيارهم الأول؟
2: والله بيني وبينك هذه اللي منتشرة الآن، القهوة السوداء أو ما أدري شو اسمها، الكمبودية ما أدري شو.
0: أيوة.
2: يعني طايشين فيها صيحة وأنا ما أشربها وكرهتها. يعني ما أدري، والكركديه يعني ما أشربها شربت مرة يعني، بس ما حسيت الناس يعني هابين فيه كلهم يعني بشكل، وهذه الماتشة وما أدري إيش يعني، هذه الأشياء الآن أحسها هي اللي يعني هابين فيها العالم كله. يعني حتى هني يعني في البيت وكذا يعني طبعا ما في يعني إحنا يمكن الحين إحنا من شهر رمضان، من 4 رمضان ما شغلنا التلفزيون إلا اليوم.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
2: من يعني رمضان إلى الآن على ولا طالع ولا حاجة.
0: على كذا أجروا تلفزيون البيت والله، ليش مخلينه كذا؟ أجروه تستفيدوا منه هالفترة.
2: الريموت ضاع وأنا عانيت ما جبت ريموت جديد.
0: إيه أحسن أحسن.
2: إيه ولا طالعنا حاجة، وأنا الحين طايحة طيحة على الإذاعة وما عندي وقت أطالع التلفزيون. إيه. يعني
0: طيب ما في احد مثلا من الناس اللي حولك او شيء كره شيء انت مثلا تستخدميه، انت مثلا تحبيه؟
2: اي كرة القدم.
0: ايوه
2: اتابع مباريات المنتخب كرهه، وهم ما يحبون من يشوفوا المباراة طفوا التلفزيون علي.
0: عجيب.
2: يعني مرة شيء يعني من زي مباريات المنتخب أو شيء بطولة صايرة أو حاجة وشوفوني قاعدة، قالوا خلاص الحين لا أحد يطالع التلفزيون، لا أحد يعني يتكلوا ويعاندون يقعدون يصارخون عشان أنا ما أسمع.
0: أيوه. هو المشكلة أحيانا توصل حتى تري لأشخاص، مو بس لأشياء كذا، مثلا لأشخاص يعني مثلا لما نتكلم خلينا نقول عن علاقة زوجية، يعني واحد وزوجته، فتلاقي مثلا الزوجة بضرب مثال ان في كل سالفة او شغلة تقول اختي سوت كذا، اختي سوت كذا، يصير الزوج بعد فترة يقول خلاص يا اخي انا ما اي ما عاد ابغاك تقولي لي الكلمة، خلاص اختي الغيها من عندي، لا عاد تقولي كلمة اختي.
2: انت ذكرتني في واحدة كنت انا اتكلم عن واحدة بدون قصد يعني ما قصدت يعني، بس جبت طريها وحقها يعني لها شغلات عندي في حالاتي وكذا، فواحدة تقول لي أنا كرهت وأنا ما شفتها.
0: يا شفتي؟
2: قلت ليش كرهتينه وأنت ما شفتيه ولا عاشرتيه ولا تعال كل تحطين عنها كله، قلت لها كيفي أنا طيب.
0: وهذه المشكلة
2: يعني في تجي لهم خصوصا إذا الشخص يعني حزك ما يبغاك تروح لشخص ثاني. يعني هذه أنا أسميها غيرة صراحة، يعني مو حلوة صراحة، لا أنا ما أحبها يعني أو تتكلم عليها مثلا جاي أقول أنا بالغلط مثلا بنات أختي هنا لما أجي أتكلم يعني هالوحدة من زميلات قالوا أحب تقول أبلة فلانة أبلة فلانة أبلة فلانة، قلت أنا وش أسوي فيكم يعني أقرب الناس لي فأجي وأنتوا تعرفونهم لأنكم أنتوا تعرفونهم أنا أتكلم عنهم أوف أبلة فلانة.
0: أيوة صح. ما عندك لا سيرة ولا شيء إلا أبلة فلانة خلاص طفشتينا.
2: أي قلت لهم أنا ما أتكلم، بس أنتم تجيبون الطاري وأنا أتكلم وياكم بس يعني إحنا وأنت ما أتكلم وياهم إلا هم شافوني ساكتة يجون يتحجرون فيني. صحيح. لو ساكتة تكلمي قلت ما تقولون تبوني أتكلم أنتوا خلاص.
0: صحيح فعلا
2: يعني هذه الأمور يعني موجودة يعني في أكثر البيوت
0: فعلا
2: في مجالات الحياة يعني كاثرة يعني بشكل عام
0: بالضبط.
2: فأنا أقولها اللي مثلا من النوع اللي ما يحب يسمع الأشياء المتكررة ولا يحب يكرر يبتعد عن الناس.
0: صحيح.
2: يعني إذا شايف نفسه أن أنا بكرر هذا الشيء خليني أبتعد عشان لا يضايقون، وإذا سمعتهم يتكلمون ما أنا رايح أرد عليهم، خلنا نعزم الصمت وأسكت، خلهم يتكلمون على راحتهم.
0: صحيح.
2: لأنه ما نقدر نتحكم في الناس يا أبو عبد العزيز.
0: فعلاً بالفعل. الله يعطيك الصحة والعافية يا نوال.
2: جزاك الله رحمة الله والديك.
0: شكراً والديك. أهلا ومرحبا. عبد الله حياك الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أبو عبد العزيز.
0: يا هلا ويا مرحبا حياك الله يا عبد الله.
3: حلو بالصوت يا أبو عبد العزيز.
0: الله يطول في عمرك ويخليك ويحفظك يا رب.
3: ما شاء الله راقي يا ابو عبد العزيز.
0: الرقي منكم انتم الله يسعدك يا حبيبي. من وين تكلمنا حبيبي عبد الله؟
3: مواضيعك هادف والله
0: حبيبي.
3: الله اكد مطلع عمرك من المنطقه الشرقيه.
0: ذكرتك يا هلا ومرحبا حياك الله.
3: كيف حالك؟
0: والله بخير الله يطول في عمرك.
3: بخير بارك
0: الله يخليك.
3: موضوعكم عن التكرار
0: عن شيء تكرهه بسبب تكراره في حياتك او بسبب حب اشخاص قريبين منك له، يعني زي اللي مثلا يحب لك فنان مره كل اغانيه او كل ما يطلع وكل ما يسمع الفنان تلاقي نفسك بعد فتره يا تحبه معاه يا تكرهه.
3: والله يا ابو القيف عموما عمول بصفه جمله اصلا الروتين بنفسه ممل.
0: ايه
3: لما تعلق على شيء بنو اسرائيل الله عطاهم من افضل الاطعمه المن والسلوى. ما صبروا. امروا نبي الله موسى باستبداد. ربك ان يخرج امه بت الارض من بغلها وفومها وعدسها وبصيلها. شوف اتركوا المن والسلوى بسبب كثره ترددهم عليه. يعني كثره الاشياء دي ممله، سواء تشاهد لك مسلسل او تشاهد لك اي شيء او كثره المباريات بعد.
0: أيه.
3: راح تفرط من الشق المباريات، ولكن صارت يوميا تمل.
0: اي لو صارت كل يوم تتابع مباراه خلاص. ها
3: خلاص ما
0: بس ممكن انت ما تمل، بس ممكن اللي معاك هم يمل.
3: اللي معاك يمل، وبرضه حتى انت تمل. شوف الان احنا المعلمين جزاهم الله خير، عشان طيله الفصلين ما يقارب تقريبا 8 شهور 9 شهور، حتى يملون من الدوام الروتين، ومع ذلك الواحد اللي خدم في مثلا في الوظيفه الى سن محدود خلاص يمل من الروتين اللي يتكرر عليه. يطلب الى التقاعد.
0: ايه
3: يعني عموما الروتين المتكرر يعني ممل، سواء في اكل او في شرب، سواء انت او حتى مثلا الجلسات. لما تكون عندك ديوانيه يوميا تمل انت ويمل اللي معاك، حتى الاهل يملون.
0: ايه
3: كثره راحتك الى الديوانيات والامور ذي.
0: جميل،
3: الله يجزاك خير يا ابو القيف،
0: طول في عمرك يا عبد الله. يا اهلا
3: والله، مواضيع طيبه، وكذلك رقي في المتصلين
0: يا حبيبي، الله يجزاك خير.
3: الاخيره الاستاذه ما شاء الله عليها رقي في كلامه وحديثه،
0: نوال الله يجزاك.
3: نوال الله يبارك لها ان شاء الله، ويمتعها بالصحه والعافيه
0: ويخليك يا رب. وشكرا جزيلا لك يا عبد الله.
3: شكرا لكم، وشكرا لاسره البرنامج كامل.
0: يا حبيبي يا هلا يا هلا،
3: الله يا ابو عبد الله
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله حبيبي. طيب احنا بنروح لفاصل، فاصل غنائي، وبعد الفاصل نرجع ونكمل معكم فقرة ترند الحلقة. موضوعنا عن الإشباع القصري، اللي يحب يشاركنا هات في البرنامج 011 40 5 3.

عز النهار. عز النهار.

يقول لك شيء صرت تكرهه بسبب كثرته عند ناس مقربين منك، وزي ما ذكرت المشكلة أحيانا لما يكون هذا الشيء هو عبارة عن أشخاص، زي ما تحاورنا قبل دقائق من الآن مع بعض المتصلين والمستمعين، أنه أحيانا يوصل لتكرارنا لنفس أسماء، أنه فلان كذا فلان كذا فلان كذا، فصير أنت تلقائيا تكره فلان هذا لأنه تكرر. ممكن أحيانا يكون السبب غيرة، وأحيانا لا، فقط لمجرد التكرار، لمجرد أن كل سالفة صار موجود فيها هذا الاسم، لمجرد أن كل طلعة إحنا بنروح للمطعم الفلاني، بمجرد أن كل ما طلعنا لازم نسمع الفنان الفلاني وكذا. فاللي يحب يشاركنا في موضوعنا لهالحلقة يتصل على هاتف البرنامج 011 40 53.

0: معنا آلاء. ألو.
1: هلا والله.
0: هلا ومرحبا.
1: أوه الحين على الراديو.
0: إي أنت الحين على الهواء. على الهواء يا آلاء. وعليكم
1: السلام.
0: وعليكم السلام يا جماعة.
1: أهلا أهلا.
0: كيف الحال؟
1: كيف الحال؟ والله الحمد لله. شخباركم؟
0: والله الحمد لله تمام. شخباركم أنتم؟
1: والله الحمد لله. والله أول مرة بحياتي أدخل في الراديو.
0: الحمد لله. حتى أنا أول مرة بحياتي أدخل في الراديو تري.
1: لا أنت ذي الأسبوع اللي راح كنت أو شوف أنا حفظت الرقم من وراك ترى.
0: بالله.
1: 011-40-5-5.
0: أيوة خمس ثلاثات خمس ثلاثات.
1: اللي هو.
0: أيوة.
1: شو صدقكم مرة مش سهلي.
0: تمام. طيب أنت من وين تكلمينا يا آلاء؟
1: من العاصمة.
0: من الرياض.
1: اي نعم.
0: جاية من الدوام طالعة للدوام ولا تكلمين من البيت ولا في السيارة ولا ايش عندك؟
1: لا من البيت. انا حافظ الرقم اقول يا رب بعد النوم عشان اصحى وكذا اكلمكم.
0: حلو.
1: حلو. الحمد لله.
0: حلو الحمد لله. في غدا اليوم ولا ما فيه؟
1: والله اني ما ادري بس ماني مهتمة يعني عشان اتعشى.
0: صح بالعادة يعني صرنا احنا كذا وجبتين ناكلها.
1: هو ليش الناس لاحظة اصبر وش وجبتين على ايام وجبة واحدة؟
0: على ايامك وجبه واحده
1: يعني علشان الدوامات الواحد ما يلحق الا وجبه واحده ويلا والباقي قهوه.
0: طيب في الليل
1: شفت ماذا؟ ان شاء الله نصير وجبتين.
0: ايوه بالضبط.
1: اي ان شاء الله.
0: اليوم موضوعنا عن الاشباع القصري. نتكلم شيء صرت تكرهيه بسبب كثرته عند اشخاص مقربين منك.
1: المشكلة وين؟ أنا هذول الأشخاص المقربين يعني أنتم جالسين تسبوني من اليوم.
0: أها. يعني في ناس كرهوكي أنتي.
1: أيوة. أنا عندي إشكالية واحدة بس. أنا ما أكرر شيء واحد مدى حياتي. لا أنا تعطوني أغنية أقعد أكررها لين تطلع من خشمي.
0: أيوة.
1: كذا وكذا أخلي المغني يعتزل منها كذا كل شيء بعدين خلاص أكرهها.
0: يعني تحس أن الفنان كأنه ورثك إياها.
1: أي طبعا. أي. مو بس الفنان والله على كل الأشياء يعني حتى لما أجي أسافر بلدة خلاص أروح أسافر لها لين أقول أنا ليش للآن أجي وشابرني إلا القهاوي أحس الـ عفواً المقاهي
0: عادي قهاوي مقاهي. أنت أصلاً قلتي لي أنتم أنا ما نمصدق أني موجودة في الراديو فهمتي؟
1: أي طبعاً
0: أي فعادي منطقي قهاوي.
1: المهم هاوي بس.
0: أيوة تفضل.
1: أي طبعاً الحمد لله ما حد يعرفني. المهم المقاهي هذه أنا أروح مثلاً مكان محدد والله يمكن من 2021 يعني بعد ما فتحوا الحجر تخيل للآن وأنا أروح قهوة واحدة.
0: ما تحب تغير هي نفس القهوة نفس المكان نفس الأشخاص
1: نفس
0: المشروب
1: يعرفوني ويقولون لا حول ولا قوة هذه مرتين بالضبط إذا ما شربت قهوتي من عندهم خلاص.
0: لدرجة أنهم ينزلوا لك الطلب من غير ما تطلبي. خلاص جت خلاص يلا نزلها.
1: والله مرة استحيت كنت بطلب شيء جديد منزلين على المنيو بس كان الموظف صالة فين جالس يقول فلات وايت صح؟ فأنا رفعت طبعا صح ليش لا يعني أكيد فلات وايت مين ما يشرب فلات وايت والحر يعني هذا
0: مين فعلا.
1: طبعا بلا شك.
0: وغيرها يعني غير الأشياء هذه هل أنت مثلا صار لك هالموقف أنك أنت كرهتي شيء علشان صديقتك أو أختك أو زميلتك اللي هي يعني أو أخوك يستخدم هذا الشيء كثير؟ خلينا نقول مثلا المباريات خلينا نقول الألعاب في البلايستيشن بعض الألعاب أي شيء.
1: للأسف إني ما أدقق في الناس اللي حولي بس أكثر شيء ينقال لي قومي ذاكري عرفت كيف؟ فأنا أنا هذه الكلمة أنا مدنيها يعني ما أدري صك عمري اللي ما أدري كم وأنا للآن يقولوا لي قومي خلاص والله بقوم بذاكر خلاص أنا من تنقال لي هذه الجملة أكره عيشتي. إيه نعم.
0: طيب قومي ذاكري يا آلاء.
1: لا شكفى عاد الحين أطلع لا يرحمونك والله مع السلامة اللي يسمعوني في الراديو في جميع أنحاء الأرض تكون لا
0: أيوه. أي نعم. شكرا لك يا آلاء.
1: يلا فمان الله نهاركم سعيد.
0: مع السلامة حياك الله.

يعني الموضوع هذا زي ما ذكرنا إنه هو يحدث لنا، بس يعني أحيانا تحس إنك مو عارف تعبر عنه أو شيء، أو تعتبره إنه شيء عادي في الحياة ويصير، بس فعلا هو بعض الأشياء لما تتكرر تصير مزعجة حتى لو كانت أشياء حلوة. بس زي ما ذكرنا أنه فيه أحيانا يكون مثلا للأشخاص أنه تتذكر أن والله فلانة أنت تذكريها كثير، أو المسلسل الفلاني ممكن أنت تشوفيه كثير، فلذلك العالم يصير يكرهوا هالموضوع. عموما بنوقف هنا في هالفقرة مع المستمعين في فقرة ترند الحلقة، وراح ندخل على التحدي. أقول التحدي الآن يا وعد ولا بعد ما نرجع؟ بعد الفاصل خلاص. أجل من الآن اتصلوا على وعد هاتف البرنامج 011-40-53 علشان بعد الفاصل راح نبدأ معكم بفقرة التحدي، وعندنا لغز كذا مرة بسيط جدا جدا بسيط جدا بسيط، ومتأكد أن وعد على طول بتحل. يلا روح ونرجع في عز النهار.

عز النهار عز النهار.

اهلا اهلا، يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الاعزاء في برنامجكم عز النهار. وموضوعنا للان او فقرتنا للان فقره التحدي، والتحدي جايب لكم لغز وهو سهل. انا علشان كذا جبته، هو علشان سهل انا جبته. ف يعني خلاص، يعني وعد والناس قاعدين يتكلمون عن الألغاز إنه ما يصير كذا، خلاص اليوم جايب لكم لغز سهل. في متصلين من الحين يا وعد؟ تمام خلاص. اللغز يقول إنكم أو أنت دخلت غرفة مظلمة وفي يدك عود ثقاب واحد، كبريت واحد، ها، عود ثقاب واحد فقط، ركزوا لي على هالكلمة. تمام، وداخل هالغرفة يوجد شمعة ومصباح زيتي اللي هي الدفاية الزيتية، طبعا أنا ما أعرفها بس ممكن في ناس كثير يعرفوها، وموقد حطب. إيش موجود في الغرفة؟ شمعة، مصباح زيتي، وموقد حطب. طيب إيش سؤالنا في الموضوع؟ سؤالنا إيش أول شيء تفكر تشعله؟ بس مرة سهل يا وعد، صح؟ وعد مرة سهل، ها؟ أي مرة تقول وعد مرة سهل. دخلت غرفة مظلمة في يدك عود ثقاب واحد بس، دخلت هالغرفة، الغرفة موجود فيها شمعة، مصباح زيتي، وموقد حطب، إيش أول شيء تشعله؟ تمام؟ اللي عند الجواب هاتف البرنامج 011-40-5-3. ايش يا وعد؟ ايوه واحد، عود ثقاب واحد في يدك، فاللي هو كبريت. فدخلت الغرفة، في شمعة، في مصباح زيتي، في موقد حطب، ايش اول شيء تشغله؟ تمام تمام، يلا انتم وافكاركم قولوا لي ايش تشغلوا انتم وافكاركم، واتصلوا علينا على هاتف البرنامج 011-40-5-3. نستقبل اجاباتكم ونستقبل اتصالاتكم ونستقبل الناس الاذكياء اللي يفهموها وهي طايره. يعني انا متاكد ان الان في اكثر من واحد بس قال وصلت الجواب، فاذا وصلت الجواب يلا شاركنا. ما راح نقول جوابكم صح ولا غلط الا في نهايه الحلقه، علشان أنا أستمتع الحقيقة وأنتم كمان تستمتعوا لما يكون الموضوع فيه حيرة. فلذلك اتصلوا علينا 011-40-5-3.

0: طيب فيه اتصالات ولا ما فيه اتصالات؟ ما أدري، فيه ناس، فيه ناس الآن وصلوا للحل ولا لا؟ الناس يعني أكيد فيه كثير يحبوا هالفقرة ويحبوا التفكير، يحبوا أنهم يجيبوا الحل. لذلك اتصلوا على هاتف البرنامج 011-40-53. أرجع وأقول اللغز يقول لك دخلت غرفة مظلمة، أنت دخلت غرفة مظلمة، في يدك عود ثقاب واحد وداخل الغرفة يوجد شمعة، مصباح زيتي، موقد حطب، إيش أول شيء تشعله؟ معنا مين؟ يارا.
1: يا أهلا وسهلا.
0: يا أهلا ويا مرحبا، حياك الله يارا.
1: مساء الورد. أهلا.
0: مساء النور. أمس كانت إجابتك خاطئة، اليوم إيش؟
1: بس طيب المصباح الزيتي هو وش وكيف يعني؟
0: يقول لك دفاية تشتغل بالزيت.
1: دفاية.
0: إيه تشتغل بالزيت، يعني زي أنها كذا في يعني إنه بدال إيش؟ بدال الغاز ما أدري إيش، هو زيت. وفي فتيلة، فيها فتيلة.
1: أنا أقول أول شيء يشعل الشمعة.
0: الشمعة.
1: أيوة.
0: بس. لا. بس. هو واحد بس أول شيء. إيه.
1: أوكي.
0: يعني هو في شمعة، في مصباح زيتي، في موقد حطب. أول شيء إيش يشعله؟
1: أكيد الشمعة.
0: تمام. عندي يارا شمعة، بنشوف عند الباقي مين. شكرا لك يارا، حياك الله يارا. محمد.
2: حسن الزهراني.
0: حسن الزهراني.
2: اي حسن.
0: حياك الله يا حسن الزهراني. يا هلا ومرحبا، كيف الحال؟
2: الله يبارك، الحمد لله.
0: شو اخبارك؟ طيب
2: والله ازيك انا، الحمد لله.
0: من وين تكلمنا؟
2: من مكة.
0: ايش جوابك يا حسن؟
2: والله جوابي يا حبيبي العود. ها
0: ايوه،
2: انا هم قال العود واحد وداخل الغرفه.
0: ايوه
2: طيب، يشغل الكهرباء اللي هو كهرباء الزيت اللي هو اللي قلت عليه ذاك، اسمه الزيت ذاك.
0: ايوه مصباح زيتي.
2: ايوه مصباح زيتي، او اشغله ولا العود وخلاص، بعد كذا ولا الشمعه ولا الحطبه ولا
0: عندي. طيب الان عندك شمعه، عندك مصباح زيتي، عندك موقد حطب، ايش اول واحد؟ بس اول واحد.
2: أول واحد اللي هو المصباح الزيتي.
0: المصباح الزيتي، يا سلام عليك يا حسن.
2: حبيبي
0: أنت رهيب يا حسن.
2: تسلم لي يا حسن.
0: واللي في عمرك يا غالي، وتابعنا إلى نهاية الحلقة.
2: يا شيخ تسلم لي يا حسن.
0: يا حبيبي أنت العسل كله والله. تحياتنا لك يا حسن. مين؟ أبو سعود. سعود حياك الله يا سعود. تسلم يا غالي.
3: حياك الله، مساء الخير.
0: يا مساء النور والإحساس والطيبة.
3: طيب أنا ممكن الحين، أنتم دائما تسألون، ممكن أنا أسأل اليوم؟
0: لا خلها شو اسمه، خلها وقت الأسئلة، لأن الحين إحنا نسأل.
3: زين ايه؟ زين سم.
0: تسلم يا غالي. إحنا عندنا اللغز اللي يقولك دخلت غرفة مظلمة، تمام؟ أيوه. إيش أول شيء تشعله؟ مصباح زيتي، شمعة، موقد حطب.
3: تشغل الكهرباء.
0: تمام يا سعود، هذا جوابك
3: لك.
0: ها
3: هذا جواب.
0: شكرا لك يا سعود. حياك الله. مين معنا؟ محمد.
4: اي معك محمد.
0: حياك الله يا محمد.
4: الله يجزيك. حيك.
0: كيف الحال؟
4: خير وشيرك.
0: ايش الاخبار؟
4: خير وشيش.
0: عندك الاجابه صح؟
4: سام،
0: اي
4: عندي
0: اجابه. يلا نسمع اجابتك.
4: الاجابه هي شغل اللمبه.
0: اي يا اخي، يعني سلامات، شغل اللمبه.
4: اي اللمبه
0: اللي بالجدار. اللي عندك يقول اللمبه اللي بالجدار، يعني هو عارفها.
4: لا هذه من مخي انا جاهل.
0: لا اقول لك، اللي عندك كمان يقول اللمبه اللي في الجدار، يعني هو عارف مكانها وين.
4: اي عشان ناكد الاجابه.
0: ايوه. تحياتي لك يا محمد، حياك الله، شكرا جزيلا. يا هلا ومرحبا. هلا والله. طيب نقول السؤال تاني ولا كيف يا وعد؟ يلا. دخلت غرفة مظلمة، في يدك عود ثقاب واحد، وداخل الغرفة يوجد شمعة، مصباح زيتي، موقد حطب. ما هو أول شيء تشعله؟ يلا الإجابة سهلة. في ناس قالوا شمعة، في ناس قالوا المصباح زيتي. يا أخي لما تقول المصباح كذا يجي على بالك المصباح السحري، فمصباح زيتي. سعود يقول تشغل الكهرباء. سعود يعني يغرد خارج السرب. هو محمد يقول نشغل اللمبة. مين معنا؟ عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن.
5: الله يحييك.
0: يا هلا ويا مرحبا.
5: مرحبا فيك ألف.
0: من وين تكلمنا عبد الرحمن؟
5: من جازان.
0: من جازان، أهلا وسهلا يا عبد الرحمن من جازان.
5: حياك الله.
0: الله يخليك. إجابتك؟
5: بديهي، أول ما بتشغل عود الثقاب. أول شيء
0: عود الثقاب عند عبد الرحمن. عود الثقاب. طيب يا عبد الرحمن شكرا جزيلا.
5: هلا عفو الله يعطيك العافية.
0: يا هلا ومرحبا. حياك الله حياك الله. يعني الإجابات كثرت من هنا ومن هنا. محمد كمان عندنا. يا هلا ومرحبا يا محمد.
6: الله يحفظك.
0: كيف الحال يا محمد؟
6: الحمد لله. حالك
0: شو اخبارك؟
6: الحمد لله.
0: ايش اجابتك يا محمد؟
6: ايش كان السؤال ذكرني لو سمحت؟
0: السؤال يقول دخلت غرفة مظلمة وفي يدك عود ثقاب واحد اللي هو عود كبريت، وداخل الغرفة يوجد شمعة، مصباح زيتي، موقد حطب. ايش اول شيء تشعله؟
6: الموقد الزيتي.
0: كيف الموقد الزيتي؟ الموقد كلمة ثانية والزيتي كلمة ثانية. مصباح زيتي أو موقد حطب؟
6: مصباح زيتي.
0: مصباح زيتي، تمام. عندك سبب في الاختيار هذا ولا ما عندك؟
6: اي عندي.
0: ايش هو السبب انك
6: لأنه سهل إيقاد هذا المصباح الزيتي.
0: لأنه ايش؟
6: سهل إيقاد المصباح الزيتي.
0: سهل إيقاد المصباح الزيتي.
6: إيه؟
0: حلو، أقنعتني يا محمد، شكرا لك.
6: شكرا.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. أقول الجواب الحين؟ ليه؟ أنا أبغى لين آخر الحلقة إلا فيه. بس أنا أبغى، طيب بس أنا أبغى هذا لأن هذا إلى الحين تمام، يعني أبغى الإجابة تجي. فهمتي علي؟ أيوه نطلع أغنية ونواصل اللغز هذا إلى نهاية الحلقة، بعدين نتعرف على مين بيكون معنا. طيب يا جماعة الخير بنروح نطلع لفاصل غنائي، بس ذكروا الرقم 011-4053 اتصلوا علينا عشان تحلوا اللغز. يلا رايحين في فاصل ونرجع لعز النهار.

عز النهار. عز النهار.

0: أنا أعرف في بعض أسماء دائما تحب الألغاز، إلى الحين ما اتصلوا، فقاعدين ننتظر مين ممكن يحل هاللغز اللي يقول دخلت غرفة مظلمة في يدك عود ثقاب واحد واحد بس، وداخل هالغرفة يوجد شمعة، يوجد مصباح زيتي، يوجد موقد حطب. تمام، إيش أول شيء تشعله؟ هاتف البرنامج 011-40-53. يارا قالت شمعة، استعرض لكم الإجابات عشان يكون عندكم. طيب قبل ما نستعرض الإجابات ناخذ محسن. حياك الله يا محسن.
1: يا هلا والله، حياك الله.
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: الله يكرمك إن شاء الله.
0: من وين تكلمنا يا محسن؟
1: أنا أكلمك من ينبع.
0: يا هلا ويا مرحبا بأهل ينبع.
1: يا هلا والله،
0: حياك الله.
1: الله يكرمك إن شاء الله
0: حبيبي. إيش الإجابة؟
1: الإجابة حبيبي هي أصلاً الغرفة، يعني المشكلة كلها في الظلام، يعني هو كيف حيشوف الحاجات عشان يولعها.
0: حلو حلو، أحب المنطق أنا، كمل.
1: خلاص على كده، يعني هو كيف حيشوف الحاجات وحيولعها، فالغرفة مظلمة أصلا، يعني المشكلة كلها في الظلام.
0: أنت رهيب يا يعني إحنا نجاوب مثلا يا محسن.
1: أيوة.
0: يعني أنت اللي عليك إنه الغرفة مظلمة، تمام؟ اللي تقابله قدامك اشعله. إن قابلت الموقد قدامك اشعله، قابلت الشمعة اشعلها، قابلت صح المصباح اشعله، صح؟
1: ما انا ما حاشوفه لكن لان الغرفه مظلمه.
0: طيب يلا بخلي اجابه محسن الغرفه مظلمه.
1: ايوه، لا استطيع رؤيه الاشياء.
0: اوكي بسوي لك لا استطيع رؤيه الاشياء ولي ولي الاوردر كتبناه ان شاء الله يوصلك بعد شويه يا محسن. تحياتنا لك.
1: الله يكرمك.
0: يا هلا ومرحبا. معنا متصل مين؟ رزان. ألو رزان.
2: أيوة معك، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي إجابة خارج الصندوق.
0: لا قبل الإجابة، من وين تكلمينا؟
2: من الدمام.
0: من الدمام، يا هلا ويا مرحبا بأهل الدمام. خارج الصندوق نسمع رزان إيش بتقول.
2: أول شيء أشغل عود الكبريت، بعدها الباقي.
0: أول شيء عود الكبريت.
2: إيه.
0: طيب طيب، هو مو خارج الصندوق، هو جاوب مين؟ خلينا نشوف مين اللي جاوب وقال عود

0: الثقاب عبد الرحمن. عبد الرحمن من جازان.
1: اي خلاص انا نفسي اجابت اجل.
0: تمام رزان عود الكبري. طيب يا رزان شكرا جزيلا لك.
1: عفوا.
0: يا هلا ويا مرحبا. ها اقول الجواب خلاص؟ طيب اوكي قبل ما اقول الجواب ولا لا لا اقول الجواب اقول الجواب على طول. طيب هو الجواب في السؤال. السؤال يقول ايش؟ دخلت غرفة مظلمة على قولة محسن حبيبي محسن. دخلت غرفة مظلمة في يدك عود ثقاب واحد تمام وداخل الغرفة شمعة مصباح زيتي موقد حطب. ايش اول شيء تشعله؟ هو اول شيء تشعله ايش اللي في يدك؟ عود الثقاب. انت علشان تشعل المصباح الزيتي ايش تحتاج؟ عود الثقاب. عشان تشعل الشمعة ايش تحتاج؟ عود الثقاب. علشان تشعل موقد الحطب ايش تحتاج؟ عود الثقاب. يا محسن مو تحتاج غرفة مظلمة ولا فين دقيقة خلنا نشوف. ايوه سعود سعود اللي مسويت يعني مثلا انك عارف الاجابة انك جاي من بعيد تشغل الكهرباء. لا يا حبيبي دخل عندك ثلاث اشياء الكهرباء مش موجودة. محمد يقول كمان اللمبة. لا يا محمد ما في لمبة. لو في لمبات بنحتاج لها الأشياء. لا هو اللغز يقول لك كذا. فلذلك أول شيء هو عود الثقاب اللي أنت تشغله علشان هو الوحيد اللي يقدر يشغل لك أي شيء من هالثلاثة. لأن أنت لو شغلت الشمعة فأوكي عادي. لو شغلت المصباح الزيتي برضو عادي بتشوف. لو شغلت الموقد الحطب كمان بتشوف. المشكلة فين عندك؟ فقط في اللي شغلهم. فايش اللي يشغلهم؟ عود الثقب.

يارا قالت شمعة، حسن الزهراني قال المصباح الزيتي، سعود قال تشغل الكهرباء، محمد قال شغل اللمبة، عبد الرحمن من جازان قال عود الثقاب، محمد قال المصباح الزيتي، محسن قال الغرفة مظلمة، رزان قالت عود الكبريت. يعني اللي معنا كيف؟ إيش؟ تكلمون واجد، واحد بس. نختم، نختم، نختم. لكم أجمل تحية مستمعين الكرام من وعد الدوسري أبو الغيث الحيدر، نلقاكم إن شاء الله بكرة على خير، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار، يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بالعناوين. المملكة تؤكد اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادتها وحماية مواطنيها ومقدراتها. مجلس التعاون يؤكد الوقوف إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. وزير الصحة يستعرض مع الرئيس الأوزبكي عددا من الملفات ذات الأولوية ويوقع عددا من الاتفاقيات. وزارة البلديات تلزم أصحاب المساكن الجماعية بمعايير سلامة صارمة. إلى التفاصيل. أكدت المملكة في بيان لوزارة الخارجية أن الضربات التي شنتها القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية رداً على أهداف محددة في العراق أتت انطلاقاً من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي. كما أكدت المملكة أنها لا تسعى إلى التصعيد، ولكن في حال تعرضت إلى أي اعتداءات فلن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على

سيادة المملكة وحماية مواطنيها ومقدراتها. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أعلن قيام القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات إرهابية موالية لإيران موجودة في العراق ومرتبطة بمحاولة استهدافات منشآت نفطية في الرياض والشرقية، وشدد على حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً إلى جانب المملكة وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. أدانت قطر بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت نفطية بالمنطقة الشرقية في المملكة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، وعدتها انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. يشارك الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في الاجتماع الرفيع المستوى للحوار بين الأديان المقرر عقده اليوم في مدينة روما الإيطالية، وذلك في إطار تنفيذ خطة السلام الشاملة وإيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية. أشاد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجهود المملكة في دعم التنمية والتعاون مع دول الجنوب العالمي من خلال نقل المعرفة وبناء القدرات وتقديم الحلول والخبرات في عدد من القطاعات من بينها قطاع الذكاء الاصطناعي. أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لأكثر من 167 ألف قطعة عقارية في مناطق الرياض والقصيم وتبوك وحائل والشرقية ابتداء من يوم الأحد 2 من أغسطس القادم حتى نهاية يوم الخميس 5 من نوفمبر القادم. استعرض وزير الصحة فهد الجلاجل مع رئيس أوزبكستان تعزيز التعاون المشترك ولا سيما في المجالات الصحية والاستثمارية. وخلال استقبال الجلاجل في العاصمة طشقند بمناسبة زيارته الرسمية، استعرض اللقاء عددا من الملفات ذات الأولوية شملت التحول الرقمي وتطوير منظومة الرعاية الصحية وتنظيم قطاع الصناعات الدوائية وتأهيل وتدريب الكوادر الصحية وإنشاء مستشفى متعدد التخصصات في جمهورية أوزبكستان. اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العاصمة سكوبي بجمهورية مقدونيا الشمالية التصفيات النهائية للمسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم بدول البلقان التي تنظمها الوزارة ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة لدى البوسنة والهرسك بمشاركة 200 متسابق ومتسابقة يمثلون 29 دولة. أعلنت وزارة التعليم اعتمادها فتح 10 مدارس للموهوبين لتعليم محافظة الأحساء، وذلك طبقا لتوجه الوزارة نحو بناء منظومة تعليمية متخصصة تعنى باكتشاف الموهوبين ورعاية قدراتهم والاستثمار في طاقاتهم. وقعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووزارة السياحة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين بما يدعم تنمية القطاع السياحي في المنطقة. وتتضمن المذكرة التعاون في إعداد الدراسات الخاصة بتفعيل وتأهيل المواقع السياحية بمنطقة مكة المكرمة إلى جانب تبادل البيانات الجيومكانية.

أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية الالتزام بمتطلبات السلامة الواردة في الدليل المحدث للاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، مشددة على مسؤولية أصحاب المنشآت في توفير بيئة سكنية آمنة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة. في أخبارنا الدولية، واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم بالأردن تقديم خدماتها الصحية للمستفيدين، حيث استقبلت العيادات خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 7800 مستفيد. وفي اليمن وزع مركز الملك سلمان للإغاثة مئات السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في مديرية سيئون بوادي حضرموت، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع المساعدات الغذائية الطارئة في اليمن. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي رفض بلاده مقترح سلطنة عمان القاضية بتقاسم إدارة مضيق هرمز بين البلدين بالتساوي، مقدما مقترحا بديلا يشترط أن يكون مسار دخول السفن إلى الخليج تحت السيطرة الإيرانية الكاملة إضافة إلى جزء من مسار خروجها. في المقابل رفض مسؤول أمريكي المطالب الإيرانية رفضا قاطعا، مؤكدا أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ولا يحق لإيران السيطرة على العبور فيه أو تقييده، عادا أن طهران تتجاوز حدودها بمطالب غير معقولة. أظهرت بيانات شحن أولية أن 39 سفينة لنقل السلع الأساسية عبرت مضيق باب المندب أمس الثلاثاء، وهو أعلى رقم منذ 19 من يوليو، حيث كانت من بين السفن المغادرة 3 ناقلات تحمل نفطا خاما، في حين أكدت بيانات شركة كيبلر عبور 5 سفن اليوم الأربعاء من المندب مع عبور عدد قليل مضيق هرمز. يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدا الخميس جولة أولوية أولية استطلاعية من عمليات الاقتراع غير الرسمية لتقييم مدى التأييد الذي يحظى به المرشحون 7 المتنافسون حاليا على منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم كوماموتو جنوبي اليابان إلى 13 قتيلا، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين ومحاصرين تحت الأنقاض. وقالت السلطات اليابانية إن الزلزال تسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 36 ألف منزل وإجلاء نحو 260 ألف شخص إلى مراكز الإيواء وسط استمرار الهزات الارتدادية. ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون والتوسع في ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة يواصلان التفاقم. وأوضحت المفوضية أن الضفة الغربية المحتلة شهدت منذ الخميس الماضي مقتل 8 فلسطينيين، مشيرة إلى أن مستوطنين وقوات أمن شنوا هجمات على عائلات وتجمعات فلسطينية ودمروا وصادروا ممتلكات وأحرقوا مساجد. في أخبارنا الرياضية، أعلنت هيئة الترفيه إقامة بطولة الملوك الستة ضمن فعاليات موسم الرياض 2026 أكتوبر المقبل بمشاركة نخبة من أبرز نجوم التنس العالميين، وتشهد البطولة مشاركة 6 من أبرز نجوم التنس العالمي يتقدمهم الإيطالي سينر حامل لقب النسختين السابقتين إلى جانب الإسباني الكاراز والصربي ديوكوفيتش والألماني زيفيريف والأمريكي فريتز، فيما تشهد النسخة الثالثة الظهور الأول للأسترالي ديمينور في البطولة.

أعلن نادي بوشكتاش التركي تجميد المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح مؤقتا بعد رفض الإدارة مطالب مالية أدت إلى تعثر الصفقة رغم وصول المحادثات إلى مراحل متقدمة. في الختام تذكير بالعناوين: المملكة تؤكد اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادتها وحماية مواطنيها ومقدراتها. مجلس التعاون يؤكد الوقوف إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. وزير الصحة يستعرض مع الرئيس الأوزبكي عدداً من الملفات ذات الأولوية ويوقع عدداً من الاتفاقيات. وزارة البلديات تلزم أصحاب المساكن الجماعية بمعايير سلامة صارمة. والآن إلى أسواق ومؤشرات.

مستمعينا الكرام، أغلق السوق السعودي اليوم منخفضا بنسبة 1.53% عند 10514.31 نقطة. أما أبرز الشركات الرابحة اليوم فكان في صدارتها تكوين، ارتفعت بنسبة 9.98% بسعر 4.63 ريالات، ثم تبوك الزراعية ارتفعت بنسبة 9.94% بسعر 9.40 ريالات للسهم، ثم ملان التي ارتفعت بنسبة 9.89% بسعر 1 ريال للسهم، ثم سمايل كير ارتفعت بنسبة 8.6% بسعر 6.70 ريالات للسهم، ثم نفط الشرق ارتفعت بنسبة 7.53% بسعر 3 ريالات للسهم. أما أكبر الشركات انخفاضا فكان في صدارتها برج المعرفة، انخفض بنسبة 9.24% بسعر 5.89 ريالات، ثم الطاقات المعدنية انخفضت بنسبة 8.69% بسعر 8.20 ريالات، ثم كير انخفضت بنسبة 8.33% بسعر 1.10 ريال، ثم جاز بنسبة 8.27% بسعر 15.31 ريالا. نشكركم مستمعينا على طيب المتابعة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: صوت من المستقبل.
5: حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسر عبدالله العمري، طالب في تخصص تقنية المعلومات بجامعة تبوك، ومهتم بالتقنيات الناشئة خاصة الواقع الافتراضي والميتافيرس، وكيف يمكن تسخيرها لخدمة التعليم وصناعة تجارب تعلم أكثر تفاعلا وتأثيرا. بدأت فكرة مشروعي مأمل الحاسب الافتراضي في عام 2024، وانطلقت من ملاحظة بسيطة لكنها مهمة جدا، وإن كثيرا من الطلاب يتعلمون مكونات الحاسب بشكل نظري لكنهم لا يحصلون دائما على فرصة كافية للتفاعل العملي المباشر على هذه المكونات، سواء بسبب محدودية المعامل أو الخوف من اتلاف القطع، أو بسبب أن التجربة التقليدية نفسها لا تعطي المتعلم الإحساس الكامل بالفهم والتطبيق. من هنا جتني الفكرة، ليش ما نحول تعلم مكونات الحاسب وتجميعها إلى تجربة تعليمية افتراضية ثلاثية الأبعاد يعيشها الطالب بنفسه داخل بيئة تفاعلية كاملة؟ وهكذا بدأت العمل على مشروع معمل الحاسب الافتراضي، وهو معمل تعليمي مطور داخل بيئة الواقع الافتراضي، يهدف إلى تعليم المستخدمين مكونات الحاسب ووظيفة كل قطعة، كيفية تركيبها والتفاعل معها داخل عالم افتراضي بطريقة سهلة وجذابة وآمنة. في بداية المشروع لم تكن الرحلة سهلة أبدا، واجهت عدة تحديات. أولها أن الفكرة نفسها كانت جديدة نسبيا في محيطي، كان علي أن أحولها من مجرد تصور إلى نموذج عملي قابل للتجربة الفعلية. كذلك واجهت تحديات تقنية تتعلق ببناء البيئة الافتراضية وتصميم تجربة المستخدم وترتيب المحتوى التعليمي بطريقة تجعل التعلم ممتعا في نفس الوقت واضحا وهادفا. ومن التحديات أيضا أن العمل على مشروع بهذا النوع يحتاج إلى جهد ذاتي كبير وتعلم مستمر وتجريب متكرر حتى أصل إلى تجربة مناسبة فعلا. لكن ما ساعدني على تجاوز هذه التحديات هو الإيمان بالفكرة أولا، ثم الاستمرار في التطوير والتجربة والتحسين. كنت أتعلم من كل مرحلة وأختبر المشروع على المستخدمين واستفيد من الملاحظات نفسها وأعمل على تطويره خطوة بخطوة، كما حرصت على أن لا يكون للمشروع مخصص فقط للعرض التقني، بل أن يكون حلا تعليميا حقيقيا يمكن أن يساهم في تطوير أساليب التعلم وربط التقنية بالتعليم بشكل عملي يخدم الطالب والمجتمع. ورى أن هذا المشروع ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب التحول الرقمي وتنمية القدرات البشرية ودعم الابتكار وتمكين الشباب من تقديم حلول نوعية تخدم الوطن. رؤية 2030 صنعت بيئة ملهمة للشباب السعودي وفتحت لنا المجال لنفكر بشكل مختلف ونحول أفكارنا من مشاريع عادية إلى مشاريع حقيقية لها أثر. ومشروعي هو مثال على كيف يمكن الشاب السعودي أن يستخدم التقنية الحديثة مثل الواقع الافتراضي في تقديم حلول تعليمية مبتكرة تدعم جودة التعليم وتعزز من جاهزية الجيل القادم لمهارات المستقبل. ولله الحمد حقق المشروع عددا من الإنجازات اللي أعتز بها كثيرا وأفتخر بها بشكل شخصي، من أبرزها أن مشروع معمل الحاسب الافتراضي حصل على الميدالية الفضية

0: الصوتية كثاني أفضل اختراع في العالم في معرض ITX 2025 الدولي في ماليزيا ضمن مجال التعليم، وإنجاز أعتبره فخرا كبيرا جدا لي ولمجتمعي وجامعتي ووطني. أيضا حقق المشروع الميدالية الفضية كثاني أفضل اختراع في المنطقة في مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة تبوك، وحظي بتجربة وإعجاب عدد كبير من الطلاب والطالبات اللي دخلوا المعمل الافتراضي وتفاعلوا معه بشكل مباشر. هذا بالنسبة لي كان من أهم مؤشرات نجاح الفكرة، لأن القيمة الحقيقية لأي ابتكار أو اختراع تظهر عندما يلمس الناس أثره بأنفسهم. وأنا لا أنظر إلى هذا المشروع على أنه مجرد إنجاز شخصي، بل أراه بداية لطريق أكبر، طموحي أن يتطور هذا المشروع مستقبلا ليشمل مزيدا من البيئات التعليمية التفاعلية، وأن يسهم في بناء حلول سعودية مبتكرة في مجالات التعليم والتدريب باستخدام التقنيات الغامرة. وأؤمن أن شباب الوطن اليوم لا تنقصهم الطموحات أبدا، لديهم القدرة الحقيقية على المنافسة والتميز متى ما وجدوا الدعم والثقة والفرصة، وهذا ما نراه اليوم بوضوح في وطننا. وفي الختام أقولها وبكل فخر، أنا واحد من أبناء هذا الوطن العظيم، وكل خطوة أخطوها في مسيرة التعليمية والابتكارية أشعر أنها جزء من مسؤولية أكبر اتجاه بلدي. نفتخر بقيادتنا الملهمة، ونفتخر بما تعيشه المملكة من نهضة وطموح وتمكين غير مسبوق للشباب، ونسأل الله أن يديم على وطننا الأمن والعز والازدهار، وأن نكون دائما عند حسن الظن مساهمين في البناء والإنجاز.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مستدام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة، ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة، الحياة في البر، كيف يصبح الحاسوب والقمر الصناعي والخريطة الرقمية أدوات لحماية الأرض وصون الغطاء النباتي. نظم المعلومات الجغرافية GIS باتت اليوم ركيزة لا غنى عنها في الحفاظ على البيئة، ترصد زحف التصحر وتحدد المناطق الأولى بالحماية وتتابع كل شجرة تزرع بدقة لا تستطيعها أي وسيلة ميدانية. المملكة العربية السعودية باتت تستخدم هذه التقنية في منظومة محمياتها الطبيعية التي تغطي أكثر من 10% من مساحة أراضيها، وفي طريقها نحو مستهدف 30% بحلول 2030. ضيفتنا في حلقة هذا اليوم هي الأستاذة أحلام خالد الذبياني، المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية، العضو المؤسس في جمعية الصمان الخضراء البيئية والناشطة البيئية التي تجمع بين التقنية والعمل التطوعي. مرحبا بك أستاذة أحلام.
2: أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ عبد الرحمن، وأسعد الله مساك ومساء جميع مستمعي إذاعة الرياض.
1: الله يحييك، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج، وأبدأ معك بالحوار. كيف تعمل نظم المعلومات الجغرافية في رصد الحياة البرية وتغير الغطاء النباتي، وأيضا بأي دقة تستطيع هذه الخرائط أن تحكي لنا قصة أرضنا؟
2: جميل جدا هذا السؤال، لأن كثير من الناس يعتقدون أن الخرائط فقط تحدد المواقع، لكن الحقيقة أنها اليوم أصبحت أداة ذكية تساعدنا نفهم شو اللي قاعد يصير على الأرض. من خلال نظم المعلومات الجغرافية وصور أقمار الصناعية، إحنا نقدر نتابع الغطاء النباتي، نعرف إذا في زيادة أو تراجع، نقدر نراقب الحياة الفطرية، وحتى نرصد أي تغيرات تصير بسبب المناخ أو تدخل الإنسان. الأجمل إن إحنا نقدر نقارن البيانات بين سنة وسنة، نعرف كيف تغيرت المنطقة مع الوقت، وهذا الوضع يحتاج إن إحنا نتدخل أو لا. اليوم القرار البيئي ما عاد يعتمد على التخمين، صار يعتمد على بيانات دقيقة، وهذا أكيد يختصر الوقت والجهد ويخلي النتائج أفضل.
1: أستاذة أحلام، نظم المعلومات الجغرافية أو ما يعرف بالGIS، نعرف أنها ثورة في رصد البيئة عبر الأقمار الصناعية وكذلك أيضا الخرائط الرقمية، ويمكن اليوم رصد زحف التصحر وتدهور الغطاء النباتي بدقة أعتقد لا تستطيعها أي أداة ميدانية، والمملكة الحمد لله تمتلك بنية بيانات مكانية وطنية متكاملة

0: لهذا الغرض. كيف يتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية في رصد التصحر وأيضا زحفه؟ وكذلك يعني هل الخريطة الرقمية تكشف ما لا تراه العين على الأرض؟
1: فعلا التصحر ما يبدأ فجأة، يبدأ تغيرات بسيطة جدا، يعني مثل ضعف في الغطاء النباتي أو تدهور التربة أو زحف الرمال، أحيانا الإنسان ما يلاحظها إلا بعد سنوات. يعني في عندنا مشاريع كثيرة إحنا ما نتدخل فيها للأسف إلا بعد ما يمر أكثر من سنة، ما تظهر يعني المشكلة من البداية. لكن باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وصورة أقمار الصناعية إحنا نقدر نكتشف هالتغيرات وهي في بدايتها، نقارن الصور بشكل دوري، نعرف وين المشكلة بدأت وين ممكن تمتد إذا ما تدخلنا. هذا يعطينا فرصة إن إحنا نتحرك من بدري، سواء بإعادة تأهيل أراضي أو زراعة النباتات المناسبة في المنطقة أو حماية المواقع المتأثرة. دائما أفضل حل المشكلة أنك تمنعها قبل ما تكبر، وهذا بالضبط اللي تساعدنا فيه التقنية.
0: نعم، هذا يقال عنها الوقاية قبل العلاج، بداية محاولة لملمة ما نستطيع أن نلملمه قبل أن تحدث المشكلة. طيب، الجمعيات البيئية مثل جمعية الصمان البيئية تساهم في زراعة الأشجار ورصد البيانات عبر يعني شركات مع جهات حكومية بيئية وأيضا مع المحميات البيئية. أنت أعتقد يعني لديك جمع بين الخريطة الرقمية مع العمل الميداني، كيف استطعت توظيف تخصصك في GIS لخدمة عمل جمعية الصمان البيئية على الأرض؟ وهل الخريطة الرقمية غيرت أسلوب العمل البيئي التطوعي؟
1: بصراحة وجود نظم المعلومات الجغرافية أحدث فرق كبير في العمل البيئي. يعني اليوم أي مبادرة إحنا ننفذها سواء كانت تشجير أو تنظيف أو توعية نقدر نوثق موقعها بشكل دقيق ونسجل البيانات ونتابع التغير اللي يصير بعد فترة. هذا كله يساعدنا إن إحنا نقدر نقيس الأثر الحقيقي للمبادرة ونعرف هل هي حققت أهدافها أو تحتاج تطوير. نفس الشيء الخرائط ساعدنا نحدد المناطق اللي تحتاج اهتمام أكبر، بالتالي إحنا نقدر نستثمر جهود المتطوعين في الأماكن اللي يكون أثرها أعلى. أشوف إن العمل التطوعي لما يجتمع مع التقنية والعلم تكون نتائجه أقوى. ليش؟ لأن إحنا في هذه الحالة خلاص نقدر إن إحنا نشتغل بناء على معلومات واضحة مو مجرد اجتهادات، وهذا أكيد يتوافق مع رؤية المملكة اللي تشجع العمل التطوعي المؤثر والمبني أكيد على التخطيط والقياس.
0: بالحديث عن رؤية المملكة، هنالك مستهدف وطني أن تكون 30% من الأراضي كمحميات طبيعية بحلول 2030، وأيضا هذا الأمر يوافق المعيار الأممي. المملكة تسير نحوه حتى الآن بتحقيق 10%. سؤالي لك، كيف تسهم نظم المعلومات الجغرافية في تحديد مواقع المحميات الطبيعية وقياس فعاليتها؟ وأيضا هل الخريطة الرقمية يعني تقدر تقول لنا كيف نصل ل 30%؟
1: والله شوف أنا متفائلة جدا، لأن اللي احنا نشوفه اليوم على أرض الواقع يعطينا هذا الشعور. المملكة ما شاء الله تبارك الله أطلقت مبادرات كبيرة مثل السعودية الخضراء، اهتمت بزراعة الأشجار، تأهيل الأراضي، توسيع المحميات الطبيعية، كل هذا يدل على وجود رؤية واضحة للمستقبل. نظم المعلومات الجغرافية لها دور مهم. ليش؟ لأنها تساعدنا مثل ما ذكرنا في اختيار أفضل المواقع للمحميات ومتابعتها بشكل مستمر، رصد أي تغيرات ممكن تأثر على التنوع الحيوي. لما يكون عندنا بيانات دقيقة تكون قراراتنا أدق، نعرف وين نوجه جهودنا بالشكل الصحيح. عشان كذا أنا أشوف أن الوصول لهذا المستهدف بإذن الله ممكن، خصوصا مع الدعم الكبير اللي يحظى فيه القطاع البيئي وبالتعاون مع بين الجهات الحكومية والجمعيات والمتطوعين أيضا.
0: نعم طبعا، 10 مليارات شجرة هذا ما تعهدت به المملكة بزراعتها في مبادرة السعودية الخضراء. كل شجرة تحتاج متابعة ورصد، وهذا أعتقد أنه يتم بالGIS وبدقة عالية لا تستطيعها أي وسيلة أخرى. ما الدور الذي يمكن للتقنية والعمل التطوعي أن يؤديه معا في خدمة أرضنا؟ وما رسالتك لكل شاب وشابة يريد ويحمل في صدره هم حماية هذه البيئة؟
1: والله رسالتي للشباب أن البيئة مسؤولية كل واحد فينا، مو مسؤولية جهة معينة أو المختصين فقط. اليوم كل شخص يقدر يكون له دور، سواء كان طالب أو موظف أو متطوع أو حتى من خلال سلوكياته اليومية. ترشيد استهلاك الماء والمحافظة على الأماكن العامة والمشاركة في المبادرات البيئية، نشر الوعي، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. حتى أصحاب التخصصات المختلفة يقدرون يخدمون البيئة بطريقتهم. المبرمج والإعلامي، المصمم، المهندس، كلهم لهم دور. أعتقد أن أجمل رسالة قدمتها رؤية 2030 أنها خلت الاستدامة أسلوب حياة، ربطت بين حماية البيئة وجودة الحياة والتنمية. وإذا كل واحد فينا بدأ بنفسه أكيد بنشوف أثر كبير على مجتمعنا وعلى مستقبل الأجيال القادمة.
0: ضيفتنا الكريمة الأستاذة أحلام خالد الذبياني، شكرا جزيلا لك.
1: وأنا أشكرك أستاذ عبد الرحمن، أشكر إذاعة الرياض على هذه الاستضافة الجميلة، سعد جدا بهذا اللقاء. أتمنى أن الرسالة وصلت للمستمعين، وهي أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، والتقنية اليوم صارت شريك مهم يساعدنا نحافظ على مواردنا الطبيعية بطريقة أكثر كفاءة. أسأل الله أن يحفظ وطننا ويديم علينا نعمة الأمن والازدهار، وأن نكون جميعا شركاء في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا لك. أعزائنا المستمعين، الأرض التي تتنفس لا تنتظر قرارات تكتب، بل أيد تزرع وعيون ترصد وقلوب تؤمن. وحين يجتمع حب الأرض مع علم الخريطة وإرادة التطوع تولد حركة تغيير حقيقي. شكرا جزيلا لضيفتنا الكريمة الأستاذة أحلام خالد الذبياني، المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية، العضو المؤسس في جمعية الصمان الخضراء البيئية، على هذه الإجابات الشافية. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، ومن التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من مستدام، دمتم بخير في أمان الله. مستدام.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم وقفتنا مع اسم الحسيب، وهي صيغة مبالغة جاءت عن الله سبحانه وتعالى على وزن فعيل، والمقصود بها أن الله هو الكافي لعبده من همومه وغمومه، وأنه هو الذي يرزق ويكفي عباده، فهو كريم عظيم مجيد، له علو الشأن بهذا الاسم، وله معاني الكمال والجمال والجلال في ذاته وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: جاء لفظ حسيب في القرآن الكريم بعدة معاني، تارة بمعنى الكافي، وتارة بمعنى المحصي، وتارة بمعنى الحفيظ، وتارة بمعنى الحسيب أو المحاسب. ومن تتبع بعض ألفاظ القرآن وجدها يعني تتميز أحيانا بالذكر بين حساب وحسيبة، ومن ذلك قول الله عز وجل كما ورد في قوله: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ومن قوله سبحانه وتعالى: وكفى بنا حاسبين. أما الحسيب فقد ورد في ثلاث مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى: وكفى بالله حسيبا، ومنها: كفى بنفسك اليوم.

0: يأتي أحيانا بمعان في اللغة العربية أو في أدراج ألفاظ الناس، أحيانا بمعان غير التي قصد بها القرآن، مما يدل على سعة هذا المعنى وسعة هذا اللفظ لطرقه أبواب متعددة. فأحيانا نسمع قول حسبه دينه، حسبه ماله، لكن عند ما يأتي اللفظ في القرآن الكريم فإنه أكثر ما يأتي في قضية الحساب من الله عز وجل على عباده. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وعند قوله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أي والله كفى بالله حسيبا. كم مرة أيها الأحبة نحن نسترجع بهذه الكلمات: حسبنا الله ونعم الوكيل، عند الابتلاء وعند المصيبة. ولذلك أرادنا الله وأرادنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأرادنا هذا التشريع الكريم النبيل أن لا يكون عودتنا ولا توكلنا ولا ثقتنا إلا بالله عز وجل الحسيب المتبع لعباده الذي يعلم ما هو أصلح لهم في دينهم ودنياهم. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ كل كرب وكل شدة وكل مكروه أيما كان، تذكر يا عبد الله أن الله هو حسيبك، وأنه هو سبحانه الذي أوجد السبب وأوجد المسببات، ولن يخذلك. ولكن لا تستعجل على الله النصر والفتح، فربما يكون لك في الدنيا، وربما يكون في ذريتك، وربما يكون في آخرتك، ولله الأمر من قبل ومن بعد. المهم أن تتربى نفوسنا على هذا المعنى العظيم. أسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القوم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في دقائق.
1: هل فكرت يوماً في أهمية حزام الأمان؟ قد يبدو مجرد قطعة بسيطة من القماش، لكنها في الواقع واحدة من أكثر الأدوات التي أنقذت بعد مشيئة الله أرواح الملايين على مدار العقود الماضية. الحوادث المرورية تحدث في لمح البصر، ولا أحد منا محصن من خطرها. في كل ثانية يختفي فيها شخص عزيز بسبب حادث، يكون حزام الأمان هو الفارق بين الحياة والموت. الإحصائيات تتحدث بوضوح، ارتداء حزام الأمان يقلل من خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة بنسبة تصل إلى 50% عندما يحدث حادث سير. قوة التصادم تكون هائلة، وقد تدفع الجسم للأمام أو حتى تقذفه خارج السيارة. الحزام يعمل كحاجز أولي يمتص الصدمة، يثبت الجسم في مكانه ويمنع ارتطامه بالمقود. الزجاج الأمامي أو حتى الخروج من السيارة ببساطة هو خط دفاعك الأول في أي حادث مروري. ولكن ماذا عن المقاعد الخلفية؟ للأسف هناك اعتقاد شائع بين الناس بأن الجلوس في المقاعد الخلفية لا يتطلب ارتداء الحزام، لكن الحقيقة أن عدم ارتداء الحزام في الخلف قد يكون قاتلاً، ليس فقط لمن في الخلف بل لمن في المقاعد الأمامية أيضاً. عند وقوع الحادث الأجسام غير مثبتة تتحول إلى مقذوفات خطيرة قد تصيب الركاب الآخرين بجروح خطيرة. بعض الأشخاص يرفضون ارتداء الحزام بحجة أنه غير مريح أو يسبب الإزعاج، لكن دعنا نكون صادقين، هل يمكن مقارنة بضع دقائق من الإزعاج مع حماية حياتك؟ الحزام مصمم

0: ليكون عملياً وسريعاً في الاستخدام وهو لا يأخذ أكثر من ثوان لربطه. قصص الحوادث المرورية التي كان يمكن تفاديها لو تم استخدام حزام الأمان كثيرة. مثلاً شاب كان يقود بسرعة عالية واصطدم بسيارة أخرى، أدى الحادث إلى انقلاب مركبته، لكن لحسن الحظ ارتدى الحزام وخرج من الحادث بإصابات طفيفة، بينما رفيقه الذي لم يرتدي الحزام تعرض لإصابات خطيرة. الحزام ليس مجرد إجراء قانوني أو تعليمات رسمية، هو تعبير عن احترامك لنفسك ولأحبائك. عندما ترتدي الحزام أنت تقدم أنموذجاً إيجابياً لمن حولك، خصوصاً الأطفال الذين يقلدون البالغين في كل شيء. إذا اعتاد الطفل على رؤية والديه يربطون الحزام فسيكبر على اعتبار ذلك عادة يومية لا غنى عنها. رسالة بسيطة لكنها حاسمة. ارتداء الحزام هو قرار صغير قد يبدو تافهاً، لكنه يحمل وزناً كبيراً في الحفاظ على حياتك وحياة من تحب. عندما تدخل سيارتك تذكر أن أول خطوة نحو رحلة آمنة هي ربط حزام الأمان. لا يهم إذا كنت ستقطع مسافة قصيرة أو طويلة، الحوادث لا تختار الوقت أو المكان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في برنامج المستشار. يقول أحدهم: لا أعرف لماذا انفجرت، بسبب موقف بسيط. وتقول أخرى: كنت أتحمل كل شيء، ثم في يوم لم أعد أستطيع حتى القيام بأبسط المهام. في كثير من الأحيان لا يكون سبب الانهيار النفسي هو الموقف الأخير، بل سنوات من التحمل والتراكمات التي لم تجد طريقا للتعبير أو المعالجة. يشبه الأمر كوبا يضاف إليه الماء قطرة بعد قطرة، حتى تأتي القطرة الأخيرة فيفيض الكوب. ليست القطرة الأخيرة هي السبب الحقيقي، بل كل ما سبقها. اليوم مستمعي الكرام نتحدث عن التراكمات النفسية والتحمل المزمن وتأثيرهما على الصحة النفسية والجسدية أيضا، وكيف يمكن أن نتعلم التفريغ النفسي قبل الوصول إلى مرحلة الانهيار. أناقش هذا الموضوع مع ضيف الثلاثاء الدائم الدكتور سلطان العصيمي، المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله دكتور.
2: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
1: أولا دكتور، يعني المقصود، يعني عندما نتحدث عن التراكمات النفسية، وش المقصود بالتراكمات النفسية؟
2: التراكمات النفسية مجموعة من الضغوط والمشاعر وكذلك التجارب التي لم يتم علاجها في وقتها، فتظل مخزنة داخل الإنسان ومع الوقت تتراكم. قد تكون هذه التراكمات خلافات لم تحل، مشكلة بينك وبين شخص ما حليتها، ضغوط عمل متكررة أتعرض إلى نفس هذه الضغوط، إما عمل لا أستطيع القيام فيه أو مهام وظيفية ضاغطة علي في العمل، فأنا جالس أتحمل أو مشاعر حزن لا يتم التعبير عنها. وهذه أشاهدها كثير في العيادة، أنه بعض الناس ما يستطيع التعبير عن مشاعره، حتى الحزن والفرح ما يقدر يعبر عن مشاعره، فهذا يسمى بالكبت والتراكمات في مشاعر الحزن لا يعبر عنها. أو قد تكون في مسؤوليات مستمرة، عندي مشاغل كثيرة ومسؤوليات مستمرة، مثلا في الأسرة، في العمل، استلم مهام معينة، فتكون بشكل دائم، فهي عبارة عن تراكمات. كثير من الناس لا يتوقع أن هذه تراكمات شعور المسؤولية، لأنك تعيش في قلق. نتكلم عن التراكمات، نتكلم عن المشاعر والضغوط، بالإضافة إلى إحباطات صغيرة متتالية، قد تكون تنازلات متكررة عن احتياجات الشخصية. كل هذه وليست المشكلة في وجود الضغط، فالحياة لا تخلو من الضغوط، وإنما استمرارها دون مساحة للتعافي. فحنا دائما نقول إذا أعطيت نفسك فرصة تعبر عن مشاعرك، تتكلم عنها، ما توصل إلى هذه التراكمات. فهي ما تحدثنا عنها هي مجموعة تراكمات. بعض الناس يعتقد تراكمات أنها في المشاكل فقط، لا، هي أشمل وأوسع، هي مجموعة ضغوط حياتية لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.
1: طيب اللي ما يستطيع دكتور أنه يعني يعطي نفسه فرصة كما ذكرت للتعبير عن مشاعره، لماذا يتحمل أكثر مما ينبغي؟
2: سؤال جميل. كثير من الناس لا يسمحون لأنفسهم بالتوقف، ويعتبرون التحمل فضيلة مطلقة أو شيء قوة أو أنه شيء جيد، ولذلك أول الأسباب هذه التربية. وينشأ الإنسان وهو يسمع عبارات مثل اصبر، لا تتشكى، تحمل عشان الآخرين، لا حد يزعل منك، اصبر عشان أخوانك، الناس اللي من حوالينك. أحيانا يقول يعني أحد المراجعات كانت تقول لي جملة ما أنساها، تقول كلمة كانت تقول يقولها لي والدي، تقول القوي لا ينهار. احنا بشر، فلذلك من اكثر الاسباب اللي تخلي الناس لا يسمحون لانفسهم بالتعبير عن مشاعرهم او انهم يتحملون اكثر القناعه المغلوطه اللي ممكن تكون عند الانسان. انت قوي، لا تنهار، حاول تكون اقوى. فلذلك بعض الناس يتحمل مسؤوليه هذه المشاعر. يعني اعطيك مثال، احد الاشخاص لما توفى والده ما عبر عن مشاعره في تلك اللحظه، مع انها مشاعر طبيعيه انسانيه، كان خير البشر يعبر عنها لما بكى على فقد ابنه، قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. فهذا طبيعي، هذه مشاعر إنسانية ليس لها دخل. بالعكس، اليوم حنا نقول الإنسان اللي يعبر عن مشاعره هذا هو من يمتلك القوة. فكان يقول هذا الشخص، يقول ما قدرت لأني لازم أكون قوي في هذا الموقف، أخواني ناظرون فيني، أنا صرت اللي أطبطب عليهم، وأنا اللي صرت أمسك هذا وأحضنه. يقول ما عبرت عن مشاعري، عد اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، خلاص ما عاد وقت أصيح، العزة انتهى. أخذ تقريبا ما يقارب 6 شهور. يقول فيني زي الغصة، يقول أنا عارف، ما كنت أتوقع أنه في شيء في داخلي. يقول زي الغصة، يقول شفت اللقمة اللي تجيب الحلق، وأحيانا فكرت أروح أكشف، وفي زي الضغط في صدري. يقول ما توقعت أن كل شيء أنا عندي في حياتي جيد، ماديا، اجتماعيا، أسريا، وظيفيا، الحمد لله حياتي كانت بخير، ما فيني شيء. فلما جلست أتناقش أنا وياه أنه ما في مشكلات في حياتك، فتكلمنا عن الصدمات اللي مرت عليه خلال الفترات اللي راحت، ذكر لي بجملة عابرة موقف والده، أنه الوالد توفى. قلت وش شعورك ذاك اليوم؟ عبرت عن مشاعر؟ قال ما حسيت بشيء. وش سويت؟ قال كان فيني غصة للفقد فكبتها. فلما تحدثنا أنه يعيد لي إعادة الموقف من جديد

0: اللي هو موقف الوفاة وكيف صار والدفن انفجر بالبكاء. فهذه مشاعر مكبوتة، فلذلك جزء من الكبد القناعات المغلوطة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أحيانا الخوف من فقدان العلاقات. أنا ممكن أتحمل محمد عشان ما يزعل مني، عشان ما أفقده، فطول الوقت يرمي علي كلام، يحملني مسؤولية، يستغل مثلا مكانتي أو شغلي، أو يستغل قدرتي المالية، أو يستغل أي شيء مني. أنا ما أقدر أقول لمحمد شيء، أنه أخاف أنه يتركني. وأحيانا أخشى من البعض أن يؤدي الاعتراض أو وضع الحدود إلى فقدان الحب والقبول. أنا أقدر أحط حد لمحمد، أقول أعتذر بس خاف أن محمد ما عاد يحبني، أو خاف أن محمد مرة ثانية ما يتكلم معي، أو يخاف أنه ما حد أنه يتركونه. لذلك بعض الناس عندهم خوف من الهجر، فغالبا إيش يختار هذا الشخص؟ يختار الصمت والتحمل. ويا كثر ما نشوفها في العلاقات، أكثر الناس اللي تنفجر يكبت يكبت يكبت، يقول ما أقدر أرد عليك، وخاف أقول لك شيء، فشو سوي؟ أسكت وأضحك. طيب الحدث عدى، طيب هل الشعور راح؟ لا، فممكن يطلع لنا بشكل آخر. أيضا من الأسباب الشعور بالمسؤولية المفرطة. بعض الأشخاص يشعرون أنهم مسؤولون عن راحة الجميع، فيجعلون احتياجاتهم، فيؤجلون احتياجاتهم باستمرار. وهذه من أكثر الأخطاء اللي حنا نشوفها، يا كثر ما لاحظها يعني في العيادة، أنه كثير يلعب دور المنقذ. أنا يهمني أنك ترضى احتياجاتي في آخر شيء، يسعى لأهله لأسرته. حنا نقول الواحد ما يسعى لأهلك، يعني هذا الأشخاص يقول يعني قال أنت بتعلمون الأنانية والفردانية. قلت لا، حنا نعلمك تحب نفسك، ما علمناك الفردانية أو أنك تقول مالي دخل بالناس. ولكن أنا لما تجي حاجتي وحاجة الآخر أنا أقدم نفسي، إلا في شيء ضرورة مطلقة. ولكن ودائما أكرر عليهم أقول جسدك ونفسك، وإن لنفسك عليك حق.
1: ممكن نضرب مثال يا دكتور يعني اللي ذكرته؟
0: خلينا ممكن نعطي مثال يوضح هذا الموضوع. إنه بعض الأشخاص ما يرتاح في منزله، ما يسافر عشان مثلا يسفر إخوانه، ما يشتري لبس عشان يعطي إخوانه، مثلا ما يركب سيارة زينة لأن إخوانه ما عندهم سيارة زينة. طيب هذا أنت الله رازق والله فاتح عليك، طيب ليش أنت ما تعيش الشعور نفسك؟ ممكن أنا أضغط على نفسي عشان اللي من حوالينا أخويا مثلا، خلينا نقول إخواني أخويا، يمكن طول الوقت مسؤول أنهم يكونوا مرتاحين في الجلسة، فطول الوقت تبغون شيء، الجو معجبكم، المكان معجبكم، الجلسة معجب. طيب وانت في المطاعم وش تاكلون؟ طيب وانت في الطلبات وش تبغون؟ طيب وانت. فهذه هي الجزئية، أنه لابد أنك تكون الإنسان عندك تعبير الرأيك ورغبتك أنك تعبر عنها. فالناس اللي يتحملون مسؤولية الآخرين لا يستطيعون أنهم يعبرون عن مشاعرهم. الأمر الأخير الاعتقاد بأن المشاعر سوف تختفي، وهذه من أكثر الأسباب اللي حنا نشوفها، أنه بعض الناس يعتقد أن المشاعر سوف تختفي لوحدها، لكن المشاعر التي لا تجد مساحة للتعبير لا تختفي بل تتراكم. وللأسف أن هذا التراكم يكون في البداية مشاعريا ويتحول إلى أعراض قد تكون يعني مشاكل جسدية.
1: وهذا اللي بسأل دكتور بالنسبة لي الأعراض الجسدية أيضا للتراكمات النفسية كيف تؤثر يعني على الدماغ أو الجسم بشكل عام؟
0: جميل. عندما يتعرض الإنسان بشكل دائم لضغوط مستمرة يبقى الجسم، هذا كثير يجون يقول أنا أحس أني الجسم في حالة استعداد دائم، ويستمر إفراز هرمونات التوتر لفترة طويلة. أحد الأشخاص يجون يقول أنا طول الوقت أحس أني متحفز، عارف اللي أي مثلا صكت باب بقوة أكون متوتر على طول، يجيني خفقان على طول، طول الوقت وأنا متحفز. فلما نسألهم الناس اللي عندهم تحفز قد يكون أمرين. الأمر الأول هي طبيعة الشخصية، لما تكون شخص القلق دائما عندهم هذا الطبيعة، والناس الثانيين اللي عندهم ضغوط وعندهم تراكمات وعندهم صدمات في الحياة يصير جسمه حساس لأي موقف خارجي، فلذلك يصير الكورتيزول يفرز في الجسم، والهرمون التوتر يفرز في الجسم بشكل دائم. فمع الوقت يؤدي ذلك نفسيا أولا إلى سرعة الانفعال. تلقى بعض الناس اللي عندهم ضغوط وتوتر تجدهم سريعين الانفعال، يعصب بسرعة، يصرخ على عياله، ما يتحمل، نرفزته سريعة، أي كلمة ممكن يتضايق منها وممكن يسبب لك مشاكل. فهذا الجزء الأول. أيضا لاحظ عندهم اللي عندهم مشاكل في سرعة

0: الاستثارة والانفعالات نجد عنده مشكلة في الذاكرة والتركيز، نجد عنده ضعف في التركيز، ما يركز، ينسى. أيضا من الأعراض الانفعالية والنفسية الإرهاق النفسي، طول الوقت يحس إن جسمه طايح، ما له خلق يسوي شيء، مرهق، تعبان. يوم تجي واحد ترى مو تعب جسدي، يقول يحس إنه خلاص مرهق من الداخل. ذول طول الوقت، لأن جسمك طول الوقت متحفز. بالإضافة، وهذه من أهم الأشياء اللي لاحظها كثيرا، إنه نبدأ نشوف انخفاض الدافعية، ما عاد له خلق يسوي شيء، ما له نفس، حس ما في طاقة، اللي يسمونها بعض الناس فقدان الشغف، إنه يحس ما في دافع يسوي إني أبذل أي مجهود. ليش؟ لأنه خلاص من الداخل يشعر هذا الإنسان أنه مرهق.
1: وهذه لاحظها النقطة هذه اللي هو انخفاض الدافعية، لاحظها في كبار السن كثير يا دكتور، هل أيضا يدل على تراكمات نفسية أو لا؟ يعني عامل العمر
0: لا، جزء هي على حسب الحالة والمسيرة حياة الإنسان. هذه متى نقيمها؟ نقيم لما نسأل الشخص كيف مراحل حياته، هل هو شخص تعرض إلى مواقف ضاغطة؟ وكثير نلقى كبار السن اليوم اللي تعبانين، يعني في الجيل هذا اليوم، كبار السن اللي نقول 50-60 اليوم، غير لما نقول 80-90، فاللي يحسون بالوهن والتعب أحيانا يكون من كبر العمر، تقدم العمر، وجزء منهم لا قلق، بالذات اللي يعانون من تعب جسدي ووهن، يحس بالوهن، قد تكون برضو من أعراض القلق. بالإضافة أيضا إلى الاكتئاب، هذه كلها أعراض جسدية. الاكتئاب نتكلم، القلق نتكلم عن واحد توقع دائما، توقع خاطئ، متحفز، تفكير في الكوارث، يحس أن الحياة بتنتهي، وأنواع القلق الخمسة اللي ذكرناها في الحلقات السابقة. بالإضافة إلى الأعراض الجسدية، احنا تكلمنا عن شقين لهذه التراكمات تؤثر علينا بشقين، جسدي أو نفسي وجسديا. أول حاجة حنشوفها جسديا، الناس اللي دائما متحفزين نجد عندهم مشاكل بالنوم، كثيرا نشوفها في العيادة، وكثير أسمع الناس في مثلا موقع التواصل الاجتماعي، أنا ما نام إلا أخذ لي مثلا منوم، أستخدم العشب الفلانية وغيرها. طيب ليش؟ لأنه جسمك اليوم ما تقدر تنام، جسمك متوتر. فحنا نقول الإنسان اللي بيجي يحط رأسه على المخدة يكون جسمه خلاص بعد المجهود الرياضي أو نشيط أو جسمه نظيف، فلذلك إذا حط رأسه جسمه خلاص متعب يحتاج النوم. الناس اللي عندهم تراكمات وكبت يقول أحس جسمي محتقن، فلبن أجي أنام، أبغى أنام بس جسمي متوتر، فما يدخلون بالنوم. فأول نقطة نجدهم عندهم اضطرابات النوم، الصداع المتكرر، يا كثر ما أشوفها اللي تشوفهم دائما البنادول أو المواد، أي مادة فيها كافيين أو باراستامول تلقاها دائما في شنطته، هذا تلقى الشد العضلي دائما يشتكي لك من آلام الرقبة أو الكتفين، اضطرابات الجهاز الهضمي اللي ما لها سبب، يمكن يروح أغلبهم هذه الأعراض حنا نقول ما لها سبب عضوي، يعني مثلا مشاكل الجهاز الهضمي، ما
1: القولون مثلا،
0: القولون العصبي، فإن الهضمي أوكي بسبب الأكل، وهذا القولون العصبي فانتفاخات الغازات والأشياء هذه. أيضا وجدنا ارتباط كثير، وقرأت يعني أحد الأبحاث أنه في ارتباط كبير ما بين أعراض القلق والاكتئاب وجرثومة المعدة أو ارتجاع المري. طيب هذه مشاكل صحية، نعم، بس في ارتباط ما بينهم. فأحيانا بعض الأطباء الباطنة ممكن يحولون إلى الطب النفسي، أنه راح شوف هذه الأعراض قد تكون أعراض نفسية مو بجسدية. بالإضافة إلى الشعور الدائم بالإرهاق، طول الوقت يشعر أنه مرهق طول الوقت. فلذلك نقول أن الصحة النفسية والجسدية ليستا منفصلتين، بل يؤثر كلاهما في الآخر.
1: طيب لماذا يعني بعض أو الكثير من الأشخاص ينهار بسبب موقف بسيط؟
0: جميل، وهذه دائما اللي نسمعها، أنه من أكثر أسئلة يطرحون الناس ليش صحت بكلمة عابرة، ليش انفعلت والأمر لا يستحق. الإجابة بشكل مبسط اللي هو المثل، هذه القش التي قصمت ظهر البعير. أحيانا الناس التي تتحمل وقت طويل وتكبت وتتحمل وتتحمل وتتحمل وتتحمل، أحيانا موقف بسيط، أحيانا ممكن نقول سخيف هذا الموقف، يفجر الإنسان. ممكن أم طفلها متحملة ضغط البيت ومشاكل البيت وكل شيء، يعني مضغوطة طول الوقت، بالزوجة تأخر علىش 10 دقائق ممكن تنفعل، أو قال لها كلمة انفجرت بالبكاء وقعدت تصيح. طيب أنا ما قلت الموقف ترى عادي ما يستدعي هذا الانفعال، ولكن أغلب الناس لما يكونوا محتقنين ومتوترين من الداخل خلاص هي مشكلة. لذلك ليش حنا نقول اليوم المشاعر حاول أنك تفرغها لحظة بلحظة. فالسبب الكبير أنه هذا الشخص يعاني من كبت كبير، واللي خلاه هذا الكبت خلاه ينفجر، ولذلك كثير من الناس ينصدمون أنك أنت مبالغ، هذا الموقف لا يستدعي ردة الفعل، وهذا يعطينا مؤشر أن هذا الإنسان يعاني من كبت. أحيانا يبكي، مو لازم يصرخ عليك، ولا رديت عليه ردة فعل معينة مو لازم يرد عليك، ولكن تلقاه ينفجر بالبكاء، أو ينفعل انفعال غير مبرر، وهذا نجدها في بعض الآباء إذا خرب ولده شيء بسيط راح صرخ عليه وبعدين يندم يقول يا أخي ما كان الموقف يستدعي هذا الانفعال أو ردة الفعل هذه العنيفة.
1: طيب نطلع فاصل يا دكتور ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة. أذكر فقط المستمعين الكرام بهاتف البرنامج لمن لديه سؤال أو استفسار حول موضوع اليوم. موضوع اليوم التراكمات النفسية، ما لها وما عليها وتأثيرها على الجسم والدماغ. هاتف البرنامج 011-40-53 011-40-53.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، ورحب مجددا بضيف الثلاثاء الدائم الدكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي. حياك الله من جديد دكتور.
0: حياك الله وحيا المستمعين الكرام.
1: تحدثنا قبل الفاصل يا دكتور انه يعني كيف ينهار الشخص او الانسان بموقف بسيط، وذكرت انه يعني الموقف الاخير او الموقف اللي انهار بسببه وهو بسيط لم يكن السبب الحقيقي، بل كان القشه التي قسمت ظهر البعير، وبالتالي كان هناك في تراكمات لدى هذا الشخص، فيعني كان هذا الموقف البسيط كالقشه التي قسمت ظهر البعير. معنا اتصال ابو عبد الله.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، تفضل ابو عبد الله.
6: الخير للجميع، الله يطول عمرك. عندي استفسار بسيط، انه حل القلق الدائم بشكل عام، يعني لان اجرى 3 سنوات تقريبا او 4 سنوات، فوش حله اللي هو، هل هو دوائي او سلوكي الافضل؟
1: ابقى معنا ابو عبد الله يجيبك الدكتور. تفضل.
0: طيب
1: دكتور،
0: بالنسبه للقلق، اذا كانت الاعراض شديده، كيف شديدة؟ أثرت على النوم، على الأوفر ثينكينج، تفكير بشكل زائد، حنا نقول نحتاج إلى العلاج الدوائي. إذا كان القلق لا نستطيع أن نناقش الأفكار، بس عندي أفكار مغلوطة، حنا نكون العلاج السلوكي، والأفضل دائما الدمج بينهما، يعني ياخذ علاج سلوكي وعلاج دوائي.
6: هل التجاهل هو الحل يا دكتور، ولا في أشياء غير التجاهل برضه؟
0: الأفكار الوسواسية أحيانا تجاهلها أفضل، لأنها فكرة زنانة ما لها نتيجة، لأنك إذا استرسلت معها ما حتوقف، وحتطلع لك من فكرة الفكرة الفكرة، فتجاهلها يجيب نتائج. بس بعض الناس يقول ما استطيع أن أتجاهلها، إذا قدرت تجاهلها أو تناقش هذه الفكرة إذا كانت منطقية، أو تجاهلت استطعت أن تجاهلتها وارتحت، خير وبركة. ما استطعت، لا، إحنا ممكن ناخذ علاج دوائي عشان يخففها لنا.
6: هو الإشكالية أن أغلب الأفكار أنها مهم منطقية، ولكن العقل يصدقها بالغصب، ولكن رغم اعتقادك أنها هي خطأ وعارف كل حاجة، ولكن تأثر على نفسيتك. فهمت علي؟ الله يطول عمرك.
0: اي واضح، بجاوبك عليها. احنا طيب. عندنا نقطتين من الافكار، ما دام عشان نرجع لموضوع الحلقه، عندنا نقطتين على هذه الافكار. في الافكار الوسواسيه اللي يعلم الانسان ان هذه الافكار غير منطقيه وما تسمى بافكار سخيفه بس تزن على الواحد، احنا بنتكلم عن افكار وسواسيه. في افكار ثانيه اللي هي التضخيم، الافكار الكارثيه والافكار اللي يا ابيض يا اسود، هذه نسميها اخطاء التفكير. فأحيانا هذه يستطيع الإنسان أن يتعامل معها ويناقشها، بس الأفكار الوسواسية لا، ما يقدر الواحد حتى ينزعج من نفسه أني كيف أنا أمشي وراء هذه الأفكار واشتر خلف هذه الأفكار وأنا ما أوقفها. فإحنا نقول إذا كانت شديدة لا تستطيع السيطرة عليها، العلاج الدوائي يجيب نتائج كويسة معها.
1: شكرا لك أبو عبد الله، نتمنى أن وصلت الإجابة. دكتور، يعني هل فيه علامات أو مؤشرات يعني تدل على أن الإنسان يعني تجاوز حدود التحمل الصحي، يعني لا. أصبح يكبت زيادة على اللزوم؟
0: سؤال جميل. أول شيء خلينا نتكلم عن التحمل الصحي. الشعور أول حاجة يشعر الإنسان بالتعب رغم الراحة، فقدان الاستمتاع بالأشياء، الامتعال على مواقف بسيطة، أيضا كذلك كثرة البكاء، أنه خلاص أنا اليوم خلاص الموقف بكائي كثير، أي كلمة تنرفز منها، شعور بأن كل شيء أصبح عبان، كل شيء يشيل همه، يعني بالعامية كذا يشيل هم كل شيء، فقدان الرغبة والتركيز، الانسحاب من الآخرين، لذلك بالإضافة عندنا شعور بأنك لم تتحمل أي شيء. فهذا يشعر الشخص أنه كل شيء مقفل من حوالينه، مو قادر يسوي شيء. هنا نقول لا، هنا بديت أنت توصل إلى تجاوز حدود التحمل الصحي، شعور تعب رغم الراحة، هذا اللي حكينا عنه قبل شوي، الجسم محتقن بس ما بذل مجهود، ومرتاح طول اليوم بس جسمه يكون تعبان. فاحنا نقول الشعور بأنك لم تعد تتحمل، الشعور أنك ما أنت قادر تتحمل أي شيء، فهنا يجب أن نتوقف ونسأل هل المشكلة في هذا الموقف أم كل ما تراكم قبله. ولذلك لما ترجعون الناس نقول لهم ارجع، ليش هذه الإعراض؟ هل الموقف هذا اللي أنت فيه هو المشكلة ولا المواقف السابقة والتراكمات السابقة؟ فحنا نقول إذا بدينا نحس بهذه الأعراض نعرف أنه تجاوزت التحمل الصحي.
1: طيب وش الفرق طيب بين الصبر الصحي والتحمل المؤذي؟
0: جميل، لأن كثير من الناس يقول يا أخي أصبر. طيب كيف أفرق أني هذا الصبر صحيح، صح أني أتحمل ولا ما أتحمل؟ فلما نجي نتكلمها بشكل منطقي، في فرق كبير بين الصبر الصحي والتحمل المفرط. الصبر الصحي مواجهة المشكلات، أنا صابر أتحمل فرح أواجهها، مشكلة بيني وبين أخوي ما راح أسكت وأقبت وما أعبر عن شعوري، لا راح أواجهها، أتكلم معه، أقول هذه المشكلة زعجتني، في شعوري أعبر عن مشاعري، في شعور تجاهك أخوي محمد يجي يقول ترى والله أنا ضايقني اليوم إنك مثلا ما ردت علي إلا متى، أعبر عن شعوري حتى الآخر، أنا ما كبت ولا دخلت في إشكالية، أنا صبرت عليك كعلاقة، ما رحت وسحبت علاقتي معك، لا رحت جيت عبرت عن شعوري لأني ما أبغى أخسر محمد، فأنا قلت له هذا الموقف أثر علي أو سبب لي انزعاج أو خلاني عدم أشعر بعدم الارتياح في التعبير عن المشاعر من الصبر الصحي، طلب المساعدة عند الحاجة. وهذه من الأشياء الرائعة جدا، بعض الناس اللي عندهم صبر غير يتحمل يتحمل يتحمل إلين ينهار أو ينفجر، فهذا يطلب المساعدة، الحفاظ على الحدود الشخصية، ما أسمح لأي إنسان يروح يدوس علي على طرف أو يدخل في حدود الشخصية، وإني أنا من باب إني أسكت وجامل وكني ما شفت، هذه برضه تكون مؤذية. هذا بالنسبة للصبر الصحي. الصبر الغير صحي أو التحمل المؤذي، أول حاجة كبت المشاعر، من أكثر الأشياء اللي تؤذي الناس ونتحدث عنها كثيرا، لا تكبت شعورك مهما كان، عساك إذا ما قدرت تعبر فيه في الموقف نفسه رح في السيارة وتكلم مع نفسك. وهذه دائما نقولها أنه التفريغ الانفعالي، خلاص صرخ، ترى الصراخ والحديث ليش الناس لما تبكي ترتاح؟ ترى هذا نوع من أنواع التنفيس الانفعالي، عبرت عن شعوري هذا. فلذلك بعض الناس ذولي ترى مرتاحين، شفت اللي يقال لهم على قولة واحدة تقول أنا دائما يقولوا لي أم دماعة أي موقف أصيح عليه، ترى اللي يبكي هذا مرتاح يعبر عن شعوري. في ناس ما تقدر تصيح، ما تقدر تعبر عن مشاعرها، فلذلك ذولي الناس اللي يتعبون أكثر، ما يقدر يعبر، ممكن ذولي تطلع، ممكن تطلع انفعالاته على شكل عصبية، هذا انفعالاته على شكل بكاء. أن نقول الكبت المشاعر هذا من المؤشرات اللي تعد أنك شخص عندك تحمل مؤذي. تجاهل الاحتياجات، اني انا عندي حاجات عاطفيه، حاجات اجتماعيه، اتجاهلها اقول عادي انا مو بلازم اعد

0: إلى آخرين أهم شيء، أنا مو بلازم عيالي أهم، أنا مو لازم أشتري الناس اللي من حولي أهم. الاستمرار رغم الاستنزاف، أنا ممكن أستمر في علاقة وهي تستنزفني، فأقول أتحمل، والله محمد كفو، معليش بمشي له المرة الأولى والثانية والثالثة، فطول الوقت أتحمل. الاعتقاد بأن الاهتمام بالنفس أنانية، وهذا اللي قلناه قبل شوي، أنه بعض الناس يقول أنتم تدعون للفردانية، لا، الاهتمام بالنفس ليس أنانية، الاهتمام بالنفس من قمة الثقة بالنفس. أنت لو تحب واحد تلقاك حتهتم فيه لأنك تحبه، فما بالك بذاتك. الصبر قوة، أما التحمل الذي يدمر النفس فليس فضيلة.
1: طيب ليش يعني من يعاني من الكبت مثلا يخاف من التعبير عن هذا الكبت؟ وش الأسباب؟
0: جميل، يعتقد البعض أن التعبير عن المشاعر أو عن الضيق يدل على الضعف، على قلة الإيمان. لما تجي واحد يقول والله أني أنا مستاء وإني منزعج من ظروف الحياة صعبة، يقول يا أخي أنت مانك، توكل على الله، والله اللي مقدر. يا أخي أنا متوكل على الله، بس أنا فيني شعور أبغى أعبر، لذلك أبغى أتكلم، أبغى أقول، أبغى أحد يسمع لي. ترى في بعض الناس، يعني أحد الأشخاص زملاء سألني، قال كل اللي يجون للعيادة كلهم عندهم مشاكل، كل الناس عندها مشاكل. قلت أنا عندي جزء من المراجعين في العيادة يأتي للعيادة فقط عشان يعبر عن مشاعره، يقول المكان الذي لا يحكم علي فيه ولا أحد ينظر لي بنظر، وجد أحد يسمع لي العيادة. فلذلك أحيانا التفريغ عن المشاعر والتحدث في استياءاتك اليومية من الأشياء الجيدة. فالناس بعض الناس يعتقدها ضعف. لو بجي أقول محمد أنا عندي مشكلة، أحس أني ضعيف لما أجي أقول لك أنا في موضوع أزعجني ولا حزين ولا متضايق، أو ضعف مثل ما قلنا ضعف إيمان. فهذا يجعل الشخص، أو فقدان سيطرة. أحيانا بعض الناس يحس أنه إذا تكلمت عن مشاعري أني أنا فقدت السيطرة عن حياتي، فما أبغى أعبر أني أنا متضايقة ومستاء. لكن علم النفس يؤكد أن الاعتراف بالمشاعر لا يزيدها بل يساعد في تنظيمها. أما إنكارها، وهذه دائما أقولها، لا تنكر شعور أنت تحس فيه، لأن إنكار المشاعر يجعلها تظهر لاحقا بصورة أشد وأكبر.
1: وكيف تفريغ التراكمات النفسية يعني بطريقة صحية يا دكتور؟
0: أول حاجة إحنا نقول في كل مشاعر دائما الاعتراف، في كل شيء تبغى تحله، أي حاجة تنكرها فيك، بدأت في الجانب النفسي، أي شيء تنكره لا تستطيع أن تعدله. لو واحد ينكر أنه ما عنده زكام، بيروح يأخذ حبوب، بيأخذ دواء، لا. فحنا نقول أول حاجة الاعتراف بمشاعرك. أولا اسأل نفسك، ماذا أشعر الآن بدل لماذا أشعر؟ ماذا أشعر عشان أعترف؟ ليش يجيني هذا الشعور؟ ليش أنا حزين؟ حيطلع لك عقلك يقول حزين لأن ما عندك أحد وما حد يحب، حيدخلك في دوامة. على طول قلت وش أنا أحس فيها الآن؟ أحس بإيش؟ أحس أني حزين، متضايق، منزعج، مستاء. فتعبير عن المشاعر، سؤال نفسك ماذا أشعر فيه، هذا يساعدك الاعتراف بشعورك الحالي. الأمر الثاني، لا تؤجل كل شيء. حل المشكلات الصغيرة أولا يمنع تحولها إلى أعباء كبيرة. تجي مشكلة على طول أواجهها، أحلها، ما أهرب من هذه المشاكل، لأنه كل ما هربت من هذه المشاكل كل ما صارت عليك عبء في المستقبل. وهذه دائما نكررها عندنا في التعبير أو تفريغ المشاعر، تعلم كلمة لا. كل نعم تقولها على حساب نفسك قد تتحول عليك بعبء إضافي. لا إذا كنت لا أستطيع، لا إذا كنت لا أريد، لا أحمي فيها حدودي. فكلمة لا، أرجوكم، هذه دائما حين نقولها، أرجوكم تعلموا قول كلمة لا لكل شيء يستنزف طاقتك. فلما تستطيع تتكلم بكلمة لا تستطيع أنك تتعافى. الأمر الثاني، خصص وقتا للتعافي. الراحة ليست رفاهية بل ضرورة حتى يستطيع الدماغ إعادة توازنه. بعض الناس يعتقد أن الرفاهية والترفيه، والله هذه الراحة شيء فيه رفاهية، لا، الراحة هي متطلب، كأنك تشحن زي الجوال اللي لما تشتغل عليه طول اليوم يحتاج إلى شحن، فشحنه تركبه في الشاحن. كذلك الجسد والنفس تحتاج إلى راحة. تحدث مع شخص تثق فيه، هذه من الأشياء اللي تساعدك عن تفريغ الكبت. التعبير عن المشاعر لا يزيل المشكلة دائما، لكن أحيانا يخفف العبء النفسي. راقب إرشادات جسدك، أحيانا يخبرنا الجسد أننا مرهقون قبل أن ندرك ذلك بعقولنا. إذا بدأت تلاحظ أن في أعراض جسدية متنقلة في جسمك، مرة يدك، مرة صداع، مرة قولون، مرة تحس متنقلة ما هي بثابتة، فأعرف أن جسمك بادي يعطيك مؤشرات. بالإضافة أنك تطلب المساعدة المتخصصة عند الحاجة. إذا أصبحت التراكمات تؤثر في 4 أشياء، وهذه دائما إحنا نقولها للمراجعين: الأول إذا نومك تأثر، عملك تأثر، علاقاتك تأثرت، صحتك الجسدية تأثرت أو استمرت هذه الأعراض لفترة طويلة، قد يكون من المفيد مراجعة مختص نفسي حتى يساعدك في الخروج من هذه الأزمة. إحنا نقول تحول الموضوع من مشكلة بسيطة وتراكمات إلى انفجار أثر على الصحة أو العمل.
1: طيب، يعني أحيانا يصعب على البعض تحديد السبب الحقيقي لضيقهم أو انفعالهم، هل يحدث ذلك يا دكتور خصوصا في العيادة؟
0: أي كثير أحيانا الناس ما قادرة تتعرف على شعورها أو تتعرف، ما تعرف إيش الأسباب. إحنا نقول دائما المسبب لما تطلع عليك الأعراض الجسدية أو الأعراض بشكل عام مو لازم أروح أحلها واعرف ليش سببها. انا اليوم راح اركز على حلها. اليوم انا بادي جسمي يعبر. احنا عندي قاعده اقولها للناس، اقول ان لم يعبر لسانك عبر جسدك. فاذا جسم اذا جسدك بدا يعبر، انت بادي الامور تخرج عن السيطره، عن سيطرتك، عن ادارتك، عن قدرتك على اداره هذا الموقف. فانت في هذه اللحظه تحتاج ان تنتبه لجسدك. احنا نقول دائما الجسم مؤشر كبير، حنا الترمومتر حق النفس هو الجسد، هي المشاعر. الواحد اللي عليه حرارة نحط يدنا عليه أو نقيسه بالترمومتر مقياس الحرارة فيقول هذه حرارته 37-38. طيب نفسك إذا تعبت ترمومتر حقها المشاعر، تبدأ نشوف الانفعالات، الغضب، الحزن، العزلة، الكآبة، هذه كلها مؤشرات تدل أنك أنت عندك مشكلة. فيحتاج أنك تروح تراقب نفسك، تبحث عن نفسك من الداخل، ما هي المشاكل اللي خلت هذه المشاعر تخرج بشكل مبالغ فيه.
1: طيب بالنسبة للمحيطين، يعني بالشخص اللي يعاني من تراكمات نفسية، كيف يستطيعون ملاحظة أنه يعني قد يقترب من مرحلة الانهيار؟
0: سؤال جميل. لما نجي نتكلم حنا اليوم ما هو دور العلاقات والأسرة؟ دور العلاقات والأسرة إنهم يلاحظون الناس اللي من حوالينهم. لما ألاحظ شخص أبدأ ألاحظ عليه المؤشرات اللي حنا ذكرناها، إنه يكبت، إنه يتحمل، إنه قدم الآخرين، إنه صار ينفعل بسرعة، حنا دورنا إنه نجلس معه ونفهمه. قد يكون أحيانا عنده قناعات مغلوطة، قد يكون هو عنده قناعات لازم أصير القوي اللي يضحي من أجل الآخرين، الشمعة التي تحرق نفسه لتضيء للآخرين. قد يكون هذا الشخص غير مستبصر، تربى على كده أنك لازم تساعد الناس، لازم توقف مع الناس. فحنا ممكن نوجه هذا الإنسان أنك راقب جسدك. أنت اليوم هذه المشكلة لو شلت هم الناس، هل هو واجب عليك؟ هل هو مسؤوليتك؟ هل الآن أنت تقدر تخدم هذا الشخص؟ فحنا نحول هذه الانفعالات إلى أفعال. أنا بدل ما أشيل هم مثلاً أخوي اللي عنده ديون وأشيل همه وقعد، أروح أفكر كيف أساعده. أما أساعده بدعم مالي، وساعده ببحث له عن وظيفة، وساعده في حل مشكلته المالية، يصير أنا أسوي أفعال وليس انفعالات. أغلب الناس اليوم
1: للأسف، وبالتالي تفريغ،
0: أو هذا تفريغ، وهذا جزء يخفف عليه الشعور أنك أنت وقفت معه وخلت يعبر عن مشاعرك، كلم استياءاته، جزء أني سمعت له. هذا جزء. في بعض الناس ما يبغى يبين ضعفه. يعني بعضهم يجي يقول أنا كتوم. ليش كتوم؟ قال أنا مش استفيد لما أجي أقول لأخوي ولا اللي من حولي أقول له راح أضيق صدره. يا أخي أنت في مرحلة هذا دوره لك، حقه عليك في العلاقة. بيقول واحد مستمع يقول يعني أصير شكاي؟ لا، في فرق بين تفريغ المشاعر، في فرق بين الشكاوي. الشكاي بنسميه عام بالعامية شكاي، اللي كل مجلس بغير يتذمر ويشتكي ويسب، وكل مرة تجلس معه تطلع من عنده طاقة سلبية، هذا مختلف. ولكن اللي يكبت ويجي يعبر لك عن شعوره مرة واحدة أو عن شيء ضايقة، موقف ضايقة، بالعكس هذا شعور صحي. أنا أقول للناس تعلموا دائما تعبيركم عن المشاعر وتكلم فيها، واستماعي لشخص. ترى أحيانا لما نجي نسمعك شخص،
1: وهل كثرة يعني دكتور، هل كثرة الشكوى يعني تساعد على التفريغ أو لا؟ ممكن قد تزيد الشعور بالعجز والاستنزاف.
0: كثرة الشكوى أحيانا يعزز شعور الألم عند الشخص، وأحيانا بعض الناس يعيش دور الضحية فيه، إنهم كثر ما يشتكي يتذمر. فلذلك حتى ذلك حين دائما نقول راقب كلماتك، راقب أفكارك، تؤثر على شعورك. طول الوقت وانا اتشك ان الحياه الظروف صعبه والدنيا صعبه والحياه ما عاد زي اول والواحد ما يقدر يفتح بيت ولا يقدر يعيش، طول الوقت هذا اتشك من مدير، اتشك من عياله، اتشك من دوامه. فلذلك هذا طول الوقت لما تجلس معه تعطيه جانب في التفاؤل، تقول في جوانب في الحياه زينه، اقول ايه في جوانب بس يا اخي مديري كذا بيتي، ما يقدر يطلع من هذا الدائرة اللي تبرمج عليها وتعود عليها. فحنا نقول دائما لا تكثر الشكوى بشكل كبير، روح ركز، عبر عن شعورك، أنا مستاء اليوم لأن ظروفي الحياتية كذا وكذا وكذا، فعبرت عن شعوري أني مستاء، بس ما راح أدخل في التفاصيل في كل شيء تذمر منه، لأن كثرة الشكوى لها تأثير سلبي على مشاعر الإنسان، قد يعيش شيء أو يتعود على الشكوى فيفتقد يعني الجو الجميل أو الأشياء الجميلة من حوله في الحياة.
1: وكيف نتعامل مع التراكمات يعني إذا كانت دكتور ناتجة عن أشخاص يعني لا نستطيع الابتعاد عنهم مثل الأباء الأخوان؟
0: أو شوف، احنا عندنا مشكلة اليوم أنه قد يكون هذا الشخص اللي يسبب لك الاستياء أو الانزعاج قد يكون شخص قريب منك، زوج أو زوجة أو أب أو أم. احنا طول الوقت دائما تعبيرك عن المشاعر في الموقف والوقت المناسب في لحظتها، في بعض الناس ما تقدر تقول له، أبوك مثلا، والدك رفع صوته عليك، في بعض الناس يقول من باب البر أني أسكت وما أتكلم. طيب الشعور هذا احنا اتخذنا طريقة أني ممكن أروح إلى مكان آخر وأتكلم بصوت عالي مع نفسي. بعض الناس يقول أنا ما نبي مجنون أكلم نفسي، ترى وهذه قاعدة، اللي يكلم نفسه ترى شخص صحيح، المجنون ترى يكلم يشوف شخص آخر يعتقد أن يشوف شخص آخر. فتحدث مع نفسي بصوت عالي كأنه أبوي قدامي، فأقول أبوي هذا الموضوع أزعجني، أنا مستامن، بينك وبين نفسك. فلذلك ما خليت الموقف كابت وما تكلمت وأقول يلا خلاص خليت، لا، عبرت عن هذا الشعور. إذا قدرت تواجه الأشخاص اللي سببون لك أذية أو استياء وتوقفهم وتحط حدود في تجاوزاتهم، هذا خير وبركة. ما استطعت أنك توقف هؤلاء الأشخاص وتحط حدود، حنا نقول لك راح أخرج في مكان بعيد عنه، في غرفة، في سيارتك، وعبر عن الشعور كأنما الشخص هذا واقف أمامك، تعبر عن شعورك تجاهه.
1: تحدثنا يعني قبل شوية دكتور موضوع البكاء أنه قد يكون يعني عامل مساعد كبير في التفريغ، وهنا يعني سؤال، متى يكون يعني البكاء والانفعال تفريغ طبيعي، ومتى يكون يعني مؤشر يستدعي المساعدة النفسية؟
0: إذا كان البكاء بشكل دائم في كل موقف حنا نقول، أو الانفعال والعصبية في كل موقف يمر علينا حنا نقول أنت وصلت إلى المؤشر العالي، انفعالاتك صرت تستثار بسرعة، تبكي بسرعة، إذا كانت مستمرة أو إذا كانت عابرة بين فترة وفترة، موقف أزعجني، واحد تكلم علي وبكيت وحسيت بشعور مو بزين وصحت في ذلك الموقف أو صرخت في ذلك الموقف، هذا نتكلم عن انفعالات صحية طبيعية. ولكن إذا استمرت متكررة حنا نقول لا، هذا يستدعي إلى مساعدة متخصصة.
1: طيب أخيرا يا دكتور، يعني هل فيه وش العادات النفسية البسيطة اللي يعني تساعد الإنسان على أن يصل إلى مرحلة القشة الأخيرة؟
0: من الأشياء اللي توصل الكبت الزايد، إنه أنا مثلا وصلت إلى مرحلة إني أتحمل أتحمل أتحمل، ترى موقف بسيط ممكن يخليك تنفجر. فحنا نقول دائما العادات الصحيحة إنه خلي يكون عندك جرد للمشاعر، كل يوم يمر عليك موقف لا تجي تحط راسك على المخدة إلا أنت منظف مشاعرك، مستاء من محمد، يا أقول أعبر عن الشعور حقيقة، أو أجي بكرة أقول محمد ترى سبب لي هذا الموضوع. لا تخلي موقف يستمر معك، تتراكم المواقف اللي تستطيع أن تواجه فيها وأن تحلها فحلها، واللي ما تستطيع أنت حاول أنك تشارك فيها أحد حتى يخرج ذلك الموقف من داخلك ويطلع للخارج، حتى لا تصل إلى تلك الشعرة وتلك الانفعال اللي ممكن يؤثر على علاقاتك أو على عملك أو حتى على المقربين من حولك، لأنه هذه المشاعر الكلمة إذا خرجت لها أثر وتؤذي، قد تؤذي كثيرا.
1: الدكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: الشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. كالعادة هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج علي العنزي، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
4: وناستكم لنا ترى منسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهراً.

0: ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: وعي.
3: لا شك أن العديد من المواهب تأتي بالفطرة، لكن بالرغم من ذلك كله فهي تحتاج إلى تدريب مستمر لرفع الكفاءة. ولكن السؤال، هل المواهب جميعها بالفطرة أم تأتي بالممارسة؟ الحقيقة في ذلك أن الاهتمام يشكل عنصراً رئيسياً في ترغيب الطفل بممارسة تلك الهواية، وأما تحويل الهواية إلى موهبة حقيقية فهو يحتاج إلى دعم كبير ومتابعة مستمرة وبحث عن أساليب جديدة ومناسبة للتطوير. وهذا ما يحتاجه الأطفال دائماً، والمتمثل بعائلة داعمة تؤمن بالموهبة وتصنع التغيير.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغيير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال،
5: المذيلات الحجرية.
6: قبل آلاف السنين ما كانت حرة خيبر في شمال المدينة ساكتة مثل اليوم. كانت أرض تنبض بالحياة، والليل فيها مليان أضواء نجوم ما يحجبها حاجب. ويقولوا في أحد المواسم وصلت جماعة من الرحالة يتبعون نجم غريب يظهر مرة كل 100 سنة، وكانوا يعتقدوا إن النجم هذا يحمل رسائل من السماء، وإن مكان سقوط ضوءه يكشف أسرار الزمن. ظلوا يمشوا أيام وليالي حتى وصلوا إلى قلب الحرة، وهناك شافوا أرض سودة واسعة تحيط فيها تلال النار الخامدة. يوم وقفوا فوق مرتفع صخري لمحوا ضوء النجم ينعكس على الأرض بشكل غريب، وكأنه يرسم خطوط طويلة تنتهي بدوائر حجرية. اعتبروا المشهد إشارة وبدأوا يبنوا مذيلات حجرية على نفس الرسم اللي شافوه في الضوء، حجر فوق حجر وصف بعد صف، حتى صارت الأشكال تمتد على الأرض كأنها كتابة عملاقة ما يقراها إلا الزمن. مرت السنوات واختفتها الناس، لكن الحكاية ما انتهت. وكانت الفكرة تقول إنهم ما رحلوا كلهم، ولكن ظلت آثارهم تتكلم عن ناس حطوا إشارات إذا هبت الريح بين الحجارة في الليالي الهادية تسمع همسات خفيفة كأن أحد ينادي من زمن بعيد. كان الرعاة إذا شافوا المذيلات تغير أماكن ضلالها بطريقة ما تشبه بقية الصخور، والقمر إذا اكتمل وصار فوق الحرة تظهر الخطوط الحجرية وكأنها تتحرك ببطء فوق الأرض.

0: الأرض السوداء، وما حد كان يتجرأ من الخوف يتقرب منها، وخاصة لمن ينتصف الليل، لأنهم يسمعوا أصوات يعتقدوا أنها أصوات الناس اللي بنوها. مع مرور السنين جت أجيال ورحلت أجيال، لكن ظلت المذيلات الحجرية واقفة لين جاء العلماء في زمننا هذا، وصاروا يدرسوها من السماء لين الأرض، يلتقطون صورها ويتأملون أشكالها ويحاولون فهم سرها الحقيقي. اكتشفوا إنها آثار قديمة جداً تركها ناس عاشوا قبل آلاف السنين، لكن كثير من أسرارها ما زال غامض حتى اليوم. وهنا يلتقي الخيال بالحقيقة. الحقيقة إن المذيلات الحجرية موجودة فعلاً، وشامخة فوق أرض الحرة من عصور بعيدة. أما الخيال فكل هذه الحكايات اللي نسجتها الرمال والرياح حولها، وبين الحقيقة والأسطورة تظل المذيلات الحجرية في حرة خيبر واقفة بصمت كأنها رسالة قديمة تحمل أسرار غريبة وصلت من زمن ما حد يعرف لغته.
1: المذيلات الحجرية مع البروفيسورة سلمى هساوي.
2: في السابق كان لها أهداف هذه الدوائر الحجرية والمذيلات. في العصور الحالية الإنسان يخاف من أي شيء غريب وينظر إليه على أنه مسكن للجن والعفاريت، وتبدأ الأساطير من هنا، لأن بعض الدوائر الحجرية تكون جزء من مبنى، جزء من معبد، فتظهر وتكون أمام الشخص. ولكن البعض منها مثل المذيلات تكون طويلة أساسا، لأن أختلف أسباب بناء هذه الدوائر الحجرية والمذيلات، فالمتراكمة فوق بعضها البعض والواضحة أمام الإنسان ينظر إليها بخوف. لكن البعض منها أساسا لو وقفتي أمامها ما تعرفيها، ما لا يمكن التعرف عليها إلا من خلال الطائرات الدرون، أو حتى من الأعلى. حتى عندما اكتشفت من الأعلى في إحدى الرحلات الطيران لبعثة أثرية أعتقد فيها جون فليبي، وجد بعض، وكانت هذه البعثات أساسا للبحث عن البترول في تلك الفترة، فنظر من الأعلى فوجد رسومات غريبة على الأرض، لذلك بدأ البحث عن هذه الدوائر الحجرية والمذيلات. وليس جميعها تستطيعين أن ترينها وأنت في الأرض، لابد من الأعلى.
1: كيف أثرت المذيلات الحجرية على حركة رعاة الأغنام من أهالي القرى في الليالي المقمرة؟
2: نعم بالتأكيد، أنها هي في الأساس أشكال هندسية، الدوائر الحجرية والمذيلات بعضها فوق بعض كما ذكرت، وقد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، وقد تكون جزء من مبنى أو منفصلة عن المباني، أو أقوام فوق بعضها البعض، وفي الأخير تعطيك شكل. وبعضها لديها قواعد، والبعض منها متفرقة والبعض متوازية وهكذا، وبعض على شكل هلالي، مسطحة، متداخلة، مربعات. فهو إبداع في الأخير، هو إبداع بشري تنتشر في جميع أنحاء المملكة. الهدف منها مختلف، لماذا تم يعني قام الإنسان ببنائها مختلف. فالبعض منها أو على حسب مكان وجودها، فلو نظرنا إلى البعض منها تجدين مثل ما ذكرت هي للرعاة أو للطرق التجارية، خاصة المذيلات تبدأ بواسطة خط مستقيم وينتهي بكومة أحجار. عادة البعض يرجح بأنها طريق تجاري، والبعض منها تجدينها فوق بعضها البعض كما ذكرت، وبعضها تجدينها كأنها دائرة مغلقة، ورجح بأنها مصائد، قد تكون مصائد للحجر.

0: الحيوانات، يعني تكون عبارة عن دائرة مغلقة و مفرغة من الداخل غير ممتلئة، والبعض منها ممتلئة والبعض منها عبارة عن مثلث ينتهي بدائرة. وهذه وقفت عليها ومكتشفة في منطقة خيبر.
1: طبيعة الصخور اللي المستخدمة في بناء هذه المذيلات؟
0: طبيعة الصخور مختلفة فعلى حسب المنطقة، فهي لا ترى كما ذكرت لك لا ترى إلا بالعين المجردة، لكن الصخور مختلفة مثل الصخور الجيرية، الحرات، الصخور الموجودة في الحرات. الصخور القوية هي أكثر الصخور الموجودة أو صخور الحرات تحديدا.
2: هل تم اكتشاف أماكن أخرى تضم مثل هذه الأشكال؟
0: نعم، معظم أنحاء المملكة كما ذكرت في البداية فيها الحرات تنتشر في جميع مناطق المملكة، ويعود تاريخ التقريبي تحديدا إلى العصور الحجرية، والبعض منها يعود إلى 1007 قبل الميلاد والبعض الآخر إلى 1004 قبل الميلاد. نستطيع أن نقول أنها موجودة في وسط المملكة تحديدا، هناك في منطقة الرياض على الدوادمي وفي شمال المدينة المنورة، خيبر، فدك، العلا، عائل، مكة المكرمة، فهي موجودة بكثرة في الجميع، تغطي معظم أنحاء المملكة. تعطينا دلالة على أنها كانت إما عبارة عن استراحات للقوافل التجارية للتزود بالمياه واخذ قسط من الراحة، أو دليل للقوافل التجارية، خاصة وأن الطرق التجارية كانت مرتبطة.
1: يعود تاريخ بناء المذيلات الحجرية إلى 7000 سنة، يعني أقدم حتى من الأهرامات المصرية. يبلغ طولها غالباً 0.5 كيلومتر، أما امتدادها فبعضها يوصل إلى 2 كيلومترين، ويتراوح ارتفاعها غالباً ما بين 80 إلى 100 سنتيمتر بحسب توفر الأحجار. في بعض أشكالها دائرية تشبه مغرفة الطعام مثل الدائرة الفارغة، ويخرج منها خط مستقيم، وبعضها مثلثية تتكون من مثلث فارغ يخرج منه خط حجري، وتنتشر في مناطق المملكة العربية السعودية مثل حرة خيبر، منطقة حائل، الجوف وتبوك.
2: انتهت حلقتنا،
1: نلقاكم على خير.
3: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
8: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: صوت من المستقبل.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالب عرار العجمي، الصف الثاني ثانوي في مدارس منارات الرياض، حاصل على ميداليات عالمية في مسابقات عالمية، ومنها مسابقة أولمبياد الوطني العالمي أولمبياد البلقان، وحققت الدرجة الكاملة كأول سعودي في الصف الأول ثانوي في اختبار الأمريكي، اختبار كالكل AP كالكل SPC، ومنها في قرابة نهاية سنة 2024 بدأت رحلتي في البحث العلمي. البحث الأول وهو تحت الآن تحت التطوير وهو عن تطويل نصف عمر المادة الكيميائية النادرة مادة الفرانسيوم، وهي تؤثر في مجال الاقتصادي والتسليح. وأما البحث الأول وهو مدوار الحوار كله، درست استقرار التربة مع الانهيارات الأرضية بالإضافة إلى التمدد الحراري والانتشار الحراري، فصنعت قانون الطاقة الذي يعتمد على التربة وعلى كمية المياه وعلى كمية تسارع انتشار المياه، بالإضافة إلى العامل الخاص للانتشار الحراري. وبعد تطبيق الكثير من المعادلات والمتباينات منها اليونغز إنيكواليتي واللابناي فانكشنال، وصلت إلى أن معادلة الطاقة هذه اللي اخترعتها تستقر أسيا، وهذا يؤكد أن التربة مع الانهيارات الأرضية ستستقر. ولكن لم يكن هذا بكل سهولة، بل كان هناك الكثير من التحديات، وليست فقط في الرياضيات نفسها بل في إثبات النتائج بشكل صارم علميا. يرتبط هذا المشروع برؤية 2030 بتعزيز الابتكار العلمي ودعم اقتصاد المعرفة، وأنا أؤمن أن كل فكرة صغيرة قد تكون بداية لإنجاز كبير.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
11: يلا جاهزين يا شباب،
4: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
12: مع عقرب ساعه ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجه.
13: انا يرحم بالطريق
4: اركض. حصريات من المقاطع اليوميه او غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. اذاعه الرياض، رياض راديو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم في حلقة اليوم برنامج هوا بلادي، حلقة الأربعاء. يعني الأربعاء دايما كذا، خلاص وصل الخميس، معناته وصل الويكند. بس إن المشكلة إن الويكند هب ريح
1: يا أخي، يركض بسرعة
0: على طول.
1: أيام الأسبوع بطيئة
0: بشكل، تعرف الكارثة والغبنة وين؟ إذا جاء نهاية الأسبوع ومرض،
1: هذه إشكالية. أنا أسف لك بس
0: الحين نظاما أنت لما تكون في إجازة رسمية، إجازتك السنوية وعندك يعني إجازة مرضية، تستقطع من أيام الإجازة الرسمية وتتعوض بدالها. حلو. طيب والويكند؟
1: لا الويكند مشكلة والله، الويكند
0: طيب اللي ما يتعب إلا بالويكند شو يسوي؟
1: أنا يراجع نفسه، شوف حظه اللي ما يتعب إلا يوم الأربعاء وبكرة الويكند. شوف أنا حفظت منك حاجات معينة.
0: إيه؟
1: تقديمة الأحد
0: إيه؟
1: اللي بداية

0: الاسبوع معليش الوضع ثقيل، ايه؟ الاثنين الامور طيبه،
1: ايه؟
0: الثلاثاء تراها هانت، ايه؟ الاربعاء انت في قمه السعاده.
1: شفت شلون
0: خلاص
1: عشان الخميس جاء. يا اخي حتى الواحد يستحي يغيب يوم الخميس، يحس انه خلاص يعني
0: والخميس ترى
1: نعتبره مسك،
0: نعتبره جزء من الويكند ترى خلاص.
1: بعدها تطلع على طول تعيش يومك وتنبسط.
0: صحيح.
1: مساء الخير عليك أول شيء، مساء الخير على المستمعين والمستمعات، كذلك على فريق العمل، مساء الخير على كل شخص يتابعنا اليوم في برنامج هو بلادي. أنتم الآن أما أنك متوجه للبيت خلص دوامك وطالع وفي الزحمات وكذا، أو أنك توك بتروح لدوامك مثلا عندك شفت مسائي، ف يعني كذا ها شوي الاخلاق مع الزحمات برضو ودك توصل بسرعه ما تروح عليك البصمه والى اخره، مع انها قله ترى اللي
0: نزيد عليه المواجهه. احنا نتكلم عن السياحه،
1: شفت شلون هذول اللي رايحين دوامات، اما صحيح. اللي في اجازات وطالعين وسمعتونا حياكم الله، واكيد ودنا انكم تشاركونا تجاربكم في قضائكم لاوقات الاجازه في مناطق المملكه، واللي لا ذا ولا ذاك يعني الله يرزقكم بالفعاليات الحلوة والوناسة وتنبسطون بإذن الله، خصوصا ربات المنازل والبيوت بعيدا عن يعني مشاكل الأطفال ولخبطة النوم والأشياء هذه. في كل الأحوال نمسي على الجميع ونتمنى له يوم جميل إن شاء الله، مثل ما نتمنى طبعا لفريق العمل اللي مرافقنا اليوم من الإعداد عايشة الزير، من التنفيذ والإخراج منور البريك، ومن خلف المايك رائد بن شري، وأنا تاني عطيف. طبعا نستمر معهم حتى الثامنة بإذن الله.
0: بإذن الله.

0: طبعا تهاني ومستمعينا الكرام، سؤال حلقتنا اليوم مميز جدا جدا جدا يعني. وانا قاعد اقرا اول ما وصل الاعداد يعني على طول كذا جاء في بالي اكثر من لعبه واكثر من هي تعتبر لعبه يعني نسميها لعبه يعني.
1: هم عاده الرقص او الفنون الشعبيه يقولون عليها يلعب.
0: بغيت اقول رقص لاني مره قلت الرقصه هذه حلوه قدام ابوي فقال لي اسمها لعبه.
1: ايه
0: الرقص لعب. تقال للنساء او تقال للنساء
1: عموما هي رقصات شعبيه.
0: صحيح.
1: او اللعب الشعبي اللي يكون عاده يعني يتبع للمناطق.
0: فسؤال حلقتنا يقول اليوم عزيزي المستمع، وش الاغنيه اللي او الاغنيه الشعبيه اللي تمثلك او تمثل منطقتك، وخلاص هي اليوم مرتبطه في اول ما تسمعها انت اليوم هي تنتمي للمدينه اللي انت فيها. هل هي اغنيه ولا معاها رقصه مثلا معينه؟ يعني ايش تضحك منور؟ وانا عرفت ايش اللي قاعد يدور في بالك اصلا. عارف الرقصه اللي انا قاعد تدور في بالك وبنسولف عنها اكيد في الهواء، لانها تمثل جزء من منطقه عزيزه على قلبنا كثير. يعني في او لو بنعطي انواع مثلا اليوم الرقصات الشعبيه مثل العرضه ولا الخطوه، نبغى نعرف قصتها وكيف اليوم هي تنتمي او انت تنتمي لها وهي تنتمي لك.
1: اكيد. اذا اليوم نسال عن اغنيه شعبيه تمثل منطقتك وايش يرافقها هذه الاغنيه الشعبيه. نبغى نعرف الكلمات معانيها، هل لها مناسبه معينه، وايش الرقصات الشعبيه اللي تتناسب مع هذه الاغنيه على حسب كل واحد ومنطقته. يقدروا يشاركونا على 011-40-53. وما دام طبعا منور معانا فانتوا تقدروا تتصلوا من الان الين هو يسمح ويطلعكم، يعني عشان الصدق يعني، لان احنا من 6 ل 7 بس منور اذا جاي غير الجدول.
0: نعم.
1: ما له دخل
0: ولا نقدر نقول له شيء.
1: وما نقدر نقول له شيء، هو القائد. فنروح الفاصل ولا مودك؟
0: فيها خلنا نطلع فاصل عشان ما اقول على الهواء.

طيب ما أن اليوم نتكلم عن العادات الشعبية وبعض الفنون الشعبية اللي تختص بالمناطق، زميلنا منور مجهز لنا مادة بصوت الزميل عبد الملك القليب،

0: نسمعها أول مرة طبعا ونرجع.
1: عادة سعودية أصيلة توارثتها الأجيال وما زالت حاضرة حتى اليوم، تبدأ إذا انتقل أحدهم إلى منزل جديد فيحرص الأهل والأصدقاء على زيارته.
2: عبد العزيز افتح وراكم ما تردون انتم.
3: ماذا يا خالي
4: يا هلا حيه يلا حيه
1: قاعدين معهم هدية أو لفتة تعبر عن فرحتهم بهالبداية الجديدة، يباركون له ويدعون ان يكون منزله عامر بالخير والبركة.
5: ما شاء الله ما شاء الله وش هالزين وش هال.
1: علمونا وش اسم هذه العادة عندكم؟
0: هذا العادة اللي ترتبط بشخص إذا انتقل لمنزل جديد، يقول علمونا وش اسم هالعادة. حلو، نبغى على فكرة المسميات ترى من منطقة ثانية تختلف، عشان هاي واحد الحين يتصل يقول لا مو صحيح اسمها كذا. أمس كان واحد يهاوشنا عشان ذا الموضوع أو قبل أمس.
6: قبل أمس.
0: فترى عادي، هو الاختلاف الطبيعي في اللهجات وفي المسميات وهالأشياء، فطبيعي أنه يكون موجود. حلو، مع سؤال حلقة اليوم تقدروا تشاركونا في هذا الموضوع بالتأكيد في برنامج هوا بلادي. الحين صار وقت الفاصل، نروح وراجعين لكم.

0: هذا سعودية أصيلة توارثتها الأجيال وما زالت حاضرة حتى اليوم. تبدأ إذا انتقل أحدهم إلى منزل جديد، فيحرص الأهل والأصدقاء على زيارته.
1: عبد العزيز افتح وراكم ما تردون انتم.
2: بابا يا خالي
3: يا هلا حيه يا حيه
0: حيه معهم هديه او لفته تعبر عن فرحتهم بهالبدايه الجديده، يباركون له ويدعون ان يكون منزله عامر بالخير والبركه.
2: ما شاء الله ما شاء الله، وش هالزين وش هالزين.
0: علمونا وش اسم هذه العاده عندكم؟
4: هوا بلادي هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هو بلادي. وقفتنا الأولى مكة المكرمة مع زميلتنا سامية الشريف. حياك الله يا سامية.
1: أهلا، مساء الخير، مساء السعادة تهاني ورائد ومنور وجميع متابعينا ومستمعينا في برنامج هو بلادي.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا سامية، تفضلي.
1: اليوم بإذن الله سيكون يعني هوانا مختلف قليلا في مجال الفن والرسم والريزن، هذه الفنون الجميلة اللي يعني تنعكس على شخصية من يهواها. اليوم يعني لاحظت أنه تتجلى الإبداعات وتبرز من خلال موهبة تحولت من حرفة يدوية لشابة ملهمة، استطاعت أن تحول هذا الشغف إلى مساحة احترافية من خلال فن وصناعة. معنى الهاوية ونقدر نقول الفنانة التشكيلية الأستاذة زهور معتوق. حياك الله معنا زهور.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا، نورتمونا.
1: زهور، أنا سعيدة جدا فيكي بخطواتك الجميلة في مجال الفن. أنت جميلة وتهوين الفن الجميل، فاحكي لنا كذا عن قصة النجاح هذه في مجال الفن وفن الرزم بالذات، الخطوات الأولى، ومتى بدأ معاك الشغف؟
2: حقيقة بدأ الشغف نقدر نقول منذ الطفولة، يعني وأنا أحب الرسم وأحب الفنون بشكل عام، وهذا الشغف قادني أنه أنا أدرس هذا الشيء، والحمد لله يعني درست تربية فنية في جامعة أم القرى واكتسبت المهارات الأساسية للفنون. وبعد التخرج أقدر أقول هنا بدأت رحلتي الحقيقية، لأنه بدأت أعمل كمدربة وانتقلت بين المراكز، أقدم ورش في الرسم والتشكيل ومن ضمنها اللي هو فن الريزن، وكنت أعلم بقدر ما أتعلم أنا، وأزداد يقين كل يوم أنه أجمل ما يمكن أن يقدمه الإنسان هو علم يترك أثر في الآخرين.
1: طيب زهور، يعني بما انك انت تحبي هذا الفن بالذات من بين الفنون كلها اللي انت بتتقنيها، لو بس نعرف المستمع اللي ما يعرف ايش هو الريزن، بس نعطيه كذا نبذة بسيطة.
2: الريزن هي مادة شفافة بتستخدم في يعني في عدة امور، وغالبا نقدر نقول انتشر يعني هذا الفن حول الناس بشكل عام، اللي هو بيصنعوا منه ميداليات، بيصنعوا منه فواصل للكتب، ويقدر يضيفوا عليه لمساتهم الخاصة، يعني إما جليتر أو كذا بعض القطع، يعني كذا هذه القطع بتميز كل شخص عن الآخر، يعني
1: ورود
2: وأشياء
1: ممكن. طيب ما أدري، كفنانة وما شاء الله عليك تتقني أكثر من فن، هل ممكن للفنان إنه يدمج أكثر من فن في قطعة واحدة أو في لوحة فنية؟
2: أكيد طبعا، بالعكس هذا الشيء بيضيف أكثر يعني قيمة للقطعة الفنية، لأنه لما تضيفي أكثر من قطعة في نفس العمل الفني أنت كده بتضيفي أكثر من إحساس، لأنه كل جزء يعني أنت أو خامة بتضيفيها بتعبر عن إحساس مختلف، شعور مختلف، فبالعكس يعني
1: طيب ضاعت الكلمات. طيب زهور، انت بتتكلمي بتذكري الشعور، الاحساس، الشعور، هل نقدر نقول ان الفن له علاقه بالجانب النفسي، بالجانب الشعوري لدى الفنان او الشخص اللي مو شرط يكون رسام، ممكن يكون يهوى جمع مثلا اللوحات الفنيه؟
2: الصراحة يعني السؤال صعب، لأن الشعور أكبر من أنه تصف كلمات، يعني يعني مثلا أنا يعني لما أشوف مثلا متدربة عندي بتدخل الورشة مثلا تقول لي أنا ما أعرف أرسم، فبعدين لما تيجي نهاية الورشة وتشوف عملها الفني وأنه هي كيف قدرت تطلع بهذا الشيء، وأشوف يعني شعورها أحس أنها حققت شيء يستحق كل هذا التعب. والفن بالنسبة لي ليس مجرد هواية، بل يعني أصبح الإنسان إنه يعيش رسالة يعيشها كل يوم، وأسعد اللحظات أقولها إنه لما أشوف واحدة تكتشف موهبتها وتؤمن بنفسها، لأني أعرف تماماً كيف إنه الفن يعبر ويغير الإنسان ويعني يعطيه مساحة في السلام والثقة.
1: أكيد زهور، أنا اخترتك إنك تكوني اليوم معنا في هوا بلادي لأنه بصراحة حسيت إنك أنت تحبي هذا الفن وتحبي مجال الفن التشكيلي بشكل عام، وتتفنني وتضعي إن شاء الله بصمتك الخاصة في هذه اللوحات اللي تكون من إنتاجك أنت كفتاة سعودية ومكية على وجه الخصوص، من خلال يعني إن شاء الله التوسع في هذا النطاق ونشر وتعليم الفتيات هذه الفنون الجميلة. شكرا لك.
2: العفو، وأنا أسعد صراحة بوجودكم معنا.
1: تهاني ورائد، هذه الأشياء الجميلة والإبداعات اللي فعلا يعني بتخلي شابة ملهمة إنها يتحول شغفها من مساحة بسيطة على مستواها الشخصي إلى احترافية من خلال الدورات التدريبية، الانتشار، وضع البصمة، ومثل ما ذكرت المشاعر والإحساس في ما تعمله من إبداعات.
0: الله يعطيك العافية زميلتنا سامية، أول شيء على اختيار هذا الموضوع، وثاني شيء على دعم مثل هذه المواهب الشابة اللي ما شاء الله تبارك الله قاعدين فعلا يعني يستغلون موهبتهم وأوقاتهم بشيء يعود عليهم بالنفع، وكذلك يعرفونا على هذه الفنون الجديدة ونعرف طبعا كيف نستخدمها، كيف أثرها، كيف نستطيع الإبداع فيها. فشكرا لك سامية، وكذلك يعني ضيفتك فخورين فيها جدا.
1: أكيد، شكرا لك. تهاني، يا هلا.

موضوع حلقتنا اللي يقول اليوم الأغاني الشعبية نرجع نذكر فيه. طبعا يعني رغم اليوم وجود الأغاني وتطورها بشكل كبير جدا ودخول الآلات الموسيقية الجديدة على الفن الحديث، إلا أنه الأغاني الشعبية لازالت في ذاكرتنا ولازلنا نحبها ولازلنا نحتفظ فيها، وتحديدا الأغاني اليوم اللي تمثل مناطق المملكة. يعني بالعادة كل مناطق المملكة أو كل منطقة عندها أغنية اليوم مميزة فيها وتربطنا بذاكرة هذه الأغنية. حنا بنسمع منك إيش الأغنية اللي تمثلك اليوم تهاني، وإيش الأغنية اللي تمثل المنطقة اللي أنت فيها قصتها، وليش اليوم هي عالقة في ذهنك. نبغى نسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب في جميع المستمعين والمستمعات في برنامج هوا بلادي، ونذكركم بموضوعنا اليوم. نتكلم فيه عن أغنية في منطقتك تذكرك بالمنطقة، أغنية ارتبطت بقصة في المنطقة، أحيانا يرافقها بعض الرقصات الشعبية. ودنا اليوم تقول لنا وش الأغنية، كلماتها، وش حكايتها، وأيضا هل يرافقها رقصة معينة تابعة للمنطقة أم لا. شاركونا على 011-40-5-3. من معنا منور؟
1: من؟ راشد حياك الله.
2: السلام عليكم، أسعد الله مساك.
1: السلام يا راشد، حياك الله
2: أستاذ. يا هلا والله وسهلا،
1: حياك. شو أخبارك يا راشد؟
2: الله يا ربي يرضى عليك ويبارك فيك إن شاء الله. مستمعين الكرام،
1: من يقول سمعت سؤالنا؟
2: أنا سؤالكم جميل، والمشاركة أنا ما فيها رقصة والله، بس فيها من الماضي شيء جميل
1: ممتاز
2: دائما أسمعها بين فترة وفترة،
1: اللي هي
2: مع إذاعة الصباح الساعة 7 وانت رايح المدرسة، ازرع واحصد أرض بلادي.
1: الله عليك، ازرع. ايش اسم الأغنية؟
2: ما هي بأغنية، هي تجي، هي انشودة في الصباح، تجي في الراديو،
0: هي مقدمة برنامج كان يقدم أو يجي على إذاعة الرياض القديم.
2: هذه أربعينية من عندي ما شاء الله، بيض الله وجهك.
0: إيه كنت أسمعها، ليش لا؟
2: أنا هذه أنا لما أسمعها يجيني شعور جميل ويجي فيها غلزة شوي،
1: ليه؟
2: إني أحبها دائما.
1: طيب أوكي، الحب وعرفنا الغلقة، ليش؟ عشان قيم الصباح.
2: خلني العبره في الماضي
0: قديمه.
1: اوكي، يعني قاعد انا على بالي وقتها وانت تسمعها. طيب تسمعها من فتره الى فتره؟
2: والله شوف، كل ما جيت من فتره بيني وبين نفسي لا في اليوتيوب، والله اني احطها عشان تسمعها بس.
1: جميل جدا، لازم اسمعها، انا ما اعرفها.
2: هي الارض الطيبه جميله، ودي انك لو تحطها تسمعونها شوي.
1: طيب ان شاء الله انه يسمعنا اياها من اول.
2: هذه مشاركتي، بارك الله.
1: شكرا لك يا راشد.
2: مستمعين والاخت الله يحفظكم،
1: يعطيك العافيه. شكرا لك يا راشد.
0: اعتقد انها جت وانت ما بعد انولدت. نوف،
3: هلا وغلا، السلام عليكم.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا نوف.
3: حالك طيبه؟
0: بخير، جعلك بخير.
3: شو اخبارك تهاني؟
0: انا بخير، انت شو اخبارك؟
3: والله بخير، والله زمان عنك.
0: والله انت زمان عن الاذاعه، ما سمعت صوتك من زمان ترى.
3: اي والله لحظية، من قطعت 4 سنوات عنها.
0: اي شفتي، يعني انت اللي تقطعين وبعدين ايش تقولين زمان عنك.
3: والله العظيم شوفي، كنت بارتباطات وبعدين تزوجت وبعدين
0: تخلى، ما راح اكمل قصة الارتباطات. طيب يا نوف، يلا شاركينا.
3: والله الاغنية اللي انا احبها الارض الطيبة.
0: اي هذا، شوف شوفوا بس عشان يصير الموضوع واضح، انا ابغى اغنية مع منطقتك. انت من وين تكلمين يا نوف؟ أول شيء
3: والله تكلمت من الشماسية الحين، من القصيم.
0: من القصيم، حلو. أبغى أغنية قصيمية شعبية. عرفتي يقولونها في الزواجات، يقولونها في المناسبات، وتقول يعني عرفت شيء يختص أو تختص به المنطقة.
3: والله ما أعرف.
0: ما تعرفين قصيمية ولا تعرفين؟ لا، وعايشة بالقصيم بعد.
3: والله ما عمري سمعت الاغاني، قسم بالله.
0: طيب يا نوف، يومك جميل. شكرا حبيبتي.
3: يا هلا والله، انا سعيد استماع صوتكم.
0: يا هلا ومرحبا،
3: اكلمكم مره ثانيه.
0: تسلمي، شكرا لك.
1: خالد حياك الله.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، شلونك يا خالد؟
4: خير ابشرك ابوي.
1: من تكلمنا يا خالد؟
4: اكلمك من ضريه.
1: من ضريه، وش فيك تقولها كذا وكان حسيت انك زعلان؟
4: لا والله بس
0: متردد.
1: ها؟ صح؟ من كتم، بسم الله عليك.
4: والله من كتم أخوي.
1: لا سمع عشر
4: كت العشر صيبني كتمة.
1: يعني وجهة نظر. طيب سمعت سؤالنا خالد،
4: سؤالك وش هو؟
1: ما تعرف سؤالنا وش هو؟
4: والله ما أعرف،
1: بس داك كذا صح؟
4: قصدك الأغنية اللي تطلع صح؟
1: ايه.
4: المشكلة إني أنا مبطل الأغاني كلها والله.
0: مو بأغنية.
1: مو بأغنية.
0: أنشودة شعبية، شيء ينتسب للمنطقة حقك، يرقصون عليها شيبانكم، هذا هو.
4: والله والله العظيم إني ما أحافظ ولا حاجة، أقسم بالله.
1: إيش تسوي يا جل؟
0: بعذرة مع أغلقة.
1: بعذرك والله خالد، يعني لا تسمع، اسمع، لا تسمع شيلات، لا تسمع شيء كذا.
4: أسمع، أنا أسمع بس ما أحافظ، فهمت؟
1: طيب يعطيك العافية خالد، أسأل الله لك إن شاء الله أن تيسر.
4: ابلع، عطني شيله
1: تكفى. اعطيك شيله؟
4: اي تكفى.
1: وش تبي شيله طيب؟
4: ابي شيله في الوطن كذا.
1: الوطن يستحق شيلات واغاني اكيد. طيب يعطيك العافية، إن شاء الله إنه تكاك يروح بإذن الله. ها؟
0: دام يبي شيلة ما أدري والله. طيب محمد.
5: أيوة مستنور.
0: هلا ومرحبا، حياك الله.
5: حياكم الجميع على المستمعين ومن يسمع إذاعة الرياضة طاقم البرنامج.
0: يا هلا ومرحبا محمد، من تكلمنا؟
5: أكلمكم من رايح المدينة المنورة.
0: أهلا وسهلا. ها يا محمد، عطنا شيء أو أغنية تختص بها منطقتك.
5: بالنسبة لي أنا في أشياء تقول اللي يا معشر اللي على ضوء القمر ساهرين، يا معشر اللي على ضوء القمر ساهرين.
1: هذه جديدة ذي، بس مش تذكرك في ذي.
5: هذه ما هي جديدة، هذه لها فترة يعني نازلة هي.
1: هي لها 3-4 سنوات.
0: لا لا، شيء موروث شعبي يعتبر للمدينة.
5: لا والله.
0: إيه بالضبط.
5: أسمع الشيلات زي كذا وأحيانا أغاني ونشيد. لكن عندنا يعني من لون عندنا موروث اسمه البدواني، هو معروف في قبيلة حرب. أي. وبالذات في الوادي اللي احنا فيه. أي. يعني يقولون له البدواني، هو يقول مثلا يا عيوني تجزي.
0: أي هذا لون.
5: ايوه يعني تبغين اقول لكم كذا بمعنى يعني زي ما نقول عندنا في المناسبات
0: يرقصون عليه يا محمد.
5: ايوه ويجيبون المقميع هذه اللي هي اللي ويرمون زي كذا.
0: ايوه
5: يعني يقول يا عيوني تجزي وارتضي بالقليل وانا ما جاب روبي، يعني هي طويله زي كذا بس لونها زي كذا.
0: طيب يا محمد يعطيك العافيه، شكرا لك.
5: يعطيكم العافيه على برامجكم الناجحه.
0: تمام. يعني محمد قارب الموضوع
1: صحيح، يعني عندنا
0: هذا عطني فن شعبي أو أحد الألوان الشعبية المشهورة في منطقتك وعطني منها يعني أغنية وإيش اللعب أو الرقصة اللي تتناسب معها. بس
1: صحيح، نبغى نسمع إجاباتكم على 011-40-53. معنا اتصال، حياك الله. ألو.
6: ألو.
1: هلا والله، حياك.
6: يا هلا والله.
1: تفضل، سمعتي سؤالنا عايشة؟
6: ايوه
1: سمعت. يلا اعطينا شيء كذا يرتبط بمنطقتك.
6: منطقتي تبوك، فالاغنية اللي مشهورة فيها يعني اغنيتنا تبوك كذا رفاحي.
1: جميل.
6: اغنية وقلبي اللي غدا بطلح.
1: وشي؟
6: وقلبي اللي غدا بطلح.
1: ايوه قلبي اللي غدا بطلح. طيب يعطيك العافية، شكرا لك يا عايشة. قد حضرت الفن هذا الرفاحي، جميل جدا.
0: إيه بس هذا هو الصحيح، هذا ترى اللي نسأل عنه.
1: إيه.
0: ونبي قصته يعني، حتى الفن اللون هذا كيف نشأ، متى، ليه، لماذا يعني بهالشكل أو بهالطريقة. يعني ترى في عندنا قصص كثيرة حلوة. صحيح. حول الألوان الشعبية اللي تشتهر فيها كل منطقة، وما أظن أن في ناس كثير تجهلها، لكن ممكن تجهل المنطقة ثانية، بس منطقتك اللي أنت عايش
1: أكيد
0: فيها
1: أنت عارفها.
0: أكيد أنت عارفها.
1: اتفق معك. نبغى نسمع إجاباتكم على 011-40-53.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ولا زلنا مستمرين معكم اكيد، وفي رسائلنا الميدانيه اللي نحاول اليوم نطلع فيها بكل ما هو جديد. ينضم الينا الزميل حمود. حمود حياك الله.
1: مساء الخير رايد، ومساء الخير هاني، ومساء الخير لمستمعينا الكرام.
0: حمود كامل الهوا لك.
1: الله يعطيك العافيه رايد. طبعا اكيد احنا بما اننا في هوا بلادي، اكيد احنا دائما نعتمد على الاماكن والاشياء التراثيه والسياحه.

0: هيلة. حياك الله أبو هيلة معنا عبر أثير إذاعة الرياض. رحب فيك وتفاصيل بداية المحرج كيف دخلت فيها؟
1: يا هلا وسهلا حياكم الله. أولا سعيد أني أطلع معكم على إذاعة الرياض هو بلادي. واشكر اخوي رائد وابو الكهاني واقول الله يعطيكم العافيه ومستمعين لكم دائما وحيي جميع المستمعين اللي يسمعون عبر هذه الاذاعه المميزه صراحه. اقول حنا في سوق الزل في سوق الرياض. طبعا سوق الزل سوق شعبي سوق قديم من يعني من اقدم الاسواق الشعبيه في الرياض. ما زال خامد ما زال ينافس كبار الاسواق ما زال الى الان يعني تغيرت الوسائل البيع عندنا زي ما انت عارف خلت التقنيه الحديثه وما زلنا احنا متمسكين في طريقه البيع التقليديه اللي كانوا عليها ابانا وكانوا عليها اجدادنا. كيف كانت الاسواق في الرياض قديما وكيف طريقه البيع في الرياض قديما ما زال سوق الزل يعيش الجو هذا. وفضل رؤيه سمو السيد ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله وافتتاح السياحه صار سوق الزل مزار عالمي للسياح والجميع الأجانب صاروا يجون عندنا يتعرفون على ثقافتنا يتعرفون على هواياتنا يعني يتعرفون وش حنا نسوي وش قاعدين نسوي نعطيهم متعة شوي نعرفهم على ثقافة مملكتنا نعرفهم على تاريخ بلادنا نعرفهم وش عندنا في السوق وش يقدم للشباب وش يقدم للمرأة وش يقدم للكبار السن وش يقدم للأطفال. طبعا سوق شعبي مهتم في البشوت مهتم في العقل مهتم في الأشياء القديمة الأشياء التراثية. احنا كدلالين طبعا مهتمين بتراثنا مهتمين بتراث مملكتنا برؤية سمو سيدي. طبعا احنا نقول زي ما انت عارف الحين ظل الرؤية واهتمام بالتراث على مستوى الثقافي الاهتمام بالتراث الثقافي. نشكر سمو سيدي ولي العهد احنا شفنا يعني في العلا في جلسة التراثية الثقافية اللي استقبل فيها زعماء العالم. هذه صراحة يعني رفعتنا احنا كتراثيين وكاهتمام لما نشوف نقش نطالع نقش يدنا نقش امهاتنا بالسد والحياكل اليدويه نشوفها يعني ظاهره في هذا الشيء شيء يشرفنا.
2: الله يعطيكم العافيه ابو هيله. لكن ببدا انا اسالك كيف يعني بدات معك مهنه الدلال ولا المحرج معك كيف بدات كيف تعلمتها وكيف يعني ما شاء الله اتقنت وانت ما شاء الله في عمر صغير وشاب. الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: الله يرضى عليك. طبعا احنا دخلنا السوق وتعلمنا مع الناس. طبعا أعمامي أهل تراث وعندنا بيوت تراثية وفي الديرة عندنا في ستير في المجمع. طبعا وأشكر وزارة السياحة لاهتمامهم على ترميم إعادة ترميم بيوت التراثية يشكرون على هذه المبادرة وزارة السياحة. وأقول يعطيكم العافية يعني نهتمين حنا بالتراث من زمان دخلنا السوق حبينا هالشغلة. ويعني زي ما أنت عارف الدلال لازم يكون أول شيء بمنا نتكلم عن الدلال لازم يتميز بالصدق والأمانة قبل كل شيء. هذه أول ميزة تكون في الدلال أن يكون صادق وأن يكون أمين لأن الناس بتجيك على سمعتك الناس بتعرفك على اسمك بتعرفك على ذا. لازم تكون صادق وأمين ولازم يكون صوتك جهوري ما يكون صوتك نام. لازم تكون صاحي مركز من اللي زود من اللي ذا ومن اللي ذا يعني يكون لك سمعة في السوق. والحمد لله يعني جينا هالسوق وبنينا سمعة وكلها للسوق متساعدين معنا. أخوياي كلهم معي متساعدين أبو رداح وشلقم وجميع وابو فهد شبح المزادات وكلنا والله مكملين بعض. انا اقول شكرا لكم اذاعه الرياض وشكرا لحكومتنا الرشيده الاهتمام سوق الزل. انت زي ما انت شايف الحين صار عندنا مطاعم سوق الزل صار عندنا سكه الاطعمه يعني صار الناس يجون يتفرجون علينا ويروحون يتقضون وياكلون وكل ويعودون. طيب. الحمد لله الله يديمها من خير ونعمه على
2: بلدنا. انا عارف مستعجل بهال لكن باخذ معك على سريع ابرز الاشياء اللي انتم متحرجون عليها وش اللي موجوده في بلال المداخن او وش اللي انتم تركزون عليه من خلال تواجدكم كدلالين.
1: طبعا احنا نركز في سوق الزل على جميع ما يخص تراث المملكه يعني وبالذات اذا صار الشيء يخص تراث يعني شغله للحساء الدلال الحساويه الدلال القرشيه حقت مكه هذه كدلال. عندنا السيوف عندنا الجنابي اهل نجران واهل الجنوب وعندنا يعني التراث مشكل نهتم العملات العملات القديمة عملة عشرة الحج عهد الملك عبد العزيز أول عملة صدرت عندنا الريال العربي الفضة عندنا الريال الفرنسي.
3: جميل.
1: عملوا فيه قبل توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز طيب الله تراه. نهتم جميع ما يخص تراث المملكة.
2: طيب.
1: أبغى زي ما أنت عارف منوع من جميع مناطق المملكة.
3: جميل.
1: نفخر تراثنا من الجنوب ومن الشمال ونقول دام عزك يا وطن.
2: جميل. دام عزك يا وطن. أبو هيلة أبغى بس كمقطع بسيط لبداية كيف تحرج
1: طبعا على
2: قطعه مثلا
1: على قطعه الحين مثلا معي هالدله إيه؟ اول ما ابدا اقول بسم الله لا اله الا الله اذكر الله يا غافل كم فتح الباب كم نقول على هالدله كم 50 ريال 50 ب 100 ريال ب 100

0: إشارة ب120، أبيع هالدلة مربوبة جاهزة ب120 ريال، قضيته أسجل أبيع أبارك، حراج واحد أقنع، حراج اثنين، حراج ثلاثة، الله يرزقه ويبارك له، الله يبارك فيك. شكرا لك الله يعطيك العافية وشاكرك أخوي، الله يرضى عليك ما قصرت. شكرا لذاعة الرياض،
1: شكرا يعطيك العافية يا حمود، عيشتنا الجو يا رجل.
2: بالعكس احنا في الاجواء الان يعني ابو هيله ما شاء الله كل السوق ما شاء الله الان متواجده، هو المحرد اللي اليوم موجود،
1: جميل
2: التركيز كلهم عليه وكل شوي بينادونه واحنا اخذينه في اللقاء.
1: يعطيك يعني العافيه
2: ومن رزق الله يبارك له بالرزق.
1: شكرا لك يا حمود، يعطيك الف عافيه.
2: الله يعافيك.
1: شكرا شكرا جزيلا. طبعا مستمرين معكم وبنروح لجانب مهم جدا، يعني جانب خلني أقول الشباب يحبونه كثير، جانب السيارات الكلاسيكية، وأكثر واحد يحبه منور، يعني دائما يحب السيارات الكلاسيكية ويحب اليوم، وصعب يقتني السيارات الكلاسيكية ولكن محب من جمهور السيارات الكلاسيكية. لذلك ينضم إلينا حديثا الأستاذ علي، أو عفوا عبد الله صنيع، هاوي صاحب قطع نادرة من السيارات الكلاسيكية. أستاذ عبد الله حياك الله.
3: يا هلا وسهلا ومرحبا وحيا الله المستمعين الكرام جميعا،
1: حياك الله. طبعا أبي أبدأ معك اليوم، إذا تكلمنا اليوم عن السيارات الكلاسيكية، إيش المقصود بهذا المصطلح وإيش المعايير اللي تجعل السيارة يعني تصنف بأنها كلاسيكية وليست مجرد سيارة قديمة؟
3: القصد الأساسي من الكلاسيك هو تاريخ السيارة، تاريخ القديم المعروف لفئة معينة. الآن صعب يكون في شيء كلاسيكي لتعدد وكثرة الأنواع، ضاعت الهوية. قديما السيارات يعني اللي عاش عمر معين يتذكر كيف يروح المدرسة، يروح مشاويره بالسفر، ففي عاطفة قوية تجذب لها النوعية. الكلاسيك اسم شامل لأشياء كثيرة من الأنتيك أو الفانتج، كل هذا يدخل تحت إطار الكلاسيك. الكلاسيك اسم شامل يعتمد على هوية السيارة وشغف الناس فيها يوم كانت السيارات محدودة. يعني الآن ضاعت الهوية، والله ما حد يقدر يسوي كلاسيك مع 50 مليون نوع، ما تدري ما تشوف شيء، ما في ذكرى. الآن لا، من أول هذا مرسيدس، هذا كابريس، هذا جومس، تعرفه وتشوفه.
1: صحيح.
3: فتعلقنا فيها من الصغر، كل ما يكبر الإنسان يزيد شغفه للماضي اللي عاشه بصحته ونشاطه والحمد لله على العافية. ثانيا وهذا أهم شيء، أن فيه دولة مثل المملكة العربية السعودية ترعى وتهتم بهالفئة من الناس، وفي مسابقات وفي يعني جوائز وفي دعم. إحنا منطقة القصيم مجتمع فينا سمو الأمير المنطقة ودعمنا، ويعني إذا كنا حريصين

0: هذا مزار في المنطقة وحتى من خارج الدولة يجون. الآن أنا عندي مزار بالبيت يجون من كل مكان،
1: جميل،
0: خليج، يجون من برا، من أمريكا، من كل مكان يجون،
1: جميل.
0: لأن عندك شيء نادر،
1: صحيح.
0: الناس يقول ليش تجمع خرد؟ هم الناس مستشعروا إنه في شغف وفي أيضا مجال استثماري، لكنه أنا أسميه استثمار طويل الأجل. يعني ما تشتري سيارة كشك لو تبيعها بكرة، لا، هذه السيارة تحتفظ بالقيمة وتستمر عندك.
1: طيب.
0: ككنز دفين، خلي هو يجيب لك السمعة الطيبة. يعني مجال من المجالات، مثل اللي يشتري الأخ اللي توه عنده دل وهذا عنده،
1: صحيح. طيب خلني أسألك، طيب كيف بدأت قصة السيارات في السعودية في المملكة، وإيش أول سيارة وما هي أول سيارة دخلت المملكة العربية السعودية؟
0: أول سيارة دخلت المملكة العربية السعودية هي روز رايز، هدية من ويستن تشرشل إلى الملك عبد العزيز المغفور له، الله يغفر له ويرحمه. هذه بالأول 38 أو كذا السنين القديمة. بدأت السيارات من الشركات أرامكو بالأوائل الأربعينات، بدأت تنتشر، حتى أنه يعني الانتشار الكلي للناس عامة، يعني تجدها عند كل بيت من بداية السبعينات. لكن الستينات، حتى الستينات كانت صعبة لكن موجودة. يعني حتى أنه بالستينات كان الحج بالسيارات والجمال، يعني عام 85 هجري كان ناس تحج على الجمال من المنطقة القريبة، لكن توفرت السيارات. لكنه يعني حتى أنه بالسبعينات انقطعت الجمال،
1: جميل.
0: إلا المجالات أخرى، يعني الرحلات ما في.
1: جميل. طيب أستاذ عبد الله، أنا والله مستمتع معك، ولكن نظرا لضيق الوقت ودي أسألك سؤال أخير إذا بتسمح لي.
0: تفضل.
1: اليوم كيف أميز السيارة القديمة من السيارة الكلاسيكية؟
0: الكلاسيك يا أخي الكريم هي ندرة ومستوى عالي من أصل السيارة. يعني لما تجيب سيارة مستهلكة، يعني خلينا نقول خردة، ما تعتبر كلاسيك إلا في حال أن تكون صناعتها نادرة ومحدودة، محدودة الكمية. وهذه السيارات فئات قليلة الآن ترتيب، أو يعني الهواة أو الراغبين بالكلاسيك، في ناس جابتهم العاطفة، وفي ناس جابتهم الفكرة التجارية للندرة، القيمة الذاتية للسيارة. يعني في سيارة مصنع منها 50 سيارة، هذه لو أنها مطحونة طحن تسوى فلوس.
1: جميل، واضح.
0: تكون سيارة يعني نادرة بس كثيرة، بس على مستوى معروفة، بس مستواها هو اللي يرفعها بعيون الناس والعشاق لهالنوعيه.
1: جميل جدا. استاذ عبد الله الصناعي هاوي وصاحب قطع نادره من السيارات الكلاسيكيه، شكرا جزيلا لك.
0: اهلا وسهلا، حياك الله.

طبعا قبل نطلع الفاصل أذكر بسؤال حلقتنا لهذا اليوم الذي يتعلق بالأغاني الشعبية في التحدي الكبير الداخلي اللي أنا قاعد أعيشه في موضوع أنه نبغى نعرف اليوم إيش الأغنية الشعبية اللي تربطك اليوم بالمنطقة وإيش قصتها ومتى بدأت وتفاصيلها وكيف تلعب وإيش الطقوس اللي اليوم تمارس لهالأغنية سواء في مناسبات الزواج أو في المناسبات الرسمية أو في المناسبات الوطنية لأنه أكيد كل منطقة لها تاريخ. أنتظر إجاباتكم على 011 40 5 3.

أهلا بكم مستمعينا إلى موجز السادسة. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم منتدى الرياض الدولي الإنساني الخامس في أبريل 2027. صدور موافقة المقام السامي على استضافة المملكة لأولمبياد العلوم النووية الدولي بمشاركة 19 دولة. المملكة وإيطاليا تشددان في بيان مشترك على ضرورة حماية حرية الملاحة والأمن البحري في مضيقي هرمز وباب المندب. المملكة تؤكد اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادتها وحماية مواطنيها ومقدراتها في حال تعرضت لأي اعتداءات. المملكة تؤكد اتخاذ كل ما يلزم لحفظ سيادتها وحماية مواطنيها ومقدراتها في حال تعرضت لأي اعتداءات. مجلس التعاون يؤكد الوقوف إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة والاعتداءات على الأردن. مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة والاعتداءات على الأردن. التعليم تعلن اعتماد افتتاح 10 مدارس نوعية للموهوبين في تعليم الأحساء. أمير المدينة يشدد على أهمية متابعة سير المشاريع التنموية بالمحافظات. هيئة العقار تبدأ تسجيل أكثر من 167 ألف قطعة عقارية في 5 مناطق أغسطس المقبل. هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووزارة السياحة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية السياحية بالمنطقة. الترفيه تعلن تنظيم النسخة الثالثة من بطولة الملوك الستة للتنس في الرياض أكتوبر المقبل. وأخيراً إيران ترفض اقتراح العماني لتقاسم إدارة مضيق هرمز وتشترط السيطرة الكاملة على مسار الدخول. نهاية الموجز، شكراً لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل. كواليس البرامج.
3: ما عك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محفظ شديد اللهجة.
2: بالطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.
2: عادة سعودية أصيلة توارثتها الأجيال وما زالت حاضرة حتى اليوم، تبدأ إذا انتقل أحدهم إلى منزل جديد، فيحرص الأهل والأصدقاء على زيارته.
3: عبد العزيز افتح وراكم، ما تردون انتم.
4: ماذا يا خالي؟
5: يا هلا، حيه يا حيه.
2: قابلين معهم هديه او لفته تعبر عن فرحتهم بهالبدايه الجديده، يباركون له ويدعون ان يكون منزله عامر بالخير والبركه.
6: ما شاء الله ما شاء الله، وش هالزين وش هالزين.
2: علمونا وش اسم هذه العاده عندكم؟

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد معنا في برنامج هو بلادي. وموضوعنا اليوم نتكلم فيه عن أغنية اشتهرت في منطقتك أو فن من الفنون الشعبية، كذا عشان يصير الموضوع أوضح. شيء من الفنون الشعبية يذكرك بمنطقتك أو تعرفه عن المنطقة اللي أنت موجود فيها، يرافق بعض اللعب أو الرقصات الشعبية. شاركونا بهالأغنية أو هذا الموروث الشعبي في هذه المنطقة على 011 40 5 3.

0: طبعا الاتصالات اللي جتنا بالساعة الأولى كان في منها مثلا أغنية تحمل ذكريات، لا أغنية تحمل ذكريات ما تختص بالفنون الشعبية الخاصة بالمناطق. احنا نتكلم اليوم عن المناطق، نتعرف على الفنون الشعبية اللي تختص بها كل منطقة. في أغاني إذا سمعتها تعرف أنها تابعة للمنطقة الفلانية ويرقصون عليها بالشكل هذا، أو يقدمون عليها أحد الفنون الشعبية بالطريقة هذه. فسبحان الله، يعني هذه الأشياء تتميز فيها منطقة عن أخرى. مناطق الجنوب على كثرها كل منطقة لها أيضا فن شعبي خاص فيها، وما يرافقه طبعا من كلمات ورقصات شعبية. منطقة شرقية كذلك، يعني منطقة ساحلية وعلى البحر، لها أيضا كثير من الفنون الشعبية اللي تختص بالمنطقة تحديدا. كذلك في نجد، المنطقة الغربية، المنطقة الشمالية، كل هذه المناطق تختلف وتتنوع فيها الفنون الشعبية ما بين منطقة والثانية. لذلك اليوم نبيكم تعلمون الفنون الشعبية اللي موجودة في منطقتك على 011-40-53. خالد، أهلا وسهلا.
1: والله بالنسبة للموروث الشعبي عندنا في المنطقة الوسطى، خاصة الخرج، العرض النجدية والسامري والخبيتي.
0: أيوة، العرض قلت السامري والخبيتي والعرض النجدية، تمام؟
1: اي نعم، طب العرض النجدية طبعا ايام العياد، عيد الفطر ثاني ايام عيد الفطر المبارك. والسامري برضو في وقت الزواجات، يعني في بعض الناس اذا صار لهم زواج بعضهم بيحط رشة السامري فبيشمعون فيها الناس.
0: حلو، ممتاز.
1: اي نعم.
0: طيب تعرف قصتها، بدايتها، يعني اي معلومة تراثية عنها؟
1: والله هي طبعا العرض ما معروفة الا كلمات تحكي عن الاجزاء الاول، وتحكي عن دخول مكعب عزيزة، يعني كان من كان واحد من مكعب السعودية.
0: أيه.
1: نعم،
0: ما شاء الله.
1: هذا بالنسبة للعرض النجدي. لكن السامري اغاني مثلا يسمعون الناس، يعني الصفين.
0: أيه.
1: وفي بعضهم يعني يحب يعني يكون زي ما تقول يجيد اداة الرقص في السامري.
0: نعم، الله يعطيك العافية. شكرا لك يا خالد، يعطيك العافية.
1: وياكم السلام عليكم.
0: هلا ومرحبا. مين؟ فطيمة. أهلا وسهلا.
2: والله حبيت أشارك معكم بس أنا ما أفهم شيء، ما لسه بس كيف تقولوا لي.
0: لا، إحنا نسأل عن الفنون الشعبية، الأغاني التراثية يعني اللي في منطقتك، الرقصات اللي معاها. من وين أول شيء تكلميني؟
2: أنا دحين في الربوة، في المروة. المروة جدة.
0: من جدة، حياك الله.
2: الله يسلمك.
0: طيب علميني، طبعا جدة معروفة كثرة الفنون الشعبية وموجودة كثير فيها.
2: أيوة صح.
0: أعطينا شيء منها.
2: من جدة؟ أيه؟ من الجنوب يمكن.
0: أنت أصلا من الجنوب؟
2: أيوة من الجنوب.
0: حلو، أجل أديني من الجنوب.
2: أيوة، من أبو عريش.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب أعطيني شيء من الفنون الشعبية في منطقة أبو عريش أو في محافظة أبو عريش.
2: محافظة أبو عريش عندنا لما يدفون العروس ولا كذا يغنون، يقولون حق البنات العادي اللي بنتنا صرت وكذا وكذا.
0: أيوة،
2: هذا هو. أيوة.
0: طيب يا سمي.
2: أيوة،
0: إيش كنت تقولي؟ ما سمعتك.
2: لا، يقول على العروسة.
0: أيوة. طيب فطيمة، أنا شاكرة لك أول شيء اليوم اتصالك، وأول مرة تشاركي.
2: أيوة، الأول مرة.
0: أيوة. أي أكيد، المرة الجاية اسمعي بداية البرنامج تعرفين وش الموضوع، تجهزين أنا إجابة كذا حلوة وتشاركين معي.
2: إن شاء الله
0: حبيبتي. الله يسعدك، شكرا لك.
2: يلا شكرا. يلا
0: يا هلا ومرحبا. مشعل،
3: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله.
3: والله اشكركم على المتجدد دائما.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا مشعل. من وين تكلمنا؟
3: من منطقه الرياض.
0: من الرياض، تفضل.
3: ونسدير تحديدا.
0: يلا عطنا شيء من الموروث الفنون الشعبيه تحديدا.

0: منطقة الرياض ونجد بشكل عام تميز بالعرضة النجدية والسامري يعني كل مناطق المملكة لها ميزاتها
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب إيش الكلمات؟ أبغى أسمع من الكلمات أنا.
0: والله عاد يعني اللي تحضرني دائما لياي نجد ما مثل ليالي وكذا يعني يتميز يعني دائما مشهورة وقريبة القلوب النجدية بشكل عام يعني.
1: ممتاز. طيب مشعل سمعت البرومو اللي حطيناه الخاص بالعادة اللي لما أحد ينزل البيت جديد أو يسكن في بيت جديد ويجيبوا له هدية وش تسمونها؟
0: والله يسمونها نزالة عندنا.
1: نزالة
0: ينزلون يعني اللي بيسكن هذا يجيب له تلفزيون هذا يجيب له ثلاجات ما يقصروا
1: يا سلام. يعطيك العافية مشعل شكرا جزيلا لك. يا هلا ومرحبا فيك. أيضا معنا عبد الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أسعد الله كل أوقاتكم بكل خير وصحة وعافية.
1: وأوقاتك يا عبد الله. من وين تكلمنا؟
2: والله أكلمك من المدينة المنورة بس أنا من جنوب الطائف طبعا جات الباحة وحين تعرفين موسم العرضات ولا
1: أيوة عشان كده احنا اليوم نسولف عند الموضوع.
2: والله يا مرة شوقتونا العرضات. العرضة الجنوبية عندنا معروفة يعني.
1: أيوة. طب إيش الكلمات أو الهزيج أو الأغاني اللي ترافقها؟
2: والله العرضات والشعار المحاورة طبعا وفي كمان طرق يسمونه طرق الجبل طبعا يكون هذا مفرد يعني كل شخص واحد يغني.
1: أي هذا لون شعبي من الألوان المشهورة في المنطقة.
2: أي لون شعبي نعم ومنشور في المنطقة جهات الباحة والطائف والديرة هذه.
1: ما شاء الله تبارك
2: الله. والعرضة الجنوبية عاد معروفة هذه مشهورة يعني صبوب وشعار محاورة
1: وعرضات. طيب عبد الله عندنا سؤال ثاني.
2: أسأل يا حين.
1: لما ينزل في بيت جديد ويجونه ويعطونه هدية هذه وش تسمونها عندكم؟
2: هذه عادة نزالة ما يحتاج
3: نزالة.
1: اتفقوا إلى الآن أنها نزالة. طيب يعني
2: النزالة هو أصلا يسوي على شو اسمه يسوي حفلة بسيطة ويدعي فيها الناس القريبين ولا العائلة وهذا يسميها نزالة وعاد اللي يجي يعطيه هدية.
1: يا سلام. يصلح نشترط الهدية ولا ما يصلح؟
2: نعم يصلح ايش؟
1: نشترط الهدية ولا ما يصلح؟
2: والله عاد لا ما يصلح ما على كريم تشرط يعني.
1: طيب يا عبد الله
2: الله يسعدكم يا رب فرصة سعيدة والله
1: يومك جميل.
2: انا كنت اشارك معاكم الصباح انت كنت في صباح المملكة
1: صحيح
2: بالعكس الحين جيتي العصر مرة كويس.
1: ابد انا في كل مكان تبيه في الإذاعة اي وقت
2: يسعدكم يا رب والله مرة كويس يعني مناسبنا يعني.
1: الله يحفظك يا عبد الله شكرا جزيلا
2: يا رب حياكم الله سعدنا بالمشاركة معكم.
1: تسلم
3: شكرا
1: تسلم.
3: لك. طيب أبو سمية حياك الله.
4: نعم سلام عليكم.
3: سلام الرحمة.
4: في قصيدة للخلف بن الخليوي بسعود بن عبد العزيز سمحتوني أقولها قلتها.
3: تفضل.
4: فراجينة وقديمة.
3: طيب تفضل.
4: يلا.
3: يلا أنت.
4: يقول راتب اللي يوم يضرس في محاله يضرب السواق واللي يركبونه وانظهر بالبر ما يدري غزاله. دخل بنزين دوم بشقاله بتل لسعود وريني قباله يا قباله من الرجال اللي يجونه يا كبو صالح علمك بحواله النخل مرهون يطلب كلمعونه ولا قصر به سعود بن عبد العزيز عطاه اللي هو يبي.
3: يا سلام. انت من وين ابو سميح؟
4: من الفوارة ناصر بن سميح البشري بالفوارة القصيم.
3: طيب
4: راسل لكم دوام دوام وتراني مقعد تراني انا على عربان لكن
3: ما تقصر. يعطيك العافية أبو سميح شكرا جزيلا لك.
4: هلا بمان الله بمان الله
3: بمان الله.
1: طيب أبو تميم.
5: مرحبا أم عبد الله.
1: يا هلا ومرحبا. يا هلا حياك الله.
5: الله يمسي عليك وعلى زميلك وعلى طاقم البرنامج.
1: يا أبو تميم يلا شاركنا.
5: والله معروف المنطقة الوسطى دائما خاصة اللي هو السامري والعربة هذا اللي معروف عندنا لكن كلمات والله ما تحضرني من الكلمات صراحة.
1: أيوة. طيب أبو تميم بالنسبة للي يسكن بيت جديد وجيبوا له هدية وش تسمونها؟
5: هذا اللي معروف ما قصر الأخوان اللي قبلي اسمها نزالة.
1: أي.
5: لكن في ناس يجي لصاحب البيت ويسأله.
1: هذا
5: ما أيوة ما يتكرر عنده شيء. شلي ناقص. وش اللي يعني ناقص عليك أو وش اللي تحتاجه؟
1: ممتاز.
5: هذا من باب الميانة يعني إذا صار يمون عليه وكذا.
1: هذا
5: ما يكون عنده فايض.
1: طيب ابو تميم الله يعطيك العافيه.
5: عندي بيتين سم. بس الله يطول عمرك.
1: سم قول.
5: الله يطول عمرك. طبعا في سيده صاحبه السمو الملكيه اقول فيها يا سيدي ما نوفيك حقك لو شكرناك، كل معاني الشكر في سموك قليل، اجرك من خالق الخلق لا عدمناك، وجعل من جابك الجنه وعمرك طويل. سلامتكم.
1: صح لسانك يا ابو تميم.
5: الله يحفظكم.
1: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. طيب عندك انشوده بتقولها؟
3: نور. متعدد المواهب منور ترى صدق.
1: طيب يلا بشغل برومو الان عن العاده اللي اخذناها من بدايه الحلقه، وراح نستمر طبعا استقبال مشاركات عليها وعلى سؤال الحلقه على 011 40 53. نسمع وراجعين.
6: عادة سعودية أصيلة توارثتها الأجيال وما زالت حاضرة حتى اليوم، تبدأ إذا انتقل أحدهم إلى منزل جديد فيحرص الأهل والأصدقاء على زيارته.
7: عبد العزيز افتح وراكم ما تردون انتم.
8: ماذا يا خالي
9: يا هلا حيه
6: حيه حيه معهم هدية أو لفتة تعبر عن فرحتهم بهالبداية الجديدة، يباركون له ويدعون أن يكون منزله عامر بالخير والبركة.
10: ما شاء الله ما شاء الله، وش هالزين وش هالزين.
6: علمونا وش اسم هذه العادة عندكم؟

0: يجب أن نشيد بكل السعوديين أن لدينا عقليات سعودية مبهرة ورائعة جدا ومشرفة.
1: وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة وإرادة الشعب السعودي.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد في هوا بلادي، وتقريبا وصلنا لنصف عمر البرنامج، يعني هو 3 ساعات، احنا خلصنا ساعة ونص الحين، وما زال عندنا نص ساعة طبعا خاصة بالمتصلين والمتصلات. صحيح. في موضوع حلقة اليوم، عندنا موضوع وعندنا عادة، كل الاثنين نستقبل عليهم اتصالات ومشاركات. موضوعنا يقول ايش الفن الشعبي، من كلمات، من رقصات، من لون شعبي في منطقتك، شاركنا فيه على 011-40-53، وإيش قصته إذا كان عندك خلفية عن قصة هذا. صحيح. الفن والعادة اللي ينزل بيت جديد ويجيبون له هدايا، وش تسمعه؟
1: بس أحس اسمه واحد،
0: ما أدري، أحس إنها يعني صح اسمها واحد، بس ما تدري اني ما عرفتها كذا بذا الاسم الا من قريب. يعني
1: هي اسمها نزالة ولا تنزالة؟
0: لا، نزالة.
1: نزالة
0: اي
1: اي، بس احنا بالتاء ترى على فكرة.
0: ها شفت؟
1: صدق.
0: يعني في اختلافات.
1: اي
0: شفت كيف؟
1: فلاني انا قبل شوي اقول انا احنا صح احنا خطأ احنا، بس لا احنا سميت نزالة.
0: حلو، يا سلام، شفت هذا الاختلاف اللي احنا قاعدين نسأل عنه. هي يمكن نفس المسمى او نفس الكلمة، نطقها يختلف، ضابط حرف عليها يختلف، أهل المنطقة نفسها شلون يتعاملون معها كمان يختلف.
1: بس ما في ناس اليوم يجيبون أغراض البيت ومطبخ ومدري إيش، مين موجودة عندنا هذه؟ يعني إحنا أنت تجيب إيش اسمه، يا تعطي فلوس يا تجيب ذبائح، طق ملاعق.
0: يمكن احنا عندنا لا في تنويع أكثر يعني في الموضوع زي كذا، فكرة المواعين، طق مواعين مثلا، طقم سفرة.
1: طب بعطي فلوس.
0: أنا بالنسبة لي أختار هذه الأشياء، أختار يعني فلوس، ريح راسي، ما أحب أفكر.
1: خلاص.
0: ما أحب أفكر.
1: صح.
0: وبنفس الوقت هم يختارون الشيء اللي ناقصهم، يعني بالمبلغ اللي أنا جبته عاد براحتهم، كيف هم يزيدون عليه ينقصون من براحتهم.
1: بس أعتقد في ناس تهاني لا، هم الظاهر من ضمن البروتوكول أنه لازم يجيب شيء
0: يعني. ممكن عموما العادات تختلف يعني من منطقة للثانية، وكلهم صح. شاركونا على 011-40-53.

0: طيب معنا ابو عبد الله، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا ابو عبد الله.
1: المملكة غنية ما شاء الله بالتراث والهزيج والحاجات الحلوة دي في كل مكان ما شاء الله في المملكة.
0: طيب وش اللي يعني وش اللي مميز عندكم؟ طيب خلنا نسمع منك.
1: انا اتمنى يعني زي ما يكون مثلا جنب القبيتي الشابري الانبعاوي الكسرات، لكن انا اقترح على اخوي ترك الجميع اقتراح بسيط صغير ان شاء الله يعجبه.
0: تفضل.
1: ويستانس له. اقتراحي له انه قبل لا اغلق حلقه اليوم في نهايتها يذكرون انه بكره او الحلقه الجايه حتكون عن موضوع فلاني. ليه؟ كلنا يعبي نفسه حتسمع حاجات حلوه.
0: اوكي يعني نحضر
1: حاجات حلوه من جميع انحاء المملكه،
0: يعني نحضر قبل الحلقه ب 24 ساعه.
1: المملكه غنيه. حلقه اليوم قبل لا انتهت حلقه اليوم فاخرها كلمتين بسيطه، ترى الحلقه القادمه على المجال الفلاني حيعبوا الناس نفسهم، حيجيك شيء حلو من اهل الصنعه.
0: طيب يا ابو عبد الله
1: يوفقكم.
0: شكرا يا ابو عبد الله.
1: انتم شدتونا والله شدتونا. الان اذاعه الرياض ما شاء الله تبارك الله ليل نهار من فريقها، بطلنا في التلفزيونات وبطلنا في كل شيء.
0: طيب شكرا يا ابو عبد الله، يسعدنا يا حبيب قلبي.
1: نطور نفسنا

0: نوظف نفسنا ونعطي اللي في راسنا. حياك الله.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يعني فعليا الفن اللي ينبعاوي جميل جدا يعني.
2: إيه بس يعني هو المفروض يعني يعطينا مشاركة.
1: لا هو كان أكثر. مركز أبو عبد الله على موضوع إنه يبغى يعبي الناس.
2: طيب أنا بعلمك شيء بس عشان نرد على هذا الموضوع. أصبر، طيب اتصال موجود ما قلنا له رح. بس برد على هذا الموضوع. أول حاجة إنه لما نعلن الموضوع اليوم خلاص حينتهي بنهاية الحلقة. من بكرة يجون الناس ناسين وش الموضوع. ثاني شيء إن إحنا عندنا 3 ساعات.
1: صحيح.
2: نبدأها بالساعة الأولى من أول ما نبدأ الحلقة نقول الموضوع، ونرجع مع الفاصل الثاني نقول الموضوع، مع الثالث نقول الموضوع، ما بين الفواصل نرجع نذكر بالموضوع ووسائل المشاركة. ليه؟ عشان اللي متابعنا من أول يعرف إيش الموضوع ويحضر إجابته. صحيح. فيصير كذا في ارتباط. اصلا احنا على الهواء وقاعدين ننتظر اتصالك وقاعدين
1: نقول يعني. بس هو يعني اوكي، بس هو يعني اقتراحه بسيط يعني، لانه هو على كلامه يبغى يعبي الناس ويبغى يعني يرى هو من منظوره.
2: الحين انا اقولها اول الحلقه ويدقون ناسينا. تبين اقولها من امس؟
1: انا والله فاهم ذكرتك، لكن مع انه والله منا مقصرين يعني في كل الفواصل نقول السؤال. طيب المتصل
2: من المتصل؟ الو.
3: السلام عليكم.
2: يا هلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، عرفنا عليك.
3: محمد.
2: محمد أهلا وسهلا يا أخي.
3: من القصيم. يا هلا والله.
2: يا هلا ومرحبا، تفضل.
3: طبعا بالقصيم حنا زوجات سابقا يعني. إيه؟ وإلى الآن يعني العرض السعودية والفن الشعبي.
2: حلو. الكلمات تعرف شيء من الكلمات اللي الهزيج اللي تردد مع العرض؟
3: والله هي هم الهزيج اللي هي العرض السعودية اللي دائما نحمد الله جت عنا ما تمنى. ومبارك ارسل اثنين وهذا الاهاجيج. وكذلك الفن الشعبي انا حضرت اذكر زوجات كان يجي رحمه الله عليه الفنان فهد بن سعيد. إيه؟ وكان عبد الله صريخ. إيه؟ الله يرحمه.
2: الشعبيه القديمه.
3: اي فنانين شعبيين. وكان يجي فهد عبد المحسن من حايل. كلها كانت زوجات اذكرها وكانوا يجون الفنانين الشعبيين. لكن انا حقيقه عجبت بالخطوه الجنوبيه.
2: تعلمتها؟ طيب يا محمد.
3: والله حاولت لكن ما قدرت. انا انتدبت هناك شهر بمنطقة عسير، فكان عندهم مهرجان وكل يوم اتابع الفرقة لجت.
2: ايه
3: فحقيقة يعني فن راقي جدا، وطريقة لعب الخطوة هذه صراحة جميل جدا. الصراحة
2: ترى الخطوة تعتبر من الفنون الشعبية الجنوبية اللي سهل انك تتعلمها. في فنون اخرى يعني في المنطقة الجنوبية صعبة شوي.
3: اي طريقة حقيقة تحريك الارجل ومدري ايه، هذه صراحة تعجبني انا والله العظيم، وفن جميل. كذلك المنزل اللي عندنا احنا سميها نزالة. طبعا
2: نزالة يقول رائد يقولوا لها تنزالة.
3: لا نزالة، احنا بالقصيم واعتقد منطقة نجد كلها يسمونها نزالة.
2: تمام.
3: فطبعا احنا اللي صار يعني من اقاربك وهو يأسس البيت تقول له ترى انا بجيب لك مكرويف. ترى ايه. والثاني يقول ترى بجيب علي الغسالة وترى ها وكذا.
2: حلو.
3: يعني اغلب الشباب يعني كذا، طبعا يكونوا يمونون على بعض يقول شوف بجيب لك مكرويف، بجيب لك غسالة، بجيب لك ثلاجة وكذا وبناطر.
2: الله يعطيك العافية محمد، شكرا جزيلا لك.
3: يا هلا بك. يا هلا.
2: شكرا. يعطيك العافية. يعني أجمل الموضوعات كلها مرة واحدة ما شاء الله عليك.
1: إيه أعطانا السرد كلها كذا. بس ما يا أخي ما إلى الآن ما استوعبت أنه أنا ممكن يعني خوي ولا صديقي ولا ولد عمي بتزوج وقلت ترى بجيب لك ثلاجة ولا بجيب لك ما أدري. أحس ممكن أنا خطأ بس ما ينفع. أنا أحس ممكن مقبول اليوم من النسائي، لكن لا هو ما يبي منك غسالة، هو يبي فلوس.
2: هو قاعد يأثث. طيب عنده بيت جديد
1: عطى فلوس. كم قيمة الغسالة؟ كم قيمة الثلاجة؟ ما بدخل عليك ميكروويف قيمته 300-400 ريال. هذا المبدأ عندي أنا. هو مو بخطأ اللي يسوونه أكيد. وقال نقطة مهمة أنه أنا أمون عليه.
2: أي.
1: بس أنه المتزوج أو اللي ساكن في بيت جديد يبغى فلوس، ما يبغى أثاث.
2: طيب ولي يشتري سيارة جديدة؟ طيب
1: لا ليش يشتري سيارة جديدة؟ يشتري له بندلية اللي أنا مواعدة من زمان ولا جبتها له.
2: شفت شلون أنا؟
1: والله أعطتني على النور.
2: شلون أنا على طول؟
1: والله أنا مواعد واحد من الشباب إن نجيب له هدية، بس للأسف ما جبت له. جديدة دي حديثة على إن الواحد يشتري سيارة تجيب له هدية.
2: يا أخي هو شاري سيارة، شاري طيب. شيء جديد.
1: هو شاريها لا شاريها لنفسه. وش أجيب له هدية ليش أنا؟
2: عادي بدل ما تقول له مبروك جيب لها شيء.
1: خليه يفتح بيت وأعطيه.
2: يمكن ما يفتح بيت. طيب
1: هذا اللي أنا متوقع.

0: اصلا.
1: طيب نروح الفاصل
0: ونرجع لكم.
1: يلا ايش فيك
0: يعني مفترض نذكر بالارقام صح؟ طيب 011 40 53 الرقم 1 اذاعه الرياض، في انتظار اتصالاتكم.

0: محي الدين حياك الله.
1: الله يحييك يبقيك يا هلا.
0: تدري ان قطعنا الفاصل بس عشان نسمع صوتك.
1: الله يسعدك يا رب من طيبك.
0: تفضل اعطنا مشاركتك، سمعت سؤالنا.
1: والله بالنسبه للهزيج والعادات الجنوبيه، انا قاطن في الجنوبيه في مدينه خميس مشيط.
0: حلو.
1: والسعوديه دائما موروثها الشعبي موروث كبير جدا، ونذهب إلى مناسبات سعودية ونستمتع بالتاريخ الممتد حتى هذه اللحظة في المناسبات والأعراس والاحتفالات الوطنية.
0: وش اللي يعجبك في الجنوب؟
1: والله العرض الجنوبية.
0: كنت سمعت بشيء اسمه القزوعي؟
1: القزوعي إيه اسمعها، هي من الفنون التراثية القديمة
0: في صحيح عزيز. في الجنوب
1: صح. إيه بالضبط، وبتتميز بالحركة الجماعية والإيقاع الحماسي.
0: جميل جدا. طيب يعطيك العافية محي الدين، شكرا لك.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لك.
2: مين يعني؟ طب نروح الفاصل يلا.

0: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
1: يلا جاهزين يا شباب.
0: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
2: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
1: بالطريق
0: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
4: أنا يلحظ بالطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. طبعا اليوم كنا نتكلم عن الأغاني الشعبية أو الفنون الشعبية في كل منطقة، ويمكن يعني هذا إثبات بأنه كل منطقة تجتمع مع المناطق الأخرى في شيء وتختلف عنها في أشياء، وهذا الطبيعي، وهذا الاختلاف الطبيعي اللي لابد أنه يكون موجود. الشاهد وين؟ أن أنت لازم تعرف أبنائك على الفنون الشعبية والألوان الشعبية اللي في منطقتك، سواء كان يعني الفنون حق الرقصات واللعب للمنطقة اللي أنت فيها، أو حتى الأغاني والكلمات. ليه؟ أنت تربطها بالمنطقة، يمكن أنت اليوم مو عايش فيها أو مو ساكن فيها، فطفلك مثلا ما يعرفها، كبر ما يعرفها، تجي تسأله قال والله أنا ما عشت في المنطقة ما أعرف.
1: حتى يوجه حرج اليوم حتى بالضبط. في السؤال

0: سؤال من في المدرسة، في مجتمعه، في هذه الأشياء. فمثل ما ذكرتي استكمالا لكلامك إنه دور العائلة دور مهم جدا اليوم في ترسيخ الهوية والثقافة، وحتى موضوع اللبس.
1: حتى يعني
0: يزعلني الموضوع هذا جدا.
1: بالضبط، أنا أنت ما تعرف اللبس اللي يلبس في منطقتك، شلون يلبس وكيف تلبسها، ولا تعلم طفلك. مين تنتظر يجي علمه؟
0: صحيح،
1: المفروض أنه يكون موجود. وبعدين على فكرة يعني المدارس نوعا ما أسهمت في الموضوع في تعليم الأطفال هذه الأشياء، بس هي ما راح تعلم كل المناطق، هم بيختارون منطقة واحدة.
0: صحيح،
1: وغالبا اللي هي الأشهر تكون. ويعلمون الطفل شلون مثلا يلبس البشت، شلون يمشي بالثوب، شلون يلبس الغترة والعقال. إيه، هذا عامل المملكة العربية السعودية كلها، بس كل منطقة لها
0: تفاصيل معينة.
1: بالضبط، موروثها الشعبي في موضوع الملابس. فالمفترض أن أنت يعني كولي أمر يكون عندك إلمام بهذا الموضوع، ويكون عندك أيضا اهتمام بأنك تعلمه لطفلك. كثير من الأشياء، الفنون الشعبية، الأشياء التراثية، حتى الحرف اليدوية اليوم، أنت محترف في شيء معين، في حرفة معينة، جميل أنك تعلمها لأبنائك. علمهم مو على أساس أنها تكون يعني مصدر دخل لهم أو عمل، علمها على أساس أنها من باب العلم الشيء.
0: صحيح، جزء يعني من هويتك.
1: بالضبط، وأنك أنت قاعد تعلم طفلك على شيء أنت أصلا تعلمته من والدك. كثير ترى يعني الفعاليات اللي تقام للحرف اليدوية والتشجيع على الحرف اليدوية، كثير من المبادرات اللي تقدم في هذا المجال، أيضا الدعم كذلك لدعم الحرف اليدوية وتعليم الحرف اليدوية وترسيخ الحرف اليدوية، كلش موجود. كلش
0: التسمية العام بعام الحرف اليدوية.
1: بالضبط، هذا طبعا هذا الخبر اللي بنتكلم عنه الآن حول أمير المنطقة الشرقية اللي يرعى معرض الحرف والأعمال اليدوية 2026، متى؟ في سبتمبر إن شاء الله المقبل. في تفاصيل الخبر أنه يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية معرض الحرف والأعمال اليدوية 2026 اللي تطلقها غرفة الشرقية خلال فترة من الأول حتى الرابع من سبتمبر المقبل بمركز معارض الظهران الدولية بالخبر. وأكد طبعا رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد بن عبد الله الفراج أن رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمعرض تعكس الدعم المستمر لسموه لأنشطة وبرامج الغرفة، مما يمكنها من مواصلة العمل في دعم قطاع الأعمال في المنطقة، وكذلك المساهمات المجتمعية اللي تقدمها الغرفة اليوم لأبناء المجتمع من خلال تبني وصقل وتطوير قطاع العمل الحر أو الحرفي عفوا للأسر المنتجة. أوضح كذلك أن المعرض يهدف إلى تطوير مهارات الحرفيين والفنانين التشكيليين الإبداعية والمهنية والإدارية، بما يضمن رفع جودة منتجاتهم وتمكينهم من عرضها وتسويقها من خلال قنوات منظمة تسهم في توفير دخل مستدام، وكذلك هذا الدخل اللي يشجعهم على خوض تجربة ريادة الأعمال بثقة من خلال البرامج التوعوية ورش العمل، تقديم مبادرات نوعية أيضا لخدمة هذا القطاع التنموي. كذلك المعرض في هذه النسخة التاسعة يجسد التزام الغرفة بمواصلة جهودها في دعم هذا القطاع الحيوي في ظل ما يحتل قطاع الحرف والأعمال اليدوية الذي يعد إحدى الركائز الاقتصادية والاجتماعية الهامة، وكذلك عنصرا أساسيا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 اللي تسعى إلى تطوير هذا القطاع وتحويله إلى منظومة أكثر تنظيما تسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الهوية الثقافية للمملكة. إذن هذه منطقة واحدة اليوم.
0: صحيح،
1: فمن بالك ببقية المناطق في رعاية الحرف تحديدا رائد، فما في عذر. يعني إذا أنت عندك حرفة، إذا عندك موروث، إذا عندك شيء يعني تتميز به منطقتك، جميل أنه تنقل اليوم لأبنائك،
0: خصوصا أنه سخر لك كل شيء اليوم. يعني صحيح، فيما يخص المعارض والمؤتمرات وحتى وزارة الثقافة اليوم أنه عندها مبادرات كبيرة جدا. صحيح، اليوم في دعم الحرف اليدوية، وأيضا في واحدة من الأخبار اللي أنا شفتها سابقا أنها حتى ممكن تدعمك ماديا اليوم.
1: صحيح،
0: علشان أنت اليوم تمارس هذه الهواية اللي أنت تحبها. فاليوم لما الدولة ووزارة الثقافة وكل القطاعات اليوم تساعدك أنه أنت تمارس شيء أنت تحبه، وخصوصا شيء جزء يرتبط اليوم بهويتنا ويرتبط بتراثنا، ما عليك إلا أنه أنت بس تروح، وصدقني كل التسهيلات بتحصلها قدامك.
1: بالضبط، هو هذا فعلا، المساعدات اللي انت تحتاجها ستجدها مسخرة لخدمتك، بس المهم انك انت تنوي يعني.
0: اكيد
1: تمام.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة، ما جيت قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.

0: بطريق
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات إذاعة الرياض رياض راديو.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
0: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترى مونسين انتم من وناستكم نستانس، احنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس اول باول.
4: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم في برنامج هوا بلادي. ووصلنا طبعا لآخر ساعة من عمر البرنامج، ونبدأها بالحديث عن عسير، وتتجه الأنظار يعني في هذه الفترة إلى جبالها الشامخة وضبابها الساحر، غير أن المنطقة وجه آخر لا يقل جمالا على امتداد ساحل البحر الأحمر اللي تنتشر فيه الجزر البكر والشواطئ الرملية البيضاء والمياه الفيروزية التي تحتضن الشعاب المرجانية والحياة البحرية الغنية. نتكلم عن هذا الجانب بشكل أكبر، وعن جانب أيضا جمالي رائع ممكن نمارسه في المناطق أو السواحل البحرية، مع ضيفي الأستاذ أكرم حمدان، مدرب غوص وكذلك مقدم رحلات بحرية وزيارات للجزر. حياك الله أستاذ أكرم.
1: يا أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا. الصدق أن الموضوع مفاجأة، يمكن كثير من الناس يتكلمون عن جمال عسير، الجبال، الضباب،

0: أيضاً يعني المناطق في منطقة عسير، لكن الحديث عن الجزر عسير يعني قليل نوعاً ما، فودنا اليوم أنك تعطينا تفاصيل أكثر. في أين تقع جزر عسير؟ كم عددها؟
1: نعم، حياكم الله ويا مرحباً ألف بكم، ويشرفني الانضمام لكم في هذه الساعة المباركة. أولاً فجزر عسير طبعاً متناثرة من شمالاً مركز عيدة الصوالحة إلى جنوباً مركز الحريضة، تقريباً ما يناهز 150 كيلو متر تقريباً. يبلغ عدد الجزر 28 جزيرة، هذه تضمها عسير، بالإضافة إلى إحدى الجزر في عسير يطلق عليها جزيرة الطويلة ولكنها تعتبر كأرخبيل، تضم مجموعة من الجزر. تمام؟
0: أيوة.
1: فهذه نبذة مختصرة عن عدد جزر عسير واختلافاتها المتنوعة حسب التضاريس، كذلك الصخرية، كذلك الرملية، كذلك يعني من الجزر يعني سبحان الله العظيم من يكون لها تشكيل خاص أيام الصيف والوجه الحقيقي للبحر والألوان الفيروزية زي ما ذكرت في مقدمتك الجميلة، فعلا أنها تكون بأزهى حلة في الصيف وكذلك في الشتاء، ولكنها تكون أكثر إزهاء في الصيف.
0: طيب إذا احنا بنتحدث عن كل جزيرة، خلينا نقول طبيعتها، تضاريسها، إيش أبرز الجزر اللي تستحق الزيارة، وإيش يميزها طبعا عن الجزر الأخرى سواء من حيث الطبيعة ولا الحياة البحرية وحتى الأنشطة المقامة فيها؟
1: نعم، طبعا بالنسبة للجزر دائما تتميز عسير بفضل الله سبحانه وتعالى، شواطئ عسير، إن جزرها قريبة من الشواطئ، فبداية الرحلة حتى أقرب المثل المستمع الكريم الآن لما نبدأ مثلا ننطلق من أحد المراسي مثلا مركز القحمة أو مركز البرك، فأبعد جزيرة بتكون على مسافة 18 كيلو متر، وأقرب جزيرة من القحمة اللي هي جزيرة أم القشع اللي هي 14 كيلو، مسافة نص ساعة. طبعا التضاريس مختلفة عفوا في الجزيرتين، فهي أغلب ما تكون بالطابع الشجري أو بالطابع الغطاء النباتي العالي، وكذلك الشواطئ الرملية النظيفة، وكذلك يعني تعتبر الطبيعة البكر، فهذا يعني أقرب جزيرتين. الجزيرة الثالثة وهي تعتبر درة عسير اللي هي جزيرة جبل كدنبل، جبل بوسط البحر متربع، فكان ما زاد حسن عسير حسنا على حسن، هذه الجزيرة الثالثة اللي قلت عنها اللي هي جزيرة جبل كدنبل.
0: أيوة.
1: نعم.
0: ليش طيب بس ما نسمع يعني عن الرحلات إلى جزر عسير؟
1: نعم، طبعا الرحلات يعني حتى أكون معكم بمثل برنامي أوسع، البحر نزهته ليست فقط أدخل البحر أصطاد وأطلع، لا، اليوم صرت أطلع البحر وأصطاد وأجرب الغوص وأجرب ألعاب السحب المائية، يكون فيها طابع من الأكشن، أجرب رياضة التجديف في القوارب حق التجديف وزي كذا. توسعت الآن مجال للنشاطات، فأصبح العميل الآن يجي سواء أسرة سواء شباب سواء يعني سواء من مختلف الأطياف، صار يقدر يطلع للجزيرة ويقضي فيها يعني فترة النهار أو فترة الليل، يقدر كذلك فترات مبيت مجهزة بالقيام والجلسات بشبة النار والأمور هذه. كذلك لما يطلع وأضفنا اللي هو العامل الجديد اللي هو تجربة الغوص،
0: جميل،
1: السائح أو المتنزه ما يكتفي أنه يطلع قارب مثلا وخلاص، يعني نزل جزيرة وأكل وشرب وجرب الألعاب وهذه والتجديف، كذلك ناخذه في تجربة تحت الماء ويشوف العالم الثاني، العالم الغني اللي سبحان الله، هذه من المقدرات اللي وهبنا الله سبحانه وتعالى في جزر المملكة ككل، ولكن أخص عسير بالذكر لأن تنوعها الثروة السمكية فيها متنوعة ناهيك عن المواسم. تمام، فلما ننقل العميل للتجربة هذه تكون تجربة مكتملة بمشيئة الله تعالى، وكذلك لا تقتصر على أبناء المملكة العربية السعودية، بفضل الله صار عندنا سواح من دول الخليج وكذلك من الدول الأوروبية، بما أن مياهنا هنا تعتبر مياه دافئة بينما تكون في أوروبا يعني أقرب للثلوج أو الباردة، فهذه ميانة دافئة والحمد لله رب العالمين. نعم. وكان هذا الهدف اللي أدخلناه وتكلم بفضل الله بالنجاح.
0: جميل. نعم. جدا الحقيقة أنا شفت مقطع فيديو. نعم. يعني الصور الشعاب المرجانية للأشكال الحقيقة اللي

0: يعني ممكن يراها الغواص داخل طبعا البحر ويكتشفها ويستمتع فيها فعلا. يعني الشخص كذا الوهلة الأولى أو لو يشوف الفيديو ولا يعرف وين يعني ما يجي ما يخطر في باله أنه في عسير.
1: نعم راح يقول هذه المناطق من برا السعودية
0: صحيح فعلا. ولكنها جميلة جدا ويعني فعلا اللون الفيروزي الرائع اللي يجذب يعني المشاهد أيضا. يمكن تجربة الغوص من الرياضات كمان الجميلة اللي صار فيها اهتمام كبير مؤخرا. الناس صار تهتم أنها تتعلم تتمارس هذه الهواية بشكل كبير. وأنت يعني كمدرب أصلا في هذا المجال أعتقد أنه عندك المعلومة الكافية عن اهتمام الناس بهذا الجانب.
1: يعني هذا كان توفيق من الله سبحانه وتعالى دخلنا المجال هذا اللي هو الغوص صارت بالتجارب. كذلك يعني نتعمد أن السائح لما يجي أنه يعني يصادف أجمل الوقتين في في في رحلته خلال الجزر أو على الشواطئ أو خلال الجولات البحرية اللي وقت الشروق أو وقت الغروب، وهذه من أجمل الأوقات كذلك. فزي ما أسلفت لك في بداية الكلام أن دائما نحاول أن نعطي العميل أو السائح أو المتنزه رحلة بانورامية مكتملة في الأركان بدايتها مع الغروب أو الشروق، كذلك تجربة الغوص، كذلك أنه يجرب الألعاب، كذلك يجرب الرياضات الأخرى. والحمد لله رب العالمين صرنا بفضل الله يعني معروفين في هذا المجال.
0: جميل
1: ولكن لا يزال كذلك الضوء راح يسلط أكثر وأكثر من قبل الحكومة باهتماماتها الآن إن شاء الله تعالى.
0: صحيح.
1: وحسب ما صار من تسهيلات وإمكانيات وكذلك مراسي نموذجية تستقبل أعداد كبيرة، كذلك الاهتمام بالأمن والأمان كذلك في القوارب ومدى الوعي والسلامة والأمور هذه والحمد لله.
0: سؤالي الأخير لك يعني أستاذ أكرم، اليوم في ظل اهتمام فعلا متزايد مثل ما أسلفت بالسياحة في المملكة وتحديدا السياحة البحرية، من وجهة نظرك كيف ترى مستقبل جزر عسير وما المقومات التي تؤهلها لتكون من أبرز الوجهات البحرية على مستوى المنطقة؟
1: بمشيئة الله تعالى أرى عسير بمشيئة الله وشواطئها وجزرها أنها بتكون أحد الأركان أو أحد المحطات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وهذه العوامل اللي تخدمها وتقوم عليها أولا عناية الحكومة الرشيدة في الأمر هذا. الشيء الثاني اللي هو الأجواء اللي تتمتع فيها على طول السنة، تمام؟ لا أقول لك لا الحارة ولا الباردة،
0: صحيح.
1: وقربها كذلك من الخدمات، قربها يعني ما يحتاج السائح ينتقل مسافة ساعة ساعة ونص وزي أقرب وكل شيء.
0: صحيح.
1: فأراها إن شاء الله إنها من ضمن المحطات التي تهدف لها الرؤية إن شاء الله تعالى عسير وجزرها وشواطئها مشيئة الله تعالى.
0: أستاذ أكرم الحقيقة أنا عندي يعني سؤال خاص بالتدريب على الغوص.
1: نعم.
0: عادة الشخص كم يحتاج من مدة زمنية حتى يتعلم الغوص؟
1: نعم. الفترة الإجمالية اللي هي إذا كانت تجربة فالتجربة أنا أعطيه التجربة اللي هي تراي سكوبا، تمام؟ أعطيه مجموعة قواعد كيف يتعلم على لغة الإشارة، لأنه ما نتكلم تحت الموية فلغة الإشارة، أعطيه الإشارات إذا كان مثلا يحس بالضغط أو حاجة زي كذا إشارات ونتفاهم عليها، وما يأخذ يعني تجربة أكثر من ربع ساعة إلى ثلث ساعة ويطلع. لكن إذا أراد أنه يأخذ دورة للغوص فهي ما تتعدى 7 أيام، اللي يخلص الفصول النظرية ثم الجلسات المسابح لتطبيق السكيلزات والتمارين، ثم بعد ذلك ننتقل للبحر لأداء المهارات واجتياز الدورة بنجاح مشيئة الله تعالى.
0: ما شاء الله تبارك الله، أتمنى لك التوفيق الحقيقة ويمكن مشروع قادم بإذن الله للتدرب على الغوص.
1: أهلا وفي خدمتكم إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك وأتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
1: حياكم الله يا أهلا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في ساعتنا الأخيرة ومع ضيوفنا أكيد، وبنروح في جانب مهم اليوم لما نتكلم عن المقتنيات اللي فعليا هي اليوم تحولت إلى ذاكرة. وسبحان الله الأشياء دائما اللي تحول إلى ذاكرة، التراث يكون شاهد على أصالة المكان والإنسان، والمتاحف دائما تنبض بقصص تحفظ تفاصيل الماضي للأجيال القادمة. واحدة من هذه الأشياء الأصيلة متحف الناجم في الأحساء، أحد أبرز المتاحف الخاصة التي تحتوي بالموروث السعودي. لذلك خلوني أرحب وإياكم بالأستاذ وليد الناجم، صاحب متحف الناجم التراثي ورئيس لجنة المتاحف في جمعية التراث والأثر بالمنطقة الشرقية. أستاذ وليد، أهلا وسهلا، شاكري لك استجابة الدعوة.
1: يا بكرافي يا أخي رائد، مرحبتين، الله يبارك فيك،
0: حياك الله،
1: وهذا شرف لي، الله يبارك،
0: الله يسلمك.
1: وجود معك في الإذاعة.
0: أبدأ معك في البداية، حدثنا عن متحف الناجم، كيف بدأت فكرة تأسيسه وإيش أبرز المقتنيات اللي يضمها اليوم؟
1: طبعا بدأت الفكرة بشغفي بجمع التراث والمحافظة عليه، ثم تطورت الفكرة إلى متحف يضم الدلال طبعا الحسوية بأنواعها والدلال الخليجية والأدوات التراثية والمقتنيات التي توثق حياة الأجداد والأصدقاء.
0: جميل، يعني أقدر أقول اليوم أنه الشغف بدأ يعني بشيء أنت شايفه. نعم. من زمان نتكلم عن شيء قديم.
1: نعم طبعا قديم جدا. طبعا أنا بدأت في التراث طبعا حوالي من أول 40 سنة ذاك الوقت، وكنت كبدايتي طبعا في جامعة التراث البسيط جدا، بديت في العملات تقريبا العملات السعودية، وبديت فيها طبعا من تركيا من ذاك الوقت، وكنت تقريبا في ثالث ابتدائي.
0: جميل.
1: ولكن بعض القطع التي نجمعها الوقت الحالي يجب أن يكون معرفتها وتميز في القطع النادرة، حيث أن تكون بعض القطع تكون مزورة أو مصلحة أو تكون طابع آخر، فيجب أن يكون صاحب القطعة التراثية أو المالك التراثي يجب أن يحتوي في حاجتين، يجب أن يكون عنده مادة وعنده معرفة في أساس ما ينزل ويجيك مطبات هذه مزورة هذه معدلة وهذه غير صحيحة.
0: جميل.
1: فيفضل أن يكون يعني عنده فكر أقوى وأقوى في التراث.
0: جميل. الدلال اليوم تحظى بمكانة خاصة داخل المتحف، ما الذي يجعلها اليوم من أهم المقتنيات التراثية؟ وودي تروي لي اليوم أو اللي تروي اليوم وقصتها مع الشعب السعودي.
1: صحيح طبعا، لأنها رمز الكرم والضيافة السعودية، وتحكي يعني جانبا مهما يعني نتكلم عنه من العادات والتقاليد الأصيلة، فحيث الدلال عندك هناك عدة أشكال الدلة، يعني عندك الدلة الحسوية، الدلة البحرينية، فكلمة دلة يعتبر أنها مدللة من الدلال. فهناك بعض الدلال مثلا الدلة القريشية، تتكلم عن الدلة القريشية بعضها يتكلم يقول هل هناك صاحب قريشي؟ لا، هي الدلة العروسة الدلال طبعا، الدلة القريشية.
0: كيف أفرق بينها؟
1: تفريق بين الدلة، فطبعا الدلال الدلة القريشية لها صناعة خاصة بالأحساء، فكلمة دلة قريشية، في دلة قريشية حسوية، في دلة قريشية بحرينية، في دلة قريشية كويتية، طبعا كل واحد على حسب الصانع البلد حقه، في دلة قريشية طبعا إماراتية، في دلة قريشية عندك العمانية كويتية، فتختلف أشكالها على حسب الصانع ومادة النحاس من نفس النوعية.
0: جميل. الإقبال اليوم لما يجيكم الزائر للمتحف ممتاز، كيف يتم التعريف على موضوع الدلال وإيش الأشياء اللي تميز الشيء النجدي عن الشمالي عن الجنوبي يعني؟
1: نعم صحيح، يعني في طبعا الدلة الحسوية تختلف عن الدلة النجدية، طبعا الدلة الحسوية في هناك عدة أشكال من الدلال، تختلف الدلة على حسب الصانع، في عندنا أكثر من شكل، الدلة الحسوية القرينية طبعا استخدمت وتطلع في أهل نجد أكثر شيء، الدلة القرينية عندك الدلة حقت عليان اللي هو علي السالم، هذا صناعة خاصة من شكلين تشبه الدلة البغدادية جدا على حسب طراز البغدادي، وكذلك يهتموا فيه أهل الشمال، عندك الدلة محمد علي هذا حسوي طبعا نفس الشيء، تحتوي بالنقوش الجميلة والشكل الجميل والمصب الجميل، عندك الدلة الناجمية طبعا هذه أقدم الدلال الناجمية وأصعب الحصول عليه في أصعب متاحف لن تختلف وعمرها أكثر دلة يعني فوق 200 أو 180 سنة. فصعب الحصول عليها في المحلات أو في المتاحف أو تكملات الطقم. طبعا الدلال في حالة واحدة تجي ثلاث مقاسات. المقاس الأول اللي هي اللي حجم الكبير الخمرة اللي تكون على المشاب طول اليوم تطبخ في نفس الوجار. الدلة الوسطية الثانية اللي هي اللقمة أو النصفة تكون في النصف هذه. الدلة الصغيرة الأخير اللي هي المزل. طبعا المزل هي اللي تطبخ في الفنجان مباشرة تقدم حق الضيوف.
0: أوكي ممتاز.
1: دائما يتكلم بعض الأشخاص لما يتكلم يقول ليش الدلة حجم كبير وحجم صغير؟ لا احنا نتكلم نقول لا الدلة هذه الكبيرة الخبرة اللي توضع يعني ما تشال من المجمر أو الجار. تصب في الدلة المصفاة الوسطية أو اللقمة وبعدين تصب في الدلة الثالثة اللي هي المزلة اللي تقدم للضيوف. طبعا عندك في دلال كثيرة يعني الدلة الحسوية صناعها عندك الدلة دلال اللي هي المشهورة جدا القرشية. القرشية تجي بأحجام مختلفة وأحجام كبيرة. المصب حقها مختلف عن المصب الثاني. القرط حقه يختلف. القرط حقه يختلف. وكذلك العقرب حق الدلة يختلف واللهات تختلف عن شكلها. وتكون بعد النقوش الجميلة الحسوية النقش الجميل الخد كيف نقشيته فالدلة القرشية. نجي حق دلة مثلا عندك الناجمية اللي هي الصعوبة هذه. في دلة ناجمية نوعين في شكل الأحسائي وفي شكل البغدادي. الشكل الأحسائي المصاب حقها بيكون مختلف عن الشكل البغدادي. لما يكون مصاب هذاك يكون أطول مصاب اللي هو حق الدلة. الناجمية طبعا البغدادي يختلف مصابه يكون قصير ومختلف عن الدلة الحسوية.
0: جميل جدا.
1: نعم نعم. ففي بعض الدلال ما شاء الله يعني بحر الدلال لما تتكلم عن الدلة البحرينية ما شاء الله مختلفة تكون مخصرة تكون منقوشة. الدلة الإماراتية الدلة العمانية عدة أشكال منها. الدلة النزوانية طبعا تكون أسعارها باهظة جدا تكون الأصلية. طبعا لما تدخل في الدلة الكويتية شكل واحد حجم واحد طبعا الكويتية وكذلك في النقش الكويتي الجميل جدا يعني.
0: طيب أنا كيف اليوم كيف أعرف الدلة هذه أصلية أو الدلة هذه مثلا يعني على قولتك في بداية حديثنا أنها مزورة؟
1: أيوة بالضبط. طبعا لازم يكون عندك خبير. طبعا النحاس يختلف. المدة تختلف. الملبس حق الدلة بيختلف عن الملبس الدلة الحديثة. النقوش حقتها الصناعة حقت الخامة الخففة النوع الخامة حقت النحاس تختلف عن الدلة القديمة والدلة الحديثة. طبعا عندك اللي هو في عندنا دلة حقت قاسم هذه حقت الأحساء هذا طبعا منقوشة جدا. كان الأمريكان أول الأجانب قبل 7-8 سنة يأخذون الحجم الصغير وتقريبا ارتفاع حوالي 10 سنتي أو 7 سنتي 8 سنتي فقط للجمال وللذكرة الأحسائية. الدلة الأحسائية يأخذون معهم إلى دول أوروبا. طبعا موظفين أرامكو يأخذ الدلة ويتوجه فيها إلى أمريكا مثلا للافتخار فيها ولمعرفة أن هذه الدلة حسوية شغل يد. طبعا وبعد طبعا حتى في الشغل يعني ممكن الدلة تاخذ شغل طيب شهر كامل في صناعة الدلة وخاصة ما يكون عليه نقوش او شيء. فيختلف السعر اذا كان هذا منقوشة او سادة بالنسبة حق الدلة الحسوية او الدلة الخليجية.
0: جميل جدا. طيب اليوم انا كزائر اليوم لهذا المتحف ممتاز او زوار اليوم ايش ابرز الاشياء اللي اليوم يذهب لها الزائر؟
1: والله هناك كثير يعني بالنسبة حق توجه الزائر على حسب يعني تختلف في الشكل يعني. الزوار ممكن يتوجه لقسم التعليم المتحف في قسم البقالة للمتحف وكذلك هنا قسم مثلا أدوات مثلا عندك الدلال عندك قسم الأسلحة. فالمتحف يحتوي على تقريبا على 28 صالة أو 28 حرفة. عندك البقالة عندك الحداد عندك الصفار عندك النجار يعني عندك مثلا عندك الحايك عندك محل العملات القديم الأولي السعودية. فتوجههم على حسب ميوله. عندك قسم خاص حق الكاميرات القديمة الأولي الفورية والغسيل هذه الكاميرات القديمة. في عندك ممكن توجه لقسم الخرازة على حسب توجهها. في قسم عندك له غرفة العروس القديم الأولي محتويات جميع العطورات القديمة الأولية كلها في غرفة العروس. و
0: عندك أبو العطر معلش عذرا على المقاطعة دام قلت العطورات في العطر القديم اللي هو اللي عليه علامة الطير موجود في المعرض.
1: نعم نعم أي عطر البلابل هذا يسمونه
0: اسمه عطر البلابل.
1: نعم نعم كي. اللي هو في زي عصفور هذا طبعا موجود هذا بأحجام وأشكال طبعا
0: الأصلي يعني ولا
1: الأصلي القديم الأولي طبعا أحجامه.
0: جميل.
1: وفي شيء عندي بالكرتون حقه مقفل يعني ما فتح من ذاك الوقت يعني حوالي من 60 سنة ما
0: طيب.

0: هذه تباع ولا تعرض؟
1: لا لا، هذه طبعا المتحف اذا كان مكرر ممكن احنا نبيع منها اذا كان مكرر. لكن جميل. اذا كان اذا نوصل لحق اخر حبه يعني صعب ان احنا نبيعها. عندك انواع العطور بانواعها، انواع الكريمات، عندك العطر اللي هو هذا الضقات هذا يختلف عن، عندك العطر البلابزي، عطر الباريسي بانواعه الازرق هذا الباريسي، فجميع العطورات تدخل. يعني لا تقول مثلا عطرات مثلا الحديثه هذه، انواع البودر، انواع السرير القديم لو حقه العروس، ايوه في عندك تدخل لك انواع الكريمات، انواع العطورات الزقاطه والعطورات العاديه. بس ما في كان اول في بخاخ، جميعها كلها على الصب يعني.
2: جميل جدا.
1: عندنا عندنا المرشات القديمه اللي تتعبى في وسطها العطور.
2: جميل جدا.
1: تستخدم هذه في العروس طبعا، على صور مكه، على صور مدينه، على المرايات، هذه المرشات كلها هذه بانواعها موجوده. المتحف يحتوي تقريبا على 70,000 قطعه تراثيه.
2: تبارك الرحمن.
1: يعني الحمد لله، يعني في عام 2014 المتحف حصل على اول متحف يكرم يعني على مستوى الخليج من المملكه العربيه السعوديه. يعني تم اختياره طبعا، الله يبارك فيك، اختياره من طبعا هيئه السياحه طبعا، نفس المتحف الوحيد اختير في عام 2014 ولله الحمد. والمتحف تقريبا يعني في عندنا طبعا الدل، عندنا احنا اغلى دل في العالم.
2: كم قيمتها؟
1: 3 مليون.
2: 3 مليون؟
1: نعم نعم، الدل هذه واصله 3 مليون سوم. سوم واصله مش قيمتها يعني.
2: وكم تبون فيها؟
1: احنا ما راح نبيع الدل هذا. طيب. طبعا الدل هذه بتكلمك عن الدل هذا، شاركنا فيه احنا طبعا في عده مزارات وعده، يعني كان وصل عليه السوم 750,000 ريال قبل تقريبا 15 سنه. شاركنا في سفاري بجيج تقريبا وصل عليه السوم مليون. شاركنا في مهرجان التمور المصنعه في الاحساء وصل عليه 3 مليون الدل هذا طبعا. هذه
2: جميل.
1: فاي الدل الوحيد يعني في المتحف، ايه اللي رفع قيمه المتحف لله الحمد يعني.
2: جميل.
1: فاكثر اكثر الزوار حتى الاجانب بيجي عشان يصور مع الدله هذه.
2: طيب.
1: طبعا الدله هذه قرشيه حسويه.
2: جميل جدا. صاحب متحف الناجم التراثي استاذ وليد الناجم، شكرا لك وشكرا لوقتك.
1: يعطيك العافيه وما قصرت، وشكرا لكم على الفرصه لنا وللتعرف للمستمعين على الدله الحسويه. في نقطه بضيف قبل ما انسى، يعطيك العافيه ان شاء الله عشان الوقت. بس في طبعا احنا قبل تقريبا شهر قمنا بجمعيه تراث الاثار بتدشين الدله الحسويه. عملنا كتيب للدله الحسويه وعملنا تدشين ولله الحمد، وصورنا الكتيب وسوينا دعوه للزوار، والكتيبات موجوده عندي في المتحف ان شاء الله.
2: جميل جدا، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا على الفرصه، يعطيك العافيه، مع السلامه.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم ومع جولاتنا الميدانية، وينضم إلينا الزميل خالد الحميداني. خالد أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا رايد، مساء الخير عليك.
0: مساء النور، شلونك خالد؟
1: الله يطول عمرك، شخبارك؟
0: بخير الله يسلمك. شو عندنا من إبداع اليوم؟
1: والله عندنا يا رايد القرية الشعبية، أروح يعني أقول الجولة، والله عندك مداخلة شيء
0: جميل.
1: يعني رايد
0: اسمعك يا بعدي، صوتك راح قبل شوي.
1: اقول ان انا تواجد الان في القريه الشعبيه في محافظه حفر الباطن، والتي تعتبر يعني من المواقع التي تجمع بين الطابع التراثي والانشطه التجاريه، وتقدم للزوار كذلك تجربه يعني تستحضر اجواء الماضي من خلال تصميمها المستوحى يعني من البيئه الشعبيه.
0: جميل.
1: طبعا افتتحت يعني القريه قبل تقريبا 4 أيام رايد. الزوار ما شاء الله تبارك الله، سواء من محافظة حفر الباطن أو خارج المحافظة بحكم يعني قرب دولة الكويت منا يعني. فإحنا بناخذ تفاصيل يعني إذا سمحت لي القرية الشعبية بالكامل.
0: تفضل.
1: مع نايف الدايل وهو مدير الفعاليات في القرية الشعبية. حياك الله أستاذ نايف، سعيدين بتواجدك معنا عبر إذاعة الرياض.
2: الله يعطيك العافية، شكرا لكم، شكرا على هذه الاستضافة ونورتونا وسوما تباركة القرية في وجودك يا حبيبي.
1: الله يسوي يسلمك نايف. ودي يعني تحدثنا عن تفاصيل القرية الشعبية في حفر الباطن.
2: الله يعطيك العافية. طبعا القرية الشعبية يعني هي كيان، هو سوق تجاري بطابع تراثي، وهو متواجد يعني الكيان هذا موجود من أكثر من 36 سنة. أول فرع له كان في الرياض، في غرب الرياض، على يد المؤسس الشيخ عبد الله ناشف رحمة الله عليه. بعد ذلك 2012 فتحنا في محافظة الأحساء، وحاليا هذا الفرع الثالث في محافظة حفر الباطن، وإن شاء الله 2027 حيكون في إشبيلية وكذلك في 5 مشايخ بدون الواحد الأحد.
1: طيب بنتكلم عن المساحة نايف، كم مساحة القرية وإيش المحلات يعني كم محل موجود فيها؟
2: طبعا القرية هي اسمها قرية تميز بأنه أنت لما تدخل هي فيها شمولية، حصل فيها قسم الذهب المجوهرات، يكون فيها قسم الأواني المنزلية، قسم الفروشات، منطقة المقاهي والمطاعم، بحيث أن هي تكون وجهة للزائر، مجرد ما يدخل منها يحصل كل احتياجاته فيه، سواء جاي يغير جو ولا جاي يعني يكون احنا متسوقين.
1: طيب ايش قدمتوا لاهالي حفر الباطن يعني من خلال افتتاحكم يعني قبل 4 أيام؟
2: طبعا محافظة الباطن غالين علينا، فالافتتاح هو مدة 7 أيام تحت عنوان حكاية مكان. الافتتاح عبارة عن فعاليات مستمرة يومية مجانية، عندنا أركان الحنة للنساء، عندنا ركن التصوير الفوري.

0: تفصيل العائلة، يأخذون صورهم وصورة التاريخ تحطون فيها، بعنوان حكاية مكان. عندنا أقسام للأطفال مثل التلوين على الوجه، وكذلك الرسم، كذلك عندنا عروض مسرحية للأطفال، وعندنا العرض النسية والعرض الدوسرية، وعندنا يومي سحب على جوالين آيفون للزوار كلهم.
1: طيب يعني كم مستمر المهرجان داخل القرية الشعبية؟
0: طيب المهرجان بمناسبة الافتتاح ومستمر 7 أيام، لكن هو الهدف إن القرية إن شاء الله تكون وجهة أولى لزوارها، سواء أهل المحافظة أبنائنا وشباتنا أو حتى موقعها الجغرافي في المنطقة مثل الكويت والدول الأخرى الخليجية. فحتكون في فعاليات مستمرة، فعاليات أسبوعية إن شاء الله، حنكون وجهة أولى بين الواحد الأحد، وهذا الهدف إن شاء الله أنه حيتحقق إن شاء الله.
1: طيب إيش الخطط يعني القادمة لمحافظة حفر باطن وأهالي محافظة حفر باطن؟
0: طبعا إحنا عندنا مساحة مخصصة للفعاليات، طبعا المساحة هذه حندعم الأسر المنتجة فيها، حندعم الشباب والبنات اللي عندهم براندات، كذلك حتكون في فعاليات مستمرة زي ما قلت لك أسبوعية، وكذلك احنا متواجدين إن شاء الله في كل المواسم، حيكون عندنا بازارات، حيكون عندنا مراجعات تتسوق، حيكون عندنا فعاليات لن تتوقف بإذن الواحد الأحد.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعطيك خليك.
1: أنا بحط اسمي واسم رايد بعد شوي للسحب على الجوال، يمكن يجي من حظنا إن شاء الله.
0: رايد ترى ما راح أغششكم مساقية
1: موضوع. الله يعطيك العافية. طبعا يعني رايد، أهمية مثل هذه المواقع الشعبية هي يعني تعزيز حضور التراث المحلي، ويتاحت الفرصة يعني للأجيال الجديدة للتعرف على جوانب
2: يا سلام
1: يعني من حياة الآباء والأجداد.
2: خالد بالنيابة عني حطيت اسمي وخذيت
1: حطيت اسمك واسم البريك واسم عائشة.
2: لا تحرص على اوكي منور، لا تحرص عليه، يمكن عائشة وانا
1: ذمة وضمير يا رايد.
2: خلاص يعطيك العافية خالد، شكرا جزيلا لك.
1: الله يعطيك العافية رايد.
2: شكرا.

طبعا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكل من اتصل، نعتذر أكيد اللي ما قدرنا ناخذ اتصالاته. شكرا لمعدة هذه الحلقة عايشة زير، شكرا لمخرجنا العزيز منور البريك، شكرا لزميلتي تهاني عطيف، تقبلوا تحياتي رائد بشري، عن نلتقي بكم غدا إن شاء الله في تمام الساعة 5 مساء لحين ذلك الوقت، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: صوت من المستقبل.
7: السلام عليكم ورحمة الله، معكم الدكتورة أحلام إبراهيم السلمي، أستاذ جائر بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة جدة. طبعا بدأت فكرة المشروع منذ عام 2023، تركزت الفكرة على إيجاد حل مبتكر لمشكلة الانسكابات النفطية. هذه المشكلة من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهنا اليوم، وتتفق مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030. طبعا إيجاد حل مبتكر كأداة ناشئة لإزالة الانسكابات النفطية هو مشروع حقق إنجازات في المشاركة النهائية التي وصلنا فيها إلى مؤتمر جنيف للابتكارات الدولية 2026، وحققنا فيه ميدالية تثبت مكانة هذا المشروع وقابليته للتطبيق كمنتج ابتكاري. من أبرز التحديات هو أننا نرغب في الوصول إلى المستثمر الذي يتبنى فكرة المشروع لإيجاده كمنتج صناعي. طبعا نوجه رسالة فخر وامتنان إلى وطننا العزيز.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
9: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعدتم أوقاتا. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأسبوعية المتجددة في برنامج الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة نناقش معكم كتابا بعنوان دول رائدة في التعليم لمؤلفته لوسي كريهان. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
10: أهلا وسهلا.
9: كالمعتاد نأخذ نبذة عامة عن الكتاب.
10: يكمن هذا الكتاب في التخصص النوعي للمؤلفة، فقد عملت في بداية مسيرتها العملية معلمة لمادتي العلوم وعلم النفس في للمرحلة الثانوية في لندن، ومن ثم انطلقت في رحلة حول العالم ركزت خلالها على البحث العلمي والدراسات التحليلية للسياسات وللمعايير للتعرف إلى أسباب تفوق الأنظمة التعليمية الرائدة حول العالم، وذلك في رسالة الماستر التي حصلت عليها من جامعة كامبريدج البريطانية التي تعد مرجعا عالميا في تطوير سياسات التعليم وإصلاح المنظومة التعليمية للعديد من الحكومات ومجالس إدارات التعليم في العالم. ملخص الفكرة أن هذا الكتاب يقدم خلاصة رحلة المؤلفة إلى 5 من الدول الرائدة عالميا في قطاع التعليم والتعرف إلى أسباب نجاحها عن طريق الغوص في تاريخ كل دولة وعناصر تجربة النجاح التعليمية وكيفية التعامل مع تحديات تعليم الأطفال ذوي القدرات والمهارات المتنوعة والمنهجيات التي كانت تتبعها كل دولة في توفير بيئة تعليمية جاذبة وممتعة، وكيف كان حتى لأولياء الأمور دور كبير في إنجاح هذه التجارب وفي دعم نجاح أبنائهم في التحصيل الدراسي والتفوق العلمي، إلى جانب الأبعاد النفسية التي ساعدت على توفير بيئة تعليمية متكافئة وعادلة. تحدثت في البداية عن سر النجاح في فنلندا، ووضعت إعداد المعلمين عنوانا فرعيا لهذا النجاح، ومن ثم تحدثت عن سر النجاح التعليم الياباني، ووضعت تطوير سلم التعليم عنوانا فرعيا، وتحدثت عن سر تصدر سنغافورة الدول الرائدة في مجال التعليم، ومن ثم تكلمت عن يعني المبادئ الخمسة للريادة والتميز في تطوير أنظمة التعليم، وتحدثت حتى عن عوامل تأهيل المعلم التي بذلتها سنغافورة في سبيل الحصول على تجربة تعليمية رائدة على مستوى العالم. هذا باختصار شديد عما تحدثت عنه المؤلفة في هذا الكتاب القيم.
9: نبدأ بالحديث حول التجربة التعليمية اليابانية والتي من خلالها حكمت المؤلفة عليها بالنجاح واعتبرتها نموذجا يحتذى.
10: بداية، نظام التعليم في اليابان ينقسم بشكل أساسي إلى 4 مراحل. مرحلة التعليم الابتدائي وتتكون من 6 أعوام، بعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة وتتكون من 3 أعوام، ومن ثم التعليم الثانوي أو المرحلة الثانوية وتتكون من 3 أعوام، والمرحلة الجامعية يعني مكونة من 4 سنوات، أو التعليم المتوسط بعد الجامعية الدرجة المتوسطة مكونة من 2. يبدأ الطالب مسيرة الدراسة بالمرحلة الإلزامية عندما يكمل أعوامه 6 الأولى، يلتحق بإحدى المدارس الابتدائية ويتعلم اللغة اليابانية، العلوم الاجتماعية، الرياضيات، الموسيقى، الفنون، الحرف اليدوية، حتى يتعلم التدبير المنزلي والتربية البدنية، ويحضر الطالب أسبوعيا درسا عن التربية الأخلاقية. وتعد التربية الأخلاقية جزءا رئيسا من نظام التعليم في اليابان، الذي يهدف هذا النظام إلى إنتاج طالب متكامل من جميع الجوانب. وبعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة ويقوم بنفس دراسة المواد التي تحدثنا عنها، ولكن بشكل أكبر، حيث يضاف إليها اللغة الإنجليزية، الرحلات الميدانية، النوادي الصيفية، ومن ثم ينتقل إلى مرحلة التعليم الثانوي التي يعد فيها الطالب بشكل صارم وحاسم للذهاب إلى التعليم العالي، سواء كان التعليم الجامعي أو المتوسط. أهم خصائص نظام التعليم في اليابان، الخاصية الأولى

0: لا، أنه يستمد نظام التربوي من طبيعة مجتمعه وروح أمته واحتياجات وطنه، ولا يستورد النماذج التربوية الخارجية. وتقول المؤلفة أيضا أن نظام التعليم الياباني يستمد نهضته الحالية أو الحديثة من جذوره ومؤسساته وتقاليده المتأصلة والقائمة بالفعل، ولم يدمرها أو يهملها بدعوى القدم أو التقليد. الخاصية الثالثة أن التعليم في اليابان خدمة وطنية عامة وواجبا قوميا يتجاوز جهد أي فرد أو فئة، وأنه في المناهج والمقررات والتوجيهات يمثل عامل التوحيد الأهم لعقل الأمة وضميرها منذ مراحل التعليم الابتدائي، فلا يسمح فيه بتعددية المناهج أو حتى بالفلسفة التربوية. الخاصية الرابعة، يعني تقول المؤلفة أن اليابان لم تأخذ بالنزعات الليبرالية والسيكولوجية الغربية، بل ظلت متمسكة بنظام الانضباط الموحد في الفكر والسلوك رغم الضغط المعاكس الذي تلاقيه من الاحتلال الأمريكي ورغم الانتقادات الغربية لها. أما في الخاصية الخامسة فتقول نقطة القوة الأساسية في النظام الياباني ليست في جامعاته، ولكن في معاهده التقنية المتوسطة بعد المرحلة الثانوية، وتقول هي العمود الفقري لنظام التعليم في اليابان، وأن الممارسات العملية والتدريبية يعني أهم وأبرز واجبات الشباب الياباني منذ طفولته، حيث يقوم بتنظيف الصف والمدرسة إلى ما بعد تخرجه عندما يبدأ من برامج التدريب الوظيفي. الخاصية السادسة، تقول المؤلفة أن اليابان استطاعت أن تجمع بين شعبية التعليم وبين الأرستقراطيته العلمية الفكرية، وقالت بأن التعليم يعني أتيح للجميع في قاعدة الهرم التربوي، وذلك لتزويد الأمة بالأيدي العاملة المتعلمة، ولكن في مستوى القمة اقتصر على العقلية أو على الفئة المتميزة عقليا والمتفوقة في المواهب، وذلك لتخريج القادة القادرين على مواجهة التحديات. أيضا من الخاصيات أو الخاصية السابعة، تقول أن اليابان لم تنبهر باللغات الأجنبية وحسمت معركة اللغة تعليميا وحياتيا منذ البداية. تقول المؤلفة لا يمكن لأمة أن تبدع علميا إلا بلغتها الأم، وقالت بأن لا يستمع العالم لأمة تتحدث بلغة غيرها. والخاصية الأخيرة، قالت أن وفق النظام التربوي الياباني يعني استطاع التوفيق ما بين مركزية التوجيه ولا مركزية التنفيذ، وذلك في معادلة متوازنة.
1: طبعا من الصعب إسقاط التجربة كاملة على مجتمع آخر لاختلافات وفروقات كثيرة، لكن ألاحظ أنه كثير من الدول تأخذ جزء من هذه التجربة حتى في عدد السنوات أو تقسيمها.
0: نعم، وهذه شبه موحدة عالميا بالمناسبة.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب دول رائدة في التعليم للمؤلفة لوسي كريهان. بعد ذلك، بعد هذه التجربة اليابانية، تحدثت المؤلفة عن تجربة سنغافورة والتي اعتبرتها بحسب رأيها من الدول الرائدة في التعليم.
1: نعم، وهي تتصدر الدول الرائدة في تطور التعليم، وتقول بأن نظام التعليم في سنغافورة باختلاف أنواعه، سواء كان التعليم الخاص أو الحكومي أو الدولي، يمتلك خيارات متعددة ومرنة في كل مراحله، بدءا من الحضانة والمرحلة الابتدائية وصولا إلى المرحلة الثانوية وما بعدها. فهو يهدف إلى بناء شخصية قوية للطفل وينمي مهاراته الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تحقيق نتائج أكاديمية جيدة، ويعود حتى على الطلاب بالوظائف المرموقة بعد تخرجهم. وثمة ملامح وخصائص لنظام

0: النظام التعليمي في سنغافورة كتلك التي تحدثنا عنها في اليابان. أهم ملمح من الملامح يعني اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها. تقول بأن المسؤولين في سنغافورة عملوا على هدف أساسي أسهم في إرساء قواعد جيدة للتعليم حتى أصبح من أفضل نظم التعليم عالميا، وهذا الهدف يتمحور في اكتشاف مواهب كل طالب على حدة، ثم يتم اختيار برنامج تعليمي له يهدف إلى تنمية هذه الموهبة للوصول إلى ذروتها وخلق حلقة من الشغف والحب تظل ملازمة للطلاب طوال حياتهم، وذلك لتطوير مواهبهم. وفي هذه المسألة يلعب الآباء دورا عظيما في متابعة أطفالهم في مرحلة ما قبل الدراسة والتعرف إلى ميولهم واهتمامهم في تلك المرحلة، وبناء عليها تختار المدرسة المناسبة التي تساعدهم على تنمية المهارات. الخاصية الثانية يعني حرية اختيار الطالب لدراسة ما يريد، يعني يلتحق الأطفال بالمرحلة الابتدائية في عمر السابعة أو في سن السابعة، يتعلمون خلالها مبادئ الرياضيات واللغة الإنجليزية، ويركزون على تنمية مهاراتهم في لغتهم الأم، ويقضي خلالها الطفل 6 سنوات في المرحلة الابتدائية، يلتحق بعدها مباشرة بالمرحلة المتوسطة، وبعد انتهاء المرحلة المتوسطة يكون الطالب له مطلق الحرية في الاختيار ما بين المدارس العليا الثانوية الحكومية أو الخاصة أو البرامج التعليمية الأخرى. فهنا حرية الطالب ليختار ما يريد وما يوافق اهتماماته، وبذلك يكون الطالب يدرس ما يحب وما يقع ضمن اهتماماته. وحتى بعد هذه المرحلة في التعليم بعد الثانوي ينقسم إلى الجامعة والمعاهد التقنية والفنية. الخاصية الثالثة هو الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ويتم مدرسين ذوي كفاءات وقدرات خاصة داخل كل مدرسة للاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تقدم هذه المدارس تسهيلات ونظاما تعليميا مناسبا لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. كذلك يعني نقطة في غاية الأهمية في الخاصية الرابعة، وهو تنمية مهارات التفكير النقدي. وتعد تجربة سنغافورة في تنمية مهارات التفكير النقدي أنموذجا ينبغي التوقف عنده، حيث أصبح تعليم التفكير ركيزة أساسية لإصلاح التعليم وتطويره وهدفا أساسيا من أهدافه. وقد قامت سنغافورة يعني في هذا الجانب بوضع خطط للتعلم مهارات التفكير، مما يعني تبلورت اتجاهات تربوية كثيرة واستحدثت استراتيجيات تعليمية فقط لتعليم التفكير النقدي وتنمية مهاراته. الخاصية الخامسة هو تطوير نظام التعليم العالي. فنظام التعليم في سنغافورة متقدم للغاية ولكنه انتقائي لدرجة كبيرة، حيث أن أقل من 25% من الطلبة يستطيعون الوصول إلى الجامعة، كما أن الميزتين الأساسيتين للتعليم العالي في سنغافورة هما الانتقاء والجودة، حيث أن الانضمام إلى الجامعة يعني يخضع لانتقاء عالي، يضاف إلى أن الجامعات السنغافورية مصنفة من أفضل الجامعات في آسيا والعالم. وفي الجهة الأخرى هذه الجامعات التي لا تقبل إلا 25% من طلاب سنغافورة تجذب عددا كبيرا من الطلاب الأجانب في مختلف التخصصات الجامعية. هذا باختصار ما يميز التجربة السنغافورية في التعليم عن سواها.
1: ونلاحظ أنها تجربة طويلة الأمد، يعني ليس بالضرورة أن تخرج نتائجها مبكرا، فيعني حتى تصل إلى هذا المستوى. وهذه المشكلة في المجتمعات العربية أن المسؤولين في التعليم يستعجلون النتائج، بينما حتى تضع تجربة وتستطيع أن تقيس نتائجها تحتاج إلى عقود من الزمن.
0: نعم، ليست من بالسهولة بمكان، وعندما تضع برامج تعليمية جديدة تناسب، وعندما تكون هذه البرامج من رحم البيئة المجتمعية ومخرجات هذه البرامج ليست يعني لا أظن في عام ولا عامين.
1: نعم، طيب، يعني الكاتبة وصلت إلى أنه هناك 5 مبادئ مهمة للريادة في تطوير أنظمة التعليم يمكن أن تستفيد منها حتى تلك الدول التي يصنف فيها التعليم على أنه منخفض.
0: المبدأ الأول تقول تأهيل الطلاب وإعدادهم لتحقيق أفضل نتائج للتحصيل الدراسي، وكذلك يجب أن تراعي الأنظمة التعليمية حال المهارات الأساسية في السنوات الأولى للتعليم قبل الانضمام إلى صفوف التعليم الرسمي. وضربت مثلا قالت بأن في فنلندا وسنغافورة وشنغهاي يعني لا يبدأ الأطفال الالتحاق بصفوف التعليم الرسمي قبل سن 7، ولكن في كندا واليابان يلتحقون في سن 7. فقالت لا يعتمد النظام التعليمي قبل الرسمي على اجتياز الأطفال لأي اختبارات دراسية في هذه السن. المبدأ الثاني هو تقول تصميم المناهج الدراسية لغرض التطبيق العملي، ويبنى السياق التعليمي في هذه الحالة على أساس التحفيز والإبداع. وقالت يجب أن تركز المناهج الدراسية على تحديد المفاهيم ونواتج التعليم، لذلك التطبيق غاية في الأهمية، وهو ما تهمله كثير من الدول. فعندما تصمم المناهج الدراسية بناء على التطبيق أو النظرية والتطبيق، سوف يتعلم الطالب أفضل من النظرية. وحتى قالت أن المنهج الدراسي الوطني يجب أن يحتوي على موضوعات دون التعمق في التفاصيل مثلا، ويجب أن يحتوي على الحد الأقصى من الشرح الوافي لمجموعات المفاهيم والأفكار، وكذلك حتى الأسلوب التنظيم الأفكار التي يجب أن يعني ابتكار المعلم لعدد من التطبيقات العملية التي لا توجد في المناهج. المبدأ الثالث هو تشجيع الطلاب لخوض التحديات بدلا من تحفيزهم لاجتياز الاختبارات الدراسية. وكذلك قالت في المبدأ الرابع مثلا يعني إعداد وتأهيل المعلم لتصميم المناهج الدراسية والمشاركة في صنع السياسات. المبدأ الخامس هو تطبيق نظام المكافآت لدعم المدارس المتميزة، وذلك بدلا من نظام العقوبات. وقالت بأن في الخلاصة تقول بأن التعليم يمتلك قدرات هائلة لتنمية المواهب ولتحفيز الشغف وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتوفير حتى مناخ ملائم لإعداد قادة الغد ليكونوا يعني مبدعين ومبتكرين وصالحين. وتقول كما أن الأنظمة التعليمية أيضا تمتلك قدرات تخريبية هائلة عندما تركز على إقصاء الطلاب وعلى المعلمين غير المتفوقين علميا وتحد من قدراتهم حينما لا توفر فرصا مكافئة لبناء المعارف والمهارات الأساسية حول المفاهيم الدراسية قبل الخوض في غمار التعليم الرسمي. فهذا باختصار المبادئ الخمسة لتطوير أي نظام تعليمي.
1: نعم، إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب دول رائدة في التعليم، أسرار نجاح الدول المتفوقة في التعليم حول العالم، للمؤلفة لوسي كريهان. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي،

في أرض لا تبوح بأسرارها إلا لمن يصغي للصمت. كان هناك شيء يختبئ تحت الرمال منذ آلاف السنين، ليس كنزا ذهبيا، بل كنز من عظام ونفس من زمن ما قبل الإنسان. المكان شمال محافظة الجبيل على أطراف الصحراء الشرقية. يروي أحد كبار السن من أهل المنطقة بصوته الخافت: كنت صغيراً

وكان جدي ينهانا عن الاقتراب من الكهف، يقول إن الأرض هناك تصدر أنينا ليليا، وإن حجارة الكهف تتنفس مع الغروب.

ضحكنا يومها، لكننا كبرنا وكبرت معنا الأسئلة. وفي عام قريب خرجت بعثة استكشافية بصحبة فريق من الجيولوجيين والآثاريين السعوديين، بعد أن لاحظ أحد الرعاة تغير شكل الصخور هناك. فبين الرمال كان طرف عظم ضخم يطل من باطن الأرض. اقترب الباحثون وما إن حفروا قليلا حتى تبين أن ما تحت الأرض لم يكن مجرد عظم، بل هيكل كامل تقريبا لمخلوق يشبه الفيل، لكن بأنياب مقوسة كالهلال، جسد ضخم وقدمان عريضتان. إنه المسدودون.

تخيلوا أن هذا الكهف الذي يبعد مسافات بسيطة عن الجبيل كان يوما موطنا لعائلة من المستودونات، تحتمي بظلال الصخور وتشرب من جدول قد جف منذ آلاف السنين. وتخيلوا أن هذه الصحراء كانت في العصور القديمة أرضا خضراء تعج بالحياة، يسكنها حيوان المستودون وربما النمر العربي وأنواع لم نعد نراها اليوم. داخل الكهف عثر على أكثر من 10 بقايا مختلفة، أنياب بطول مترين، عظام فك، وأجزاء من العمود الفقري. لكن المدهش ليس فقط الكائن بل المكان ذاته، الكهف الذي احتضن هذه العظام لآلاف السنين أشبه بغرفة حفظ طبيعية، رطوبته، برودته وحتى تركيب صخوره جعلت العظام في حالة شبه كاملة وكأنها دفنت البارحة. ليس بعيدا عن صخب الحياة في الجبيل يوجد هذا الكهف الهادئ الساكن، لكنه يحمل في جوفه صوتا أقدم من الزمن. كهف المستودون شمال الجبيل ليس مجرد اكتشاف علمي بل رسالة تقول لنا إن أرض المملكة لم تكن شاهدا على التاريخ بل كانت مسرحه الأكبر.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

0: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى، لنتحدث عن اسم من أسمائه الذي وصف به الله إما اسما أو صفة من أسمائه الحسنى. ولن كنا أحبتنا قد تحدثنا بصفات من الترغيب عن ربنا سبحانه وتعالى، فإننا لابد أن نتحدث ونستحضر بعض الصفات التي هي ترهيب من الله سبحانه وتعالى، ليعيش العبد بين خوف ورجاء ورغبة ورهبة، وليعلم أن الله كما هو رحيم ورفيق وحليم وغفور، فإنه كذلك يتصف سبحانه وتعالى بالجبروت والقوة والعظمة والانتقام ممن أساء وتعدى وظلم. المنتقم هي الصفة أو الاسم الذي نقف معه اليوم، وكم ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من آيات وأيضا من أحاديث تدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يرد عنه اسم المنتقم في حديث، ولكن ورد عنه اسم المنتقم مقيد بشيء آخر. فمن ذلك قول الله عز وجل: والله عزيز ذو انتقام، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فانتقمنا منهم، وقوله سبحانه وتعالى: إنا من المجرمين منتقمون. يقول الأزهري: الانتقام هو افتعال من نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا سخط على عبد وكرهه كان منه الانتقام. يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس في أسماء الله الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اسم المنتقم، وإنما جاء المنتقم في القرآن مقيدا، وجاء معناه مضافا إلى الله سبحانه وتعالى: إن الله عزيز ذو انتقام. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تعرف ما معنى الانتقام فإنك ستجد معناه مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ليتبين لك القصد الذي أراده الله من الانتقام، سواء من عبد أو أمة كانت ظالمة. أيها المستمع الكريم، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينتقم من عبد فإنه لا ينتقم منه إلا إذا كان ذم

0: ذلك العمل الذي قد ارتكبه من ظلم أو اعتداء أو أكل حقوق أو شيء من ذلك، ثم يأتي حكم الله عز وجل بعقوبة هذا العبد أو بعقوبة الأمة التي قد تكون تجرأت على معصية الله. وربنا لا يعاقب العبد ولا ينتقم منه مباشرة، إنما من رحمته سبحانه وتعالى يعطي العبد الإعذار والإنذار والإمهال لعله وعسى أن يعود. فإن أصر العبد واستكبر إلا أن يتمادى في طغيانه جاء الله عز وجل بعقوبته. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهنا نقول الأسماء أسماء الله تعالى كلها متضمنة للصفات، وكل اسم متضمن لصفة أو أكثر من صفات الله عز وجل، لكن هل كل صفة تتضمن اسم؟ لا، فإن الصفات يقول رحمه الله، فإذا الصفات تكون أوسع معنى من الأسماء. وهنا يأتي تساؤل أيها الأحبة، لماذا الله عز وجل لا ينتقم من الظلمة؟ ونحن نرى الآن بعض يعني الأمم تتمادى في طغيانها وظلمها وجبروتها، ومع ذلك لم نرى أن الله عز وجل ينتقم منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، نذيرا لنا ولغيرنا، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون ظالمين لا في حق أنفسنا ولا في غيرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق
2: تنبض واجهة الرياض بالحياة على مدار العام، فهي أكثر من مجمع تجاري أو مساحة مكتبية، إنها تجربة حضارية متكاملة صممت بروح المدن الذكية الحديثة، حيث تتناغم الخطوط المعمارية العصرية مع الحدائق والممرات المظللة والمسطحات المائية. تضم الواجهة أكثر من 60,000 متر مربع من مساحات العمل الراقية، تنتشر فيها مكاتب شركات استشارية تقنية وطبية، وتدار عبر أنظمة ذكية للتحكم في الإضاءة والتهوية وإدارة الطاقة. أما الواجهة الترفيهية فهي قلب ينبض بالأنشطة، تتوزع فيها دور السينما من طراز آي ماكس، وقاعات الألعاب التفاعلية، ومسارح خارجية تقام فيها الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية، كما تحتضن مجموعة مطاعم عالمية ومقاهي راقية تطل على الساحات المفتوحة. وقد أصبحت الواجهة مركزاً للمعارض الدولية كمعرض الرياض للسيارات الذي استقطب أندر السيارات الخارقة في العالم، ومعرض الكتاب الذي شهد حضور آلاف الزوار يومياً، ومهرجان الإنمي، وغيرها من الفعاليات التي تعزز مكانة الرياض كعاصمة للثقافة والترفيه. إنها بيئة حديثة تجسد الطموح السعودي في بناء مدن تلهم وتلبي فئة معاً.
1: في دقائق.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد.

ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل الحماية المناسبة، خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: تمام التاسعة من إذاعة الرياض، أطيب التحية مستمعينا إلى هذه

0: هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. برعاية الملك، مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم منتدى الرياض الدولي الإنساني الخامس في أبريل 2027. صندوق النقد الدولي يؤكد أن اقتصاد المملكة أثبت صموده أمام التوترات الجيوسياسية. بيان سعودي إيطالي يشدد على ضرورة حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 8 ناقلات نفط وعشرات كيانات على خلفية أنشطة مرتبطة بإيران. أهلا بكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يومي 11 و12 أبريل 2027 منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الخامسة، وذلك في مدينة الرياض بمشاركة عدد من رؤساء المنظمات والمانحين والعاملين والخبراء في مجال العمل الإنساني من مختلف دول العالم، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية. صدرت موافقة المقام السامي على استضافة المملكة للنسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026 في مدينة جدة بمشاركة 19 دولة يمثلها نحو 120 طالبا ومختصا علميا، وبتنظيم مشترك بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. وتستضيفه جامعة الملك عبد العزيز خلال الفترة من 2 إلى 9 من أغسطس 2026. أكد صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 متانة اقتصاد المملكة وقدرته على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية. وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نما بنسبة 4.6% خلال عام 2025، فيما سجل الناتج المحلي غير النفطي نموا بنسبة 4.2%، مع توقعات بارتفاع نمو الاقتصاد إلى 5.5% بحلول عام 2027، في حين بلغ معدل التضخم 2% بنهاية عام 2025، وتراجع العجز الأولي غير النفطي إلى 23.3%. كما أشاد التقرير بما حققته رؤية المملكة 2030 من تحول اقتصادي، وأشار الصندوق أن مطارات المملكة استقبلت أكثر من 140 مليون مسافر خلال عام 2025، في دلالة على النمو المتسارع في قطاعات النقل والسياحة. وأشار أيضا إلى تصدر المملكة عالميا في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي وارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 35%. رحب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيطالي في لقاء ثنائي في روما بنتائج اجتماعات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، مؤكدا دعمهما لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. وأكد الوزيران على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ونزع سلاح القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق. هذا وشدد الوزيران على ضرورة حماية حرية الملاحة والأمن البحري في كافة الممرات البحرية. وفيما يتعلق باليمن، دعا الوزيران جميع الأطراف إلى الانخراط في عملية سياسية بهدف التوصل إلى حل شامل ودائم للنزاع، كما أدنى هجمات الحوثيين على المملكة التي استهدفت البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية. نفذت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية اليوم ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات إرهابية موالية لإيران متواجدة في العراق ومرتبطة بمحاولة استهدافات منشآت بترولية في الرياض والشرقية. وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي على حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت المملكة أنها لا تسعى إلى التصعيد، ولكن في حال تعرضت إلى أي اعتداءات فلن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادة المملكة وحماية مواطنيها ومقدراتها. المزيد في التقرير التالي.
1: بعد تحذيرات المملكة المتجددة من خطورة التداعيات المترتبة على استهداف أراضيها من قبل الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران وخاصة تلك المتواجدة في العراق، شنت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية ضربات محددة على مقرات هذه الميليشيا الإجرامية في الأراضي العراقية رداً على محاولتها استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض. وفي بيان للخارجية عقب تنفيذ الضربات أكد أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، ولكنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادتها وحماية مواطنيها ومقدراتها. وحذر البيان من النهج العدواني غير المسؤول لهذه الميليشيات التي اختارت انتهاك القانون الدولي وتجاهل ما تقتضيه الأخوة الإسلامية من الالتزام بمبادئ حسن الجوار. الاعتداء الآثم لهذه الميليشيات جاء في وقت تبذل فيه المملكة الجهود للمساهمة في إنهاء الوضع المتأزم في المنطقة، ومستمرة في مساعيها عبر التواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لخفض التصعيد واحتواء التوترات وضمان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر ودعم كل ما يحقق الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق شدد مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان، مقدرا مواقف دول العالم والمنظمات الدولية المنددة بالاعتداءات الإجرامية التي تصدت لها الدفاعات الجوية في المملكة بكل كفاءة واقتدار. المجلس أكد حرص المملكة على ترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية وتعزيز العمل الدولي المشترك، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من مرحلة مفصلية تتطلب إرساء نظام إقليمي يقوم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها صون سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام مبادئ حسن الجوار وضمان حرية الملاحة.
0: أهلا بكم. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية اليوم بتوجيه ضربة قوية لإيران بعدما أعلن الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. وأوضح ترامب أنه يدرس شن ضربات ضد وكلاء إيران في المنطقة، مشددا على أنه عازم على تلقين إيران درسا قاسيا. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 نقلات نفط وعشرة كيانات على خلفية أنشطة مرتبطة بإيران. وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل شركتين تلعبان دورا محوريا بمخطط يجبر السفن على شراء تأمين بحري لعبور هرمز، مؤكدة أنها لن تسمح لإيران اتخاذ التجارة العالمية رهينة أو استخدام الشحن الدولي لتمويل الحرس الثوري. استعرض وزير الصحة فهد الجلاجل مع رئيس أوزبكستان تعزيز التعاون المشترك ولا سيما في المجالات الصحية والاستثمارية، واستعرض اللقاء عددا من الملفات ذات الأولوية شملت التحول الرقمي وتطوير منظومة الرعاية الصحية وتنظيم قطاع الصناعة الدوائية وتأهيل وتدريب الكوادر الصحية وإنشاء مستشفى متعدد التخصصات في جمهورية أوزبكستان. وتطرق اللقاء إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في المجال الصحي خلال زيارة الرئيس الأوزبكي إلى المملكة في أغسطس 2022، وما نتج عنها من مبادرة مشتركة إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات خلال الزيارة الحالية، بما يعزز التعاون الصحي والاستثماري بين البلدين. تنفذ المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة حزمة مشاريع حيوية في محافظة تعز، وأحد هذه المشاريع إعادة تأهيل الطريق الرئيسي الذي يربط تعز بعدن. إلى آخر أخبارنا، حيث ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون والتوسع في ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة يواصلان التفاقم، وذلك بعد مرور عامين على رأي محكمة العدل الدولية الذي أكد أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني. وأوضحت المفوضية أن الضفة الغربية المحتلة شهدت منذ الخميس الماضي مقتل 8 فلسطينيين، إضافة إلى مقتل جنديين إسرائيليين، مشيرة إلى أن مستوطنين وقوات أمن شنوا هجمات على عائلات وتجمعات فلسطينية ودمروا وصادروا ممتلكات. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود للتذكير بأهم ما ورد فيها. برعاية الملك، مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم منتدى الرياض الدولي الإنساني 5 أبريل 2027. صندوق النقد الدولي يؤكد أن اقتصاد المملكة أثبت صموده أمام التوترات الجيوسياسية. بيان سعودي إيطالي يشدد على ضرورة حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 8 ناقلات نفط و10 كيانات على خلفية أنشطة مرتبطة بإيران. مستمعين، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة 9 من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: فيتامين على إذاعة الرياض.
4: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا هلا ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فيتامين على إذاعة الرياض. يا هلا بكم، نرحب بكم في هذا المساء الجميل، وندعوكم لمتابعة حلقة اليوم على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس، ومتابعتنا من خلال وسائل الاتصال المختلفة في التابعة لإذاعة الرياض. معكم من المحبة والتقدير الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل عبد المحسن سران من التنفيذ والإخراج. وبنكون سعيدين جدا لاستقبال اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. وموضوعنا اليوم موضوع خاص الحقيقة، هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة اللي ودنا نبحث لها عن جواب، اللي هي السجائر الإلكترونية، هل هي آمنة؟ هل هي أقل من السجائر العادية؟ هل لها أضرار؟ هل هي مرتبطة بالأمراض والسرطانات مثل التدخين الآخر، سواء السجائر العادية أو الشيشة أو المعسل أو غيرها؟ وأيضا بنتكلم عن أكياس النيكوتين، لأنها جديدة وبدأت تنتشر خلال الفترة الماضية، هل هي أيضا آمنة؟

هنا، هل فيها أخطار، هل هي فعلا تساعد على الإقلاع عن التدخين؟ كل هذا سنناقش إن شاء الله في حلقة اليوم، وأيضا بنكون سعيدين باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-4453. وأيضا لو يكون فيه عندكم تجارب خاصة مع حتى تعرفونا أو أبنائكم اللي جربوا سجائر إلكترونية أو جربوا أكياس النيكوتين، لأن في الأخير إحنا نبغى نطلع بفائدة من خلال هذا البرنامج. مستمعي الكرام، لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم. مرحبا بكم مستمعي الكرام. كلنا نعرف أضرار التدخين، سواء التدخين، الشيشة، كلها كلنا نعرفها، وحتى المدخنين يعرفونها. كثير من الناس دائما يربط التدخين بالسرطانات، وفعلا يعني التدخين مشكل احد الاسباب الرئيسيه 60 او اكثر في المئة من مسببات سرطان الرئه، لكنها ايضا لها علاقه بسرطان الحنجره والفم واللسان والبلعوم والمريء والمثانه والبنكرياس والكلى وعنق الرحم عند النساء، وسرطان المعده، القولون المستقيم، الكبد، وأيضا حتى اللوكيميا، سرطان بيضاض الدم. هذه سرطانات، لكن في أمراض أخرى، التهابات كثيرة جدا مرتبطة بالتدخين أو استخدام النيكوتين بكل أنواعه، سواء التدخين أو الشيشة أو غيرها. والسؤال، هل ممكن إحنا نقضي على التدخين؟ أنا حقيقة غير متفائل في هذا، أنا أقول إنه صعب، ولكن خلونا نقلل من التأثير. يعني اللي من أبتلي بالتدخين من الصعوبة أنك تقول له والله اترك التدخين، أنت عارف أن فيه سرطان، عارف يسوي كذا، لا هو مكتوب عليه بعد، هو عارف، لكنه هذا الشخص اللي يعني أبتلي بالتدخين تراه يعني مسكين، هو محتاج أحد يساعده أكثر من حاجة أحد ينتقده أو يوجهه، لأنه هو والله عارف، فهو يحتاج إلى أحد يمسك بيده ويعدل ويساعده على كيف يخرج من هالدوامة. والنقطة الأخرى أيضا، إحنا نبغى كيف نحمي أبنائنا وحتى بناتنا. نتكلم اليوم في السجارة الإلكترونية وكياس النيكوتين للأولاد والبنات، فيها بنات أيضا يستخدمونها. فاليوم نبغى نقول كيف نقي أو نجنب أبنائنا بناتنا من خطر هذه الأمور اللي بدأت تنتشر بشكل كبير، وبدأ فيها مفاهيم غير صحيحة هي اللي جعلت الشباب والمراهقين وحتى الأطفال صراحة يقعون في مثل هذه الأمور. يعني خلونا نتكلم عن، نعطي بس فكرة عن السجارة الإلكترونية، لأني متأكد، وهذا صراحة شيء أشوفه في العيادة، بعض الأمهات تقول ما أدري وش هو عبارة عن، يعني زي القلم بس إنه قصير وملون. فلما أقول هذه السجارة الإلكترونية تقول مستحيل، ولدي عاقل ما شاء الله ومتعلم وكذا. ترى ما لها علاقة بعاقل ولا مو عاقل، ترى من يقع في مشكلة، أي مشكلة كانت، مشكلة نفسية، مشكلة صحية، مشكلة اجتماعية، لا نربطها بالعلم والوعي وكذا، تراها ابتلاء، قد تكون بسبب صحبة، زملاء، مواقف، سموها ما تسمونها. إحنا اليوم نبغى ننقذ هذا الغريق، ما نبغى نزيد عليه الهم هم. فالسجارة الإلكترونية عبارة عن يعني شيء أقصر من القلم شوي، وفيه بطارية، وفيه خزان للسائل، تسمى خرطوشة كذا، فيها سائل خلنا نقول الإلكتروني اللي يعني ممكن الإنسان يعني يسحب من من من من هذا من هذا السائل. طبعا فيه نوع من، فيه ملف أو كويل أو شيء كذا يسخن هذا السائل، بحيث أنه يحول هذه المادة الكيميائية إلى بخار عند السحب. وفيه قطعة صغيرة على الفم ممكن تغييرها بين فترة وفترة لاستنشاق هالبخار. هو التدخين، السجارة الإلكترونية مثل السجارة العادية، فيها نيكوتين،
وفيها مكونات أخرى، يعني فيها مادة تسمى

الجلسرين وفيها يعني مواد كثيرة يعني مكونات كيميائية لكن فيها نيكوتين، فهو يسبب الإدمان. هل هو أقل خطر من السجارة العادية؟ جواب نعم، ربما يكون أقل، لكن هل هو يعني آمن؟ الجواب غير آمن. فلذلك بعض الناس يتوقع أن السجارة هذه الإلكترونية هي زي الشوكولاتة، زي القهوة، زي كذا، يعني ما يصنفها أنها مثل التدخين العادي، ولذلك هذا يكون التساؤل فيها. لكن منظمة الصحة العالمية يعني نشرت تقارير عن أخطار السجائر الإلكترونية وتأثيراتها الكبيرة جدا، ووجود النيكوتين فيها أحيانا قد يكون النيكوتين مركز بشكل أكبر من السجائر العادية، ترى على فكرة، لأن حتى النيكوتين يعتبر نيكوتين صناعي. فوجدوا أنها لها تأثيرات على تلف الدماغ، لأن الدماغ سبحان الله ينمو إلى عمر 26-27 سنة. خلال هذا الفترة إذا تعرض لمواد سامة من ضمنها النيكوتين يوقف نمو مراكز التعلم، مراكز الوعي، مراكز التركيز، مراكز الحكمة حتى، لأن هذه المراكز اللي تنمو إلى عمر يعني النصف الثاني من العشرينات. ولذلك يعني في دراسات واضحة وقوية أن الناس اللي يدخنون من صغرهم يكون فيه تأثير كبير جدا على الذاكرة والتعلم. وجدوا حتى بعض الناس اللي يدخنون في عمر صغير جدا أنهم ما يستطيعون تكميل دراستهم، وأحد الأسباب تأثر مراكز التعلم والذاكرة من هذه السموم المتراكمة خلال السنوات. أيضا السجائر الإلكترونية أحد مسببات أمراض الرئة والجهاز التنفسي، يعني لأن هذه المواد المنبعثة، المواد الكيماوية، هي سامة، فهي تؤثر بتأثير كبير جدا على الجهاز التنفسي والالتهابات الرئوية اللي تنتشر عند هذول الناس. طبعا ما راح تنتشر في البداية، لكن مع الاستمرار في استخدام السجائر الإلكترونية قد يحدث التهابات رئوية خطيرة. بالتأكيد طبعا كل أنواع التدخين بما فيه يعني الشيشة والمعسل يعني خطر على الحوامل والأجنة يعني بشكل كبير جدا، وهذه أيضا نقطة أن بعض النساء تتساهل في مسألة المعسل، يعني سواء بنكهات مختلفة أو كذا، لكن يكون له تأثير على الجنين حتى قبل الحمل. قبل الحمل يعني ما هو فقط أنها اللي صارت حامل، لا، قبل ما تحمل تكون هذه المواد النيكوتين متكونة داخل جسمها، فلما تحمل يكون فيه تأثيرات على الأجنة. أيضا لا ننسى مسألة مخاطر التدخين السلبي، يعني وجود الشخص في مقهى أو في مكان مغلق أو في مكان عمل وفي شخص مدخن، وحتى السجارة الإلكترونية أيضا لها نفس التأثير السلبي مثل السجارة العادية. الجهاز التنفسي قد يعني يبدأ بتأثر بعض يعني بالتدريج، سواء ضيق التنفس والسعال المزمن، وبعدين يتطور إلى التهاب الرئتين ويتضعف كفاءتها في تنقية الدم، وأيضا بعدين ممكن يصل إلى الإصابة الحويصلات الهوائية والرئتين بأمراض الرئة المزمنة. حتى القلب ممكن يتأثر، يعني القلب سواء ارتفاع ضغط الدم، زيادة معدلات يعني ضربات الدم، ضربات القلب، ضيق الشرايين، احتمال خطر النوبات القلبية والجلطات القلبية. قد يكون هناك أيضا تأثير كبير جدا على المراهقين، سواء على الجهاز العصبي أو الجهاز يعني التنفسي والمخ، بسبب تأثير المواد الكيميائية وأيضا المعادن الثقيلة، لأن جسم الشخص المراهق اللي أتكلم أقل من 18 سنة قد لا يتحمل يعني هذه التغيرات الكبيرة جدا، اللي قد تبدأ من التهابات بالفم وتنتهي بالتهابات في الجهاز التنفسي. الأمراض المرتبطة بالتبغ، سواء كانت تدخين أو تدخين إلكتروني أو
أو يعني شيشة أو غيرها ما تتوقف عند هذا. فيه مرض اسمه بورجر، لأن المكتشف هذا المرض مكتشف شخص ألماني اسمه بورجر، فسمي بمرض بورجر. هذا المرض خطير جدا، هو التهاب شديد جدا في الأوعية الدموية الموجودة في الجسم. وهذا المرض، هذا الالتهاب الخطير لا يصيب إلا المدخنين فقط، لا يصيب إلا المدخنين. هذا المرض مرتبط بالمدخنين. وابحثوا عنه في جوجل أو في وسائل الاتصال المختلفة، ابحثوا عن مرض بورجر، مرض بورجر وارتباطه بالتدخين. صراحة شيء مرعب، وأنا شفت يعني حقيقة صور لحالات كثيرة جدا المصابة بهذا المرض، وما كنت متخيل أنه ممكن يصل التدخين يصل بالشخص إلى هذه الالتهابات. يعني التهاب شديد، تجلط في الشرايين والأوردة، سواء الأوردة الكبيرة أو المتوسطة أو حتى الصغيرة، الأطراف بالذات اليدين والقدمين، يعني يؤدي إلى ضعف في تدفق الدم للأطراف والشرايين الصغيرة والأوردة، يعني الصغيرة الأوعية الدموية الصغيرة، فقد يسبب تلفها، قد يسبب قرقرينة اللي يصيب مثل اللي يصيب المرض السكر. فطبعا يعني ارتباطه بالناس المدخنين فقط كان يحتاج إلى مجموعة من الأبحاث اللي ثبت أن كيف كل أنواع التبغ، سواء زي ما قلت يعني التدخين بكل أنواع الشيشة ومضغ التبغ، أو حتى الآن اللي يسمى أكياس النيكوتين، كلها لها تأثير بهذا المرض. فهي عبارة عن مواد سامة تتجمع مع فترة، مع طول الزمن، لأن المدخن يصعب أنه يترك التدخين بين يوم وليلة. ولذلك بعض المدخن اللي كان يدخن من كان شبابهم هم معرضين لهذا المرض بشكل كبير. طبعا كلنا نتحدث يعني عن إمكانية العلاج وأنه فيها صعوبة، لا الحقيقة ما فيها صعوبة، والحمد لله في المملكة جمعيات نقاء، جمعيات كثيرة جدا لمعالجة المدمنين أو عن التدخين أو للإقلاع عن التدخين. وأنا حقيقة حاولت أستضيف مجموعة منهم لكن للأسف ما وفقت، وحرصت حقيقة كلمت مجموعة يمكن كبيرة من الزملاء الاستشاريين المتخصصين أو المسؤولين عن هالجمعيات، لكن كانت تعرفون وقت إجازة وبعضهم مسافر ما كان مناسب له. فالحقيقة أني ما وفقت في يعني استقطاب أحد يتكلم عن يعني هذه المواضيع، لكن يعني أبشركم المراكز هذه موجودة. وبعدين ما هي مراكز يعني عادية، مو واحد بيجلس ينصحك، لا ترى عندهم أدوية وعندهم بدائل وعندهم طرق وعندهم متابعة، وهذه الخدمات تقدم مجانا. وأي أحد حتى لو كان يعني مدمن التدخين من سنوات لا يفقد الأمل، يقول والله ما في ما أستطيع لأن وضعهم يعني وش بيسووا لي، لا رح لهم زر أحد المراكز أو اتصل فيهم، لأن بعض في يعني هناك عيادات ومواعيد مجدولة لمساعدتك أو مساعدتك سواء كنت رجل أو مرأة، حتى لو كان يعني تدخينك بسيط. يعني يقول واحد توني بديت في التدخين أو شيء إن شاء الله ما راح يضر، لا يضر، فما دام إنك تستطيع الإقلاع عن هذا الخطر فالأيدي ممدودة لك من خلال العيادات المختلفة التابعة لوزارة الصحة أو الجمعيات الخيرية اللي من ضمنها يعني جمعية نقاء. فالتدخين الإلكتروني أو السيجارة الإلكترونية انتشرت لعدة أسباب. أحد الأسباب إن ما فيها ريحة التدخين العادي، لأنها تصير بنكهات مختلفة، يعني بنكهة النعناع والتفاح وكذا أنواع مختلفة. والأمر الآخر ما لها يعني ما لها ريحة، يعني ما ممكن يشمونها في البيت، يعني ممكن الشخص يأخذها في غرفته ولا في عمله ما يكون لها الرائحة الكريهة اللي مرتبطة بالتدخين العادي. نعم لها رائحة
لكن ما هي الرائحة الكريهة؟ هل هذه المنكهات تجعل الشخص يتقبلها ويصير يعني كأنها عادية، وبالتالي ما يكون في حرج إنه يدخن في أماكن العمل، حتى لو كان يعني تعرفون الأنظمة تمنع التدخين في أماكن العمل، لكن بعضهم يتساهل في هذا الموضوع لأنه ما يحس يعني ما تطلع فيها ريحة، أو في السيارات أو غيرها. الأمر الآخر إن كثير منهم يتساهل في يعني تأثيرات أو تأثير الخطر من السجائر الإلكترونية، يعتقد أنها يعني شيء ما له أي أثر صحي ولا خطر ولا شيء، وأنه ممكن أنه يعني يدخنها وما يكون فيها خطر، لكن الواقع إلا بيكون فيه خطر، بيكون فيها تأثيرات يعني خطيرة مثل الأشياء اللي ذكرتها. أيضا الشيء الآخر اللي هو سهولة الوصول لها، يعني أول يعني شراء السجائر الإلكترونية تعرفون فيه تنظيم خاص ببيع التبغ في أماكن محددة ومصرحة ومراقبة بشكل كبير، فصار الناس يقدر يطلبونها من الإنترنت، يطلبونها من كل مكان. والجانب آخر مهم، كثير من الناس يسألوني لما نطرح مثل هذه المواضيع، يقولون ما دام التدخين والسيجارة الإلكترونية وأكياس النيكوتين وهذه يعني خطيرة وتسبب السرطان، ليش ما يمنعونها؟ طبعا سؤال منطقي من جانب، لكنه مو منطقي من جانب آخر، لأنه مو صحيح يا جماعة الخير أن كل شيء خطر يجب منعه. يعني إذا بنمنع مثلا، قال والله المفروض أنهم يمنعون التدخين، أجل يمنعون السيارات، ليش؟ لأن السيارات تسبب حوادث. فترى الحقيقة مو منطق أن كل ما تكلمنا عن شيء ضار ليش ما يمنعونه، أنت ليش ما تمتع بنفسك عنه؟ يعني ليس أخطر في يعني أشياء خطرة جدا في حياتنا اليومية، فيه يعني سكاكين وفيه أسلحة وفيه يعني حيوانات وفيه ثعابين وفيه بعوض وفيه يعني مواد كيماوية نتداولها كل يوم، مواد سامة ومواد يعني فيه أخطار كثيرة. فالمنع ليس الطريقة الصحيحة، ولكن الطريقة الصحيحة إن ننشر الوعي بين يعني أفراد الأسرة وبين من حولنا بتجنب مثل هذه الأمور بحيث لا يكون فيها أمراض. مستمعي الكرام، بناخذ فاصل قصير ونذكر بهاتف البرنامج 011-40-53. بعد الفاصل بنتحدث عن الموضوع الثاني، ثم بنقدم يعني مجموعة من مقترحات أو خلنا نقول حلول. بنتكلم بعد شوي عن أكياس النيكوتين وكيف احنا يعني نساعد أبنائنا وبناتنا لتجنبها، ولكن رحب باتصالاتكم في كل ما يتعلق بنمط الحياة والصحة على هاتف البرنامج 011-40-53. نقول مستمعينا الكرام لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم. نتحدث اليوم عن السيجارة الإلكترونية، وتحدث عن أكياس النيكوتين وخطرها، وكيف نقي ونجنب أبنائنا ونجنب مجتمعنا من خطرها. تحدثنا عن السيجارة الإلكترونية، ونتحدث الآن عن أكياس النيكوتين. أكياس النيكوتين، إيش سبب بدايتها وتصنيعها؟ سببه أنها تساعد، أو يقال أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين. وكون أنها جديدة، يعني أكياس النيكوتين تعتبر جديدة، أنا ما أعرف كم لها من سنة، لكن ما تتجاوز 10 سنوات، لا يوجد دراسات دقيقة عن خطرها وارتباطها بالسرطان، وأيضا هل فعلا تساعد على الإقلاع عن التدخين أو لا. بعض الدول مثل كندا وبريطانيا وإيرلندا وبعض الدول الأخرى يعني وجدوا أنها ما تساعد. هي بدأت الفكرة أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين، لأنها تغير عادة التدخين ومسك السيجارة وتوليعها وكذا، لأن المسألة ترها عادة أكثر منه.

0: قضية أن الإنسان يعني كيف على ما يقولون، ما هو التدخين ما هو شيء يشعر الإنسان بحاجة له أكثر من أنه نوع من الكيف أو الإدمان على النيكوتين. فكانت هذه الحلول، ولكن هذه الدول يعني مؤخرا خلال السنة يعني هذه السنة يمكن وجدوا أنها فعلا ما تساعد بالشكل السليم للإقلاع عن التدخين. وللأسف وهذا اللي نلاحظه عندنا يعني في مجتمعنا، ان اللي يستخدمها غلط. يعني هذه اكياس النيكوتين هي لمساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين. ثانيا المفروض ما يتناولها ولا يستخدمها الا الناس اللي اكثر من 18 سنة. لماذا؟ لأن نتكلم عن تأثير النيكوتين على الدماغ وعلى مراكز التعلم اللي ذكرت لكم. فما هي أكياس النيكوتين؟ هي أكياس صغيرة جدا مثل حبة العلكة إذا تشوفونها، وتوضع بين الشفه واللثة، ومن خلال اللعاب يمتص المكونات اللي فيها من ضمنها النيكوتين ويحولها للدم، وتجلس فترة يعني الإحساس الإيجابي الوهمي يستمر فيها أكثر من التدخين العادي، فيشعر الإنسان بالراحة والانبساط الوهمي خلنا نقول بسبب نيكوتين. يعني هذه مادة منبهة، فكون ما يصير فيها احتراق ولا يصير فيها كذا، فالناس يعتقدون أنها ما فيها خطر، لكن واقع الدراسات الآن الموجودة تثبت أن فيها خطر. نعم هو أقل من التدخين أكيد، ولكن لا زال فيها خطر، بالذات أن النيكوتين صناعي وأيضا فيها سرعة لامتصاص المكونات الموجودة فيها. فهي موجود فيها نيكوتين غالبا صناعي، و يعني نيكوتين نسمى نيكوتين حر أو بعض أملاح النيكوتين، وفيها يعني حشوة نباتية، يعني مادة سيلولوزية كذا، بحيث أن مادة النيكوتين تذوب في هذه الحشوة النباتية والسيلولوزية والألياف، ومادة مرطبة بحيث أنها تحافظ على ذوبان النيكوتين داخل هذه السيلولوز. وبالإضافة طبعا فيها يعني منكهات مثل المنكهات العادية المعروفة، سواء المنكهات النعناع أو التفاح أو غيرها من الفواكه، نكهات الفواكه، بالإضافة إلى فيها منظمات للحموضة والقلوية، وفيها يعني محليات صناعية أيضا، وأيضا يعني بعض المركبات الأخرى. خلونا مستمعي الكرام عشان ما نأخر الأخ سليمان، نأخذ الأخ سليمان من الدمام. السلام عليكم أخي سليمان.
1: والله اللي مرحبا.
0: أهلا وسهلا. يا مرحبا. الله حييك.
1: معك أخوك سليمان التميمي من الدمام.
0: ونعم ونعم يا أخي سليمان.
1: تسلم الله الطيب.
0: الله يسلمك.
1: الله يعافيك. موضوعكم التدخين ولا لا؟
0: نعم.
1: إيه والله يا أخي تلير في الله يعصمنا عنه يا أخي. آمين. والله إني حاولت تحاول تحاول تحاول تحاول أجلس. ليش؟ ليش ليش ليش لأني ما تركت ربعي اللي دخلوا أجلس معهم
0: وأضعف. صح.
1: أيوة.
0: صح.
1: والله قال لي الدكتور، قال لي مدام عندك ربعك قلت طيب خلي ربعي. قال لي لا انت ابعد فترة الى ان تتمكن وتنسى تماما ارجع. ما قدرت والله ورخوك ما عرفت الصراحة، والله انه صعب صراحة من اصعب العادات اللي تقدر تتركها. انا 37 سنة دخل، فمن اصعب العادات اللي يتركها الانسان الصراحة عن جد يعني عن تجربة.
0: صدق.
1: اي والله
0: ابشر. انا بقول لك مقترح بس عشان ما نطول عليك، بقول لك مقترح ان شاء الله يفيدك.
1: والله تكفى وركز على المقترح. شكرا.
0: ابشر. شكرا اخوي سليمان. والله اخوي سليمان قال كلام مهم وهو فعلا صادق، لان الواحد ما يقدر يترك ربعه طيبين وكذا، لكنهم يجتمعون على شيشه وتدخين وكذا، ويمكن بعضهم ما يدخن لكن يتاثر، حتى لما يدخن يتاثر من التدخين السلبي. طيب ايش الحل؟ الحل ما دام رفيقي هذا اغليه واحبه واقدره، فيجب أن يساعده وأحميه. البداية بالاتصال وبزيارة عيادات مكافحة التدخين، ترى عندهم حلول ممتازة، واتكلم عن حلول طبية، أدوية وملصقات معينة توضع. وفيه ناس أنا قابلتهم كانوا يعني يدخنون فترة أطول من كان يدخنها أخوي سليمان، ومع ذلك ما شاء الله تركوا التدخين. فبالعكس أنا أشوف أنه من الصعوبة أنك تترك جماعتك وربعك وكذا وزملائك وأصدقائك، لكن انصحهم ثم يعني لعل بعضهم يستفيد. الشيء الآخر لا يكون المكان مغلق، طبعا ذا الأيام يمكن في الحر في النهار، لكن في الليل الأجواء معقولة، وكثير من الناس اللي يروحون الاستراحات غالبا يجلسون في أماكن مفتوحة، فاحرصوا أن تكونون في أماكن مفتوحة حتى لو يكون فيه مكيف صحراوي أو شيء، ونتباعد يعني نعطي فرصة أن ما يكون في تقارب كبير بحيث أنه ينتقل التدخين. وحتى توجيه المكيف أو توجيه الهواء أنك ما تجلس في المكان اللي يتجه لك الدخان. وأيضا تقديرا يعني نقول للشخص أنا والله ترى أنا ودي أترك التدخين أو أقلل منه، أو ما يعني ما ودي بتأثير التدخين السلبي، فحتى نفث الدخان يصير في اتجاه معين، لأنها من احترام الزميل وكذا أني ما أأثر عليه بتأثيرات التدخين. وأيضا تقليل فترة التدخين، يعني بعض الناس الآن له كيف معين، هو ما يدخن أي وقت، يدخن بعضهم أوقات معينة في الصباح مع القهوة، وبعضهم يعني في بعد الوجبة، بغض النظر عن هذه التفاصيل لأنها تختلف. الفكرة نستطيع أن نساعد زملائنا وأصدقائنا وأحبابنا أن نقلل التدخين احتراما وتقديرا لهم. وشيء ثاني، نزور العيادات اللي ممكن إن شاء الله تساعدنا في الإقلاع عن التدخين. نعم مثل ما قال أخوي سليمان قد يكون صعب لأنه مرتبط بعادات اجتماعية وزمالة وكذا، ولكن ليس مستحيل. ولكن لما نشوف حالات السرطان اللي احنا نشوفها صراحة عدد كبير جدا، نسبة كبيرة جدا من سرطان الرئة بسبب هذا، والناس أنا قابلتهم شخصيا يعني يقولون احنا نحملك مسؤولية انك تنقل هذا المعاناة اللي احنا عانيت، تونا نكتشف خطأنا، ان اخطأنا بس ما عاد ينفع، لما تمكن فينا المرض وتمكن في الالتهابات الرئوية ما عاد نقدر نسوي شيء. طيب احنا كلنا عارفين هذا الشيء، ولكن احنا نحتاج إلى قرار يعني، وممكن يساعدونا مثل ما ذكرت لكم العيادات الإقلاع عن التدخين، يساعدونا على طرق معينة، يساعدون الناس المدخنين على طرق معينة أنهم يغيرون يتجنبون هذا البلاء يعني الكبير. طيب نرجع لموضوع يعني الأكياس النيكوتين، وذكرت لكم أنها فيها يعني منكهات وفيها محليات وفيها مواد معينة، وهي تسبب الإدمان. الإشكالية مثل ما ذكرت أن صاروا ناس أقل من 18 سنة، بل أنا شفت يعني في عيادتي طفل في أولى متوسط يستخدم هذه الأكياس. من وين؟ من زملاء له، مثل ما قال أخوي سليمان من يتأثرون الزملاء، ولذلك المجتمع المدرسة، مجتمع الأصحاب اللي غير معروفين اللي ممكن يطرحون الولد أو حتى البنت في هذه الأكياس بدون ما تدري، والله جرب تعال كذا تراها كويسة، تراها يعني ممتازة ومريحة، وترى يعني ترى خطرها مو مثل التدخين وتراها كذا. فالتسهيلات هذه تجعل الشخص ممكن أنه يقع في مثل هذه الأمور اللي قد تكون فيها ضرر. والإنسان المعافى اللي الحمد لله ما يحتاجها ولا أدمن إلى الآن، فليش ما يحمي نفسه ويحمي أطفاله؟ وإحنا نحتاج أن نجلس مع أولادنا ونناقشهم مناقشة واضحة في هذا الموضوع. أحد الأسباب انتشار الأكياس التبغ أو أكياس النيكوتين، ما بدي أقول جهل، لكن خلنا نقول عدم معرفة الوالدين بأكياس النيكوتين. اقرأوا عنها، موجودة، اقرأوا عنها وتثقفوا فيها، ولما تناقشون أولادكم أو حتى بناتكم لا تكبر الموضوع ولا تحس أنها أكبر جريمة. هذا خطأ نعم، ولكنه ليس جريمة كبرى. الأولاد والبنات بالذات المراهقين يحتاجون إلى التغيير، بعضهم يجرب، بعضهم ممكن يجرب شيء أخطر من كذا، فإحنا ننبههم ونغير لهم ونعطيهم بدائل وننبههم على هذا الخطر، ونصير يعني واضحين في التنبيه. يعني لا نتركهم نقول والله إنه والله شايفينهم، نشوفها يحطها تحت الوسادة، نشوف هذه تحطها في الدرج، ونشوف يخبيها في ذا المكان، ونشوف كذا، وحتى الريحة غريبة وكذا، والولد صار منعزل ونتساهل. لكن في نفس الوقت لا نشد عليه ثم يصير يرتبط أكثر بالناس اللي يستخدمون النيكوتين، ربما يستخدمون شيء أكبر منه. هل فيها أضرار هذه أكياس النيكوتين؟ نعم فيها. أول ضرر اللي هو الإدمان المباشر، مباشر

ذاك يزيد وزنهم وصحتهم أقل. وهذا اللي صار لبعض الأطفال أو الشباب اللي أنا شفتهم في العيادة. الصداع أيضا، انخفاض المزاج اللي يسمونها الشباب المود، يعني ما عاد يبغى يكلم أحد، ما يبغى يروح المناسبات الاجتماعية، ما يبغى يختلط مع أحد، يبغى يجلس في كذا على الكنبة في مكان يسكر على نفسه ويبدأ يستخدمها، ولا يستخدم واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، يبدأ يستخدمها بشكل مستمر ويبدأ يغير في الطعم والنكهة، فيدمنها بشكل كبير جدا لدرجة أنه يتناول كمية أضعاف أضعاف النيكوتين اللي يستطيع جسمه يتحملها. التأثيرات القلب والدورة الدموية من أكياس النيكوتين مرة كثيرة وواضحة يعني، وهذا أيضا شفته في العيادة. تسارع نبضات القلب وضربات القلب، يعني ضربات القلب مفروض تكون 70-80، هذا تجد أنها 100 وأكثر. تقول له أنت يعني مزاول رياضة، أنت جاي تجري، أنت راقي درج، تقول لا أبدا. وكان هذا أحد أسباب اكتشاف مثل هذه الأمور. بعضهم يمكن أمه ما تدري، لكن لما نشوف هذه الحالات طبعا غالبا يعني نطلع أمه، أنا غير مختص في هذا الأمور، لكن يعني أنتبه لها، فأطلع الأم أستأذنها تجلس وأجلس أتكلم مع الولد، وبعدين أكتشف أقول له ترى إحنا يا ولدي أنا عارف أنك تستخدم أكياس النيكوتين، هل هذا صحيح؟ صحيح. طيب أنا بساعدك كيف تقلع عنها. قال تكفى جل، لا تعلم أبوي ولا أمي. طبعا فأيضا ارتفاع ضغط الدم، وهذا قد يكون للناس الكبار، يمكن على الأطفال أقل. انقباض الأوعية الدموية، الخفقان والدوخة، وهذا شيء يعني مرتبط بالذات أن تغذيتهم وصحتهم ضعيفة. الالتهابات الفم واللثة بالذات، تعرفون أن الواحد يحط هذا الكيس تحت بين اللثة والشفة وفي مكان معين، ولذلك دائما تحدث يعني حرقة أو تهيج في هذا المكان، أو حتى تقرحات في بطانة الفم مع الاستخدام الطويل. الانحسار اللثة، وهذا من المشاهدات بالذات بعض الناس يستخدمها من جهة واحدة فتشوف انحسار اللثة بسبب وجود هذا الكيس. قد تكون في بعض التغييرات يعني أو خشونة في في في المناطق الفم ومناطق ناعمة. الإشكالية المهمة أيضا اللي هو الجرعات الزائدة، التساهل، لأنك هذا الولد أو البنت جالس في مكان منعزل عنده مشاكل معينة نفسية معينة أو قلق أو شيء، ثم يحط حرته في هذه الأكياس من كيس إلى كيس كذا، ومما يسبب له آثار قد تصل إلى الغثيان، قد تصل إلى الصداع القوي والصداع الشديد والدوخة، التعرق والرعشة أحيانا، مغص أو آلام في البطن، زيادة فرازات اللعاب بسبب وجود الكيس اللي ما تعود عليه، الارتباك شديد، التوتر، القلق، كل هذه كلها يعني من الأخطار. ونؤكد إن صار فيه بعض الحالات الغريبة، يعني بعض الأطفال، يعني نتكلم عن أطفال، نتكلم عن عمرهم 12-13 سنة، غريب إن بعضهم ابتلع الكيس بدون ما يدري، فصار فيه يعني أحيانا تأثير أو تسمم شديد الحقيقي خطير بسبب ابتلاع الأكياس هذه، وإن كانت بعض الحالات اللي ما تكون كثيرة لكنها موجود. طبعا أي ناس عندهم التهابات، مرض قلب، أمراض الرئة، وتكلمنا عن الحوامل المرضعات أيضا، المراهقين والشباب اللي مثل ما قلت أعمارهم، الشباب اللي أقل أعمارهم أقل من 26 أو 27، التأثيرات عليهم كبيرة جدا. ولذلك صدرت يعني التعليمات من الجهات المختصة والمنظمة الصحة العالمية للتأكيد على خطر استخدام أكياس النيكوتين لأقل من 18 سنة. الرسالة ترى الحلول موجودة، تواصلوا مع الجهات المختصة، مع العيادات، عيادات الإقلاع عن التدخين، انتبهوا لعيالكم، خلوكم حليمين معهم، لا تلومونهم كثير، لا تصدمونهم، ولكن أيضا لابد من التنبيه، ولابد أيضا احنا نكون مثقفين للتعريف بأخطار التبغ بكل أنواع، سواء المعسل أو الشيشة، السيجارة العادية، السيجارة الإلكترونية، أو أكياس النيكوتين. مستمعينا الكرام، شكرا لكم لمتابعتنا في حلقة اليوم من برنامج فيتامين، نلقاكم بخير في حلقة قادمة. هذا زميلي عبد المحسن السران وأنا عبد العزيز العثمان، نشكركم على متابعة هذه الحلقة، نلقاكم بخير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي من شمالها لأقصى جنوبها ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها
4: أنا سعودية الهوى والهوية أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض ديرتي حبيبتي

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد.

البلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. صيفك على كيفك. على كيفك. تحس أحياناً إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. على كيفك. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الحب، مساء الجمال، مساء الذوق، مساء الود، مساء السعادة لكل مستمعي إذاعة الرياض، وبالتحديد في برنامج تعاليل على الموعد دائما من الأحد إلى الخميس من 10 إلى الساعة 12 على الهواء في مجلسنا تعاليل.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53. الأحبة شاركنا في الموضوع المطروح أو حتى عن طريق منصة إكس، شاركونا في الهاشتاج برنامج تعليل. أهلا وسهلا ومرحبتين للموضوعات المطروحة، وهي من صميم مجتمعنا الكريم، حياتنا اليومية البسيطة فيها الكثير من التفاصيل التربوية، السلوكية، الإنسانية، الأخلاقية، الاجتماعية، نطرحها بطابع اجتماعي ومساحة صوتية مفتوحة لكل الأحبة الكرام من مختلف مناطق المملكة، يشاركون بالرأي وبالخبرة وبالتجربة حتى نستفيد من تراكم الخبرات وحتى نتلافى الأخطاء السابقة اللي وقع فيها كثير من المستمعين. المهم نطلع من هذه الحلقة بفائدة، بقصة، بتجربة حقيقية ممكن ما تناسبنا كتناسب كثير من يستمع إلينا في هذه اللحظات. أهلا بكم إلى تعاليل. فريق العمل يسعد بكم من الإعداد نوف الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج عبد المحسن سران.

0: يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم بعد فاصلنا الأول، ونرحب بكل من انضم إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل منورنا اليوم عبد المحسن. هلا وسهلا، شلونك طلال؟
1: هلا وسهلا يا خالد، كيف الحال؟
0: ماني قادر أتنفس.
1: من
0: الأكل.
1: في الأكل
0: يا أخي ما هو بغدا غشا، عرفت الغشا ذاك اللي هو غدا عشاء؟
1: هذا نظام ولا اليوم بس فجأة؟
0: ما أدري والله، ترى ما عندي نظام أنا،
1: يعني اليوم فجأة صار معك؟
0: إيه كذا، ما بطيت من الغداء وجاء عقب المغرب. جات كبسة طيبة ما شاء الله.
1: أنت لحالك تتغدى ولا معك أحد؟ مع العائلة؟
0: لا لازم أحد يكون معي.
1: مع العائلة؟
0: إيه
1: إيه.
0: المشكلة المشكلة إنه العائلة مساكين تضرروا بسببي.
1: كيف؟ كيف؟
0: لازم نقعد في جمعة السفرة دي، لازم نجتمع.
1: هذا أول كان سفرة الإفطار يجتمعون عليها والأم تكون مبسوطة ولا وتخيل ثلاث مرات يجتمعون فطور وغدا وعشاء. واليوم سبحان الله إذا صارت تطبخ لعيالها تنبسط تفرح، تلقى آخر واحدة هي اللي تأكل.
0: أي والله.
1: وتحب تسمع رأهم حول الأكل، وش عجبهم الأكلة، وش ناسبتهم هذا ولدك ناسبة،
0: وتتعب عشان عيالها شو تسوي لهم. لا فلان يحب هذا كذا وفلان يحب كذا
1: وحتى الأبناء يتلذذونهم يأكلون من أكل يد الأم، فيها لذة، فيها نكهة، فيها طعم خاص لمن صناعة الأم. هذا كول، بعدها بدأت تتلاشى كم وجبة كذا، اختفت مثلا الفطور، ما عاد صار في اجتماع مع العائلة. طبعا نظيرا للزهار والتمدن في المدينة اختلفت أشياء كثيرة، والمتغيرات الاجتماعية اللي طرأت وكذلك التكنولوجية، كل هذا غير في سلوك الإنسان وفي حياة المجتمع. فصارت كثير من السفر الآن سفرة الطعام تختفي، يمكن ما يبقى الآن يقولون يا دوب إن شاء الله لو جمع بس على قهوة بس، احنا موافقين. يعني مشاغل الحياة اختلفت اليوم، فما عاد صارت الأسرة تجتمع على سفرة الطعام، توارت هذه ما اختفت، يعني شبه اختفت إلا عد ما ندر. في بعض الأسر
0: ما زالت
1: موجودة، أو الأعمالهم قريبة، أو روتين العمل عندهم روتين مقبول، يعني ممكن يرجع على سفرة الغداء ويرجعون كذلك الأطفال المدرسة، ممكن في علاقات مترابطة فتستمر هذه سفرة الطعام. غير كذا اليوم في تواجد العائلي يختلف، وهذا يختلف يعني من أسرة لأسرة. تلقى اللي يحب يأكل حالة وتحب يقول اللي عنده تخصصات في اختيار وجبة الطعام، هذه ما تناسبني، لا اليوم باكل وجبة هذه، هذا غير اللي يطلب طلبات خارجية وجبات سريعة. فاختلفت الذائقة اليوم،
0: الطلبات هذه وش كثرها. وقالت تشوف بعض البيوت آخر الليل ما شاء الله ذا الدبابات ولا ذا السيارات توصيل أكل، فهمت؟ يعني أتوقع أنه قلت موضوع اللمة على السفرة، يعني ودنا أنه حتى المستمعين الآن اللي يسمعونا يراجعون أنفسهم شوي، يذكرون متى آخر مرة اجتمعتوا على السفرة. طبعا في بعض نبي الصراحة، ما نبي المثالية، في ناس يقولك والله ما أدري وش هو الظاهر ما اجتمع مع الآخرين يمكن لهم شهر، فهمت؟ يعني تلاقيهم يعني صارت الوجبات والشغلات الطلبات اللي من برا، تلاقي العيال كل واحد في غرفة ويقول لك والله أنا تعشيت، ولا يطلبون الأخو يطلب والأخت تطلب وما أدري وش، والأم مسكينة تطبخ وتسوي وتتعب وتحط إيش الغداء وما حد يجي، ما تلاقي إلا الأبو موجود ولا واحد بالغلط معدي طالع ولا رايح ولا راجع.
1: لكن أول ما يتخلف عن طاولات الطعام هذه، ما كانت طاولات بعد، كانت على الأرض يعني قبل الطاولات
0: على الصمات،
1: لكن ما يتخلف عنها إلا المريض أو المضطر أو المتعب أو اللي عنده ظرف حقيقي يتغيب عنها. لكن الآن لا، جالس في غرفته ويطلب الطلب اللي يأكله، وأحيانا يقول والله ما أشتهي، نفسي مسدودة، أو الوجبة هذه ما تناسبني، أو والله أنا ماشي على نظام صحي معين، أو السناكات اللي يأكلها الوجبات التسالي هذه،
0: أو ماكل من برا وجاي
1: ممكن، أو وجبات التسالي هذه السناكات اللي بين الأوقات الأكل يأكلها وتسد نفسه، ولا عاد يشتهي شيء وقت العشاء فيقول بنام خفيف. صار اليوم فيه اهتمامات في الأكل، وللأسف يعني ابتعدت عن سفرة الطعام، ما صارت العائلة اليوم تجتمع، ما عاد فيه اجتماع خلنا نقول العشاء على الأقل كلكم في البيت واستعداد للنوم، ما عاد فيه عشاء جماعي في الأسرة، هذا ما عاد فيه، رجيم ونوم خفيف وما أشتهي وأكل بس تسالي شيء خفيف، ما عاد فيه وجبة عائلية اليوم، ما عاد فيه. وش الموضوع اليوم؟ اختلفت أوقات عودة الأبناء للمنزل، ولا انشغلوا هم خارج البيت، ولا صار في عزوف حقيقي عن المطبخ البيت يعني بشكل عائلي، وصلنا نقتصر فقط على الوجبات السريعة، وصار مرتبط أحيانا بالسهر. ما احنا فاهمين الآن وين العامل الرئيسي اليوم في اختفاء السفرة العائلية.
0: فلذلك احنا اليوم نبي نطرح الموضوع بين ايديكم، يعني نبي نسمع آراءكم، متى آخر مرة اجتمعتوا على سفرة؟ وش الأسباب؟ يعني إذا أنه فيه يعني في بعض الأسر ما زالت محافظة أوكي، لكن في الأغلب اللي قاعدين نشوفه، طبعا إحنا ما نقول الأغلب أنه بحكم دراسة معينة أو شيء، ولكن بحكم يمكن علاقاتنا ومعارفنا والدوائر اللي حوالينا، نلاحظ أنه ما عاد صار في اجتماع كثير. تلاقي سفرة الفطور ذي تتحضر 20 مرة، الولد يفطر الوحدة، الأبو يفطر الوحدة، البنت تفطر الوحدة، وممكن ما في ملغية ذي، ممكن حتى بعض الحريم الله يجزاهم خير راح كلف الطريق عرفت اللي يعني يجيك الغداء، الغداء ما تدري سبحان الله الغداء هذا يتبقى، إذا كان بقت مسكينة الأم تبقي لعيالها، الأبو جاء أكل بقت لعيالها يلا في القدر في المطبخ في المدري ويش، والعشاء أتوقع أنه هذا موضوع نادرا ما يجتمعون ضار إلا في عزايم أتوقع كذا الله أعلم.
1: والمشكلة كان الأثار النفسية للأسف الصحية ترى على الأسرة بشكل عام، على توتر في العلاقات، أن نريد أن يكون متكاتفين أكثر، في قوة في روابط العائلة، في اجتماعهم على الأقل وجبة واحدة بس، وجبة واحدة بس يجتمعون عليها فقط، يا أخي يرتقون بالمشاعر ويتداولون فيها الأخبار ويشوفون أيضا طمئنانة حول المعلومات والجديد للعائلة وللأفراد. هذه فرصة مهمة، إن إذا قلنا اليوم ترى ما في اجتماع ولا توارت هذه السفر العائلية، طيب وش الأفكار اللي ممكن تجمعنا مع بعض ونحاول أيضا نجتمع على السفرة؟ في بعضهم يخاد يقول ممكن نطلع احنا مثلا كشتة مثلا في الشتاء أو شاليه، أو نطلع يعني طلع عائلية ونتساعد في الطبخ، كلنا نطبخ يعني، نحاول انهم يقتربون على السفرة واحدة. هاي من ضمن الافكار يعني، نجتمع على السفرة واحدة ويتفقون مع بعض. والامهات احيانا هم حريصات ما في شك يعني على اجتماع الاسرة ولمة العائلة على سفرة الطعام، والام اكثر واحدة يعني حريصة على جمع القلوب قبل الاجساد يعني على المائدة الواحدة. ثقافة الطبخ الجماعي ودنا تكون موجودة يعني كمساعدة وجزء مشارك ايضا في اجتماع الاسرة، حتلقاه مع اخوياه يطبخ لكن دخل البيت عجز والله أقدر ايه ماري نفس شكل يفكر في غسيل الألوان كلها ايه.
0: لا صار الحين تكنولوجيا غسالة تغسل،
1: فمن أول يقول والله ما أعرف أطبخ
0: لكن لا، وبعض الآباء ما شاء الله عليهم عنده مهارة في الطبخ ذي، ويخصص يوم عنده يقول يلا اليوم الطبخ عندي. بخصوص يوم تتكلم أنه الطبخ الجماعي، أنا بالنسبة لي أنا مستثنى من هذا الموضوع.
1: كيف يعني؟
0: أنا أحسن واحد أذوق أكل بس.
1: ما تطبخ؟
0: الحمد لله يا رب.
1: بيض.
0: إذا في يا رجال ولا شيء، إذا بيض. إذا في قطة أحسن واحد أدفع قطة، زائد إني أحسن واحد أتذوق الأكل.
1: قد حرك شيء
0: يا ربي،
1: جاك شيء ولا طلعت سليم بس؟
0: لا سليم بس دمرت الدنيا يا رجل، ما بيقول لك سالفة.
1: شكلك كان آخر مرة دخلت فيها المطبخ ذيك،
0: البيت كان كله بيروح.
1: حياكم الله إلى تعالي، لحب الشاركة بالاتصال 011-40-53 حول السفرة العائلية.
0: متى آخر مرة اجتمعتوا على سفرة؟ وليه أنه ما عاد تجتمعون إذا في حال أنك أنت ما اجتمعت؟ وش الأفكار اللي ممكن نقترحها، ممكن نتكلم فيها ونطرحها اليوم ونطلع بنتيجة إيجابية أنه نتفق فيها، أو نطرح أفكار ممكن ننفذها مستقبلاً من خلال؟ والله هاي حلوة الجماعة يا جماعة، أقسم بالله تلاقي في أوقات يجتمعون على طول، هلا كيفك فلان، عارف تحس إنهم كذا لهم شهر ما شافوا بعض، إيش أخبارك، يشوف أخته أخوه، يشوف أمه، يشوف جده، يشوف جدته، يشوف أي أحد، شلونك، وين، ها بشر نجحت ولا باقي، عرفت من كثر ما هم غايبين عن بعض بالأترام.
1: إن متفاهمين الحقيقة الظروف الاجتماعية اللي طرأت وتغيرت، والحالة المزاجية والنفسية والأثار الصحية، حتى أيضا التقدم التقني، كل هذا أثر الحقيقة وتراجعت السفرة والاجتماع العائلي حتى على وجبة واحدة. لكن نحاول اليوم نذكر الأسر في ذات الوقت أيضا نستفيد من هذه النصائح ويقدموا شيء من الأفكار يعني اللي تساعدنا وتساعدهم على جمع الأسرة على مائدة واحدة فقط. يعني أنا متأكد إنه في قصص اليوم، في تجارب حقيقية من داخل الأسر ما زالوا محافظين على اجتماع العائلة على سفرة الطعام، إلى الآن محافظين رغم المتغيرات اللي طرأت على المجتمع، لكن ما زالوا محافظين على هذه العادة اللي يشوفونها ضرورية جدا حتى على نفسية الأبناء الأسرة. فاليوم نحاول نستفيد منهم، كيف حافظتوا على هذه العادة، كيف اجتمعتوا على سفرة الأكل، إفطار أو غدا أو عشاء، لو مرة واحدة على الأقل بس، نبي نعرف كيف ثبتوا هذه القاعدة الرئيسية واجتمعتوا مع بعض وارتقيتوا المشاعر وفهمتوا حال النفسية حتى تختفي الأثار الصحية والجوانب كذلك اللي يمكن تعكر المزاج.
0: ترى السفرة أوقات تعالج مشاكل، يعني ممكن فيه اثنين متهاوشين، ولا تلاقي بعض الأوقات يجتمعون بعض الأخوان والأخوات، تعرف الناقر اللي بين بعض
1: بعض الأخوات. لا إذا في رب الأسرة ما في شيء،
0: لا في بعضهم عاطني ما أدري وش، سبحان الله حتى ألفة يا أخي. لما خلاص أسير أنا ما أعرف ما أشوف. شفت أول يوم يقولون الشيبان إذا يبغون يجمعون العيال في البيت يطفون النت يطلعون من غرفهم.
1: تبي تسويها فوق الأكل يعني؟
0: والله شكلها حلوة. ولا وأيام الله لا يعيدها من أيام أيام الكورونا يعني يوم يقول بدأوا يجتمعون الناس بحكم الحجر والشغلات كيف العالم يعني قربوا من بعض صارت هناك في إيش فيه ترابط أكثر يعني وحسوا بقيمة الأسرة والعائلة من خلال هذه الـ يعني. فإحنا اليوم نبي نسولف معكم وناخذ ونعطي ونسمع تجاربكم وممكن نسمع أفكاركم ونعرف وش الأسباب يا جماعة. طبعا في بعضهم يقولك والله لأنه التكنولوجيا والتقنية. إي نعم في بعض الناس ممكن يجتمعون على سفرة لكن كل ماسك جواله وعايش ولاهي في حياته. هل أنتم معه ولا أنه مثلا نشوف موضوع ممكن أنه كيف نتخلص من هذه نقعد وقت السفرة خلاص قاعدة مع بعض مدة مثلا 10 دقائق ربع ساعة ثلث ساعة بدون جوالات بدون شيء ناكل ونشرب ونسولف مع بعض.
1: شاركونا بالاتصال 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعالي. نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض. اللي حب يشاركنا بالاتصال 011-40-53 في موضوعنا لهذه الليلة المطروح، نتكلم عن السفرة العائلية. لماذا توارت ما عاد في الآن اجتماع حول السفرة العائلية ولو وجبة واحدة فقط في اليوم؟ كل هذا اختفى، وش السبب؟ متغيرات اجتماعية، أعمال، أو حتى اللي طرأت التقنيات الإلكترونية، كل هذا يعني جعل كثير من أفراد الأسرة ينشغلون في حياتهم الخاصة. لكن في أفكار جديدة ممكن نحاول أن هذه الأسرة تجتمع على مائدة واحدة، لا نريد إحنا أثار سلبية نفسية صحية على كثير من الأسر اليوم، لأن هذه العلاقات مهمة جدا في تقوية تواصل المحبة وروابط الأسرية. تخيل يا أخي لو كل أسرة التزمت على اجتماع لوجبة واحدة فقط في اليوم، شو اللي يصير على المستوى النفسي فقط؟ كأنه دعم معنوي عائلي حتى ينطلق نحو حياته المهنية ويحقق الكثير من إنجازات. لكن لما يكون بعيد عن تواصل مع الأسرة، كيف رب الأسرة يفهم أبناءه؟ كيف يعرف أصلاً وش اللي حصل اليوم ولا حدث له اليوم من طارئ؟ كيف يتداولون الأخبار والمعلومات؟ وهم حتى اجتماع ما فيه، اجتماع على طاولة واحدة ما فيه. أنا مؤمن الأم يعني هي يعني ودها أمنية أن العائلة كلها تجتمع، يعني هذا أمر طبيعي، لكن في مشاغل يعني طارئة وخارجة عن الإرادة. كيف احنا نقدر نرجع هذه الأسرة أن تجتمع ولو حتى على مائدة واحدة؟ أنا بعضهم يا خالد مخصصين مثلا المغرب، يقولك هذه قهوة المغرب
1: hey.
0: العائلة تجتمع، هم كويس أنهم يجتمعوا على قهوة على الأقل، لكن ما نريد احنا انفلات تام، اختفاء تام من أفراد الأسرة حتى على اجتماع يا مائدة ولا حتى على قهوة.
1: في شغلة نعم. مهمة ترى برضو، يعني هذه
0: نعم.
1: يعني استثنائية في الموضوع ذا، اللي هو الأكل اللي من برا. دائما صارت أغلب الأسر معتمدة على الأكل اللي برا، وترى هذه فيها مضار صحية غير طبيعية. يعني
0: صرت دكتورة الحين.
1: إيه للأسف
0: صرت طبيبة الحين. 011-40-53 أبو عادل.
2: مرحبا طلال، الله يمسك بالخير.
0: هلا وغلا يا ابو عادل.
1: هلا ابو عادل،
2: ساعدنا بسماع صوتك يا استاذ خالد. استاذ طلال
0: الله يحييك.
1: يا مرحبا،
2: الله يعطيكم العافيه. انا دائما متابع عن البرنامج حقكم، برنامج حقيقه ممتاز، والله يعطيكم العافيه.
0: الله يحييك ابو عادل. ركز معنا، تظهر مشغول في السياره ولا لا؟
2: لا انا في السياره، لكن انا على اقل من مالي طلعون.
0: يا ليت والله تكلمني على الاقل لو بالسماعه افضل عشان يكون الصوت واضح.
2: والله اني على السماعه ما انا.
0: يلا توصل بالسلامه.
1: طيب ابو عادل، ها متى اخر مره اجتمعتوا على سفره؟
2: اليوم على الغداء.
0: ما شاء الله
1: كلكم.
0: ايه وش السبب؟
2: والله السبب ان الحمد لله حاول انهم لا يكونوا النائمين كل ما النوم هذا ذبح.
0: يعني ابو عادل قصك انه اجازه واجتمعتوا؟
2: أيوة السهر هذا يا أخي، هو اللي يفرق الأسرة، السهر هذا ولا الأشغال اللي في عمل.
0: طيب أبو عادل خلنا نتكلم الحين بشيء واقعي، الآن اترك السهر، نتكلم الآن عن هذه العادة، هي ثابتة عندكم ولا فقط اليوم اجتمعتوا؟
2: لا والله الحمد لله، ولا الحمد والشكر ثابتة.
0: أيه.
2: يا ما أكيد أنا إلا واحد نايم عاد ما نقدر نقول.
0: هي لكن أنت تطلع من دوامك عادة الظهر تجتمعون على الغداء فقط.
2: الله وجبة الغداء بالذات رئيسية أن كل شيء. أيه.
0: والأولاد يطلعون من المدارس فتجتمعون. طب وقت الإجازات؟
2: الأولاد يفطرون وعاد يروحون للمدارس.
0: أيه. طب وقت الإجازات هذه أبو عادل ما زلتم مستمرين عليها؟
2: مستمرين، إذا أقول لك الأسر من النوم ينامون والله أيه. مستمرين ولا أيه. الحمد والشكر.
0: طيب أحيانا يعني في ظروف طارئة، يعني أمور اجتماعية، أمور مرتبطة بالعمل.
2: هذه معك هي الذي يعني ما يشغلنا لله الحمد والشكر. أيه. لما نوم جاي من زواج أو هذا ونايمين وصهرانين ونايمين ولا أيه. ولا من دوام جاء الواحد دوام قالوا أغطى شوية ولا والله الحمد لله
0: ما شاء الله.
1: أبو عادل
2: وجبة الغداء رئيسي مجتمعين ولا الحمد.
1: أبو عادل عيالك كبار ما شاء الله؟
2: والله الحمد لله، أنا اللي تخرج من الثانوية.
1: حلو.
2: واللي باقي في الثانوية.
1: طيب وش السر اللي أنت ما زلت يعني على أساس أنها تستمر، هذه العادة مستمرة من صغرهم إلى الآن، وش السر اللي خلاها مستمرة؟
2: والله أنا بقول لك إيش السر، بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه الأبوين نحسهم على أن كنا نأكل سوا، ونقول لهم أنا ما يجيني أنا الأكل لو أنتم معي على السفرة وأمكم، لكن لا سوينا غدا وانا اكلت لحالي وانت كلت لحالك صار ماله ما بعدين لو متعودين قال والله انا احس يعني اجع ما تعطينا حتى وناكل نسوي وناكل اكثر من لا الواحد لحاله.
0: هو الان يا ابو عادل يقول لك الافراد الاسره تغيرت اليوم عندهم المفاهيم، صار عنده وجبات صحيه، صار عنده اختيار الوجبه المناسبه له، صار يطلب الان من المطاعم، فكل هذه الافكار ترى طرات علينا وغيرت في كثير من افكار الشباب.
2: والله كثير والله ان فيها، انا اقول لك فيها اخويا وفي ناس يعني اقول يا اخي انتم عششتم على الوجبات اللي طلب من برا طلب من برا، اوقات يقولون ياكل لحالي اني اكل. قلت هذه ما انا الحمد لله والله اني دائما اقول لهم اذا تبغون تاكلون معي وتبغون ياكل انا بايساوي.
1: ما شاء الله ما شاء الله ابو عادل، الحمد والشكر. العيال لما يجتمعون في ايديهم جوالاتهم
2: دائما اكل لي انا اكره الجوال.
1: ايوه
2: لما يجتمعون كل واحد جاب يد الجوال، قلت هوطى الجوال هناك وتعال كل معي وغسل وتعال كل معي. لا لمست الجوال معناته انك توسخت ايدك، تعال معي ونسولف انكتب ونسولف انا وياك. ولا كان الوجبه لها شكر لله سبحانه وتعالى، ولها يعني ان نذكر الله ونسمي بالرحمن ويصير لها طعم. الا ما كان اطالع في الجوال ما كان ياكل. والله والحمد لله انه يعطيه اكل وقام على طول، بعضهم ما يغسل له الجوال في يده.
0: نعم بيض الله وجهك ابو عادل، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا.
1: الله يديم عليكم الله يديم عليكم،
0: اهلا وسهلا امين واياك والسامعين، شكرا لك على الاتصال، اهلا وسهلا ابو عادل،
1: بارك الله فيك،
0: حياك.

0: يلا 011-40-533 اتصال أبو تميم.
1: يا هلا والله أبو عبد الله،
0: حياك الله يا أبو تميم. أهلا وسهلا.
1: هلا أخوي خالد،
2: يا مرحبا، شلونك؟
1: هو شيء باركولي.
2: مبروك، عرست؟
1: لا هو شيء
2: طيب، أجل ها صح.
1: أنا والله سعيد وفرحان جدا أني سمعت صوت المخرج اليوم.
0: استاهل والله،
1: والله أني أحبه بالله صراحة،
0: استاهل.
2: يقول أحبك الله اللي أحببت فيه،
1: وأنتم كلكم والله غارين وعزيزين صراحة. أعتبر برنامجكم متكامل صراحة، فيها كوكبة جميلة وحلوة.
0: الله يحفظكم، ما يكتم إلا باتصالكم تفاعلكم معنا.
1: الله يطول عمرك إن شاء الله. بخصوص موضوعكم، أنا طبعا أنا مستثنى من السؤال هذا.
0: أي بس ما اتصال عشان تهني المخرج، سلم عليه وتبارك له.
1: انا مستثنى، انا لي 30 سنه وانا ماكل واشرب الا الحالي.
0: افا
2: ايه هين هذه المواصفات، الموضوع ما يخص ابو تميم.
0: افا يا ابو تميم، الى الحين 30 سنه
1: عايش الحالي، وما توفى له الله يرحمهم، ولا منول على حياه الاهل. وفعلا وين يا اخي، يا حلوه من وجبه الى اجتماعنا.
0: ايه
1: نجتمع، ما في وقت الغداء غداء، وقت الفطور فطور، وقت العشاء عشاء. رغم ان الوالد الله يغفر له ويرحمه من الراي يعني متسبب، يعني يعمل عمل خاص حر يعني، ولما يغيب عن البيت لما يجي ذاك الليله وقت العشاء يا حلوه وما اجملها من فرحه. فلذلك انا اتمنى من كل اللي يسمعوني، يا اخي والله استغل وجود الوالدين، استغل وجودهم يا اخوي، ترى جلستهم معهم والله تسوى الدنيا وما فيها.
0: اي والله يا ابو تميم،
1: حتى مالك نفس يا اخوي اجلس علشانهم.
0: سلام عليك،
1: كل معهم تجمع، حط نفسك انك تاكل كل علشان الوالد وعشان الوالد. ما يا اخي ترى الوالد والله والوالده يفرحون لما يشوفوك متجمعين، ولا اذا جاء واحد ترى هذه اهانه لهم، كل واحد جالس اللي ماسك اللي جوال، ترى والله عيب، والله عيب. جوال صار ابدا من والدينك، مو معقولة. حتى لو عندك قمة شغولك من الأشغال، فرغ نفسك عشان والدينك. ما هو جوالي والله يشغلني عن أبوي وقت وجبة ولا وقت قهوة. أنا سعود بالله يا أخي، وجبتي تجي من يطلبها من عن طريق التوصيل ويأكله ويغرب.
0: وكلامك صحيح أبو تميم، لكن بعض الأفراد يقول لك والله ما عاد نقدر الآن، في متغيرات اجتماعية، صار عندنا أعمال، عندنا مهام، عندنا أصدقاء، عند تكنولوجيا، عند تأثيرات أثرت علينا وبعدتنا.
1: ما في شك، إذا كان عندك مهام، عندك أعمال، إحنا ما نقول إذا كان عملك ومهامك مهمة أخذت شيء طيب، ما نقول فيه، هذا سنة الحياة. لكن ما في شيء مهم على الوالدين. يا أخي حط لك فرصة يعني مهما كان، والله يقول أنا عندي مام، أنا عندي موعد وشباب وجمعة في الصراحة. يا حبيبي ترى والدينك أولى من حق الاستراحة.
0: يا سلام عليك،
2: لا يجي يوم، لا يجي يوم ما تلاقيهم، فهمت؟ وتندم على اللي فات.
1: إيه والله العظيم، شوف أنا الآن والله أني أدخل بيت الوالد لهم يرحمهم، والله العظيم أتذكر ذيك الأيام، أتخيل أصواتهم.
0: إيه
1: والله أنا أتخيل أصواتهم، حتى يجيني وحشة إذا نمت في البيت. لذلك ساكن من مزرعتي، والله تجيني وحشة لما أدخل البيت وقد أتخيل الوالدة وأتخيل سواليفها وأتخيل ضحكتها وأتخيل جد أشياء كثيرة. لذلك والله ترى
0: والله كلامك جميل أبو تميم، وما شاء الله عليك بدعت، والظاهر أن عبد المحسن كان سبب في إبداعك في المشاركة.
1: الله يحفظك،
0: ما شاء الله عليك أبو تميم،
2: تجليت اليوم،
0: بدعت اليوم ما شاء الله عليك. فعلا نصيحة مهمة ومحور مهم، يعني إن موضوع الوالدين أو رب الأسرة إذا كانوا موجودين ما في شك، يعني فرصة ثمينة وعظيمة للبر بهما أولا، ثم أيضا الأكل معهم على طاولة الطعام. بيض الله وجهك أبو تميم.
1: شكرا لكم،
0: الله يراك، في أمان الله، تحياتنا لك. 011-40-533 والله عبد المحسن له جمهور ولا متابعين وله تأثير حقيقي حتى على المشاركة، صار يبدعون.
2: شوف عيضة،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله،
3: كيفكم؟ طيبين؟
2: يلا حيا
0: وسهلا.
3: الله موضوعكم طيب اليوم،
2: الطيب من طيبك،
3: الله يبارك فيك. والله يا أخي ما حنا نجينا على الطعام حزات، ولا كل واحد بجواله أكلمه ما يكلم، ولا ما يرسل معايا. أنا ما أدري كيف الناس تغيرت، وبعضهم يقول ركن ثاني. أخي أنت لا ركن، هذه نعمة نبغى نتشارك سوا، صغار وكبار زي ما ذكر.
0: انت الان طيب يا عيالك يجتمعون معك؟
3: والله نادرا قليل المرات، ولا اجتمعوا معه تلقى واحد كل واحد ماسك جوال.
0: لا هم عندهم اشغال ايضا يعني، عندهم اعمال مهام.
3: لا لا كبار متجوزين.
0: اي لا متزوجين في بيوتهم اجل مع عيالهم.
3: ما عندي الا ولد.
0: لكن اول اول قبل الزواج كانوا يجتمعون معك؟
3: والله نادرا.
0: قبل الزواج اول؟
3: قبل الزواج نادرا. الله
0: يرحمه. نادرا. افا ليه عندهم اشغال يعني ولا ايش؟
3: كذا ما ادري كيف جاهم، ويوم جات الجوالات هذه والله خربت مخص.
2: ايه عيضة انت متزوج وحده؟
3: اي واحده. يلا يلا قوم بها بس.
2: طيب لانه في على الوضعي
3: على... لا تقول لا اغرق صوتي ترى في السبعينات. ايش بك انت؟
2: طيب ايش بك انت؟ ايش بك زعلان علي؟
3: لا مو زعلان
2: عليك. عيضة لا لانه زي كذا الابو اذا كان مثلا العيال ما يجتمعون شكله يكون عنده بيتين فمشغول معهم ما يفضلهم. يا اخي شب عليهم بكره كذا دق عليهم قلت حضرون عندي غدا والكل يكون متواجد.
3: والله لا بكره انهم متجمعين عند واحد من بناتي، وبكره الليله وبكره جايين عندي.
2: يا اجل خلاص
3: خلي على الله بكره.
2: لا بكره خلهم يجون يتجمعون عندك واعطهم الامر، انت ابوهم بيسمعون كلامك. وقل لهم يشيلوا الجوالات ونبغى جلسة واحدة. أنتم عندكم طاولة ولا سفرة؟
3: والله سفرة. لا
2: أجل خلاص أول ما يدخلون قل جوالاتكم يلا لمدة 20 دقيقة. إيش رأيك؟ بكرة
3: على الله على الله إن شاء الله إن شاء الله.
0: الله يحفظك يا عم عيضة يطول عمرك. شكرا لك على اتصالك.
3: اليوم ما سمعت صوت إبراهيم العازمي.
2: باقي ما وصل.
0: يمكن يتصل معنا أمس شارك معنا.
3: أسلم لنا على إبراهيم والله عزمت قصائده. أنا كل ما أشارك في البرنامج أدائم الشرك هو ويجيب قصائد يعني تفتح النفس.
0: إن شاء الله إن شاء الله نسمعك الآن يا عيضة ويتصل علينا. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا في أمان الله. 011-40-53 عبد العزيز.
4: يا هلا والله مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور. يا مرحبا يا عبد العزيز.
2: يا مرحبا
4: وشلونكم طيبين إن شاء الله.
0: حياك الله.
2: هلا وسهلا.
4: بالنسبة للموضوع والله موضوع فعلا حيوي ويستحق النقاش والله. طبعا احنا عندنا بالعائلة من على حياة الوالد الله يرحمه الى اليوم عندنا قهوة المغرب هذه شيء اساسي
0: ما شاء الله. الى الان
4: الى الان
0: ما شاء الله
4: مسافر ولا يكون مسافر
0: مضطر يعني ايه
4: ايه لكن يكون مرتبط بعزيمة بشيء بعد المغرب هذه شيء أساسي
0: ما شاء الله.
4: وعندنا يوم الجمعة طال عمرك كل أسبوع نتغدى عند واحد من العائلة.
0: يا سلام
4: بعد مرات الجمعة.
0: يا سلام.
4: وحكاية الجوالات يا أستاذي نحط سلة بعد صلاة الجمعة كل من جاء حط جواله بالسلة.
0: أي هذا عند الوالد
4: الله يرحمه بيت الوالد. لا بيت الوالد اللي هو إلى الآن القهوة بعد المغرب.
0: أي
2: لكن في العزايم
0: دورية على الأبناء
4: كل جمعة عند واحد
0: ما شاء الله.
2: والسلة موجودة.
4: السلة موجودة. خالد جاء حط جوالك، طلال جاء حط جوالك. ما
0: شاء الله تبارك.
2: يا زينة اللي يحطوا البوك والمفاتيح والدنيا والشغلات.
4: لا لا ما هذا بس الجوالات.
0: من اللي أسس
4: لو يحط البوك والله ما حد يرجع طلال.
0: عبد العزيز من اللي أسس هذه الفكرة أن نحط السلة ونحط الجوالات؟
4: والله هذه فكرة أخوي الكبير الله يحفظه ويطول عمره.
0: أيوة
4: هو عميد الأسرة وهو اللي اقترح الموضوع.
2: ممتاز.
4: بالبداية ما كانوا راغبين لكن تعودوا خلاص.
0: ما شاء الله تبارك الله. يعني والله يا عبد العزيز احنا أصلا كانت فكرتنا في الموضوع اجتماع أفراد الأسرة على مائدة واحدة. أنتم ما شاء الله عليكم والله يثبتكم ويديم عليكم الألفة والمحبة والسعادة والسرور. توسعتوا ما شاء الله في دائرة العلاقات الأسرية وقلتوا نجتمع عند كل فرد من أفراد الأسرة بشكل دوري كل جمعة هذا غدا وقهوة ثابتة يوميا عند بيت الوالد الله يرحمه. فما شاء الله أنتم علاقتكم أسرية مترابطة شبكة عائلية متماسكة.
4: بعد المغرب دي ما لها أي عذر
0: ما شاء الله
4: إلا إذا كان مسافر بس ما يرد للسفر.
2: إيه خلاص لأنه صار برنامج موجود خلاص الكل تبرمج عليه.
4: طلال صار لها العملية دي الحين 12 سنة.
0: ما شاء الله. طيب كيف ما تأثرتوا يعني حتى أبناء الأسرة ما تأثروا بالمتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية؟
4: لا حتى الأولاد الأخواني وكذا اللي يجون يجون معهم أولادهم. خلاص أخذوا على النشا هذا وتعودوا على
2: طيب عبد العزيز على الصعيد الشخصي عندك أنت في البيت سم. عندكم أيه. وجبة ثابتة ويجتمعون الأبناء عليها و...
4: أيه عندي الثابتة الغداء طبعا
2: أيه الكل
4: لازم نجتمع بالغداء يوميا بعد الدوام
2: حلو
4: بالإجازة تكون غدا عشان اللي

0: كان ما دام والديكم والله ما تفقد والديك اذا راحوا الله يرحمه
1: ما تحس قيمتها
0: ما تحس بقيمتهم اللي اذا راحوا والله يا استاذ خالد على حياه الوالد والوالده انه يوميا يوميا اكون عندهم بالصباح وبالليل
1: الله يكسبك برهم يا رب
0: سواء قبل الزواج او بعد الزواج كل يوم هذه
2: الله يرحمهم الله يرحمهم يا عبد العزيز
1: الله يبلغك برهم الله يرحمهم يتغمد
2: بصره انا ودي اعرف يا عبد العزيز هذا الاجتماع ما شاء الله العائلي الكبير الاسبوعي وقهوه اليوم وش اثارها النفسيه والصحيه عليكم انتم يا الاسره وحتى على الابناء والافراد
0: تزيد الالفه والمحبه يا استاذ طلال والله
2: الله
0: والترابط يزيد
2: وتبادل الاخبار والمعلومات
0: اي طبعا بازيدك من الشعر بيت عندنا طبعا على مستوى العائله المملكه كلها كل بالشهر نجتمع بالقصيم
2: ما شاء الله هذه مستوى العائله الكبيره نعم
0: اي هذا كل شهر على واحد
2: ما شاء الله تبارك الله
1: عبد العزيز تتعهدون بعض وتعرفون مشاكل بعض وتعرفون ايش وضع بعضكم وش الواحد لا يكون عنده مشكله وما حد داري عنها
0: والله شوف انا اقول لك خاصه جمعه المغرب هذه ما تتخيل كيف تضفي لك يا اخي من ترابط ومحبه وانثى واخوه يعني مره
2: تقوي المشاعر بينكم الاسريه طبعاً. تقويها وترتقي بها
0: 12 سنه انه تجيني ارتباطات المغرب اني اعتذر عنها
2: سبحان الله
1: وخلاص تبرمجت عبد العزيز انه عقب المغرب هذا ما ترتب عليها اي موعد
0: نهائيا ولا ارتبط لا مع عيالي ولا مع اي شخص كان
2: ما شاء الله يعني تشعر بان هذه جلسه المغرب كانها الوقود الحقيقي للانسان يعني خلاص. يستمد هذه القوه هذه من العائله
0: هذه مثل لما تروح وتنسى جوالك المكان وتكون يعني ما
2: ترجع لهينا
1: اوقات يلحقها عشاء
0: لا لا لا عشاء لا لا ما يلحقها
1: والله اوقات اقول
0: لا لا ولا اوقات ولا شيء لانه عندنا احنا ارتباط الجمعه هذا شيء اساسي
2: بيض الله وجهك يا عبد العزيز
0: عشاء بعض الاحيان يجيني احد اخواني بعد القهوة المغرب
2: نعم
0: ونسوي عشاء كذا وواحد من اخواني واثنين يجون عندي اما على طول لا
1: اسال الله ان يديمها عليكم
0: امين امين ويسعدكم
1: ويبارك لكم ان شاء الله في قوتكم
0: المخرج الجميل على اتاحه الفرصه
2: تستاهل يا عبد العزيز
1: شكرا لتواصلك بالعكس اثريتنا بتواصلك
2: وانت الحقيقه سنيت سنه حسنه يعني للمتابعين والمستمعين اللي ما عنده فكره رئيسيه كيف ممكن يثبت مائده واحده فقط في اليوم او قهوه مغربيه ما عنده القدره ولا الاستطاعه ولا عنده الفكره اليوم انت ما شاء الله كانك سنيت هذه السنه الطيبه والحسنه انه اذا ما قدرتم على الاقل على مائده ممكن على جلسه على قهوه مغربيه تكون ثابته او على الاقل يعني غدا يوم الجمعه واتوقع يوم الجمعه يوم اجازه الكل متاح هذه كانت فكره رائده منك يا عبد العزيز
0: حتى يوم الجمعه ما في كلفه ما نتكلم
2: صحيح بيض الله وجهك
0: غدا البيت
2: كلام جميل يا عبد العزيز
0: اي يطبخ ببيته ولا نتكلف
2: بيض الله وجهك الله يرفع قدرك يا عبد العزيز
0: انا اقول للمتابعين جرب
2: نعم بيض الله وجهك يا عبد العزيز وأسعدتنا بالاتصال مشاركة معنا هاي من ضمن الأفكار اللي استفدنا منها يعني في هذه الحلقة إذا ما قدرتوا تجتمعون على الأقل يوم الجمعة خصصوا أما غدا وعشاء يوم الجمعة توقع إجازة واللي ما قدر على جمعة مثلا الظهر تجتمعون على وقت العشاء أو قهوة مغربية ثابتة ساعة بعد المغرب ستكون ثابتة ما في أي عذر والله تقوي الروابط الأسرية وتقوي وترتقي بالمشاعر مشاعر الأسرية بينكم كل واحد دعم بعض دعم معنوي
1: نتائجها إيجابية وأثرها عظيم أبو سعود
0: يا هلا
2: عليكم السلام
0: يا هلا
1: أبو
0: سعود الله يسعد مساءكم بالدنيا يسعد مساءكم بالآخرة
1: آمين
2: يا أبو سعود الله يحييك
0: والليلة من أسعد الليالي سمعنا صوت أبو وصايف
1: الله والله جماهيرية عبد المحسن
0: والله جماهيرية
2: استاهل والله أبو وصايف
0: والله أبو وصايف يستاهل وإني دائما أسأل عنه أنا كلك سنة نقدر أكلمهم ويقول أبو وصايف يقول نبد
2: استاهل عبد المحسن
0: صار طيب وصار سليم الحمد لله وعاد العمل هذا من فضل الله علينا وعليه
2: الحمد لله الله يحييكم
1: سامي أبو سعود
0: والله أنا لا عندي عائلة صغيرة ما عندي أنا صغار أبد
1: طيب
2: اتكلم في أول يوم كنت مع عيالك في البيت كنتوا يجتمعون ولا لا
0: الله الحمد لله أي والله الحمد لله جامعهم فضلا عليهم والحمد لله لا ما راحوا من عندي تخرجوا وظيفهم الآن
2: ما شاء الله الآن يسيرون عليك

0: الخميس والجمعة والسبت عندي بالبيت.
1: خميس وجمعة وسبت ثلاث أيام.
0: من تخرج من طلع أو استاذ من دوام وجانا.
1: ما شاء الله. لا أبي اجتماع على مائدة، على عشاء ولا غداء ولا قهوة.
0: لا يجون عندي كاسة ثلاث أيام على غداء.
1: ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله.
0: ننتظرهم يكلموننا اللي بيطلع مثل من حايل لمي. أنا بجيك من يوم تغدى معك.
2: تنتظرهم ما تشكي منهم قبل كم أسبوع تقول يزعجونك ويبهذلونك.
0: لا ما يا خالد يا طلال فك من خالد.
1: يا خالد احترم عمنا أبو سعود، احترم عمنا أبو سعود يا خالد. الله يحييك. بالعكس يعني فكرة رائدة وجميلة منك يا أبو سعود.
0: والله شوف
1: ممتاز. والله يعني خميس وجمعة وسبت يجونك يسيرون عندك ويتقهون عندك.
0: يطلعون من حايل ويجون وتغدى وياهم.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
0: ولا تعشينا يوم الليل تلحد
1: أي
0: استاذنا وعضهم يجيبوا.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
0: عندي فهد عيال صغار يجمعوا والحمد لله.
1: طيب لو اقترحوا عليك أولادك يا أبو سعود قالوا وش رأيك يا جدي ولا يا يبخ نطلع اليوم مطعم، توافق؟
0: لا
1: مالك في المطعم.
0: لا ما خل نطلع باستراحة.
1: اي ما خل استراحة لكن مطعم ما تطلع.
0: لا نطلع باستراحة لأننا يطبخون العشاء.
1: ما شاء الله.
0: استراحة ونجمع عيالنا اليمين ويسار
1: وعيالنا. نعم.
0: وعيالنا اللي ما يجون أمس جدي.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: تجمع كل ثلاث شهور أربع شهور.
1: أي.
0: تجمع باستراحة والحمد لله والشكر.
1: الحمد لله.
0: وما عيالي اللي هذا وما أنا بالقرية بس أنا ومتميم بس.
1: ما شاء الله الله يخليها لك طال عمرك ويخلي لك عيالك وأولادك وتفرح فيهم يا كريم وأحفادك كذلك.
0: إن شاء الله.
1: طول عمرك أبو سعود. الله يطول عمرك. حياك ربي في أمان الله. شكرا لك على اتصال وعلى المشاركة معنا. اللي حب يشاركنا موضوعنا لهذه الليلة 011-40-53 لطيفة.
2: هلا وسهلا يا لطيفة.
3: هلا والله والله.
2: يا مرحبا.
3: هلا بأبو عبد الله وبخالد.
1: يا مرحبا. هيا الله لطيفة.
3: ولا نقول ابو وليد.
2: ابو وليد خليها مع ابو وليد.
3: مطيت عنكم مشتاقت لكم.
2: روحنا اكثر يا طولة العمر.
3: عاد وليد ولدي عاد بقول ابو وليد.
2: اي ابو وليد وخالد كل مسامي تحبينهم.
3: والنعم ثلاث انعام ابو عبد الله.
1: الله يحييك. يا مرحبا يا مرحبا يا لطيفة.
3: غبت كثير يا طلال غبت كثير.
1: ما غبت هذا دوامي. وين غبت معه؟
3: غبت شهر كامل.
1: ايه كنت في جازة.
3: واقول ودي برقم عساف في جازة.
1: الله يطول عمرك. هذا اني جيت. الله يحييك يطول عمرك يا لطيفة.
3: جميعا يا
1: مرحبا. حي الله لطيفة. عاد الموضوع اليوم مناسب لك.
3: الموضوع يا ولادي انا كل خميس يتجمعون عندي احفادي وعييني يجون ابد يذكرون معي يصير صايمة ويتجمعون والجمعة هبت فاضية الخميس أشرف لي يتجمعون وعلى كلامكم والله ما عاد أحد يتجمع ياكل جميع.
1: مشاغل يعني يا لطيفة
3: سام.
1: مشاغل مشغولين في أعمالهم.
3: كل مشغول.
1: أيه.
3: وطاحوا يحطون الأكل على الطاولة في السخانات. أيه. وكل يجي يغرف على مزاج.
1: أيه. ما عاد في من أول معنا الأم سبحان. أيه. سمع.
3: أنا أكل أنا وبنتي الله يخليها.
1: آمين آمين. بس الحالكم
3: أبد بالحالنا وش نسوي
1: وين عيالك كلهم برا البيت غدا عشاء فطور كلهم
3: يعني تعرف كله في بيته.
1: إيه متزوجين.
3: إيه
1: أنا أحس ما بتزوجوا يسيرون عليك. طيب الجمعة على غدا عشاء
3: لا يتجمعون عندي الخميس ومرة ناشي
1: يعني بكرة إن شاء الله الاجتماع
3: حسب الظروف.
1: يعني والله. بكرة اجتماعكم.
3: بكرة اجتماع.
1: ما شاء الله تبارك الله.
3: يلا وأقول بندر يطلبي حلا أطلبي
2: يلا
3: معجنات يتجمعون.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
2: أم وليد كنت على عهد أول يوم كانوا العيال موجودين بالبيت
3: يحبون عجوزهم مرة.
2: أنت تنحبين من ما يحبك الله يحفظك.
3: يا ربي يحبكم.
2: اسمعي يوم قبل ما يطلعون ويتزوجون ويروحون من البيت كنتوا دائما تجتمعون.
3: كنا نجتمع أول على الغداء هذه ما عاد أحد يتغدى يفطرون الناس وتركوا الغداء.
1: بعضهم ترى يخلي فطورة غداء يفطر الظهر.
3: أنا كذا.
1: أي ما شاء الله عليك.
3: عشان نتجمع بعضنا ثلاثة اثنين ها
2: أول
3: أنا ويا بنيتي قبلنا ناكل جميع.
2: جعلها بالعافية ويخليها لك ويصلحها.
3: دكتورتي طققني أبري في
2: الله يحفظها ويخليها.
1: ما شاء الله الله يخليها.
2: يكسبها برك إن شاء الله يا رب.
3: الله يرضى عليكم ويوفق.
1: آمين وآمين وإياك.
3: كل يوم نقول لا يفوتني تعاليل.
1: الله يحييك.
3: أول الليل وحين تعاليل.
1: الله يحييك.
3: وزينتوه ما بين أبو عبد الله وأبو وليد.
2: الله يحفظك إن شاء الله.
1: طول عمرك. الله يحييك.
3: يرضى عليكم. كل يوم عندكم موضوع زين.
1: يا مرحبا يا مرحبا حياك الله يا مرحبا.
3: يا زين ده المخرج اللي خلاني أكلمكم.
1: عبد المحسن.
3: يوفد آمين.
2: أبو صايل.
3: وبدعي لكم.
1: آمين. الله يجزاك خير ويطول عمرك ويبارك في اتصالك وفي علمك وعملك. يا مرحبا وديم عليكم الألفة والمحبة والاجتماع الطيب المبارك إن شاء الله.
3: وياك وكل مسلم.
1: الله يعافيك يا مرحبا.
3: يا رب يجزاكم خير.
1: آمين آمين. الله يجزاك خير ويتقبل دعائك. شكرا لك.
2: جزاك الله خير.
1: الله يرعاك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 اتصال.
2: أبو فهد.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة السلام. الله أهلا وسهلا.
4: مساكم الله خير.
1: مساك الله بالنور. يا مرحبا حياك الله يا أبو فهد.
4: كيف حالكم إن شاء الله بخير.
1: طيب جعلك طيب.
2: الله يعطيكم
4: العافية وشكركم على إتاحة الفرصة.
1: الله يحييك.
4: في هالبرنامج الشيق وصراحة هو بحد ذاته يعتبر لمة وجمعة للعائلة.
1: الله.
4: الراديو واللي سمح لي ذا الشام.
1: يا سلام. الله يحفظك. يا سلام. الله يحييك أبو فهد.
2: سامي أبو فهد.
4: حقيقة يعني الاجتماع زي ما أنتم عارفين يعني اللي هو يعني الوجبة تقريبا أنا أعتبرها صارت الآن في ظل الدوامات والارتباطات كذا وجبة العشاء أكثر شيء تكون فيها الجمعة.
1: أكثر شيء هم يشتكون منها الحين ما حد يجتمع.
4: والله
1: اللي ما يشتهي واللي نفسه مسدودة واللي ما أكل السناكات واللي ما أخذ الأخفايف واللي طالب من مطعم واللي أكل الحالة واللي كلف الصراحة ما يجتمعون على العشاء إلا نادرا يعني.
4: صحيح. أو يعتبر طال عمرك الغداء في الويكند.
1: أيوة. يا سلام
2: أبو
1: عليك
2: أبو فهد. أنت بالنسبة أنت شخصيا عندك الجمعة هي العشاء.
4: أي والله.
2: الأولاد والبنات يجتمعون عندك في العشاء.
4: نعم للعائله. نعم الجماعه عندي بعد في العشاء. صحيح.
2: اي نحن نتكلم عن في موضوعنا عن الاسر نفسها الاسره ورب الاسره متى جمعتهم اليوميه غدا ولا عشاء ولا قهوه ولا
4: عشاء. العشاء اذا ما هو بشكل دائم القهوه هي دائمه اساسيه
2: بعد المغرب.
4: نعم.
2: وهذه عاده كل يوم.
4: نعم طال عمرك.
2: ما شاء الله ما شاء الله الله يديمها ان شاء الله. وعندكم جمعه اسبوعيه.
4: ايوه الجمعه الاسبوعيه اللي هي جمعه الجمعه.
2: اي
1: ما شاء الله عليكم مرتبين يا ابو فهد انيقين دائما.
4: نتعلم منكم
1: طيب. الله يحفظك.
2: الله يحفظك.
4: وابي فول طال عمركم بعد اذنكم في جمعه عندنا دائمه على امسيه شيقه اعلاميه ثقافيه تواصلنا مع الاسره الثقافيه اللي هي طال عمرك برنامجكم.
1: الله يحفظك ان شاء الله. يحفظك ابو فهد يا
2: مرتبك. لا هند لا هند.
4: والشكر موصول صراحة لمن هو خلف الكواليس اللي هو المبدع أبو أفاي.
1: استاهل.
4: وحقيقة فيه يعني مشاركة طبعا كل الزملاء الإعلاميين وكل المخرجين والمعدين. لكن في حاجة تلفت أنظارنا إحنا نعرفها إذا اتصلنا في ترتيب معين لأبو أفاي نعرف سبحان الله إن خلف الشيء هذا.
1: إيه نعم. لمسات تبان. لمسات تبان. نعم ما في شك.
4: نعم وكلهم والله وكل الزملاء على الرأس والعين وشاكر لهم.
1: ما في شك ما في شك. الله يحفظك يطول عمرك أبو فهد. شكرا لك على اتصال والمشاركة معنا ويستاهل والله المحبة وهالتقدير وهالتصفيق من المستمعين للمخرج القدير عبد المحسن آل سران.
2: 011-40-53 فرح.
5: مرحبا.
2: هلا وسهلا فرح.
1: حياك الله يا فرح.
5: اهلين.
2: شلونك؟
5: تمام الحمد لله.
2: ها انتم من النوع اللي تجتمعون على وجبه ولا يفتح الله
1: نص وجبه؟
5: شوف الفطور ناس صباح الخير وناس تصبح على خير هذا ما في.
2: حلو.
1: هذه جديده هذه.
2: ناس تستلم وناس تسلم فهمت.
5: ايوه. ام الغداء لا متى نجتمع؟
2: متى؟
5: لما تكون يعني احد يرسل بالجروب ان ترى ماما تسوي الغداء.
2: اذا
1: حلو. اذا سوت ولا اذا ما سوت؟
5: لا اذا هي اللي مسوي الغداء.
1: يجتمعون.
5: ايوه لأن ما شاء الله تبارك الرحمن العائلة كلها تشتري
1: عشانك الماما.
5: أيوه
1: إيه ما شاء الله.
2: طيب وإذا طبختي أنت؟
5: أنا لا ما حد
1: تصبح على خير. يقولون تصبح على خير إذا طبختي.
2: لا يقولون مشغولين.
5: لا ما في نايمين على طول.
2: والعشاء؟
5: لا العشاء ما في.
2: ما في؟
5: لا قهوة المغرب هذا ضروري.
1: ممتاز.
2: تجتمعون عليها؟
5: أيوه هذه أهم شيء.
2: يعني يصحون اللي كانوا مسلمين الفجر.
5: ايوه ينديهم شبعونهم وقاموا
2: ايوه ويبدون يصبحون النهار عندهم
5: يا مساء الخير ويا أهل نشوف بعض كلنا.
2: طيب انت يعني في البيت باقي مجموعين يعني ما في ناس متزوجة طالعة من البيت؟
5: في كذا في كذا.
2: طيب اللي كذا اللي انتم الان ليه ما تجتمعون على شيء؟ كله وجبات من برا ولا ايش السالفة؟
5: ايوه كل واحدة ناس تاكل الدجاج وناس تاكل لحم وناس تاكل من برا.
1: اي رغبات يعني
2: ايوه
1: يعني لكن عندكم الغداء إذا طبخت الوالدة هذا اجتماع رئيسي والقهوة اليومية اجتماع رئيسي ثابت هذا ما يتغير أبد حتى المتزوجين يجون وقت القهوة ممتاز.
2: متى عادة أن الوالدة تطبخ؟ مرة في الأسبوع ولا كل يوم ولا؟
5: على حسب مزاجها.
2: ومزاجها هذا عادة أن أنتم تعرفونه كم؟
5: يعني مرة مرتين في الأسبوع.
1: ليش العادة من يطبخ العاملات؟
5: يعني تقريبا كذا او من برا
1: ممتاز زي. لكن احس ما شاء الله الوالده اذا طبخت اجتمعت العائله
5: الله
1: كويس يعني الوالده اذا عندها موضوع مهم تبي تجمعكم طبخت.
5: ايوه ممتاز.
2: تعالوا عيالي نبي نزوج اخوكم. الله يحفظك يا فرح.
1: شكرا لك
2: ان شاء الله. شكرا لك. شكرا
1: لتواصل على المشاركه معنا.
2: 011 40 53. سعود
6: هلا والله.
2: هلا وسهلا يا سعود شلونك؟
6: الله يعافيك.
2: وش اخبارك؟
6: والله بخير يلا حي.
2: هاي يا سعود يحبيك.
1: يا مرحبا.
2: متى اخر مره اجتمعتوا على سفره؟
6: قبل شوي
2: ما شاء الله العائله.
6: اي نعم
2: ما شاء الله. عاده ولا
6: الربحان والد امك
2: من
6: عائلتنا
1: الربحان والدم. ونعم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الله يديم عليكم المحبة وهالاجتماع الطيب.
2: بس عادة في البيت عندك يوميا غدا وعشاء وفطور يجتمعون؟
6: اه والله عندنا استراحة ونجتمع فيها.
2: لا أنا نتكلم على الأسرة. أسرتك أنت؟
6: أسرتي
2: إيه.
6: الغدا معهم.
2: أيوة.
6: والعشاء إذا فيها اجتماع عوائل حب الكرامة.
2: شكلك يا سعود أنت اللي ما تجتمع مع العائلة.
6: لا والله ما حمتوني طالع منهم دحين.
2: لا ما نتكلم عن العائلة الكبيرة نتكلم عن الزوجة والأبناء يوميا في البيت. تجتمعون دائما على سفرة واحدة يوميا؟
6: أكيد يوميا أكيد
2: يوميا.
6: نعم
2: ما شاء الله ما شاء الله. موفق يا سعود.
6: قبل الراتب بيومين ما نجتمع.
2: يلا الله يحفظك. الله يحفظك يا سعود. ادعتك الله. شكرا لك. هلا وسهلا.
1: 011 40 53. الحب شاركنا في موضوعنا لهذه الليلة. تكلمنا الحقيقة عن المائدة الأسرية واجتماع العائلة حول مائدة العشاء أو الغداء أو أي وجبة فقط المهم يجتمعون. لكن الحمد لله اليوم مشاركة الحب الكرام كأنها عكست هذا المفهوم تماما أنه ما عاد في أسر يجتمعون وتوارت هذه الوجبات الطعام العائلية كلها تلاشت واختفت اليوم. لا المستمعين قالوا كيف احنا عندنا اجتماع قهوة اليوم هذه ثابتة حتى المتزوجين يجون عند الوالدة وحتى الوالد يجتمع على هذه القهوة. طيب اجتماع وجبة غداء عندنا يوم الجمعة اجتماع بعد الظهر كل أفراد الأسرة حتى الأحفاد يجون يجتمعون. هذه بوادر طيبة وما زال والله الحمد متمسكين فيها لأنها تقوي الأسرة كلها وينشئ حتى الفتيان والأجيال الناشئة يتعودون على هذا الترابط الأسري يتربون عليه وينشون عليه وراح يتمسكون فيه حتى يستمر إلى الأجيال القادمة. هذه فكرة ذكية نؤكد عليها ونحرص أيضا كثير من المستمعين الكرام اللي تطرقوا أيضا إلى جانب حضور الوالدين في هذه الوجبات. مهم جدا اليوم أن نستثمر حضور الوالدين في وجبات الإفطار وجبات الغداء وجبات العشاء قهوة فنجال معهم سالفة تبادل أخبار معلومات ترفع معنوياته تستقبل دعوي تأمن عليها كل هذه والله تعطي قوة معنوية في ذات الوقت أيضا أنت على أجر.
2: الرضا الرضا الرضا تطلع وانت يعني سبحان الله كمية مشاعر وكمية رضا تطلع من النفس وان طالع والله العظيم ما تلاقون لك الخير وخاصة إذا الوالدين موجودين. 011 40 53 إيمان.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بدينا في
7: طيب تعال الطايف ما شاء الله تبارك الله الأجواء عندنا أمس كان أمطار ما رحل الجو والله.
2: عطينا متى آخر مرة تجمعت على السفرة؟
7: والله شوف يختلف. قبل ما أتكلم عن هذا الموضوع أحب أول شيء أمسي وسلم على الأخت اللي اتصلت قبل شوية لطيفة. حبيتها ما شاء الله تبارك الله، صوتها فيه حنية فيه كده طيبة، تمنيت انها جارتي والله.
1: هذه في مقام الوالدة هذه أمنا
7: والله. الله يسعدها ويطول بعمرها يمدها بالصحة والعافية.
1: آمين آمين. الله يحييكم جميع برنامجكم وإذاعتكم. يا مرحبا إيمان، أهلا وسهلا بالجميع.
7: العافية يا رب الله يسلمك. بالنسبة للموضوع هذا والله يختلف، إذا أنا في بيتي تماما مرة مختلف عن لما أروح عند أهلي. يعني أروح لأهلي يعني مو كل أسبوع لأن هم في جدة وأنا في الطايف، لما ننزل عندهم لا نلتزم والله. أبويا وأمي الله يطول بعمرهم يعني لازم وجبة الفطور، لازم نجلس مع بعض، الجوالات هذه ما نستخدمها هم جالسين، لازم نسولف كذا سوالف متنوعة، يعني ما يحبوا أبدا وإحنا نحرص ما نستخدم الجوالات عندهم، فنحرص على وجبة الفطور معاهم. وجبة الغداء والعشاء لا حتكون وجبة واحدة، هي يا غداء يا عشاء يعني معاهم. أما بالنسبة لبيتي فهو خراب والله.
2: الله
7: للأسف. إي والله يعني بالذات
2: ما في انتظام.
7: إي والله بالذات الإجازة اللي هي الإجازات الصيفية طويلة. هذا إجازات يعني ما نلتزم، ما حد يلتزم بالوجبة معينة. فأنا أطبخ أحيانا على حسب مزاجي أول شيء والله. فإذا طبخت أرسل في الجروب يعني أنا سويت كذا وجبة، يا ويد واحد فيكم يطلب، لأنه شيء مو طبيعي الطلبات والله. المناديب كلهم مندوب رايح مندوب جاي، وجبات طلبيات يعني، عشان كده صرت أحذر في الجروب أنا إذا طبخت لا تطلبوا من برا.
2: طب ليه ما يعني تطبخين كل يوم وتجبرينهم يجتمعون؟
7: يوم والله مو كل يوم، لأنه في بعضهم يسوي رجيم يعني أنا تعبت من هذا النقطة. يعني سويت مثلا وجبة لا هذه دسمة هذه ما ناكلها، هذه فيها زيت كذا مثلا مقليات ولا شيء، فصرت أتعب والله يعني وأنا أحس على أنه أرض الجميع. وبعضهم ما يصحب إلا متأخر، وبعضهم ما يأكل هذه الوجبة، زي عندي بناتي ما يأكل اللحوم نهائيا، حتى ما يحب يشم ريحتها والله. شيء متعب.
2: لا شوفي بالله. واضح أن شخصيتك ما هي قوية عليهم.
7: والله ما أحب أني يعني أنا ما أجبرهم، بس إذا طبخت تعبت يعني الآخر هاليوم الحمد لله طبخت وسويت إدامات يعني على ذوقهم، اللي إذا كان فيها صدور دجاج وكذا فييجوا ما شاء الله يأكلوا. بس برضو الأكل مو كلنا وجبة واحدة للأسف، يعني أنا أسويها وأخلصها وأحطها في الحافظات، وكل واحد على حسب متى ما صحي.
2: وتركت لهم مطبخ مفتوح وكل يجي يأخذ له ويقعد ويأكل.
7: أيوة للأسف. لكن يوم الجمعة لا لا لا، الجمعة لازم وجبة كذا يعني، هي بعد صلاة الجمعة فطور وغداء تكون يعني الأكلات الشعبية، لازم أسوي أكلات شعبية الجنوبية، نحرص دائما يعني يوم الجمعة فقط، وطلعة الجمعة هذه عائلية لازم شيء ضروري. أما لا والله في الإجازة والله للأسف يعني صراحة ما نجتمع بعد المغرب قهوة صح، لكن كوجبة لا والله.
2: بس أهم شيء أنه في جمعة يعني شبه يومية.
7: جمعة في إيه وفي لازم
2: يعني لا ممتاز. احنا لانه موضوعنا اليوم اللي فتحناه وتكلمنا فيه، لانه في بعض البيوت ما تجتمع، انا اقول ممكن يعني من باب التندر والكوميديا السوداء ان اقول ايش، يشوف اخوه بعد اهلا ها تخرجت ولا باقي، فهمت اللي بعضهم ما يشوفون بعض.
7: لا مستحيل نوصل هذا، يا رب ما نوصل هذه الدرجه.
2: الحمد لله
7: اللي حوالينا يا رب.
2: واحنا برضو
7: يعني
2: اليوم يعني في كم متصلين ما بادروا يعني بأفكار وشغلات، ممكن في بعض الأسر غايبة عنهم هذه الأشياء، فهذه المقترحات ممكن تساعد على الجمعة وعلى الـ يعني الموضوع هذا أنه يستمر.
7: أيوة.
2: نعم.
7: أيوة.
2: شكرا لك يا إيمان ويعطيك ألف عافية، وروح تضيعي في الشفا ولا الهدى يلا.
7: أي رايحة الآن الشفا الله
2: يبقى
7: الله. طيب تعالوا الجو يجنن.
2: الحين رايحين الطائف الحين خلاص يلا.
7: يا رب
2: الله يحفظك ان شاء الله ودعتك الله.
7: شكرا لك.
2: شكرا لك.
1: اهلا وسهلا بالجميع. 011 40 53 حسن.
8: اهلا ومرحبا.
1: حياك الله.
2: اهلا وسهلا.
1: يا مرحبا يا حسن.
8: لانقطع الخط سامحوني. يعني
1: الله يحييك. الله يحييك يا مرحبا يا حسن. اهلا وسهلا. طيب جالك طيب.
8: والله موضوعكم والله شيق.
1: الله اخاف حسيت والله بالخير.
8: بالخير والنور.
1: الله يحييك تفضل.
8: احنا الاساس صغيره اللي هو انا بيتي يوم الخميس اللي هو بكره.
1: اي
2: ما شاء الله.
8: اي على طول. ويوم الجمعة بيت الوالد الله يرحمهم.
1: وشو هذا اجتماع ايش؟ غدا ولا عشاء؟
8: لا غدا.
1: غدا.
8: الخميس غدا وعشاء واليوم الجمعة غدا ويتمون لليل. حبوا ياخذوا عشاء والله كل واحد يمشي بدون عشاء كيف يعني.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك
8: من
1: الله.
8: من حياة الوالدين الله يرحمهم.
1: وعادة ثابتة متمسكين عليها.
8: الجمعة ثابتة هي في بيت الوالد.
1: طيب والأعمال والأشغال والأكلات الصحية والرغبات والملذات كلها.
8: الموجود الموجود ياكلون ما عندهم مشكلة.
1: ياكلون يعني ما في اشتراطات.
8: لا ما في اشتراط في الغداء.
1: ما شاء الله هذه قوة شخصية فيك يا حسن.
8: ويوم الخميس.
1: أي.
8: لو بكره لعائلة صغيرة يعني.
1: ما شاء الله عليكم والله يديم عليكم هالمحبة والسعادة.
8: ساعة تصير الخميس العشاء في البيت يطلعوا مطعم.
1: ما شاء الله يعني المهم يعني كم مجتمعين يعني على أي وجبة سواء في مطعم البيت ومطعم تغيير جو يعني متنفس.
8: نعم صحيح.
1: ما شاء الله الله يحفظكم يا عم حسن يطول عمرك.
2: يا هلا وسهلا
1: حسن. شكرا لك اتصال وعلى المشاركة معنا. أهلا وسهلا.
2: 011-40-53 الوليد احنا قاعد اسمه الصح الوليد. الو انت الوليد على الهواء. يلا
1: ارجع من جديد وشاركنا بالاتصال 011-40-53 نستفيد من مشاركة الأحبة الكرام حول الاجتماع العائلي على سفرة الطعام.
2: شايف كيف احنا كنا نتوقع بس ما شاء الله الحمد لله انا باقي في خير في الناس وباقي وشوف سبحان الله الكبار لما يعودون ابنائهم على نظام معين سبحان الله تتوارث الاجيال إذا حافظوا عليها وتمسكوا فيها الأبناء سبحان الله يورثونها لأولادهم
1: لأنهم حسوا بالآثار حسوا بالآثار الإيجابية وحسوا بالنتائج
2: ويتجدون
1: على نفسياتهم على صحتهم على مشاعرهم وعلى كذلك أيضا مكانة اللمة. لما تكلم عن لمة السفرة ما نتكلم عن اجتماع عائلي نتكلم عن مكانة لا حضورها لا تقديرها لها أهميتها على مستوى الفرد والعائلة. 011-40-53 اتصال جديد. أبو هشام
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور.
2: يا مرحبا.
9: والله الحمد لله الجامعة موجودة وقبل ساعة متعشي مع عيالنا يا ربك الحمد والشكر.
1: ما شاء الله تبارك
2: ما شاء الله.
9: والأمور الحمد لله طيبة.
1: الحمد لله. إيك. الحمد لله.
9: والحمد لله الأمور ما استغرب إن يقولون ما يعلم بعياله ولا ما يستغدون مع بعضهم ولا ما يتعشون مع بعضهم. أنا والله استغربت هل في صحيح ناس زي كذا يعني ما يفطرون يتغدوا مع بعضهم
1: مشاغل حياة يعني مشاغل حياة وهذا واهتمامات والرغبات كلها ترى تؤثر يعني عوامل متغيرة دخلت علينا يعني متغيرات اجتماعية مهنية نفسية صحية كذلك كل هذه تغيرت علينا أشياء كثير.
9: إيه بس ما يخالف أنا لكن أنا جاي البيت عندي عيالي
1: إيه
9: أبو وين فلان وين فلان خذهم يجون يتغدوا معهم خذوا أحد وسبع منهم يجون يتغدوا.
1: هم الآن في أي مرحلة عمرية يا أبو هشام؟
9: والله من الجامعة وانت نازل
1: ما شاء الله الجامعة. طيب إذا عنده محاضرة مثلا بعد الظهر
9: بعد الظهر الأخر لما يجي
1: وش تأخر؟ تأخر الغداء يجي؟
9: نعم لما يجي
1: وتجلسون كذا مع الأولاد. طيب إذا الولد
9: لا قاعد نسولف أصلا نأخذ نعطي مع بعض
1: طيب.
9: وكل واحد يعطي يومية وصار مع بالمدرسة
1: طيب طيب
9: وصار كذا
1: ممتاز الله يحفظك أبو هشام.
9: أهم شيء يكون الموضوع بعيد يعني
1: ممتاز
9: يعني يصير فيه تواصل لفظي يعني
1: ممتاز ممتاز بيض الله وجهك أبو هشام. إيه واضح الله يسلمك شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة شكرا. معنا أهلا وسهلا ومرحبتين تحياتنا لك.
2: 011-40-53 ميلا.
10: ألو مرحبا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
2: ورحمة الله وبركاته.
10: يا أهلاً ومساء الخير عليكم جميعا.
2: يا مرحبا أميلة.
10: بالنسبة لموضوعكم نحن عندنا الجمعة اللي هي العصر على القهوة السعودية هذا الشيء ضروري
2: كل البيت
1: يعني. العصر ولا المغرب؟
10: العصر.
1: العصر
2: حلو
10: بعد ثلاثة العصر يبدأ هذا الوقت.
2: حلوين يعني هذا عادة يومية.
10: عادة يومية وأيام الويكند يعني.
2: والوجبات
10: لا
2: ما
10: نجتمع عليها إلا أيام الويكند. هذا يكون اجتماع العائلة يعني إخوان اللي يكون عندهم عمل وما يكونوا مع الأيام الأسبوع ويكون متواجدين في هذه الأيام.
1: ممتاز ممتاز الله يحفظك ميلا
2: شكرا
1: طول عمرك شكرا لك على اتصال وعلى المشاركة معنا. الله يرعاك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركوا الحقيقة بالحديث وطرح الأفكار والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماع العائلي، سواء على السفرة واحدة وحتى على مائدة أسبوعية. الأهم من ذلك يكون في ترابط، في تكاتف، في ارتقاء بالمشاعر النفسية. نريد أن نعيد لسفرة الطعام مكانتها.

0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعلين. نحن وإياكم عبر أثير إذاعة الرياض وإلى زاويتنا الأخيرة، وفي كل مدينة قصة، لكن هذه القصة أحيانا ما تكتب بالحروف بل ترسم على الجدران. هناك من يرى في الجدار مجرد مساحة، وهناك من يراه لوحة يمكن أن تحكى عليها الحكاية. الليلة ضيفنا من الفنانين الذين نقلوا الفن من المعارض إلى الشوارع، من القماش إلى ذاكرة المكان والجدار، أصبح الرسم جزءا من الهوية، من المعالم، من جمال المدينة. أهلا وسهلا بضيفنا الفنان التشكيلي رسام الجداريات باشر الخمعلي. أهلا وسهلا يا باشر.
1: يا هلا وغلا، الله يمسيكم بالخير جميعا.
0: الله حياك. كيف
2: حياك الله،
1: شرفت، الله يسعدكم.
2: الله جابك
1: يا حبيبي. الله،
2: الله جابك، عرفت؟
1: الله يسعدك طول عمرك يا حبيب أخوك.
2: عاد أنت الحين عارف اللي جيت الواحد عنده ماضي.
1: أبد أبد،
2: عرفت اللي جيت عند واحد ما بقى جدار في الحارة ولا في
1: أبد. أنا اليوم ملعبكم، خذوا راحتكم.
2: اسمع، لا أقول لك يا، كنا زمان ما في إلا ذكريات وعايش عيش نادي مدري وش، وفهمت النظام.
1: والله يشوف الحين تطور المجتمع، تطور ذريع، يعني في عهد حكومتنا الرشيدة ورؤية ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان غير أشياء كثيرة، حتى عقلية الشاب الآن تغيرت كثير، تغيرت الآن.
0: صحيح.
1: يعني أنا أذكر زمان لما كنا نمشي في الشوارع تلقى كلها ذكريات وفلان وعلان، الآن ما تشوفها. ليش؟ صار فيه نضج في الفكر،
0: صار فيه وعي كذلك في، يعني وهمية، نعم أهمية المحافظة على الممتلكات العامة ما في شك. لكن الليلة نريد أن نبحر معك في هذه الرحلة، رحلة الألوان، كيف تحولت من هذه الفكرة الصغيرة إلى هذا العمل الذي يراه آلاف المارة كل يوم، وفي ذات الوقت أيضا أصبح جزء مهم من هوية المدينة، من شكلها، من جمالها.
1: الحمد لله. يعني انا ترى عود من حزمه، يعني حطب من الفن ومن الابداع اللي موجود في الشباب السعودي. انا ممكن نقطه في بحر.
0: انت بدات اول شيء على ورق، بعدين انتقلت الى الجدار، ولا كيف؟ ولا دخلت على طول على الجداريات؟
1: هو شوف، الفن صعود سلم، يعني اتوقع ان انا اشوفها بوجهه نظري ان القمه هي الجداريات. طبيعي انك تبدا في شخمطه على اوراق، بعدها يبدا التطور عندك لحد ما توصل لوحات، مراحل لحد ما توصل الجداريات.
2: باشر
1: تفضل.
2: هو انت الان يعني فكره الجداريات، هو طبعا يعني الغاء التشوه البصري، هذا يعني احنا نجمل الاماكن، لكن انت يعني من وين بدات، يعني على اساس انك تجي فكره انه انا والله الجداريات؟ اول كانت الدنيا عندنا يعني تجي تبي تسوي شغله فيها صعوبات معينه، فهمت؟ أو أول تجي تشوف واحد ماسك بخاخاته وقاعد يضبط ويرسم، يجون العالم يقولون وش فيه ذا، فهمت؟ لكن الآن أصبح فيه تقبل، فيه تقبل. بس أنت من وين بدأت بهذا الموضوع، وكيف كانت البدايات؟ هل كانت فيها سهولة؟ هل فيها كانت معوقات؟ هل كيف طورتها ووصلت المراحل الجميلة بالشكل ذا؟
1: شوف، الحمد لله أني أمتلك موهبة. شوف، أنا بأجيك في الحديث، لكن أبغى استشهد في سالفة. أنا أحب أني أتكلم ترى في العامية وفي اللهجة البيضة، ما أحب أني أتصنع.
2: إحنا في مجلس ترى، هو تعاليل قاعدة.
1: أبد أبد، خلوني أتعلل معكم.
2: خذ راحتك.
1: أتذكر قبل كورونا بسنتين أو ثلاث سنوات كنت في فندق الانتر، كان في فعالية المحاربين السرطان، وكنت مهتم في الجهة هذه. أنا مجير أعمالي كلها للجهة هذه. لكن قابلت من الشخصيات واحد منهم الدكتور علي الويريني الله يرحمه. فقال لي يا أخي أنت من أسلوبك اللي جالس تشتغل فيه قدام الجمهور، أنت ترى واحد من مليون شخص يعني موجود في العالم، ما على مستوى العالم، يعني كل مليون شخص تحصل شخص نفس عنده توافق الحس العصبي والحس البصري. فأنا لما تكون عندي الأبعاد أقدر أطلقها. أنا ما كنت على جداريات ترى، على فكرة كنت لوحات، وكنت قدام الجمهور، يعني أرسم قدام الجمهور بسرعة، يعني ممكن أني أرسم في ثلاث دقائق، في دقيقتين قدام الجمهور أخلص اللوحة، يعني في دقة عالية. فقلت ليش أنا مدام يعني أعطاني دعم معنوي وأعطاني ثقة الله يرحمه الدكتور علي، ليش ما تجي الجداريات؟ بما أن عندي المساحات مفتوحة، أنا أقدر مثلا، تقدر تقول ترى ما هي بشوفة نفس، لكن أنا بوصل لكم الفكرة.
2: لا حقك.
1: أنا لو شخمطت على الجدار كذا شخمطة كذا، اقدر احولها اللوحه، يعني تتحول لوحه بنظرتي. فانا قلت ليش المساحات المفتوحه هذه ليش ما العب فيها، يعني ما ليش ما تلعب بالفن فيها. ففي يوم من الايام رحت، كان في اليوم الوطني والله ما اذكره بالضبط، لكن رحت على طريق تبوك النيوم، رسمت الملك سلمان
0: الله يحفظه.
1: اي رسمت الملك سلمان على جبل، فكان من هنا المنطلق.
0: ايوه كانت هذه اول جداريه رسمتها. أيوة كيف جت الفكره؟ طيب اختيار المكان.
1: والله كنت طالع ابغى اسوي شيء للوطن ما حد سواه قبلي. كنت ابغى ارسم رسمه يعني بالشيء اللي الله معطيني. ابغى اجيره للوطن. ومن محبه سمو الملك سلمان وسمو سيدي ولي العهد كلهم، كل واحد على جبل رسمته. فالحمد لله يعني من هنا كانت المنطلق الجداريات.
0: الرسم على الجدار يحتاج الى موافقه مثلا من جهه اختصاص معنيه، ولا ممكن للرسام ايضا ان يختار المكان الذي يريده ويرسم؟
1: لا اكيد، ما في اغلب الاماكن تكون مملوكه للاشخاص، وصعب انك تجي انت من راسك وتبدا فيها. لكن اتوقع الناس لما يعرفونك يعرفون فنك، الكل يتمنى انك تجي عنده وتبدا ترسم، يعني هي في النهايه فن.
0: صح،
2: انت من الاوائل اللي بداوا هذا الفن صح؟
1: والله انا ترى ماني ولد البطه السوداء، في غيري ترى واجد في الشباب السعودي.
2: تعال تعال تعال يا باشر، وش ولد البطه السوداء وانت؟ ترى ما نتهاوش احنا مع بعض الله يحييك.
1: لا
2: قصدي يا باشر انه انت الان عرفت بهذا الموضوع، انت من الاوائل اللي سنوا السنه، وفي كثير اخرين بعدها مشوا. لان تعرف في بعض الاوقات الناس تجهل بعض القوانين بعض الانظمه، في اوقات ابغى اروح ارسم بس ماني قادر، فهمت؟
1: ممكن الناس اللي ما يفهمون اللي انا وش اقصد الحين يعتبرونها شوفت نفس، لكن انا اتوقع اني الاول اللي رسمت على الجبال في المملكه هنا. اتوقع انا يعني على حسب اطلاعي بالفن ان ما في احد سبقني عليها انه رسم على الجبال.
2: هذا هو اللي نبي نعرفه.
1: لانها صعبه لدرجه ما تتخيلها. انت تتخيل لما تطلع وانت ترسم، يعني الارتفاع مترين، هذه ولا شيء عند الجبل، يعني ما كانك سويت شيء نهائي. فلازم تكون من اقل شيء 10 امتار اقل شيء. فانت تتخيل لما تطلع على جبل 10 امتار، تخيل الهواء وعوامل الطقس.
2: علمنا وش استخدمت وكم استغرقت وكيف بديت فيها وكيف انهيتها.
1: تصدقون عادي عيال اني جيتها وانا ما اعرف شيء عن الجداريات، ولا اعرف وش اللي راح استخدمه في الجداريه. كانت معي الرولات،
2: حلو،
1: رولات الدهان، وكان معي دهان بس، دهان ورول وعصا بس، هذا اللي معي. حتى لدرجة اني رجعت وجبت السلم، رسمت رسمة وطلعت صغيرة، فرجعت وجبت سلم ورفعتها على الجبل. كان المكان وعر شوي، بس انا خلاص في جمهور جاء اللي في الطريق، مسافرين رايحين جايين، شافوا الرسمة وبدوا يوقفون. لما شفت الجمهور هنا صار في التحدي، انا لازم انجح الحين. شوف يا انك اما حياة تسر صديق
2: ولا ممات نغيظ العداء.
1: فهنا انا موقف محرج بالمره، يا ان الناس تتكلم فيها ومن هنا الانطلاقه حقتي نقطه التحول، او اني خلاص
2: يا اكون لا اكون. بس انه ارتفاعها 10 متر ما استخدمت بس السلم بس، ولا في هذه
1: لا شوف انا استخدمت عصي، العصي اربطها في بعض وشطرطونات ودنيا وبعيده عني العصا، وفوقها سلم 6 متر، ومع العصي هذه ساعدتني على اني اوصل للقمه.
2: حلو،
1: يعني قمه الرسمه فالحمد لله.
2: وكم استغرقت منك؟
1: الديرة اللي هنا كان اسمها حسمة، الآن لما يطلعون لها الناس مسمينها جبل الرسمة أو جبل صورة الملك.
2: طيب يعني كم استغرقت؟
1: يومين، كل يوم تقريبا 10 ساعات أشتغل فيها.
2: وسويتها وقت شتاء ولا صيف؟
1: لا وقت ربيعي. ما
2: أي يعني ما كان في حر واجد ولا؟
1: لا بس كانت في عواصف هي اللي أخرتني، والله أنا الحمد لله سريع في الرسم.
0: والاستثمار الآن هذه المساحات يا باشر، يعني أنت لما تتوقف أمام جدار وعندك هذه المساحة، تتزاحم عندك الأفكار كيف ممكن ترسم الصورة، ولا الموقع الذي يحدد أو المساحة؟
1: والله شوف، لا الموقع هو اللي يحدد لي مثلا. أنا لما أجي مثلا لصاحب مكان مثلا خلنا نقول كافي أو مطعم، فيجيني إيش نشاطه هو بالضبط كافي، إيش مستهدف أكثر شيء، إيش الصور اللي تتناسب وتتناغم مع ايش اللي تجذب، يعني في صور يحطها برا بدل ما يحط لوحه اعلانيه ويحط
0: حلو. هذا كافي الان، هذا كافي يطلبك. قالك تعال يا باشر وتصمم، لكن جيت مكان فاضي، مساحه فاضيه ما حولها اي مؤشرات ممكن انت تستند عليها رسمه،
1: اشياء وطنيه. انا صراحه ما اذا كانت المكان ما هو مملوك لاشخاص معينين، او يعني بزنس هم يبون يستفيدون منه، رسمات وطنيه. وانا اكثر شيء مركز عليه صورة الملك وولي العهد صراحة.
2: ما شاء الله،
0: الله يحفظهم. الله يحفظهم.
1: لأنها أنت تخيل لو إني أرسم، أنا أفتح بثوث ولما أرسم يعني أنت تخيل، معليش أنا ماني عارف في قيود ولا لا، لكن
2: لا في قيود.
1: فلما أرسم أنا أحصل مثلا رسمات عادية أو رسمات بكافيهات، أشوف اللي يعني الإقبال قليل عليها عندي أنا في متابعيني أو الناس اللي محبين فيني، لكن لما أرسم صورة الملك أو ولي العهد والله العظيم إني أكون مرتبك الأبعد حد من الناس والجمهور اللي جالسين يتابعون. الناس كلها تحب الصورتين هذه صراحة،
0: لأنك يعني تستشعر مسؤولية،
1: تشعر
0: في هذا الرسم. نعم صحيح،
1: أنت عارف لما خلص أول ما أطالع رسمتي يوقف شعر راسي
2: ما شاء الله،
1: يعني من الفخر ومن
2: باشر
1: أسلم.
2: فيك ميزة ترسم بالثنتين صح، باليدين؟
1: أنا شوف عندي التوافق الحس العصبي والحس البصري، مفصول مخي الفصين، يعني أقدر أسولف معك وأقدر أرسم بنفس الوقت.
2: حلو، هذه مهارة قليلة.
1: أقدر أرسم، هو بناء عليها قال لي الدكتور علي الهريني الله يرحمه، بناء عليها قال لي الشيء هذا، لأن أنا رسمت في فندق الانتر في يديني سنتين بنفس الوقت. أنا
2: أقدر ترسم صورتين صح؟ رسمتين يعني؟
1: أرسم رسمتين في وقت واحد بسرعة فائقة وفي دقة عالية
2: ما شاء الله.
1: الله يكرمكم ويكرم المستمعين في رجولي كمان.
0: كرمت
2: ما شاء الله.
0: طيب شو التحديات اللي تواجهك ما شاء الله؟ أنت الآن يبدو لي منطلق ومحترف أيضا موهوب في هذا العمل، في تحديات تواجهك؟ يعني ما نبقى الصعوبات، أقول تحدي يعني تجاوزته.
1: أنا ما هو قصورا بالفنانين الثانيين، لكن في السرعة اللي عندي أنا جالس أتحدى الآلة الطابعة.
0: ما شاء الله عليك.
2: طيب
0: ما شاء الله.
2: الآن إحنا نتكلم عن مهارة وعن فنان موجود ما شاء الله تبارك الله، يملك الحس ويملك السرعة. هذا اللي أنت قاعد الآن تراهن فيه وتتحدى فيه.
1: أنا أراهن على السرعة والحس، ما أدري اللي يحكمون الناس، لكن السرعة أنا راهن عليها.
2: طيب وش فائدة السرعة وتطلع لي رسمة ما هي
1: ممكن ما تعجبك أنت وتعجب غيرك؟
2: لا أنا ما أتكلم عن ما تعجبني، أنا أتكلم لأنه أنت طالما أنك تتقن، فهمت؟
1: ما في رسمة بدون إحساس على فكرة.
2: إيه؟
1: ما في رسمة، ما في رسام يرسم بدون إحساس.
2: باشر أنت بتهاوش، باشر تبي تهاوش أنت.
1: لا والله
2: هدع أعصابك.
0: طيب باشر أنت ربطت لنا موضوع السرعة، تقول أنا ممكن عندي تحدي في موضوع السرعة، وش مفهوم السرعة عندك يعني خلال كم؟
1: صارت في فعالية. كانت في فعالية في تبوك قبل تقريبا 5 سنوات أو 6 سنوات. يعني تحت ظل الوقت المسؤول، شركة الوقت المسؤول الأميرة الطويل. فكانت كانت الشرط اللي عندي إني في 3 دقائق أرسم صورة الملك،
2: ما شاء الله،
1: 3 دقائق أرسم صورة ولي العهد، وثلاث دقائق أرسم صورة المؤسس.
2: كم مقاسها؟
1: مقاسها الطبيعي، اللوحة الطبيعية تقريبا مترين في متر.
0: رسمتها خلال 3 دقائق؟
1: رسمتها في أقل.
0: أنا أقل
1: لك لك المبلغ الفلاني، لو تخلصها بالوقت الفلاني لك المبلغ الفلاني. فالحمد لله إني خلصتها قبل الوقت
2: اللي الثلاث لوحات.
0: لا
1: لوحة كانت في ثلاث لوحات كانت في 9 دقائق. انا خلصتها في 7 دقائق.
2: ما شاء الله تبارك الله.
0: وش استخدامك انت للرسمه؟ بايش، بتجريدي ولا
1: لا رسم واقعي؟
0: واقعي. كان الواقعي. طيب ممتاز، انت الان قلت الان السرعه عندي اقل من دقيقتين استطيع ان ارسم صوره واقعيه.
1: اقل كمان
0: التحدي. كم تبي توصل يعني؟ كم تبي توصل انت في خلال كم تنجز الصوره؟
1: ابي اتحدى الطابعه.
2: تبي تتحدى الطابعة خلال كم؟ اللي مترين في متر؟
0: دقيقة ولا أقل؟
1: لا ممكن دقيقة ونص أتوقع.
0: دقيقة ونص يعني تبي توصل إلى دقيقة ونص في إنجاز رسمة صورة؟
1: أتحدى أنا والطابعة، بخلي الطابعة تطبع وأنا بجنبها عندي لوحة.
0: عاد الطابعة ترى أنواع، في طابعة سريعة في طابعة بطيئة، ما قلنا نحكمها، لكن عطني وقت. عطني وقت الآن باشر، عطني وقت، تقول دقيقة ونص ممكن أنا أنجز لك رسمة لوحة.
1: شوف هذا تقريبا التحدي بيني وبين نفسي، ما أتوقع أنه راح يمد في شيء أو أني آخر في شيء.
0: حلو.
1: لكن السرعة أنا أشتغل عليها. أول شيء أنا تقريبا 90% من شغلي ترى بزنس. يعني أشتغل في اللوحات.
0: صحيح.
1: وأتوقع أنه 90% بزنس.
0: ممتاز. حلو.
1: الناس الحين إحنا ترى متسرعين، نحب الشيء اللي بسرعة، نحب الشيء اللي ينجز بسرعة. أنا لما أجيب عندي مثلا واحد يصلح اللمبات، أنا ما أبغى يجلس يتفلسف ويجلس لي 10 دقائق.
0: هذه مهارة فيك يا باشا. مهارة، ممتاز، مهارة جدا. لكن عطني موقف صار لك يعني في مشاركة أمام جمهور ولا موقف خاص لك أثناء الرسم؟
1: ممكن المواقف اللي الحين يقولوا لي الـ AI، يقول ما هي حقيقة، ما هي حقيقة شغلك هذا، ما حقيقة. هذا أكثر هذا يضايقني شوي ترى لما اشوف التعليقات كذا، اقول كيف اثبت لهم؟ طيب
2: ولا يهمك
1: اذا كان وجهي طالع وانا اشتغل،
2: ولا يهمك يا باشر باشر باشر، التعليقات الناس كلني يرمي من بحره، فهمت؟
1: لا بالعكس،
2: الواقع يفرض، والشغل يفرض، والتحدي يفرض، واللي بيصدقونك اكثر من اللي يبغون يحبطونك، فهمت؟
1: صادق الله يعزك.
2: بس
1: لا بالعكس بالعكس، متجاوزين المراحل هذه. لا اقولها من باب المداعبه ترى، ما لا ممكن هذه المواقف اللي تكون مره تضيق عليك الخناق هي اللي يتكلمون عن ذكاء اصطناعي ما هو حقيقه ام كذب اللي جالس يصير، لا غلط اللي جالس يصير فوق الخيال. ليش؟ لاني انا ارسم جداريات. انا ممكن من المواقف اللي صارت لي اللي مره تضايق، انا رحت الجدة ومتفق مع واحد على 21 رسمه، فرسمت 7 رسمات، باقي 13 تقريبا او 14 باقي لازم ارسمها، وخلال 4 أيام او 3 أيام، فصار عندي ظرف طارئ وهو عنده افتتاح لازم اخلصها، وانا عندي ظرف طارئ بكره لازم امشي. فتخيل اني سهرت عليها سهره، الجداريات الارتفاع حقها 4 متر في عرض 4 متر، تخيل اني خلصتها في خلال يوم 14 جداريه.
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: هذه من الاشياء المتعبه اللي لدرجه اني ومسافر انا اخوي من جده لتبوك، اني نمت من جده لين وصلت لتبوك
2: من التعب. والروائح ما تضرك روائح ال
1: لا انا استخدم البلاستيك لان فيها بلاستيك فيها
2: طيب باشر باشر، متى اكتشفت نفسك ان الموهبه هذه موجوده عندك؟ كيف القصه؟
1: اني فاشل في الدراسه.
2: ايه هين اوكي، عرفنا انك
1: ليش؟ لان كان في مدرس عندنا الله يذكره في الخير اسمه خلف فالحسن، كنت ادرس ثاني ابتدائي، كان رسمتها على الطاوله، فيقول لي يا اخي حلوه جباتك اترك الرسم. لما رسمته قال شوف انا ماني بضاربك الحين، لكنك انت راح تنجح في المجال هذا وراح تفشل في الدراسه. هو صادق، شو عمري 42 الحين صدق ما يعني ما فلحت في الدراسه، لكن الحمد لله.
2: اي هين انت قلت لي من ثاني ابتدائي اكتشفت ان عندك، متى وصلت المرحله انك قاعد تطور وبدت الامور انك انت تثبت لنفسك انك عندك موهبه الرسم؟
1: لما قدرت اجيب المواد صراحه، لما قدرت اني اوفر المبلغ عشان اجيب المواد.
2: يعني وصلت العشر سنين خمس عمرك 10 سنين 15 سنه ولا متى؟
1: لا اكثر 20 تقريبا 20 لحد ما
2: حلو.
1: ما صرت ايه
2: اول مواد جبتها بكم؟
1: تقريبا كانت 300 بس كانت 300
2: ايه وشريت
1: شريت الالوان، يعني الالوان اللي انا احول فيها بدل ما ارسم في الرصاص، لا صرت أرسم. كنت ارسم، انت تتخيل اني كنت ارسم بالفحم، الفحم حق شبت النار افتفته وكذا، واجيب من انا بدوي ترى
2: ونعم
1: وما عليكم زود من صوف الغنم، يعني الذبيحه اللي يذبحونه يصرخون الجلد، انا اخذ الشعر منه انا اتفشعر واجلس في سلك والله في اي شيء، اجلس الفه واقصقصه اخليه فرشه
2: حلو.
1: ما كانت في مواد عندنا ترى،
2: بس يمكن الصوف هذا كان يطلع شغل زين صح؟
1: لا ما هو مره
2: مو مره
1: مو نفس اللي كذا، لكن يطلع يعني يوفي بالغرض.
0: نعم حلو. طيب باشر، انت لما نتكلم احنا عن الجداريه بشكل عام، ان ما ننظر لها فقط انها مجرد عنصر جمالي، ترى ممكن احنا يعني نصل من خلالها رسائل للمجتمع من خلال هذه الرسمه وهذه المساحه الجداريه. هل في أحد مثلا جاء وعلمك وقالك ترى هذه الرسمة أثرت فيني أو غيرت نظرتي للمكان أو للمدينة؟
1: كثير كثير. أنا الرسمة اللي عندي ما تنقل رسالة أو أنها ما راح تعجب المارة، أنا ممكن إني أشطبها، ممكن تجي بعد يومين تلقاها بس مكانها. إيه أنا أشوف أنا فنان أبغى أوصل رسالة، أنا مو بس فنان الحالة لا أنا فنان من الشعب السعودي. أنت عارف إيش معنى من الشعب السعودي؟ اللي لم أكن في المراكز الأولى عمري ما كنت.
0: يعني تبغى الرسمة هذه الجدارية يكون لها حضور جمالي في الجدار، في ذات الوقت أيضا يؤثر على المارين أو الناظرين المتأملين فيها.
1: لازم إذا ما وصلت رسالة جلس في بيتي وشون أروح وجلس.
2: باشر حال. باشر أسلام. ما قد تودع منك الناس ولا حد قد مسك من اذنك معطك قال الاقيك تشخمط في الجدران ولا
1: لا؟ واجد تحصل مواقف.
2: عطنا من المواقف هذه يا باشر. عطنا.
1: لا شوف انا مره كنت ارسم وجاء عندي واحد شايب في العمر يعني كبير في العمر، وقف عندي قال ايش تسوي؟
2: كم كان عمرك؟
1: لا تو السالفة هذه ما لها وقت.
2: ايوه
1: انت بتصيد عمري لكني معلمك ترى قبل شوي.
2: انت قايل 42؟ لا انا حسبك انت باقي عمرك

0: 20 ولا؟
1: لا لا لا تو قبل يمكن 6 سنوات 7 سنوات تو
0: حلو.
1: وقف عندي
0: ايه
1: وقال تبي تمشي من هنا والله خليك تمشي عراج.
0: والله
1: اي المشكله ان الجدار اللي نرسم عليه يعني ماخذ المقابل عليه والمكان معين يعني الجهه معينه.
0: طيب
1: ف ايه فقلت له فهمته قلت يا عم وحبيت على راسي قلت يا عم الوضع 1 2 3 وانا ابغى ارسم صوره وكذا عشان تجمل المكان وكذا. قال والله اني احسبك من هالعيال الدشير اللي هنا اللي يشخصون. لا لا
0: اللي يشخمطون ها؟
1: اي اللي يشخمطون
0: بس هذا الموقف. لا لا شكل في مواقف اقوى من ذي.
1: لا مواقف كثير يعني أنا... اي انا من زمان وانا ارسم في مواقف كثيره والله
2: في من ضمن المواقف كثير. الايجابيه اللي حظيت بها هي شاده من سماوير منطقه القصيم الله يحفظها
1: هذه
2: اشاد هذه بفنك إيه؟ وبعملك وهذا اعطتك ما في شك يعني دفعه معنويه انك تتقدم في اعمالك وفي رسوماتك ولا لا؟
1: من هالمنبر اشكر سمو الامير الدكتور طلال ابن مشعل ابن سعود على سعود الأمانة. هذا الرجل أنا قابلته كثير لكن الرجل هذا اللي قابلته
2: مين أمير منطقة مين؟ أي أمير منطقة؟
1: منطقة القصيم القصيم
2: القصيم أمير منطقة أي. القصيم
1: لكن هالرجل هذا والله العظيم إني
2: بس التصحيح أمير منطقة القصيم هو صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الله يحفظه.
1: إيه فيصل معليش معليش
2: أبد الله يحييك يعني تستحق هذه الإشادة من سمو والله يحفظه.
1: هالإنسان هذا والله العظيم إنه من أجمل خليقة الله اللي قابلتهم. إنسان متواضع محبوب داعم. أنا والله الموقف اللي رسمت فيه أنا والله إني أغليه وأحبه وسمعته ما يحتاج إن أتكلم فيها ما شاء الله عليه.
2: وهو داعم ترى لكل المواهب هو داعم وقريب من أهل المجتمع وأهل الناس دائما يدعم ويحضر وينزل بنفسه للميدان
1: بالضبط
2: وتستحق هذه الإشادة يا باشر.
1: لما تقابلك كأنك جالس مع أبوك ولا أخوك الكبير لمان إنسان رحب وصدر رحب ويتقبل أي شيء ويسمع لك يخليك تهرج يخليك تسولف. هذا هذا هذا من المواقف اللي صارت لي ترى أنا
2: استاهل.
1: اتصل علي واحد المفاهيم من قطع عنها لي 20 سنة
2: أي.
1: وتقابلت أنا وياه ورحت لها بزورها في القصيم هناك وجيت في منطقة اسمها الذيبية محافظة اسمها الذيبية أو قرية
2: ايه؟
1: فلما جيتهم هناك قلطوني في استراحة وقاموا في الواجب كثر الله خيرها. في واحد من الشباب أنا صغير في العمر ايه؟ وعجبني أسلوبه رجل في معنى الكلمة ما شاء الله سابق عمره فجلس يسولف علي قال إنه يتيم وكذا. قلت الاستراحة هذه لمين؟ قال لي الاستراحة ذي للوالد الله يرحمه وكذا. قلت طيب إيش أنا فنان الحين إيش تبغاني أرسم لك عليها؟ قال إذا أنك ملزم بك ترسم صورة سمو سيدي أمير القصيم.
2: الله.
1: قلت أبشر ولا يهمك. وش الشيء اللي هو يحب أمير القصيم؟ وش يحبه؟ قال يحب الصقور.
2: الله.
1: قلت كم برسمه وبرسم جنبه صقر.
2: الله.
1: أنا مرة رسمته اتصلوا علي وقت الرسم قبل لا أنتهي اتصلوا علي أمارة القصيم وقالوا يهدي لك السلام ويبغاك يبغى يقابلك. فقابلت أيه. الحمد لله وتشرفت بالعكس والله العظيم اني احس اني ذاك اليوم واليوم للان احس اني
2: تستاهل وهي دفع معنويه لك أيوة. يا باشر انك تتقدم في اعمالك الجداريه ورسوماتك
0: باشر
1: ما ابغى احسد نفسي ولا
0: لا ما شاء الله تبارك الله
1: اتوقع اني اسعد انسان في ذيك اللحظه
0: لا ان شاء الله واتوقع ان القادم لك بيكون اجمل باشر
1: الله يكتب لي فيه خير تفضل.
0: طيب ليه ما تعلن تحدي طالما انك انت على قولك تبي تسابق الطابع فهمت؟
1: حلو.
0: وتسوي تمام. لك كذا إعلان رسمي إنه أنا تمام. يا جماعة أعلن إنه من هذا يعني من خلال حساباتك إنه أنا أبي أوقف على الطابعة اللي تطبع وأبي أشوف تشوف كم وقتها يعني تحدي الطابعة تكون طبعا حديثة وشغلات وبعدها تقول يلا أنا أتحدى تخصص لك مكان والطابعة تطبع وناس يصوروا لك هنا ويصوروا لك هنا ويشوفون وممكن تطلع
1: طيب.
0: يعني
1: طيب.
0: سم
1: أوكي. تدري اني ارسم وانا مغمض العيون انا
0: رسمت
1: تركيا للشيخ اي تركيا للشيخ رسمته مع المستشار رسمته وانا مغمض عيوني حطيت اللوحه على حسابي يعني على اللايف. فالتحدي مو بس هنا مو بيوقف هنا لا انا تحدي هذه تقريبا شبه يوميه تصير في حياتي صار روتين هذا لكن انا عندي حلم باذن الله راح يتحقق ومن من
0: اللي هو
1: انا بعلنا وبتكلم عنه لوحه المليون متر مربع
0: ما شاء الله
1: ارسم لوحه كيلو في كيلو صورة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد
2: بن سلمان. هذا هدف القادم إن شاء الله هذا طموح تسأله
1: بإذن الله وتكلمت فيه قدام سمو أمير القصيم وقال لي إن شاء الله بإذن الله أنا راح يكون عندي في المنطقة هنا.
0: واخترت المكان ولا باقي؟
1: لسه يعني لسه ما اخترنا المكان بس المكان موجود ونقدر نهيئ المكان لكن بإذن الله الرقم ترى الرقم 45,000 متر مربع اللي موجود في جينيس وأنا بتسوي مليون متر مربع أنت تتخيل الفرق؟
2: الله الله الله عليك.
1: يعني يعني فرق
0: طيب وقتها بتدعينا ان شاء الله اذا بديت
1: ما يحتاج، انتم اول الناس ان شاء الله.
2: طيب لو قالوا لك يا باشا

0: أماكن رغبها، لكن لو مثلا في القصيم عادي أنا ما عندي مشكلة.
1: أنا في القصيم يكون
0: كانت في القدية،
1: في القدية
0: وكانت في العلا وفي تبوك، يعني كانت أربع مناطق مسوي عليها دراسة جدوى.
1: ممتاز، لكن تقول القصيم أفضل مكان.
0: وتقريبا الآن صار عندي غالي القصيم بالحين.
2: اسمع لا الظاهر يمكن لو يسمعك أحد الحين ممكن تجيك دعوات أو شيء، وكل مكان وكل مكان يبي يذهب.
0: هو بالنسبة
2: شوف باشر بالنسبة كل مكان يبي يذهب هذه الصورة، فهمت؟ وكل مكان يبي انه يكون هذا الحدث يكون عنده، يعني خاصة سواء تتزين بصورة ولي العهد الله يحفظه، وكذلك ايضا تذهب انه سعودي اللي مسويها، والمنافسة والتحدي الدخول الى موسوعة جينيس باسم سعودي. فانا اتوقع انه لو يسمعونك الان يعني من خلال هذا المنبر اماكن ممكن يتنافسون على وجودك عندهم.
0: أنا بالنسبة لي العمل وطني وأنا ما أبغى شيء، بالعكس هذا فخر لي، ولو عندي الاستطاعة أنا كان دفعت من جيبي. أنا ودي إني أصل العمل هذا.
1: توصل إن شاء الله على مواهبك وعلى قدرتك وعلى إنتاجيتك وعلى فنك وعلى الثناء والإطراء من سمو أمير منطقة القصيم الله يحفظه. لا شك منك موهوب يعني، والطريق أمامك صعب، لكن أنت قادر على تجاوز هذه الصعوبات والتحديات اللي تواجهك، وكل الأفكار اللي ذكرتها كل أفكار ملهمة قابل للتحقيق والتنفيذ، ما في شيء يصعب عليها. يعني الفن ما يغير شكل الجدار لكن يعطي جمال، وفي ذات الوقت أيضا يعطينا رسالة ويغير فينا نحن الإنسان، يغير فينا الشعور. أنت تمر بجوار هذه الجدارية لكنك ما تشعر بأهميتها وقيمتها إلا إذا تأملت فيها وفهمت معنى الرسالة الحقيقية. لذلك فنك رسالة، وستصل بإذن الله كل هذه الرسائل التي يعني ستسعى لها إن شاء الله وتنفذها.
2: باشر واضح من شخصيتك أنك قد التحدي، وشخص يحب يحارب ويحب يتحدى نفسه، وبإذن الله أن بنشوفك بإذن الله في أقرب فرصة أنك أنت محقق الطموح اللي أنت قاعد تحلم فيه. قواك الله وما شاء الله تبارك الله، الله لا يضرك ويعينك ويقويك، وبالعكس يعني عجبتني شخصية التحدي اللي عندك.
0: يا حبيبي الله يسعدك طول عمرك، إن شاء الله أني لاجيكم في الاستوديو.
2: يا مرحبا
1: تشرفنا يا باشر.
0: برسمكم كلكم الاثنين، اللي نشفت ريقي برسمكم إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا،
2: ما نشفنا ريقك، بالعكس اللي فرحانين فيك وبطموحك هذا.
0: الله يسعدكم ويطول عمرك.
1: شكرا لك ولحضورك الكريم يا باشر.
0: تشرفت فيكم الله يسعدكم.
2: موفق
0: شرف، والله يعطيكم العافية وما قصرتم.
2: شكراً لتواصلك وتواجدك معنا اليوم.
0: شكراً لكل الناس اللي دعمتني وللناس اللي جالسة تسمع هالحين، لأني عارف إن في ناس واجد جالسين يسمعونا هالحين، سواء من متابعين البرنامج أو من طرفي. الله
1: تستاهل، تستاهل المحبة وفالك التوفيق. شكراً لضيفنا الكريم، أهلا وسهلا.
0: والله يعطيكم العافية،
2: حفظك المولى.
1: شكراً لضيفنا الكريم الفنان التشكيلي رسام الجداريات باشر الخمالي. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا لقاء جديد عند العاشرة ليلا. أعطر التحايا من فريق العمل، كان معكم من الإعداد نوفر الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج عبد المحسن السران. إلى اللقاء،
2: تصبحون على خير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: مسار. بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا متابعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض، حلقة جديدة من برنامج مسار. في عالم يمضي سريعا، اعتدنا أن نلتفت إلى ما ينقصنا أكثر مما نلتفت إلى ما نملكه. ننتظر الإنجاز لنفرح، ونؤجل الرضا إلى حين تتحقق الأمنيات، بينما تغيب عن أعيننا نعم تحيط بنا في كل لحظة. الامتنان ليس مجرد كلمة شكر، بل هو أسلوب حياة وثقافة تعلمنا أن نرى الجمال وسط التفاصيل، وأن نقدر النعم مهما بدت بسيطة. فحين يمتلئ القلب بالامتنان يصبح أكثر هدوء، وتغدو الحياة أكثر اتزانا ورضا. وفي هذه الحلقة نتوقف مع هذا المعنى الإنساني الراقي، لنتعرف على أثر الامتنان في تحسين جودة الحياة. كيف يمكن لهذه العادة البسيطة أن تنعكس على صحتنا النفسية وعلاقاتنا ونظرتنا لأنفسنا ولمن حولنا؟ ضيفة اليوم مدرب معتمد في تطوير الذات ومهارات الحياة، الدكتورة تهاني الحميدي. يسرنا اليوم نرحب بضيفة الحلقة من برنامج مسار، الدكتورة تهاني الحميدي، مدرب معتمد في تطوير الذات ومهارات الحياة. يا هلا وسهلا دكتورة.
6: يا هلا وسهلا، حياك الله استاذة هند، ارحب فيك وارحب في السادة المستمعين الكرام.
5: دكتورة تهاني، لما نسمع كلمة امتنان كيف نقدر نعطي معنى لها بشكل واضح وسهل للجمهور اللي يسمعنا الان؟ يعني كيف نفسر انه كلمة امتنان تختلف عن كلمة الشكر؟
6: حقيقة يعني يمكن يكون بعض الناس يعتقدون ان الامتنان والشكر تتشابه أو كأنها شيء واحد، لكن بينهم يعني في اختلاف أو فرق بسيط. يعني الامتنان يعتبر هو شعور داخلي، يعني بحيث أن الإنسان يستشعر قيمة النعم اللي موجودة في حياته، سواء كانت هذه النعم نعم مادية أو نعم معنوية، فهو يستشعر هذه النعم ويعرف أنها هذا شيء يستحق التقدير منه، فهو شعور داخلي. لكن الشكر هو يعتبر التعبير الخارجي عن هذا الشعور، بحيث أن الشخص يعني يعبر عن الشكر من خلال كلمة، زي مثلا لما يقول شكرا أو يقول يعطيك العافية، أو ممكن يعبر عنها من خلال الأفعال أو القيام برد الجميل. يعني بمعنى آخر ممكن نقول أن الامتنان هو الجذر والشكر هو الثمرة أو النتيجة لهذا الامتنان.
5: حلو، الامتنان هو شيء داخلي، مشاعر داخلية نفسية، أما الشكر هو تعبير عن هذا الامتنان، زي ما تفضلتي دكتورة، بالشكر، بالثناء، بالإعطاء، بالتقدير، بالتقييم، بالهدية، كلها تندرج تحت مسمى الشكر. في الآونة الأخيرة صرنا نسمع كثير كلمة الامتنان وعلاقته بالصحة النفسية وجودة الحياة. ليش صار الآن الحديث في موضوع الامتنان وكيف ينعكس بشكل مباشر وواضح على الصحة النفسية وجودة الحياة متداول بشكل أوسع من قبل؟
6: ممكن لو نشوف إحنا تطور علم النفس قديما، كان علم النفس يركز فقط على تشخيص الاضطرابات النفسية وعلى علاجها، لكن الآن مع التطور اللي صار وظهور علم النفس الإيجابي تغيرت زاوية الرؤية، بحيث أن أصبح النظر إلى مو شرط أنه كيف نعالج الإنسان من الأمراض أو الاضطرابات، بقدر أنه كيف نجعل الإنسان يعيش حياة سعيدة، حياة فيها رضا، فيها ازدهار يعني. فممكن حتى نشوف الآن الدراسات الحديثة في هذا المجال كلها تؤكد على أهمية الإنسان أنه كيف يكون يعني يقدر ويستشعر النعم اللي موجودة في حياته، لأن ممارسة الامتنان يعني بشكل منتظم تساعد الإنسان أن يكون يعني عنده قدر كافي من الرضا عن الحياة، أيضا يكون عنده قدر يعني من الانخفاض في مشاعر القلق والاكتئاب، يكون عنده تحسن في جودة النوم، أيضا يكون عنده علاقات اجتماعية صحية، مرونة في مواجهة الضغوط. فهذه كلها هي الأساسيات اللي تساعد الإنسان أن يكون عنده جودة حياة صحية أو مثالية.
5: لأنه أساساً مصطلح جودة الحياة هو يعتبر من المصطلحات الحديثة نوعاً ما عندنا في المجتمعات الشرقية، فارتباط جودة الحياة بمفهوم الامتنان يمكن هذا شيء اللي خلى كلمة الامتنان يعني تسطع في الآونة الأخيرة، فكثير صرنا نسمعها متداولة في السوشيال ميديا، الكل يتكلم عن الامتنان عن الامتنان عن التقدير. ويمكن فعلا يعني مع إيقاع الحياة السريع دكتورة هاني والسوشيال ميديا انفتاح العالم، الناس تغفل عن بعض الأمور اللي هي تستحق فعلا الامتنان مننا. هل نقدر نقول إنه الامتنان هذا إحساس فطري، شعور فطري يولد مع الإنسان، ولا هو مهارة تحتاج الإنسان إلى أنه يتعلمها ويطورها؟
6: سؤال جميل أستاذة. يعني إحنا ممكن نقول الأثنين، وشلون الإنسان أساساً يولد بالفطرة عنده الإحساس بتقدير الإحسان من الآخرين. يعني لو بجي الآن الطفل صغير وبعطي بيحس مني بشعور الحب، أو بعطيه هدية بسيطة، أو أقدم له أي قطعة حلوة، بتلاحظينه على طول بيفرح، يبتسم، يجي يحضنك، يقول لك شكرا. يعني هو من الفطرة أساسا فيه اللي هو تقدير الإحسان اللي هو يتقدم له. لكن السؤال، هل هذا الشعور يبقى عنده ويستمر بنفس القوة؟ هنا يأتي إيش؟ يأتي دور التربية، يأتي دور البيئة اللي هو عايش فيها، العادات اليومية، حيث أن الإنسان كل ما تعود على أنه يبدأ يلتفت للنعم اللي موجودة حوله، يبدأ يقدرها، فهذا يعني بهالطريقة يصبح الامتنان كأنه جزء من شخصيته وجزء من أسلوب تفكيره. يعني خليني أقول لك، شفت الآن مثل جسمنا لما يكون في عضلة معينة إحنا نبغى نقويها، فإحنا كيف نقدر نقويها؟ من خلال ممارسة التمارين لها. فأنا بقول كأن الامتنان كأن عضلة نفسية تحتاج مني إلى تمارين عشان أقويها. طيب إيش ممكن تكون هذه التمارين؟ ما بتكون طبعا تمارين صعبة أو تاخذ وقت كبير، تأخذ ممكن حتى دقيقتين في اليوم. باختصار يعني زي مثلا كأن الإنسان يجي نهاية اليوم يسأل نفسه، يقول طيب إيش الأشياء الجميلة أو الأشياء النعم اللي موجودة في حياتي أنا ممتن لوجودها، فيبدي يقولها مثلا، يذكر نقطة نقطتين. فكل مرة هو يمارس هذا الشعور ويمارس هذا الإحساس وهذا التمرين، هذا بيزيد عنده اللي هو الشعور بالامتنان، وبيخليه يكون أكثر رضا عن حياته حتى لو كانت الأشياء بسيطة. يعني ما هو شيء أشياء كبيرة،
5: يعني كأنه يذكر نفسه بالنعم اللي هو فيها، يذكر نفسه بالإيجابيات اللي في حياته علشان يعزز موضوع الامتنان زي ما تفضلتي، ويقوي عضلة الامتنان اللي هي أوريدي موجودة بس تحتاج إلى عناية.
6: صحيح فعلا.
5: التمارين هذه لها خطوات، تبدأ زي ما تفضلتي دقيقتين، بعدين ممكن نزيد منها، أو ممكن ننشئ أطفالنا عليها، نعودهم عليها، أننا نجمعهم نكلمهم عن النعم اللي إحنا تعودنا عليها فما عدنا نذكرها، أو أنه لا تحتاج إلى شخص يكون واعي عشان يقدر يقدر هذه النعم.
6: لا هي فعلا يعني تمارين بسيطة، يعني حتى ما تاخذ وقت وما تاخذ جهد كبير. يعني
5: غير استحضارها، غير الاستحضار، تقولتي نستحضر
6: أيوة.
5: الأشياء البسيطة، إيش ممكن برضو نقطة ثانية غير أننا نستحضر النجاحات أو النعم البسيطة اللي مرت فينا طوال اليوم؟
6: مثل ما قلنا أن الإنسان يبدأ يكون عنده وعي وإدراك أكثر للنعم اللي موجودة، سواء كانت بلحظتها، يعني أساسا هي في البداية بتكون تمارين نهاية اليوم، لكن مع كثرة التمارين واستخدامها بيلاقي يعني الشخص نفسه بنفس الموقف يبدأ يستشعر هذا الشيء. يعني ما عاد بيكون تمرين، يعني هي في البداية عشان إحنا كأننا نعيد برمجة الوعي، فإحنا نحتاج تفكير، يعني كأننا نقول لنفسنا الآن بنعمل هذا التمرين، لكن مع الاستمرار خلاص بيكون جزء من طبيعة تفكير هذا الإنسان. تلاقي بنفس اللحظة لو صار له أي إنجاز بسيط، يعني أنجز مهمة بسيطة بالعمل، صحة من النوم وهو بصحة وعافية، نعمة البيت، نعمة الأهل، فيبدأ بكل لحظة يسترجعها وكأنه يذكر نفسه فيها. لكن هي في البداية إحنا نسميها تمرين كأنه مجرد تذكير لها، لكن في البداية بيكون يعني هي تمرين، بس بعد كده بيبدأ يتعود عليها، بتكون جزء من روتين حياته.
5: جميل جدا. كيف نقدر دكتورة تهاني تغيير طريقة التفكير عندما نرفع من الامتنان داخلنا؟ يعني كيف الإنسان يقدر يغير من شخصيته أو من ردود أفعاله بوجود الامتنان في داخله؟
6: تمام. ممكن إحنا لو نشوف الدماغ البشري بشكل عام، دائما فيه التحيز السلبي، يعني كأنه يلتقط المشكلات والانتقادات بشكل أسرع وأكبر من الأشياء الإيجابية. يعني مثلا لو أجي أقول لك مثال، لو يجي شخص يسمع يقول له أحد يمدحه أو يسمع كلمة مدح خلال اليوم بينبسط ساعة ساعتين، بس بعد كده خلاص بتتلاشى بتروح. لكن لو يسمع كلمة نقد ولا أحد يقول له كلمة فيها نقد، تلاقينها تظل معاه طول اليوم
5: وطول العمر وحياتك.
6: صحيح فعلا.
5: طيب.
6: وتظل معاه مدة أطول لأن يكون في اللي احنا نسميه التحيز السلبي. فإحنا عشان إحنا نعيد هذه البرمجة بحيث أنه عقلنا ما يكون أكثر حساسية

0: لملاحظة الأشياء السلبية. فإحنا من خلال ممارسة الامتنان بوعي ندرب أذهاننا كأنها ترى الصورة كاملة، نشوف الموقف كامل. يعني إحنا ما نشوف فقط الجانب المظلم كثر ما إحنا نشوف بعد ترى فيه جوانب ثانية إيجابية في الحياة. بمعنى أن الامتنان يعني ما يغير ظروف الحياة، لكن هو يغير العدسة اللي أنت قاعد تشوف فيها حياتك.
1: جميل جدا. إيش العلاقة دكتورة هاني بين الامتنان وجودة الحياة اللي إحنا بدينا فيه موضوع حلقتنا اليوم؟
0: أعتقد أنه ممكن أكثر المفاهيم اللي ممكن يساء فهمها حاليا اللي هو جودة الحياة.
1: أيوة.
0: ليش؟ لأن بعض الناس ممكن تربط عندك جودة الحياة كأنها هي الرفاهية أو المال، بينما جودة الحياة هي يعني معنى أوسع من كذا بكثير. جودة الحياة تعني أن الشخص يعيش بحياة فيها رضا، يكون حياته لها معنى، فيها استقرار نفسي، عنده علاقات صحية إيجابية، عنده إحساس بالأمان. يعني ممكن حتى ممكن نجسدها اللي هو الشعور بالسعادة. يعني حتى ممكن هذا الشيء يقودني إلى يعني فكرة أنا أشوفها حتى كثير يعني في المجتمع، اللي هو كأنهم يقعون في فخ تأجيل السعادة. بمعنى ممكن يجي شخص يقول لك والله أنا بصير سعيد إذا شريت بيت، أو أنا بصير سعيد إذا أنا حصلت على الترقية الفلانية، أو أنا بصير سعيد إذا سافرت للمكان الفلاني، وكأن رابط السعادة بحدث أو موقف معين. مع العلم لو يصير لهذا الشيء تجين تسألينه تقولي طيب يلا طب عشان أنت سعيد، صدقيني ما بيقولك خلاص أنا حصلت على السعادة. اللي كان سعادته أنه يسكن البيت بيقولك فعلا أنا سكنت، لكن البيت يبغى له تأثيث ويبغى له ويبغى له. اللي حصل على الترقية بتقولين طيب أنت الآن صرت سعيد، يقولك لا الترقية صار وراها يعني شغل كثير وساعات عمل أكثر وإلى آخره. لو بتجين شخص الثاني تقولين طيب أنت سافرت للمكان اللي أنت كنت تبيه صرت سعيد، يجي يقولك لا وقتها كان الجو غير مناسب وما انبسطنا. ليش؟ لأنه هو أساساً السعادة هي شعور داخلي، وأساسها والجذر تبعها اللي هو الامتنان. يعني ممكن تلاقي أنت في ناس حياتهم جداً بسيطة وما عندهم هذه الإمكانيات الكبيرة، لكن هم عندهم يعرفون كيف يشوفون السعادة من الموارد اللي هي موجودة في حياتهم. يعني هم ما هم قاعدين يشوفون المفقود كثر ما هم مستمتعين بالأشياء الموجودة.
1: وهذه يعني نقطة جدا مهمة، إنه الإنسان يستمتع بالرحلة زي ما يقولوا إلى أن يصل إلى الهدف، لأنه لو هو حيأجل الفرحة إلى الهدف فأنت زي ما تفضلتي دكتورة بيوصل إلى الهدف وبرضه بيجد منغصات، لأنه الحياة ما تكمل لأحد.
0: صحيح.
1: هذا بالنسبة للامتنان وجودة الحياة اللي فسرتيها دكتورة تهاني بأنها لا تعني السعادة وإنما تعني الرضا وتعني الامتنان، وبالتالي فهي علاقة طردية بين الامتنان وجودة الحياة. كيف ممكن نقول إنه الامتنان يأثر في الصحة النفسية وفي الراحة الداخلية، وكيف ممكن إنه يقلل من حدة التوتر والقلق اللي صار يعني خلينا نقول مرض العصر؟ الكل يعاني من التوتر، الكل يعاني من القلق، وما في إنسان يخلو من الشوائب النفسية، فكيف يؤثر الامتنان في هذه الأمور؟
0: صحيح. طبعا الصحة النفسية يعني معنى كبير، وتشمل يعني أن الإنسان يكون يعني حياته تخلو من الاضطرابات من الأمراض، يعني حتى لو أبسطها اللي هو التوتر والقلق. فعندنا العقل بشكل عام لما يكون دائما يعني يدور في حلقة اللي هو التفكير بالخسائر بالمخاوف بالأشياء اللي يبغاها تكون في المستقبل، فكذا بيكون العقل في حالة من الاستنزاف، بيوصل الإنسان لمرحلة فيها إنهاك عصبي، وبترتفع عنده نسبة التوتر والقلق لأنه قاعد يدور في حلقة مفرغة يربط سعادته ويربط صحته النفسية ويعني الشعور بالسعادة بمدركات هو يشوفها غير واقعية. لكن الشخص اللي يمارس الامتنان تلاقينه يكون أكثر توازن، يعني هو عارف وفاهم أنه في أشياء تنقصه، في أشياء يتمنى أنها تكون في حياته، بس هذه الأشياء والأمنيات والرغبات اللي يبغاها ما هي قادرة يعني ما سيطرت على حياته الحالية. هو ما زال مدرك ومستوعب في أشياء نعم موجودة عندي بحياتي. بهالطريقة هو بيكون عنده صحة نفسية عالية، بحيث أنه تنخفض عنده مستويات القلق والتوتر، أيضا يتحسن مزاجه، يكون عنده زيادة في التفاؤل، وأيضا تعزيز الشعور بالأمان النفسي.
1: حلو. وممكن نقول كذا بشكل أو بآخر الامتنان أصبح يساعد الإنسان على تجاوز الأزمات والضغوطات المختلفة.
0: صحيح.
1: كذا نحس أنه الامتنان يعني صار كأنه

0: هو أساس لكل الانعكاسات النفسية اللي ممكن يتعرضها الإنسان في حياته، حتى مواجهة بعض المخاوف أو بعض الصعوبات، بعض التحديات.
1: فعلا صحيح، يعني الإنسان دائما، يعني إحنا في الحياة إحنا نواجه مشاعر ونعيش مواقف مختلفة. يعني الامتنان ما هو معناته أنك لازم تعيش سعيد ومبسوط وانت راضي، لا، ما هي بهالطريقة. الامتنان يعني إحنا نعيش المشاعر المختلفة لكن بطريقة فيها وعي أكثر. يعني الإنسان بحياته بشكل عام بيعيش مع المواقف المختلفة مشاعر كثيرة، بيعيش الفرح والسعادة والخوف والقلق والحزن، شيء طبيعي، يعني هذه الحياة. ولكن إيش الغلط أو شو الشيء اللي مو طبيعي إن هذه المشاعر إنها تأخذ وقت وجهد أكثر، بالذات لما يكون الإنسان في مواقف اللي إحنا نسميها مواقف الأزمات أو المواقف اللي يصير فيها ضغوط حياتية. هنا يظهر قيمة الامتنان. خليني أعطيك مثال. لو الآن في شخص مثلا فقد وظيفته، تمام؟ إيش الشعور الطبيعي؟ إنه يحزن، صح؟
0: صحيح.
1: فشيء طبيعي، يعني ما نجي نقول لا وما تحزن، شعور طبيعي. أي موقف إحنا بنمر فيه في حياتنا فيه أزمة فيه ضغوط، هي مشاعر طبيعية بتطلع. طبيعي إنه بيحس بالحزن يوم يومين أسبوع أسبوعين، ولكن ما تستمر. طيب وش اللي يخلي المشاعر هذه تستمر عنده بشكل كبير؟ العقل اللاواعي عنده بيبدأ يجي يقول خلاص أنا بما أني أنا يعني تركت وظيفتي أو فقدت وظيفتي، أنا انتهى مستقبلي، خلاص أنا ضاعت حياتي وأنا بلاقي وظيفة ثانية. فكثرة ترديد العبارات السلبية هذه كأنه بيدخل في دائرة اليأس والاستسلام، وهو اللي بيخليه ما يقدر يتجاوز هذه الأزمات أو الضغوط. بالمقابل لو تخيلنا أن في شخص ثاني عاش نفس الوضع، فقد وظيفته، تمام؟ وزن عليها يوم يومين، لكن جلس يقول لنفسه صح أنا فقدت وظيفتي، لكن أنا الآن اكتسبت خبرة، هذه بتساعدني بالسيفي تبعي، بتقويني. صح أنا خسرت وظيفتي، لكن أنا أملك صحة، يعني صحتي الجسدية سليمة، أنا ما زال عندي أسرة، أهل، أصدقاء أحبهم ويحبوني. فهو كأنه قاعد يقول، يعني يولع لمبات مختلفة في العقل عنده، كأنه يعني ينتبه لأشياء ما كان منتبه لها، بحيث إنه ما يكون يركز فقط على المفقودات أو على الأشياء السلبية، لا، يظهر الامتنان. بالعكس أنا فقدت وخسرت وطبيعي إني بحزن، بس بالمقابل أنا عندي أشياء جميلة كثير في حياتي ما تخرب علي هذه اللحظة أو هذا الموقف. حتى ممكن تشوفين أستاذة في حياتنا نماذج كثيرة، الأشخاص مروا بابتلاءات، صعوبات كثيرة، مثلاً أمراض مزمنة أو مثلاً يفقدون أشخاص أعزاء عندهم. صحيح. لما تسألينهم عن أحوالهم يجون يقولون لك الحمد لله الحمد لله، فدائماً الحمد والامتنان دائماً على لسانهم. فهذول بتلاقين عندهم توازن نفسي كبير، بحيث أنهم يواجهون صعوبات في حياتهم، يواجهون انهيارات أزمات، بس مع ذلك ما زال عندهم توازن نفسي، لأنهم قادرين من خلال الامتنان يوازنون ما بين المفقودات وما بين الأشياء اللي موجودة في حياتهم.
0: جاوبتيني دكتورة على سؤال كنت بسألك يا أنه لماذا بعض الأشخاص أكثر رضا وسعادة بالرغم من قلة الإمكانيات، وفي أشخاص ثانيين يعانون رغم الوفرة؟
1: تمام، صحيح. في عندك بعض الأشخاص عندهم نعم كثيرة وعندهم كل شيء متوفر حتى على مستوى الرفاهية، ومع ذلك تلاقيهم ما هم سعيدين. طيب ليش طيب هذا الشعور عندهم؟ في ممكن أكثر من جانب، ممكن أحدها أو أهمها نقول اللي هو الاعتياد على النعم. بعض الأشخاص لأنه ما هو قاعد يمارس الامتنان في حياته بشكل كبير، صار يعتقد أن النعم اللي موجودة في حياته خلاص اعتاد عليها، اعتاد على وجودها. فتلاقينا أي شيء يحصل عليه الآن يجي سعادة مؤقتة، يعني لما مثلا يشتري سيارة، يشتري جهاز جديد، يحصل على مثلا مكافأة معينة، يفرح بس يوم واحد. بكرة لا، يبحث عن شيء جديد، لأنه ما هو قادر يستمتع ويشعر بقيمة الأشياء اللي عنده. فتلاقينا لما يحصل على الشيء طيب اللي بعده، فتلاقينا طول عمره يؤجل شعور السعادة، يؤجل شعور الرضا، الامتنان. بينما أشخاص آخرين تلاقينهم أقل منهم بكثير، ما عندهم يعني هذيك الإمكانيات الكبيرة، بس تلاقينهم معطين مجال لنفسهم أنهم يستمتعون كل شيء عندهم في حياتهم.
0: وهذا يمكن دكتورة برضو يعني طبيعة مجتمع، أنا أحس أنه الناس إذا السعادة تخبيها لحد يدري، لحد يدري إيش إيش، وفي المشاكل أو المصائب

0: لا قدر الله تلقي لها معلنة والكل يتكلم فيها، فيمكن احنا بحاجة برضو الى اننا نعيد يعني ترتيب الـ الـ الـ الانفعالات، انه الانسان لما يمر بسعادة عبر عن سعادتك، عيشها، تغلغل فيها، استشعرها، استمتع فيها، لانه السعادة مرحلة زيها زي الحزن برضو مرحلة. لكن اني انا يعني انغمس، او بعض الاشخاص ينغمس في الحزن، ينغمس في المشاكل ويعيش وياخذ راحته في المدة في الطويلة، بينما السعادة لا، يسرقها سرقة. يمكن هذه واحدة من المشاكل، ما أدري تأيديني أو لا دكتورة، إنه هي برضو قاعدة تنعكس على موضوع الامتنان، إنه إحنا ما قاعدين نستمتع أو ما قاعدين نعطي الفرح والسعادة حقه.
1: صحيح، لأن مثل ما قلنا يعني ممكن هي تسمى بالتحيز السلبي، وهذا فعلا نشوفه بحياتنا. يعني لما يصير المواقف الحياتية مثلا سلبية، فيها أشياء مثلا فقد، حزن، مثلا أمراض، أشياء تلاقيهم ياخذون المشاعر السلبية يعيشونها بشكل جدا كبير.
0: صح.
1: على العكس لما يكون مشاعر سعيدة يعني ياخذونها بشكل سريع، يعني كأنهم يخافون أنهم يصيرون سعيدين.
0: بالضبط.
1: طيب وليش؟ صح. أيوة، لأنه خلاص كأنها برمجة عقلية، خلاص يتعود على أنه أنا أعيش في الجانب السلبي، في الجانب المظلم، أنا أنغمس فيه. بينما نجي نقول لا، تعال شوف ترى في جانب ثاني بحياتك، في أشياء تستحق أنك تعطيها قدرها من الاهتمام، من السعادة، بحيث أن يكون في توازن بحياتك. يعني إحنا ما نقول فعلا أن الحياة كلها سعيدة وكلها راحة، لا أبدا، ولا نقول بعد أن الحياة كلها حزن، بس المهم أن يكون عندنا توازن، نعطي مشاعر الحزن حقها ونعطي مشاعر الفرح يعني حقها، ومع ذلك ما نعطيها قدر كبير من الوقت عشان ما نستنزف، نوصل مرحلة الاستنزاف النفسي لها.
0: جميل جدا دكتورة. من أهم العلاقات الاجتماعية هي العلاقة بين الزوجين، وفي موضوع الامتنان كيف ممكن أن ينعكس الامتنان في العلاقة بين الزوجين بشكل إيجابي والعكس؟
1: حقيقة يعني أنا أشوف صراحة من أجمل صور الامتنان هي اللي تظهر داخل الأسرة، أو بالذات بين الزوجين. الحين لو نشوف غالبية المشاكل الزوجية بين الأزواج غالبياً وش سببها؟ غياب التقدير. يعني تلاقين تجيك الأم تقول أنا أقدم وأضحي وأعطي وأسوي لأبنائي وأسوي لزوجي، وما ألاقي بالمقابل كلمة حلوة. والعكس صحيح، ممكن يجي أحيانا بعض الأزواج يجي يقول أنا أقدم وأشتغل وأعطي وأشتري ولا ألاقي من زوجتي أي كلمة حلوة أو امتنان. فداء الحياة الزوجية تحتاج يعني ما هو كلها مش أنها تكون مشاعر حب وإلى آخر، قد ما هي حاجة للتقدير. يعني الزوجين يحتاجون أكثر شيء في الحياة الزوجية أو في العلاقة الزوجية اللي هو الشعور بالتقدير. يعني كل طرف يحس أن الطرف الآخر قاعد يقدره، قاعد يثمن كل شيء هو قاعد يقدمه. يعني هي أحيانا تكون كلمات بسيطة زي يعطيك العافية، ما قصرت، يعني أنا شاكرة وقتك معي. فهي كلمات بسيطة لكن تأثيرها على الحياة الزوجية بشكل عام جدا كبيرة. لأن لما يكون في ضعف بالتقدير بين الأزواج، لأن هي حاجة في الأساس، يعني هي حاجة إنسانية، الحاجة إلى التقدير والامتنان. فلما يكون كل زوج قاعد يشوف الطرف الآخر ما هو قاعد يقدر الشيء اللي قدمه، فتلاقين بتنشأ المشكلات الزواجية، ومن ضمنها مثلا يصير كل طرف يركز على الجوانب السلبية في الآخر لأنه ما أشبع بالتقدير. فتلاقين يبحث عن بدائل أو أشياء تخليه يركز مثلا على الأشياء اللي تنقصه، أن الطرف الآخر ما هو قادر يقدم ده ولا هو قادر يعطيه. يعني واللي أيد كلامي بعد قوله تعالى وجعلنا بينكم مودة ورحمة. المودة اللي هي تعني المشاعر الحلوة والجميلة بين الطرفين، وأهمها التقدير والامتنان. فكل ما كان الحياة الزوجية فيها تقدير كبير وامتنان ما بين الطرفين، كل ما كانت حياة أكثر دفء وأكثر سعادة.
0: مين يفترض أنه يبادر في موضوع الامتنان دكتورة تهاني، الزوج ولا الزوجة؟
1: والله أنا أشوف الأثنين كلهم لازم يبادرون. يعني كل واحد لما يشوف الثاني قاعد يقدم شيء هو على طول يشكره، لأن لو كل واحد بينتظر الثاني خلاص ما بيصان للامتنان ولا التقدير. إذا كل واحد قاعد ينتظر الثاني هو اللي يبادر أول، لازم هو اللي يشكرني أول، خلاص بيمضي العمر وبتمضي السنوات وبيكبر هذا الشعور النفسي عندهم سلبي. لكن المفروض من اليوم كل واحد منهم يبدأ يقدر الثاني على أي شيء بسيط يسويه، فهذا الشيء بالعكس بيبقي مشاعر جدا إيجابية وجميلة ما بين الطرفين.
0: طيب إذا كان واحد من الطرفين دكتورة يبادر ويمتن ويشكر ويقدم، الطرف الثاني ماخذ وضعية الاستقبال فقط، كيف يتعامل الآن الطرف هذا؟
1: كل ان الطرف اللي قاعد يقدم ويعطي يبدا يعلم الطرف الاخر. يعني ممكن احيانا يصير الطرف الاخر عنده جهل، يعني هو ما هو يعني هو تلاقينا بالعكس يجي يقول لك انا احبها واقدم لها واعطيها واشتري لها، يقدم بالجانب المادي لانه هو يتوقع انه هو بهالطريقه هذه طريقته في الامتنان والشكر. لكن انا اقول ان الطرف الاخر زي مثلا ممكن الزوجه تجي تعلم زوجها انا يعني انا افضل انك انت تقول لي كلمه شكرا مثل ما انا اشكرك تشكرني، يكون بطريقه كانها قاعده تعلمه او تدربه، بحيث انك كانها تلفت انتباهها لشيء ممكن يكون جهلا يعني ناسي.
0: ممكن يكون جهلا، والشخص اللي عنده الأنا عظيمة فهو يعتقد أنه هو يستحق هذا التقديم ويستحق هذا العطاء، فمن داخله فعلا ما يشعر بالامتنان. كيف ممكن نتعامل مع هذه الحالات؟ ومش بس بين الزوجين، يعني ساعات نلقاها في بيئة عمل، ساعات نلقاها بين إخوان، ساعات نلقاها بين جيران، ساعات بين صديقات. واحدة من الصديقات تبادر وتسأل وتدور وتعطي وتهتم، والثانية بس تستقبل وتأخذ وتعتقد هي في قرارة نفسها أنه هي تستحق هذا التقدير والعطاء. يعني عدم التوازن في العلاقة هنا، إيش الحل معه؟
1: احيانا كثرة يعني الامتنان لشخص وهو ما هو قادر يقدم شيء، بالعكس انت كانك قاعد تبني يعني شيء هذا مستحيل انه يكبر. يعني مثلا لو كان في الزوج او صديقه او شيء وانت طول الوقت قاعد تقدم وتعطي وانت في قراره نفسك انت تنتظر انه قاعد يقدم يعني يرد هذا الشيء او قاعد يعني يباد لك هالشيء. بعض الاشخاص عندهم الانا عاليه جدا بحيث انهم يقتنعون أو خلينا نقول استحقاق عالي عندهم بشكل كبير، فهم يتوقعون إنه أنا الشخص اللي أعلى، المفروض إني أنا اللي يرضوني وأنا اللي يقدموا لي
0: بالضبط، إني أنا أستحق هذا الشيء.
1: أيوة صحيح، فإحنا بهالطريقة كأننا قاعدين نغذيه بطريقة غير مباشرة. طبعاً ممكن يكون الطرف الآخر يبدأ يخفف هذه الأشياء مع التوضيح، لأني أنا دائماً أقول حتى الأشخاص اللي هم نظرتهم لنفسهم جداً عالية لا ما يتركون كذا يعني على يعني على نفس شخصيتهم. الحوار جدا مهم في العلاقة الصداقة، في العلاقة الزوجية، في علاقات العمل لازم يكون في حوار بحيث أن كل طرف والثاني يبين له إيش اللي قاعد يحس فيه. يعني ما يجي طرف هو اللي فقط قاعد يقدم ويضحي وينتظر، فبيروح طول عمره هو بس قاعد ينتظر رحلة انتظار فقط. لكن لما أنت تجي وتوضح وجهة نظرك وتبين، وممكن حتى أحيانا بعض الأشخاص يتجلون من الحوار بطريقة مباشرة، فممكن احنا نجيبها حتى بطريقه غير مباشره. يعني مثلا انا سوي مثلا تجي زوجة تقول لي والله انا سويت لك كذا، طب انت وش ممكن تسوي لي؟ يعني كانها تلمح له بطريقه غير مباشره انه ترى مثل ما انت تاخذ ترى المطلوب انك تقدم.
0: هذه ما نعتبرها مساومه او عطاء مشروط؟ يعني ممكن يفسرها مثلا الطرف الثاني انه انك انت قاعده تعطيني عشان المقابل، مش قاعده تعطيني عشان انت من داخلك قاعده تعطيني بحب. فمو ممكن أنها تفسر بأنها مساومة أو حتى يعني العطاء المشروط اللي هو كثير من الناس تقول أوكي العلاقة يفترض أن يكون فيها أخذ وعطاء وعطاء وأخذ عشان تكون متوازنة، ولكن اشتراطها ما أدري، إيش رأيك؟
1: صحيح. أنا وش أقول؟ أقول أن دائما لما نقول الشيء مشروط معناته إحنا كأننا قبل ما نقدم الشيء نبغى يعني كأننا حاطين شرط. ولكن في العلاقات الإنسانية ما يكون فيها شيء مشروط. يعني مثلا الزوجة لما تقدم شيء ما تجي تقول والله أنا بسوي لك كذا عشان أنت بتسوي لي كذا، لا هي ما تشرط، ولا حتى بعلاقة الصداقة ولا بالعلاقات هذه إحنا ما نحطها شرط في البداية، إحنا نبغاها نتيجة وليس شرط. يعني لما هي تقدم بعدين تلمح إنه يعني مو تلمح عطني، تلمح إنه ترى في مشاركة، ترى في توازن بالحياة. فأنا أشوف إنه كلمة مشروط كلمة جدا يعني ما هي على مستوى العلاقات الإنسانية، لأن العلاقات الإنسانية ما أقدم شيء أنا لأن مشروط أو لأني شاركت، لا أنا أقدم الشيء عن طيب خاطر وأنتظر منك المبادرة أيضا يعني عن طيب خاطر.
0: صحيح. طيب دكتورة تهاني، لما نتكلم عن يمكن كثير ترددت كلمة إحنا لا نشعر بقيمة الشيء إلا بعد فقده، أو لا نشعر بقيمة الشخص إلا بعد فقدانه، الله لا يقدر، ولكن ليش إحنا ما نقدر نقيم الأشخاص هم موجودين عندنا؟ ليش نعتاد على وجود الأشخاص في حياتنا وما نقدر قيمتهم الحقيقية إلا بعد غيابهم؟
1: بشكل عام يعني خلينا نقول أنها تندرج أيضا تحت يعني احتياج النعم. يعني بعض الأشخاص يكون في حياته أشياء كثيرة، زي مثلا وظيفة معينة،

الأهالي، الوالدين، الأبناء، الصحة، العافية، هذه من النعم اللي يعني أساسية في الحياة. فيجيك بعض الأشخاص تلاقينا كأنه تعود إنها كأنها خلاص تعتبر كأنها روتين في حياتي، ما هو لأنها هو ما يحبها أو ما هو مهتم فيها، لكن ممكن كأنه أصبح ينظر لها كأنها يعني شيء روتين في حياتي أو كأنها خلاص شيء طبيعي مسلم به. ولكن بعد ما لا قدر الله يفقد أحد هذول الأشخاص أو أحد الأشياء اللي هي مهمة في حياته، كأنه توه يصحى، توه ينتبه، طب ليش أنا ما كنت منتبه لهذا الشيء؟ فعشان كذا الامتنان جدا يعني كأنه يوعينا، كأنه يخلينا ننتبه، ترى في حياتنا أشخاص مهمين نحبهم ويحبوننا، ترى في حياتنا نعم كثيرة موجودة، نعمة الأهل، الأصدقاء، الزوج، الأبناء، الوظيفة، الصحة والعافية، في أشياء كثيرة موجودة في حياتنا، فليش ما

0: صار مثلا اي موقف وصار في فقد لحد هذه الاشياء يعني وقتها بيشعر بالندم بشكل كبير، لانه مو لانه ما كان يحبها بس لانه ما كان منتبه ومهتم لوجود هذه الاشياء في الحياه.
1: يب كيف نعلم ابنائنا كيف نغرس فيهم قيمه الامتنان؟
0: حقيقه يعني انا اشوف الاطفال يتعلمون بالقدوة أكثر من ما يتعلمون بالتوجيه بالكلام. يعني لما الطفل يعني يعيش في بيئة قاعد يشوف الوالدين عنده الأم والأب كل واحد قاعد يقدر الثاني، كل واحد مثلا لما يسوي ثاني شيء يشكره ويعني يعطي شعور الامتنان والتقدير، فهو راح يربى على هذا الشيء. أيضا لما الأهل يبدون يعلمون أبنائهم من الصغر أي أحد يقدم لك شيء لازم تشكره، يعني حتى لو كان مثلا المعلم، احد الاقارب قدم لك شغله، حتى لو بعض يعني العاملات اللي بالمنزل، اي احد يقدم لك شيء انت تعود على كلمه شكرا. فهو بهالطريقه بيتعلمها من البيئه والحياه اللي يعيش فيها، لان لو بدي القن الطفل لازم انت تكون تظهر شعور التواضع والاحترام والامتنان والشكر، وهو ما هو قادر يشوف قدوه قدامه تنفذ هالشيء، فما بيقدر انه يعني يطبقها. فهذه الامتنان والمشاعر التقدير هي قيم تغرس من خلال الممارسة اليومية. الطفل اللي يعيش في بيئة كلها تقدير واحترام فأكيد أنه لما يكبر راح يطلع على المجتمع أكيد أنه بيمارس هذا الشعور من التقدير والاحترام والامتنان للآخر.
1: جميل جدا. كيف نوازن إحنا كأولياء أمور دكتورة تهاني بين تلبية احتياجات الأبناء وتوفير لهم حياة سليمة نقدر نحقق لهم أمنياتهم نلبي لهم طلباتهم وبين أننا نعلمهم القناعة والامتنان؟
0: يعني ممكن إحنا نشوف الآن في يعني في العصر الحالي يعني صار في مغريات كثيرة. يعني في كل مكان في مغريات وفي متطلبات وفي ماديات كثيرة، فأنا أعتقد أن التوازن هو الحل السليم. بحيث من الطبيعي أن إحنا نوفر لأبنائنا احتياجاتهم الأساسية، وهذا الشيء هم اللي يحتاجونه من الأهل، أنك توفر لهم كل احتياجاتهم اللي تعينهم على الحياة بطريقة صحية وسليمة. ولكن لابد أن نفرق ما بين الاحتياج وما بين الرغبة. يعني الطفل يعني لما يتعود أنه خلاص لما مثلا ينكسر جهاز يبغى جهاز جديد، يطلع جهاز جديد أنا أبغاه، تنكسر لعبة اليوم لازم بكرة لعبة جديدة، فهو بهالطريقة تعود على أن رغباته دائما تكون يعني خلاص يعني تتلبى رغباته. بحيث أن الطفل لو إحنا ربيناه من البداية من التربية على مفاهيم كثيرة زي مفهوم الصبر مثلا، أنت تبغى لعبة معينة أو تبغى جهاز جديد، طيب خلينا نجمع مصروفنا خلال كم شهر ونتساعد إحنا وياك، إحنا مثلا نشتري هالشيء اللي أنت تبغاه، أو مثلا ننتظر لحد ما أنت تنجح أو مثلا تتفوق ونعطيك هذا الشيء. فإحنا هنا قاعدين نعلم على مبادئ الصبر، نعلم على مبادئ أنه الشيء اللي بيدك أنت تعرف قيمته، ما هو شيء مثلا خلاص أنت ما أنت مقدر قيمته ممكن اليوم تكسره وبكرة تبغى بديل، لا، لكن لما أنت تحس بقيمة هذا الشيء اللي بين يدينك فأنت بتعرف أنه هذا الشيء يستحق منك التقدير، يستحق منك أنك يعني أنك تمتن لهذا الشيء اللي موجود بين يدينك. فإحنا هدفنا في التربية مو إحنا نربي طفل أنه يحصل على كل شيء في الحياة، بقدر ما إحنا نربي طفل هو عنده يعني إحنا موفرين له وسائل المتعة والصحة والصحة الصحيحة، ولكن مع ذلك يقدر قيمة الأشياء اللي بين يدينه.
1: يعني ممكن نقول برضو أننا نعلم الطفل أو نربط في تنشئته من نعومة أظافره أنه في علاقة بين الجهد والامتنان. إذا تعبت في شيء وحصلت عليه يجب أن تكون ممتن، لأنه بعض الناس تقول لك أنا تعبت إلين أخذته، فأنا يعني زي اللي أنا أريدي دافع مشاعري أني أنا بذلت جهد، فأنا أمتن للشيء اللي يجيني على راحة مو اللي أتعب فيه.
0: صحيح.
1: يعني هذه برضو ربط بين الامتنان والجهد، أنه الإنسان حتى في متعة تحقيقه لأهداف معينة هو بيبذل مجهود، وهذا ما يمنع أنه في نهاية الجهد ووصوله إلى الهدف أنه يكون ممتن إلى أنه قدر يتجاوز هذه المرحلة ويصل إلى الهدف اللي هو يحلم فيه.
0: فعلا، فإحنا يعني ما نحرم أبنائنا من الرفاهية، ولكن إحنا نحاول نستخدمها بحكمة وتوازن، بحيث أن الطفل يعيش في بيئة مريحة، بيئة صحية، قادر ياخذ الاحتياجات الأساسية، بس مع ذلك هو يقدر ويمتن ويكون أكثر رضا بالأشياء اللي هو عارف قيمتها، عارف أنه أنا حصلت على هذه الهدية لأني أنا نجحت، لأني أنا تفوقت، لأني أنا مثلا أطلع

0: هذه مثلا شغلة معينة، فهو كأنه يعرف قيمة الشيء، ما هو يجي على طول يعني خلاص أنا بكرة باخذ لعبة جديدة أو باخذ غرض جديد، لا. فيعني الحكمة أو التربية ليست بك يعني كثر ما نعطي أبنائنا عشان نسعدهم، لكن نعلمهم كيف يقدرون العطايا والأشياء اللي بين يدين.
1: جميل جدا. من العلاقات برضو الاجتماعية اللي نوعا ما هي بسهلة، أنا أعتبرها هي علاقة الزمالة في العمل، بيئة العمل. كيف ممكن الامتنان يحافظ على جودة العلاقة بين الزملاء، وكيف ممكن العكس؟ يعني كلمة مثلا هذا مو تخصصي أو هذا مو من شغلي كثير نسمعها في الشغل، يجي أحد تقول ممكن يقول لك لا هذا مو شغلي، هذا مو اختصاصي. فكيف أنا أقدر أعمل خلطة كذا؟ دكتورة هاني تعطينا خلطة نقدر نحافظ فيها على الخطوط الحمراء، العلاقات الرسمية في العمل، وبين أننا نكون ممتنين لزملاء العمل في مجالات مثلا تقديم المساعدة وغيرها، وبين أننا ما نبذل مجهود إحنا مش مسؤولين عنه أو مش مطالبين فيه. يعني حس يعني أن الحبكة صعبة شوي.
0: صحيح. ممكن أنا أشوف بيئة العمل، يعني بغض النظر أنها أكيد بيئة فيها أنظمتها ولوائحها وشروطها ومتطلباتها مع كل موظف، لكن هي قبل هذا كله ترى هي علاقات إنسانية. يعني تلاقين إن الإنسان أساساً يقضي وقت كبير في العمل تقريباً إلى 8 ساعات، فأكيد أن نفسيته وأدائه تتغير مع العلاقات الإنسانية هذه. فأنا أشوف أن الشخص اللي يكون موظف في بيئة هو قادرة تعطيه تقديره، قادرة تعطيه الامتنان لوجوده فيها، فبالعكس يعني ممكن يعطي ويقدم بشكل أكبر. لكن مين الشخص اللي بيبدأ يكون يحط حزازيات ويبدأ يتهرب من المسؤوليات، وهذا أنا أقدر عليه وهذا فوق طاقتي وهذا ما هو اختصاصي، لما يكون أساساً هو ما هو مرتاح أو قاعد يعيش في بيئة عمل غير صحية. حتى في الأخير ممكن توصله إلى الاحتراق النفسي الوظيفي، إلى مشاكل وظيفية. ممكن بعض الأشخاص ممكن يترك وظيفته بسبب المشاكل البيئية اللي تأثر على نفسيته. فعشان كذا أنا بغض النظر أنها تكون بيئة عمل، هي بالأساس بيئة إنسانية. كل ما كان الإنسان قاعد في فريق هو حاسب وجوده معاهم، يعني فريق يشكره ويمتن له، يعني ما هو شرط فقط الفريق اللي هو يعمل معاهم أو حتى المدير المباشر، لا، هي ثقافة البيئة كلها، بيئة العمل بشكل عام. لما يقدم مهمة معينة أو ينجز شيء معين ويلاقي فيه إحسان، اللي يشكره واللي يقدر على هذا الشيء واللي يقول أنا ممتنك معانا بهذا الفريق، فهو تلاقين هذا الشيء حتى بيرفع ثقته بنفسه، حتى بيشجع على الإبداع. يعني حتى في ناس تعنيهم الجوانب المعنوية أكثر من المكافآت، يعني ممكن لو يعني بيئته تعطيه قدره وتعطيه حجمه، فهذا الشيء ممكن يغنيه حتى عن ترقية أو حتى عن مكافأة، لأن هذا الشيء بيخليه أكثر تقدير لنفسه، أكثر إحساس بالثقة بالنفس، بيكون حتى طاقته ودافعيته للعمل جدا إيجابية. حتى لو أنطلب منه شغل مثلا ممكن يكون أعلى شوي، فتلاقين هو يقدمه بنفسية وبدافعية جدا جميلة لأنه حاب البيئة
1: فعلا. ونسمعها يعني كثير يرددوها، تقولوا ليش قاعد إلى الآن في المكان الفلاني، يقول لك بيئة العمل حلوة أو بيئة العمل مريحة، مع أنه في شغل في مجهود في تعب، ولكن البيئة نفسها إيجابية، فهنا الإنسان يشعر بالأمان في هذه البيئة. وإحساس الأمان يمكن من أفضل المشاعر اللي ممكن الإنسان يحسها في أي مكان.
0: فعلا الإحساس بالأمان، الإحساس بالتقدير، الإحساس يعني بالراحة النفسية، أكيد كلها أشياء تبعث على الإنسان إنه يكون مرتاح في البيئة اللي هو فيها، سواء كانت بيئة العمل، بيئة الأسرة، بيئة الأصدقاء والمجتمع. كل ما كان الإنسان أكثر أمان، أكثر راحة، هو حاسس بقيمته بين الناس اللي حولهم، فأكيد هذا الشيء بيرفع بشكل كبير من صحته النفسية، وبالتالي إنها تؤثر على جودة حياته والرضا عن الحياة.
1: ما في شك. دكتورة تهاني، اسمحي لي أنتقل معك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. صح أو خطأ دكتورة تهاني، الإنسان غالبا يركز على ما ينقصه أكثر مما يملك. صح أم خطأ، المقارنة المستمرة بالآخرين تعطينا شعورا بالرضا؟
0: خطأ.
1: تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على نظرتنا للحياة؟
0: صحيح.
1: يمكن أن تتحول أكثر النعم إلى أمر اعتيادي يجعلنا لا نشعر بقيمتها؟
0: صحيح للأسف.
1: صحيح وللأسف. طيب، صح أم خطأ، كتابة النعم أو التعبير عنها يوميا يصنع فرقا في حياة الإنسان؟
0: صحيح. صحيح.
1: شكرا لك دكتورة تهاني الحميدي على وجودك معنا في برنامج مسار، استفدنا كثير ويا رب اللي يسمعونا يكونوا استفادوا من التعبير عن الامتنان وتقييم النعم وإعطائها حقها.
0: الله يعطيك العافية أستاذة هند، وأشكرك وأشكر السادة المستمعين، وشكرا لكم.
1: ببساطة ولعل أجمل ما يؤكد أهمية الامتنان أن العلم سبق أن أثبت أثره الإيجابي، ففي دراسة شهيرة أجراها الباحثان الأمريكيان روبرت إدمون ومايكل ماكولو طلب من مجموعة من الأشخاص أن يكتبوا بانتظام الأشياء التي يشعرون بالامتنان لها، وبعد أسابيع قليلة أظهرت النتائج أنهم أصبحوا أكثر تفاؤلاً وأكثر رضا عن حياتهم، وبالتأكيد أفضل صحة نفسية بل حتى أكثر نشاط في حياتهم اليومية. وهذا يؤكد أن الامتنان ليس مجرد شعور جميل، بل هو عادة يومية يمكن أن تنعكس على جودة الحياة بأكملها. في الختام، قد لا نستطيع أن نغير كل ما يحدث في حياتنا، لكننا نستطيع أن نغير الطريقة التي ننظر بها إليها. الامتنان هو تلك العدسة الجميلة اللي تجعلنا نرى النعم التي اعتدنا وجودها فنعيشها بوعي أكبر وسعادة أعمق. تذكروا دائماً أن الامتنان لا يغير ظروفنا بل يغير قلوبنا، ومن قلب ممتن تبدأ حياة أكثر طمأنينة وجودة. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: مسار مسار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: مطلع وحكاية.

حومانة الدراج فالمتفلم. زهير ابن أبي سلمى، واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني، من مضر حكيم الشعراء في الجاهلية. ولد في بلاد مزينة بنواحي المدينة، توفي أبوه صغيرا فتربى في غطفان أخواله وتزوج منهم. اشتهر بتحبير الشعر وتنقيحه وتهذيبه، حتى إنه كان يهذب قصيدته في قرابة الحول، ولهذا كانت تسمى قصائده الحوليات. وهو أحد الشعراء الثلاثة الفحول المتقدمين على سائر الشعراء بالاتفاق، وهم امرؤ القيس وهو زهير والنابغ الذبياني. قال ابن الأعرابي لزهير في الشعر ما لم يكن لغيره: كان أبوه شاعراً وخاله شاعراً وأخته سلمى والخنساء شاعرتين، وابناه كعب وبجير شاعرين، وزوج أمه كذلك شاعر، وهو أوس بن حجر، وقد كان زهير راوية لشعره. قال ابن قتيبة: يقال إنه لم يتصل الشعر في ولد أحد من الفحول في الجاهلية ما اتصل في ولد زهير. وقال عنه: كان زهير يتأله ويتعفف في شعره، ويدل شعره على إيمانه بالبعث. وقال ثعلب: كان أحسنهم شعرا وأبعدهم من سخ وأجمعهم لكثير في المعنى في قليل من المنطق، وأشدهم مبالغة في المدح، وأكثرهم أمثالا في شعره. وذكر عن الأصمعي أنه قال: كفاك من الشعراء أربعة، زهير إذا طرب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا غضب، وعنترة إذا كلب. قال عكرمة بن جرير: قلت لأبي: من أشعر الناس؟ قال: أجاهلية أم إسلامية؟ قلت: جاهلية. قال زهير: وغالب شعره مدح في هرم ابن سنان، وغالب شعره مدح في هرم ابن سنان، سيد جواد في غطفان، أصلح بين عبس وذبيان في حرب داحس والغبراء. ومن شعره فيه قوله: صح القلب عن سلمى وقد كان لا يسلو. قال صاحب الأغاني: هذه القصيدة أول قصيدة مدح بها زهير هرما، ثم تتابع بعده: وكان هرم أقسم ألا يمدحه زهير إلا أعطاه، ولا يسأله إلا أعطاه عبدا أو وليدة أو فرسا، فاستحيا زهير، فكان إذا رآه في ملأ قال: أنعموا صباحا غير هرم، وخيركم استثنين. قال عمر بن الخطاب لابن عباس: أنشدني لأشعر شعرائكم. قلت: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال زهير. قيل: بما كان ذاك؟ قال: كان لا يعاضل بين الكلام، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعجب من التقسيم في قول زهير: فإن الحق مقطعه ثلاث، يمين أو نفار أو جلاء. ومعناه: يمينا أو منافرة إلى حاكم يقطع بالبينات، أو جلاء وهو بيان وبرهان يجلو به الحق وتتضح الدعوة. فقال عمر: لو أدركت زهيرا لوليته القضاء. وقد قال لبعض ولد هرم: أنشدني بعض مدح زهير أباك، فأنشد. فقال عمر: إن كان لا يحسن فيكم المدح. قال: ونحن والله إن كنا لنحسن له العطية. قال: قد ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم. ومما قال زهير في هرم: قد جعل المبتغون

يرون الخير في هرم، والسائلون إلى أبوابه طرقا. من يلقى يوما على علاته هرما، يلقى السماحة فيه والندى خلقا. حرب داحس والغبراء التي دامت لأربعين سنة بين عبس وذبيان، وهما أبناء عمومة. فداحس فرس قيس العبسي، والغبراء فرس ابن بدر الذبياني، وكان من حديثهما ما يروى أنهما تراهنا على عطية المنذر بسباق بين داحس والغبراء، وقد أرسل ابن بدر الذبياني من يعيق داحسا فرس قيس، فسبقت الغبراء. فلما علم قيس غضب، وقد أرسل ابن بدر الذبياني ابنه لقيس ليأخذ منه السبق فقتله. فقتل ابن بدر الذبياني مالكا ابن زهير العبسي أخو قيس، فاشتعلت الحرب واستمرت أربعين سنة. فقاما هرم بن سنان والحارث بن عوف بالإصلاح بين الحيين، وتحمل هرم أكثر من 3000 بعير، فأنشأ زهير معلقته التي يمدح فيها صنيع هرم والحارث بن عوف، اللذين تحملا ديات القتلى في حرب داحس والغبراء، اللذين تحملا ديات القتلى في حرب داحس والغبراء التي نشأت بين عبس وذبيان. ويشدد على حسين بن ضمضم الذي تخلف عن مجلس الصلح إضمارا لأخذ ثأر أخيه، وقد تداركا ذلك الحارث وهرم، لتنتهي بذلك حرب ضروس استمرت زمنا طويلا. وقد اختتم المعلقة بأبيات في الحكمة قال في مطلعها:

أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمي وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي ومنها فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلمي فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي عظيمين في عليا معد هديتما ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي إلى أن قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمن سمي ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتقي الشتم يشتمي ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم ومن يوفي لا يذمم ومن يفضي قلبه

جميل، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرق أسباب السماء بسلمي، ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي، ومن يعص أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذمي، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لم يكرم نفسه لم يكرمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وكاء ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلمي. سألنا فأعطيتم وعدا فعدتم، ومن أكثر التسأل يوما سيحرمي. رأى زهير في منامه في أواخر عمره أن آتيا أتاه، فحمله إلى السماء حتى كاد يمسها بيده، ثم تركه فهوى إلى الأرض. فلما احتضر قص رؤياه على ولده كعب، ثم قال: إني لا أشك أنه كائن من خبر السماء بعدي، فإن كان فتمسكوا به وسارعوا إليه. ثم توفي قبل المبعث بسنة. فلما بعث صلى الله عليه وسلم وفد بجير بن زهير على النبي وأسلم، ثم خرج إليه كعب بقصيدته بانت سعاد وأسلم.

0: شكرا لحسن إصغائكم وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا الدريس، ومن الإخراج محمد المنيف. في أمان الله.
1: مطلع وحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال.
1: المذيلات الحجرية.
2: قبل آلاف السنين، ما كانت حرة خيبر في شمال المدينة ساكتة مثل اليوم. كانت أرض تنبض بالحياة، والليل فيها مليان أضواء نجوم ما يحجبها حاجب. ويقولوا في أحد المواسم وصلت جماعة من الرحالة يتبعون نجم غريب يظهر مرة كل 100 سنة، وكانوا يعتقدوا إن النجم هذا يحمل رسائل من السماء، وإن مكان سقوط ضوءه يكشف أسرار الزمن. ظلوا يمشوا أيام وليالي حتى وصلوا إلى قلب الحرة، وهناك شافوا أرض سودة واسعة تحيط فيها تلال النار الخامدة. يوم وقفوا فوق مرتفع صخري لمحوا ضوء النجم ينعكس على الأرض بشكل غريب، وكأنه يرسم خطوط طويلة تنتهي بدوائر حجرية.

اعتبروا المشهد إشارة وبدأوا يبنوا مذيلات حجرية على نفس الرسم اللي شافوه في الضوء، حجر فوق حجر وصف بعد صف، حتى صارت الأشكال تمتد على الأرض كأنها كتابة عملاقة ما يقراها إلا الزمن. مرت السنوات واختفتها الناس، لكن الحكاية ما انتهت، وكانت الفكرة تقول إنهم ما رحلوا كلهم، ولكن ظلت آثارهم تتكلم عن ناس حطوا إشارات إذا هبت الريح بين الحجارة في الليالي الهادية تسمع همسات خفيفة كأن أحد ينادي من زمن بعيد. كان الرعاة إذا شافوا المذيلات تغير أماكن ضلالها بطريقة ما تشبه بقية الصخور، والقمر إذا اكتمل وصار فوق الحرة تظهر الخطوط الحجرية وكأنها تتحرك ببطء فوق الأرض السوداء، وما حد كان يتجرأ من الخوف يتقرب منها، وخاصة لمن ينتصف الليل لأنهم يسمعوا أصوات يعتقدوا أنها أصوات الناس اللي بنوها. مع مرور السنين جت أجيال ورحلت أجيال، لكن ظلت المذيلات الحجرية واقفة لين جاء العلماء في زمننا هذا وصاروا يدرسوها من السماء لين الأرض، يلتقطون صورها ويتأملون أشكالها ويحاولون فهم سرها الحقيقي. اكتشفوا إنها آثار قديمة جداً تركها ناس عاشوا قبل آلاف السنين، لكن كثير من أسرارها ما زال غامض حتى اليوم. وهنا يلتقي الخيال بالحقيقة، الحقيقة إن المذيلات الحجرية موجودة فعلاً.

0: الخيال، فكل هذه الحكايات اللي نسجتها الرمال والرياح حولها، وبين الحقيقة والأسطورة تظل المذيلات الحجرية في حرة خيبر واقفة بصمت كأنها رسالة قديمة تحمل أسرار غريبة وصلت من زمن ما حد يعرف لغته.
1: المذيلات الحجرية مع البروفيسورة سلمى هساوي.
2: في السابق كان لها أهداف هذه الدوائر الحجرية والمذيلات. في العصور الحالية الإنسان يخاف من أي شيء غريب وينظر إليه على أنه مسكن للجن والعفاريت، وتبدأ الأساطير من هنا. لأن بعض الدوائر الحجرية تكون جزء من مبنى، جزء من معبد، فتظهر وتكون أمام الشخص. ولكن البعض منها مثل المذيلات تكون طويلة أساسا، لأن اختلف أسباب بناء هذه الدوائر الحجرية والمذيلات. فالمتراكمة فوق بعضها البعض والواضحة أمام الإنسان ينظر إليها بخوف، لكن البعض منها أساسا لو وقفتي أمامها ما تعرفيها، ما لا يمكن التعرف عليها إلا من خلال الطائرات الدرون، أو حتى من الأعلى. حتى عندما اكتشفت من الأعلى في إحدى الرحلات الطيران لبعثة أثرية أعتقد فيها جون فليبي، وجد بعض، وكانت هذه البعثات أساسا للبحث عن البترول في تلك الفترة، فنظر من الأعلى ووجد رسومات غريبة على الأرض، لذلك بدأ البحث عن هذه الدوائر الحجرية والمذيلات. وليس جميعها تستطيعين أن ترينها وانت في الأرض، لابد من الأعلى.
1: كيف أثرت المذيلات الحجرية على حركة رعاة الأغنام من أهالي القرى في الليالي المقمرة؟
2: نعم بالتأكيد أنها هي في الأساس أشكال هندسية، الدوائر الحجرية والمذيلات بعضها فوق بعض كما ذكرت، وقد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، وقد تكون جزء من مبنى أو منفصلة عن المباني، أو أقوام فوق بعضها البعض، وفي الأخير تعطيك شكل. وبعضها لديها قواعد، والبعض منها متفرقة والبعض متوازية وهكذا، وبعضها على شكل هلالي، مسطحة، متداخلة، مربعات. فهو إبداع في الأخير، هو إبداع بشري تنتشر في جميع أنحاء المملكة. الهدف منها مختلف، لماذا تم يعني قام الإنسان ببنائها مختلف. فالبعض منها أو على حسب مكان وجودها. فلو نظرنا إلى البعض منها تجدين مثل ما ذكرت هي للرعاة أو للطرق التجارية، خاصة المذيلات تبدأ بواسطة خط مستقيم وينتهي بكومة أحجار. عادة البعض يرجح بأنها طريق تجاري، والبعض منها تجدينها فوق بعضها البعض كما ذكرت، وبعضها تجدينها كأنها دائرة مغلقة، ورجح بأنها مصائد، قد تكون مصائد للحيوانات، يعني تكون عبارة عن دائرة مغلقة و مفرغة من الداخل غير ممتلئة، والبعض منها ممتلئة، والبعض منها عبارة عن مثلث ينتهي بدائرة. وهذه وقفت عليها ومكتشفة في منطقة خيبر.
0: طبيعة الصخور المستخدمة في بناء هذه المذيلات؟
2: طبيعة الصخور مختلفة على حسب المنطقة، فهي لا ترى كما ذكرت لك، لا ترى إلا بالعين المجردة، لكن الصخور مختلفة، مثل الصخور الجيرية، الحرار، الصخور الموجودة في الحرات. الصخور القوية هي أكثر الصخور الموجودة، أو صخور الحرات تحديدا.
1: هل تم اكتشاف أماكن أخرى تضم مثل هذه الأشكال؟
2: نعم، معظم أنحاء المملكة كما ذكرت في البداية فيها الحرات،

0: تنتشر في جميع مناطق المملكة، ويعود تاريخها التقريبي تحديدا إلى العصور الحجرية، والبعض منها يعود إلى 1007 قبل الميلاد، والبعض الآخر إلى 1004 قبل الميلاد. نستطيع أن نقول أنها موجودة في وسط المملكة، تحديدا هناك في منطقة الرياض على الدوادمي، وفي شمال المدينة المنورة، خيبر، فدك، العلا، عائل، مكة المكرمة، فهي موجودة بكثرة في الجميع، تغطي معظم أنحاء المملكة. هذا يعطينا دلالة على أنها كانت إما عبارة عن استراحات للقوافل التجارية للتزود بالمياه واخذ قسط من الراحة، أو دليل للقوافل التجارية، خاصة وأن الطرق التجارية كانت مرتبطة.
1: يعود تاريخ بناء المذيلات الحجرية إلى 7000 سنة، يعني أقدم حتى من الأهرامات المصرية. يبلغ طولها غالباً 0.5 كيلومتر، أما امتدادها فبعضها يوصل إلى 2 كيلومترين، ويتراوح ارتفاعها غالباً ما بين 80 إلى 100 سنتيمتر بحسب توفر الأحجار. في بعض أشكالها دائرية تشبه مغرفة الطعام مثل الدائرة الفارغة، ويخرج منها خط مستقيم، وبعضها مثلثية تتكون من مثلث فارغ يخرج منه خط حجري، وتنتشر في مناطق المملكة العربية السعودية مثل حرة خيبر، منطقة حائل، الجوف وتبوك.
2: انتهت حلقتنا،
1: نلقاكم على خير.
3: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلاكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
10: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
11: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
10: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
12: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.

0: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل الحماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
2: يا هلا مستمعينا، حياكم خارج الصندوق. يقول المثل: اتق شر من أحسنت إليه، بينما يقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. المثل يحذرك من شر اللي تحسن له، والبيت بالعكس يحثك على الإحسان ويقول إن الإحسان يستعبد قلوب الناس. وأنا أعتقد أن قول اتقي شر من أحسنت إليه، المثل هذا ما يقصد الناس كلهم، وإذا كان يتكلم عنهم كلهم فهذا طبعا خطأ، لأن الناس في الغالب يجازون الإحسان بمثله أو بالشكر أو على الأقل بعدم الإساءة للمحسن. فأظن يتكلم عن فئة اللئام اللي يعضون اليد اللي تمتد لهم بالإحسان. وسبب هالتصرف من اللئام، الله يبعدنا وياكم عنهم، هو أنهم عندهم غالباً نرجسية وحسد وسوء ظن، فما يبون أحد يصير أفضل منهم بتفضله عليهم، ويمكن يفسرون إحسانه لهم بسوء ظن، أنه يبي والله يستعبدهم بإحسانه ويمن عليهم مستقبلاً. وحول هالفئة من الناس اللي ما يثمر فيهم المعروف تكلموا الشعراء من قرون. الشاعر زهير ابن أبي سلمى مثلاً قال عنهم: ومن يفعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذماً عليه ويندمي. والمتنبي أيضاً قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. لكن المفاجأة أن القول اللي يحذرك من الإحسان ويخوفك منه يقال أنه ناقص وأن له تكملة، وهي اتقي شر من أحسنت إليه. التكملة وشي؟ بدوام الإحسان إليه. لأن بعض الأشخاص هدانا الله وإياهم إذا عودوا على الإحسان يظنون مع الوقت أن إحسانك لهم واجب عليك وحق من حقوقهم، فلما تقطع إحسانك عنهم يزعلون عليك ويتحولون لأعداء لك وينسون أنك كنت متفضل عليهم أصلا كل المدة اللي راحت. هذولا هم اللي ينقال عنهم ما ينعطون وجه، وينقال لهم إذا صار صاحبك عسل لا تلحسه كله. إذن لازم نعرف الشخص المناسب للإحسان علشان ما يكون إحساننا في المكان غير المناسب ونورط أنفسنا معه، وممكن نتحسف على إحساننا له. ولازم أيضا ما يكون في إحساننا لغيرنا تحميل أنفسنا فوق طاقتها. لكن عموما الأفضل أن الواحد يسوي الخير مهما كان، على قولتهم يفعل الخير ويرميه ببحر وما ينتظر رد الجميل، ويتعامل بأخلاقه هو الطيبة مو بأخلاق غيره، ويبعد أهم شيء عن التمنن على الآخرين بهالإحسان، لأن لما يعطيهم ثم يمن عليهم النتيجة بتكون عكسية وبينفرون منها الناس، سواء الكرام منهم أو اللئام، وما ينلامون لأن المنة ثقيلة على النفس. وأصلا لو أحد أحسن لك وما من عليك بتحس بثقل جميلة عليك وتتمنى ترد له الجميل بأسرع وقت وأقرب فرصة، فكيف لما يحسن لك ثم يمن عليك؟ أكيد بتقول الله لا يعيدك ولا يعيد معروفك. والأسوأ لما يمن بمعروف ما طلبته منه أنت، هو اللي سواه من نفسه لك، ويمكن كنت أنت قايل له شكرا ما أبي ولزم عليك. ومثل ما قال المتنبي: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. يعني إذا أعطيت ثم أتبعت ما أعطيت من وأذى، لنت اللي بتنال الحمد ولنت اللي أبقيت مالك معك. وأضيف على كلام المتنبي وكلامه على بتمة طبعا، أنه مو بس ما أنت بكاسب الحمد، بل بالعكس بتكسب الذم والكره والازدراء، وتكون النتيجة مثل ما قلنا عكسية. وهنا نكون وصلنا لختام هالحلقة، ونلقاكم أنا معد ومقدم البرنامج خالد الغانم وزميلي المخرج خالد الشامخي في حلقة قادمة خارج الصندوق، في أمان الله.
1: خارج الصندوق.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

مستمعي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. إليكم حلقة جديدة في برنامجكم مع أهل الفن.

0: أهلا وسهلا أخ سعد التمامي، وكل عام وأنتم بخير.
1: أهلا ومرحبا.
0: سمعنا في مطلع الحلقة صوت المطرب طلال المداح في أغنية ما عننا وعنك، فشو القصة؟
1: والله القصة هذا مو هو صوت طلال مداح، هذا صوتي أنا بقلده لأني معجب فيه.
0: الحقيقة كان التقليد متقن جدا، يعني حتى أنا اعتقدت أنه صوت طلال المداح لأول وهلة. طيب
1: شكرا.
0: بالنسبة لتقليد الأصوات، ممكن نعرف من إمتى بدأت فيها؟
1: بالنسبة للتمثيليات وتعدد الأصوات هذا من صغري، يعني وأنا بحب تقليد أي شخص، يعني صوته يختلف عن أصوات الناس، مثلا في خنة أو في رنة أو في بحة بحب أقلده من صغري. طبعا في السابق ما كان في إذاعة وما كان في تلفزيون، بس كان في حفلات سمر، حفلات مدرسية، فدائما بتوفق ولله الحمد فيها.
0: هذا بالنسبة لتقليد أصوات ممثلين مثلا أو شخصيات،
1: نعم،
0: بالنسبة لتقليد المطربين بالذات من إمتى؟
1: بالنسبة لتقليد المطربين من 8 سنوات طبعتها على أسطوانة فيها تقليد مطربين.
0: ومين المطربين اللي يعني قلدتهم في هذه الأسطوانة؟
1: قلدت فيها مطلق الذيابي وسميرة توفيق وصباح، هذه على أسطوانة قديمة يعني. وبعدين ما كانت بموسيقى، كانت بالناي، أنا بعزف الناي وسجلتها على أسطوانة قبل 8 سنوات.
0: طيب لو سمحت، بمجال تقليد المطربين شو بتحب تسمع؟
1: والله أنا أرتاح لصباح.

0: طيب أخ سعد، في مجال التمثيل شو هي البرامج اللي بتقوم فيها؟
1: والله الآن هم طبعا البرنامج اللي بقوم فيه الآن مسموع هو سعيد في شهر الصوم،
0: صح.
1: وفي المستقبل إن شاء الله يعني نعمل حاجات جديدة
0: شو البرامج الثانية غير سعيد في شهر الصوم؟
1: بعد رمضان إن شاء الله. نعمل برنامج أسبوعي إن شاء
0: أيوة،
1: الله يكون هادف وفكاهي.
0: على غرار البرامج الهاتفية والتمثيليات اللي كنت تقدمها سابقا،
1: نعم،
0: ممكن نعرف شو هي البرامج اللي قدمتها قبل رمضان أو في السنوات السابقة؟
1: والله في برامج كثيرة يعني في الإذاعة، منها مغامرات سعيد هذه حوالي 41 حلقة،
0: أيوة،
1: وربع ساعة مع التمامي، ودقائق مع التمامي، وتمثيليات كثيرة يعني موجودة في الإذاعة.
0: طيب لو سمحت بنسمع مقطع من مغامرات سعيد.
1: طيب، مغامرات سعيد، طبعا هذه
0: المؤثرات
1: المهنية.
0: الصوتية.
1: ف أقول لك نعم يا سعيد، إيش في؟ آه، ذا النهار درى على بالي فكرة. إيش الفكرة؟ الفكرة طال عمرك إن سعيد رايح يطلع فوق في الفضاء. كيف يطلع في الفضاء؟ مش معقول. تصدقي إني جاني فكرة جديدة. إيش الفكرة الجديدة؟ ها، أقوم أروح أجيب خزان حق الموية هذا، وبعدين ألشق ألحم فيه من تحت تافور. تافور؟ أي نعم تافور. ورايح أملي الخزان هذا بنزين. طيب، وبعد ما مليه بنزين رايح اغطيه واتكن الغطاء مزبوط، ورايح اولع التافور من تحت. وش يصير ذنك؟ يصير يعني ينحجر البنزين، ويصير يعني يطير، يصير يطير. طيب بعدين؟ بعدين فوق هذا الخزان كرسي بتكاي زي كرسي المقناص. طيب بعدين سعيد يروح حامل البندق وراكب فوق هذا. اذا كنت حبي تركبي معي سوينا لك كرسي. طيب بعدين؟ بعدين اطير فوق في الفضاء، رايح هناك احصل طيور، رايح هناك اخذ مويه نظيفه معقمه مقطره. طيب مش معقول يطير. يطير اقول لك يطير، ليش ما يطير؟ يطير، تطير الطياره بالبنزين، تمشي السياره بالبنزين. لازم فكره سعيد تتنفذ.
2: انتم تستمعون الى الاذاعه زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.

أماكن تراها بأذنيك. الإعداد عبد الله ابن حسن الزهراني. الإخراج صالح ابن حسن الصقعبي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامجكم الأثيري الأسبوعي أماكن تراها بأذنيك.

0: أيها الإخوة، مرحبا بكم معنا في جولة هذا الأسبوع، والتي نتجول خلالها داخل متحف المصمك لننقل لكم صورة صوتية عما يحويه هذا المعلم الحضاري من كنوز تراثية عظيمة.
1: مرة أخرى نرحب بكم أيها الأحبة في كل مكان، ونصحبكم إلى متحف المصمك التاريخي بمدينة الرياض.

0: أعزائنا، حينما ينتقل الزائر لمتحف المصمك إلى جناح الرياض الماضي والحاضر والذي يتكون من قاعتين، يجد عددا من اللوحات التي تعطيه فكرة عن مدينة الرياض وتطورها.
1: ففي أولى قاعات هذا الجناح توجد لوحة تبين نشأة مدينة الرياض وأخرى عن الرياض في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي،
0: كما توجد لوحة عن الدولة السعودية الأولى والثانية والرياض خلال الفترة من عام 1282 وحتى عام 1319، ولوحات أخرى عن الرياض والأهمية التجارية والعسكرية وعن سور الرياض وبواباته.
1: هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من الصور المشروحة والتي تتزامن مع كل فترة وتتحدث عنها، ومن أبرزها صورة للملك عبد العزيز وهو عائد من صلاة الجمعة مع مجموعة من المواطنين التقطت عام 1358 للهجرة.
0: وقد توسط هذا الجناح أيها الأحبة مجسم يجسد البيت الشعبي في منطقة نجد.

0: مستمعينا الأعزاء، وتأخذنا الخطى ونحن نتجول داخل متحف المصمك إلى الحاضر الزاهر، إلى جناح الرياض الحديثة.
1: وأول ما يستقبل الزائر في هذا الجناح مجسم كبير لمدينة الرياض القديمة عام 1336 للهجرة، والسور الذي يحيط بها.
0: وقد وضعت على حواف المجسم العديد من الصور الفوتوغرافية القديمة التي تحكي تاريخ تلك الفترة.
1: كما يضم هذا الجناح صورة كبيرة لسور الرياض، ويتضح عليها مجرى وادي البطحاء عام 1336 للهجرة.
0: وتضم القاعة كذلك صورة جوية كبيرة وخرائط جوية أخرى التقطت عام 1405 للهجرة، حدد عليها موقع سور الرياض القديمة وبواباته وكذلك قصر المصمك.
1: كما يوجد عدد من الخرائط الجوية التي التقطت عام 1369 للهجرة، وصور أخرى توضح النطاق العمراني لمدينة الرياض ومراحل التنمية في المملكة.

0: وننتقل معكم أيها الأعزاء الآن إلى جناح منطقة البئر والذي خصص للزراعة والمياه وشرح الطرق التقليدية للزراعة والري والتطور الذي شهدته المملكة في هذا المجال.
1: وأول ما يلاحظ الزائر لهذا الجناح البئر الموجودة في ساحة المنطقة التي نتجه منها إلى قاعة الجناح.
0: وفي بداية هذه المنطقة نجد لوحة كبيرة لطرق الري وعليها بعض الأدوات التي كانت تستخدم في الري كالبكرة والحبال.
1: كما يضم هذا الجناح لوحات توضح النهضة الزراعية التي شهدتها المملكة وما وصلت إليه بالإضافة إلى تطور أساليب الري والمياه في المملكة.
0: بعد ذلك ننطلق معكم أيها الأحبة إلى جناح التقسيمات الإدارية، حيث نتوقف عند قاعة مقتنيات الملك عبد العزيز يرحمه الله.
1: فنجد السجل المصور للملك عبد العزيز والذي يضم بعض الصور النادرة له مع بعض أفراد أسرته التقطت في مناسبات مختلفة.
0: ومن هذه القاعة ننتقل معكم إلى جناح مآثر الملك عبد العزيز والتقسيمات الإدارية في عهده والتي تتضمن ما شهدته المملكة من تطور إداري خلال فترة الملك عبد العزيز في المجالات المختلفة كالصحة والقضاء والنظام المالي والعلاقات الدولية والاتصالات والمواصلات والتعليم والتنظيم العسكري.
1: وفي هذا الجناح يتم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الملك عبد العزيز وخاصة ما تحقق في مجال النفط.
0: وقد خصصت في نهاية هذا الجناح قاعة ملكية وضع فيها علم المملكة العربية السعودية والمصحف الشريف داخل واجهة عرض، وبعض الأقوال الخالدة للملك عبد العزيز علقت على ديباجة خضراء.
1: كما علق بالقاعة صور لأصحاب الجلالة ملوك المملكة الملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد رحمهم الله جميعا، إضافة إلى صورة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
0: وفي نهاية المتحف ساحة خارجية بجوار المدخل الرئيسي مباشرة يوجد بها درج يؤدي إلى الأبراج الدفاعية والممر الدفاعي المتواجد فوق البوابة.
1: وقد وضعت في هذه الساحة العديد من الأسلحة الدفاعية التي استخدمت في عهد الملك عبد العزيز.
0: ويعلو متحف المصمك على كل ركن من أركانه برج أسطواني الشكل بارتفاع يقدر ب18 مترا، يتم الصعود إليه بواسطة درج من الخشب.
1: ويوجد في كل برج فتحات للرمي على محيط البرج، ويبلغ سمك جدار البرج مترا وربع.
0: وفي وسط متحف المصمك برج مربع الشكل يشرف على القصر من خلال الشرفة العليا.

0: أعزائي المستمعين، في الأسبوع المقبل بمشيئة الله لنا لقاء. إلى ذلك الحين نستودعكم الله. لكم تحية من مقدمي هذه الحلقة بدور إسماعيل ومحمد الصقير. لكم أعطر تحية من الهندسة الإذاعية سامي الجغيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
3: قطرة ندى. يحيى الصلهبي وعبد الله الفيفي. مجداف وبحار شعر طاهر زمخشري. لي بين عينيك مجداف وبحار، لي بين عينيك.

إني أجدف في بحر شواطئه قد أبعدتها عن الملاح أسرار، ولا يزال به الإعصار يدفعه ومن صفير الرياح الهوج مزمار. وللنداءات في أطرافه صخب، وللواعج في طياته نار، وتحت أهدابها يرسو على حلم رؤاه لملمها في النور نوار. قد راح يرسل من إشعاعها نغما له اللواحظ أوتار وقيثار. فيا عيون المها، ما قيل عنك غدا، عندي خرافة ما يرويه ثرثار.

0: فيعيون المها فيعيون المها ما قيل عنك غدا عندي خرافة ما يرويه ثرثار فعينها بالروي العذب صادحة وللقصاد في الألحاظ سمار ومن شفيف السنة بالجفن أشرعة لأغنيات لها فيء وأزهار فالبحر إن نظرت تفضي كوامنه بما يخبئ تحت الهد ببتار فعينها بالروي العذب صادحة وللقصاد في الألحاظ سمار ومن شفيف السنا بالجفن أشرعة لأغنيات لها فيء وأزهار فالبحر إن نظرت تفضي كوامنه بما يخبئ تحت الهدب بتار وحسبها أنها تروي بنظرتها حكاية الحب والألطاف أسمار فيا ضفاف الهوى قولي لطلعتها العين بحر وإني فيه بحار
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: أعزائنا، نتمنى أن تحوز هذه الحلقة على رضاكم وتنال إعجابكم،
1: ونحن نسعى دائما لتحقيق طلباتكم ورغباتكم.
0: نرجو ألا تبخلوا علينا بالاستفسارات والمشاركات والاقتراحات التي تدعم البرنامج،
1: فنحن في انتظار المزيد منكم على عنوان البرنامج

0: المملكة العربية السعودية، إذاعة الرياض، بريد المستمعين.
1: والآن إلى أولى فقرات البرنامج.

0: المستمع صالح عبد الله النعير من الرياض يريد نبذة عن حياة جان جاك روسو. نرحب بالأخ صالح ويسعدنا أن نقدم له نبذة من طلبه.
1: نشأ جان جاك روسو في أسرة بروتستانتية من أصل فرنسي، وقد ولد في جنيف يوم 28 من يونيو عام 1712 للميلاد، وتوفيت أمه في أثناء ولادته،
0: وتعهده أبوه إيزاك روسو الساعات بالتربية، وعهد به والده إلى الراعي لامبرسيه الذي علمه اللاتينية.
1: وفي عام 1727 للميلاد التحق تلميذا لدى حفار معروف كان يقسو في معاملته، ولم يرضى بهذا الوضع، وكان يفضل القراءة والنزهة في حقول جنيف.
0: وفي مارس 1728 قرر ألا يعود لمعلمه، وهرب سيرا على قدميه في طرقات سافوي، فآوته السيدة ديوان، وبعد حياة غير مستقرة عاد روسو في عام 1732 للميلاد إلى نفس السيدة في شارميت.
1: وعندها قضى روسو تعليمه، وقد تعلق بالسيدة حتى أصبح يناديها بأمه، حتى عام 1742 للميلاد عندما غادر إلى باريس،
0: وظل يحلم بالشهرة، وعمل معلما ثم مدرسا للموسيقى ثم سكرتيرا بسفارة فينيسيا، وسرعان ما عزل من وظيفته.
1: وفي عام 1743 للميلاد حاول أن يلفت إليه الأنظار، فقدم إلى أكاديمية العلوم مشروعا ثوريا عن العلامات الموسيقية على أسس حسابية، ولكن المشروع لم يلقى نجاحا.
0: وفي أوائل أكتوبر عام 1749 ميلادية على طريق فانسين واتته فكرة. كان روسو يقرأ في صحيفة بيده الموضوع الذي طرحته أكاديمية ديغون للمسابقة، وهو: هل ساعد تجدد العلوم والفنون على إفساد الأخلاق؟ وفي اعترافاته أشار روسو لتلك المناسبة بقوله:
1: في اللحظة التي قرأت فيها هذا النص تجلى أمامي عالم آخر، وأحسست بأنني صرت رجلا آخر.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.